0: سلسلة مجازر للاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق. هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن الجيش الإسرائيلي يعمق عملياته في لبنان، وإن قوات كبيرة من الجيش تسيطر على مزيد من المناطق لتعزيز المنطقة الأمنية لحماية بلدات الشمال.
1: بينما يشتعل الجنوب اللبناني، القلق يتمدد شمالا. الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية إلى شمال الخط الأصفر بالتزامن مع موجة غارات هي الأعنف منذ أسابيع، استهدفت أكثر من 100 هدف في الجنوب والبقاع. في الميدان أصوات الانفجارات لا تهدأ، من النبطية إلى زوطر الشرقية ومن محيط الليطان إلى البقاع الغربي، إذ تتسع رقعة النار الإسرائيلية بسرعة مترافقة مع تعبئة قوات الاحتياط وإعلان رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة وسط مشاورات أمنية يقودها نتنياهو بمشاركة كبار القادة العسكريين.
2: بتوجيهات مني ومن وزير الأمن ورئيس الأركان نعمق عملياتنا في لبنان. الجيش الإسرائيلي موجود على الأرض بقوات كبيرة ويسيطر على مزيد من المناطق. نعمل على تعزيز المنطقة الأمنية لحماية بلدات الشمال، وفي الوقت نفسه نبذل جهودا جبارة للتوصل إلى حلول فعالة لمواجهة المسيرات المفخخة.
1: يحدث كل ذلك في وقت أصدر الاحتلال عدة أوامر إخلاء جديدة وجهها لسكان مدينة النبطية ومناطق أخرى في مؤشر واضح على نية توسيع نطاق الضغط العسكري. في المقابل، وبينما صفارات الإنذار تتكرر على امتداد الجليل الغربي، يواصل حزب الله هجماته المركزة ويعلن في العديد من البيانات استهداف آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية وقصف تجمعات للجنود عند مجرى نهر الليطاني، كما يبث مشاهد لعمليات نفذتها مسيرات أبابيل ضد عدد من المقرات، من بينها مقر قيادة لواء المدرعات الإسرائيلي 401 في بلدة دبل. أما في الضاحية الجنوبية لبيروت فالمشهد مختلف، لكنه لا يقل قسوة. آلاف العائلات غادرت منازلها ليلا بعد تسريبات إسرائيلية عن احتمال استهداف المنطقة مجددا. الخوف هنا يسبق الصواريخ والهدوء يبدو هشا إلى حد الانهيار.
0: هجمات إسرائيلية عنيفة على مناطق مختلفة من لبنان ونزوح كثيف من ضاحية بيروت الجنوبية. المستوى السياسي الإسرائيلي يعز بتوسيع العدوان، والجيش يستدعي تعزيزات من قوات الاحتياط. التفاصيل في العرض التالي مع الزميلة انتصار البركي.
3: انذارات بإخلاء مدينة النبطية أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي وعشرات الغارات على مناطق في جنوب لبنان والبقاع، وحزب الله يرد بإطلاق مسيرات قرب الحدود. قال الجيش إنها لم توقع إصابات، وفي ضوء ذلك التصعيد وهذا الزخم الميداني يعقد الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي اجتماعا لبحث تطورات على الجبهة اللبنانية. رئيس الوزراء الإسرائيلي يعز بتشديد العمليات العسكرية ردا على استمرار حزب الله في إطلاق المسيرات المفخخة باتجاه تجمعات الجنود الإسرائيليين. وهيئة البث الإسرائيلية تقول إن الجيش أصدر أوامر استدعاء لجنود احتياط لتوسيع العمل خارج الخط الأصفر في الجنوب اللبناني. التصعيد الإسرائيلي يتزامن مع إصرار سياسي لبناني بعدم ربط جبهة لبنان بأي حروب أخرى، لا سيما في ظل إصرار إيران على ربطها بأي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة. ذلك الإصرار يرى فيه حزب الله تناقضا مع حماية المصالح اللبنانية، وأنه يرهن القرار السياسي للاستباحة الخارجية وفق تعبيره. ويرد الحزب على اتهامه بالارتهان لقرار خارجي من إيران بأن مقاومة الاحتلال ليست خروجا على الدولة ولا تعديا على الدستور، بل هي حق وطني مشروع. الحزب يؤكد أيضا أن ذلك مكفول في وثيقة اتفاق الطائف التي تنص على وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأرض اللبنانية. الحزب يعتبر أن من خرج على الوثيقة والدستور هو من يصر على نزع ما سماه عنصر القوة من لبنان في ظل استمرار العدوان والاحتلال بحسب البيان.
0: قالت القناة 12 الإسرائيلية إن أكثر من 15 طائرة مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله انفجرت الثلاثاء معظمها في مناطق عسكرية. هذا ونشر حزب الله ما قال إنها مشاهد من عملية استهداف آلية هامر تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان بطائرة مسيرة من طراز أبابيل الانقضاضية. وأظهرت الصور ملاحقة المسيرة للآلية الإسرائيلية وإصابتها إصابة مباشرة بينما كان الجنود على متنها يحاولون الهرب من الاستهداف. في مداخلة سابقة تحدثت مراسلة التلفزيون العربي في جنوب لبنان عن آخر التطورات الميدانية.
4: نتحدث وإذا ما قرأنا في سطور البيانات التي يصدرها حزب الله من الواضح أن هناك محاولات تقدم متواصلة بريا من الجيش الإسرائيلي. عندما يتحدث حزب الله في بياناته عن استهداف لزوطر الشرقية التي كان الجيش الإسرائيلي يسعى للدخول إليها، اليوم بيانات الجيش حزب الله تتحدث عن استهداف في داخل البلدة، ما يعني عمليا أن محاولات التقدم متواصلة وبأن الجيش الإسرائيلي لا يكتفي فقط بالمناطق التي سيطر عليها واحتلها داخل الخط الأصفر، بل هو يحاول أيضا توسيع رقعة هذه التموضعات البرية والعسكرية. إضافة إلى ذلك، إذا أيضا ما نظرنا إلى ما يحصل في يحمر وفي محيط يحمر الشقيف من عمليات استهداف متواصلة، نتحدث اليوم عن أكثر من 20 غارة إسرائيلية استهدفت هذه المنطقة، وهي منطقة تحيط بها تلال استراتيجية منها علي الطاهر التي منذ البداية يسعى الجيش الإسرائيلي للوصول إليها، وهي النقطة التي يمكن منها أن يشرف على النبطية وصولا إلى دير الزهراني، وهي منطقة واسعة وأيضا يشرف منها على مرتفعات الجبور، مرتفعات الريحان والمحمودية، والتي يقول الجيش الإسرائيلي بأنها مرتفعات تضم منشآت لصواريخ حزب الله. كل هذه المعطيات تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يسعى فقط إلى إفراغ هذه القرى من سكانها، وإنما للسيطرة عليها بالاحتلال وليس فقط السيطرة عليها بالنار، ويذهب أكثر من ذلك وأبعد من ذلك عندما يستهدف البقاع الغربي مشغرة وسحمر اليوم، ويقوم بقطع الطرقات التي تربط هاتين المنطقتين بالقرعون، وبعدها يعمد إلى إصدار أوامر الإخلاء للسكان بعدما ارتكب مجزرة يوم أمس في مشغرة أدت إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى. وبالتوازي مع ذلك هو يواصل عملية ارتكاب المجازر اليوم في معركة التي سقط فيها عدد من الشهداء والجرحى في مبنى مؤلف من 3 طبقات وفيه 6 شقق مأهولة بالكامل، وتوقفت أعمال الإغاثة وسحب المتواجدين تحت الركام بعد إنذارات جديدة للجيش الإسرائيلي من خلال اتصالات عبر لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية لوقف عمليات الإغاثة في هذه المنطقة. أضف إلى ذلك استهداف آخر هنا في صور عند أطراف البرج الشمالي، أيضا معلومات عن استهداف لمنزل مأهول وسقوط عدد من الشهداء والجرحى، وبالتالي هو يقوم بالتصعيد على مختلف المستويات بانتظار ما ستؤول إليه الأمور، ومخاوف تتصاعد أكثر فأكثر من احتمال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت أو العاصمة اللبنانية.
0: اتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار خلال الساعات 48 الماضية في إقليم هرمزجان الساحلي الجنوبي، وذلك عقب إعلان القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم مهاجمة قواتها مواقع صاروخية وزوارق قالت إنها كانت تحاول زرع الألغام في المياه الخليجية. وأكدت طهران أنها ملتزمة بالحلول الدبلوماسية، محذرة واشنطن من مغبة ارتكاب ما أسمته خطأ استراتيجيا جديدا. واتهمت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني واشنطن بالتصرف بشكل متناقض تجاه بلادها في إشارة لخرق وقف إطلاق النار عند جزيرة لاراك جنوبي إيران.
5: ليست المرة الأولى التي نشهد فيها تناقضات أمريكية بين القول والفعل. هذه التناقضات تفرض نفسها على المفاوضات الجارية. المهم هو أن قدرة فريقنا المفاوض وقواتنا المسلحة عالية جدا. الدعم الشعبي موجود أيضا. الدكتور قاليباف عسكري ودبلوماسي مخضرم، ونأمل أن يتمكن ورفاقه من إحلال السلام وتحقيق مصالح الأمة الإيرانية.
0: قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إنه لا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وأضاف خامنئي أن دول المنطقة وأراضيها لن تكون ملاذا آمنا للقواعد الأمريكية، وأن الأمة الإسلامية لديها قدرات ومصالح مشتركة ستشكل النظام الجديد في المنطقة والعالم. إلى ذلك، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إن المحادثات التي جرت في الدوحة أسفرت عن تحقيق تقدم لحل ملف الأصول الإيرانية المجمدة. وأضاف المصدر للوكالة أنه لا يمكن إجراء أي مفاوضات دون تحويل الأموال الإيرانية المجمدة. من جانبه، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن طهران قد لا تقوم بأي إجراء لإنجاح المفاوضات ما لم يتم في المقابل تأمين مصالحها عبر خطوات أمريكية بناءة. وأضاف عزيزي أن بناء الثقة وتحقيق النتائج ملموسة سيشكلان أرضية لخطوات لاحقة. بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الجهود المبذولة لخفض التصعيد وصون أمن المنطقة وتعزيز السلم والاستقرار الإقليمي. وبحسب الديوان الأمري، فقد أكد أمير قطر موقف الدوحة الداعي إلى تغليب الدبلوماسية وضرورة التزام جميع الأطراف بأقصى درجات المسؤولية، كما أكد أهمية الحلول السلمية سبيلا لاحتواء التوترات، معربا عن شكره للرئيس الإيراني على جهوده في هذا الشأن. ودعا أمير قطر إلى مواصلة الانخراط الإيجابي في مسار المفاوضات التي تتولى باكستان تيسيرها وتعزيز الحوار خاصة مع دول المنطقة. وبحسب الديوان الأميري، فقد رحب الرئيس الإيراني بما طرحه أمير قطر بشأن الدفع نحو اتفاق يحقق الاستقرار الإقليمي والدولي. تشير الأجواء في طهران إلى مؤشرات إيجابية وفق ما تنقله وكالات إعلام إيرانية. مراسل التلفزيون العربي في طهران حازم كلاس يطلعنا على مزيد من التفاصيل.
6: يعني حتى هذه اللحظة تبدو الأمور خالد إيجابية، هكذا يبدو التقييم في إيران. هذا ما سربته وكالات أنباء معروفة كتسنيم وفارس على الأقل، وهذا ما يفهم من بيانات الرئاسة الإيرانية خلال سلسلة من الاتصالات أجراها الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان مع عدد من مسؤولي المنطقة، أمير قطر، سلطان عمان، الرئيس المصري، الرئيس التركي، وأيضا رئيس وزراء العراق، الرئيس العراقي، رئيس وزراء ماليزيا، وعدد آخر من الاتصالات. جميع البيانات التي صدرت نقلت عن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان التزام إيران بالعملية الدبلوماسية وبالمسار الدبلوماسي، حتى أن بعض هذه الاتصالات نقلت عنه شيئا من التفاؤل بالمضي قدما في العملية الدبلوماسية وتحقيق تقدم. لا يبدو بأن الأمور يعني تنتظر حلولا هنا في طهران، الحلول رسمت في الدوحة تم الاتفاق عليها، ربما تنتظر أجوبة من الإدارة الأمريكية. إيران قالت سابقا بأنها قدمت كل ما تستطيع من خلال مذكرة تفاهم هذه التي صيغت على أساس البنود 14 التي كانت إيران قد اقترحتها، وتم تناقلها بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني نحو 7 أو 8 مرات حتى وصلت إلى هذه الصيغة. العقبة الأساسية كانت مرتبطة بالإفراج عن أموال إيران محتجزة في الخارج. يبدو بأن هناك خرقا كبيرا قد تحقق على هذا الصعيد من خلال الدور المحوري الذي لعبته قطر. بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الإيرانية، 24 مليار دولار سيفرج عنها، 12 مليار دولار سيفرج عنها بمجرد التوقيع عن على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، والنصف الآخر 12 مليار دولار سيتم الإفراج عنها بشكل تدريجي تزامنا مع مضي المفاوضات قدما وغوصها في التفاصيل بين 30 إلى 60 يوم بحسب الملفات، 30 يوم لملفات الملف المرتبط بمضيق هرمز ورفع العقوبات وما شابه، و60 يوم لملف المرتبط بالملف النووي الإيراني وتخصيب اليورانيوم ومخزون إيران من اليورانيوم المخصب. هذه هي الصورة في طهران، وتنتظر الأجوبة النهائية من واشنطن.
0: كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق في القواعد والمطارات الإسرائيلية، يشمل الانتشار سربا من مقاتلات F-22 والعشرات من طائرات التزود بالوقود. ونقلت الهيئة أن طائرات التزود بالوقود هذه تتمركز في مطاري بن غوريون ورامون، وتؤثر على نشاط المطارات وعلى أسعار تذاكر الطيران. وأوردت الهيئة أن إدارة ترامب أبدت رغبة في الإبقاء على هذه القوة في إسرائيل، إضافة إلى القوات الأمريكية المنتشرة منذ سنوات في أنحاء الشرق الأوسط. أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي ضرورة التزام كل الأطراف بأمن الممرات الملاحية في الخليج واحترام سيادة الدول كافة والحفاظ على نظام عدم انتشار الأسلحة النووية. وقال هي في مؤتمر صحفي إن الصين منخرطة في جهود خفض التصعيد، داعيا الولايات المتحدة وإيران إلى المضي قدما في المفاوضات بمقاربة إيجابية للتوصل إلى حلول مقبولة من الجانبين.
7: كل خطوة إلى الأمام في المفاوضات تجلب المزيد من الأمل بالسلام، وكل يوم يقربنا من نهاية النزاع يعني ضحايا مدنيين أقل. نأمل أن يتمكن الأطراف المعنيون من الحفاظ على التزام وقف إطلاق النار، وأن يواصلوا ملاقاة بعضهم الآخر في منتصف الطريق بحيث يعود السلام إلى الشرق الأوسط في أسرع وقت. ونرى أنه عند التوصل إلى اتفاق فإنه سيقدم إلى مجلس الأمن لإقراره لتكون له المرجعية الاعتبارية والشرعية.
0: شدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار على ضرورة إنجاح المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم. وأكد إسحاق دار خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن بلاده ملتزمة بمواصلة الجهود لضمان السلام الدائم والاستقرار وحرية الملاحة للجميع.
8: Forward lies in diplomacy.
9: الطريق قدما هي الدبلوماسية. لقد بذلنا جهدا صادقا في تسهيل حل قابل للاستدامة يسعى إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة ويبقي طرق الملاحة مفتوحة للجميع. نواصل هذا المسعى النبيل بالتزام ومثابرة. أشكر الأطراف على الثقة التي أولوها لباكستان، ونشكر كل الشركاء بمن فيهم الصين والسعودية ومصر وتركيا وقطر على دعمهم. العالم بأسره يترقب، ويجب أن ننجح لأجل السلام والأمن إقليميا ودوليا.
0: رحب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني بالتقدم الحاصل في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وشدد الزياني في جلسة لمجلس الأمن الدولي على ضرورة التزام إيران بوقف الاعتداءات على الدول المجاورة وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
10: ترحب مملكة البحرين بالتقدم الملموس الذي أحرزته المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بجهود مقدرة من جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وما وصلت إليه من مراحل متقدمة تمهد للتوقيع على مذكرة تفاهم تؤسس لسلام دائم في المنطقة.
0: نددت الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان في بيان باستهداف السفن التجارية وفرض رسوم عبور في مضيق هرمز. وأطلقت دول مجموعة كواد مبادرة بشأن أمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إضافة إلى إطار عمل خاص بالمعادن الحرجة. وعلى هامش اجتماعات المجموعة في نيودلهي وقعت الولايات المتحدة والهند اتفاقية بشأن المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة. أعلن كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أن هدف الغارة التي استهدفت مدينة غزة هو القائد الجديد للقسام محمد عودة. وكان جيش الاحتلال استهدف منزلا في حي الرمال غربي مدينة غزة، مما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.
11: أربعة صواريخ ضربت هذا المبنى من خلفنا تحديداً في الطوابق العلوية. هذه المنطقة تعتبر منطقة مركزية جداً، ونحن نتحدث عن سوق مركزي في ليلة عيد الأضحى، بينما كان في هذا الشارع آلاف المواطنين. حتى هذه اللحظة تم انتشال شهيد، ولا تزال سيارات الإسعاف تحاول انتشال المزيد من الجرحى والمصابين. عدة مصابين تم انتشالهم من هذا الشارع، من المارة في هذا الشارع. هذا الاستهداف يضاف إلى نحو 3000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. نتج عن هذه الاستهدافات ما يزيد عن 900 شهيد منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025. كما نرى هناك مئات بل آلاف المواطنين الذين يتواجدون في هذه المنطقة. أيضاً الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الطوابق المستهدفة بسبب عدم وجود كهرباء، وأيضاً بسبب تدمير السلالم والمصاعد التي يمكن أن تؤدي إلى تلك الطوابق. الفلسطينيون في غزة ينظرون إلى هذه الاستهدافات على أنها خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، بينما تتعامل إسرائيل مع هذه الاستهدافات على أنها جزء من الواقع في اتفاق وقف إطلاق النار. هناك عدة استهدافات لا تزال مستمرة حتى الليلة قبل ساعات من عيد الأضحى المبارك. ينظر الفلسطينيون إلى تلك الاستهدافات على أنها استمرار في معاناة الفلسطينيين، ويطالبون بالتدخل العاجل من أجل وقف شلال الدم. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين خلال قصف إسرائيلي استهدف مركبة في غرب خان يونس جنوبي القطاع.
12: غارة من مسيرات إسرائيلية تستهدف هذه المركبة في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس. خلفت هذه الغارة 2 من الشهداء جراء هذا الاستهداف الذي طاول هذه المركبة دون سابق إنذار. الطواقم الطبية أيضا مع طواقم الدفاع المدني أخمدت نيرانا كانت قد شبت في هذه المركبة. هذا الاستهداف هو الثاني منذ ساعات صباح هذا اليوم، يوم عرفة الذي يستعد فيه الفلسطينيون لاستقبال عيد الأضحى المبارك. منذ ساعات الصباح نتحدث عن عدد من الشهداء والجرحى جراء هذه الاستهدافات الإسرائيلية. هذه الغارة دمرت هذه المركبة بالكلية، وهذا المشهد الدموي حقيقة كنا قد شهدنا كثير مثله خلال الأسابيع والأشهر الماضية. الفلسطينيون يعيشون فترة اتفاق وقف إطلاق النار دون معنى حقيقي على الأرض في ظل استمرار هذه الخروقات وهذه المجازر ما بين حين إلى آخر. يوم أمس كانت هناك أيضا مجزرة بحق خيام النازحين، صباحا استهداف إسرائيلي وعدد من الشهداء في مخيم المغازي، وهذه الآن مركبة تستهدف في منطقة المواصي. والساعات القادمة لربما يكون هناك استهدافات أخرى في ظل استمرار هذه الخروقات التي خلفت أكثر من 900 شهيد فلسطيني منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. من جنوب قطاع غزة بالتحديد مدينة خان يونس، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: هذا واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال مواطنين شرق مخيم المغازي وسط القطاع، ونقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. وبهذا يرتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 11 فلسطينيا منذ صباح أمس الثلاثاء. دمرت قوات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ورغم إجلاء السكان من الحي عمد الاحتلال إلى تدمير عدد كبير من المنازل المجاورة ليصبح مصير العائلات مجهولا.
13: سياسة قديمة جديدة عاد إليها الاحتلال الإسرائيلي وهي تدمير المربعات السكنية. هذه الليلة شهد مخيم النصيرات غارة على هذا المربع السكني في وسط المخيم. دمرت أعداد كبيرة من المنازل، ولا زال السكان يحاولون استجمع قواهم من أجل إعادة استصلاح ما يمكن استصلاحه. أبو أنس هو أحد سكان هذا المكان وكان شاهدا على ما جرى الليلة، يعطيك العافية أبو أنس، الحمد لله على سلامتكم.
14: الله يعطيك الصحة، الحمد لله رب العالمين.
13: شو اللي صار الليلة؟ كيف كانت الأجواء بعد ما انذرتوا بالإخلاء؟
14: اللي صار الليلة أجى اتصال من الجانب الصهيوني بضرورة إخلاء هذا المربع على مسافة 100 متر مربع. تفاجأنا أن صار انفجار هز المنطقة، هز كأنه زلزال ضرب المنطقة. جينا على المكان بسرعة لقينا خمس بيوت، هو بيت عم أبو محمد الطويل وبيت أبو كويك وبيت مجدلاوي والأطرش وتصدع البنايات الموجودة. هذا مكان مدني يسكنه أطفال ونساء وشيوخ، ما بعرف يعني شو السبب. تفاجأنا زي ما أنت شايف يعني المنطقة مكتظة بالسكان وأغلبهم ناس غلاب وفقراء وهم مش علاقة في كل أجسام الموجودة. طبعا هذه السياسة بتنتجها إسرائيل في اتجاه الضغط على المواطن الفلسطيني لأجل ترحيله.
13: العائلات وين صارت اليوم؟
14: لا العائلات باتت أغلبها في الشوارع، ما في شي مكان اليوم، حتى البيوت النازحين موجودة في مخيم نصرات كلها مكتظة، أصبح كان واحد تشتت شمله. وهذا وضع مأساوي جدا، الناس خرجت بتواب الصلامة، حدش أخذ ولا حاجة، يعني قطعة قماش ما أخذتش الناس، الصبايا والرجال والشيوخ والكهال كل طلع بطوله.
13: شكرا جزيلا أبو أنس، الحمد لله على السلامة. بلا شك مشاهدينا الكرام، يعني كما نشاهد يحاول الناس هنا استجمع قواهم، والجزء الأكبر منهم يجلس على أنقاض هذه المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي بصورة أساس. اليوم نحن نقف على ركام هذا المنزل، وهو واحد من بين عشرات المنازل التي دمرت في هذا المربع السكني في مخيم النصيرات وسط حالة من الإرباك الكبير التي سببها القصف الإسرائيلي. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: قالت حركة حماس إن إصرار الاحتلال على تكريس ما يسمى الخط البرتقالي في غزة هو نسف لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاك لبنوده. وأضافت الحركة في بيان أن ما يسمى الخط البرتقالي محاولة مفضوحة لرفض وقائع ميدانية وتكريس السيطرة العسكرية على القطاع. الحركة طالبت الوسطاء بتقديم توضيح رسمي وعاجل بشأن ما يسمى الخط البرتقالي وإعلان موقف واضح من هذه الإجراءات، داعية إلى إلزام إسرائيل بالتراجع الفوري عنها. بين مزارعين فقدوا مصدر رزقهم بسبب الإبادة الإسرائيلية وعائلات نازحة أنهكها الجوع تتلاشى طقوس عيد الأضحى التي اعتادها الفلسطينيون في غزة قبل حرب الإبادة الإسرائيلية.
15: للعام الثالث على التوالي يحرم فلسطينيو قطاع غزة من شعائر عيد الأضحى، فلا حجاج غادروا لأداء المناسك ولا أضاحية دخلت إلى القطاع المحاصر، وكأن غزة خارج نطاق الزمن.
16: نسبة الإقبال على الدواب في السوق اليوم لا تتعدى 5%. ليش؟ لأنه اليوم المواطن الفلسطيني أصبح وضعه تعيش جدا جدا لعدم وجود سيولة في يده، وبالتالي إلى جانب وجود أسعار خيالية. يعني اليوم أنا عشان أضحي بدي سبعة من 7 إلى 8 آلاف دولار عشان أشتري خروف 40 كيلو.
15: داخل أسواق المواشي أعداد محدودة من الخراف والعجول، يخيم الصمت على الحظائر القليلة الناجية من الإبادة، ويقف مزارعون يائسون بجانب خرافهم التي يعرضونها بأسعار فلكية.
17: ما في إقبال، مين بده يشتري ب 15,000 شيكل و 20,000 شيكل؟ اليوم دوب الناس تشتري البطاطا والبندورة والمواد الأساسية للبيت، مش زي زمان. زمان بقت الناس عايشة ومرتاحة والكل بربي والكل بذبح.
15: وزارة الزراعة الفلسطينية بقطاع غزة قالت إن حرمان أكثر من 2 مليون فلسطيني من الأضاحي للعام الثالث توالياً يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب الإسرائيلية. قسوة المشهد لا تتوقف هنا، ففي مخيم إيواء قرب ميناء غزة تبدو صورة العيد أشد قتامة لهذه العائلة الغزية التي تعيش بين الخيام.
18: نفسي أجيب لهم أنا، بس الوضع مش مساعد معنا. يعني زي الأيام هذه لما كنت في بيتي كنت أجيب لهم كل نفسهم فيه، والفرحة على وجوههم، واللبس أحلى لبس أجيب ليهم، ونضحي ونطعم الناس ونطعم الكل، وحتى أنا أكون مبسوطة أنا وجوزي.
15: في غزة عيد بلا أضاح وعائلات أنهكها الجوع، استبدلت بهجة العيد بوجع الفقد. حرب أخذت منهم كل شيء وحولت العيد من مناسبة للفرح إلى يوم آخر من أيام الصمود والمعاناة.
0: سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمان شهيد فلسطيني من داخل مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن قوات الاحتلال سلمتها ظهر أمس الثلاثاء جثمان شهيد في الثلاثين من عمره من داخل مخيم جنين. وأفادت مصادر محلية أنه لم تتضح بعد أسباب استشهاد الشاب، مرجحة أنه حاول الوصول إلى أطراف مخيم جنين في ظل تواصل عدوان الاحتلال منذ نحو عام ونصف عام.

اعتقلت قوة الاحتلال 5 مواطنين من مدينة نابلس، كما هاجم مستوطنون منازل ومركبات الفلسطينيين في بلدة بورين جنوبي المدينة. واقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم وتمركزت في ساحة المهد واستدعت شابا للتحقيق. وفي قرية فرخة جنوب غرب مدينة سلفيت حول الجيش منزلا إلى مركز تحقيق ميداني، وهجم مستوطنون حقلا زراعيا في بلدة ترمصعية شمال رام الله وقطعوا نحو 70 شجرة.

أصدرت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال قراراً بمصادرة مسجد قرية النبي صاموئيل المهجرة شمالي القدس من الأوقاف الفلسطينية، وتقدر المساحة المصادرة بأكثر من 110 دونمات، تشمل موقعاً أثرياً وعين ماء ومساحات زراعية، كما تعتبر من أشهر معالم مدينة القدس المحتلة. وهجرت قوات الاحتلال قرية النبي صاموئيل في عام 71 بعد 4 سنوات من احتلالها، ثم أعلنها الاحتلال عام 95 حديقة وأجرى أعمال حفر فيها. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن باريس تدرس اللجوء إلى القضاء لملاحقة ما وصفه بالمعاملة المروعة التي تعرض لها ناشطون كانوا على متن الأسطول المتضامن مع قطاع غزة. وقال لوكورنو خلال جلسة أسئلة في الجمعية الوطنية الفرنسية إن الأفعال التي ظهرت في الفيديو صادمة ومروعة، مؤكدا أن فرنسا تدينها بلا تحفظ لما تمثله من انتهاك إنساني وقانوني. وأضاف رئيس الحكومة الفرنسية أن السلطات لا تستبعد اللجوء إلى القضاء الفرنسي، خاصة وأن القضية تتعلق بمواطنين فرنسيين ظهروا في التسجيلات المتداولة، مشيرا إلى أن التحقيق قد يشمل جميع الوقائع التي وثقها المقطع المصور.

0: قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن هناك ترتيبات لإطلاق حوار سياسي شامل يتوافق فيه السودانيون. وأضاف البرهان أن الحكومة ستقدم كل ما يلزم لإنجاح الحوار الذي سيتم داخل السودان. وأكد قائد الجيش السوداني أن الخرطوم لن تقبل بنتائج مؤتمرات الحوار التي تجري خارج السودان، مشددا على أن الجيش هو صمام أمان البلاد ووحدتها، وسيواصل تطهير كل ربوع السودان من التمرد وفق وصفه. أعلن الجيش السوداني سيطرة قواته على عدد من المناطق في إقليم النيل الأزرق، وذلك في إطار عمليات عسكرية جرت خلال الأيام الماضية. وقال الجيش السوداني إن قوات اللواء 13 مشاة تمكنت من السيطرة على 3 مناطق في الإقليم الواقع جنوبي البلاد. وكان مصدر عسكري سوداني أفاد للتلفزيون العربي في وقت سابق بتقديم الجيش السوداني نحو مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق من عدة محاور بعد فتح الطرق المؤدية إليها والسيطرة على مناطق مجاورة. وأضاف المصدر العسكري أن استعادة الكرمك ستسهم في قطع الإمدادات القادمة إلى الدعم السريع عبر الحدود والحد من نشاط الطائرات المسيرة. أعلنت الحكومة اليابانية رصد ميزانية تكميلية بنحو 19 مليون دولار لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار البنزين بسبب أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.
1: حرب في الشرق الأوسط تغير لون كيس رقائق البطاطا في طوكيو وتحرم السودان من محصوله كله، والبداية عربية، ففي بلد تهدده الحرب في عامها الرابع يدفع القطاع الزراعي أرضا وفلاحا الثمن كاملا، ويزداد الثمن أضعافا في ظل غياب واردات النفط الخليجية التي كانت تغطي أكثر من 50% من احتياجاته السنوية. 200 مليون فدان هو حجم مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في هذا البلد الشاسع غزير التنوع، لكن لأسباب عدة لم يتخطى حجم المزروع 60 مليون فدان، وعلى حصادها عاش على حد الكفاف نحو 1/3 السكان. واليوم انقلب الكفاف إلى حافة المجاعة، وتكاثفت عليه حربان، الأولى فوق الأرض تسببت في نشر البواري وتدمير قنوات الري وتجنيد آلاف المزارعين، والثانية نشرت الحرمان عبر البحر، إذ أدى شح الوقود إلى غياب الأسمدة وتعطل ماكينات الري وصعوبة الوصول إلى الأسواق. وبناء عليه تكاثفت الديون، وشمل الجوع وفق تقديرات أممية نحو 20 مليون إنسان. فلما يزرع السوداني وماذا يمكن أن يجني وفق هذا المشهد؟ على الجانب الآخر من العالم يظهر الوجه الآخر للتجارب، فاليابان هي الأخرى تعتمد بشكل رئيسي على نفط الخليج. وفي مواجهة ذلك رصدت الحكومة في الآونة الأخيرة ميزانية تكميلية موسعة لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار البنزين، خطوة تكمل طريقا بدأ بإعلان التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة للحصول على احتياطات بعض الدول المجاورة والتوسع في المسار الذي بدأته قبل عقود، وهو مصادر الطاقة النظيفة. ابتكار لم يقتصر على الحكومة وحدها، ولكن شمل الشركات أيضا. وعليه روج شركة كالبي لكيسها التجاري في شكله الجديد، لون رمادي بدلا من الأصفر، والسبب نقص مخزون الحبر تأثرا بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
0: في تطور يحمل أبعادا تتجاوز طابعه الثنائي، وقعت الصين وباكستان اتفاقا لتعزيز التعاون طويل الأمد بين البلدين في خطوة تأتي وسط تحولات متسارعة تشهدها المنطقة، وتكتسب الاتفاقية أهمية خاصة بالنظر إلى توقيتها. مزيد من التفاصيل في هذا العرض مع الزميلة ديما عز الدين.
2: قد تبدو اتفاقية عابرة في خضم الأخبار الكثيرة المتعلقة بالحرب في الشرق الأوسط، لكن الظرف الزمني الجغرافي وطبيعة طرفيها يمنحانها أهمية كبرى. هنا نتحدث عن اتفاقية لتوطيد التعاون طويل الأمد بين الصين وباكستان. هذه الاتفاقية التي تأتي بعيد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، ومع استمرار قيادة إسلام أباد لجهود الوساطة بين واشنطن وطهران، تأتي لتؤكد ترسيخ باكستان علاقاتها الاستراتيجية مع حليفتها الصين. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يقصد بكين، يلتقي الرئيس الصيني شي جينغ بينغ الذي يدعوه إلى تسريع بناء مصير مشترك أوثق بين البلدين في العصر الجديد. فيرد عليه شريف بالقول: نحن على استعداد للاستفادة من خبراتكم وتعميق التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، وهي المبادرة التي لا تروق للولايات المتحدة لأنها تمكن الصين من الوصول إلى مختلف أسواق العالم. خلال زيارة مدينة هانغتشو الصينية، أبرمت شركتا البلدين اتفاقيات تعاون تربو قيمتها على 1.5 مليار دولار، لكن النقطة الأهم تتمثل في اتفاق الحكومتين على تسيير حركة الفنيين الباكستانيين وفرق التنفيذ الصينية ضمن الممر الرقمي لمبادرة الحزام والطريق. أيضا تخلل الزيارة تعهد من رئيس مجلس إدارة علي بابا جو تساي بمساعدة باكستان على رقمنة التخليص الجمركي وبوابات الدفع ومنصات تصدير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتمكين الصين من المضي في مشروعها الذي يتقاطع مع المصالح الأمريكية، لا سيما ممر بايدن الذي يبدأ من الهند يمر بدول خليجية فالأردن فإسرائيل قبل أن يتفرع إلى الأسواق الأوروبية عبر المتوسط. توقيت الاتفاقية يطرح أسئلة لا حصر لها، فهل أرادت بكين التأكيد لواشنطن على صعوبة كسر إرادتها بمواصلة مشروع الحزام؟ هل أرادت إسلام أباد تجديد تأكيدها على ميلها للمحور الصيني؟ كل هذا يأتي في وقت الذي يزداد فيه عمق العلاقات بين الولايات المتحدة والهند التي يزورها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ويحضر اجتماعات تحالف كواد الذي أعلن عن إطلاق مبادرات لأمن الطاقة والمعادن الحيوية في منطقة الأندو باسيفيك، بما في ذلك المعادن النادرة التي تتحكم الصين في إنتاجها وتكريرها عالميا.
0: وبالعودة إلى ملف الحرب على إيران، ينضم لنا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. عبد الرحمن، ما هي أحدث التصريحات من قبل المسؤولين الأمريكيين بخصوص المفاوضات مع إيران وكذلك البرنامج النووي الإيراني؟
3: نعم، بين في حقيقة الأمر الملف النووي الإيراني هناك حتى الآن في اليوم الثلاثاء في واشنطن حالة من الصمت حوله، لا يوجد أي نوع من أنواع التصريحات التي تكشف عما جرى في المفاوضات مثلا في الدوحة أو المحادثات في الدوحة، أو تكشف ما هي الخطوة القادمة. نحن نعرف أن دونالد ترامب حدد موقفه من اليورانيوم عالي التخصيب حينما أعلن قبوله بمسألة التدمير الخاص أو التخفيف الخاص بهذا اليورانيوم عالي التخصيب في الولايات المتحدة الأمريكية أو في إيران أو في مكان مقبول آخر يتم بالتوافق مع إيران. هذا كان تراجعا رئيسيا في الموقف المتصلب للولايات المتحدة الأمريكية الذي كان يصر على أن تقوم إيران بإخراج اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هذا فيه نوع من أنواع الاستحالة بحسب المسؤولين الإيرانيين. الأمر الآخر هو فيما يتعلق بمسألة الأصول المجمدة، هو أيضا قيد انتظار المحادثات مع الوسيط القطري التي ذهب إليها كبار قادة الدبلوماسية الإيرانية وكبار المفاوضين من أجل أن يكون هناك حلحلة في الأمر، لأن الإشكالية الرئيسية كانت على الرغم من الاتفاق وصل إلى 95% منه على مستوى القبول بين الطرفين، إلا أنه كانت هناك الإشكالية كم سيأخذ الإيرانيين ومتى وفق أي تدرج. كان هذه نقطة غامضة، كانت نقطة غامضة من الولايات المتحدة الأمريكية تصر فيها من منظورها أو من منظور ترامب أنه يتم الدفع ليس فور التوقيع ولكن التزاما أو كمكافأة ضمنية إنجاز التعبير على سلوك إيران في القبول أو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وهذا كان غير مقبولا إيرانيا. لم يتحدث عنه دونالد ترامب نهائيا اليوم، لكنه لديه اجتماع غدا في الكابينت أو اجتماع مع حكومته في البيت الأبيض في الأغلب سيتحدث كثيرا عن هذه المسألة، لا سيما أنه سيكون ربما هناك معلومات وصلت إليه من الوسيط القطري حول الموقف الإيراني أو ما مدى قبول الموقف الإيراني أو ما هي طلباته. لكن ماركو روبيو تحدث وقال أن هناك إشكالية في الصياغات أو هناك وقت يحتاجونه في الصياغات، وبالتالي قال أنه لن يكون هناك توقيع على الأغلب قبل بضعة أيام، هذا إن كان بالفعل المؤشرات الإيجابية الواردة من إيران كما أفاد مراسلنا سابقا عالية، وأنه بالفعل ربما يكون هناك اختراق وعدم نوع من أنواع الوضع العراقيل من كلا الجانبين، لأن ما أعلنه دونالد ترامب هو يعد خطوة في طريق حلحلة الموقف الأمريكي، لكن بطبيعة الحال مسألة مضيق هرمز وربطيها بمسألة المساعدات تحتاج إلى تبيان من الوسيط القطري والباكستاني، لا سيما القطر الذي يستقبل كبار المفاوضين كما أشرت، وبالتالي في هذا الحين أو في هذا السياق ربما يكون هناك أخبار جديدة من قبل دونالد ترامب، وربما كما قال ماركو روبيو نحتاج إلى بضعة أيام فقط قبل الإعلان عن التوقيع، لأنه حتى يوم الأحد الماضي أبان كان هناك حالة من التفاؤل العالية لكنها تراجعت بعدما غرد دونالد ترامب وربط المسألة بالاتفاقات الإبراهيمية التي توارت اليوم، حتى أنه في وول ستريت جورنال تمت الإشارة أن هذه فكرة طرحها دونالد ترامب، لا غير معروف هل طرحها بعزم نتنياهو أم هو فقط اقترحها حتى لا يغضب الشريك الإسرائيلي أم لا، لكنه دونالد ترامب ما زال يهاجم من يعارضون الاتفاق أو من يعارضون فكرة التفاهم أو اقتراب توقيع مذكرة تفاهم مع الإيرانيين بما فيهم الجمهوريين الذين هم قريبين حتى من اللوبي الإسرائيلي في واشنطن وفي الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بعضهم تراجع مثل ليندسي جراهام الذي قال لو أدت هذه الاتفاقية أو هذا التوقيع إلى إحياء الاتفاقات الإبراهيمية أو توسيعها فهذا يكون شيء جيد جدا، لكن حتى الآن لا يوجد أي حديث عن الاتفاقات الإبراهيمية كمعرقل فعلي للتوقيع، لأنه ربما يتم الترحيل أو دونالد ترامب يقوم بتأويل الموقف ويقول أنه يقصد بعد 60 يوما، وبالتالي لا يعرقل الفرصة أو طوق النجاة الذي يحصل عليه بأن يكون هناك مد لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما بما يمكنه من أن يؤدي أو يقوم بالاحتفال الذي أشار إليه بتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية 250 عام على تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى الاندبندنس داي أو يوم الاستقلال 4 يوليو بالإضافة إلى كأس العالم، هذه فترة هامة جدا بالنسبة لدونالد ترامب وهذه مذكرة التفاهم يعني طوق النجاة بالنسبة لها وفق المراقبين كثر، وبالتالي دونالد ترامب يحتاج إلى هذا، وبالتالي نعتقد أنه ربما يكون ما قاله ماركو روبيو صحيح، قد يكون بعد حالة مسألة الأصول المجمدة نجد توقيعا بعد بضعة أيام.
0: عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. أعلنت روسيا عزمها شن هجمات على العاصمة الأوكرانية كييف، وحثت الدبلوماسيين والأجانب على مغادرتها، يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه موسكو أن التقدم بشأن النقاط الخلافية لا يزال معدوما.
4: حرب بين روسيا وأوكرانيا دخلت عامها الخامسة توالية ولا بوادر تلوح في الأفق تشير إلى قرب انتهائها، على العكس تصعيد غير مسبوق يشي بأن النزاع يتجه نحو مزيد من التفاقم. استخدام مكثف للمسيرات والصواريخ وموجات قصف تستهدف مدنا منها العاصمة كييف، فبعد هجوم الأحد عليها والذي يعد واحدا من أشد عمليات القصف أعلنت موسكو عزمها شن ضربات منظمة على أهداف في كييف، حثة الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة المدينة. دعوة عدتها المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية تصعيدا غير مقبول وتهديدا للدبلوماسيين، لا يتوقف الأمر عند ذلك، هناك تطور آخر يثير قلق القارة العجوز، ألا وهو استخدام روسيا صاروخ أورشنيك الفرد صوتي خلال الهجمات الأخيرة على كييف، صاروخ يثير الخوف بنحو خاص بسبب قوته التدميرية وقدرته على ضرب أهداف في أنحاء واسعة من أوروبا، لذلك أدانت مؤسسات الاتحاد الأوروبي استخدامه، اعتبرته ترهيبا ورسالة تهديد مباشرة تستهدف القارة بأكملها، أطلق في وقت تواجه فيه المنظومات الدفاعية الأوروبية صعوبات وتحديات تقنية في اعتراب صاروخ أورشنيك نظراً لسرعته الفائقة. تصعيد تقول موسكو إنه جاء انتقاماً لهجوم أوكراني استهدف سكناً طلابياً في مدينة لوغانسك، دعا إثره الرئيس الروسي وزارة دفاعه إلى الرد. وفي ظل هذا التصعيد تصل جهود السلام إلى طريق مسدود بعد أن كان التوصل إلى اتفاق سلام آب قوسين أو أدنى عندما جلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي لولاية رئاسية ثانية، إلا أن الجهود الدبلوماسية لم تفلح بالتوصل إلى تسوية رغم عقد جولات مباحثات ثلاثية في جنيف وأبوظبي. ذاك ما أكدته روسيا معلنة أن التقدم لا يزال معدوما بشأن القضايا الرئيسية ونافية التوصل إلى اتفاقات بشأن زيارات ممثلين أمريكيين إلى موسكو. تعثر تقف خلفه نقاط جوهرية أبرزها إصرار روسيا على تنازل أوكرانيا عن مناطق في إقليم دونباس وضمانات بأن لا تنضم أوكرانيا إلى الناتو. ومما عزز الموقف الروسي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، فهذه الحرب بحسب مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي نقلت خلالها قدرات

0: في تطور جديد في عالم المسيرات، تتجه روسيا بحسب تقارير داخلية إلى تحديث مسيرة جيران وسط حديث عن قدرات تتجاوز الهجمات الانتحارية إلى أدوار قتالية أكثر تعقيدا. التفاصيل في هذا التقرير من موسكو مع سعد خلف.
1: مرحلة جديدة من تطوير الطائرات المسيرة تدخلها روسيا مع تحديث ما يعرف بجيران 5، طائرة مسيرة تثير تساؤلات حول كونها مشروعاً روسياً خالصاً أم أنها نسخة مشتقة من مشاريع إيرانية مثل كرار. لكن فارقاً مهماً بين النموذجين وهو السرعة، فجيران 5 تبلغ سرعتها نحو 600 كيلومتر في الساعة، كما أنها تعمل بمحرك نفاث، وهي مواصفات فنية تمكنها من تقليص زمن رد الفعل وتصعب قدرات الاعتراض. التطور لا يقتصر على الأداء، بل يمتد إلى طبيعة المهام التي يمكن لهذه المسيرة أن تقوم بها. فالتحليلات تشير إلى إمكانية إطلاقها من مقاتلات مثل سو-25، كما يمكن تجهيزها بصواريخ جو-جو من طراز R-73. وهذا إن صح فهو يعني أنها تتحول من مجرد مسيرة انتحارية إلى وسيط قتال جوي من طراز جديد تماما. يطرح كذلك احتمال دمج أنظمة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية مثل ستارلينك أو أنظمة بديلة لتحسين وتعزيز عملية التوجيه والتحكم على مسافات بعيدة. ويبلغ مدى الطائرة نحو 1000 كيلومتر، كما أنها تحمل رأسا حربيا يصل إلى 90 كيلوغراما، مع زيادة تحسينات التشغيل والقدرة الاستقلالية على العمل والتشغيل. وفق هذه المعطيات، لم تعد جيران 5 أداة رخيصة أحادية الاستخدام، بل تتحول إلى منصة قتالية متعددة المهام يمكنها العمل ضمن منظومة متكاملة، وتصبح قادرة على الضرب والاعتراض. بالطبع تبقى كل هذه المعلومات في إطار التحليلات، فليس لدينا إعلان رسمي روسي عن هذه المنظومة المتطورة. تكشف جيران 5 إن صحت هذه التطورات عن اتجاه واضح في الحرب الحديثة، تتحول فيه المسيرات من سلاح استنزاف رخيص إلى بديل جزئي للطائرات الحربية التقليدية. سعد خلف، التلفزيون العربي، موسكو.
0: توجه أكثر من 1,700,000 حاج إلى مشعر مزدلفة بعد إتمام وقوفهم على صعيد عرفات وأداء الركن الأعظم من فريضة الحج. وعقب وصولهم إلى مزدلفة، أدى الحجاج صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يلتقطون الجمار ويبيتون هذه الليلة هناك. وبعد صلاة الفجر اليوم، أول أيام عيد الأضحى، بدأ الحجاج التوجه إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي. والآن إلى أبرز ما تداولته الصحف العالمية.
2: صحيفة وول ستريت جورنال تناولت محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدماج مسار التفاوض مع إيران ضمن مشروع أوسع يهدف إلى توسيع اتفاقات التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة. وأشارت إلى أنه من خلال هذا المنحى يحاول الرئيس الأمريكي تصوير الاتفاق كقصة نجاح إقليمية، بدلا من إظهار الاتفاق المحتمل مع إيران كتراجع. لكن هذا الطرح يواجه عقبات سياسية واضحة، إذ تبدي دول رئيسية تحفظات على التطبيع وترفض إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ورأت الصحيفة أن ترامب يبدو عالقا بين السعي إلى إنهاء دبلوماسي للحرب التي لا تحظى بشعبية والتي امتدت الآن لما يقرب من 3 أشهر، أو ضرب إيران لإضعاف النظام بشكل أكبر والضغط عليه.

0: أيه للتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. في صحيفة The Times البريطانية تناول مراسلها تأثير الضربات الإسرائيلية على لبنان، مشيرا إلى أنها قد تنذر بإجبار طهران على الانسحاب من المفاوضات، وقال إن عملية عسكرية مكثفة قد تعرقل التوصل إلى اتفاق، فقد أصرت إيران على أن يشمل أي اتفاق لوقف إطلاق النار لبنان. ولفت إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يشعر بالقلق إزاء كيفية تحويل لأرقام استطلاعات الرأي الهشة إلى فوز انتخابي آخر، رفض الربط بين وقف إطلاق النار في إيران ولبنان، وحذرت معارضته من أن ذلك سينظر إليه على أنه استسلام، وبينما اعتبر أن أي اتفاق محتمل مع إيران قد يواجه تحديات أخرى، إذ سيفتح نافذة محفوفة بالمخاطر تمتد لستين يوما، وهي الفترة التي ستطرح خلالها ملفات شائكة. نقل مراسل الصحيفة عن محللين أنه ينبغي النظر إلى هذه المرحلة من الاتفاق المحتمل على أنها هشة وستواجه العديد من العقبات، وأن خطر تجدد الصراع العسكري سيظل قائما. في صحيفة ليبراسيون الفرنسية رأى سيرج جولي أنه من الواضح أن ترامب بعيد عن تحقيق الأهداف التي أعلنها في إيران، كمنعها من امتلاك قنبلة نووية وتغيير النظام وفتح مضيق هرمز الذي لم يكن مغلقا قبل أن يقرر شن هذه الحرب غير المدروسة. وأضاف أنه من خلال خوضه الحرب كلعبة أطفال يحركون فيها الجنود والسفن، أثبت رئيس أعظم قوة عسكرية في العالم عدم كفاءته الدبلوماسية والعسكرية. واعتبر الكاتب أنه كان على ترامب أن تقتصر طموحاته على العقارات وبناء ناطحات السحاب والكازينوهات حول العالم بدلا من السعي لحكم العالم ومنافسة قادة مثل بوتين وشي جين بينغ اللذين يسعيان إلى تغيير موازين القوى. وخلص إلى أن الرئيس الأمريكي لم يعد يثير إعجاب أحد. هذه هي النتيجة التي توصل إليها العالم أجمع من مغامرات ترامب الحربية في الشرق الأوسط. صحيفة لوفيغارو الفرنسية استعرض مراسلها الظروف الكارثية التي يعيشها سكان غزة، مشيرا إلى أنه بعد مرور أكثر من 7 أشهر على وقف إطلاق النار الذي تنتهكه إسرائيل باستمرار، لا يزال معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2 مليون نسمة نازحين محاصرين في خيام اجتاحتها الجرذان والحشرات ناقلة معها العدوى والأمراض. وينقل عن أحد العاملين في القطاع الصحي أنه لا توجد بنية تحتية ملائمة، مما أدى إلى انتشار الحشرات التي تسببت في أكثر من 125,000 إصابة بأمراض جلدية حتى الآن، وسط نقص حاد في الأدوية. ولفت مراسل الصحيفة إلى أن تحدي سكان غزة الآن يكمن في البقاء على قيد الحياة وسط مستنقع هائل من القمامة ومياه الصرف الصحي المتراكمة، من دون تمكنهم من الحصول على المواد الكيميائية اللازمة لرش الخيام. في صحيفة واشنطن بوست رأى ماكس بوت أن محاولات نتنياهو لإعادة تشكيل الشرق الأوسط بدأت ترتد عليه، فالحروب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر أدت إلى استنزاف جيشها وتعميق عزلتها الدولية، كما أدت إلى تراجع دعم إسرائيل داخل الولايات المتحدة. وأضاف أن الصراع مع إيران يظهر مدى صعوبة تحقيق الأهداف بالنسبة إلى إسرائيل حتى وإن كانت تعمل بتعاون وثيق مع قوة عظمى. كما لفت إلى أن نتنياهو مارس ضغوطا من أجل شن هذه الحرب، لكنه فقد السيطرة عليها، وحليفه دونالد ترامب همشه في المفاوضات مع إيران ويحاول إذلاله بالقول إنه سيفعل ما يريده منه. ورأى الكاتب أن محاولة إسرائيل الهيمنة على منطقة تضم أكثر من 500 مليون نسمة، وهي دولة لا يتجاوز عدد سكانها نحو 10 ملايين، ليست استراتيجية واقعية بل وهم خطير.
1: تغطيتنا متواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. أكدت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة شهداء الاعتداءات والغارات الإسرائيلية إلى 31 ونحو 40 جريحا خلال 24 ساعة، منهم أطفال وسيدات، في سلسلة مجازر للاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق. هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن الجيش الإسرائيلي يعمق عملياته في لبنان، وإن قوات كبيرة من الجيش تسيطر على مزيد من المناطق لتعزيز المنطقة الأمنية لحماية بلدات الشمال.
2: بينما يشتعل الجنوب اللبناني القلق يتمدد شمالا، الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية إلى شمال الخط الأصفر بالتزامن مع موجة غارات هي الأعنف منذ أسابيع استهدفت أكثر من 100 هدف في الجنوب والبقاع. في الميدان أصوات الانفجارات لا تهدأ، من النبطية إلى زوطر الشرقية ومن محيط الليطان إلى البقاع الغربي، إذ تتسع رقعة النار الإسرائيلية بسرعة مترافقة مع تعبئة قوات الاحتياط وإعلان رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة وسط مشاورات أمنية يقودها نتنياهو بمشاركة كبار القادة العسكريين.
3: بتوجيهات مني ومن وزير الأمن ورئيس الأركان نعمق عملياتنا في لبنان. الجيش الإسرائيلي موجود على الأرض بقوات كبيرة ويسيطر على مزيد من المناطق. نعمل على تعزيز المنطقة الأمنية لحماية بلدات الشمال، وفي الوقت نفسه نبذل جهودا جبارة للتوصل إلى حلول فعالة لمواجهة المسيرات المفخخة.
2: يحدث كل ذلك في وقت أصدر الاحتلال عدة أوامر إخلاء جديدة وجهها لسكان مدينة النبطية ومناطق أخرى في مؤشر واضح على نية توسيع نطاق الضغط العسكري. في المقابل وبينما صفارات الإنذار تتكرر على امتداد الجليل الغربي، يواصل حزب الله هجماته المركزة ويعلن في العديد من البيانات استهداف آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية وقصف تجمعات للجنود عند مجرى نهر الليطاني، كما يبث مشاهد لعمليات نفذتها مسيرات أبابيل ضد عدد من المقرات من بينها مقر قيادة لواء المدرعات الإسرائيلي 401 في بلدة دبل. أما في الضاحية الجنوبية لبيروت فالمشهد مختلف لكنه لا يقل قسوة. آلاف العائلات غادرت منازلها ليلا بعد تسريبات إسرائيلية عن احتمال استهداف المنطقة مجددا. الخوف هنا يسبق الصواريخ والهدوء يبدو هشا إلى حد الانهيار.
1: قالت القناة 12 الإسرائيلية إن أكثر من 15 طائرة مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله انفجرت الثلاثاء معظمها في مناطق عسكرية. هذا ونشر حزب الله ما قال إنها مشاهد من عملية استهداف آلية هامر تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بنت جبيل جنوبية لبنان بطائرة مسيرة من طراز أبابيل الانقضاضية. وأظهرت الصور ملاحقة المسيرة للآلية الإسرائيلية وإصابتها إصابة مباشرة، بينما كان الجنود على متنها يحاولون الهرب من الاستهداف. اتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار خلال الساعات 48 الماضية في إقليم هرمزغان الساحل الجنوبي، وذلك عقب إعلان القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم مهاجمة قواتها مواقع صاروخية وزوارق قالت إنها كانت تحاول زرع ألغام في المياه الخليجية. وأكدت طهران أنها ملتزمة بالحلول الدبلوماسية، محذرة واشنطن من مغبة ارتكاب ما أسمته خطأ استراتيجيا جديدا. اتهمت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني واشنطن بالتصرف بشكل متناقض تجاه بلادها، في إشارة لخرق وقف إطلاق النار عند جزيرة لارك جنوبية إيران.
4: ليست المرة الأولى التي نشهد فيها تناقضات أمريكية بين القول والفعل. هذه التناقضات تفرض نفسها على المفاوضات الجارية. المهم هو أن قدرة فريقنا المفاوض وقواتنا المسلحة عالية جدا. الدعم الشعبي موجود أيضا. الدكتور قاليباف عسكري ودبلوماسي مخضرم، ونأمل أن يتمكن ورفاقه من إحلال السلام وتحقيق مصالح الأمة الإيرانية.
1: قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إنه لا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. وأضاف خامنئي أن دول المنطقة وأراضيها لن تكون ملاذاً آمناً للقواعد الأمريكية، وإن الأمة الإسلامية لديها قدرات ومصالح مشتركة ستشكل النظام الجديد في المنطقة والعالم. إلى ذلك، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إن المحادثات التي جرت في الدوحة أسفرت عن تحقيق تقدم لحل ملف الأصول الإيرانية المجمدة. وأضاف المصدر للوكالة أنه لا يمكن إجراء أي مفاوضات دون تحويل الأموال الإيرانية المجمدة. من جانبه، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن طهران قد لا تقوم بأي إجراء لإنجاح المفاوضات ما لم يتم في المقابل تأمين مصالحها عبر خطوات أمريكية بناءة. وأضاف عزيزي أن بناء الثقة وتحقيق نتائج ملموسة سيشكلان أرضية لخطوات لاحقة. بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الجهود المبذولة لخفض التصعيد وصون أمن المنطقة وتعزيز السلم والاستقرار الإقليمي. وبحسب الديوان الأميري، فقد أكد أمير قطر موقف الدوحة الداعي إلى تغليب الدبلوماسية وضرورة التزام جميع الأطراف بأقصى درجات المسؤولية، كما أكد أهمية الحلول السلمية سبيلا لاحتواء التوترات، معربا عن شكره للرئيس الإيراني على جهوده في هذا الشأن. ودعا أمير قطر إلى مواصلة الانخراط الإيجابي في مسار المفاوضات التي تتولى باكستان تيسيرها وتعزيز الحوار خاصة مع دول المنطقة. وبحسب الديوان الأمري، فقد رحب الرئيس الإيراني بما طرحه أمير قطر بشأن الدفع نحو اتفاق يحقق الاستقرار الإقليمي والدولي. أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي ضرورة التزام كل الأطراف بأمن الممرات الملاحية في الخليج واحترام سيادة الدول كافة والحفاظ على نظام عدم انتشار الأسلحة النووية. وقال يي في مؤتمر صحفي إن الصين منخرطة في جهود خفض التصعيد، داعيا الولايات المتحدة وإيران إلى المضي قدما في المفاوضات بمقاربة إيجابية للتوصل إلى حلول مقبولة من الجانبين.
5: كل خطوة إلى الأمام في المفاوضات تجلب المزيد من الأمل بالسلام، وكل يوم يقربنا من نهاية النزاع يعني ضحايا مدنيين أقل. نأمل أن يتمكن الأطراف المعنيون من الحفاظ على التزام وقف إطلاق النار وأن يواصلوا ملاقاة بعضهم الآخر في منتصف الطريق بحيث يعود السلام إلى الشرق الأوسط في أسرع وقت. ونرى أنه عند التوصل إلى اتفاق فإنه سيقدم إلى مجلس الأمن لإقراره لتكون له المرجعية الاعتبارية والشرعية.
1: شدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار على ضرورة إنجاح المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم. وأكد إسحاق دار خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن بلاده ملتزمة بمواصلة الجهود لضمان السلام الدائم والاستقرار وحرية الملاحة للجميع.
6: Forward lies in diplomacy.
7: الطريق قدما هي الدبلوماسية. لقد بذلنا جهدا صادقا في تسهيل حل قابل للاستدامة يسعى إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة ويبقي طرق الملاحة مفتوحة للجميع. نواصل هذا المسعى النبيل بالتزام ومثابرة. أشكر الأطراف على الثقة التي أولوها لباكستان، ونشكر كل الشركاء بمن فيهم الصين والسعودية ومصر وتركيا وقطر على دعمهم. العالم بأسره يترقب، ويجب أن ننجح لأجل السلام والأمن إقليميا ودوليا.
1: رحب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني بالتقدم الحاصل في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وشدد الزياني في جلسة مجلس الأمن الدولي على ضرورة التزام إيران بوقف الاعتداءات على الدول المجاورة وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
8: ترحب مملكة البحرين بالتقدم الملموس الذي أحرزته المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بجهود مقدرة من جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وما وصلت إليه من مراحل متقدمة تمهد للتوقيع على مذكرة تفاهم تؤسس لسلام دائم في المنطقة.
1: أعلن كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أن هدف الغارة التي استهدفت مدينة غزة هو القائد الجديد للقسام محمد عودة. وكان جيش الاحتلال استهدف منزلا في حي الرمال غربي مدينة غزة، مما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.
9: 4 صواريخ ضربت هذا المبنى من خلفنا تحديدا في الطوابق العلوية. هذه المنطقة تعتبر منطقة مركزية جدا، ونحن نتحدث عن سوق مركزي في ليلة عيد الأضحى، بينما كان في هذا الشارع آلاف المواطنين. حتى هذه اللحظة تم انتشال شهيد، ولا تزال سيارات الإسعاف تحاول انتشال المزيد من الجرحى والمصابين. 10 مصابين تم انتشالهم من هذا الشارع، من المارة في هذا الشارع. هذا الاستهداف يضاف إلى نحو 3000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. نتج عن هذه الاستهدافات ما يزيد عن 900 شهيد منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025. كما نرى هناك مئات بل آلاف المواطنين الذين يتواجدون في هذه المنطقة. أيضا الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الطوابق المستهدفة بسبب عدم وجود كهرباء، وأيضا بسبب تدمير السلالم والمصاعد التي يمكن أن تؤدي إلى تلك الطوابق. الفلسطينيون في غزة ينظرون إلى هذه الاستهدافات على أنها خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، بينما تتعامل إسرائيل مع هذه الاستهدافات على أنها جزء من الواقع في اتفاق وقف إطلاق النار. هناك عدة استهدافات لا تزال مستمرة حتى الليلة قبل ساعات من عيد الأضحى المبارك. ينظر الفلسطينيون إلى تلك الاستهدافات على أنها استمرار في معاناة الفلسطينيين، ويطالبون بالتدخل العاجل من أجل وقف شلال الدم. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين خلال قصف إسرائيلي استهدف مركبة في غرب خان يونس جنوبي القطاع.
10: غارة من مسيرة إسرائيلية تستهدف هذه المركبة في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس، خلفت هذه الغارة 2 من الشهداء جراء هذا الاستهداف الذي طاول هذه المركبة دون سابق إنذار. الطواقم الطبية أيضا مع طواقم الدفاع المدني أخمدت نيرانا كانت قد شبت في هذه المركبة. هذا الاستهداف هو الثاني منذ ساعات صباح هذا اليوم، يوم عرفة الذي يستعد فيه الفلسطينيون لاستقبال عيد الأضحى المبارك. منذ ساعات الصباح نتحدث عن عدد من الشهداء والجرحى جراء هذه الاستهدافات الإسرائيلية. هذه الغارة دمرت هذه المركبة بالكلية، وهذا المشهد الدموي حقيقة كنا قد شهدنا كثير مثله خلال الأسابيع والأشهر الماضية. الفلسطينيون يعيشون فترة اتفاق وقف إطلاق النار دون معنى حقيقي على الأرض في ظل استمرار هذه الخروقات وهذه المجازر ما بين حين إلى آخر. يوم أمس كانت هناك أيضا مجزرة بحق خيام النازحين، صباحا استهداف إسرائيلي وعدد من الشهداء في مخيم المغازي، وهذه الآن مركبة تستهدف في منطقة المواصي. والساعات القادمة لربما يكون هناك استهدافات أخرى في ظل استمرار هذه الخروقات التي خلفت أكثر من 900 شهيد فلسطيني منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. من جنوب قطاع غزة بالتحديد مدينة خان يونس، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
1: استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال مواطنين شرق مخيم المغازي وسط القطاع، ونقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. وبهذا يرتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 11 فلسطينيا منذ صباح أمس الثلاثاء. دمرت قوات الاحتلال منزلا في مخيم النصرات وسط قطاع غزة، ورغم إجلاء السكان من الحي عمد الاحتلال إلى تدمير عدد كبير من المنازل المجاورة ليصبح مصير العائلات مجهولا.
11: سياسة قديمة جديدة عاد إليها الاحتلال الإسرائيلي، وهي تدمير المربعات السكنية. هذه الليلة شهد مخيم النصيرات غارة على هذا المربع السكني في وسط المخيم. دمرت أعداد كبيرة من المنازل، ولا زال السكان يحاولون استجمع قواهم من أجل إعادة استصلاح ما يمكن استصلاحه. أبو أنس هو أحد سكان هذا المكان وكان شاهدا على ما جرى الليلة. يعطيك العافية أبو أنس، الحمد لله على سلامتكم.
12: الله يعطيك الصحة، الحمد لله رب العالمين.
11: شو اللي صار الليلة؟ كيف كانت الأجواء بعد ما انذرتوا بالإخلاء؟
12: اللي صار الليلة أجى اتصال من الجانب الصهيوني بضرورة إخلاء هذا المربع على مسافة 100 متر مربع. تفاجأنا أنه صار انفجار هز المنطقة، هز كأنه زلزال ضرب المنطقة. جينا على المكان بسرعة لقينا 5 بيوت، هو بيت عم أبو محمد الطويل وبيت أبو كويك وبيت مجدلاوي والأطرش وتصدع البنايات الموجودة. هذا مكان مدني يسكن أطفال ونساء وشيوخ، ما بعرف يعني شو السبب. تفاجأنا زي ما انت شايف يعني المنطقة مكتظة بالسكان واغلبهم ناس غلاب وفقراء وهم مش علاقة في كل الأجسام الموجودة. طبعا هذه السياسة بتنتج إسرائيل في اتجاه الضغط على المواطن الفلسطيني لاجل ترحيله. و
11: العائلات وين صارت اليوم؟
12: لا العائلات باتت اغلبها في الشوارع، ما فيش مكان اليوم، حتى البيوت النازحين موجودة في مخيم نصرات كلها مكتظة، اصبح كان واحد تشتت شمله. وهذا وضع مأساوي جدا. الناس خرجت بتواب الصلامة، حدش أخذ ولا حاجة، يعني قطعة قماش ما أخذتش الناس، الصبايا والرجال والشيوخ والكهال كله طلع بطوله.
11: شكرا جزيلا أبو أنس، الحمد لله على السلامة. بلا شك مشاهدينا الكرام، يعني كما نشاهد يحاول الناس هنا استجمع قواهم، والجزء الأكبر منهم يجلس على أنقاض هذه المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي بصورة أساس. اليوم نحن نقف على ركام هذا المنزل، وهو واحد من بين عشرات المنازل التي دمرت في هذا المربع السكني في مخيم النصيرات وسط حالة من الإرباك الكبير التي سببها القصف الإسرائيلي. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
1: بين مزارعين فقدوا مصدر رزقهم بسبب الإبادة الإسرائيلية وعائلات نازحة أنهكها الجوع، تتلاشى طقوس عيد الأضحى التي اعتادها الفلسطينيون في غزة قبل حرب الإبادة الإسرائيلية.
13: للعام الثالث على التوالي يحرم فلسطينيو قطاع غزة من شعائر عيد الأضحى، فلا حجاج غادروا لأداء المناسك ولا أضاحية دخلت إلى القطاع المحاصر، وكأن غزة خارج نطاق الزمن.
14: نسبة الإقبال على الدواب في السوق اليوم لا تتعدى 5%. ليش؟ لأنه اليوم المواطن الفلسطيني أصبح وضعه تعيش جدا جدا لعدم وجود سيولة في يده، وبالتالي إلى جانب وجود أسعار خيالية. يعني اليوم أنا عشان أضحي بدي سبعة من 7 إلى 8 آلاف دولار عشان أشتري خروف 40 كيلو.
13: داخل أسواق المواشي أعداد محدودة من الخراف والعجول، يخيم الصمت على الحظائر القليلة الناجية من الإبادة، ويقف مزارعون يائسون بجانب خرافهم التي يعرضونها بأسعار فلكية.
15: ما في إقبال، مين بده يشتري ب15,000 شيكل و20,000 شيكل؟ اليوم دوب الناس تشتري البطاطا والبندورة والمواد الأساسية للبيت، مش زي زمان. زمان بقت الناس عايشة ومرتاحة والكل بربي والكل بذبح.
13: وزارة الزراعة الفلسطينية بقطاع غزة قالت إن حرمان أكثر من 2 مليون فلسطيني من الأضاحي للعام الثالث توالياً يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب الإسرائيلية. قسوة المشهد لا تتوقف هنا، ففي مخيم إيواء قرب ميناء غزة تبدو صورة العيد أشد قتامة لهذه العائلة الغزية التي تعيش بين الخيام.
16: نفسي أجيب لهم أنا، بس الوضع مش مساعد معنا. يعني زي الأيام هذه لما كنت في بيتي كنت أجيب لهم كل نفسهم فيه، والفرحة على وجوههم، واللبس أحلى لبس أجيب ليهم، ونضحي ونطعم الناس ونطعم الكل، وحتى أنا أكون مبسوطة أنا وجوزي.
13: في غزة عيد بلا أضاحٍ وعائلات أنهكها الجوع، استبدلت بهجة العيد بوجع الفقد. حرب أخذت منهم كل شيء وحولت العيد من مناسبة للفرح إلى يوم آخر من أيام الصمود والمعاناة.
1: قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن هناك ترتيبات لإطلاق حوار سياسي شامل يتوافق ويتواثق فيه السودانيون، وأضاف البرهان أن الحكومة ستقدم كل ما يلزم لإنجاح الحوار الذي سيتم داخل السودان. وأكد قائد الجيش السوداني أن الخرطوم لن تقبل بنتائج مؤتمرات الحوار التي تجري خارج السودان، مشددا على أن الجيش هو صمام أمان البلاد ووحدتها، وسيواصل تطهير كل ربوع السودان من التمرد وفق وصفه. أعلن الجيش السوداني سيطرة قواته على عدد من المناطق في إقليم النيل الأزرق، وذلك في إطار عمليات عسكرية جرت خلال الأيام الماضية. وقال الجيش السوداني إن قوات اللواء 13 مشاة تمكنت من السيطرة على 3 مناطق في الإقليم الواقع جنوبي البلاد. وكان مصدر عسكري سوداني أفاد للتلفزيون العربي في وقت سابق بتقدم الجيش السوداني نحو مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق من عدة محاور بعد فتح الطرق المؤدية إليها والسيطرة على مناطق مجاورة. وأضاف المصدر العسكري أن استعادة الكرمك ستسهم في قطع الإمدادات القادمة إلى الدعم السريع عبر الحدود والحد من نشاط الطائرات المسيرة. أعلنت الحكومة اليابانية رصد ميزانية تكميلية بنحو 19 مليون دولار لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار البنزين بسبب أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، في حين تشير تقارير أممية إلى حجم التداعي الذي وصل إليه القطاع الزراعي في السودان جراء نقص الوقود القادم عبر دول الخليج.
17: حرب في الشرق الأوسط تغير لون كيس رقائق البطاطا في طوكيو وتحرم السودان من محصوله كله، والبداية عربية، ففي بلد تهدده الحرب في عامها الرابع يدفع القطاع الزراعي أرضا وفلاحا الثمن كاملا، ويزداد الثمن أضعافا في ظل غياب واردات النفط الخليجية التي كانت تغطي أكثر من 50% من احتياجاته السنوية. 200 مليون فدان هو حجم مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في هذا البلد الشاسع غزير التنوع، لكن لأسباب عدة لم يتخطى حجم المزروع 60 مليون فدان، وعلى حصادها عاش على حد الكفاف نحو ثلثي السكان. واليوم انقلب الكفاف إلى حافة المجاعة، وتكاثفت عليه حربان، الأولى فوق الأرض تسببت في نشر البواري وتدمير قنوات الري وتجنيد آلاف المزارعين، والثانية نشرت الحرمان عبر البحر، إذ أدى شح الوقود إلى غياب الأسمدة وتعطل ماكينات الري وصعوبة الوصول إلى الأسواق. وبناء عليه تكاثفت الديون وشمل الجوع وفق تقديرات أممية نحو 20 مليون إنسان، فلما يزرع السوداني وماذا يمكن أن يجني وفق هذا المشهد؟ على الجانب الآخر من العالم يظهر الوجه الآخر للتجارب، فاليابان هي الأخرى تعتمد بشكل رئيسي على نفط الخليج، وفي مواجهة ذلك رصدت الحكومة في الآونة الأخيرة ميزانية تكميلية موسعة لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار البنزين، خطوة تكمل طريقا بدأ بإعلان التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة للحصول على احتياطات بعض الدول المجاورة والتوسع في المسار الذي بدأته قبل عقود وهو مصادر الطاقة النظيفة. ابتكار لم يقتصر على الحكومة وحدها ولكن شمل الشركات أيضا، وعليه روج شركة كالبي لكيسها التجاري في شكله الجديد، لون رمادي بدلا من الأصفر، والسبب نقص مخزون الحبر تأثرا بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
1: أعلنت روسيا عزمها شن جمة على العاصمة الأوكرانية كييف، وحثت الدبلوماسيين والأجانب على مغادرتها. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه موسكو أن التقدم بشأن النقاط الخلافية لا يزال معدوما.
18: حرب بين روسيا وأوكرانيا دخلت عامها الخامسة توالية ولا بوادر تلوح في الأفق تشير إلى قرب انتهائها. على العكس، تصعيد غير مسبوق يشي بأن النزاع يتجه نحو مزيد من التفاقم. استخدام مكثف للمسيرات والصواريخ وموجات قصف تستهدف مدنا منها العاصمة كييف. فبعد هجوم الأحد عليها والذي يعد واحدا من أشد عمليات القصف، أعلنت موسكو عزمها شن ضربات منظمة على أهداف في كييف، حثة الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة المدينة. دعوة عدتها المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية تصعيداً غير مقبول وتهديداً للدبلوماسيين. لا يتوقف الأمر عند ذلك، هناك تطور آخر يثير قلق القارة العجوز، ألا وهو استخدام روسيا صاروخ أورشنيك الفرد صوتي خلال الهجمات الأخيرة على كييف. صاروخ يثير الخوف بنحو خاص بسبب قوته التدميرية وقدرته على ضرب أهداف في أنحاء واسعة من أوروبا، لذلك أدانت مؤسسات الاتحاد الأوروبي استخدامه، اعتبرته ترهيباً ورسالة تهديد مباشرة تستهدف القارة بأكملها، أطلق في وقت تواجه فيه المنظومات الدفاعية الأوروبية صعوبات وتحديات تقنية في اعتراب صاروخ أورشنيك نظراً لسرعته الفائقة. تصعيد تقول موسكو إنه جاء انتقاماً لهجوم أوكراني استهدف سكناً طلابياً في مدينة لوغانسك، دعا إثره الرئيس الروسي وزارة دفاعه إلى الرد. وفي ظل هذا التصعيد تصل جهود السلام إلى طريق مسدود بعد أن كان التوصل إلى اتفاق سلام قاب قوسين أو أدنى عندما جلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي لولاية رئاسية ثانية، إلا أن الجهود الدبلوماسية لم تفلح بالتوصل إلى تسوية رغم عقد جولات مباحثات ثلاثية في جنيف وأبوظبي، ذاك ما أكدته روسيا معلنة أن التقدم لا يزال معدوما بشأن القضايا الرئيسية ونافية التوصل إلى اتفاقات بشأن زيارات ممثلين أمريكيين إلى موسكو. تعثر تقف خلفه نقاط جوهرية أبرزها إصرار روسيا على تنازل أوكرانيا عن مناطق في إقليم دونباس وضمانات بأن لا تنضم أوكرانيا إلى الناتو، ومما عزز الموقف الروسي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، فهذه الحرب بحسب مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي نقلت خلالها قدرات دفاعية إلى الشرق الأوسط في وقت ما تزال أوكرانيا فيه بحاجة إليها، كما أن ارتفاع أسعار النفط بسبب إغلاق مضيق هرمز مكن موسكو من جني مزيد من الأموال من صادرات الوقود التي يمكنها استخدامها لتمويل الحرب التي تخوضها ضد أوكرانيا. ذاك يعني أن موسكو باتت في موقف تفاوضي أفضل مما كانت عليه قبل اندلاع النزاع في الشرق الأوسط.
1: قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن بلاده لم تلمس لفترة طويلة تقدما كافيا من جانب الولايات المتحدة بشأن توسيع إنتاج منظومة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية، مؤكدا أن كييف تعمل الآن على تسريع هذا المسار داخل أوروبا.
19: للأسف لم يحرز أي تقدم يذكر مع الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بشأن توسيع إنتاج القدرات المضادة للصواريخ البالستية. نسعى جاهدين لتسريع العمل في أوروبا لإنتاج قدراتنا المضادة للصواريخ البالستية بكمية كافية في القارة، كما تتطلع أوكرانيا إلى مبادرات دبلوماسية جديدة مع الولايات المتحدة لإنهاء الصراع مع روسيا.
1: في تطور جديد بعالم المسيرات، تتجه روسيا بحسب تقارير داخلية إلى تحديث مسيرة جيران وسط حديث عن قدرات تتجاوز الهجمات الانتحارية إلى أدوار قتالية أكثر تعقيدا. التفاصيل في هذا التقرير مع موسكو أو من موسكو مع سعد خلف.
20: مرحلة جديدة من تطوير الطائرات المسيرة تدخلها روسيا مع تحديث ما يعرف بجيران 5، طائرة مسيرة تثير تساؤلات حول كونها مشروعاً روسياً خالصاً أم أنها نسخة مشتقة من مشاريع إيرانية مثل كرار. لكن فارقاً مهماً بين النموذجين وهو السرعة، فجيران 5 تبلغ سرعتها نحو 600 كيلومتر في الساعة، كما أنها تعمل بمحرك نفاث، وهي مواصفات فنية تمكنها من تقليص زمن رد الفعل وتصعب قدرات الاعتراض. التطور لا يقتصر على الأداء، بل يمتد إلى طبيعة المهام التي يمكن لهذه المسيرة أن تقوم بها. فالتحليلات تشير إلى إمكانية إطلاقها من مقاتلات مثل سو 25، كما يمكن تجهيزها بصواريخ جو جو من طراز R-73. وهذا إن صح فهو يعني أنها تتحول من مجرد مسيرة انتحارية إلى وسيط قتال جوي من طراز جديد تماما. يطرح كذلك احتمال دمج أنظمة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية مثل ستارلينك أو أنظمة بديلة لتحسين وتعزيز عملية التوجيه والتحكم على مسافات بعيدة. ويبلغ مدى الطائرة نحو 1000 كيلومتر، كما أنها تحمل رأسا حربيا يصل إلى 90 كيلوغراما، مع زيادة تحسينات التشغيل والقدرة الاستقلالية على العمل والتشغيل. وفق هذه المعطيات لم تعد جيران 5 أداة رخيصة أحادية الاستخدام، بل تتحول إلى منصة قتالية متعددة المهام يمكنها العمل ضمن منظومة متكاملة، وتصبح قادرة على الضرب والاعتراض. بالطبع تبقى كل هذه المعلومات في إطار التحليلات، فليس لدينا إعلان رسمي روسي عن هذه المنظومة المتطورة. تكشف جيران 5 إن صحت هذه التطورات عن اتجاه واضح في الحرب الحديثة، تتحول فيه المسيرات من سلاح استنزاف رخيص إلى بديل جزئي للطائرات الحربية التقليدية. سعد خلف، التلفزيون العربي، موسكو.
1: توجه أكثر من 1,700,000 حاج إلى مشعر مزدلفة بعد إتمام وقوفهم على صعيد عرفات وأداء الركن الأعظم من فريضة الحج. وعقب وصولهم إلى مزدلفة أدى الحجاج صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يلتقطون الجمار ويبيتون هذه الليلة هناك. وبعد صلاة الفجر اليوم أول أيام عيد الأضحى بدأ الحجاج التوجه إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

0: كل عام وأنتم بخير، تتابعون الآن إعادة لبرنامج اقتصادكم.
1: السفن على أتم الاستعداد، فهل الخروج من مضيق هرمز مهمة سهلة في حال أبرم اتفاق بين واشنطن وطهران؟ وبعد سبيس اكس عدوى الاكتتابات تنتقل إلى أوبن اي اي وأنتروبيك، فما تداعيات ذلك على السيولة؟ وفي إنجلترا ما مدى تأثير ثراء الأندية الإنجليزية على النتائج الرياضية؟ أهلا بكم معنا في هذه الحلقة من اقتصادكم.

من شأن اتفاق بين واشنطن وطهران إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، لكن تدفق الطاقة من المنطقة ليس مهمة سهلة كما يتخيل البعض. فبحسب وول ستريت جورنال، فوائد الاتفاق ستستغرق وقتاً لتظهر نتائجها، وأول العقد إزالة الاختناقات المرورية في المضيق، إذ تشير بيانات لويدز إلى وجود 2000 سفينة عالقة في الخليج، منها 160 ناقلة نفط، وبدأ بعضها بالتحرك نحو المضيق وأخرى عبرت خلال الأيام الماضية، بينما ينتظر بعضها اتفاقاً يفتح المضيق. لذلك يتوقع أن تكون هناك صعوبة في عودة إمدادات الطاقة إلى مستويات ما قبل الحرب بسرعة، نظراً إلى الأضرار وإغلاق المنشآت والعوائق الأوسع التي تعيق الشحن ومرافق الملاحة. وبالتالي يرجح ألا تعود تكاليف الشحن والتأمين والنقل للانخفاض سريعاً أيضاً، خاصة إذا لم يتوفر دليل قاطع على سلامة المضيق من الألغام والهجمات. أما فواتير إصلاح وترميم الأصول المرتبطة بالطاقة فتقدر بنحو 58 مليار دولار.

0: أرحب بضيفي من بيروت كابتن هيثم شعبان الاستشاري والمدقق المعتمد من المنظمة البحرية الدولية. أهلا بك معنا. يعني لعل سابقة تاريخية أن نشهد ازدحام مروري في عرض البحر في مضيق هرمز تحديدا، نتحدث عن أكثر من 2000 سفينة. فيعني ما هي تصوراتك لبدء تدفق هذا الكم الكبير من السفن عبر المضيق؟
1: مساء الخير لحضرتك وللسادة المشاهدين وأضحى مبارك للجميع. أكيد يعني هذا الموضوع يعني أول مرة يحدث أنه اختناق مروري مثل ما ذكرتي حضرتك في البحر، ولكن هذا الموضوع نظريا بالكلام ممكن يكون يعني عنوان عريض يصلح لصحيفة أو شيء من النوع، ولكن على أرض الواقع المسألة مختلفة كتير نتيجة عدة عوامل، من عوامل لوجستية وعوامل أمنية وغيرها من العوامل. يعني نحن المضيق حتى هذه اللحظة هو غير جاهز. بعدين نحن عم نتحدث عن أي مسار بحري، هل هو المسار البحري اللي حددته السلطات البحرية الإيرانية أو هل هو المسار البحري التي تستخدمه بعض السفن أمام السواحل العمانية، أو هو المسار البحري الأساسي اللي تم وضعه من قبل المنظمة البحرية الدولية في القرن الماضي وكانت تسير عليها السفن أو بداخلها السفن قبل ما هذه الحرب
0: تحدث. هل يمكن أن يكون تعدد المسارات يعني إلى ثلاثة مسارات؟ أحد الحلول مثلا للتخفيف من الازدحام والاختناق؟
1: ما هو الأساس بالموضوع من سيدير المضيق؟ يعني هون النقطة الأساسية بالموضوع، وكيف سيتم إدارة المضيق، ومن سيقوم بتأمين حركة السفن والمسارات الملاحية؟ هل المضيق جاهز للاستخدام وفارغ من الألغام والمسيرات، إمكانية أنه استهدافهم بالمسيرات أو بعض المتفجرات اللي هي موجودة؟ يعني كل هذا الموضوع يحتاج إلى ضمانات ويحتاج إلى تحديد لكيفية إدارة هذا الملف.
0: طيب،
1: من اللحظة اللي بتم فيها الاتفاق عليها، ونحن
0: اللحظة لا يوجد اتفاق. متى حصل اتفاق سيكون كل ذلك متوفر، المسار الآمن ويعني الضمانات المطلوبة؟ عندها كم من الوقت سيستغرق مرور 2000 شاحنة؟
1: خلينا نحكي الموضوع بشكل مشابه. بقناة السويس بالعام 2023 وصلت حركة مرور السفن 26 ألف سفينة تقريبا، ولكن مع المشاكل اللي حدثت بال24 وقيام الحوثيين باستهداف السفن حول مضيق باب المندب، هذا الموضوع أدى إلى تغيرات بالمسارات الملاحية. وحاليا نحن في العام 2026 بعد 3 سنين الإحصاءات تشير أنه ما وصلنا إلى نصف هذا العدد في قناة السويس. فهذا عم نحكي عن بحر طويل عريض اللي هو البحر الأحمر، فكيف عم نحكي عن مضيق هرمز؟ على هذا الأساس نحن إذا بدنا نكون متفائلين، نحن نتحدث عن الربع الأول من العام المقبل حتى نرجع للحركة الطبيعية بعد تحديد المسارات وقيام شركات التأمين بإعطاء الضوء الأخضر بالموضوع تدريجيا، لأنه شركات التأمين لازالت متحفظة كثير عن هالموضوع وتعتبر المنطقة كلها هي وور زون، وإزالة هذا المصطلح عن وثائق التأمين تحتاج لوقت.
0: طيب، تحدثت عن يعني أو ذكرت التأمين وكلفة الشحن التي ارتفعت، كم من الوقت تحتاج يعني العودة إلى السابق الأسعار الطبيعية بعد يعني حل مشكلة المرور؟
1: كل ما حدث خلال الفترة الماضية ولا زال حتى هذه اللحظة يحدث هو تغيير كبير في مسارات الملاحة البحرية ومسارات اللي حددتها شركات الشحن وتغيرات بالخريطة اللوجستية بالكامل. وعلى هذا الأساس يعني مع إعادة تفعيل العمل في مضيق هرمز، إمكانية العودة للمسارات السابقة تحتاج لشوية وقت حتى يعني نحن خروج السفن كلها من مضيق هرمز وعملية استبدال هذه السفن، وما ننسى أن السفن اللي هي بالداخل عليها طواقم محبوسة إلى فترة طويلة وتحتاج لاستبدال، ومرت بظروف صعبة وظروف نفسية وتوتر وهواجس وكل هذا الأمر، وهذه السفن متوقفة إلى فترة ممكن تكون محتاجة لصيانة، ممكن تكون محتاجة لإعادة الكشف من قبل الجهات الدولية اللي تصدر الشهادات لها أو أعلام السفن وغيرها كمان من هيئات التصنيف. فعلى هذا الأساس يمكن هذه السفن تحتاج للتوقف بعد خروجها من مضيق هرمز لإعادة شعار أو مسألة أنه هي صالحة للملاحة البحرية أو عنوان أنه هي صالحة للملاحة البحرية كونها تعرضت خلال هالفترة لأمور يعني مش إيجابية وسلبية لهذا القطاع. فالتغير بهذا الموضوع واستبدال السفن ودراسة هذا الموضوع كله سوا يحتاج لوقت. وشركات الملاحة متنوعة على حسب أنواع السفن، من ناقلات نفط وناقلات نفط كيميائية، وعندك أنت ناقلات غاز وحاويات ومواشي وسفن بضائع عامة وسوائب. فكل هذه الشركات تحتاج لإعادة دراسة لهذا الموضوع مع الضمانات الكافية والوافية لتأمين سلامتها وسلامة الطواقم وسلامة السفن بحد ذاتها والبضائع اللي على متنها حتى تقدر تأخذ أداء القرار.
0: يعني آلية طويلة ومعقدة يعني
1: تدريجيا سيتم إذا من هذه اللحظة
0: لتحديد الأولوية للسفن.
1: يعني مثل ما أقولك يعني مش شايفين أفاق أكيد طبعا، يعني إذا أخذوا قرار بفتح المضيق بهذه اللحظة مش كل السفن سيتم إدخالها، يعني في أولويات للسفن. يعني الأولوية رح تكون طبعا للناقلات النفطية، ناقلات النفط الخام وناقلات النفط الأخرى والغاز، وعندك كمان سفن الحاويات اللي علمتنا كمان حاويات مبردة يمكن عليها مواد معينة تحتاج لعناية وأنه نهتم فيها أكثر إذا ما كان جزء منها قد تلف للأسف نتيجة يعني نوع هذه البضائع. فعنا إشكالية لفترة معينة حتى يتم تفريغ الخليج من السفن اللي هي أساساً مجدولة كانت لأنها تغادر الخليج وإعادة استبدالها بسفن أخرى حتى تقدر كمان تعود هذا الفرق، مع الأخذ بعين الاعتبار جهوزية الموانئ اللي هي داخل الخليج وجهوزية الموانئ اللي هي حتستقبل هذه السفن اللي حتخرج من الخليج. كمان هذا موضوع يجب أخذه بعين الاعتبار وسيتم أخذه بالتأكيد من قبل الشركات حتى ما يحصل عنا إشكاليات أخرى بسلاسل الإمداد حول العالم.
0: شكرا جزيلا لك كابتن هيثم شعبان من بيروت. على كل دولار سيولة في السوق الأمريكية يتسابق إيلون ماسك، سام ألتمان وداريو أمودي، فشركاتهم قد تصبح قيمتها مجتمعة 3.5 تريليون دولار، أي أكبر من اقتصادات دول كاملة. سبيس أكس التابعة لإيلون ماسك تريد جمع 75 مليار دولار مع تقييم من قد يلامس تريليوني دولار. أما أوبن أي آي فقيمتها التقديرية وصلت أخيراً إلى نحو 850 مليارا. أما أنثروبيك فأنهت جولة تقييم عند 900 مليار. ولكن هل هذا فعلاً مستقبل التكنولوجيا أم مجرد فقاعة تكبر بسرعة؟ فالشركات الثلاث ما زالت تحرق أموالاً هائلاً. على سبيل المثال سيتم تداول أسهم سبيس أكس عند 91 ضعف إيراداتها التي تبلغ 19 مليار دولار. أنثروبيك تحقق إيرادات قوية لكنها تستعد لضخ مئات المليارات في مراكز البيانات. وأوبن أي آي ورغم تحقيقها 6 مليارات دولار إيرادات في ربع واحد فقط تخطط لإنفاق نحو 600 مليار دولار حتى عام 2030. ويتزامن ذلك مع تحذيرات متزايدة بشأن فقاعة أسهم الذكاء الاصطناعي.
2: أعتقد أن هناك ما يدعو للقلق بشأن هيمنة الذكاء الاصطناعي في السوق، إذ يجب أن تساعد هذه التقنية الشركات في قطاع الخدمات وقطاعات اقتصادية أخرى على النمو حتى يكون لها تأثير إيجابي دائم. تكمن المشكلة في أن المستهلكين بحاجة إلى إيجاد طريقة لتحقيق الربح من الذكاء الاصطناعي، ولا يزال هذا هو مصدر القلق الأكبر. الطلب موجود بوضوح، لكنه لن يستمر إلا إذا وجد طريقة لتحقيق الربح من الذكاء الاصطناعي في الخدمات والسلع المقدمة للمستهلكين. إذا لم يتمكنوا من تحقيق الربح منه فسوف يتقلص هذا الطلب بسرعة كبيرة.
0: معنا من عمان رئيس الأبحاث في مجموعة أكويتي أحمد عزام، أهلا بك معنا. نتحدث عن ثلاث شركات قيمتها مجتمعة أكثر من 3.5 تريليون دولار لكنها شركات تخسر، فسر لنا بطريقة أبسط.
3: مساء الخير وعد، شكرا للاستضافة. يعني الطموح، التوجيهات المستقبلية، يمكن الأمل حتى في الفترة القادمة. يعني سبيس إكس هي خاسرة بكل تأكيد في الفترة الماضية بالنسبة للإيرادات. أنثروبيك، أوبن إي آي، هناك إشارات بالنسبة للربحية. طبعا الربحية ليست مرتفعة جدا لأنه الإنفاق يعتبر مرتفع جدا على الذكاء الاصطناعي. بكل بساطة هنا وعد، الذكاء الاصطناعي لكل عميل يحتاج بناءات بالنسبة للشركات، بالنسبة لمراكز البيانات، الطاقة. فبالتالي كل عميل يدخل على الذكاء الاصطناعي، الشركة تحتاج إلى إنفاق أعلى. فبالتالي ما نجد في فترة الذكاء الاصطناعي في الفترة الحالية هو إنفاق مرتفع جداً لبناء مراكز البيانات، الإنفاق على الطاقة في الفترة الحالية. لذلك ما نشهده هو إنفاق مرتفع جداً. التساؤل هنا حالة الإيرادات، حالة الربحية، إلى متى سوف يكون الذكاء الاصطناعي، أو في أي فترة الذكاء الاصطناعي سوف يعطي تلك الشركات ربحية تعتبر مرتفعة جدا. هي هنا الخلل ما بين التوقعات في الفترة الحالية بالنسبة لشركات تعتبر رابحة جدا أو سوف تكون رابحة جدا في الفترة القادمة، وبينما الأرض الواقع في الفترة الحالية الربحية غير كبيرة جدا، ليست واسعة جدا على نطاق عالي جدا بالنسبة للذكاء الاصطناعي. سبيس إكس أعتقد بأنه هي شيء آخر بالنسبة للوقت الحالي. كما ذكرت، الطموح، الحلم، التوجيهات المستقبلية بالنسبة للفترة القادمة. هنا وعد السؤال، لماذا في العام الماضي كانت سبيس إكس وأوبن أي آي كانت ضمن شركات خاصة، ووعود من سام أولتمان وإيلون ماسك بأنه سوف تستمر بشركات خاصة ولن يتم طرحها؟ هي الحاجة إلى الكاش، الحاجة إلى الإنفاق
0: تماماً.
3: الشركات تحتاج
0: هذا ما نريد فهمه
3: لكي
0: أكثر.
3: يتم ضخها.
0: يعني هل فعلا هناك تسابق على إيجاد السيولة لتغطية هذه الاستثمارات والمصاريف الهائلة؟
3: بكل تأكيد. يعني عندما ننظر 6 مليار دولار ربحية شركات الذكاء الاصطناعي في العام الماضي بالنسبة لأوبن أي آي، أنثروبيك الربع الحالي هو أول ربع سوف يكون فيه ربحية. فبالتالي ما تحتاج تلك الشركات هي أموال. الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في عام 2026 قد يصل إلى 697 مليار دولار. بعد 5 سنوات في عام 2031 سوف يكون هناك مضاعفة للأموال والإنفاق أعلى. فبالتالي هنا ما يحتاج تلك الشركات إنفاق أكبر. سبيس إكس شركة خاسرة في العام الماضي، فبالتالي الإنفاق الأموال التي تحتاجها في الفترة القادمة تحتاج أموال أخرى، أموال أكثر، لكي يتم ضخها في الأسواق، يتم ضخها في سبيس إكس لكي يكون هناك ربحية. العمود الفقري بالنسبة لسبيس إكس هي ستارلينك فقط، هي الشركة الوحيدة الرابحة. العناصر الأخرى ستارشيب، إكس أي آي، لحتى الآن شركات خاسرة. ستارلينك حتى لو أردنا أن ندخل في إيراداتها، هنا وعد ربحية الشركات، نعم المشتركين ازدادوا وارتفعت من 5 مليون إلى 10 مليون في عام 2026، إلا أنه التكلفة ارتفعت، المدفوعات بالنسبة للاشتراكات انخفضت من 100 دولار لكل عميل إلى 66 دولار، لأنه كانت الانترنت الفضائي كما يطلق عليه إيلون ماسك تم ضخه في دول متعرضة للحرب، فبالتالي تم وضع الأسعار بشكل أقل. فلذلك ليس هناك ربحية بشكل كبير جدا سبيس إكس. لست ضد سبيس إكس لكي لا أفهم غلط طبعا هنا وعد، إلا أنه ما يتم شراؤه في الوقت الحالي هو طموح إيلون ماسك، هو خيال إيلون ماسك في الفترة القادمة.
0: طيب طموح يعني الذي يجعل هذه الشركات تصرف دون توقف، عم نحكي عن مئات المليارات من يعني المصاريف، وكأنه طموح إلزامي لمواكبة هذا التطور اللامتناهي. السؤال هو إلى أي مدى هذا النموذج سستينبل، أو يمكن يعني إلى أي مدى هو مستدام؟
3: وسوف يستمر بالاستدامة في نقطتين. النقطة الأولى في جولة الطروحات التي حصلت. عندما ننظر إلى جولة الطروحات، وصول إلى تريليون دولار لتلك الشركات، هي قد تعطيها النفس بالفترة القادمة، أموال متواجدة يديها، قد يستمر الإنفاق. النقطة الأخرى هي إيرادات الشركات. خلينا نطلع هنا على الماجنيفيسنت 7 وعد لكي يكون نموذج أمامنا. الماجنيفيسنت 7 هي العظماء السبعة بالنسبة للشركات الأمريكية. السبع شركات المتواجدة تحقق إيرادات في كل ربع سنة، فبالتالي الشركات لديها ربحية لحتى الآن. إنفيديا خارج القياس طبعا، إنفيديا تسجل ربحيات مرتفعة جدا، وبالتالي دائما البار مرتفع، أو دائما الطموح لإنفيديا مرتفع جدا. فهو النموذج المتواجد في الذكاء الاصطناعي في الفترة الحالية بأنه

0: وضعنا تلك الأموال كمستثمرين، ماذا سوف يحصل في تلك الأموال؟ هل الربحية فعلا تعوض تلك الأموال التي تنضخها؟ الاستدامة متواجدة دام الإيرادات هي متواجدة في الوقت الحالي.
1: شكرا جزيلا لك أحمد عزام، رئيس الأبحاث في مجموعة أكويتي.

0: في كرة القدم بريطانيا لا تبيع مجرد مباريات بل تبيع واحدة من أنجح الصناعات الترفيهية في العالم. الدوري الإنجليزي تحول إلى ماكينة اقتصادية ضخمة تجذب المستثمرين والمعلنين والمشاهدين من كل مكان. النوادي الإنجليزية تحقق الألقاب وتنافس في النهائيات، ومباريات الدوري الإنجليزي تبث في 191 دولة يتابع بعضها أكثر من 700 مليون شخص حول العالم. وهذا الانتشار الهائل جعل من البريمير ليج أقوى دوري كرة قدم من حيث الإيرادات. الكثيرون يرون أن السر لا يتعلق فقط بالرياضة بل بالمال والاستثمار أيضا، فأكثر من نصف الأندية مملوكة كليا أو جزئيا لأمريكيين، كما تعود ملكية نيوكاسل للسعودية ومانشستر سيتي للإمارات. أما الإيرادات فتكشف حجم الفارق. الدوري الإنجليزي حقق نحو 8 مليارات دولار العام الماضي، أي ضعف إيرادات الدوري الإسباني والألماني تقريبا، وأكثر بكثير من الإيطالي والفرنسي. نصف هذه الأموال تقريبا يأتي من حقوق البث التلفزيوني. لكن ما يميز إنجلترا ليس فقط حجم الأموال بل طريقة توزيعها أيضا، ففي دوريات أخرى تذهب الحصة الأكبر دائما للأندية العملاقة مثل ريال مدريد وبرشلونة. أما في إنجلترا فتحصل حتى الأندية الصغيرة على حصة كبيرة نسبيا، إذ نال كل فريق أكثر من 100 مليون جنيه استرليني من عائدة البث في موسم 2024-2025. حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي في لندن زاهر عمرين. أهلا بك زاهر. بداية أتمنى أن يكون فريقك هو الفائز دائما في الدوري الإنجليزي. ثانيا، من المستغرب أن أكثر من نصف الأندية مملوكة من مستثمرين أجانب خاصة أمريكيين وعرب.
1: شكرا لك وعد. في الواقع نحن موجودون أمام ملعب أرسنال، هذا الفريق الذي يشجعه الكثير من البريطانيين لأسباب عاطفية أكثر منها كروية. نال للمرة الأولى كما تعلمين لقب الدوري الإنجليزي بعد انتظار دام نحو نصف قرن، وهو يلخص الكثير من النموذج الاقتصادي في الواقع الذي تمضي عليه آلة العمل الإعلاني والاقتصادي وحتى الإداري فيما يتعلق بالبريمير ليج تحديدا. لماذا المستثمرون الأمريكيون يلجؤون إلى بريطانيا؟ هذا السؤال ربما له علاقة بالدرجة الأولى بالعوائد، له علاقة بعوائد مضمونة مستمرة وآمنة، وهذا يجعل الكثير من رؤوس الأموال تستثمر في نوادي رخيصة صغيرة نسبيا مقارنة مثلا بنوادي أمريكية كبيرة لها علاقة بالألعاب الأكثر شعبية مثل لعبة كرة السلة مثلا في الولايات المتحدة. مانشستر سيتي عام 2005 تم شراؤه بنحو 800 مليون دولار فقط، اليوم تقريبا قيمته السوقية تصل إلى 7.8 مليار دولار، بالتالي هنالك نمو على مستوى رأس المال. أيضا هنالك سبب عاطفي، الجمهور الإنجليزي لا يغير انتماءاته كثيرا على مستوى تشجيع الفرق أو الاصطفاف إلى جانب هذا الفريق ضد فريق آخر، مثال حي أرسنال حيث نوجد مرة أخرى. بينما في مثلا الولايات المتحدة هنالك من يقول بأن الجماهير هناك تغير انتماءاتها بسرعة نتيجة اللعب في هذه الولاية أو تلك، و

0: خسارة هذا الفريق أو ربح ذلك الفريق. هنا كرة القدم جزء من الثقافة ولها جمهور طبعا عريض. السبب الثالث هو تحول الدوري الإنجليزي إلى آلة اقتصادية لا تبيع فقط حقوق البث والمباريات، تبيع قمصان، تبيع عقود رعاية، تبيع إعلانات، تبيع وثائقيات، هذه كلها مصادر دخل تستمر بغض النظر عن النتائج المتعلقة بالدوريات أو حتى بالمباريات. وعد
1: يعني تماما تحدثت إلينا عن الشق العاطفي وأيضا عن الشق المالي. إلى أي مدى يرى المراقبون في سوق كرة القدم أن العامل المالي يؤثر حتى على يعني نتائج الفرق؟
0: يؤثر كثيرا، خاصة في الدوري الإنجليزي تحديدا. نتحدث عن ربما فرق صغيرة لكن لديها لاعبين كبار ويعني عقود قيمة العقود معهم مرتفعة للغاية، مثل برايتون أند هوف ألبيون، لديه أحد اللاعبين الكبار وهو فريق متواضع نسبيا. أستون فيلا الذي ذهب إلى النهائيات في دوري أوروبا أعتقد خلال الفترة الماضية بفريق لا يعتبر يعني فريق لديه ملاءة مالية كافية لمنافسة الكبار، حتى أن يعني بعض الدوريات كالدوري الأوروبي في إحدى السنوات كان النهائي بين فريقين إنجليزيين تشيلسي ومانشستر سيتي. بالتالي هنالك هذا ينعكس على مستوى التعاقد، مستوى شراء اللاعبين وأيضا المدربين، وينعكس أيضا على مستوى البنية التحتية المتعلقة بالملاعب، بالخدمات المرافقة لها، بالعقود المتعلقة أيضا بالرعاية، بالعقود الضيافة وغيرها. وهذا يجعل شهيد المستثمرين مفتوحة للاستثمار أكثر في الدوري الإنجليزي، في فرق أصغر ربما من الفرق الخمسة أو الستة الكبار، لأن هنالك دائما فرصة لتطويرها وتحويلها إلى فريق كبير. وهذا ما حدث مع أرسنال. أرسنال مثلا لم يعتمد على نجوم، لم يعتمد على شخص واحد، على لاعب واحد، بل اعتمد على فريق متكامل، وهذا أيضا قدم نموذجا مختلفا إلى حد ما فيما يتعلق بالبريمير ليج وإمكانية الوصول إلى الدوري بالعمل الجماعي. هذه الآلة الاقتصادية تؤثر بالتأكيد على اختيار اللاعبين، على اختيار المدربين، على طريقة إدارة اللعبة وعلى التشكيلة، حتى على المنافسة البدنية، على المعايير التي يتم وفقها انتقاء اللاعبين والتعاقد معهم. لذلك يعني هي دائرة متكاملة تتبادل فيها الأدوار، الرياضة وكذلك المال تأثيرا.
1: شكرا جزيلا لك زاهر عمارين من لندن. مع هذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، على أمل تجدد اللقاء بكم يوم غد. إلى اللقاء.

أهلا بكم، ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. 31 شهيدا خلال 24 ساعة بغارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان، ونتنياهو يعلن تعميق العمليات والسيطرة على مزيد من المناطق. تفاؤل حذر بشأن الوصول إلى اتفاق، والخارجية الإيرانية تتهم واشنطن بخرق وقف إطلاق النار. شهداء وجرحى باستهدافات إسرائيلية في قطاع غزة، ونتنياهو وكاتس يعلنان استهداف القائد الجديد للقسام. الجيش السوداني يعلن سيطرته على عدد من المناطق في إقليم النيل الأزرق، والبرهان يكشف عن ترتيبات لإطلاق حوار سياسي شامل.

0: أكدت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة شهداء الاعتداءات والغارات الإسرائيلية إلى 31 ونحو 40 جريحا خلال 24 ساعة، منهم أطفال وسيدات في سلسلة مجازر للاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق. هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن الجيش الإسرائيلي يعمق عملياته في لبنان، وإن قوات كبيرة من الجيش تسيطر على مزيد من المناطق لتعزيز المنطقة الأمنية لحماية بلدات الشمال.
1: بينما يشتعل الجنوب اللبناني القلق يتمدد شمالا، الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية إلى شمال الخط الأصفر بالتزامن مع موجة غارات هي الأعنف منذ أسابيع استهدفت أكثر من 100 هدف في الجنوب والبقاع. في الميدان أصوات الانفجارات لا تهدأ، من النبطية إلى زوطر الشرقية ومن محيط الليطاني إلى البقاع الغربي، إذ تتسع رقعة النار الإسرائيلية بسرعة مترافقة مع تعبئة قوات الاحتياط وإعلان رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة وسط مشاورات أمنية يقودها نتنياهو بمشاركة كبار القادة العسكريين.
2: بتوجيهات مني ومن وزير الأمن ورئيس الأركان نعمق عملياتنا في لبنان. الجيش الإسرائيلي موجود على الأرض بقوات كبيرة ويسيطر على مزيد من المناطق. نعمل على تعزيز المنطقة الأمنية لحماية بلدات الشمال، وفي الوقت نفسه نبذل جهودا جبارة للتوصل إلى حلول فعالة لمواجهة المسيرات المفخخة.
1: يحدث كل ذلك في وقت أصدر الاحتلال عدة أوامر إخلاء جديدة وجهها لسكان مدينة النبطية ومناطق أخرى في مؤشر واضح على نية توسيع نطاق الضغط العسكري. في المقابل وبينما صفارات الإنذار تتكرر على امتداد الجليل الغربي، يواصل حزب الله هجماته المركزة ويعلن في العديد من البيانات استهداف آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية وقصف تجمعات للجنود عند مجرى نهر الليطاني، كما يبث مشاهد لعمليات نفذتها مسيرات أبابيل ضد عدد من المقرات من بينها مقر قيادة لواء المدرعات الإسرائيلي 401 في بلدة دبل. أما في الضاحية الجنوبية لبيروت فالمشهد مختلف لكنه لا يقل قسوة. آلاف العائلات غادرت منازلها ليلا بعد تسريبات إسرائيلية عن احتمال استهداف المنطقة مجددا. الخوف هنا يسبق الصواريخ والهدوء يبدو هشا إلى حد الانهيار.
0: أفادت مصادر محلية أن الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان، ووثقت مشاهد مصورة لحظة شن طيران الاحتلال غارة على البلدة حيث اندلع حريق وارتفعت سحب الدخان. هجمات إسرائيلية عنيفة على مناطق مختلفة من لبنان ونزوح كثيف من ضاحية بيروت الجنوبية. المستوى السياسي الإسرائيلي يعز بتوسيع العدوان والجيش يستدعي تعزيزات من قوات الاحتياط. التفاصيل في العرض التالي مع الزميلة انتصار البركي.
3: انذارات بإخلاء مدينة النبطية أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي وعشرات الغارات على مناطق في جنوب لبنان والبقاع، وحزب الله يرد بإطلاق مسيرات قرب الحدود. قال الجيش إنها لم توقع إصابات، وفي ضوء ذلك التصعيد وهذا الزخم الميداني يعقد الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي اجتماعاً لبحث تطورات على الجبهة اللبنانية. رئيس الوزراء الإسرائيلي يعز بتجديد العمليات العسكرية ردا على استمرار حزب الله في إطلاق المسيرات المفخخة باتجاه تجمعات الجنود الإسرائيليين. وهيئة البث الإسرائيلية تقول إن الجيش أصدر أوامر استدعاء لجنود احتياط لتوسيع العمل خارج الخط الأصفر في الجنوب اللبناني. التصعيد الإسرائيلي يتزامن مع إصرار سياسي لبناني بعدم ربط جبهة لبنان بأي حروب أخرى، لا سيما في ظل إصرار إيران على ربطها بأي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة. ذلك الإصرار يرى فيه حزب الله تناقضا مع حماية المصالح اللبنانية، وأنه يرهن القرار السياسي للاستباحة الخارجية وفق تعبيره. ويرد الحزب على اتهامه بالارتهان لقرار خارجي من إيران بأن مقاومة الاحتلال ليست خروجا على الدولة ولا تعديا على الدستور بل هي حق وطني مشروع. الحزب يؤكد أيضا أن ذلك مكفول في وثيقة اتفاق الطائف التي تنص على وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأرض اللبنانية. الحزب يعتبر أن من خرج على الوثيقة والدستور هو من يصر على نزع ما سماه عنصر القوة من لبنان في ظل استمرار العدوان والاحتلال بحسب البيان.
0: قالت القناة 12 الإسرائيلية إن أكثر من 15 طائرة مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله انفجرت الثلاثاء معظمها في مناطق عسكرية. هذا ونشر حزب الله ما قال إنها مشاهد من عملية استهداف آلية هامر تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان بطائرة مسيرة من طراز أبابيل الانقضاضية. وأظهرت الصور ملاحقة المسيرة للآلية الإسرائيلية وإصابتها إصابة مباشرة بينما كان الجنود على متنها يحاولون الهرب من الاستهداف. وفي مداخلة سابقة تحدثت مراسلة التلفزيون العربي في جنوب لبنان عن آخر التطورات الميدانية.
4: نتحدث وإذا ما قرأنا في سطور البيانات التي يصدرها حزب الله من الواضح أن هناك محاولات تقدم متواصلة بريا من الجيش الإسرائيلي. عندما يتحدث حزب الله في بياناته عن استهداف لزوتر الشرقية التي كان الجيش الإسرائيلي يسعى للدخول إليها، اليوم بيانات الجيش حزب الله تتحدث عن استهداف في داخل البلدة، ما يعني عمليا أن محاولات التقدم متواصلة وبأن الجيش الإسرائيلي لا يكتفي فقط بالمناطق التي سيطر عليها واحتلها داخل الخط الأصفر، بل هو يحاول أيضا توسيع رقعة هذه التموضعات البرية والعسكرية. إضافة إلى ذلك، إذا أيضا ما نظرنا إلى ما يحصل في يحمر وفي محيط يحمر الشقيف من عمليات استهداف متواصلة، نتحدث اليوم عن أكثر من 20 غارة إسرائيلية استهدفت هذه المنطقة، وهي منطقة تحيط بها تلال استراتيجية منها علي الطاهر التي منذ البداية يسعى الجيش الإسرائيلي للوصول إليها، وهي النقطة التي يمكن منها أن يشرف على النبطي وصولا إلى دير الزهراني، وهي منطقة واسعة وأيضا يشرف منها على مرتفعات الجبور، مرتفعات الريحان والمحمودية، والتي يقول الجيش الإسرائيلي بأنها مرتفعات تضم منشآت لصواريخ حزب الله. كل هذه المعطيات تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يسعى فقط إلى إفراغ هذه القرى من سكانها، وإنما للسيطرة عليها بالاحتلال وليس فقط السيطرة عليها بالنار، ويذهب أكثر من ذلك وأبعد من ذلك عندما يستهدف البقاع الغربي مشغرة وسحمر اليوم، ويقوم بقطع الطرقات التي تربط هاتين المنطقتين بالقرعون، وبعدها يعمد إلى إصدار أوامر الإخلاء للسكان بعدما ارتكب مجزرة يوم أمس في مشغرة أدت إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى. وبالتوازي مع ذلك هو يواصل عملية ارتكاب المجازر اليوم في معركة التي سقط فيها عدد من الشهداء والجرحى في مبنى مؤلف من 3 طبقات وفيه 6 شقق مأهولة بالكامل، وتوقفت أعمال الإغاثة وسحب المتواجدين تحت الركام بعد إنذارات جديدة للجيش الإسرائيلي من خلال اتصالات عبر لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية لوقف عمليات الإغاثة في هذه المنطقة. أضف إلى ذلك استهداف آخر هنا في صور عند أطراف البرج الشمالي، أيضا معلومات عن استهداف لمنزل مأهول وسقوط عدد من الشهداء والجرحى، وبالتالي هو يقوم بالتصعيد على مختلف المستويات بانتظار ما ستؤول إليه الأمور، ومخاوف تتصاعد أكثر فأكثر من احتمال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت أو العاصمة اللبنانية.
0: أكدت تهران أنها قد لا تقوم بأي إجراء لإنجاح المفاوضات ما لم يتم في المقابل تأمين مصالحها عبر خطوات أمريكية بناءة. وفي الوقت الذي كشفت فيه هيئة البث الإسرائيلية عن رغبة واشنطن في الإبقاء على تعزيزاتها العسكرية في إسرائيل، شدد المرشد الإيراني أن دول المنطقة وأراضيها لن تكون ملاذا آمنا للقواعد الأمريكية وفق قوله.
5: تجاذبات سياسية جديدة بين طهران وواشنطن بشأن شروط إنجاح المسار التفاوضي الحالي. جملة تحفظات عبر عنها رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي بشأن إجراءات بناء الثقة. يشترط المسؤول الإيراني المضي في إنجاح المفاوضات بتأمين مصالح بلاده عبر ما وصفها بالخطوات الأمريكية البناءة. يضيف عزيزي أن بناء الثقة وتحقيق نتائج ملموسة سيشكلان أرضية لخطوات لاحقة. لا تتوقف تحفظات طهران هنا، بل تتهم الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بالتصرف بشكل متناقض في إشارة لخرق وقف إطلاق النار عند جزيرة لارك جنوبي البلاد.
6: ليست المرة الأولى التي نشهد فيها تناقضات أمريكية بين القول والفعل. هذه التناقضات تفرض نفسها على المفاوضات الجارية. المهم هو أن قدرة فريقنا المفاوض وقواتنا المسلحة عالية جدا. الدعم الشعبي موجود أيضا.
5: بيد أن وكالة فارس تحدثت عن مسار إيجابي أخذته المحادثات التي جرت في الدوحة، تنقل الوكالة الإيرانية أن هذه المحادثات أسفرت عن تحقيق تقدم لحل ملف الأصول الإيرانية المجمدة. وبينما يؤكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران قد يحتاج إلى أيام إضافية، تشدد الصين على أنها منخرطة في جهود التهدئة ضمن مقترح من 4 نقاط.
7: تبذل الصين جهودا حثيثة لتهدئة الصراع الحالي، وقد طرح الرئيس شي جين بينغ مقترحا من 4 نقاط يحدد مسار الحفاظ على السلام وتعزيزه في الشرق الأوسط. لقد حافظنا على التواصل والتنسيق مع الأطراف الرئيسية المعنية فضلا عن الشركاء الدوليين والإقليميين المهمين، ونؤمن بضرورة احترام سيادة جميع دول المنطقة وأمنها ووحدة أراضيها، كما يجب حماية المدنيين والأهداف القانونية وغير العسكرية، ويجب ضمان أمن الممرات والبنية التحتية للطاقة وتطبيق أحكام نظام عدم انتشار الأسلحة النووية.
5: لكن الوضع على الأرض لا يخلو من التحركات الموازية لهذا المسار التفاوضي، تكشف تقارير إعلامية عن رغبة الولايات المتحدة في الإبقاء على تعزيزاتها العسكرية الإضافية التي وصفتها بغير المسبوقة في عدد من المطارات الإسرائيلية.
0: بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان الجهود المبذولة لخفض التصعيد وصون أمن المنطقة وتعزيز السلم والاستقرار الإقليمي. وبحسب الديوان الأميري، أكد أمير قطر موقف الدوحة الداعي إلى تغليب الدبلوماسية وضرورة التزام الجميع الأطراف بأقصى درجات المسؤولية، كما أكد أهمية الحلول السلمية سبيلا لاحتواء التوترات، معربا عن شكره للرئيس الإيراني على جهوده في هذا الشأن. ودعا أمير قطر إلى مواصلة الانخراط الإيجابي في مسار المفاوضات التي تتولى باكستان تيسيرها وتعزيز الحوار خاصة مع دول المنطقة. وبحسب الديوان الأميري، فقد رحب الرئيس الإيراني بما طرحه أمير قطر بشأن الدفع نحو اتفاق يحقق الاستقرار الإقليمي والدولي. في الأثناء، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أنه لا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. وأضاف خامنئي أن دول المنطقة وأراضيها لن تكون ملاذا آمنا للقواعد الأمريكية، وأن الأمة الإسلامية لديها قدرات ومصالح مشتركة ستشكل النظام الجديد في المنطقة والعالم. ينضم لنا من واشنطن الصحفي في التلفزيون العربي عبد الرحمن يوسف. مرحبا بك عبد الرحمن. عبد الرحمن، هناك أجواء إيجابية بشأن التوصل لاتفاق مع إيران رغم حدوث خروقات. مع ذلك هناك إذن تصريح للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي يقول إن دول المنطقة وأراضيها لن تكون ملاذا آمنا للقواعد الأمريكية. كيف تلقت واشنطن هذا التصريح؟
8: نعم، أنت تعلم أبانا أن واشنطن تتعامل مع مجتبى خامنئي وأنه مصاب أو أنه لا يتحكم كليا في المشهد، ترفض الاعتراف بأنه هو من يدير المشهد كاملا. ورأينا هذا في أكثر من تصريح لدونالد ترامب. ولذلك بتلك التصريحات ذات النبرة العالية تراها واشنطن أنها محاولة فقط للضغط في الساعات الأخيرة من أجل نيل بعض الامتيازات خلال المفاوضات، لكنها لا تغير مسارها الذي تسير فيه بناء على تلك التصريحات. هي تركز أكثر على ما يصدر من كبار المفاوضين وما يتم نقله عبر الوسطاء ذوي الثقة لدى الطرفين مثل باكستان وقطر، اللتان تحظيان بنوع من الثقة من قبل الطرفين من حيث تبادل الرسائل، ولا سيما أننا رأينا تنحي لويتكوف وكوشنر حتى لو كان موجودين في الكواليس بسبب عدم ثقة إيران فيهما، ورأينا ابتعاث جي دي فانس أو إرساله في المفاوضات السابقة. وبالتالي تلك التصريحات التصعيدية سواء من قبل دونالد ترامب أو المرشد لم نراها تغير في مسار المفاوضات، الذي رأينا ربما نوع من أنواع المأسسة في التصريحات عن طريق ماركو روبيو. ماركو روبيو لأنه ابن المؤسسة الأمريكية التقليدية، سيناتور السابق ورجل مخضرم في السياسة من سنوات طوال، رأينا يتحدث عن أشياء منطقية، تتحدث عن عقبة في بعض السيارات تحتاج إلى بعض الأيام، يتحدث عن اقتراب يعني لإطار تفاوضي واكتمال ما يقرب من 95% منه، بعكس تصريحات دونالد ترامب الذي على سبيل المثال نراه يخرج بفكرة كما تقول وول ستريت جورنال، فكرة من عندياته وليس حتى من قبل المستشارين أو ربما من عنديات نتنياهو، بطرح اتفاقات إبراهام على الطاولة مع المسألة الإيرانية رغم أنهما غير مرتبطتين من حيث الرؤية العلمية أو الرؤية المنطقية، فضلا عن أنه يهاجم ويتحدث عن ترامب كثيرا، لا يتحدث الإيرانيون عن ترامب عن أوباما آسف كثيرا، لأن الإيرانيون على سبيل المثال يتحدثون عن أوباما لا سلبا ولا إيجابا. وبالتالي الرؤية المؤسسية حتى الآن هي أنه تصريحات خامنئي غير مؤثرة في المسار، لأنه في النهاية سيكون اتفاق، وهذا الاتفاق يجب أن يكون ملزم لكلا الطرفين. لذلك نرى مسألة تعقيدات الصياغة، لأن الصياغة الفضفاضة هي التي ربما تجعله يتم نقده من قبل الطرفين، عدم وجود ملامح واضحة لقضايا إشكالية كقضية تخصيب اليورانيوم أو مسألة الإفراج عن الأصول المجمدة التي يتم مناقشتها بتفصيل، لأن ما يوازي رئيس البنك المركزي الإيراني مع قليباف وعرقجي في الدوحة، وبالتالي هذا يعني مفاوضات جادة على المستوى التقني المالي. وبالتالي لا يتم التعامل مع هذه التصريحات في واشنطن على محمل الجد الذي يؤدي إلى تغيير المسار. بطبيعة الحال يتم الاستماع لها ويتم الاستماع إلى تصريحات القادة الإيرانيين والمتحدثة باسم الحكومة وغيرها، لكن لا يؤدي هذا إلى تغيير جذري في المسار. لذلك رأينا رغم الصدامات أو المناوشات أي ما كان التعبير الدقيق، كل ما جرى ما بين قصف وقصف متبادل محدود في مضيق هرمز منذ يومين، رأينا كلا الطرفين لم يغير موقفه من السير في المفاوضات، فقط إيران تسجل موقف بأن هذا انتهاك لوقف إطلاق النار، الجانب الأمريكي يسجل أنه كان دفاعا عن النفس وأن الإيرانيون يحاولون زرع ألغام عبر زوارق وما إلى ذلك، لكنها أشياء بالنسبة للهدف الأسمى الذي يعني بالنسبة إليهما انتعاش قليل من الاقتصاد أو إعادة لالتقاط أو فرصة لالتقاط الأنفاس لإعادة بناء الاقتصاد مرة أخرى أو محاولة لملمة المشاكل الاقتصادية التي نبعت عن هذه الأزمة الخاصة بإغلاق مضيق هرمز عبر إما الإغلاق أو الحصار الأمريكي من جانب أو الحصار أو الإغلاق الإيراني من الجانب الآخر، كلاهما يحتاج لهذا طوق النجاة من 60 يوما. لذلك لا ينتبهان كثيرا حتى رغم الاتهامات النظرية لا ينتبهان كثيرا، ورأينا القيادة الوسطى تسارع اليوم وتنفي ما نشرته وول ستريت جورنال عن أنها صاحبت ناقلات نفط أو سفن تجارية للعبور من مضيق هرمز، وسرعت بسرعة يعني بعد ما يقرب من ساعة أو ساعتين مما نشرته وول ستريت جورنال، نفت القيادة الوسطى هذا وأكدت أنه حتى الآن هناك 108 سفينة تم إعادة تحويلها ضمن الإطار، وأكدت أن عملية مشروع الحرية ما زالت معلقة وأنه لا صحة لهذه الأنباء. بالتالي هذا حرص على تبيان أن الجانب الأمريكي لم يخترق أو لم يقوم بتقويض الاتفاق أو الهدنة القائمة، وبالتالي يبدو أن هناك حرص من كلا الطرفين رغم المناوشات ورغم التصريحات عالية الشدة من كلا الطرفين هنا وهناك من قبل القيادات أن يكون هناك إنجاح لهذا المسار. طبعا هذا يعني ينبني على مسألة التفاصيل ومتى نجاح المحادثات الموجودة في قطر لحلحلة المسألة المعقدة حول كيف يتم تسيير فك الأصول المجمدة وإعطاء الإيرانيين بعض الأموال كنوع من أنواع بناء الثقة مع الأمريكيين. لكن هذا كله ربما سيتضح غدا في الاجتماع الصباحي للحكومة الأمريكية مع دونالد ترامب، والذي في الغالب سيتحدث عن هذا عن هذه الموضوع بتفاصيل أكثر أبدا.
0: عبد الرحمن يوسف الصحفي في التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق في القواعد والمطارات الإسرائيلية، يشمل الانتشار سربا من مقاتلات F-22 والعشرات من طائرات التزود بالوقود. ونقلت الهيئة أن طائرات التزود بالوقود هذه تتمركز في مطاري بن غوريون ورامون، وتؤثر على نشاط المطارات وعلى أسعار تذاكر الطيران. وأوردت الهيئة أن إدارة ترامب أبدت رغبة في الإبقاء على هذه القوة في إسرائيل، إضافة إلى القوات الأمريكية المنتشرة منذ سنوات في أنحاء الشرق الأوسط. توصل كبار مسؤولي شركة سبيس إكس إلى نتيجة مفادها أنه يجب على وزارة الحرب الأمريكية دفع المزيد مقابل الوصول إلى شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي توفرها الشركة. وأشار مصدران مطلعان ووثائق للبنتاغون إلى أن مسؤولين في سبيس إكس التقوا بنظراء لهم من الوزارة في غضون أسابيع من شن الولايات المتحدة للحرب على إيران، وأبلغوهم بأن الجيش يدفع خمس القيمة الفعلية من مستوى الخدمة التي يستعملها، والتي تتمثل في توجيه المسيرات عبر خدمة ستارلينك. شدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار على ضرورة إنجاح المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم. وأكد إسحاق دار خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن بلاده ملتزمة بمواصلة الجهود لضمان السلام الدائم والاستقرار وحرية الملاحة للجميع.
9: الطريق قدما هي الدبلوماسية. لقد بذلنا جهدا صادقا في تسهيل حل قابل للاستدامة يسعى إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة ويبقي طرق الملاحة مفتوحة للجميع. نواصل هذا المسعى النبيل بالتزام ومثابرة. أشكر الأطراف على الثقة التي أولوها لباكستان، ونشكر كل الشركاء بمن فيهم الصين والسعودية ومصر وتركيا وقطر على دعمهم. العالم بأسره يترقب، ويجب أن ننجح لأجل السلام والأمن إقليميا ودوليا.
0: هذا ورحب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني بالتقدم الحاصل في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وشدد الزياني في جلسة مجلس الأمن الدولي على ضرورة التزام إيران بوقف الاعتداءات على الدول المجاورة وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
10: ترحب مملكة البحرين بالتقدم الملموس الذي أحرزته المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بجهود مقدرة من جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وما وصلت إليه من مراحل متقدمة تمهد للتوقيع على مذكرة تفاهم تؤسس لسلام دائم في المنطقة.
0: نددت الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان في بيان باستهداف السفن التجارية وفرض رسوم عبور في مضيق هرمز. وأطلقت دول مجموعة كواد مبادرة بشأن أمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إضافة إلى إطار عمل خاص بالمعادن الحرجة. وعلى هامش اجتماعات المجموعة في نيودلهي، وقعت الولايات المتحدة والهند اتفاقية بشأن المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة. أعلن كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أن هدف الغارة التي استهدفت مدينة غزة هو القائد الجديد للقسام محمد عودة. وكان جيش الاحتلال استهدف منزلا في حي الرمال غربية مدينة غزة، مما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين.
11: أربعة صواريخ ضربت هذا المبنى من خلفنا تحديدا في الطوابق العلوية. هذه المنطقة تعتبر منطقة مركزية جدا، ونحن نتحدث عن سوق مركزي في ليلة عيد الأضحى، بينما كان في هذا الشارع آلاف المواطنين. حتى هذه اللحظة تم انتشال شهيد، ولا تزال سيارات الإسعاف تحاول انتشال المزيد من الجرحى والمصابين. عدة مصابين تم انتشالهم من هذا الشارع، من المارة في هذا الشارع. هذا الاستهداف يضاف إلى نحو 3000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. نتج عن هذه الاستهدافات ما يزيد عن 900 شهيد منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025. كما نرى هناك مئات بل آلاف المواطنين الذين يتواجدون في هذه المنطقة. أيضا الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الطوابق المستهدفة بسبب عدم وجود كهرباء، وأيضا بسبب تدمير السلالم والمصاعد التي يمكن أن تؤدي إلى تلك الطوابق. الفلسطينيون في غزة ينظرون إلى هذه الاستهدافات على أنها خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، بينما تتعامل إسرائيل مع هذه الاستهدافات على أنها جزء من الواقع في اتفاق وقف إطلاق النار. هناك عدة استهدافات لا تزال مستمرة حتى الليلة قبل ساعات من عيد الأضحى المبارك. ينظر الفلسطينيون إلى تلك الاستهدافات على أنها استمرار في معاناة الفلسطينيين، ويطالبون بالتدخل العاجل من أجل وقف شلال الدم. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شهيدين خلال قصف إسرائيلي استهدف مركبة في غرب خان يونس جنوبي القطاع.
12: غارة من مسيرات إسرائيلية تستهدف هذه المركبة في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس، خلفت هذه الغارة 2 من الشهداء جراء هذا الاستهداف الذي طاول هذه المركبة دون سابق إنذار. الطواقم الطبية أيضا مع طواقم الدفاع المدني أخمدت نيرانا كانت قد شبت في هذه المركبة. هذا الاستهداف هو الثاني منذ ساعات صباح هذا اليوم، يوم عرفة الذي يستعد فيه الفلسطينيون لاستقبال عيد الأضحى المبارك. منذ ساعات الصباح نتحدث عن عدد من الشهداء والجرحى جراء هذه الاستهدافات الإسرائيلية. هذه الغارة دمرت هذه المركبة بالكلية، وهذا المشهد الدموي حقيقة كنا قد شهدنا كثير مثله خلال الأسابيع والأشهر الماضية. الفلسطينيون يعيشون فترة اتفاق وقف إطلاق النار دون معنى حقيقي على الأرض في ظل استمرار هذه الخروقات وهذه المجازر ما بين حين إلى آخر. يوم أمس كانت هناك أيضا مجزرة بحق خيام النازحين، صباحا استهداف إسرائيلي وعدد من الشهداء في مخيم المغازي، وهذه الآن مركبة تستهدف في منطقة المواصي. والساعات القادمة لربما يكون هناك استهدافات أخرى في ظل استمرار هذه الخروقات التي خلفت أكثر من 900 شهيد فلسطيني منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. من جنوب قطاع غزة بالتحديد مدينة خان يونس، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال مواطنين شرق مخيم المغازي وسط القطاع، ونقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. وبهذا يرتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 11 فلسطينيا منذ صباح أمس الثلاثاء. دمرت قوات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ورغم إجلاء السكان من الحي عمد الاحتلال إلى تدمير عدد كبير من المنازل المجاورة ليصبح مصير العائلات مجهولا.
13: سياسة قديمة جديدة عاد إليها الاحتلال الإسرائيلي وهي تدمير المربعات السكنية. هذه الليلة شهد مخيم النصيرات غارة على هذا المربع السكني في وسط المخيم. دمرت أعداد كبيرة من المنازل، ولا زال السكان يحاولون استجماع قواهم من أجل إعادة استصلاح ما يمكن استصلاحه. أبو أنس هو أحد سكان هذا المكان وكان شاهدا على ما جرى الليلة. يعطيك العافية أبو أنس، الحمد لله على سلامتكم.
14: الله يعطيك الصحة، الحمد لله رب العالمين.
13: شو اللي صار الليلة؟ كيف كانت الأجواء بعد ما أنذرتوا بالإخلاء؟
14: اللي صار الليلة أجى اتصال من الجانب الصهيوني بضرورة إخلاء هذا المربع على مسافة 100 متر مربع تفاجأنا أن صار انفجار هز المنطقة، هز كان زلزال ضرب المنطقة. جينا على المكان بسرعة لقينا 5 بيوت، هو بيت عم أبو محمد الطويل وبيت أبو كويك وبيت مجدلاوي والأطرش وتصدع البنايات الموجودة. هذا مكان مدني يسكنه أطفال ونساء وشيوخ، ما بعرف يعني شو السبب. تفاجأنا زي ما أنت شايف يعني المنطقة مكتظة بالسكان وأغلبهم ناس غلاب وفقراء وهم مش علاقة في كل أجسام الموجودة. طبعا هذه السياسة بتنتجها إسرائيل في اتجاه الضغط على المواطن الفلسطيني لاجل ترحيله.
13: العائلات وين صارت اليوم؟
14: لا العائلات باتت اغلبها في الشوارع، ما فيش مكان اليوم، حتى البيوت النازحين موجوده في مخيم نصرات كلها مكتظه، اصبح كان واحد تشتت شمله. وهذا وضع مأساوي جدا. الناس خرجت بتواب الصلامه، حدش اخذ ولا حاجه، يعني قطعه قماش ما اخذتش الناس، الصبايا والرجال والشيوخ والكهال كله طلع بطوله.
13: شكرا جزيلا أبو أنس، الحمد لله على السلامة. بلا شك مشاهدينا الكرام، يعني كما نشاهد يحاول الناس هنا استجماع قواهم، والجزء الأكبر منهم يجلس على أنقاض هذه المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي بصورة أساس. اليوم نحن نقف على ركام هذا المنزل، وهو واحد من بين عشرات المنازل التي دمرت في هذا المربع السكني في مخيم النصيرات وسط حالة من الإرباك الكبيرة التي سببها القصف الإسرائيلي. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: بين مزارعين فقدوا مصدر رزقهم بسبب الإبادة الإسرائيلية وعائلات نازحة أنهكها الجوع، تتلاشى طقوس عيد الأضحى التي اعتادها الفلسطينيون في غزة قبل حرب الإبادة الإسرائيلية.
15: للعام الثالث على التوالي يحرم فلسطينيو قطاع غزة من شعائر عيد الأضحى، فلا حجاج غادروا لأداء المناسك ولا أضاحية دخلت إلى القطاع المحاصر، وكأن غزة خارج نطاق الزمن.
16: نسبة الإقبال على الدواب في السوق اليوم لا تتعدى 5%. ليش؟ لأنه اليوم المواطن الفلسطيني أصبح وضعه تعيش جدا جدا لعدم وجود سيولة في يده، وبالتالي إلى جانب وجود أسعار خيالية. يعني اليوم أنا عشان أضحي بدي سبعة من 7 إلى 8 آلاف دولار عشان أشتري خروف 40 كيلو.
15: داخل أسواق المواشي أعداد محدودة من الخراف والعجول، يخيم الصمت على الحظائر القليلة الناجية من الإبادة، ويقف مزارعون يائسون بجانب خرافهم التي يعرضونها بأسعار فلكية.
17: ما في إقبال، مين بده يشتري ب15,000 شيكل و20,000 شيكل؟ اليوم دوب الناس تشتري البطاطا والبندورة والمواد الأساسية للبيت، مش زي زمان. زمان بقت الناس عايشة ومرتاحة والكل بربي والكل بذبح.
15: وزارة الزراعة الفلسطينية بقطاع غزة قالت إن حرمان أكثر من 2 مليون فلسطيني من الأضاحي للعام الثالث توالياً يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب الإسرائيلية. قسوة المشهد لا تتوقف هنا، ففي مخيم إيواء قرب ميناء غزة تبدو صورة العيد أشد قتامة لهذه العائلة الغزية التي تعيش بين الخيام.
18: نفسي أجيب لهم أنا، بس الوضع مش مساعد معنا. يعني زي الأيام هذه لما كنت في بيتي كنت أجيب لهم كل نفسهم فيه، والفرحة على وجوههم، واللبس أحلى لبس أجيب ليهم، ونضحي ونطعم الناس ونطعم الكل، وحتى أنا أكون مبسوطة أنا وجوزي.
15: في غزة عيد بلا أضاحٍ وعائلات أنهكها الجوع، استبدلت بهجة العيد بوجع الفقد. حرب أخذت منهم كل شيء وحولت العيد من مناسبة للفرح إلى يوم آخر من أيام الصمود والمعاناة.
0: سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمان شهيد فلسطيني من داخل مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن قوات الاحتلال سلمتها ظهر أمس الثلاثاء جثمان شهيد في 30 من العمر من داخل مخيم جنين. وأفادت مصادر محلية أنه لم تتضح بعد أسباب استشهاد الشاب، مرجحة أنه حاول الوصول إلى أطراف مخيم جنين في ظل تواصل عدوان الاحتلال منذ نحو 1.5 عام. إلى السودان، حيث قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن هناك ترتيبات لإطلاق حوار سياسي شامل يتوافق ويتواثق فيه السودانيون. وأضاف البرهان أن الحكومة ستقدم كل ما يلزم لإنجاح الحوار الذي سيتم داخل السودان. وأكد قائد الجيش السوداني أن الخرطوم لن تقبل بنتائج مؤتمرات الحوار التي تجرى خارج السودان، مشددا على أن الجيش هو صمام أمان البلاد ووحدتها، وسيواصل تطهير كل ربوع السودان من التمرد وفق وصفه. أعلن الجيش السوداني سيطرة قواته على عدد من المناطق في إقليم النيل الأزرق، وذلك في إطار عمليات عسكرية جرت خلال الأيام الماضية. وقال الجيش السوداني إن قوات اللواء 13 مشاة تمكنت من السيطرة على 3 مناطق في الإقليم الواقع جنوبي البلاد. وكان مصدر عسكري سوداني قد أفاد للتلفزيون العربي في وقت سابق بتقدم الجيش السوداني نحو مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق من عدة محاور بعد فتح الطرق المؤدية إليها وسيطرة على مناطق مجاورة. وأضاف المصدر العسكري أن استعادة الكرمك ستسهم في قطع الإمدادات القادمة إلى الدعم السريع عبر الحدود والحد من نشاط الطائرات المسيرة. أعلنت الحكومة اليابانية رصد ميزانية تكميلية بنحو 19 مليون دولار لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار البنزين بسبب أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، في حين تشير تقارير أممية إلى حجم التداعي الذي وصل إليه القطاع الزراعي في السودان جراء نقص الوقود القادم عبر دول الخليج.
19: حرب في الشرق الأوسط تغير لون كيس رقائق البطاطا في طوكيو وتحرم السودان من محصوله كله، والبداية عربية، ففي بلد تهدده الحرب في عامها الرابع يدفع القطاع الزراعي أرضا وفلاحا الثمن كاملا، ويزداد الثمن أضعافا في ظل غياب واردات النفط الخليجية التي كانت تغطي أكثر من 50% من احتياجاته السنوية. 200 مليون فدان هو حجم مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في هذا البلد الشاسع غزير التنوع، لكن لأسباب عدة لم يتخطى حجم المزروع 60 مليون فدان، وعلى حصادها عاش على حد الكفاف نحو 1/3 السكان. واليوم انقلب الكفاف إلى حافة المجاعة، وتكاثفت عليه حربان، الأولى فوق الأرض تسببت في نشر البواري وتدمير قنوات الري وتجنيد آلاف المزارعين، والثانية نشرت الحرمان عبر البحر، إذ أدى شح الوقود إلى غياب الأسمدة وتعطل ماكينات الري وصعوبة الوصول إلى الأسواق. وبناء عليه تكاثفت الديون وشمل الجوع وفق تقديرات أممية نحو 20 مليون إنسان، فلما يزرع السوداني وماذا يمكن أن يجني وفق هذا المشهد؟ على الجانب الآخر من العالم يظهر الوجه الآخر للتجارب، فاليابان هي الأخرى تعتمد بشكل رئيسي على نفط الخليج، وفي مواجهة ذلك رصدت الحكومة في الآونة الأخيرة ميزانية تكميلية موسعة لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار البنزين، خطوة تكمل طريقا بدأ بإعلان التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة للحصول على احتياطات بعض الدول المجاورة والتوسع في المسار الذي بدأته قبل عقود، وهو مصادر الطاقة النظيفة. ابتكار لم يقتصر على الحكومة وحدها، ولكن شمل الشركات أيضا، وعليه روج شركة كالبي لكيسها التجاري في شكله الجديد، لون رمادي بدلا من الأصفر، والسبب نقص مخزون الحبر تأثرا بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
0: أعلنت روسيا عزمها شن هجمات على العاصمة الأوكرانية كييف، وحثت الدبلوماسيين والأجانب على مغادرتها. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه موسكو أن التقدم بشأن النقاط الخلافية لا يزال معدوما.
20: حرب بين روسيا وأوكرانيا دخلت عامها الخامسة توالية، ولا بوادر تلوح في الأفق تشير إلى قرب انتهائها. على العكس، تصعيد غير مسبوق يشي بأن النزاع يتجه نحو مزيد من التفاقم. استخدام مكثف للمسيرات والصواريخ وموجات قصف تستهدف مدنا منها العاصمة كييف. فبعد هجوم الأحد عليها والذي يعد واحدا من أشد عمليات القصف، أعلنت موسكو عزمها شن ضربات منظمة على أهداف في كييف، حثة الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة المدينة. دعوة عدتها المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية تصعيدا غير مقبول وتهديدا للدبلوماسيين. لا يتوقف الأمر عند ذلك، هناك تطور آخر يثير قلق القارة العجوز، ألا وهو استخدام روسيا صاروخ أورشنيك الفرد صوتي خلال الهجمات الأخيرة على كييف. صاروخ يثير الخوف بنحو خاص بسبب قوته التدميرية وقدرته على ضرب أهداف في أنحاء واسعة من أوروبا، لذلك أدانت مؤسسات الاتحاد الأوروبي استخدامه، اعتبرته ترهيبا ورسالة تهديد مباشرة تستهدف القارة بأكملها. أطلق في وقت تواجه فيه المنظومات الدفاعية الأوروبية صعوبات وتحديات تقنية في اعتراب صاروخ أورشنيك نظرا لسرعته الفائقة. تصعيد تقول موسكو إنه جاء انتقاما لهجوم أوكراني استهدف سكنا طلابيا في مدينة لوغانسك، دعا إثره الرئيس الروسي وزارة دفاعه إلى الرد. وفي ظل هذا التصعيد تصل جهود السلام إلى طريق مسدود، بعد أن كان التوصل إلى اتفاق سلام قاب قوسين أو أدنى عندما جلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي لولاية رئاسية ثانية، إلا أن الجهود الدبلوماسية لم تفلح بالتوصل إلى تسوية رغم عقد جولات مباحثات ثلاثية في جنيف وأبوظبي. ذاك ما أكدته روسيا معلنة أن التقدم لا يزال معدوما بشأن القضايا الرئيسية، ونافية التوصل إلى اتفاقات بشأن زيارات ممثلين أمريكيين إلى موسكو. تعثر تقف خلفه نقاط جوهرية أبرزها إصرار روسيا على تنازل أوكرانيا عن مناطق في إقليم دونباس، وضمانات بأن لا تنضم أوكرانيا إلى الناتو. ومما عزز الموقف الروسي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، فهذه الحرب بحسب مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي نقلت خلالها قدرات دفاعية إلى الشرق الأوسط في وقت ما تزال أوكرانيا فيه بحاجة إليها، كما أن ارتفاع أسعار النفط بسبب إغلاق مضيق هرمز مكن موسكو من جني مزيد من الأموال من صادرات الوقود التي يمكنها استخدامها لتمويل الحرب التي تخوضها ضد أوكرانيا. ذاك يعني أن موسكو باتت في موقف تفاوضي أفضل مما كانت عليه قبل اندلاع النزاع في الشرق الأوسط.
0: قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي إن بلاده لم تلمس لفترة طويلة تقدما كافيا من جانب الولايات المتحدة بشأن توسيع إنتاج منظومات الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية، مؤكدا أن كييف تعمل الآن على تسريع هذا المسار داخل أوروبا.
2: للأسف لم يحرز أي تقدم يذكر مع الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بشأن توسيع إنتاج القدرات المضادة للصواريخ البالستية. نسعى جاهدين لتسريع العمل في أوروبا لإنتاج قدراتنا المضادة للصواريخ البالستية بكمية كافية في القارة، كما تتطلع أوكرانيا إلى مبادرات دبلوماسية جديدة مع الولايات المتحدة لإنهاء الصراع مع روسيا.
0: في تطور جديد في عالم المسيرات، تتجه روسيا بحسب تقارير داخلية إلى تحديث مسيرة جيران، وسط حديث عن قدرات تتجاوز الهجمات الانتحارية إلى أدوار قتالية أكثر تعقيدا. التفاصيل في هذا التقرير من موسكو مع سعد خلف.
21: مرحلة جديدة من تطوير الطائرات المسيرة تدخلها روسيا مع تحديث ما يعرف بجيران 5، طائرة مسيرة تثير تساؤلات حول كونها مشروعاً روسياً خالصاً أم أنها نسخة مشتقة من مشاريع إيرانية مثل كرار. لكن فارقاً مهماً بين النموذجين وهو السرعة، فجيران 5 تبلغ سرعتها نحو 600 كيلومتر في الساعة، كما أنها تعمل بمحرك نفاث، وهي مواصفات فنية تمكنها من تقليص زمن رد الفعل وتصعب قدرات الاعتراض. التطور لا يقتصر على الأداء، بل يمتد إلى طبيعة المهام التي يمكن لهذه المسيرة أن تقوم بها. فالتحليلات تشير إلى إمكانية إطلاقها من مقاتلات مثل سو-25، كما يمكن تجهيزها بصواريخ جو-جو من طراز R-73. وهذا إن صح فهو يعني أنها تتحول من مجرد مسيرة انتحارية إلى وسيط قتال جوي من طراز جديد تماما. يطرح كذلك احتمال دمج أنظمة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية مثل ستارلينك أو أنظمة بديلة لتحسين وتعزيز عملية التوجيه والتحكم على مسافات بعيدة. ويبلغ مدى الطائرة نحو 1000 كيلومتر، كما أنها تحمل رأسا حربيا يصل إلى 90 كيلوغراما، مع زيادة تحسينات التشغيل والقدرة الاستقلالية على العمل والتشغيل. وفق هذه المعطيات لم تعد جيران 5 أداة رخيصة أحادية الاستخدام، بل تتحول إلى منصة قتالية متعددة المهام يمكنها العمل ضمن منظومة متكاملة، وتصبح قادرة على الضرب والاعتراض. بالطبع تبقى كل هذه المعلومات في إطار التحليلات، فليس لدينا إعلان رسمي روسي عن هذه المنظومة المتطورة. تكشف جيران 5 إن صحت هذه التطورات عن اتجاه واضح في الحرب الحديثة، تتحول فيه المسيرات من سلاح استنزاف رخيص إلى بديل جزئي للطائرات الحربية التقليدية. سعد خلف، التلفزيون العربي، موسكو.
0: نظم آلاف الجورجيين مسيرة مؤيدة لأوروبا في العاصمة تبليسي بمناسبة عيد الاستقلال، وذلك احتجاجا على ما يصفه منتقدون بتراجع الديمقراطية وميل الحكومة للعداء للغرب. وتشهد الدولة المطلة على البحر الأسود اضطرابات سياسية منذ انتخابات عام 2024 التي تقول المعارضة إنها مزورة، وبالتالي ترفض الاعتراف بالبرلمان الجديد والحكومة على حد سواء. وتفاقمت التوترات بعد أن علقت الحكومة مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع بروكسل حتى عام 2028. انهار جزء من جسر ترابي في ريف ديرزور شرقي سوريا، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة نتيجة الارتفاع الكبير في منسوب المياه. وفي إطار الاستجابة الطارئة، قامت لجنة الطوارئ في محافظة ديرزور بشق ممر مائي داخل الجسر الترابي بهدف تخفيف ضغط المياه الناتج عن ارتفاع منسوبها والعمل على زيادة سرعة جريانها. استقبل رئيس إقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في أربيل. وبحسب بيان حكومي، ناقش الجانبان الوضع في سوريا وقضايا الأكراد في البلاد، وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات في المنطقة وأهمية الحفاظ على الاستقرار ومواجهة خطر الإرهاب. كما أكد الجانبان ضرورة الحوار والتفاهم بين الأطراف الكردية في سوريا لحل القضايا العالقة مع دمشق. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كوريا الشمالية اختبرت مزيجا من الصواريخ البالستية التكتيكية والقذائف المدفعية وصواريخ كروز دقيقة التوجيه المصممة للحرب الحديثة، وذلك تحت إشراف الزعيم كيم جونغ أون. وتعمل كوريا الشمالية بثبات على ترقية ترساناتها التكتيكية والتقليدية، وتوعدت بنشرها بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية، وذلك بعد أن قطعت شوطاً كبيراً في تطوير سلسلة من الصواريخ البالستية بعيدة المدى والقدرات النووية. في تطور يحمل أبعادا تتجاوز طابعه الثنائي، وقعت الصين وباكستان اتفاقا لتعزيز التعاون طويل الأمد بين البلدين. مزيد من التفاصيل في هذا العرض مع الزميلة ديما عز الدين.
1: قد تبدو اتفاقية عابرة في خضم الأخبار الكثيرة المتعلقة بالحرب في الشرق الأوسط، لكن الظرف الزمني الجغرافي وطبيعة طرفيها يمنحانها أهمية كبرى. هنا نتحدث عن اتفاقية لتوطيد التعاون طويل الأمد

0: فيرد عليه شريف بالقول: نحن على استعداد للاستفادة من خبراتكم وتعميق التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، وهي المبادرة التي لا تروق للولايات المتحدة لأنها تمكن الصين من الوصول إلى مختلف أسواق العالم. خلال زيارة مدينة هانغتشو الصينية، أبرمت شركتا البلدين اتفاقيات تعاون تربو قيمتها على 1.5 مليار دولار. لكن النقطة الأهم تتمثل في اتفاق الحكومتين على تسيير حركة الفنيين الباكستانيين وفرق التنفيذ الصينية ضمن الممر الرقمي لمبادرة الحزام والطريق. أيضا تخلل الزيارة تعهد من رئيس مجلس إدارة علي بابا جو تساي بمساعدة باكستان على رقمنة التخليص الجمركي وبوابات الدفع ومنصات تصدير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتمكين الصين من المضي في مشروعها الذي يتقاطع مع المصالح الأمريكية، لا سيما ممر بايدن الذي يبدأ من الهند يمر بدول خليجية في الأردن في إسرائيل قبل أن يتفرع إلى الأسواق الأوروبية عبر المتوسط. توقيت الاتفاقية يطرح أسئلة لا حصر لها، فهل أرادت بكين التأكيد لواشنطن على صعوبة كسر إرادتها بمواصلة مشروع الحزام؟ هل أرادت إسلام أباد تجديد تأكيدها على ميلها للمحور الصيني؟ كل هذا يأتي في وقت الذي يزداد فيه عمق العلاقات بين الولايات المتحدة والهند التي يزورها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ويحضر اجتماعات تحالف كواد الذي أعلن عن إطلاق مبادرات لأمن الطاقة والمعادن الحيوية في منطقة الأندو باسيفيك، بما في ذلك المعادن النادرة التي تتحكم الصين في إنتاجها وتكريرها عالميا.
1: في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بدأ الحجاج بالتوجه إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي عقب أداء صلاة الفجر، وكان أكثر من 1,700,000 حاج التقطوا الحصى من مشعر مزدلفة لرمي الجمار في منى بعد إتمام وقوفهم على صعيد عرفات، وهو الركن الأعظم من فريضة الحج.

0: عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. والآن إلى جولة على أبرز الصحف العالمية، وتتابعون هذا التقرير على أن يلقاكم الزميل محمد غملوش على رأس الساعة في نشرة جديدة. إلى اللقاء.
1: صحيفة وول ستريت جورنال تناولت محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدماج مسار التفاوض مع إيران ضمن مشروع أوسع يهدف إلى توسيع اتفاقات التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة، وأشارت إلى أنه من خلال هذا المنحة يحاول الرئيس الأمريكي تصوير الاتفاق كقصة نجاح إقليمية بدلا من إظهار الاتفاق المحتمل مع إيران كتراجع. لكن هذا الطرح يواجه عقبات سياسية واضحة، إذ تبدي دول رئيسية تحفظات على التطبيع وترفض إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ورأت الصحيفة أن ترامب يبدو عالقا بين السعي إلى إنهاء دبلوماسي للحرب التي لا تحظى بشعبية والتي امتدت الآن لما يقرب من 3 أشهر، أو ضرب إيران لإضعاف النظام بشكل أكبر والضغط عليه للتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. في صحيفة The Times البريطانية تناول مراسلها تأثير الضربات الإسرائيلية على لبنان، مشيرا إلى أنها قد تنذر بإجبار طهران على الانسحاب من المفاوضات، وقال إن عملية عسكرية مكثفة قد تعرقل التوصل إلى اتفاق، فقد أصرت إيران على أن يشمل أي اتفاق لوقف إطلاق النار لبنان. ولفت إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يشعر بالقلق إزاء كيفية تحويل لأرقام استطلاعات الرأي الهشة إلى فوز انتخابي آخر، رفض الربط بين وقف إطلاق النار في إيران ولبنان، وحذرت معارضته من أن ذلك سينظر إليه على أنه استسلام، وبينما اعتبر أن أي اتفاق محتمل مع إيران قد يواجه تحديات أخرى، إذ سيفتح نافذة محفوفة بالمخاطر تمتد ل60 يوما، وهي الفترة التي ستطرح خلالها

0: ملفات شائكة. نقل مراسل الصحيفة عن محللين أنه ينبغي النظر إلى هذه المرحلة من الاتفاق المحتمل على أنها هشة وستواجه العديد من العقبات، وأن خطر تجدد الصراع العسكري سيظل قائماً. في صحيفة ليبراسيون الفرنسية رأى سيرج جولي أنه من الواضح أن ترامب بعيد عن تحقيق الأهداف التي أعلنها في إيران، كمنعها من امتلاك قنبلة نووية وتغيير النظام وفتح مضيق هرمز الذي لم يكن مغلقاً قبل أن يقرر شن هذه الحرب غير المدروسة. وأضاف أنه من خلال خوضه الحرب كلعبة أطفال يحركون فيها الجنود والسفن، أثبت رئيس أعظم قوة عسكرية في العالم عدم كفاءته الدبلوماسية والعسكرية. واعتبر الكاتب أنه كان على ترامب أن تقتصر طموحاته على العقارات وبناء ناطحات السحاب والكازينوهات حول العالم بدلا من السعي لحكم العالم ومنافسة قادة مثل بوتين وشي جين بينغ اللذين يسعيان إلى تغيير موازين القوى. وخلص إلى أن الرئيس الأمريكي لم يعد يثير إعجاب أحد. هذه هي النتيجة التي توصل إليها العالم أجمع من مغامرات ترامب الحربية في الشرق الأوسط. صحيفة لوفيغارو الفرنسية استعرض مراسلها الظروف الكارثية التي يعيشها سكان غزة، مشيرا إلى أنه بعد مرور أكثر من 7 أشهر على وقف إطلاق النار الذي تنتهكه إسرائيل باستمرار، لا يزال معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2 مليون نسمة نازحين محاصرين في خيام اجتاحتها الجرذان والحشرات ناقلة معها العدوى والأمراض. وينقل عن أحد العاملين في القطاع الصحي أنه لا توجد بنية تحتية ملائمة، مما أدى إلى انتشار الحشرات التي تسببت في أكثر من 125,000 إصابة بأمراض جلدية حتى الآن وسط نقص حاد في الأدوية. ولفت مراسل الصحيفة إلى أن تحدي سكان غزة الآن يكمن في البقاء على قيد الحياة وسط مستنقع هائل من القمامة ومياه الصرف الصحي المتراكمة، من دون تمكنهم من الحصول على المواد الكيميائية اللازمة لرش الخيام. في صحيفة واشنطن بوست رأى ماكس بوت أن محاولات نتنياهو لإعادة تشكيل الشرق الأوسط بدأت ترتد عليه، فالحروب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر أدت إلى استنزاف جيشها وتعميق عزلتها الدولية، كما أدت إلى تراجع دعم إسرائيل داخل الولايات المتحدة. وأضاف أن الصراع مع إيران يظهر مدى صعوبة تحقيق الأهداف بالنسبة إلى إسرائيل حتى وإن كانت تعمل بتعاون وثيق مع قوة عظمى. كما لفت إلى أن نتنياهو مارس ضغوطا من أجل شن هذه الحرب لكنه فقد السيطرة عليها، وحليفه دونالد ترامب همشه في المفاوضات مع إيران ويحاول إذلاله بالقول إنه سيفعل ما يريده منه. ورأى الكاتب أن محاولة إسرائيل الهيمنة على منطقة تضم أكثر من 500 مليون نسمة، وهي دولة لا يتجاوز عدد سكانها نحو 10 ملايين، ليست استراتيجية واقعية بل وهم خطير.
1: ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. 31 شهيدا خلال 24 ساعة بغارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان. نتنياهو يعلن تعميق العمليات والسيطرة على مزيد من المناطق. تفاؤل حذر بشأن الوصول إلى اتفاق. الخارجية الإيرانية تتهم واشنطن بخرق وقف إطلاق النار. شهداء وجرحى باستهدافات إسرائيلية في قطاع غزة. نتنياهو وكاتس يعلنان استهداف القائد الجديد للقسام. الجيش السوداني يعلن سيطرته على عدد من المناطق في إقليم النيل الأزرق. البرهان يكشف عن ترتيبات لإطلاق حوار سياسي شامل.

0: أهلا بكم. أكدت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة شهداء الاعتداءات والغارات الإسرائيلية إلى 31 ونحو 40 جريحا خلال 24 ساعة، منهم أطفال وسيدات في سلسلة مجازر للاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق. هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال أن الجيش الإسرائيلي يعمق عملياته في لبنان، وأن قوات كبيرة من الجيش تسيطر على مزيد من المناطق لتعزيز المنطقة الأمنية لحماية بلدات الشمال.
1: بينما يشتعل الجنوب اللبناني القلق يتمدد شمالا، الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية إلى شمال الخط الأصفر بالتزامن مع موجة غارات هي الأعنف منذ أسابيع استهدفت أكثر من 100 هدف في الجنوب والبقاع. في الميدان أصوات الانفجارات لا تهدأ، من النبطية إلى زوطر الشرقية ومن محيط الليطاني إلى البقاع الغربي، إذ تتسع رقعة النار الإسرائيلية بسرعة مترافقة مع تعبئة قوات الاحتياط وإعلان رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة وسط مشاورات أمنية يقودها نتنياهو بمشاركة كبار القادة العسكريين.
2: بتوجيهات مني ومن وزير الأمن ورئيس الأركان نعمق عملياتنا في لبنان. الجيش الإسرائيلي موجود على الأرض بقوات كبيرة ويسيطر على مزيد من المناطق. نعمل على تعزيز المنطقة الأمنية لحماية بلدات الشمال، وفي الوقت نفسه نبذل جهودا جبارة للتوصل إلى حلول فعالة لمواجهة المسيرات المفخخة.
1: يحدث كل ذلك في وقت أصدر الاحتلال عدة أوامر إخلاء جديدة وجهها لسكان مدينة النبطية ومناطق أخرى في مؤشر واضح على نية توسيع نطاق الضغط العسكري. في المقابل وبينما صفارات الإنذار تتكرر على امتداد الجليل الغربي، يواصل حزب الله هجماته المركزة ويعلن في العديد من البيانات استهداف آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية وقصف تجمعات للجنود عند مجرى نهر الليطاني، كما يبث مشاهد لعمليات نفذتها مسيرات أبابيل ضد عدد من المقرات من بينها مقر قيادة لواء المدرعات الإسرائيلي 401 في بلدة دبل. أما في الضاحية الجنوبية لبيروت فالمشهد مختلف لكنه لا يقل قسوة. آلاف العائلات غادرت منازلها ليلا بعد تسريبات إسرائيلية عن احتمال استهداف المنطقة مجددا. الخوف هنا يسبق الصواريخ والهدوء يبدو هشا إلى حد الانهيار.
0: وأفادت مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدة صحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان. ووثقت مشاهد مصورة لحظة شن طيران الاحتلال غارة على البلدة، إذ اندلع حريق وارتفعت سحب الدخان. قالت القناة 12 الإسرائيلية أن أكثر من 15 طائرة مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله انفجرت الثلاثاء معظمها في مناطق عسكرية. هذا ونشر حزب الله ما قال أنها مشاهد من عملية استهداف آلية هامر تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بنت جبيل جنوبية لبنان بطائرة مسيرة من طراز أبابيل الانقضاضية. وأظهرت الصور ملاحقات المسيرة للآلية الإسرائيلية وإصابتها إصابة مباشرة، بينما كان الجنود على متنها يحاولون الفرار من الاستهداف.

0: أكدت إيران أنها قد لا تقوم بأي إجراء لإنجاح المفاوضات ما لم يتم في المقابل تأمين مصالحها عبر خطوات أمريكية بناءة في الوقت الذي كشفت فيه هيئة البث الإسرائيلية عن رغبة واشنطن في الإبقاء على تعزيزاتها العسكرية في إسرائيل. شدد المرشد الإيراني أن دول المنطقة وأراضيها لن تكون ملاذا آمنا للقواعد الأمريكية وفق قوله.
1: تجاذبات سياسية جديدة بين طهران وواشنطن بشأن شروط إنجاح المسار التفاوضي الحالي، جملة تحفظات عبر عنها رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي بشأن إجراءات بناء الثقة. يشترط المسؤول الإيراني المضي في إنجاح المفاوضات بتأمين مصالح بلاده عبر ما وصفها بالخطوات الأمريكية البناءة. يضيف عزيزي أن بناء الثقة وتحقيق نتائج ملموسة سيشكلان أرضية لخطوات لاحقة. لا تتوقف تحفظات طهران هنا، بل تتهم الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بالتصرف بشكل متناقض في إشارة لخرق وقف إطلاق النار عند جزيرة لارك جنوبي البلاد.
2: ليست المرة الأولى التي نشهد فيها تناقضات أمريكية بين القول والفعل. هذه التناقضات تفرض نفسها على المفاوضات الجارية. المهم هو أن قدرة فريقنا المفاوض وقواتنا المسلحة عالية جدا. الدعم الشعبي موجود أيضا.
1: بيد أن وكالة فارس تحدثت عن مسار إيجابي أخذته المحادثات التي جرت في الدوحة، تنقل الوكالة الإيرانية أن هذه المحادثات أسفرت عن تحقيق تقدم لحل ملف الأصول الإيرانية المجمدة. وبينما يؤكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران قد يحتاج إلى أيام إضافية، تشدد الصين على أنها منخرطة في جهود التهدئة ضمن مقترح من 4 نقاط.
3: تبذل الصين جهودا حثيثة لتهدئة الصراع الحالي، وقد طرح الرئيس شي جين بينغ مقترحا من 4 نقاط يحدد مسار الحفاظ على السلام وتعزيزه في الشرق الأوسط. لقد حافظنا على التواصل والتنسيق مع الأطراف الرئيسية المعنية فضلا عن الشركاء الدوليين والإقليميين المهمين، ونؤمن بضرورة احترام سيادة جميع دول المنطقة وأمنها ووحدة أراضيها، كما يجب حماية المدنيين والأهداف القانونية وغير العسكرية، ويجب ضمان أمن الممرات والبنية التحتية للطاقة وتطبيق أحكام نظام عدم انتشار الأسلحة النووية.
1: لكن الوضع على الأرض لا يخلو من التحركات الموازية لهذا المسار التفاوضي، تكشف تقارير إعلامية عن رغبة الولايات المتحدة في الإبقاء على تعزيزاتها العسكرية الإضافية التي وصفتها بغير المسبوقة في عدد من المطارات الإسرائيلية.
0: انضم إلينا من بيروت علي سبيتي مدير المركز العربي للحوار. أهلا بك معنا سيد علي، يعني أضحى مبارك في البداية، وأسألك عن المشاهد التي رأيناها بالأمس عندما نتحدث عن حديث إسرائيلي عن عدد من المسيرات يطلقها حزب الله بشكل يومي. كيف تفهم عملية توسيع العملية كما سماها نتنياهو إن كانت إسرائيل بحد ذاتها تقول إنها لن تجدي نفعا؟
4: أولا ينعاد عليكم جميعا زميل محمد والمشاهدين الكرام. بالتأكيد نحن أمام سيناريو إسرائيلي أمريكي واضح باتجاه أن يكون هناك منطقة عازلة أو منطقة آمنة بالنسبة للمستوطنين الإسرائيليين في الشمال، وهذا هو منذ بداية الحرب، وإسرائيل تخوض هذا الكم من التدمير والتفريق والتهجير تحت عنوان أمن المستوطنين في الشمال، وهي تتقدم كانت خطوة بخطوة باتجاه تنفيذ هذه الرغبة الجامحة خاصة لدى اليمين الإسرائيلي لاعتبارات عديدة. كما ذكرنا الرافعة الأساسية للموضوع هو أمن المستوطنين، وثاني هناك انتخابات إسرائيلية، وطبعا صندوق الانتخابات يبقى الجنوب جاهز وحاضر بالنسبة لليمين الإسرائيلي، كما أن الناخب الأساسي لليمين الإسرائيلي هم المستوطنون في الشمال. لذلك نتنياهو يريد أن يؤكد بأنه قد حقق للمستوطنين في الشمال رغبتهم في أن تكون هناك منطقة آمنة عازلة لا تتوفر فيها أي إمكانية لأن يكون الأمن الإسرائيلي في المستوطنات مهدد دائما من قبل حزب الله. فإذن هذا موقف إسرائيلي واضح. إضافة إلى ذلك أنه في هذه اللحظة في هذه المرحلة كما تمر الانتخابات التفاهم الأمريكي الإيراني وفق مستوى من الإيجابية يتم التخريب عليه من قبل نتنياهو لأن رغبة نتنياهو هي رغبة الحرب وبالتالي يرى أي تفاهم أو أي اتفاق مع إيران هو لمصلحة إيران وليس لمصلحة إسرائيل. لذلك هو يريد الحرب ويضغط من الجبهة اللبنانية. لذلك هناك تلازم بين الجبهتين الإيرانية واللبنانية كما أنه يرفض بشكل واضح كما هو حال الولايات المتحدة الأمريكية بأن يكون هناك نوع من الربط بين الجبهتين وخاصة أن هناك ضغط إيراني في هذا المجال من أجل إيقاف الحرب ويعتبر أن أي تقارب أو أي إمكانية لأن تتم الصفقة بشكل كامل يجب أن تكون جبهة لبنان وهي جزء من هذه الصفقة. ولكن كما ذكرت نتنياهو لا يريد ذلك لذلك هو يمعن في أن تكون الجبهة اللبنانية جبهة ساخنة غير مرتبطة بالجبهة الإيرانية من أجل كما ذكرت تحقيق ما يريده من لبنان. ويبدو أن شهية نتنياهو لن تتوقف حول كما ذكرنا حول منطقة آمنة أو عازلة أو أي عمق. هو بدأ بسبعة كيلو الآن يتمدد أكثر يتجه باتجاه الليطاني وهو ومقدمات ذلك بانت واضحة من خلال الخطة التي ينفذها على الأرض من خلال المضي في مناطق تشير بشكل واضح أنه يريد السيطرة على نهر الليطان وبالتالي تنفيذ وتطبيق 1701 برغبته الإسرائيلية طالما أن هناك موقف واضح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بأن الدولة عاجزة.
0: ولكن سيد علي اسمح لي هنا فقط يعني هناك لربما إذا ما سميناه هامش بين الطموح. إسرائيل قالت منذ 3 سنوات أنها ستكون مغيرة للشرق الأوسط وستحكم الشرق الأوسط وأنها ستصبح القوى العظمى في المنطقة وأن النظام الإيراني سيسقط. نعم هناك حديث إسرائيلي عن تغيرات كبرى ولكن إذا ما نظرنا إلى الواقع خصوصا في لبنان اليوم إلى أي مدى يمكن القول أن الشمال الإسرائيلي آمن؟ ورأينا مشاهد لإصابات واعترافات إسرائيلية بالمطلة وفي غيرها.
4: لذلك نحن نقول بأنه يريد أن يوفر الأمن للمستوطنات في الشمال. الآن الحرب قائمة الحرب دائرة وبالتالي يخوض نتنياهو هذه المعركة لتوفير الأمن للمستوطنات في الشمال. لذلك الآن لا يتوفر لهم ولكن هناك وعد بأن يكون هناك أمن للمستوطنات من خلال التقدم تدريجيا باتجاه تنفيذ 1701 وصولا الى منطقه الى نهر الليطان وبالتالي ان يصبح جنوب النهر هو بيد اسرائيل على غرار اجتياح 78 الذي وقفت فيه اسرائيل على نهر الليطاني. ولكن كما ذكرت بان الرغبه الاسرائيليه الجانحه والجامحه باتجاه ان تحتل لبنان لا نعرف قدم نتنياهو الى اين يمكن ان تصل خاصة وإذا يرى بأن هناك فرصة تاريخية مناسبة قد لا تتكرر أن هناك إدارة أمريكية تقف بشكل كبير خلفه هناك ترامب الذي يوفر له دائما الغطاء الذي يمكن نتنياهو من أن يقود كل هذا الغمار لتحقيق كما ذكرنا رغبات إسرائيلية لها علاقات ببعد انتخابي ببعد مستقبل سياسي يرسمه لنفسه نتنياهو في هذا المجال. إضافة إلى أن كما ذكرنا الموضوع هو بحسب المعلن كذلك الأمر الإسرائيلي أنه يريد تغيير وجه منطقة الشرق الأوسط بمعنى إضعاف إيران أو أن إيران تفقد كل أوراق القوة في المنطقة وورقتها الأساسية في المنطقة. طبيعة الحال هو حزب الله لذلك الآن هو يشن هذه الحرب الهوجاء على حزب الله وعلى لبنان من أجل هذه إضعاف القدرات وإمكانيات حزب الله وبالتالي بهذا المستوى يكون قد أخذ من إيران أوراق القوة التي تملكها، وبالتالي يتحول الشرق الأوسط بشكل أو بآخر كما ذكرت إلى أن تكون إسرائيل هي اللاعب الأساسي فيه، من خلال أن تكون كما هي حال وتوصيفها الحالي بأنها هي تقود على الولايات المتحدة الأمريكية إدارة المنطقة. لذلك هو بهذا البعد وبهذا المستوى، لكن هل يتحقق ذلك؟ الموضوع هنا، هل هناك إمكانية لأن يكون ساحة الجنوب أن تكون ساحة سهلة بالنسبة للإسرائيلي؟ بحسب الاعتراف الإسرائيلي كما ذكر نتنياهو بأن هناك قوة، هناك رادع أساسي تملكه المقاومة، وفرت بشكل كبير أن تفرمن كثيرا من اندفاعات الإسرائيلي، والجيش الإسرائيلي يخسر في الجنوب. لذلك نحن نرى بأن الإسرائيلي في خططه التي يعتمدها الآن هو يعتمد خطوة أن يجري ويطوق الأطراف من خلال سواء على مستوى القرى أو على مستوى الجنوب ككتلة جغرافية
0: هنا
4: بهذا المجال.
0: هنا سيد علي،
4: الدخول في العمق،
0: نعم،
4: مختلفة.
0: هنا سأسألك وسأخذ من ما كتب أموس هاريل في هآرتس، يعني عندما تحدث عن ملف لبنان قال إن بنيامين نتنياهو في لبنان حقق نجاحات تكتيكية كانت مثيرة للاهتمام، ولكنه كما تصف المقالة فشل في تحويلها إلى نجاحات وإنجازات استراتيجية طويلة الأمد، يعزيها إلى أسباب عدة. الآن السؤال عن مجرى السياسي مع الدولة اللبنانية وبالتوازي مع العمل العسكري، هل الآن وبينما إيران تفاوض الولايات المتحدة ما لم يحدث قبلا من نجاح استراتيجي كما يوصفه هاريل يمكن أن يحدث مستقبلا؟
4: يعني لا شك نحن نقول بأن هذا الموضوع الميدان هو الذي يفرض وقائعه، هو الذي يفرض سياسات اليمين الإسرائيلي، هو الذي يفرض بشكل أو بآخر الرغبة الإسرائيلية بعودة إلى اجتياح جزء للبنان أو شبه كامل للبنان. حتى الآن غير معروف ما هو المشروع الإسرائيلي الواضح، طالما أن هناك رغبة بالاجتياح، لكن حدود الاجتياح حتى الآن بهذا المستوى هو نهر الليطاني، ولكن كما ذكرت لا نعرف إلى أين يتقدم. ولكن كما ذكرنا وأشرنا أن المسألة ليست سهلة، سواء كان إمكانية إسرائيل أن تصل، نعم، على ضوء التدمير، على ضوء التهجير، على ضوء هذا الكثافة من النيران، على ضوء الإمكانيات والخلل في التوازن، بالنهاية هي تواجه مقاومة، لا تواجه جيشا، لا تواجه إمكانيات بإمكانيات، قوة بقوة، هناك إمكانيات والمقاومة تعرف كيف تواجه، هي تضرب وتختفي في لحظة. أما نعم هناك تطور في إمكانيات المقاومة على مستوى السلاح، الآن المسيرات تلعب دورها في هذا المجال بشكل كامل إضافة إلى الصواريخ التي تملكها المقاومة، ولكن نقول نحن أن إمكانيات وقدرات إسرائيل مفتوحة، وبالتالي هذا يمكن أن تصل إسرائيل، ولكن هل تستطيع إسرائيل أن تستقر؟ بالتجربة مع الإسرائيليين مع احتلالاتها المتكررة لم تصمد. الإسرائيليون كثيرا أمام واقع الاحتلال، لذلك كانت المقاومة هي بالأساس ردة فعل أثبتت نتائجها، وكانت كما ذكرنا طيلة الصراع مع إسرائيل أفضى إلى ربح للمقاومة وإلى انهزام وزوال الاحتلال. لذلك هل تعيد إسرائيل هذه التجربة وبالتالي تعطي بشكل أو بآخر حقية المقاومة في الدور وفي الوظيفة، في حال أن هناك طبعا تخلي بشكل أساسي من قبل السلطة الآن من موضوع ودور المقاومة؟ لذلك الآن هناك تباينات في وجهات النظر داخل الساحة السياسية اللبنانية، داخل الحكومة، داخل التركيبة السياسية، ولكن أنا أعتقد العاقلون يتجهون دائما باتجاه أن تكون هناك مقاومة سياسية ومقاومة عسكرية، وبالتالي أن تكون هناك جبهة واحدة لبنانية قادرة على مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي من جديد. أنا أعتقد هذه مستوى أفضل، ويجب أن نسعى إليه وأن تتكامل بشكل أو بآخر السلطة والدولة والمقاومة، لأن في ذلك أفضل من التباين، وبالتالي أن نذهب باتجاه تصدعات داخلية، لأن هذا يضر بلبنان بمصلحة لبنان وبالتالي بمصلحة المقاومة. لذلك التكامل بين الجهتين هو الرصيد الأساسي الذي شكل على مدار السنوات قوة للبنان ومناعة للبنان، وهذا ما أعطى بشكل أو بآخر فرصة لأن يكون الاحتلال مرحلة في التاريخ السياسي وليس قادر على الاستمرار أو الاستقرار.
0: شكرا جزيلا لك على حضورك معنا من بيروت، على سبيتي مدير المركز العربي للحوار. في الأثناء قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي إنه لا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وأضاف خامنئي أن دول المنطقة وأراضيها لن تكون ملاذا آمنا للقواعد الأمريكية، وأن الأمة الإسلامية لديها قدرات ومصالح مشتركة ستشكل النظام الجديد في المنطقة والعالم. كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق في القواعد والمطارات الإسرائيلية، يشمل انتشار سربا من مقاتلة F-22 والعشرات من طائرات التزود بالوقود. ونقلت الهيئة أن طائرات التزود بالوقود هذه تتمركز في مطاري بن غوريون ورامون، تأثر على نشاط المطارات وعلى أسعار تذاكر الطيران. أوردت الهيئة أن إدارة ترامب أبدت رغبة في الإبقاء على هذه القوة في إسرائيل، إضافة إلى القوات الأمريكية المنتشرة منذ سنوات في أنحاء الشرق الأوسط. ينضم إلينا من طهران مهدي عزيزي مدير مركز الرؤية الجديدة للدراسات الاستراتيجية في إيران. أهلا بك معنا في التلفزيون العربي سيد عزيزي. يتكلم بلغة المرشد الإيراني وكأنه يحسم المشهد المستقبلي، على ماذا يراهن مجتبى خامنئي اليوم؟
5: تحياتي لك صباح الخير ولكل المشاهدين. حقيقة الجمهورية الإسلامية وصلت إلى مرحلة من الرد المؤثر الدفاعي إلى مرحلة الانتصار وتغيير القوانين وقواعد الاشتباك في المنطقة. يعني كان هناك مراهنة على إسقاط النظام الإيراني وانهيار إيران أمنيا وسياسيا بمجرد الاغتيالات في خط الأول والثاني، وكان مراهن على إسقاط النظام الإيراني في أكثر شيء في أسبوع واحد من قبل الجانب الأمريكي والعدو الإسرائيلي، ولم تنجح ولم يتمكن الأمريكا في الوصول إلى أهدافها الاستراتيجية كان تكمن في إسقاط النظام الإيراني وإذا قدرات إيران الصاروخية والدفاعية. وحتى الآن وصلت يعني الجانب الأمريكي وصلت من إسقاط النظام الإيراني إلى فتح مضيق هرمز الذي كان مفتوحا سابقا، يعني وهذه هي الأحاديث المتداولة بالداخل الأوساط السياسية في داخل المجتمع الأمريكي وكل العالم. الآن يعني قلل الجانب الأمريكي من أهدافها الاستراتيجية ووصلت إلى المحادثات مع جانب إيراني، ولم تنجح الحكومة الأمريكية في ترضيخ واستسلام إيران وفرض شروطها على جانب إيراني خاصة في المحادثات الأخيرة، وكما حصل في قطر وكما حصل في من وسيط الباكستاني. يبدو هناك الأجواء الجديدة يعني بالنسبة إيران، هناك الأوراق الجديدة على يد إيران لم تكن سابقة على يد إيران كمضيق هرمز، وحتى هناك باب المندب، هناك قدرات إيران الصاروخية والدفاعية، وأيضا شركاء إيران الاستراتيجيين وصلوا إلى هذه مرحلة بأن يجب أن التعاون أكثر مع إيران في كل المجالات خاصة بالنسبة الصين. أنا أعتقد يعني إيران أعطى القوة أكثر إلى الصين وروسيا في مواجهتها مع الجانب الأمريكي وصمودها غير المتوقع في مواجهة القطرسة الأمريكية في المنطقة، وأيضا لم تنجح لكم الأمريكية لا بالحصار البحري ولا بالاعتداءات ولا بالعدوان، ولكن لذلك ترامب يريد أن يربح المعركة في منصة إكس وفي السوشيال ميديا وفي تصريحاته المتكررة والمتناقضة.
0: ولكن سيد مهدي عزيزي، ألم تترك إيران أيضا بعضا من خطوطها الحمر؟ في أوقات سابقة كان الحديث عن عدم الذهاب إلى مفاوضات، يعني إذا لم تتوقف الحرب في كل الجبهات استمرت في لبنان وذهبت إيران للمفاوضات. بالنسبة لملف التخصيب، هل ستترك إيران اليورانيوم المخصب وتتخلى عنه فقط لمجرد رفع العقوبات وإعطائها أصولها المجمدة، أم أنها فعليا متمسكة بمناقشة الملف النووي على حدة؟
5: لا، فيها المرحلة الأولى يعني وفق المحادثات يعني البنود المحادثات في مرحلة أولى تم التركيز على إنهاء الحرب ورفع كافة يعني العقوبات، قسم من العقوبات النفطية ضد إيران، وأيضا تجميد رفع تجميد الأموال الإيرانية وقسم منها طبعا. والمرحلة الثانية ومراحل أخرى ستكون هناك تركيز على الملف النووي. في هذه المرحلة لا توجد التركيز على الملف النووي والموضوعات الأخرى، ولكن المهم هناك موافقة أمريكية على يعني رؤية الإعلام الأمريكي والداخل الأمريكي، هناك موافقة أمريكية على إنهاء الحرب في كل الجبهات وحلفاء إيران أيضا، ومن ضمنها خاصة لبنان. لا تكون هناك أي تقديم تنازلات من قبل إيران، ولكن بالنسبة للملف النووي وتخفيف تخصيب يورانيوم هناك مرونة إيرانية، ولكن بالنسبة نقل اليورانيوم المخصبة إلى خارج إيران وحتى إلى الصين وحتى إلى روسيا مرفوضا تماما من قبل إيران، وحتى استسلام اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران أما يزعم ترامب إلى الجانب الأمريكي مرفوضا تماما بأنها اليورانيوم المخصبة جزء من سيادة الإيرانية على رؤية السلطات الإيرانية. ولكن من في ما يتعلق باللبنان والجبهة اللبنانية، هذه لن تكون هناك انسحاب إيراني ولن يتخلى إيران عن جبهة لبنان والحلفاء ومحور المقاومة، هذه من المؤكد. لذلك في مرحلة أولى هناك موافقة أمريكية على إنهاء الحرب في كل الجبهات خاصة جبهة اللبنانية، ولذلك نحن نرى جهود إسرائيلي محاولة نتانياهو ويكشف عن أنيابه في لبنان في جنوب لبنان حتى لا يكون هناك المحادثات، ويريد المس بالمحادثات الإيرانية والأمريكية، ونتانياهو لا يريد. لذلك عندما نسمع هناك محادثات والأجواء متفاعلة بين إيران وأمريكا، هناك تشديد وتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وعلى اللبنانيين خاصة، لكي لا تكون هناك المحادثات إلى يعني يصل محادثات إلى طريق مسدود.
0: طيب نقطة أخيرة سيد مهدي، مسألة ما صرح به المرشد عن عدم وجود أو أن القوات الأمريكية لن تجد ملاذا آمنا في المنطقة، ألا يعد هذا تدخلا في شؤون دول ذات سيادة؟ يعني إذا كان هناك اتفاقيات أمنية بين الولايات المتحدة ودول في المنطقة، أليست هذه السردية الإيرانية نوعا ما مقلقة بالنسبة لدول الجوار؟
5: نعم، حقيقة إيران تحترم يعني واحترمت السيادة للدول العربية في المنطقة وكل الدول يعني، ولكن بالحقيقة تم استهداف السيادة الإيرانية من قبل القواعد الأمريكية المتواجدة بداخل هذه الدول خاصة الإمارات. يعني تم استهداف مدرسة ابتدائية وتم استشهاد أكثر من 180 طفلة في هذه المدرسة من قواعد الأمريكية في الإمارات، وحتى شن الحجمات من قبل الإمارات العربية المتحدة إلى داخل إيران. كيف يعني إيران من حق إيران استخدام حق مشروعها في مواجهة هذه الاستهدافات والهجمات من قبل هذه القواعد الأمريكية؟ لا تزال القواعد الأمريكية متواجدة في هذه الدول العربية وتعتبر تحديدا وجوديا لإيران. لا يمكن يعني الصمت، والإيران لن تقف مكتوف الأيدي أمام هذه الممارسات. وطبعا يعني حتى أنا أعتقد هذه الدول، هذه القواعد لم استطاعت أن تحمي هذه الدول العربية من تهديدات. يعني حتى إذا هاجمت العدو الإسرائيلي قطر يعني سابقا، كيف هاجمت قطر يعني العدو الإسرائيلي ولم تكن هناك حتى منظومات الدفاعية الجوية الأمريكية تصدى، يعني لم يتصدى هذه الهجمات الإسرائيلية. لذلك نحن نريد يعني نطالب الدول العربية حتى دون تدخل الأجنبي والخارجي أن تؤمن استقرارها والأمنها دون تدخل ودون تواجد القواعد الأمريكية التي ما استطاعت حتى تحمي هذه الدول من تهديدات، وبالعكس أصبح تهديدا لهذه الدول وتحديدا للسيادة الإيرانية وشن الهجمات على الجمهورية الإسلامية. وكانوا عدد من هذه الدول مشاركون في هجمات على الجمهورية الإسلامية واستهداف البنى التحتية بداخل إيران.
0: شكرا جزيلا لك من طهران مهدي عزيزي، مدير مركز رؤية الجديدة للدراسات الاستراتيجية في إيران. شدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار على ضرورة إنجاح المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يتضمن الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم. وأكد إسحاق دار خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن بلاده ملتزمة بمواصلة الجهود لضمان السلام الدائم والاستقرار وحرية الملاحة للجميع.
6: Forward lies in diplomacy.
7: الطريق قدما هي الدبلوماسية. لقد بذلنا جهدا صادقا في تسهيل حل قابل للاستدامة يسعى إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة ويبقي طرق الملاحة مفتوحة للجميع. نواصل هذا المسعى النبيل بالتزام ومثابرة. أشكر الأطراف على الثقة التي أولوها لباكستان، ونشكر كل الشركاء بمن فيهم الصين والسعودية ومصر وتركيا وقطر على دعمهم. العالم بأسره يترقب، ويجب أن ننجح لأجل السلام والأمن إقليميا ودوليا.
0: رحب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني بالتقدم الحاصل في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وشدد الزياني في جلسة لمجلس الأمن الدولي على ضرورة التزام إيران بوقف الاعتداءات على الدول المجاورة وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
8: ترحب مملكة البحرين بالتقدم الملموس الذي أحرزته المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بجهود مقدرة من جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وما وصلت إليه من مراحل متقدمة تمهد للتوقيع على مذكرة تفاهم تؤسس لسلام دائم في المنطقة.
0: نددت الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان في بيان استهداف السفن التجارية وفرض رسوم عبور في مضيق هرمز. وأطلقت دول مجموعة كواد مبادرة بشأن أمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، إضافة إلى إطار عمل خاص بالمعادن الحرجة على هامش اجتماعات المجموعة في نيودلهي. وقعت الولايات المتحدة والهند اتفاقية بشأن المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة. أعلن كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أن هدف الغارة التي استهدفت مدينة غزة هو القائد الجديد للقسام محمد عودة. كان جيش الاحتلال استهدف منزلا في حي الرمال غربية مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.
9: 4 صواريخ ضربت هذا المبنى من خلفنا تحديدا في الطوابق العلوية. هذه المنطقة تعتبر منطقة مركزية جدا، ونحن نتحدث عن سوق مركزي في ليلة عيد الأضحى، بينما كان في هذا الشارع آلاف المواطنين. حتى هذه اللحظة تم انتشال شهيد، ولا تزال سيارات الإسعاف تحاول انتشال المزيد من الجرحى والمصابين. عدة مصابين تم انتشالهم من هذا الشارع، من المارة في هذا الشارع. هذا الاستهداف يضاف إلى نحو 3000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. نتج عن هذه الاستهدافات ما يزيد عن 900 شهيد منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025. كما نرى هناك مئات بل آلاف المواطنين الذين يتواجدون في هذه المنطقة. أيضا الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الطوابق المستهدفة بسبب عدم وجود كهرباء، وأيضا بسبب تدمير السلالم والمصاعد التي يمكن أن تؤدي إلى تلك الطوابق. الفلسطينيون في غزة ينظرون إلى هذه الاستهدافات على أنها خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، بينما تتعامل إسرائيل مع هذه الاستهدافات على أنها جزء من الواقع في اتفاق وقف إطلاق النار. هناك عدة استهدافات لا تزال مستمرة حتى الليلة قبل ساعات من عيد الأضحى المبارك. ينظر الفلسطينيون إلى تلك الاستهدافات على أنها استمرار في معاناة الفلسطينيين، ويطالبون بالتدخل العاجل من أجل وقف شلال الدم. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بسقوط شاهدين خلال قصف إسرائيلي استهدف مركبة في غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.
10: ما غارة من مسيرة إسرائيلية تستهدف هذه المركبة في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس، خلفت هذه الغارة 2 من الشهداء جراء هذا الاستهداف الذي طاول هذه المركبة دون سابق إنذار. الطواقم الطبية أيضا مع طواقم الدفاع المدني أخمدت نيرانا كانت قد شبت في هذه المركبة. هذا الاستهداف هو الثاني منذ ساعات صباح هذا اليوم، يوم عرفة الذي يستعد فيه الفلسطينيون لاستقبال عيد الأضحى المبارك. منذ ساعات الصباح نتحدث عن عدد من الشهداء والجرحى جراء هذه الاستهدافات الإسرائيلية. هذه الغارة دمرت هذه المركبة بالكلية، وهذا المشهد الدموي حقيقة كنا قد شهدنا كثير مثله خلال الأسابيع والأشهر الماضية. الفلسطينيون يعيشون فترة اتفاق وقف إطلاق النار دون معنى حقيقي على الأرض في ظل استمرار هذه الخروقات وهذه المجازر ما بين حين إلى آخر. يوم أمس كانت هناك أيضا مجزرة بحق خيام النازحين، صباحا استهداف إسرائيلي وعدد من الشهداء في مخيم المغازي، وهذه الآن مركبة تستهدف في منطقة المواصي، والساعات القادمة لربما يكون هناك استهدافات أخرى في ظل استمرار هذه الخروقات التي خلفت أكثر من 900 شهيد فلسطيني منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. من جنوب قطاع غزة بالتحديد مدينة خان يونس، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال مواطنين شرق مخيم المغازي وسط القطاع. نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح. بهذا يرتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 11 فلسطينيا منذ صباح أمس الثلاثاء. دمرت قوات الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. رغم إجلاء السكان من الحي، عمد الاحتلال إلى تدمير عدد كبير من المنازل المجاورة، ويصبح مصير العائلات مجهولاً.
11: سياسة قديمة جديدة عاد إليها الاحتلال الإسرائيلي وهي تدمير المربعات السكنية. هذه الليلة شهد مخيم النصيرات غارة على هذا المربع السكني في وسط المخيم. دمرت أعداد كبيرة من المنازل، ولا زال السكان يحاولون استجمع قواهم من أجل إعادة استصلاح ما يمكن استصلاحه. أبو أنس هو أحد سكان هذا المكان وكان شاهدا على ما جرى الليلة. يعطيك العافية أبو أنس، الحمد لله على سلامتكم.
12: الله يعطيك الصحة، الحمد لله رب العالمين.
11: شو اللي صار الليلة؟ كيف كانت الأجواء بعد ما أنذرتوا بالإخلاء؟
12: اللي صار الليلة أجى اتصال من الجانب الصهيوني بضرورة إخلاء هذا المربع على مسافة 100 متر مربع. تفاجأنا أن صار انفجار هز المنطقة، هز كأنه زلزال ضرب المنطقة. جينا على المكان بسرعة لقينا 5 بيوت، وبيت عم أبو محمد الطويل وبيت أبو كويك وبيت مجدلاوي والأطرش وتصدع البنايات الموجودة. هذا مكان مدني يسكنوا أطفال ورساء وشيوخ، ما بعرف يعني شو السبب. تفاجأنا زي ما انت شايف يعني المنطقة مكتظة بالسكان واغلبهم ناس غلاب وفقراء، هم مش علاقة في كل الأجسام الموجودة. طبعا هذه السياسة بتنتجها إسرائيل في اتجاه الضغط على المواطن الفلسطيني لأجل ترحيله.
11: العائلات وين صارت اليوم؟
12: لا، العائلات باتت أغلبها في الشوارع، ما في شي مكان اليوم. حتى البيوت النازحين موجودة في مخيم النصيرات كلها مكتظة، أصبح كان واحد تشتت شمله. وهذا وضع مأساوي جدا. الناس خرجت بتواب الصلامة، حدش أخذ ولا حاجة، يعني قطعة قماش ما أخذتش الناس، الصبايا والرجال والشيوخ والكهال كله طلع بطوله.
11: شكرا جزيلا أبو أنس، الحمد لله على السلامة. بلا شك مشاهدينا الكرام، يعني كما نشاهد يحاول الناس هنا استجمع قواهم، والجزء الأكبر منهم يجلس على أنقاض هذه المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي بصورة أساس. اليوم نحن نقف على ركام هذا المنزل، وهو واحد من بين عشرات المنازل التي دمرت في هذا المربع السكني في مخيم النصيرات وسط حالة من الإرباك الكبيرة التي سببها القصف الإسرائيلي. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: أعلن المكتب العالمي الحكومي بقطاع غزة في بيان ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ما مجموعه 3005 خروقات وانتهاكات جسيمة للاتفاق. وحدد المكتب الإعلامي أن الخروقات أسفرت عن استشهاد 910 مواطنين وإصابة 2747 آخرين بجراح متفاوتة، إضافة إلى اختطاف واعتقال 82 مواطنا. فيما يتعلق بالجانب الإنساني والإغاثي، أشار البيان إلى دخول قطاع غزة أقل من 50,000 شاحنة فقط من أصل أكثر من 135,000 شاحنة كان من المفترض دخولها بنسبة التزام لم تتجاوز 36%. سمح بسفر 5,636 مسافرا فقط من أصل 17,000 مسافر بنسبة التزام بلغت 34%. قالت حركة حماس أن إصرار الاحتلال على تكريس ما يسمى الخط البرتقالي في غزة هو نسف الاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاك لبنوده. وأضافت الحركة في بيان أن ما يسمى الخط البرتقالي محاولة مفضوحة لفرض وقائع ميدانية وتكريس السيطرة العسكرية على القطاع. الحركة طالبت الوسطاء بتقديم توضيح رسمي وعاجل بشأن ما يسمى الخط البرتقالي وعلى موقف واضح من هذه الإجراءات، داعية إلى إلزام إسرائيل بالتراجع الفوري عنها. بين مزارعين فقدوا مصدر رزقهم بسبب الإبادة الإسرائيلية وعائلات نازحة أنهكها الجوع، تتلاشى طقوس عيد الأضحى التي اعتادها الفلسطينيون في غزة قبل حرب الإبادة الإسرائيلية.
13: للعام الثالث على التوالي يحرم فلسطينيو قطاع غزة من شعائر عيد الأضحى، فلا حجاج غادروا لأداء المناسك ولا أضاحية دخلت إلى القطاع المحاصر، وكأن غزة خارج نطاق الزمن.
14: نسبة الإقبال على الدواب في السوق اليوم لا تتعدى 5%. ليش؟ لأنه اليوم المواطن الفلسطيني أصبح وضعه تعيش جدا لعدم وجود سيولة في يده، وبالتالي إلى جانب وجود أسعار خيالية. يعني اليوم أنا عشان أضحي بدي سبعة من 7 إلى 8,000 دولار عشان أشتري خروف 40 كيلو.
13: داخل أسواق المواشي أعداد محدودة من الخراف والعجول، يخيم الصمت على الحظائر القليلة الناجية من الإبادة، ويقف مزارعون يائسون بجانب خرافهم التي يعرضونها بأسعار فلكية.
15: ما في إقبال، مين بده يشتري ب15,000 شيكل و20,000 شيكل؟ اليوم دوب الناس تشتري البطاطا والبندورة والمواد الأساسية للبيت، مش زي زمان. زمان بقت الناس عايشة ومرتاحة والكل بربي والكل بذبح.
13: وزارة الزراعة الفلسطينية بقطاع غزة قالت إن حرمان أكثر من 2,000,000 فلسطيني من الأضاحي للعام الثالث توالياً يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب الإسرائيلية. قسوة المشهد لا تتوقف هنا، ففي مخيم إيواء قرب ميناء غزة تبدو صورة العيد أشد قتامة لهذه العائلة الغزية التي تعيش بين الخيام.
16: نفسي أجيب لهم أنا، بس الوضع مش مساعد معنا. يعني زي الأيام هذه لما كنت في بيتي كنت أجيب لهم كل نفسهم فيه، والفرحة على وجوههم، واللبس أحلى لبس أجيب ليهم، ونضحي ونطعم الناس ونطعم الكل، وحتى أنا أكون مبسوطة أنا وجوزي.
13: في غزة عيد بلا أضاح وعائلات أنهكها الجوع، استبدلت بهجة العيد بوجع الفقد. حرب أخذت منهم كل شيء وحولت العيد من مناسبة للفرح إلى يوم آخر من أيام الصمود والمعاناة.
0: في الضفة الغربية سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمان شهيد فلسطيني من داخل مخيم جنين. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال سلمتها ظهر أمس الثلاثاء جثمان شهيد في 30 من العمر من داخل مخيم جنين. وأفادت مصادر محلية أنه لم تتضح بعد أسباب استشهاد الشاب، مرجحة أنه حاول الوصول إلى أطراف مخيم جنين في ظل تواصل عدوان الاحتلال منذ نحو 1.5 عام. اعتدى مستوطنون على ممتلكات فلسطينيين في خربة مسعود قرب بلدة عبد جنوب غربي جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وعمد المستوطنون إلى أحراق مركبة وجزء من منزل في الخربة وخط شعارات عنصرية خلال الهجوم. يذكر أن المستوطنين نفذوا 2400 هجوم في الضفة الغربية منذ مطلع العام بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن باريس تدرس اللجوء إلى القضاء لملاحقة ما وصفه بالمعاملة المروعة التي تعرض لها ناشطون كانوا على متن الأسطول المتضامن مع قطاع غزة. وقال لوكورنو خلال جلسة أسئلة في الجمعية الوطنية الفرنسية إن الأفعال التي ظهرت في الفيديو صادمة ومروعة، مؤكدا أن فرنسا تدينها بلا تحفظ لما تمثله من انتهاك إنساني وقانوني. وأضاف رئيس الحكومة الفرنسية أن السلطات لا تستبعد اللجوء إلى القضاء الفرنسي، خصوصا وأن القضية تتعلق بمواطنين فرنسيين ظهروا في التسجيلات المتداولة، مشيرا إلى أن التحقيق قد يشمل جميع الوقائع التي وثقها الفيديو. رفع قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، قائلا أنها تساهلت مع وجود بيئة تعليمية معادية للطلاب اليهود والإسرائيليين. اتهمت وزارة العدل الجامعة بانتهاك الباب السادس، وهو قانون اتحادي يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي في أي برنامج أو نشاط يتلقى تمويلا اتحاديا. وأشارت الدعوى القضائية إلى مخيم احتجاجي أقيم في حرم الجامعة في أبريل عام 2024. إلى السودان، قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن هناك ترتيبات لإطلاق حوار سياسي شامل يتوافق فيه السودانيون. وأضاف البرهان أن الحكومة ستقدم كل ما يلزم لإنجاح الحوار الذي سيتم داخل السودان. وأكد قائد الجيش السوداني أن الخرطوم لن تقبل بنتائج مؤتمرات الحوار التي تجري خارج السودان، مشددا على أن الجيش هو صمام أمان البلاد ووحدتها، وسيواصل تطهير كل ربوع السودان من التمرد وفق وصفه. أعلن الجيش السوداني سيطرة قواته على عدد من المناطق في إقليم النيل الأزرق، وذلك في إطار عمليات عسكرية جرت خلال الأيام الماضية. قال الجيش السوداني أن قوة اللواء 13 مشاة تمكنت من السيطرة على 3 مناطق في الإقليم الواقع جنوب البلاد. وكان مصدر عسكري سوداني أفاد للتلفزيون العربي في وقت سابق بتقدم الجيش السوداني نحو مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق من عدة محاور بعد فتح الطرق المؤدية إليها والسيطرة على مناطق مجاورة. وأضاف المصدر العسكري أن استعادة الكرمك ستسهم في قطع الإمدادات القادمة إلى الدعم السريع عبر الحدود والحد من نشاط الطائرات المسيرة. أعلنت الحكومة اليابانية رصد ميزانية تكميلية بنحو 19 مليون دولار لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار البنزين بسبب أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، في حين تشير تقارير أممية إلى حجم التداعي الذي وصل إليه القطاع الزراعي في السودان جراء نقص الوقود الآتي عبر دول الخليج.
17: حرب في الشرق الأوسط تغير لون كيس رقائق البطاطا في طوكيو وتحرم السودان من محصوله كله، والبداية عربية، ففي بلد تهدده الحرب في عامها الرابع يدفع القطاع الزراعي أرضا وفلاحا الثمن كاملا، ويزداد الثمن أضعافا في ظل غياب واردات النفط الخليجية التي كانت تغطي أكثر من 50% من احتياجاته السنوية. 200 مليون فدان هو حجم مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في هذا البلد الشاسع غزير التنوع، لكن لأسباب عدة لم يتخطى حجم المزروع 60 مليون فدان، وعلى حصادها عاش على حد الكفاف نحو ثلثي السكان. واليوم انقلب الكفاف إلى حافة المجاعة وتكاثفت عليه حربان، الأولى فوق الأرض تسببت في نشر البواري وتدمير قنوات الري وتجنيد آلاف المزارعين، والثانية نشرت الحرمان عبر البحر، إذ أدى شح الوقود إلى غياب الأسمدة وتعطل ماكينات الري وصعوبة الوصول إلى الأسواق. وبناء عليه تكاثفت الديون وشمل الجوع وفق تقديرات أممية نحو 20 مليون إنسان، فلما يزرع السوداني وماذا يمكن أن يجني وفق هذا المشهد؟ على الجانب الآخر من العالم يظهر الوجه الآخر للتجارب، فاليابان هي الأخرى تعتمد بشكل رئيسي على نفط الخليج، وفي مواجهة ذلك رصدت الحكومة في الآونة الأخيرة ميزانية تكميلية موسعة لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار البنزين، خطوة تكمل طريقا بدأ بإعلان التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة للحصول على احتياطات بعض الدول المجاورة والتوسع في المسار الذي بدأته قبل عقود وهو مصادر الطاقة النظيفة. ابتكار لم يقتصر على الحكومة وحدها ولكن شمل الشركات أيضا، وعليه روج شركة كالبي لكيسها التجاري في شكله الجديد، لون رمادي بدلا من الأصفر، والسبب نقص مخزون الحبر تأثرا بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
0: ننوه إلى هذا الخبر العاجل، حركة حماس تعلن استشهاد القيادي في كتائب القسام محمد عودة. إذن

0: يعملوا الآن على تسريع هذا المسار داخل أوروبا.
1: للأسف لم يحرز أي تقدم يذكر مع الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بشأن توسيع إنتاج القدرات المضادة للصواريخ البالستية. نسعى جاهدين لتسريع العمل في أوروبا لإنتاج قدراتنا المضادة للصواريخ البالستية بكمية كافية في القارة، كما تتطلع أوكرانيا إلى مبادرات دبلوماسية جديدة مع الولايات المتحدة لإنهاء الصراع مع روسيا.
0: نظم آلاف الجورجيين مسيرة مؤيدة لأوروبا في العاصمة تبليسي بمناسبة عيد الاستقلال، ذلك احتجاجا على ما يصفه منتقدون بتراجع الديمقراطية وميل الحكومة للعداء للغرب. تشهد الدولة المطلة على البحر الأسود اضطرابات سياسية منذ انتخابات عام 2024، والتي تقول المعارضة أنها مزورة وبالتالي ترفض الاعتراف بالبرلمان الجديد والحكومة على حد سواء. تفاقمت التوترات بعد أن علقت الحكومة مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع بروكسل حتى عام 2028. في أول أيام عيد الأضحى المبارك بدأ الحجاج بالتوجه إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة نحر الهدي، وعقب أداء صلاة الفجر كان أكثر من 1,700,000 حاج التقط الحصى المشعر مزدلفة لرمي الجمار في منى بعد إتمام وقوفهم على صعيد عرفات وأداء الركن الأعظم من فريضة الحج. رغم الحديث عن اتفاق وشيك مع إيران، ناقشت صحف أجنبية تأثير التصعيد الإسرائيلي في لبنان على المحادثات مع طهران، كما توقفت عند محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربط اتفاق إيران بتوسيع اتفاقية التطبيع مع إسرائيل، معتبرة أن الهدف من ذلك تصوير الاتفاق مع إيران على أنه إنجاز إقليمي بدلا من ظهوره كتراجع. تتابعون هذا التقرير، ومن ثم ألقاكم على رأس الساعة في ساعة جديدة.
2: صحيفة وول ستريت جورنال تناولت محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدماج مسار التفاوض مع إيران ضمن مشروع أوسع يهدف إلى توسيع اتفاقات التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة، وأشارت إلى أنه من خلال هذا المنحة يحاول الرئيس الأمريكي تصوير الاتفاق كقصة نجاح إقليمية بدلا من إظهار الاتفاق المحتمل مع إيران كتراجع. لكن هذا الطرح يواجه عقبات سياسية واضحة، إذ تبدي دول رئيسية تحفظات على التطبيع وترفض إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ورأت الصحيفة أن ترامب يبدو عالقا بين السعي إلى إنهاء دبلوماسي للحرب التي لا تحظى بشعبية والتي امتدت الآن لما يقرب من 3 أشهر، أو ضرب إيران لإضعاف النظام بشكل أكبر والضغط عليه للتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. في صحيفة The Times البريطانية تناول مراسلها تأثير الضربات الإسرائيلية على لبنان، مشيرا إلى أنها قد تنذر بإجبار طهران على الانسحاب من المفاوضات، وقال إن عملية عسكرية مكثفة قد تعرقل التوصل إلى اتفاق، فقد أصرت إيران على أن يشمل أي اتفاق لوقف إطلاق النار لبنان. ولفت إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يشعر بالقلق إزاء كيفية تحويل لأرقام استطلاعات الرأي الهشة إلى فوز انتخابي آخر، رفض الربط بين وقف إطلاق النار في إيران ولبنان، وحذرت معارضته من أن ذلك سينظر إليه على أنه استسلام، وبينما اعتبر أن أي اتفاق محتمل مع إيران قد يواجه تحديات أخرى، إذ سيفتح نافذة محفوفة بالمخاطر تمتد لـ60 يوما، وهي الفترة التي ستطرح خلالها ملفات شائكة. نقل مراسل الصحيفة عن محللين أنه ينبغي النظر إلى هذه المرحلة من الاتفاق المحتمل على أنها هشة وستواجه العديد من العقبات، وأن خطر تجدد الصراع العسكري سيظل قائما. في صحيفة ليبراسيون الفرنسية رأى سيرج جولي أنه من الواضح أن ترامب بعيد عن تحقيق الأهداف التي أعلنها في إيران كمنعها من امتلاك قنبلة نووية وتغيير النظام وفتح مضيق هرمز الذي لم يكن مغلقاً قبل أن يقرر شن هذه الحرب غير المدروسة. وأضاف أنه من خلال خوضه الحرب كلعبة أطفال يحركون فيها الجنود والسفن أثبت رئيس أعظم قوة عسكرية

في العالم عدم كفاءته الدبلوماسية والعسكرية. واعتبر الكاتب أنه كان على ترامب أن تقتصر طموحاته على العقارات وبناء ناطحات السحاب والكازينوهات حول العالم بدلا من السعي لحكم العالم ومنافسة قادة مثل بوتين وشي جين بينغ اللذين يسعيان إلى تغيير موازين القوى. وخلص إلى أن الرئيس الأمريكي لم يعد يثير إعجاب أحد. هذه هي النتيجة التي توصل إليها العالم أجمع من مغامرات ترامب الحربية في الشرق الأوسط. صحيفة لوفيغارو الفرنسية استعرض مراسلها الظروف الكارثية التي يعيشها سكان غزة، مشيرا إلى أنه بعد مرور أكثر من 7 أشهر على وقف إطلاق النار الذي تنتهكه إسرائيل باستمرار، لا يزال معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2 مليون نسمة نازحين محاصرين في خيام اجتاحتها الجرذان والحشرات ناقلة معها العدوى والأمراض. وينقل عن أحد العاملين في القطاع الصحي أنه لا توجد بنية تحتية ملائمة، مما أدى إلى انتشار الحشرات التي تسببت في أكثر من 125,000 إصابة بأمراض جلدية حتى الآن، وسط نقص حاد في الأدوية. ولفت مراسل الصحيفة إلى أن تحدي سكان غزة الآن يكمن في البقاء على قيد الحياة وسط مستنقع هائل من القمامة ومياه الصرف الصحي المتراكمة، من دون تمكنهم من الحصول على المواد الكيميائية اللازمة لرش الخيام. في صحيفة واشنطن بوست رأى ماكس بوت أن محاولات نتنياهو لإعادة تشكيل الشرق الأوسط بدأت ترتد عليه، فالحروب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر أدت إلى استنزاف جيشها وتعميق عزلتها الدولية، كما أدت إلى تراجع دعم إسرائيل داخل الولايات المتحدة. وأضاف أن الصراع مع إيران يظهر مدى صعوبة تحقيق الأهداف بالنسبة إلى إسرائيل حتى وإن كانت تعمل بتعاون وثيق مع قوة عظمى، كما لفت إلى أن نتنياهو مارس ضغوطا من أجل شن هذه الحرب لكنه فقد السيطرة عليها، وحليفه دونالد ترامب همشه في المفاوضات مع إيران ويحاول إذلاله بالقول إنه سيفعل ما يريده منه. ورأى الكاتب أن محاولة إسرائيل الهيمنة على منطقة تضم أكثر من 500 مليون نسمة، وهي دولة لا يتجاوز عدد سكانها نحو 10 ملايين، ليست استراتيجية واقعية بل وهم خطير.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. 31 شهيدا خلال 24 ساعة بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه. نتنياهو يعلن توسيع العمليات والسيطرة على مزيد من المناطق. تفاؤل حذر بشأن التوصل إلى اتفاق. الخارجية الإيرانية تتهم واشنطن بخرق وقف إطلاق النار. حماس تعلن استشهاد القيادي في القسام محمد عودة في غارة على مدينة غزة، شهداء وجرحى في استهدافات إسرائيلية بالقطاع. الجيش السوداني يعلن سيطرته على عدد من المناطق في إقليم النيل الأزرق، والبرهان يكشف عن ترتيبات لإطلاق حوار سياسي شامل.

0: أهلا بكم. أكدت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة شهداء الاعتداءات والغارات الإسرائيلية إلى 31 ونحو 40 جريحا خلال 24 ساعة، منهم أطفال وسيدات في سلسلة مجازر للاحتلال الإسرائيلي بعدة مناطق. هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال أن الجيش الإسرائيلي يعمق عملياته في لبنان، وأن قوات كبيرة من الجيش تسيطر على مزيد من المناطق لتعزيز المنطقة الأمنية لحماية بلدات الشمال.
1: بينما يشتعل الجنوب اللبناني القلق يتمدد شمالا، الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية إلى شمال الخط الأصفر بالتزامن مع موجة غارات هي الأعنف منذ أسابيع استهدفت أكثر من 100 هدف في الجنوب والبقاع. في الميدان أصوات الانفجارات لا تهدأ، من النبطية إلى زوطر الشرقية ومن محيط الليطاني إلى البقاع الغربي، إذ تتسع رقعة النار الإسرائيلية بسرعة مترافقة مع تعبئة قوات الاحتياط وإعلان رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة وسط مشاورات أمنية يقودها نتنياهو بمشاركة كبار القادة العسكريين.
2: بتوجيهات مني ومن وزير الأمن ورئيس الأركان نعمق عملياتنا في لبنان. الجيش الإسرائيلي موجود على الأرض بقوات كبيرة ويسيطر على مزيد من المناطق. نعمل على تعزيز المنطقة الأمنية لحماية بلدات الشمال، وفي الوقت نفسه نبذل جهودا جبارة للتوصل إلى حلول فعالة لمواجهة المسيرات المفخخة.
1: يحدث كل ذلك في وقت أصدر الاحتلال عدة أوامر إخلاء جديدة وجهها لسكان مدينة النبطية ومناطق أخرى في مؤشر واضح على نية توسيع نطاق الضغط العسكري. في المقابل وبينما صفارات الإنذار تتكرر على امتداد الجليل الغربي، يواصل حزب الله هجماته المركزة ويعلن في العديد من البيانات استهداف آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية وقصف تجمعات للجنود عند مجرى نهر الليطاني، كما يبث مشاهد لعمليات نفذتها مسيرات أبابيل ضد عدد من المقرات من بينها مقر قيادة لواء المدرعات الإسرائيلي 401 في بلدة دبل. أما في الضاحية الجنوبية لبيروت فالمشهد مختلف لكنه لا يقل قسوة. آلاف العائلات غادرت منازلها ليلا بعد تسريبات إسرائيلية عن احتمال استهداف المنطقة مجددا. الخوف هنا يسبق الصواريخ والهدوء يبدو هشا إلى حد الانهيار.
0: أفادت مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدة صحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان. وثقت مشاهد مصورة لحظة شن طيران الاحتلال غارة على البلدة حيث اندلع حريق وارتفعت سحب الدخان. قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن أكثر من 15 طائرة مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله انفجرت الثلاثاء معظمها في مناطق عسكرية. هذا ونشر حزب الله مشاهد من عملية استهداف آلية هامر تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بنت جبيل جنوبية لبنان بطائرة مسيرة من طراز أبابيل. أظهرت الصور ملاحقة المسيرة للآلية الإسرائيلية وإصابتها إصابة مباشرة. أكدت إيران أنها قد لا تتخذ أي إجراء لإنجاح المفاوضات ما لم يتم في المقابل تأمين مصالحها عبر خطوات أمريكية بناءة، في الوقت الذي كشفت فيه هيئة البث الإسرائيلية عن رغبة واشنطن بالإبقاء على تعزيزاتها العسكرية في إسرائيل. شدد المرشد الإيراني على أن دول المنطقة وأراضيها لن تكون ملاذا آمنا للقواعد الأمريكية وفق قوله.
3: تجاذبات سياسية جديدة بين طهران وواشنطن بشأن شروط إنجاح المسار التفاوضي الحالي، جملة تحفظات عبر عنها رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي بشأن إجراءات بناء الثقة. يشترط المسؤول الإيراني المضي في إنجاح المفاوضات بتأمين مصالح بلاده عبر ما وصفها بالخطوات الأمريكية البناءة. يضيف عزيزي أن بناء الثقة وتحقيق نتائج ملموسة سيشكلان أرضية لخطوات لاحقة. لا تتوقف تحفظات طهران هنا، بل تتهم الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بالتصرف بشكل متناقض في إشارة لخرق وقف إطلاق النار عند جزيرة لارك جنوبي البلاد.
4: ليست المرة الأولى التي نشهد فيها تناقضات أمريكية بين القول والفعل. هذه التناقضات تفرض نفسها على المفاوضات الجارية. المهم هو أن قدرة فريقنا المفاوض وقواتنا المسلحة عالية جدا. الدعم الشعبي موجود أيضا.
3: بيد أن وكالة فارس تحدثت عن مسار إيجابي أخذته المحادثات التي جرت في الدوحة، تنقل الوكالة الإيرانية أن هذه المحادثات أسفرت عن تحقيق تقدم لحل ملف الأصول الإيرانية المجمدة. وبينما يؤكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران قد يحتاج إلى أيام إضافية، تشدد الصين على أنها منخرطة في جهود التهدئة ضمن مقترح من 4 نقاط.
5: تبذل الصين جهودا حثيثة لتهدئة الصراع الحالي، وقد طرح الرئيس شي جين بينغ مقترحا من 4 نقاط يحدد مسار الحفاظ على السلام وتعزيزه في الشرق الأوسط. لقد حافظنا على التواصل والتنسيق مع الأطراف الرئيسية المعنية فضلا عن الشركاء الدوليين والإقليميين المهمين، ونؤمن بضرورة احترام سيادة جميع دول المنطقة وأمنها ووحدة أراضيها، كما يجب حماية المدنيين والأهداف القانونية وغير العسكرية، ويجب ضمان أمن الممرات والبنية التحتية للطاقة وتطبيق أحكام نظام عدم انتشار الأسلحة النووية.
3: لكن الوضع على الأرض لا يخلو من التحركات الموازية لهذا المسار التفاوضي، تكشف تقارير إعلامية عن رغبة الولايات المتحدة في الإبقاء على تعزيزاتها العسكرية الإضافية التي وصفتها بغير المسبوقة في عدد من المطارات الإسرائيلية.
0: بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الجهود المبذولة لخفض التصعيد وصون أمن المنطقة وتعزيز السلم والاستقرار الإقليمي. بحسب الديوان الأمريكي، أكد أمير قطر موقف الدوحة الداعي إلى تغليب الدبلوماسية وضرورة التزام جميع الأطراف بأقصى درجات المسؤولية، فأكد أهمية الحلول السلمية سبيلا لاحتواء التوترات، معربا عن شكره للرئيس الإيراني على جهوده في هذا الشأن. ودعا أمير قطر إلى مواصلة الانخراط الإيجابي في مسار المفاوضات التي تتولى باكستان تيسيرها وتعزيز الحوار خصوصا مع دول المنطقة. وبحسب الديوان الأمريكي، فقد رحب الرئيس الإيراني بما طرحه أمير قطر بشأن الدفع نحو اتفاق يحقق الاستقرار الإقليمي والدولي. في الأثناء، قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أنه لا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وأضاف خامنئي أن دول المنطقة وأراضيها لن تكون ملاذا آمنا للقواعد الأمريكية، وأن الأمة الإسلامية لديها قدرات ومصالح مشتركة ستشكل النظام الجديد في المنطقة والعالم. كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق في القواعد والمطارات الإسرائيلية، يشمل الانتشار سربا من مقاتلة F-22 والعشرات من طائرات التزود بالوقود. ونقلت الهيئة أن طائرات التزود بالوقود هذه تتمركز في مطاري بن غوريون ورامون، تؤثر على نشاط المطارات وعلى أسعار تذاكر الطيران. وأوردت الهيئة أن إدارة ترامب أبدت رغبة في الإبقاء على هذه القوة في إسرائيل، إضافة إلى القوات الأمريكية المنتشرة منذ سنوات في أنحاء الشرق الأوسط. شدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار على ضرورة إنجاح المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم. وأكد إسحاق دار خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن بلاده ملتزمة بمواصلة الجهود لضمان السلام الدائم والاستقرار وحرية المنح للجميع.
6: الطريق قدما هي الدبلوماسية. لقد بذلنا جهدا صادقا في تسهيل حل قابل للاستدامة يسعى إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة ويبقي طرق الملاحة مفتوحة للجميع. نواصل هذا المسعى النبيل بالتزام ومثابرة. أشكر الأطراف على الثقة التي أولوها لباكستان، ونشكر كل الشركاء بمن فيهم الصين والسعودية ومصر وتركيا وقطر على دعمهم. العالم بأسره يترقب ويجب أن ننجح لأجل السلام والأمن إقليميا ودوليا.
0: رحب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني بالتقدم الحاصل في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وشدد الزياني في جلسة لمجلس الأمن الدولي على ضرورة التزام إيران بوقف الاعتداءات على الدول المجاورة وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
7: ترحب مملكة البحرين بالتقدم الملموس الذي أحرزته المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بجهود مقدرة من جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وما وصلت إليه من مراحل متقدمة تمهد للتوقيع على مذكرة تفاهم تؤسس لسلام دائم في المنطقة.
0: انضم إلينا توفيق طعمي الكاتب والمحلل السياسي من كاليفورنيا. أهلا بك سيد توفيق وأضحى مبارك. ماذا نفهم من التحركات الأمريكية الأخيرة والتصريحات الأمريكية التي تارة تقول أننا اقتربنا جدا من الاتفاق، وتارة تقول أننا على بعد أيام، وتارة تقول أن الاتفاق بعيد؟
8: تحياتي أستاذ محمد، صباح الخير لكم والمشاهدين، وكل عام وأنتم بألف خير. هذا بدليل بدون أدنى شك أن الولايات المتحدة أو الرئيس الأمريكي في تردد عن إبرام اتفاق مع إيران، حيث يعني كل البوادر في الفترة الأخيرة تدل أن هناك شيء ما، أن هناك اتفاق أو ما يقارب 90% من القضايا المهمة تم الاتفاق عليها، ولم يبقى إلا لمسات الأخيرة حتى الآن يعني. لكن يبدو من تصريح الرئيس، من تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك روبيو عندما تحدث يوم أمس وقال أن هذه المحادثات أو المفاوضات ستأخذ مزيدا من الوقت، وأيضا الطرف الإيراني يؤيد ذلك بشكل طبيعي أن هناك هذه المفاوضات ستأخذ وقتا طويلا. الرئيس الأمريكي يعني في لحظة في الفترة الأخيرة آخر تصريح له أنه هناك اتفاق يعني جاهز، ولكن الرئيس الأمريكي بدأ بطرح موضوع جديد وهو التطبيع، وحاول يعني ويحاول الضغط على الدول العربية ودول إسلامية للتطبيع مع إسرائيل حتى يكون هناك اتفاق مع إيران. يعني أنا بتقديري أن الرئيس الأمريكي يقوم بعملية ابتزاز وضغط أعلى على إيران وعلى الدول العربية، لأنه بيعرف أن الدول العربية أيضا هي تأثرت اقتصاديا بما يحدث الآن في مضيق هرمز، لأن الدول العربية 5 دول عربية على لها علاقة في مضيق هرمز، فبالتالي نعم هذا يدور في المصالح الاقتصادية. فالرئيس الأمريكي يحاول الضغط حتى على هذه الدول ويبتز هذه الدول حتى يكون هناك في اتفاق مع إيران. وهذا الشيء اللي بتقديري آخر شيء تحدث فيه الرئيس أنه يريد، أو حتى كما قال لينز جرام كما هدد المملكة العربية السعودية، قال إن لم تنخرط في اتفاقيات إبراهام سيكون لها عواقب وخيمة. يعني كل هذا التهديد والابتزاز وكل هذا ليس يعني هذا لم يكن مطروحا على طاولة المفاوضات بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. فبيأتي التردد من هذه التصريحات، من هذه المواقف، من هذه الابتزازات التي تحاول الولايات المتحدة وإسرائيل معها يعني الحصول على أقصى وأكثر يعني شيء ممكن الحصول عليه من إيران من حيث التنازل.
0: طيب، وهنا سيد توفيق، بالنسبة للولايات المتحدة، بالنسبة لترامب، أيهما أثقل نتيجة وأشد خطرا عليه، عودة الحرب أم الوصول إلى اتفاق دون ضمان تسليم اليورانيوم المخصب؟
8: أنا بتقديري الرئيس الأمريكي الآن يقع بين يعني بين نارين كما نقول. يعني حقيقة إذا أبرم اتفاق الآن مع إيران، أي اتفاق لن يكون أفضل من الاتفاق الذي وقعه أوباما في عام 2015، وهذا ما يقوله الحزب الديمقراطي ويعايرونه ودائما يتحدثون أنه ترامب دخل في هذه الحرب من دون أي هدف وغير قانونية ويريد اتفاق نووي جديد، علما أن الاتفاق النووي الذي وقع عليه بايدن كان من أحسن. والآن يعني وفعلا ما يحصل ما يكون به ترامب الآن مع إيران هو في تنازل حقيقة. يعني الاتفاق القديم لن يكون أفضل من الاتفاق الذي سيبرمه ترامب، هذه من ناحية. أيضا في الناحية الأخرى الحزب الجمهوري يضغط على الرئيس الأمريكي لعدم إبرام أي اتفاق والاستمرار في الحرب على إيران. فالرئيس الأمريكي يقع الآن بين حزبين، بين الحزب الديمقراطي وبين الحزب الجمهوري، والحزب الجمهوري الذي أيضا منقسم على نفسه، لأن هناك من هو ضد الحرب وضد هذه سياسة ترامب، وهناك من يدعم ترامب ويدعم ويعتمد.
0: وما دور يعني إسرائيل في هذا سيد طامر؟ يعني الحزب الجمهوري الذي يعني توماس ماسي يعاديه ترامب فقط لأنه يقف ضد الحرب ويقف ضد إسرائيل، هل هناك أيضا انقسام يمكن وصفه بأنه انقسام بين من يهوى إسرائيل ومن يرفض إسرائيل في الولايات المتحدة تحديدا في الحزب الجمهوري؟
8: نعم بالتأكيد سيد محمد، هناك حركة ماجا. حركة ماجا هي يعني القاعدة الشعبية التي انتخبت الرئيس، والتي ستنتخب أيضا أعضاء الكونغرس في انتخابات النصفية. هذه الحركة الآن منقسمة على ذاتها، لأن هناك أطراف من الحزب الجمهوري أو هذه القاعدة إنها لا تؤيد الحرب وتنتقد الرئيس وتنتقد سياسة إسرائيل، وقالوا أن هذه الحرب عبثية، هذه الحرب ليست من أجل أمريكا، هذه من أجل إسرائيل. وعلى رأسهم كان رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في أمريكا جو كينت، أحد المقربين من ترامب. هذا الرجل يعني كان مسؤول عن 18 جهاز استخباراتي، وكل المعلومات الاستخباراتية يعرف عنها، واستقال، وسبب استقالته أعلنها أنه إن هذه الحرب من أجل نتنياهو ومن أجل إسرائيل، ليست من أجل أمريكا. فبالتالي هناك أصوات ناهيك طبعا عن المؤثرين مثل تكر كارسون، كانديس أوينغز، والكثير من هؤلاء في الحزب الجمهوري الذين يرفضون الحرب. فالرئيس الأمريكي يقع في هذا السبب، أعتقد هذا سببين ممكن أنه لا يعود الحرب. السبب الآخر أن هناك في الاقتصاد الأمريكي، هنا في تضخم، أسعار السلع ارتفعت، كل شيء ارتفع، يعني الأكل، الشرب، اللحم، البيض، الحليب، اللي وعد الرئيس الأمريكي لما فاز بالانتخابات، وعد أنه بخفض الأسعار ولم تخفض الأسعار، الأسعار ارتفعت بشكل جنوني، أسعار النفط أيضا ارتفعت، كل هذا يرد سلبيا على الانتخابات القادمة، على الحزب الجمهوري. أيضا الشيء الآخر سيد محمد، أنه ماذا سيجني لو عاد للحرب مرة ثانية؟ فهم جربوا الحرب، جربوها، يعني شو بإمكانهم يعملوا غير أنه يضربوا إيران بالنووي؟ يعني ما في، يعني ما راح يحققوا أي هدف في إيران. وهذه الحرب أثبتت تجربتها، والولايات المتحدة وخاصة ترامب يريد الانسحاب من هذه الحرب، لأنه أدرك تماما بعد فترة، أدرك أنه نتنياهو ورطوا في هذه الحرب، وهذه الحرب ليست حربه، ولا حرب ترامب ولا حرب نتنياهو، لكن غرور الرئيس الأمريكي والكبرياء وهذا الصورة اللي بيرسمها لنفسه أنه ما حصل في فنزويلا ممكن يحصل في إيران. فتوقعاته مثل ما الموساد الإسرائيلي قدموا المعلومات الاستخباراتية خلال أسبوع أنه ينتهي النظام، ولم ينتهي. اليوم إحنا ثلاث شهور.
0: سيد طامي، هناك من كتب، يعني أقتبس هنا مما وصفته روبن رايت، كتبت في نيويوركر الكارثة الملحمية للغضب الملحمي، عندما تحدثت في مقالتها عن تطور الأحداث تختم بالقول إننا قد ننتهي إلى ورقة، أن بعد كل ما حدث وكل الأكلاف والأثمان التي دفعتها الولايات المتحدة الأمريكية قد ينتهي الأمر إلى وقف حرب من ورقة واحدة لا تضمن فيها إدارة ترامب ما ضمنه باراك أوباما. أمام هذا المشهد سيد طومي، لماذا نستبعد أن يذهب الرئيس الأمريكي إلى خيارات أكثر راديكالية لربما ما ذكرته، مسألة النووي لربما؟
8: لا نعرف، يعني النووي عادة لا يستخدم سيد محمد إلا في، يعني النووي لا يستخدم، يعني النووي يعتبر وسيلة ردع بين الدول يعني معظم، لكن إذا الرئيس الأمريكي قام بهذه الخطوة واستخدم كما يقال، كما يقولون هناك سلاح تكتيكي نووي، لكن هذا له تأثيرات، له تبعات، يعني دول الخليج لن تسلم منه، دول المنطقة لن تسلم منه. فبالتالي مهما حاول الرئيس الأمريكي فعل ذلك من الصعب جدا، أن إيران أصلا 1.5 مليون كيلومتر مربع، دولة كبيرة، أرض وساع، ما هي دولة صغيرة إنه ممكن يكون وينهي الأمر، مش بها السهولة هذه اللي بيفكر فيها ترامب. أي خطوة راديكالية أيضا أيضا يعني سيكون لها تأثيرات على المنطقة. هل يكمل فيها الخليجيين إخوتنا الدول الخليجية مثلا أو الدول العربية؟ بالتأكيد هناك أيضا هناك رفض لهذه الضربة أصلا، وهناك دول عربية وخليجية نصحت الرئيس بعدم العودة للقتال.
0: سيطام نقطة أخيرة ولو باختصار، يعني نقطة أخيرة لو تسمح لي، مسألة الانتخابات النصفية إلى أي مدى يمكن القول إن كل ما تحدثنا عنه يقول إن ترامب متجه إلى خسارتها؟
8: وهذا الواضح أستاذ محمد، لأنه الاستطلاعات للرأي الآن تشير لو جرت انتخابات الآن للانتخابات النصفية من المؤكد أن الحزب الجمهوري سيخسر الانتخابات. أيضا الحرب ما في عليها إجماع، فيها 70% من الشعب الأمريكي بيرفضوا هذه الحرب. إذا 70% من الشعب الأمريكي لمن سيصوت، لترامب أو لغير ترامب؟ الشيء الآخر أن يعني شعبية الرئيس في الداخل الأمريكي يعني وصلت في الحضيض إلى أقل من 34%. هذه أسوأ رئيس بيحصل على شعبية بهذه النسبة. إذا الشعب الأمريكي لمن سيصوت؟ لشخص جر البلاد لحرب ليس لأمريكا أي علاقة فيها؟ أيضا اللي وعد باقتصاد جيد الآن الاقتصاد في تدهور، تضخم، الأسعار، ماذا جنت الولايات المتحدة من هذه الحرب؟ إذا الشعب الأمريكي والمواطن الأمريكي هو يعرف من سيعاقب في صندوق الانتخابات، ويعرف من سيصوت لمن. لن يصوت لشخص جر البلاد لحرب من أجل إسرائيل أو من أجل دولة ثانية. فبالتالي الشعب سيقول كلمته في صندوق الاقتراع في شهر 11 من هذا العام.
0: شكرا جزيلا لك توفيق طومي، الكاتب والمحلل السياسي في كاليفورنيا. توصل كبار مسؤولي شركة سبيس اكس الى نتيجة مفادها انه يجب على وزارة الحرب الامريكية دفع المزيد مقابل الوصول الى شبكة الانترنت عبر الاقمار الصناعية التي توفرها الشركة. اشار مصدران مطلعان ووثائق للبنتاغون الى ان مسؤولين في سبيس اكس تقوا نظرائهم من الوزارة في غضون اسابيع من شأن الولايات المتحدة الحرب على إيران، وأبلغهم أن الجيش يدفع خمس القيمة الفعلية من مستوى الخدمة التي يستعملها التي تتمثل في توجيه المسيرات عبر خدمة ستارلينك. أكدت حركة حماس في بيان استشهاد القيادي في كتائب القسام محمد عودي، كان كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أعلن استهداف عودي في غارة على مدينة غزة. هذا وكان جيش الاحتلال استهدف منزلا في حي الرمال غربية مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.
9: 4 صواريخ ضربت هذا المبنى من خلفنا تحديدا في الطوابق العلوية. هذه المنطقة تعتبر منطقة مركزية جدا، ونحن نتحدث عن سوق مركزي في ليلة عيد الأضحى، بينما كان في هذا الشارع آلاف المواطنين. حتى هذه اللحظة تم انتشال شهيد، ولا تزال سيارات الإسعاف تحاول انتشال المزيد من الجرحى والمصابين. عدة مصابين تم انتشالهم من هذا الشارع، من المارة في هذا الشارع. هذا الاستهداف يضاف إلى نحو 3000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. نتج عن هذه الاستهدافات ما يزيد عن 900 شهيد منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025. كما نرى هناك مئات بل آلاف المواطنين الذين يتواجدون في هذه المنطقة. أيضا الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الطوابق المستهدفة بسبب عدم وجود كهرباء، وأيضا بسبب تدمير السلالم والمصاعد التي يمكن أن تؤدي إلى تلك الطوابق. الفلسطينيون في غزة ينظرون إلى هذه الاستهدافات على أنها خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، بينما تتعامل إسرائيل مع هذه الاستهدافات على أنها جزء من الواقع في اتفاق وقف إطلاق النار. هناك عدة استهدافات لا تزال مستمرة حتى الليلة قبل ساعات من عيد الأضحى المبارك. ينظر الفلسطينيون إلى تلك الاستهدافات على أنها استمرار في معاناة الفلسطينيين، ويطالبون بالتدخل العاجل من أجل وقف شلال الدم. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في استهداف إسرائيلي لبناية قرب مفترق بالميرا غربية مدينة غزة. قالت طواقم الدفاع المدني أنها تمكنت من انتشال جثماني شهيدين وعدد من المصابين بعد الغارة التي استهدفت شقة سكنية داخل المبنى.
10: غارة من مسيرة إسرائيلية تستهدف هذه المركبة في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس، خلفت هذه الغارة 2 من الشهداء جراء هذا الاستهداف الذي طاول هذه المركبة دون سابق إنذار. الطواقم الطبية أيضا مع طواقم الدفاع المدني أخمدت نيرانا كانت قد شبت في هذه المركبة. هذا الاستهداف هو الثاني منذ ساعات صباح هذا اليوم، يوم عرفة الذي يستعد فيه الفلسطينيون لاستقبال عيد الأضحى المبارك. منذ ساعات الصباح نتحدث عن عدد من الشهداء والجرحى جراء هذه الاستهدافات الإسرائيلية. هذه الغارة دمرت هذه المركبة بالكلية، وهذا المشهد الدموي حقيقة كنا قد شهدنا كثير مثله خلال الأسابيع والأشهر الماضية. الفلسطينيون يعيشون فترة اتفاق وقف إطلاق النار دون معنى حقيقي على الأرض في ظل استمرار هذه الخروقات وهذه المجازر ما بين حين إلى آخر. يوم أمس كانت هناك أيضا مجزرة بحق خيام النازحين، صباحا استهداف إسرائيلي وعدد من الشهداء في مخيم المغازي، وهذه الآن مركبة تستهدف في منطقة المواصي، والساعات القادمة لربما يكون هناك استهدافات أخرى في ظل استمرار هذه الخروقات التي خلفت أكثر من 900 شهيد فلسطيني منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار. من جنوب قطاع غزة بالتحديد مدينة خان يونس، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: دمرت قوات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، رغم إجلاء السكان من الحي عمد الاحتلال إلى تدمير عدد كبير من المنازل المجاورة ليصبح مصير العائلات مجهولا.
11: سياسة قديمة جديدة عاد إليها الاحتلال الإسرائيلي وهي تدمير المربعات السكنية. هذه الليلة شهد مخيم النصيرات غارة على هذا المربع السكني في وسط المخيم، دمرت أعداد كبيرة من المنازل، ولا زال السكان يحاولون استجماع قواهم من أجل إعادة استصلاح ما يمكن استصلاحه. أبو أنس هو أحد سكان هذا المكان وكان شاهدا على ما جرى الليلة، يعطيك العافية أبو أنس، الحمد لله على سلامتكم.
12: الله يعطيك الصحة، الحمد لله رب العالمين.
11: شو اللي صار الليلة؟ كيف كانت الأجواء بعد ما انذرتوا بالإخلاء؟
12: اللي صار الليلة أجى اتصال من الجانب الصهيوني بضرورة إخلاء هذا المربع على مسافة 100 متر مربع. تفاجأنا صار انفجار هز المنطقة، هز كأنه زلزال ضرب المنطقة. جينا على المكان بسرعة لقينا 5 بيوت وبيت عم أبو محمد الطويل وبيت أبو كويك وبيت مجدلاوي والأطرش وتصدع البنايات الموجودة. هذا مكان مدني يسكن أطفال ورساء وشيوخ، ما بعرف يعني شو السبب. تفاجأنا زي ما انت شايف يعني المنطقة مختطة بالسكان واغلبهم ناس غلاب وفقراء وهم مش علاقة في كل الأجسام الموجودة. طبعا هذه السياسة بتنتجها إسرائيل في اتجاه الضغط على المواطن الفلسطيني لاجل ترحيله.
11: العائلات وين صارت اليوم؟
12: لا العائلات باتت اغلبها في الشوارع، ما في شي مكان اليوم. حتى البيوت النازحين موجودة في مخيم النصيرات كلها مختطة، اصبح كان واحد تشتت شمله. وهذا وضع مأساوي جدا. الناس خرجت بتواب الصلامة، حدش أخذ ولا حاجة، يعني قطعة قماش ما أخذتش الناس، الصبايا والرجال والشيوخ والكهال كله طلع بطوله.
11: شكرا جزيلا أبو أنس، الحمد لله على السلامة. بلا شك مشاهدينا الكرام، يعني كما نشاهد يحاول الناس هنا استجماع قواهم، والجزء الأكبر منهم يجلس على أنقاض هذه المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي بصورة أساس. اليوم نحن نقف على ركام هذا المنزل، وهو واحد من بين عشرات المنازل التي دمرت في هذا المربع السكني في مخيم النصيرات وسط حالة من الإرباك الكبير التي سببها القصف الإسرائيلي. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: أعلن المكتب العالمي الحكومي بقطاع غزة في بيان ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ما مجموعه 3005 خروقات وانتهاكات جسيمة للاتفاق. وأوضح المكتب الإعلامي أن الخروقات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 910 مواطن وإصابة 2747 آخرين بجروح متفاوتة، إضافة إلى اختطاف واعتقال 82 مواطنا. وفيما يتعلق بالجانب الإنساني والإغاثي، أشار البيان إلى أن ما دخل إلى قطاع غزة من شاحنات المساعدات لم يتجاوز 50,000 من أصل أكثر من 135,000 شاحنة كان من المفترض دخولها. بنسبة التزام لم تتجاوز 36%، كما سمح بسفر 5,636 شخصا فقط من أصل 17,000، بنسبة التزام بلغت 34%. قالت حركة حماس إن إصرار الاحتلال على تكريس ما يسمى الخط البرتقالي في غزة هو نسف لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاك لبنوده. وأضافت الحركة في بيان أن ما يسمى الخط البرتقالي محاولة مفضوحة لفرض وقائع ميدانية وتكريس السيطرة العسكرية على القطاع. الحركة طالبت الوسطاء بتقديم توضيح رسمي وعاجل بشأن ما يسمى الخط البرتقالي وإعلان موقف واضح من هذه الإجراءات، داعية إلى إلزام إسرائيل بالتراجع الفوري عنها. انضم إلينا وسام عفيفي الكاتب والباحث السياسي من دير البلح، أهلا بك معنا سيد عفيفي. وأضحى مبارك، ما الذي بقي من اتفاق وقف إطلاق النار؟
13: نعم، صباح الخير وكل عام وأنتم بخير أيضا والأمة العربية والإسلامية. لا شك أنه يعني عشية يوم عيد الأضحى تحديدا بالفعل يطرح هذا السؤال بقوة هنا في الشارع الفلسطيني وتحديدا في غزة، باعتبار أنه لم يبقى من وقف إطلاق النار سوى هذا الوصف وهذا العنوان الذي تستغله إسرائيل الآن لارتكاب هذا التصعيد الكبير، والذي يمكن أن نسميه بأنه هو حرب وتيرة منخفضة وحالة استنزاف، أولا استنزاف للمقاومة وكوادرها وأيضا استنزاف للشارع الفلسطيني بالعموم نتيجة جملة من الخطوات والإجراءات التي لم تفتأ القيام بها حتى منذ أكتوبر منذ إعلان وقف إطلاق النار. الحاصل اليوم أن هناك حرب حقيقية، عدد الشهداء يتصاعد يوميا، متوسط عدد الشهداء والعمليات يوميا يزيد عن 10 شهداء في اليوم، وبالتالي لا يمكن القول أن هناك وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ولكن للأسف حتى اللحظة الاحتلال يستغل هذا التوصيف، والغريب أيضا بأن الوسطاء والراعي الأمريكي المفترض لهذا الوقف وقف إطلاق النار باعتبار أنه امتداد لمبادرة أو ورقة ترامب، كلهم للأسف يريدون أن يبقوا على هذا العنوان كي يعني يغطوا على الفشل الكبير لانهيار وقف إطلاق النار، انهيار مشروع مجلس السلام وإفرازاته اللي بالمناسبة أصبحت على لسان ميلادونوف والذي قدم تقريره لمجلس الأمن خلال الأسبوع الماضي عمليا جزء من حالة التصعيد وجزء من الغطاء الشرع الذي يمنح للاحتلال لأنه يحاول أن يغطي هذا التصعيد بالقول أن هناك مجموعة خروقات أو يسميها خروقات، وبالمناسبة لا يحدد من صاحب هذه الخروقات، وفي نفس الوقت يحمل المقاومة المسؤولية باعتبار أنه عدم الرضوخ للشروط الإسرائيلية التي تتجاوز حتى 20 مد لورقة ترامب وتفترض خارطة طريق جديدة تتجاوز بشكل كامل ما تم الاتفاق عليه وتنقل المشهد وتختزل في بند واحد وهو نزع السلاح، وباتت المعادلة إما أن تنزع السلاح نزولا عند الشروط الإسرائيلية أو تواجه ما يجري اليوم من عمليات حرب وتيرة وهي عملية امتداد للمواجهة والحرب الإبادة التي كانت يعني تجري قبل أكتوبر الماضي.
0: هل ما يحدث من استهداف القيادات سيد عفيفي يهدف إلى اجتثاث فكرة عودة المقاومة، بقاء المقاومة وجرها نحو قبول واقع تسليم السلاح قبل أي أمر آخر؟
13: لا شك هذا جزء أساسي من عملية الاستهدافات والاغتيالات المتصاعدة. أولا ميدانيا هو يخلق حالة استنزاف واستنزاف واسعة باعتبار أنه ما يتم استهدافه قيادات من الصف الأول. قبل 10 أيام كان اغتيال قائد كتائب القسام الحداد، واليوم يفترض النائب عودة، وبالتالي هذا جانب. والجانب الآخر في الإطار السياسي وعلى طاولة المفاوضات يضع الاحتلال هذه الاغتيالات باعتبار أنها كمان يطرق على الطاولة أمام الجميع المفاوضين والوسطاء والمقاومة، أم إما أن تقبلوا بالواقع الذي تفرز أو تنتج عنه هذه المعركة وهذا التصعيد والحديث هنا عن الاغتيالات، أو تستمر بهذه الوتيرة وبوتيرة متصاعدة. والشرط هنا الحديث عن شروط تحديدا نزع السلاح وفقا للرؤية الإسرائيلية وليس وفقا لما تم التوافق عليه سواء في خطة ترامب ولا حتى في لقاءات شرم الشيخ، ولا ويتجاوز أيضا ما قدم حتى من قبل الوسطاء بأن هناك عملية متوازنة ومتزامنة يفترض أن تحدد اليوم التالي في غزة، وأن البعد مرتبط بمشروع سياسي وبمراحل تبدأ بالمرحلة الأولى التي يتجاوزها ويتجاهلها الاحتلال تماما. وللأسف حتى الوسطاء والأمريكيين لم يستطيعوا أن يجبروا الاحتلال الالتزام بها المرحلة الأولى، ويريد أن يقفز تماما إلى مرحلة ولا أسميها مرحلة حتى يتجاوز التحقيقات المرحلة الثانية، ويقول يبدأ الجميع يبدأ الكل كل شيء يبدأ ومرتبط بشكل أساسي بنزع السلاح. هو يريد أن يقول بلغة أخرى الانتصار المطلق والاستسلام الذي كان يطالب به ويروج له نتنياهو طوال فترة العدوان والحرب على مدار أكثر من عامين ونصف، هو المطلوب أن يتم تقديمه اليوم على طاولة المفاوضات. وبالمناسبة تم تمريره أيضا من خلال خارطة الطريق جزئيا التي يحاول أن يمررها ميلودونوف بصيغة جديدة وصيغة تتجاوز ما تم التوافق عليه لا في شرم الشيخ أو حتى في مفترض خطة ترامب ذات العشرين بندا.
0: طيب نقطة أخيرة سيد عفيفي، إلى يعني بالنسبة لموقف المقاومة الآن أمام هذا الاستهداف المستمر، أي خطوات يمكن اتخاذها خصوصا لناحية عمل مجلس السلام وموقف المقاومة أصلا من مجلس السلام؟
13: يعني بالفعل هذا السؤال يضع المقاومة اليوم أمام تحدي خطير وليس سرا، يعني تبدو السيناريوهات بين الأسوأ والأكثر سوءا، بمعنى أنه إما أن ترد المقاومة وعلى هذه الانتهاكات وليست انتهاكات على إنهاء وقف إطلاق النار، وفي هذه الحالة ولد المقاومة أعتقد القدرة أنه عمليا كانت تنتهي المواجهة والحرب في أكتوبر وهناك كانت عملية اشتباك، فإما أن ترد وبالتالي تذهب إلى المواجهة الواسعة التي حرصت المقاومة في أكتوبر أن يعني تحاول أن تنهيها لأنها كانت بشكل أساسي تستهدف الشعب الفلسطيني في غزة وحرب الإبادة، أو أن تضطر اليوم أن تصمد وتصبر على هذه الخروقات وأن تنتظر حراك سياسي حقيقي وجاد من قبل وسطاء أو حتى من المجتمع الدولي حتى لا تتدحرج الأمور وتنفجر. الآن بين الصبر على هذا التصعيد أو الذهاب إلى المواجهة والرد، يبدو أن هناك سوف تكون مساحة تقييم وتقدير موقف. إذا تلاشت المساحة، والمقصود هنا المسافة بين حالة وقف إطلاق النار والتصعيد المسمى وقف إطلاق النار والحرب الواسعة، بمعنى أنه الاحتلال يعني ذهب بعيدا باستهداف الشعب الفلسطيني في غزة أهل غزة وأصبحت فاتورة الدماء عالية جدا، أعتقد أن المشهد سوف يتآكل تدريجيا إلا إذا تم تدارك الأمر من الوسطاء ومن الأمريكان في ظل المتغيرات الحاصلة في الإقليم اليوم.
0: شكرا جزيلا لك على حضورك معنا وسام عفيفي الكاتب والباحث السياسي في دير البلح. بين مزارعين فقدوا مصدر رزقهم بسبب الإبادة الإسرائيلية وعائلات نازحة أنهكها الجوع، تتلاشى طقوس عيد الأضحى التي اعتادها الفلسطينيون في غزة قبل حرب الإبادة الإسرائيلية.
14: للعام الثالث على التوالي يحرم فلسطينيو قطاع غزة من شعائر عيد الأضحى، فلا حجاج غادروا لأداء المناسك ولا أضاحية دخلت إلى القطاع المحاصر، وكأن غزة خارج نطاق الزمن.
15: نسبة الإقبال على الدواب في السوق اليوم لا تتعدى 5%. ليش؟ لأنه اليوم المواطن الفلسطيني أصبح وضعه تعيش جدا جدا لعدم وجود سيولة في يده، وبالتالي إلى جانب وجود أسعار خيالية. يعني اليوم أنا عشان أضحي بدي سبعة من 7 إلى 8 آلاف دولار عشان أشتري خروف 40 كيلو.
14: داخل أسواق المواشي أعداد محدودة من الخراف والعجول، يخيم الصمت على الحظائر القليلة الناجية من الإبادة، ويقف مزارعون يائسون بجانب خرافهم التي يعرضونها بأسعار فلكية.
16: ما في إقبال، مين بده يشتري ب15,000 شيكل و20,000 شيكل؟ اليوم طبعا الناس تشتري البطاطا والبندورة والمواد الأساسية للبيت، مش زي زمان. زمان بقت الناس عايشة ومرتاحة والكل بربي والكل بذبح.
1: وزارة الزراعة الفلسطينية بقطاع غزة قالت إن حرمان أكثر من 2 مليون فلسطيني من الأضاحي للعام الثالث توالياً يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب الإسرائيلية. قسوة المشهد لا تتوقف هنا، ففي مخيم إيواء قرب ميناء غزة تبدو صورة العيد أشد قتامة لهذه العائلة الغزية التي تعيش بين الخيام.
17: نفسي أجيب لهم أنا، بس الوضع مش مساعد معنا. يعني زي الأيام هذه لما كنت في بيتي كنت أجيب لهم كل نفسهم فيه، والفرحة عوجوهم، واللبس أحلى لبس أجيب لهم، ونضحي ونطعم الناس ونطعم الكل، وحتى أنا أكون مبسوطة أنا وجوزي.
1: في غزة عيد بلا أضاح وعائلات أنهكها الجوع، استبدلت بهجة العيد بوجع الفقد. حرب أخذت منهم كل شيء وحولت العيد من مناسبة للفرح إلى يوم آخر من أيام الصمود والمعاناة.
0: قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 140 ألف مصلٍ أدوا صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى في مشهد جسد التمسك بالأقصى وأعماره.
18: الرحمن الرحيم مالك الذين أنعمت عليهم.

0: إلى ذلك، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت موظفا لديها من داخل المسجد الأقصى المبارك. تنضم إلينا من القدس مراسلة التلفزيون العربي كريستين رناوي. كريستين أهلا بك. إذن أدى المصلون صلاتهم في المسجد الأقصى، لكن سلطات الاحتلال لم تمرر الأمر واعتقلت مواطنا فلسطينيا في أثناء الصلاة على ما يبدو. كريستين،
1: نعم محمد، نتحدث عن أكثر من 140 ألفا من المصلين تمكنوا من تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك داخل المسجد الأقصى رغم القيود المفروضة عموما على مدينة القدس المحتلة وعلى المسجد الأقصى خصوصا. نحن هنا في باب الأصباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك. لا زال الفلسطينيون يخرجون من المسجد الأقصى بعد أن أدوا صلاة العيد داخل المسجد الأقصى، وكما ذكرت محمد سجلت انتهاكات واعتداءات نفذتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي. جرى اعتقال فراس الدبس وهو موظف الأوقاف الإسلامية داخل مدينة القدس المحتلة بعد إجرائه إحدى المقابلات الصحفية داخل المسجد الأقصى المبارك، إلى جانب أيضا إبعاد أحد الشبان واستدعائه للتحقيق. بالتالي هنالك عسكرة للمسجد الأقصى في يوم العيد، وهذه العسكرة ليست جديدة، تتمركز قوات الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى، لكن في المناسبات الدينية للفلسطينيين يتم نشر المزيد من القوات، وهذا مشهد عمليا يحاول الاحتلال من خلاله ترهيب الفلسطينيين. لكن قبلنا مواطنين فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة من بلدات مستهدفة لصالح الاستيطان الإحلالي مثل بلدة سلوان. الكل يؤكد على أن تأدية الصلاة داخل المسجد الأقصى ليست مجرد تأدية لشعائر دينية، وإنما هو واجب وطني في ظل ما يتعرض له المسجد الأقصى من عدوان إسرائيلي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه. أذكر على أن المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى يوميا ما عدا الجمعة والسبت، يكثفون من اقتحامات الأقصى في مناسباتهم السياسية والدينية. بالتالي يستغل الفلسطينيون هذه الأعياد من أجل التأكيد على هوية المسجد الأقصى المبارك الإسلامية. يبدو الآن على ما يبدو بأن مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين يخرج من المسجد الأقصى المبارك. نحن على الهواء مباشرة عبر التلفزيون العربي، لو تحدثنا عن أجواء عيد الأضحى الذي يحل على الفلسطينيين في ظروف صعبة سياسية واجتماعية واقتصادية، كيف كانت الصلاة في رحاب الأقصى وفي الوطن عموما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. بالنسبة للصلاة في رحاب المسجد الأقصى في هذا اليوم المبارك، كان المسجد الأقصى مليء بفضل الله تعالى بالمصلين، عمروا قصدوا المسجد لأداء صلاة العيد في هذا اليوم المبارك. الأعداد زادت على 100,000 مصلي بفضل الله تعالى، وأنت تعلمين هذا عيد، ولذلك لابد من القيام بشعائر العيد، وإن كان غاب الكثير طبعا من مظاهر الفرح والسرور في هذا العيد للأوضاع القائمة والتي يواجهها ويعاني منها الشعب الفلسطيني. لكن مع كل هذه الأوضاع الصعبة لابد من إقامة الشعائر، ولابد من التمسك بالمسجد الأقصى وإعماره، ولابد كذلك من التمسك بالمدينة المقدسة وكل الأرض الفلسطينية والمدن الفلسطينية إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
1: شكرا. شكرا سماحة المفتي الشيخ محمد حسين على هذه المشاركة. إذن كما استمعنا محمد من المفتي، هنالك تأكيد على أهمية إعمار المسجد الأقصى في ظل الظروف الصعبة وفي ظل مخططات الاحتلال التي تحاك للأقصى المبارك. كما أشرنا ووفق معطيات محافظة القدس، خلال الأعوام الخمسة الماضية أكثر من 300 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، اعتداءات يومية، صلوات علنية، ويشارك في هذه الاقتحامات والصلوات العلنية وزراء من بينهم الوزير المتطرف إيتمار بن غفير. بالتالي يستغل الفلسطينيون هذه المناسبات للتأكيد على هوية الأقصى الإسلامية وفي إطار ردهم على كل ما يحاك للأرض للمقدسات للبلاد من مخططات تستهدف الوجود الفلسطيني برمته. محمد
0: وأنا كريستين سأشكرك على هذه الإحاطة، وكذلك أتمنى لك أضحى مبارك كريستين ريناوي في القدس، وشكرا جزيلا. اعتدى مستوطنون على ممتلكات فلسطينيين في خربة مسعود قرب بلدة يعبد جنوب غربي جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. عمد المستوطنون إلى إحراق مركبة وجزء من منزل في الخربة، خط شعارات عنصرية خلال الهجوم. يذكر أن المستوطنين نفذوا 2400 هجوم في الضفة الغربية منذ مطلع العام بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جثمان شهيد فلسطيني من داخل مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن قوات الاحتلال سلمتها ظهر أمس الثلاثاء جثمان شهيد في 30 من العمر من داخل مخيم جنين، وأفادت مصادر محلية أنه لم تتضح بعد أسباب استشهاد الشاب، مرجحت أنه حاول الوصول إلى أطراف مخيم جنين في ظل تواصل عدوان الاحتلال منذ نحو عام ونصف. اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من مدينة نابلس، كما هاجم مستوطنون منازل ومركبات الفلسطينيين في بلدة بورين جنوبية المدينة، واقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم وتمركزت في ساحة المهد، واستدعت شابا للتحقيق في قرية فرخة جنوب غرب مدينة سلفيت. حول الجيش منزلا إلى مركز تحقيق ميداني، وهاجم مستوطنون حقلا زراعيا في بلدة ترمسعية شمال رام الله وقطعوا نحو 70 شجرة. أصدرت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال قرارا بمصادرة مسجد قرية النبي صموئيل المهجرة شمالية القدس من الأوقاف الفلسطينية. تقدر المساحة المصادرة بأكثر من 110 دونمات تشمل موقعا أثريا وعين ماء ومساحات زراعية، كما تعد من أشهر معالم مدينة القدس المحتلة. هجرت قوات الاحتلال قرية النبي صموئيل عام 71 بعد 4 سنوات من احتلالها، ثم أعلنها الاحتلال عام 95 حديقة وأجرى أعمال حفر فيها. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكونو أن باريس تدرس اللجوء إلى القضاء لملاحقة ما وصفه بالمعاملة المروعة التي تعرض لها ناشطون كانوا على متن الأصول المتضامن مع قطاع غزة. قال لوكورنو خلال جلسة أسئلة في الجمعية الوطنية الفرنسية إن الأفعال التي ظهرت في الفيديو صادمة ومروعة، مؤكدا أن فرنسا تدينها بلا تحفظ لما تمثله من انتهاك إنساني وقانوني. وأضاف رئيس الحكومة الفرنسية أن السلطات لا تستبعد اللجوء إلى القضاء الفرنسي، خصوصا أن القضية تتعلق بمواطنين فرنسيين ظهروا في التسجيلات المتداولة، مشيرا إلى أن التحقيق قد يشمل جميع الوقائع.

0: إلى مخيم احتجاجي أقيم في حرم الجامعة في أبريل عام 2024. قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن هناك ترتيبات لإطلاق حوار سياسي شامل يتوافق فيه السودانيون، وأضاف البرهان أن الحكومة ستقدم كل ما يلزم لإنجاح الحوار الذي سيتم داخل السودان. وأكد قائد الجيش السوداني أن الخرطوم لن تقبل بنتائج مؤتمرات الحوار التي تجري خارج السودان، مشددا على أن الجيش هو صمام أمان البلاد ووحدتها وسيواصل تطهير كل ربوع السودان من التمرد وفق وصفه. أعلن الجيش السوداني سيطرة قواته على عدد من المناطق في إقليم النيل الأزرق، ذلك في إطار عمليات عسكرية جرت خلال الأيام الماضية. وقال الجيش السوداني إن قوات اللواء 13 مشاة تمكنت من السيطرة على 3 مناطق في الإقليم الواقع جنوبي البلاد. وكان مصدر عسكري سوداني أفاد للتلفزيون العربي في وقت سابق بتقدم الجيش السوداني نحو مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق من عدة محاور بعد فتح الطرق المؤدية إليها والسيطرة على مناطق مجاورة. وأضاف المصدر العسكري أن استعادة الكرمك ستسهم في قطع الإمدادات القادمة إلى الدعم السريع عبر الحدود والحد من نشاط الطائرات المسيرة. رغم الحديث عن اتفاق وشيك مع إيران، ناقشت صحف أجنبية تأثير التصعيد الإسرائيلي في لبنان على المحادثات مع طهران، كما توقفت عند محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربط اتفاق إيران بتوسيع اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، معتبرة أن الهدف من ذلك تصوير الاتفاق مع إيران على أنه إنجاز إقليمي بدلا من ظهوره كتراجع. تتابعون هذا التقرير، وعلى رأس الساعة يلقاكم الزميل جمال عز الدين. دمتم بخير.
1: صحيفة وول ستريت جورنال تناولت محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدماج مسار التفاوض مع إيران ضمن مشروع أوسع يهدف إلى توسيع اتفاقات التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة، وأشارت إلى أنه من خلال هذا المنحى يحاول الرئيس الأمريكي تصوير الاتفاق كقصة نجاح إقليمية بدلا من إظهار الاتفاق المحتمل مع إيران كتراجع. لكن هذا الطرح يواجه عقبات سياسية واضحة، إذ تبدي دول رئيسية تحفظات على التطبيع وترفض إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ورأت الصحيفة أن ترامب يبدو عالقا بين السعي إلى إنهاء دبلوماسي للحرب التي لا تحظى بشعبية والتي امتدت الآن لما يقرب من 3 أشهر، أو ضرب إيران لإضعاف النظام بشكل أكبر والضغط عليه للتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. في صحيفة The Times البريطانية تناول مراسلها تأثير الضربات الإسرائيلية على لبنان، مشيرا إلى أنها قد تنذر بإجبار طهران على الانسحاب من المفاوضات، وقال إن عملية عسكرية مكثفة قد تعرقل التوصل إلى اتفاق، فقد أصرت إيران على أن يشمل أي اتفاق لوقف إطلاق النار لبنان. ولفت إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يشعر بالقلق إزاء كيفية تحويل أرقام استطلاعات الرأي الهشة إلى فوز انتخابي آخر، رفض الربط بين وقف إطلاق النار في إيران ولبنان، وحذرت معارضته من أن ذلك سينظر إليه على أنه استسلام، وبينما اعتبر أن أي اتفاق محتمل مع إيران قد يواجه تحديات أخرى، إذ سيفتح نافذة محفوفة بالمخاطر تمتد ل60 يوما، وهي الفترة التي ستطرح خلالها ملفات شائكة. نقل مراسل الصحيفة عن محللين أنه ينبغي النظر إلى هذه المرحلة من الاتفاق المحتمل على أنها هشة وستواجه العديد من العقبات، وأن خطر تجدد الصراع العسكري سيظل قائما. في صحيفة ليبراسيون الفرنسية رأى سيرج جولي أنه من الواضح أن ترامب بعيد عن تحقيق الأهداف التي أعلنها في إيران كمنعها من امتلاك قنبلة نووية وتغيير النظام وفتح مضيق هرمز الذي لم يكن مغلقا قبل أن يقرر شن هذه الحرب غير المدروسة. وأضاف أنه من خلال خوضه الحرب كلعبة أطفال يحركون فيها الجنود والسفن، أثبت رئيس أعظم قوة عسكرية في العالم عدم كفاءته الدبلوماسية والعسكرية. واعتبر الكاتب أنه كان على ترامب أن تقتصر طموحاته على العقارات وبناء ناطحات السحاب والكازينوهات حول العالم بدلاً من السعي لحب

0: حكم العالم ومنافسة قادة مثل بوتين وشي جين بينغ اللذين يسعيان إلى تغيير موازين القوى. وخلص إلى أن الرئيس الأمريكي لم يعد يثير إعجاب أحد. هذه هي النتيجة التي توصل إليها العالم أجمع من مغامرات ترامب الحربية في الشرق الأوسط. صحيفة لوفيجارو الفرنسية استعرض مراسلها الظروف الكارثية التي يعيشها سكان غزة، مشيرا إلى أنه بعد مرور أكثر من 7 أشهر على وقف إطلاق النار الذي تنتهكه إسرائيل باستمرار، لا يزال معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2 مليون نسمة نازحين محاصرين في خيام اجتاحتها الجرذان والحشرات ناقلة معها العدوى والأمراض. وينقل عن أحد العاملين في القطاع الصحي أنه لا توجد بنية تحتية ملائمة، مما أدى إلى انتشار الحشرات التي تسببت في أكثر من 125,000 إصابة بأمراض جلدية حتى الآن وسط نقص حاد في الأدوية. ولفت مراسل الصحيفة إلى أن تحدي سكان غزة الآن يكمن في البقاء على قيد الحياة وسط مستنقع هائل من القمامة ومياه الصرف الصحي المتراكمة، من دون تمكنهم من الحصول على المواد الكيميائية اللازمة لرش الخيام. في صحيفة واشنطن بوست رأى ماكس بوت أن محاولات نتنياهو لإعادة تشكيل الشرق الأوسط بدأت ترتد عليه، فالحروب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر أدت إلى استنزاف جيشها وتعميق عزلتها الدولية، كما أدت إلى تراجع دعم إسرائيل داخل الولايات المتحدة. وأضاف أن الصراع مع إيران يظهر مدى صعوبة تحقيق الأهداف بالنسبة إلى إسرائيل حتى وإن كانت تعمل بتعاون وثيق مع قوة عظمى، كما لفت إلى أن نتنياهو مارس ضغوطا من أجل شن هذه الحرب لكنه فقد السيطرة عليها، وحليفه دونالد ترامب همشه في المفاوضات مع إيران ويحاول إذلاله بالقول إنه سيفعل ما يريده منه. ورأى الكاتب أن محاولة إسرائيل الهيمنة على منطقة تضم أكثر من 500 مليون نسمة، وهي دولة لا يتجاوز عدد سكانها نحو 10 ملايين، ليست استراتيجية واقعية بل وهم خطير.
1: ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، البداية من قطاع غزة، حيث أكدت حركة حماس في بيان استشهاد القيادي في كتائب القسام محمد عودة، وكان كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أعلنا استهداف عودة في غارة على مدينة غزة. هذا وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في حي الرمال غربية مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.
2: 4 صواريخ ضربت هذا المبنى من خلفنا تحديدا في الطوابق العلوية. هذه المنطقة تعتبر منطقة مركزية جدا، ونحن نتحدث عن سوق مركزي في ليلة عيد الأضحى، بينما كان في هذا الشارع آلاف المواطنين. حتى هذه اللحظة تم انتشال شهيد، ولا تزال سيارات الإسعاف تحاول انتشال المزيد من الجرحى والمصابين. 10 مصابين تم انتشالهم من هذا الشارع، من المارة في هذا الشارع. هذا الاستهداف يضاف إلى نحو 3,000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، نتج عن هذه الاستهدافات ما يزيد عن 900 شهيد منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025. كما نرى هناك مئات بل آلاف المواطنين الذين يتواجدون في هذه المنطقة. أيضا الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الطوابق المستهدفة بسبب عدم وجود كهرباء، وأيضا بسبب تدمير السلالم والمصاعد التي يمكن أن تؤدي إلى تلك الطوابق. الفلسطينيون في غزة ينظرون إلى هذه الاستهدافات على أنها خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، بينما تتعامل إسرائيل مع هذه الاستهدافات على أنها جزء من الواقع في اتفاق وقف إطلاق النار. هناك عدة استهدافات لا تزال مستمرة حتى الليلة قبل ساعات من عيد الأضحى المبارك. ينظر الفلسطينيون إلى تلك الاستهدافات على أنها استمرار في معاناة الفلسطينيين، ويطالبون بالتدخل العاجل من أجل وقف شلال الدم. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: هذا وقالت طواقم الدفاع المدني أنها تمكنت من انتشال جثماني شهيدين وعدد من المصابين بعد الغارة التي استهدفت شقة سكنية داخل مبنى قرب مفترق بالميرة غربية مدينة غزة. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة في بيان ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ما مجموعه 3005 خروقات وانتهاكات جسيمة للاتفاق. وأوضح المكتب الإعلامي أن الخروقات أسفرت عن استشهاد 910 مواطنين وإصابة 2747 آخرين بجروح متفاوتة، إضافة إلى اختطاف واعتقال 82 مواطنا. وفيما يتعلق بالجانب الإنساني والإغاثي، أشار البيان إلى أن ما دخل قطاع غزة من شاحنات المساعدات لم يتجاوز 50,000 من أصل أكثر من 135,000 شاحنة كان من المفترض دخولها بنسبة التزام لم تتجاوز 36%، كما سمح بسفر 5,636 شخصا فقط من أصل 17,000 بنسبة التزام بلغت 34%. هذا وقالت حركة حماس إن إصرار الاحتلال على تكريس ما يسمى الخط البرتقالي في غزة هو نسف لاتفاق وقف إطلاق النار وانتهاك لبنوده. وأضافت الحركة في بيان أن ما يسمى الخط البرتقالي محاولة مفضوحة لفرض وقائع ميدانية وتكريس السيطرة العسكرية على القطاع. الحركة طالبت الوسطاء بتقديم توضيح رسمي وعاجل بشأن ما يسمى الخط البرتقالي وإعلان موقف واضح من هذه الإجراءات، داعية إلى إلزام إسرائيل بالتراجع الفوري عنها.

0: ينضم إلي الآن من الخليل الأستاذ عادل شديد الخبير في الشأن الإسرائيلي. أستاذ شديد أهلا بك معنا. سياقات هذا التصعيد الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة والعودة لسياسة الاغتيالات وتكثيف سياسة الاغتيالات في صفوف القادة الميدانيين للمقاومة، هل تعتقد إسرائيل أن سياسة الاغتيالات يمكن أن تحقق ما عجزت عنه طوال أكثر من سنتين من حرب الإبادة من القضاء على المقاومة؟
1: تحياتي لك أستاذ جمال ولمشاهديكم الكرام. يعني كما هو معلوم أنه إسرائيل لم تبدأ سياسة الاغتيالات بعد 7 من أكتوبر، إنما منذ عقود منذ أن بدأ الاحتلال الإسرائيلي. هنالك قناعة في إسرائيل أنه سياسة الردع أو الهدف من موضوع الاغتيالات وهو يعني خلق حالة من الردع قد فشل، ولكن لا يمكن لإسرائيل أن تستغني عن سياسة الردع لأنه لم يعد المطلوب فقط وتحقيق الردع والذي فشل كما هو معلوم، إنما أصبحت سياسات الردع يعني لها علاقة بإدارة الحياة السياسية في إسرائيل، بمعنى أنه هنالك في إسرائيل حالة من الاستياء العام اتجاه فشل الحكومة وتعديد الرئيس من ما وعد به الإسرائيليين من أن إسرائيل والولايات المتحدة قادرون على تحقيق كل أهداف الحروب في غزة، في لبنان، في اليمن، في إيران، والنتيجة كانت عكس ذلك. لذلك هذا الواقع الجديد المتغير في إسرائيل بالتزامن مع قرب الانتخابات واشتعال جبهة الشمال مع لبنان خلق واقع جديد وجد فيه بنيامين نتنياهو كما حزب الليكود كما الائتلاف الحاكم في إسرائيل في مأزق جدي، يكاد يعني ليس فقط يضعف بنيامين نتنياهو في ظل الأزمات التي تلاحق القضايا، مطالبة الإسرائيليين بتشكيل لجنة تحقيق حول الإخفاقات 7 من أكتوبر ودوره فيها، ثم موضوع الانتخابات والخشية من خسارته، فبالتالي وجد نتنياهو نفسه أنه أمام مأزق.
0: لا يمكن هل هي أيضا في صميم الحسابات الانتخابية بالتالي بالنظر إلى الانتخابات المرتقبة، هل إلى أي مدى تشكل طوق نجاة سياسي لنتنياهو لإرضاء اليمين المتطرف وحشد الشارع الإسرائيلي للفوز في الانتخابات المقبلة؟
1: يعني أستاذ جمال بتقديري اليوم بعد 50 عام في إسرائيل من مقولة كيسنجر أنه لا توجد لإسرائيل سياسات خارجية، بتقديري حتى اللحظة أغلبية السياسات الإسرائيلية هي انعكاس لواقع داخلي في إسرائيل. هذا التصعيد مرتبط أولا وأخيرا بحسابات سياسية وحزبية وشخصية لبنيامين نتنياهو، جزء منها متصل كما تحدثنا بحالة الاستياء العام اتجاه بنيامين نتنياهو الذي وعد الإسرائيليين قبل شهور وأسابيع أنه حقق انتصار ساحق ماحق في غزة ولبنان وإيران، ليكتشف الإسرائيلي أنه أمن الفردي وأمن الجماعي ومكانة إسرائيل الآن أسوأ وأصعب بكثير مما كانت عليه الحال، وأصابع الاتهام كلها اتجاه بنيامين نتنياهو لأنه هو الذي وعد الإسرائيليين ورفع هذا السقف العالي من الخطاب. إضافة إلى ذلك الذهاب باتجاه موضوع غزة، ينظر إلى غزة كساحة إنجاز أنه من الممكن أنه كونها الأقل كلفة بالمواجهة العسكرية الإسرائيلية أن يتم إعادة تسويق مقولة أنه بنيامين نتنياهو سيد الأمن في إسرائيل وهو الوحيد القادر على تحقيق الأمن الفردي والجماعي لإسرائيل. وحتى هذه المقولة عبر العامين ونصف الماضيين بعد 7 من أكتوبر ورغم ما ارتكب من مجازر وإبادة وتدمير وتهجير وخلق نكبة جديدة في غزة، لأنه هذا لم يحقق الأهداف التي أرادها الإسرائيلي، أن يرى غزة خالية من الفلسطينيين ومنطقة إسرائيلية وجزء من إسرائيل وفيها يعاد بناء الاستيطان. حتى لحظة فشل بنيامين نتنياهو وفشلت إسرائيل وفشلت الماكينة العسكرية رغم إبادة يعني 200,000 فلسطيني ما بين شهيد وجريح. بكل الأحوال بتقديري الذي يسرع ما يحدث في غزة الآن ويجعل من احتمالية التصعيد والذي هي مجموعة من المتغيرات، أولاها زيادة حملة الاستياء من بنيامين نتنياهو، قرب الانتخابات الإسرائيلية، حالة التجاذب الداخلي في إسرائيل، احتمالية التوصل إلى وقف إطلاق نار واتفاقية ما بين إيران والولايات المتحدة بالشروط التي تظهر إسرائيل والولايات المتحدة بالمظهر الضعيف الغير قادر على تحقيق أهدافه، وسيظهر إيران بصورة مختلفة تماما عما وعد الإسرائيليين ووعدت المنطقة والعالم. كل هذه المتغيرات تجعل من احتمالية الذهاب باتجاه مزيد من التصعيد على غزة
0: تماما. إلى أي حد يمكن أن يكون هناك تصعيد أكبر برأيك في قطاع غزة مع وصول محادثات المرحلة الثانية إلى طريق مسدود؟ هل هي محاولة لفرض استسلام على المقاولة، محاولة أخرى طبعا حاولت إسرائيل في السابق، أم هي محاولة أيضا لإفشال أي اتفاق محتمل أيضا؟
1: يعني حتى وإن ظهرت يعني قناعة لدى الكثيرين باستحالة يعني أن يروا فلسطين يستسلم ويرفع الراية البيضاء في غزة، ولكن الذهاب باتجاه مغاير والذهاب باتجاه يعني مقاربات تؤدي إلى حلول مقبولة على الفلسطينيين أعتقد أنها مستبعدة. ما يسمى مجلس السلام الحالي في غزة وتشكيلته يعني تشير أنه نحن أمام يعني مسار سياسي لا يختلف كثيرا عن المسار الذي أرادته إسرائيل في بداية الحرب، بعزل القوى الفلسطينية الوازنة الممثلين الحقيقيين سواء فصائل منظمة التحرير أو حركة حماس، وليس فقط الحديث حول يعني نزع سلاح حركة حماس، الإصرار وزيادة الحديث والتكرار الحديث حول نزع حركة حماس من سلاحها يراد تحقيق هدفين. الأول هو إظهار وكأن المشكلة ليست في إسرائيل والمنطقة الصفراء والمنطقة البرتقالية والتهجير والتدمير، إنما في حركة حماس والسلاح، وكأنه هاي المشكلة، وهذا الذي كما أيضا تعيش لبنان، وكأن المشكلة في حزب الله وسلاحه. هذا أولا. ثانيا، يراد من خلال هذا الخطاب تبرير إدامة أمد الحالة الحالية وعدم الانتقال إلى المرحلة القادمة، لطالما أنه هنالك انسجاما في الطرح الذي يطرحه ميلادونوف ومجلس السلام. بالتالي هذا الواقع يجعل من احتمالية التهدئة والذهاب باتجاه مسار سياسي مسألة صعبة، ويرجح المسار التصعيدي في ظل صمت أمريكي. هذا الصمت الأمريكي يفهم بسياق واضح أنه الأمريكي لا يرى بما تقوم به إسرائيل خرقا لخطة ترامب، لا بل أن الإسرائيل يفهم أنه ما يقوم به من عمليات اغتيال وعمليات قصف وتدمير أنها يعني جزء من خطة ترامب،
0: ولا يوجد حتى أي أدنى تعليق رسمي من جانب الولايات المتحدة لإدانة أو على الأقل للتعليق على هذه الخروقات الإسرائيلية، بما يعني وكأنه ضوء أخضر أمريكي واضح وصريح لإسرائيل كي تفعل ما تشاء وتخرق الاتفاقات كما تشاء. برأيك هل سيكون هناك تصعيد أكبر على الجبهتين في غزة وأيضا في لبنان، ربما للتشويش على أي اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة، هذا الاتفاق الذي لا تريده إسرائيل، وهي تسعى ربما للتصعيد أيضا في غزة وربما أيضا أكثر في لبنان، مستغلة انشغال الدولة أيضا بالحرب على إيران وبحاجة العالم أجمع الآن إلى اتفاق مع إيران؟
1: يعني أستاذ جمال، لا شك أنه هنالك علاقة مباشرة بين التصعيد الإسرائيلي في غزة ولبنان، ولكن في غزة الحالة مختلفة، أنه في غزة على الأقل الأمريكي يتعامل مع الإسرائيلي وكأنه غزة جزءا من الحالة الإسرائيلية الداخلية، ويعني نادرا ما تتدخل الولايات المتحدة إلا إذا مورست عليها ضغوط أو ارتأت أنه الإسرائيلي تجاوز الحدود المرسومة. حتى لحظة يعني لا توجد تلك الضغوط القادرة على إحداث تغيير بموقف الرئيس ترامب. بخصوص لبنان أعتقد أن الحالة مختلفة تماما. هذا التصعيد الذي تقوم به إسرائيل بالأيام الأخيرة وبالساعات الأخيرة تقدير عملية موجهة من قبل الرئيس ترامب لتحسين شروط التفاوضية على طاولة المفاوضات مع إيران. الرئيس ترامب وجد أخيرا أنه قبوله بتضمين لبنان بالتفاهم مع إيران كان خطأ من وجهة نظر أمريكية وإسرائيلية، وجه بمعارضة قوية من أصدقاء وحلفاء إسرائيل بالبيت الأبيض وبالإدارة الأمريكية وبالولايات المتحدة، يحاول التراجع عنه على ما يبدو أنه للإيراني الكثير من الأوراق الكفيلة بإلزام الأمريكي بقبول ذلك. بالتالي الأمريكي يريد مواجهة هذه الضغوطات من خلال تصعيد ميداني إسرائيلي على حزب الله ليوصل رسائل الإيرانيين إن أردتم أن تكون لبنان جزء من هذا، فبالتالي ما عليكم إلا القبول على الأقل يعني بقاء لبنان، ولكن ضمن منح إسرائيل ما يسمى بحرية العمل لمنع تشكل تهديدات ضد إسرائيل.
0: أشكرك أستاذ عادل شديد الخبير في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من الخليل، شكرا جزيلا لك. وأذهب إلى دير البلح مع مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد، انقل لنا الصورة عبد الله هناك مع هذا العدوان الإسرائيلي المتجدد على القطاع، وأيضا العودة إلى سياسة الاغتيالات وتوسيع الخط البرتقالي في غزة، وهو نصف الاتفاق وقف نطاق النار انتهاك لبنوده كما تقول حركة حماس.
2: بلا شك جمال، يعني هذا واضح من خلال الإجراءات على الأرض من قبل الاحتلال الإسرائيلي واستمرار هذه الخروقات منذ اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار، والاحتلال يواصل هذه الخروقات، وخروقات أسفرت حتى هذه اللحظة عن سقوط أكثر من 900 شهيد بعد مرور أكثر من 6 أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار، آخرها كان الليلة الماضية فقط باغتيال أحد أبرز قادة كتائب القسام وهو محمد عودة وعدد من أفراد عائلته في حي الرمال غرب مدينة غزة. نحن نتحدث جمال عن مشهد يتكرر بات بشكل مستمر ومتواصل، سواء بالاغتيالات سواء بعمليات تدمير المربعات السكنية رغم إخلاء سكانها، ولكن هذا يعني تشريد لأعداد كبيرة من العائلات التي أصلا جزء كبير منها فقد المأوى ولجأ إلى هذه الأماكن أو هذه المنازل بشكل مستضاف، بمعنى أنهم نزحوا من شمال وجنوب القطاع لدى أقارب لهم أو حتى استأجروا هذه الأماكن، واليوم يعني تعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير هذه المربعات تهجيرهم مجددا، بالإضافة إلى زيادة معاناتهم بصورة كبيرة. نحن نتحدث عن تقليص اليوم لمساحة قطاع غزة بصورة كبيرة، أكثر من 60% بات اليوم مسيطر عليه إسرائيليا، يعمل فيه الاحتلال الإسرائيلي في هذه المساحة على خلق وقائع أمنية جديدة، سواء ببناء مواقع عسكرية، بتعزيز المواقع العسكرية، ببناء أبراج مراقبة، بتحويل هذه المناطق إلى مناطق أمنية عازلة، وبالتالي استخدامها لاستهداف المواطنين القاطنين في خيام النازحين. كل ذلك يأتي بالتوازي أيضا مع استمرار للمشهد الإنساني جمال في قطاع غزة، وهو الأكثر تعقيدا اليوم. الفلسطينيون اليوم محاصرون ما بين شقي الراحة كما يقال، ما بين الاحتلال الإسرائيلي شمالا وشرقا، وما بين المعاناة الإنسانية التي تضاعفت بصورة كبيرة. ولك أن تتخيل بأن هذا العيد يأتي في ظل أن جزءا كبيرا من الأسر إما بلا معيل وبلا مورد اقتصادي وبلا مأوى، ويعيشون في ظروف قاسية وصعبة جدا. يعني في صباح يوم العيد يتوجه الفلسطينيون لصلاة العيد، اعتادوا على التزاور، على التراحم، على التكافل الاجتماعي، ولكن الصورة اليوم في قطاع غزة مغيرة تماما. يستيقظون صباحا من أجل البحث عن كل ما يمكن البحث عنه، سواء من مأكل ومشرب وطعام وتلبية احتياجات يومية وأساسية. هذه بلا شك صورة حياتية قاسية اليوم يعيشها الفلسطينيون، يعيشها المدنيون في قطاع غزة، دون أن يكترث الاحتلال الإسرائيلي ولا حتى المجتمع الدولي لهذه المعاناة الكبيرة جدا. وبالتالي المشهد في قطاع غزة، وإن انخفضت وتيرة الحرب العسكرية عما كانت عليه قبل أكتوبر الماضي، ولكن لم يتغير كثيرا على جوهر حياة الفلسطينيين داخل القطاع، وهو ما يعني أن الفلسطينيون لا زالوا يعيشون أجواء الحرب بكل تفاصيلها وإن كانت بأشكال وأدوات مختلفة.
0: شكرا لك عبد الله مقداد من دير البلح. بين مزارعين فقدوا مصدر رزقهم بسبب الإبادة الإسرائيلية وعائلات نازحة أنهكها الجوع، تتلاشى طقوس عيد الأضحى التي اعتادها الفلسطينيون في غزة قبل حرب الإبادة الإسرائيلية.
3: للعام الثالث على التوالي يحرم فلسطينيو قطاع غزة من شعائر عيد الأضحى، فلا حجاج غادروا لأداء المناسك ولا أضاحية دخلت إلى القطاع المحاصر، وكأن غزة خارج نطاق الزمن.
4: نسبة الإقبال على الدواب في السوق اليوم لا تتعدى 5%. ليش؟ لأنه اليوم المواطن الفلسطيني أصبح وضعه تعيس جدا جدا لعدم وجود سيولة في يده، وبالتالي إلى جانب وجود أسعار خيالية. يعني اليوم أنا عشان أضحي بدي من 7 إلى 8 آلاف دولار عشان أشتري خروف 40 كيلو.
3: داخل أسواق المواشي أعداد محدودة من الخراف والعجول، يخيم الصمت على الحظائر القليلة الناجية من الإبادة ويقف مزارعون يائسون بجانب خرافهم التي يعرضونها بأسعار فلكية.
5: ما في إقبال، مين بده يشتري ب 15,000 شيكل و 20,000 شيكل؟ اليوم دوب الناس تشتري البطاطا والبندورة والمواد الأساسية للبيت، مش زي زمان. زمان بقت الناس عايشة ومرتاحة والكل بربي والكل بذبح.
3: وزارة الزراعة الفلسطينية بقطاع غزة قالت إن حرمان أكثر من 2,000,000 فلسطيني من الأضاحي للعام الثالث توالياً يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب الإسرائيلية. قسوة المشهد لا تتوقف هنا، ففي مخيم إيواء قرب ميناء غزة تبدو صورة العيد أشد قتامة لهذه العائلة الغزية التي تعيش بين الخيام.
6: نفسي أجيب لهم أنا، بس الوضع مش مساعد معنا. يعني زي الأيام هذه لما كنت في بيتي كنت أجيب لهم كل نفسهم فيه، والفرحة على وجوههم، واللبس أحلى لبس أجيب لهم، ونضحي ونطعم الناس ونطعم الكل، وحتى أنا أكون مبسوطة أنا وجوزي.
3: في غزة عيد بلا أضاح، وعائلات أنهكها الجوع استبدلت بهجة العيد بوجع الفقد. حرب أخذت منهم كل شيء وحولت العيد من مناسبة للفرح إلى يوم آخر من أيام الصمود والمعاناة.
0: قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 140,000 مصل أدوا صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى في مشهد جسد التمسك بالأقصى وإعماره.
7: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله.

0: إلى ذلك، قال دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت الموظفة في الدائرة في رأس الدبس من داخل المسجد الأقصى.
1: إلى اليوم الثالث من أيام التشرير، أي 23 فريضة نكبر بعدها.
0: كريستين ريناوي تنضم إلينا الآن من القدس وتنقل لنا الصورة من هناك. كريستين، أجواء احتفالية في عيد الأضحى، عدد كبير من المصلين، ولكن لم تخلو من ممارسات إسرائيلية كالعادة وعمليات اعتقال.
2: بالفعل جمال، وهذا الذي ما يواجهه الفلسطينيون، اعتقالات واعتداءات وانتهاكات. الاعتقالات طاولت موظفا في الأوقاف في رأس الدبس، وأيضا قال لنا الأهالي هنا في باب الأصباط إنه جرى اعتقال شابتين فلسطينيتين بعد الاعتداء عليهما أثناء الخروج من المسجد الأقصى المبارك، ذلك كان خلال الساعتين الماضيتين. بالتالي سجلت اعتداء كما جرت العادة، لكن بالمجمل جمال كما ذكرت بأن الأعداد تعتبر بأنها كبيرة نسبيا رغم كل القيود المفروضة على مدينة القدس عموما وعلى المسجد الأقصى خصوصا. يعني من يتمكن من الوصول إلى الأقصى فقط هم أهل القدس، وأيضا الأهالي من داخل الخط الأخضر الذين يستطيعون الوصول إلى مدينة القدس، لكن فلسطينيو الضفة الغربية، طبعا فلسطينيو قطاع غزة محاصر، كل هؤلاء الفلسطينيين لا يستطيعون الوصول إلى هنا للقدس للأقصى لتأدية الصلاة. بالتالي هذه الأعداد هي فقط من أهل القدس، من الجاليات المسلمة، من الأهالي وأهالي داخل الخط الأخضر في الأراضي التي احتلت عام 48. بالمجمل من حديث الفلسطينيين معنا أكدوا بالمجمل في معظم المقابلات أكدوا بأنهم يصرون على إعمار المسجد الأقصى تحديدا في الأعياد من أجل التأكيد على هوية الأقصى الإسلامية الخالصة، للتأكيد على أن الأقصى ليس مكانا للنزاع للصراع، هو مكان خالص للمسلمين وحدهم، وأن كل ما يقترف ضده هو يقترف بالقوة. ذلك في إشارة جمال للاعتداءات التي تطاول الأقصى، للاقتحامات المكثفة، للصلوات العلنية والطقوس التلمودية التي يؤديها المستوطنون يوميا ما عدا الجمعة والسبت الاقتحامات، لكن تتكثف في مناسبات الاحتلال السياسية والدينية كما شهدنا في وقت سابق من هذا الشهر عندما اقتحم المستوطنون الأقصى فيما يسمى ذكرى توحيد القدس، وهو التاريخ الذي احتل فيه الشطر الشرقي من المدينة. بالتالي يرد الفلسطينيون في مثل هذا اليوم على الانتهاكات، يعمرون الأقصى، يؤكدون على هويته ويؤكدون رفضهم كل المخططات التي تحاك ضد المسجد الأقصى. رأينا فلسطينيين جاءوا من سلوان، من بلدات، للتأكيد على هوية الأقصى، وهم فلسطينيون تعرضوا لهدم المنازل، مهددون بالإخلاء، تسلموا قرارات هدم، ظروف صعبة يعيشها الفلسطينيون ليس فقط هنا في القدس، في عموم الضفة الغربية. في هذه الأثناء جمال هنالك اقتحامات نفذت خلال الساعات الأخيرة ولا زالت متواصلة في بعض البلدات من محافظة جنين، وهي المحافظة التي ارتكب فيها المستوطنون جريمة جديدة بإحراق مركبة وأيضا جزء من منزل، ذلك كان قرب يعبد جنوب غرب جنين. وبالمجمل منذ مطلع العام الجاري أكثر من 2400 هجوم نفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة في قطاع غزة. أيضا يعاني الفلسطينيون من تداعيات حرب الإبادة، بالتالي ظروف سياسية، اجتماعية، اقتصادية صعبة. اقتصادية صعبة لأن هنالك تجويع، لا يتلقى الفلسطينيون رواتبهم في الضفة الغربية بسبب القرصنة واحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، لا يتلقى الموظفون العموميون رواتب كاملة منذ سنوات. أكثر من 240 ألف عامل فلسطيني حرموا من الوصول إلى داخل الخط الأخضر، بالتالي هم مجوعون. أيضا ظروف اقتصادية صعبة جدا تمر على الفلسطينيين بسبب هذا العدوان المتواصل في كل أنحاء الضفة الغربية. لكن من الذي سمعناه من الأهالي هنا بأنهم متمسكون بالأرض، بالمقدسات، رغم كل الظروف التي يواجهها الفلسطينيون جمال.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك كريستين ريناوي من القدس. أكدت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة شهداء الاعتداءات والغارات الإسرائيلية إلى 31 ونحو 40 جريحا خلال 24 ساعة، منهم أطفال وسيدات، في سلسلة مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بعدة مناطق. هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن الجيش الإسرائيلي يعمق عملياته في لبنان، وأن قوات كبيرة من الجيش تسيطر على مزيد من المناطق لتعزيز المنطقة الأمنية لحماية بلدات الشمال.
3: بينما يشتعل الجنوب اللبناني القلق يتمدد شمالاً، الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية إلى شمال الخط الأصفر بالتزامن مع موجة غارات هي الأعنف منذ أسابيع، استهدفت أكثر من 100 هدف في الجنوب والبقاع. في الميدان أصوات الانفجارات لا تهدأ، من النبطية إلى زوطر الشرقية ومن محيط الليطاني إلى البقاع الغربي، إذ تتسع رقعة النار الإسرائيلية بسرعة مترافقة مع تعبئة قوات الاحتياط وإعلان رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة وسط مشاورات أمنية يقودها نتنياهو بمشاركة كبار القادة العسكريين.
4: بتوجيهات مني ومن وزير الأمن ورئيس الأركان نعمق عملياتنا في لبنان. الجيش الإسرائيلي موجود على الأرض بقوات كبيرة ويسيطر على مزيد من المناطق. نعمل على تعزيز المنطقة الأمنية لحماية بلدات الشمال، وفي الوقت نفسه نبذل جهودا جبارة للتوصل إلى حلول فعالة لمواجهة المسيرات المفخخة.
3: يحدث كل ذلك في وقت أصدر الاحتلال عدة أوامر إخلاء جديدة وجهها لسكان مدينة النبطية ومناطق أخرى، في مؤشر واضح على نية توسيع نطاق الضغط العسكري. في المقابل وبينما صفارات الإنذار تتكرر على امتداد الجليل الغربي، يواصل حزب الله هجماته المركزة، ويعلن في العديد من البيانات استهداف آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية وقصف تجمعات للجنود عند مجرى نهر الليطاني، كما يبث مشاهد لعمليات نفذتها مسيرات أبابيل ضد عدد من المقرات، من بينها مقر قيادة لواء المدرعات الإسرائيلي 401 في بلدة دبل. أما في الضاحية الجنوبية لبيروت فالمشهد مختلف، لكنه لا يقل قسوة. آلاف العائلات غادرت منازلها ليلا بعد تسريبات إسرائيلية عن احتمال استهداف المنطقة مجددا. الخوف هنا يسبق الصواريخ، والهدوء يبدو هشا إلى حد الانهيار.
0: هذا وأفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقية لبنان، ووثقت مشاهد مصورة لحظة شن طيران الاحتلال غارة على البلدة حيث اندلع حريق وارتفعت سحب الدخان. ومن صور تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. جويس، يستمر العدوان الإسرائيلي، لا تتوقف أصوات الانفجارات في الجنوب، الاحتلال يعلن أيضا منطقة رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة، انقلي لنا الصورة هناك جويس.
5: جمال، أشير إلى أن الغارات لا تتوقف وصوت الانفجارات كما ذكرت لا تتوقف، وعمليات حزب الله عمليا لا تتوقف، ويضاف إليها أوامر الإخلاء التي يصدرها الجيش الإسرائيلي لقرى وبلدات جنوب لبنان. يوم أمس 51 بلدة صدرت أوامر الإخلاء لها في الجنوب وفي البقاع الغربي، وتبع ذلك عدد من الغارات الإسرائيلية، ولكن القرى التي شملتها أوامر الإخلاء لم يتم استهدافها جميعا، وبالتالي هناك مخاوف من أن تكون هذه المناطق قد تحولت إلى أهداف عسكرية إسرائيلية في أي لحظة. منذ هذا الصباح كان هناك هدوء حذر في مناطق جنوب لبنان بعد ليل وفجر طالته الغارات الإسرائيلية بشكل مكثف، تحديدا على عدد من قرى القطاع الغربي وقرى القطاع الأوسط، تحديدا النبطية وبنت جبيل كذلك الأمر، هذه القرى في هذه البلدات والتي صدرت أوامر الإخلاء لسكان عدد منها كانت قد تعرضت لغارات إسرائيلية الإسرائيلية، وكانت ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى كذلك الأمر جمال جراء الغارات الإسرائيلية يوم أمس في حصيلة أولية غير نهائية، ولعدد لأربع غارات فقط وليس لكل الغارات التي شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية. قالت وزارة الصحة أن هناك 31 شهيدا وأكثر من 40 جريحا، وبالتالي هناك كذلك الأمر عدد من الشهداء والجرحى التي لم تتمكن فرق الإسعاف من سحبهم من تحت الركام بسبب انذارات وأوامر إخلاء من الجيش الإسرائيلي عبر لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية. أتحدث تحديدا عن بلدة معركة في قضاء صور هنا التي ارتكب فيها الجيش الإسرائيلي مجزرة عندما استهدف مبنى مؤلف من 3 طبقات وست شقق كلها مأهولة بعائلات، أدى إلى تدميره بشكل كامل. عملت فرق الإسعاف على نقل عدد من الإصابات والشهداء إلى مستشفيات صور، لكنها لم تتمكن من استكمال عمليات الإغاثة وسحب من تبقى، خصوصا وأن المعلومات كانت أشارت إلى أن هناك ربما أحياء تحت أنقاض المبنى المدمر. طلبت لجنة الميكانيزم وقف الأعمال بسبب تهديدات إسرائيلية على البلدة، وبالتالي توقفت. اليوم ستجري اتصالات مكثفة مجددا لضمان إمكانية دخول فرق الإسعاف بمؤازرة من الجيش اللبناني، ولكن هذا الأمر ليس محسوما. كذلك الأمر هنا في أطراف برج الشمالي، كذلك الأمر ارتكبت إسرائيل مجزرة عندما استهدفت كذلك الأمر مبنى مؤلف من عدة طبقات، أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وأيضا لم يتم استكمال البحث بانتظار صباح هذا اليوم، وبالتالي تتوالى المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، وتتوالى كذلك عمليات المحاولات للتقدم البري الإضافي من قبل الجيش الإسرائيلي. شهدنا في بيانات حزب الله يوم أمس تحدث عن استهدافات طالت تجمعات للجيش الإسرائيلي في زوتر الشرقية، وهي واحدة من البلدات التي حاول الجيش الإسرائيلي في الفترة الأخيرة التقدم باتجاهها. عمد حزب الله إلى مواجهة عمليات التقدم هذا، وعاد وكرر الجيش الإسرائيلي ذلك في الأسبوع الماضي وصولا إلى يوم أمس، ومعلومات بحسب قراءات في بيانات حزب الله بأنه دخل إلى هذه البلدة وتجري مواجهات فيها. كذلك الأمر أوامر الإخلاء التي صدرت لمدينة النبطية ولقرى قضاء النبطية، وعمليات الاستهداف التي طالت يوم أمس بلدة يحمر أشقيف، تشي كذلك الأمر بمحاولات التقدم من مجرى نهر زوتر باتجاه يحمر أشقيف كذلك الأمر. واللافت كذلك هو توسيع الرقعة وصولا إلى البقاع الغربي. يوم أمس قام الجيش الإسرائيلي باستهداف سد القرعون عند أطراف بلدتي حمر ومشغرة اللتين طلب الجيش الإسرائيلي بإخلائهما، استهداف كذلك الأمر للطريق الذي يربط هذه القرى بعضها ببعض في محاولة لقطعها، واستهداف بعشرات الغارات طار بلدة سحمر. نتحدث عن أكثر من 160 غارة إسرائيلية، إضافة إلى ما يقارب 80 استهدافا بالمسيرات حصل يوم أمس، وتكثيف للاستهدافات ولأوامر الإخلاء وترقب لما ستحمله الساعات المقبلة، خصوصا وأن الجيش الإسرائيلي تحدث عن توسيع العمليات البرية خارج الخط الأصفر وعن مزيدا من التصعيد باتجاه قرى الجنوب والبقاع الغربي.
0: جويس الحاج خوري منصور في الجنوب اللبناني، شكرا جزيلا لك جويس. أكدت إيران أنها قد لا تتخذ أي إجراء لإنجاح المفاوضات ما لم يتم في المقابل تأمين مصالحها عبر خطوات أمريكية بناءة، وفي الوقت الذي كشفت فيه هيئة البث الإسرائيلية عن رغبة واشنطن في الإبقاء على تعزيزاتها العسكرية في إسرائيل. شدد المرشد الإيراني على أن دول المنطقة وأراضيها لن تكون ملاذا آمنا للقواعد الأمريكية وفق قوله.
6: تجاذبات سياسية جديدة بين طهران وواشنطن بشأن شروط إنجاح المسار التفاوضي الحالي، جملة تحفظات عبر عنها رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي بشأن إجراءات بناء الثقة. يشترط المسؤول الإيراني المضي في إنجاح المفاوضات بتأمين مصالح بلاده عبر ما وصفها بالخطوات الأمريكية البناءة. يضيف عزيزي أن بناء الثقة وتحقيق نتائج ملموسة سيشكلان أرضية لخطوات لاحقة. لا تتوقف تحفظات طهران هنا، بل تتهم الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بالتصرف بشكل متناقض في إشارة لخرق وقف إطلاق النار عند جزيرة لارك جنوبي البلاد.
7: ليست المرة الأولى التي نشهد فيها تناقضات أمريكية بين القول والفعل. هذه التناقضات تفرض نفسها على المفاوضات الجارية. المهم هو أن قدرة فريقنا المفاوض وقواتنا المسلحة عالية جدا. الدعم الشعبي موجود أيضا.
6: بيد أن وكالة فارس تحدثت عن مسار إيجابي أخذته المحادثات التي جرت في الدوحة، تنقل الوكالة الإيرانية أن هذه المحادثات أسفرت عن تحقيق تقدم لحل ملف الأصول الإيرانية المجمدة. وبينما يؤكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران قد يحتاج إلى أيام إضافية، تشدد الصين على أنها منخرطة في جهود التهدئة ضمن مقترح من 4 نقاط.
8: تبذل الصين جهودا حثيثة لتهدئة الصراع الحالي، وقد طرح الرئيس شي جين بينغ مقترحا من 4 نقاط يحدد مسار الحفاظ على السلام وتعزيزه في الشرق الأوسط. لقد حافظنا على التواصل والتنسيق مع الأطراف الرئيسية المعنية فضلا عن الشركاء الدوليين والإقليميين المهمين، ونؤمن بضرورة احترام سيادة جميع دول المنطقة وأمنها ووحدة أراضيها، كما يجب حماية المدنيين والأهداف القانونية وغير العسكرية، ويجب ضمان أمن الممرات والبنية التحتية للطاقة وتطبيق أحكام نظام عدم انتشار الأسلحة النووية.
6: لكن الوضع على الأرض لا يخلو من التحركات الموازية لهذا المسار التفاوضي، تكشف تقارير إعلامية عن رغبة الولايات المتحدة في الإبقاء على تعزيزاتها العسكرية الإضافية التي وصفتها بغير المسبوقة في عدد من المطارات الإسرائيلية.
0: كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق في القواعد والمطارات الإسرائيلية، يشمل الانتشار سربا من مقاتلات F-22 والعشرات من طائرات التزود بالوقود، فيما نقلت الهيئة أن طائرات التزود بالوقود هذه تتمركز في مطاري بن غوريون ورامون وتؤثر على نشاط المطارات وعلى أسعار تذاكر الطيران. ووردت الهيئة أن إدارة ترامب أبدت رغبة في الإبقاء على هذه القوة في إسرائيل، إضافة إلى القوات الأمريكية المنتشرة منذ سنوات في أنحاء الشرق الأوسط. شدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار على ضرورة إنجاح المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم. وأكد إسحاق دار خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن بلاده ملتزمة بمواصلة الجهود لضمان السلام الدائم والاستقرار وحرية الملاحة للجميع.
9: Forward lies in diplomacy.
10: الطريق قدما هي الدبلوماسية. لقد بذلنا جهدا صادقا في تسهيل حل قابل للاستدامة يسعى إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة ويبقي طرق الملاحة مفتوحة للجميع. نواصل هذا المسعى النبيل بالتزام ومثابرة. أشكر الأطراف على الثقة التي أولوها لباكستان، ونشكر كل الشركاء بمن فيهم الصين والسعودية ومصر وتركيا وقطر على دعمهم. العالم بأسره يترقب، ويجب أن ننجح لأجل السلام والأمن إقليميا ودوليا.
0: رحب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني بالتقدم الحاصل في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وشدد الزياني في جلسة لمجلس الأمن الدولي على ضرورة التزام إيران بوقف الاعتداءات على الدول المجاورة وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
11: ترحب مملكة البحرين بالتقدم الملموس الذي أحرزته المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بجهود مقدرة من جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وما وصلت إليه من مراحل متقدمة تمهد للتوقيع على مذكرة تفاهم تؤسس لسلام دائم في المنطقة.
0: في السودان، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن هناك ترتيبات لإطلاق حوار سياسي شامل يتوافق فيه السوري أو السودانيون. وأضاف البرهان أن الحكومة ستقدم كل ما يلزم لإنجاح الحوار الذي سيتم داخل السودان. وأكد قائد الجيش السوداني أن الخرطوم لن تقبل بنتائج مؤتمرات الحوار التي تجرى خارج السودان، مشددا على أن الجيش هو صمام أمان البلاد ووحدتها، وسيواصل تطهير كل ربوع السودان من التمرد وفق وصفه. ميدانيا، أعلن الجيش السوداني سيطرة قواته على عدد من المناطق في إقليم النيل الأزرق، وذلك في إطار عمليات عسكرية جرت خلال الأيام الماضية. وقال الجيش السوداني إن قوات اللواء 13 مشاة تمكنت من السيطرة على ثلاث مناطق في الإقليم الواقع جنوبية البلاد. وكان مصدر عسكري سوداني أفاد للتلفزيون العربي في وقت سابق بتقدم الجيش السوداني نحو مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق من عدة محاور بعد فتح الطرق المؤدية إليها والسيطرة على مناطق مجاورة. وأضاف المصدر العسكري أن استعادة الكرمك ستسهم في قطع الإمدادات القادمة إلى الدعم السريع عبر الحدود والحد من نشاط الطائرات المسيرة. بالعودة إلى تطورات ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ينضم إلينا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام الدياب. نتابع معك آخر التصريحات والمواقف الإيرانية. حسام، في ظل التأكيدات الدولية لا سيما من قطر بعد الاتصال الهاتفي بين قيادة البلدين على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة، وأيضا ورقة صينية من 4 نقاط، حسام التفاصيل.
12: نعم جمال، يعني دخول الدور القطري على الخط مجددا، خط المفاوضات، خلال الأيام القليلة الماضية، هذه خطوة رحبت بها إيران بشكل كبير للغاية، وثمنت الدور القطري، وهذا أتى على لسان الكثير من المسؤولين الإيرانيين خلال الأيام القليلة الماضية، وهذا انعكس أيضا خلال اتصال أيضا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالجانب القطري يوم أمس، ضمن اتصالات عديدة أجراها مع عدد من نظرائه في العديد من الدول للمبارك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لكن كان هناك على مستوى التطورات الجديدة في مسار هذه المفاوضات ما رشح عن عودة الفريق الإيراني المفاوض أو الوفد الرفيع بقيادة محمد باقر قاليباف وعباس عراقشي من الدوحة يوم أمس. لم تخرج أي تصريحات رسمية من هاتين الشخصيتين حتى الآن. ما الذي جرى في الدوحة؟ هل تمكنت إيران بالفعل من الحصول على الضوء الأخضر للحصول على جزء من أموالها التي تحدثت عنها إيران مرارا وتكرارا خلال الأيام القليلة الماضية، عن أن هذه الخطوة تأتي لبناء الثقة من قبل الجانب الأمريكي ضمن المرحلة الأولى الواردة في مذكرة التفاهم، والتي قد تشمل أيضا عدد من الخطوات المتقابلة على مبدأ خطوة بخطوة من قبل طهران وواشنطن لإتمام المرحلة الأولى التي تشمل بطبيعة الحال فتح مضيق هرمز تدريجيا وابتعاد القوات الأمريكية عن محيط إيران عن منطقة الحرب من ناحية، وإعلان بالتزامن أيضا وقف الحرب على مختلف الجبهات وتضمين الجبهة اللبنانية بطبيعة الحال. لكن عودة الفريق بقيادة قاليباف من الدوحة لم تخرج عنها أي تصريحات حتى الآن، أي صور، حتى سواء عندما كانوا في الدوحة أو حتى عندما وصلوا إلى طهران. قد يخرج شيء ما خلال الساعات القليلة المقبلة، النهار طويل أمامنا، وقد يحمل الكثير من المستجدات والتصريحات على لسان المسؤولين الإيرانيين. لكن عادة عندما يبتعد المسؤولون مسؤولو الصف الأول عن التصريح بشكل رسمي، يبدأ نواب البرلمان ربما بالدخول على الخط، وهي عادة إيرانية قديمة خاصة لدى الأعضاء التابعين للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أو الأعضاء النافذين في البرلمان على سبيل المثال محسن زنجنا. وبالتزامن مع الأخبار الواردة عن عودة الفريق الإيراني من الدوحة، كان يتحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية قبلت بالفعل مبدأ تخصيب إيران لليورانيوم داخل أراضيها، قبلت أيضا مسألة رفع العقوبات، لم يحدد طبيعة هذه العقوبات هل ستكون شاملة أم ضمن قطاعات معينة، منها قطاع النفط والبتروكيماويات والغاز وغيرها من القطاعات الحيوية التي تدر الأموال على الخزينة الإيرانية، إضافة لمسألة وقف الحرب والاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز. هذا أتى على لسان محسن زنقنة أحد النواب في البرلمان الإيراني والذي يملك علاقات طيبة مع الحكومة الإيرانية والمسؤولين بحسب الكثير من التقارير منذ عدة سنوات. هو تحدث أيضا عن أن إيران ستنتصر أو ستعلن انتصارها وستحتفل بالانتصار بحسب سردية زنقنة قريبا جدا، لكن على الورق إن صح التعبير وضمن كل ما يرشح سواء من الداخل الإيراني على المستوى الرسمي أو حتى عبر التقارير الغربية وتصريحات المسؤولين الأمريكيين، المشهد ما يزال معقدا ويحتاج الكثير من الخطوات والعمل لإتمام مراحل مذكرة التفاهم مرحلة بمرحلة وصولا إلى المرحلة النهائية المتعلقة ببحث الملف النووي التي تصر إيران على عدم بحث أي نقطة أو أي تفصيل فيها حتى الآن قبل إتمام المراحل كافة، وهي على الشكل التالي: وقف الحرب، ابتعاد إيران، ابتعاد أمريكا تدريجيا عن منطقة الحرب. سابقا كانت تتحدث إيران عن ابتعاد القوات الأمريكية عن المنطقة بالكامل، هناك تخفيف في لهجة إيران التي كانت حادة بنسبة أكبر خلال الفترة الماضية خاصة بعد انتهاء الحرب الماضية، حرب الأربعين يوما. أيضا بالمقابل ترفع أمريكا جزء من العقوبات عن إيران في مدة 30 إلى 60 يوما، وهي الواردة في مذكرة التفاهم ضمن المرحلة الأولى. هذه العقوبات ستشمل قطاع النفط وقطاع الغاز وقطاع البتروكيماويات قبل الانتقال للمراحل الأخرى التي تتعلق بفك تجميد أموال إيران في الخارج. جزء من هذه الأموال سيصل إلى يد إيران مقدر على ما يبدو ب 12 مليار دولار، بقية المبلغ الذي يشمل 24 مليار دولار سيقسم خلال مدة 30 إلى 60 يوما على طريق الوصول إلى دراسة الملف النووي الإيراني في المرحلة الأخيرة.
0: شكرا لك حسام دياب من طهران. أعلنت روسيا عزمها شن هجمات على العاصمة الأوكرانية كييف، وحثت الدبلوماسيين والأجانب على مغادرتها. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه موسكو أن التقدم بشأن النقاط الخلافية لا يزال معدوما.
13: حرب بين روسيا وأوكرانيا دخلت عامها الخامسة توالية، ولا بوادر تلوح في الأفق تشير إلى قرب انتهائها. على العكس، تصعيد غير مسبوق يشي بأن النزاع يتجه نحو مزيد من التفاقم. استخدام مكثف للمسيرات والصواريخ وموجات قصف تستهدف مدنا منها العاصمة كييف. فبعد هجوم الأحد عليها والذي يعد واحدا من أشد عمليات القصف، أعلنت موسكو عزمها شن ضربات منظمة على أهداف في كييف، حاثة الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة المدينة. دعوة عدتها المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية تصعيدا غير مقبول وتهديدا للدبلوماسيين. لا يتوقف الأمر عند ذلك، هناك تطور آخر يثير قلق القارة العجوز، ألا وهو استخدام روسيا صاروخ أورشنيك الفرد صوتي خلال الهجمات الأخيرة على كييف. صاروخ يثير الخوف بنحو خاص بسبب قوته التدميرية وقدرته على ضرب أهداف في أنحاء واسعة من أوروبا، لذلك أدانت مؤسسات الاتحاد الأوروبي استخدامه، اعتبرته ترهيبا ورسالة تهديد مباشرة تستهدف القارة بأكملها. أطلق في وقت تواجه فيه المنظومات الدفاعية الأوروبية صعوبات وتحديات تقنية في اعتراب صاروخ أورشنيك نظرا لسرعته الفائقة. تصعيد تقول موسكو إنه جاء انتقاما لهجوم أوكراني استهدف سكنا طلابيا في مدينة لوغانسك، دعا إثره الرئيس الروسي وزارة دفاعه إلى الرد. وفي ظل هذا التصعيد تصل جهود السلام إلى طريق مسدود، بعد أن كان التوصل إلى اتفاق سلام قاب قوسين أو أدنى عندما جلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي لولاية رئاسية ثانية، إلا أن الجهود الدبلوماسية لم تفلح بالتوصل إلى تسوية رغم عقد جولات مباحثات ثلاثية في جنيف وأبوظبي، ذاك ما أكدته روسيا معلنة أن التقدم لا يزال معدوما بشأن القضايا الرئيسية ونافية التوصل إلى اتفاقات بشأن زيارات ممثلين أمريكيين إلى موسكو. تعثر تقف خلفه نقاط جوهرية أبرزها إصرار روسيا على تنازل أوكرانيا عن مناطق في إقليم دونباس وضمانات بأن لا تنضم أوكرانيا إلى الناتو. ومما عزز الموقف الروسي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، فهذه الحرب بحسب مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي نقلت خلالها قدرات دفاعية إلى الشرق الأوسط في وقت ما تزال أوكرانيا فيه بحاجة إليها، كما أن ارتفاع أسعار النفط بسبب إغلاق مضيق هرمز مكن موسكو من جني مزيد من الأموال من صادرات الوقود التي يمكنها استخدامها لتمويل الحرب التي تخوضها ضد أوكرانيا. ذاك يعني أن موسكو باتت في موقف تفاوضي أفضل مما كانت عليه قبل اندلاع النزاع في الشرق الأوسط.
0: قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن بلاد

0: كما تتطلع أوكرانيا إلى مبادرات دبلوماسية جديدة مع الولايات المتحدة لإنهاء الصراع مع روسيا.
1: رغم الحديث عن اتفاق وشيك مع إيران، ناقشت صحف أجنبية تأثير التصعيد الإسرائيلي في لبنان على المحادثات مع طهران، كما توقفت الصحف أيضا عند محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربط اتفاق إيران بتوسيع اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، معتبرة أن الهدف من ذلك تصوير الاتفاق مع إيران على أنه إنجاز إقليمي بدلا من ظهوره كتراجع. تتابعون تقرير الصحافة، على أن يلقاكم محمد أبو نصيرة على رأس الساعة في هذا النهار. إلى اللقاء.
2: صحيفة وولستريت جورنال تناولت محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدماج مسار التفاوض مع إيران ضمن مشروع أوسع يهدف إلى توسيع اتفاقات التطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة، وأشارت إلى أنه من خلال هذا المنحة يحاول الرئيس الأمريكي تصوير الاتفاق كقصة نجاح إقليمية بدلا من إظهار الاتفاق المحتمل مع إيران كتراجع. لكن هذا الطرح يواجه عقبات سياسية واضحة، إذ تبدي دول رئيسية تحفظات على التطبيع وترفض إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ورأت الصحيفة أن ترامب يبدو عالقا بين السعي إلى إنهاء دبلوماسي للحرب التي لا تحظى بشعبية والتي امتدت الآن لما يقرب من 3 أشهر، أو ضرب إيران لإضعاف النظام بشكل أكبر والضغط عليه للتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب. في صحيفة The Times البريطانية تناول مراسلها تأثير الضربات الإسرائيلية على لبنان، مشيرا إلى أنها قد تنذر بإجبار طهران على الانسحاب من المفاوضات، وقال إن عملية عسكرية مكثفة قد تعرقل التوصل إلى اتفاق، فقد أصرت إيران على أن يشمل أي اتفاق لوقف إطلاق النار لبنان. ولفت إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يشعر بالقلق إزاء كيفية تحويل أرقام استطلاعات الرأي الهشة إلى فوز انتخابي آخر، رفض الربط بين وقف إطلاق النار في إيران ولبنان، وحذرت معارضته من أن ذلك سينظر إليه على أنه استسلام، وبينما اعتبر أن أي اتفاق محتمل مع إيران قد يواجه تحديات أخرى، إذ سيفتح نافذة محفوفة بالمخاطر تمتد ل60 يوما، وهي الفترة التي ستطرح خلالها ملفات شائكة. نقل مراسل الصحيفة عن محللين أنه ينبغي النظر إلى هذه المرحلة من الاتفاق المحتمل على أنها هشة وستواجه العديد من العقبات، وأن خطر تجدد الصراع العسكري سيظل قائما. في صحيفة ليبراسيون الفرنسية رأى سيرج جولي أنه من الواضح أن ترامب بعيد عن تحقيق الأهداف التي أعلنها في إيران، كمنعها من امتلاك قنبلة نووية وتغيير النظام وفتح مضيق هرمز الذي لم يكن مغلقا قبل أن يقرر شن هذه الحرب غير المدروسة. وأضاف أنه من خلال خوضه الحرب كلعبة أطفال يحركون فيها الجنود والسفن، أثبت رئيس أعظم قوة عسكرية في العالم عدم كفاءته الدبلوماسية والعسكرية. واعتبر الكاتب أنه كان على ترامب أن تقتصر طموحاته على العقارات وبناء ناطحات السحاب والكازينوهات حول العالم بدلا من السعي لحكم العالم ومنافسة قادة مثل بوتين وشي جين بينغ اللذين يسعيان إلى تغيير موازين القوى. وخلص إلى أن الرئيس الأمريكي لم يعد يثير إعجاب أحد، هذه هي النتيجة التي توصل إليها العالم أجمع من مغامرات ترامب الحربية في الشرق الأوسط. صحيفة لوفيغارو الفرنسية استعرض مراسلها الظروف الكارثية التي يعيشها سكان غزة، مشيرا إلى أنه بعد مرور أكثر من 7 أشهر على وقف إطلاق النار الذي تنتهكه إسرائيل باستمرار، لا يزال معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2 مليون نسمة نازحين محاصرين في خيام اجتاحتها الجرذان والحشرات ناقلة معها العدوى والأمراض. وينقل عن أحد العاملين في القطاع الصحي أنه لا توجد بنية تحتية ملائمة، مما أدى إلى انتشار الحشرات التي تسببت في أكثر من 125,000 إصابة بأمراض جلدية حتى الآن، وسط نقص حاد في الأدوية. ولفت مراسل

تصل الصحيفة إلى أن تحدي سكان غزة الآن يكمن في البقاء على قيد الحياة وسط مستنقع هائل من القمامة ومياه الصرف الصحي المتراكمة، من دون تمكنهم من الحصول على المواد الكيميائية اللازمة لرش الخيام. في صحيفة واشنطن بوست رأى ماكس بوت أن محاولات نتنياهو لإعادة تشكيل الشرق الأوسط بدأت ترتد عليه، فالحروب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر أدت إلى استنزاف جيشها وتعميق عزلتها الدولية، كما أدت إلى تراجع دعم إسرائيل داخل الولايات المتحدة. وأضاف أن الصراع مع إيران يظهر مدى صعوبة تحقيق الأهداف بالنسبة إلى إسرائيل، حتى وإن كانت تعمل بتعاون وثيق مع قوة عظمى. كما لفت إلى أن نتنياهو مارس ضغوطا من أجل شن هذه الحرب، لكنه فقد السيطرة عليها، وحليفه دونالد ترامب همشه في المفاوضات مع إيران ويحاول إذلاله بالقول إنه سيفعل ما يريده منه. ورأى الكاتب أن محاولة إسرائيل الهيمنة على منطقة تضم أكثر من 500 مليون نسمة، وهي دولة لا يتجاوز عدد سكانها نحو 10 ملايين، ليست استراتيجية واقعية بل وهم خطير.

0: التاسعة بتوقيت القدس، معي أنا محمد أبو نصيرة. صباح الخير وعيدكم سعيد مبارك وعلى من زارهم العيد الكبير. هذا النهار العيد يقف على حدود قطاع غزة مكسور الخاطر، لا يسمح له الاحتلال بالدخول. رغم ذلك لم يغادر، بقي راجيا قرب معبر رفح بعد أن طرد من معبر كرم أبو سالم. يقول: عندي ذكريات مع كل طفل ينتظر عيدية هناك، ومع كل عائل يرجو عطاء، ومع كل رحم ترجو وصلة. لي ذكريات لا مثيل لها في غزة وفي الضفة والقدس ولبنان والسودان، اسمحوا لي بزيارتهم يطلقون عليه النار. هذا النهار عناويننا: من لبنان إلى غزة، إسرائيل تشعل النار، 10 شهداء جراء القصف، وموجة نزوح في ليلة العيد، والمعارك تستعر في السودان. وفي طهران ترقب لنتائج الجهود الدبلوماسية، يد في السماء وأخرى على الزناد. وشبح وتغير المناخي يطل من أوروبا، موجة حر تحطم الأرقام القياسية، والحكومات تتخذ تدابير عاجلة. وفي الصين سيارة جديدة تقتحم أسواق السيارة الفارهة، والأوروبيون يعانون لا من الحر وحسب، بل ومن العودة للسباق. ومن عناوين الصحف والمواقع بدأنا بالعربي الجديد. تفاؤل، هكذا هي صفحة العربي الجديد الأولى، موزعة بين تفاؤل بمباحثات الدوحة رغم القصف الأمريكي، وبين مجازر تواكب توسيع العدوان على لبنان، وعيد منقوص البهجة، وحج بلا شعارات سياسية. ونيويورك تايمز فيها: الحربان في أوكرانيا وإيران متشابهتان أكثر مما نتصور، تظهر جوانب مثل تكنولوجيا الطائرات من دون طيار والدبلوماسية كيف تتقاطع الحروب في ساحة المعركة وفي التحالفات العالمية، مما يوفر نموذجا للصراعات المستقبلية لفهمها أكثر. وفي فاينانشال تايمز: 9 دول تنسحب من التحالف الذي يزود أوكرانيا بالذخيرة. رئيس التشيك قال إن المبادرة التي تقودها بلاده وتهدف إلى تزويد كييف بملايين القذائف قد انخفضت إلى النصف منذ ديسمبر. وفي فورين بوليسي: الحرب في إثيوبيا لم تنتهي، كيف تؤدي اتفاقات السلام إلى مزيد من العنف بدلا من تحقيق الاستقرار؟ المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء أبي أحمد أدت إلى حالة من عدم اليقين وانعدام الثقة وتجدد العنف، ما أعاد ظهور فصول جديدة بمظلوميات حديثة. في بلومبرغ: مشكلة كأس العالم التي قد تعطل جميع الرياضات، من المرجح أن تقام ربع المباريات في حرارة تتجاوز 26 درجة مئوية، وهو مستوى يعتبر خطيرا ويتطلب فترة راحة متكررة للتبريد. الخطر الحقيقي يكمن في الجماهير، أزمة الحرارة قد تفتح الباب أمام إعادة تقييم وضع رياضات كثيرة في هذه البيئات في ظل التغير المناخي. هذا التغير المناخي الذي يتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقول لا أثر له ولا بأس به. على كل، بالعيد نبدأ رصدنا تحت وطأة عدوان عسكري إسرائيلي واسع النطاق وأزمة اقتصادية خانقة. اللبنانيون قضوا ليلة عيد الأضحى المبارك في أجواء شديدة القسوة والتوتر، غلب عليها وجع النزوح وغياب مظاهر الفرح. 31 شهيدا وفق وزارة الصحة استقبل اللبنانيون يوم عرفة، و40 آخرين مصابين بجروح متفاوتة. من جهة أخرى، قضى سكان بلدات الجنوب والبقاع ليلتهم تحت دوي الانفجارات وغارات الطيران المكثفة، بعدما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة لسكان عدد من البلدات الجنوبية بالإخلاء الفوري. هذه الإنذارات تزامنت مع إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية برية أوسع وتعميق التوغل في جنوب لبنان، متجاوزا ما سماه الخط الأصفر. كما شن الطيران الإسرائيلي أكثر من 100 غارة استهدفت صور والنبطية والبلدات المحيطة بها. وسط كل هذا التوتر يترقب اللبنانيون والأوساط السياسية محادثات مطلع يونيو بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي بحضور وسيط أمريكي لمحاولة وقف هذا التصعيد. وفي قطاع غزة الذي اعتاد فيه الناس تقاليد شراء الثياب وتجهيز الأضاحي وصلة الرحم والتسابق في تعظيم الشعائر، استقبل الأهالي ليلة العيد في ظل غياب كل هذه المظاهر للعام الثالث تواليا وحياتهم تزداد صعوبة وقسوة. الاحتلال الإسرائيلي خرق في يوم عرفة مجددا وقف إطلاق النار بغارات دامية وأحزمة نارية استهدفت مناطق عدة. في حي الرمال استشهد 4 و5 في مخيم المغازي، بينما استشهد فلسطينيان في خان يونس. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الجيش نفذ هجوما مباشرا في غزة استهدف محمد عودة الذي وصفاه بأنه القائد العام الجديد لكتائب عز الدين القسام. وبخصوص حركة المعابر والوضع الإغاثي في القطاع خلال الساعات الماضية، فقد شهد معبر رفح وكرم أبو سالم تشديدا خانقا من جانب السلطات الإسرائيلية لتقليص كميات المساعدات والشاحنات، وبالتزامن مع قيود صارمة على حركة المسافرين ذهابا وإيابا عبر معبر رفح. في القدس تحدى الفلسطينيون قيود وتضييقات قوات الاحتلال الإسرائيلي. قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المدينة إن نحو 140,000 مصلٍ أدوا صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى، وفي مشهد جسد التمسك بالأقصى وإعماره سيرت أكثر من 30 حافلة من الداخل الفلسطيني لشد الرحال إلى المسجد ودعم المقدسيين. وفي إطار انتهاكات سلطات الاحتلال، أكدت دائرة الأوقاف في القدس اعتقال الموظف في الدائرة فراس الدبس من داخل المسجد الأقصى. وإلى السودان والتصريحات المحتفلة أحيانا والمحذرة أحيانا أخرى فيما الميدان مشتعل. رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أعلن عن ترتيبات لإطلاق حوار سياسي شامل يتواثق فيه السودانيون. قائد الجيش وهو أيضا عبد الفتاح البرهان أكد عدم القبول بنتائج مؤتمرات تجري خارج السودان، فهل يملك المشهد مقومات النجاح هذه المرة؟ ميدانيا أعلنت القوات المسلحة والقوات الشعبية المتحالفة معها السيطرة على عدة مناطق في إقليم النيل الأزرق، من بينها مدينة الكرمك ذات الأهمية الاستراتيجية، حيث يسمح تحريرها وفق بيان عسكري بقطع الإمدادات القادمة إلى الدعم السريع عبر الحدود. هذه صورة للمشهد في بعض الدول العربية والإسلامية للعيد في ظل تطورات ميدانية وضغط اقتصادي وضغط حربي، وفي ظل أن شبح الحرب يطل قليلا ويختفي ولكن يبقى حاضرا بأزماته كلها في قطاع غزة. من قطاع غزة ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. صباح الخير لك عبد الله، وكل عام وأنت بخير، ويبدو بأن عبد الله ينتظرنا هناك على تلك الشاشة. مرة أخرى عبد الله عيد مبارك عليك وعلى أهل قطاع غزة، وكذلك معنا كريستين ريناوي من القدس. صباح الخير لك كريستين، وكل عام وأنت بخير، وهنيئا لك بحضورك اليوم في القدس في هذا اليوم. ونحن نتابع معكم ونحاول أن نرصد الأوضاع أولا من قطاع غزة. عبد الله، بالنسبة للغزيين العيد كان لا يترك بيتا ولا طفلا إلا وزاره ووصله، واليوم هو يهجر قطاع غزة كله. الصورة من ناحية التقاليد التي اعتاد عليها الأهالي في قطاع غزة اليوم كيف بدت؟
1: صباح النور محمد، وكل عام وأنتم جميعا بألف خير. بلا شك عيد الأضحى بلا أضاحي وبلا مراسم وبلا أي تقاليد اعتاد عليها الفلسطينيون في قطاع غزة تحديدا. تدرك جيدا محمد وربما أنت من القطاع أيضا ماذا يعني عيد الأضحى بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة. هذا العيد المظهر الأساسي فيه وهو نحر الأضاحي والتوافد الكبير منذ الساعات الأولى لصباح عيد الأضحى باتجاه المزارع. أنا أتواجد الآن أمام إحدى هذه المزارع وكما تشاهد الصورة يعني تتحدث عن ذاتها، مزرعة خالية تماما، لا توجد هنا أضاحي، لا يوجد مواطنون، لا يوجد أحد يأتي من أجل أن يشتري أو أن يقتني أضحية ويقوم بذبحها وتوزيع لحومها على الفقراء والأقارب. وهو مشهد يعني في مثل هذه الساعات لا تستطيع أن تصل إلى بوابة هذه المزرعة على سبيل المثال في الأعياد السابقة نتيجة الازدحام الشديد وتوافد المواطنين وأيضا أعداد كبيرة من رؤوس المواشي. منذ بداية الحرب الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال المواشي إلى قطاع غزة، وبالتالي هذا يعني أن معاناة الفلسطينيين تفاقمت بصورة كبيرة. الاحتلال الإسرائيلي أمعن في حرمان الفلسطينيين من أبسط الأشياء وهي الأضحية، وبالتالي نحن لازلنا نتحدث عن معاناة كبيرة ازدادت وتيرتها واشتدت وتيرتها بصورة أكبر. والأقصى من ذلك بأن الفلسطينيون اليوم يعيشون حالة لا سلم ولا حرب. الاحتلال الإسرائيلي من جهة هناك على الأرض يفترض اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن على الأرض ما يجري مغاير تماما، الحرب مستمرة وإن كانت بأدوات مختلفة. مظاهر الحياة حتى هذه اللحظة لا زال الفلسطينيون يواجهون صعوبة كبيرة في استعادتها، وبالتالي مظاهر العيد قصرت فقط على صلاة العيد وعلى ما يمكن زيارته من أرحام في مراكز الإيواء بعد أن فقد أكثر من 80% من سكان قطاع غزة منازلهم ومساكنهم، أصبحوا يعيشون اليوم في الخيام وفي مراكز الإيواء.
0: عبد الله، حين كنا أطفالا في قطاع غزة كانت الفرصة الأجمل صباحا عندما نهرع ونركض باتجاه الميكروفونات في الساحات العامة لنسمع بيوتنا أصواتنا ونحن نصرخ بصوت عالي تكبيرات العيد، وكانت هذه فرصة جميلة. اليوم التيار الكهربائي ربما بانقطاعه وغياب هذه المظاهر حرم أهالي قطاع غزة من سماع أصوات أطفالهم وهم ينتهزون هذه الفرصة. شكرا لك عبد الله مقداد، وأنتقل إليك كريستين. وإسرائيل كل عام في هذه المناسبات الدينية تحاول أن تحرم الفلسطينيين منها، ولكن إصرار الفلسطينيين سواء من هم في الداخل أو في الضفة الغربية على الحضور في القدس وفي المسجد الأقصى المبارك يزداد. ما بين الإجراءات الإسرائيلية كريستين وما بين الإصرار الفلسطيني، كيف بدأ مشهد يوم العيد في القدس وفي المسجد الأقصى؟
2: تماما محمد، بأن هنالك إصرار على إعمار المسجد الأقصى المبارك، وهذا رد مباشر من قبل الفلسطينيين على العدوان الإسرائيلي الذي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه على المسجد الأقصى. الكل يعرف بأن الأقصى تحت العدوان، الاقتحامات تتم يوميا ما عدا الجمعة والسبت، وتتكثف في مناسبات الاحتلال السياسية والدينية. ولا أحد ينسى في وقت سابق من هذا الشهر الاقتحامات المكثفة والصلوات العلنية والاقتحامات من قبل المستوطنين لباب العمود فيما يسمى يوم توحيد القدس، وهو اليوم الذي احتلت فيه إسرائيل الشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة. رد الفلسطينيون هذا اليوم محمد، ردوا وأكدوا على هوية الأقصى الإسلامية، وأكدوا أن هذا ليس مكانا متنازعا عليه، هذا حق خالص للمسلمين وحدهم، وكل ما يجري هو اعتداء على زمان ومكان المسلمين. حتى يرفض الفلسطينيون محمد تسمية المخططات التقسيم الزماني والمكاني، يقولون إن هذا اعتداء على زمان ومكان المسلمين وحدهم. قابلت فلسطينيين من سلوان خاصرة المسجد الأقصى المبارك الجنوبية، هم مخطرون بالترحيل بالإخلاء، تعرضوا لهدم منازل، جاءوا من سلوان المهددة إلى الأقصى للتأكيد على هويته الإسلامية، استغلوا هذه الفرصة لإعمار الأقصى. أكثر من 140 ألفا أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك رغم العراقيل ورغم القيود ورغم عزل إسرائيل للقدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني. من يستطيع الوصول إلى القدس والصلاة في الأقصى هم المقدسيون بالأساس، هم الأهل في الداخل في الأراضي التي احتلت عام 48 داخل الخط الأخضر فقط، هؤلاء هم المسموح لهم والمتاح لهم تأدية الصلاة في القدس وفي رحاب المسجد الأقصى المبارك. الأهل في قطاع غزة كما الكل يعرف هم محاصرون، الفلسطينيون من الضفة الغربية يحتاجون إلى تصريح يصدر عن الاحتلال لتأدية الصلاة، وكانوا فقط الفرصة الوحيدة التي تتاح لهم في شهر رمضان في الأعياد أحيانا لكن بشروط تعجيزية، وفي السنوات الماضية كل هذا المشهد تقلص. بالتالي أن يحضر الفلسطينيون إلى الأقصى هو أمر مهم، هو يتعدى الشعائر الدينية، هو واجب وطني كما قال لنا الفلسطينيون هذا اليوم من عتبات المسجد الأقصى. الآن الحركة فرغت تقريبا لأن الناس تتوجه للمقابر، تتوجه للواجب بزيارة الأرحام في إطار الطقوس والعادات التي يتمسك بها الفلسطينيون في أيام الأعياد. محمد،
0: شكرا كريستين ريناوي من القدس، وأرحب بمراسلي التلفزيون العربي من طهران حسام دياب ومن سور جنوب لبنان كريستين ريناوي. وأبدأ معك كريستين، عفوا جويس الحاشخوري، عفوا كريستين كانت مهيمنة اليوم على الرغم من أن جويس أكثر مراسلين احتفاء بالعيد من ناحية الثوب. كل عام وأنتم جميعا بخير، عيد مبارك على الجميع، ونتمنى أن يكون فرحا. جويس، لبنان العيد بالتأكيد غائب، ولكن الحاضر الأكثر هي الحرب مع التهديدات الإسرائيلية، الغارات والأزمة الإنسانية المتفاقمة، النازحون بمئات الآلاف هذا العام لا يزورون بيوتهم ولا يزورون جنوبهم. كيف جاء العيد من هذه الزوايا على اللبنانيين، وما هي آخر التطورات إنسانيا وميدانيا جويس؟
3: محمد، بداية معايدتنا للجميع، ولا فرق بيني وبين كريستين فلا مشكلة في الأسماء. طبعا لا عيد هنا كما ذكرت كريستين، عادة يكون هذا العيد لزيارة من فقدوهم الأشخاص والمواطنين، ولكن حتى هذه المقابر التي يسعى اللبنانيون النازحون والجنوبيون النازحون إلى زيارتها اليوم ولا يمكنهم ذلك لعدة أسباب. أولا لأن الجيش الإسرائيلي يدمر هذه المقابر عمليا ويقوم باستهدافها بشكل ممنهج ومتواصل، وثانيا لأن الاحتلال يمنع من خلال احتلاله ومن خلال تكثيفه لعمليات الاستهداف في قرى وبلدات الجنوب، هو يمنع الجنوبيين من العودة. حتى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت غادروها قبل يومين مع بداية هذه التصريحات التصعيدية باتجاه لبنان وباتجاه العاصمة اللبنانية، وبالتالي لا عيد إلا في مراكز الإيواء التي يترقب فيها النازحون مصيرهم ومصير قراهم ومصير منازلهم. هم بكل مرة تصدر فيها أوامر الإخلاء يذهبون لمعاينة ما إذا كانت بلداتهم من بين هذه المباني المهددة وما إذا كانت قراهم من بين هذه القرى المهددة، عندما أيضا يتم نشر أي صور للأقمار الصناعية للبلدات يذهب هؤلاء للبحث عما إذا كانت منازلهم لا تزال قائمة أم لا، وبالتالي وضع إنساني صعب جدا يعيشه هؤلاء على كل المستوى، على مستوى العيد، على مستوى تأمين حاجاتهم، على مستوى تأمين المأوى كذلك الأمر. في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي شهدنا يوم أمس في ساعات العصر ومنذ الصباح أوامر إخلاء بالعشرات للقرى والبلدات الجنوبية، 51 بلدة في جنوب لبنان والبقاع صدرت أوامر الإخلاء لها يوم أمس، وبدأ الجيش الإسرائيلي باستهدافها، وكان التركيز يوم أمس على النبطية وعلى البقاع الغربي سحمر ومشغرة تعرضتا لقصف بالغارات الإسرائيلية كان مركزا، وكذلك الأمر كانت هناك العديد من المجازر المتنقلة في البقاع وفي جنوب لبنان آخرها مساء في بلدة معركة وفي برج الشمال هنا في صور، حيث كان هناك العشرات من الشهداء بعضهم والجرحى، بعضهم تمكنت فرق الإسعاف من سحبهم والبعض الآخر بقي تحت الأنقاض بسبب التهديدات الإسرائيلية وترقب لما إذا كانت لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية ستنجح اليوم في الاستحصال على إذن لدخول فرق الإسعاف مجددا إلى هاتين البلدتين لإنقاذ من تبقى من الأشخاص تحت الأنقاض ورفع هذا الأنقاض. وضع مأساوي جدا، نتحدث عن أكثر من 160 غارة إسرائيلية شنتها المقاتلات الحربية على عشرات البلدات يوم أمس، ولكن إضافة إلى هذا التصعيد وإلى عمليات الاستهداف يحاول الجيش الإسرائيلي مجددا توسيع الخط الأصفر من خلال عمليات توغل إضافية خارج هذا الخط، وأبرزها كان في حداثة في بنت جبيل، وكذلك الأمر في زوتر الشرقية ويحمر الشقيف التي تعرضت يوم أمس لأكثر من 20 غارة إسرائيلية. محمد؟
0: نعم جويس، كان عليك أن تنظري إلى ابتسامة زميلنا الذي انضم إلينا الآن ونحن نتحدث، أحمد ضو البيت، أثناء الحديث عن الأسماء والعيد. طبعا نرحب به أحمد ضو البيت من بورت سودان، أهلا بك وبابتسامتك معنا. وبالفعل لدي فضول لأعرف سر هذه السعادة قبل الهواء، دعكم من هذا الوجه الصارم، قبل قليل كان يبتسم قبل الهواء. شكرا جزيلا لك جويس على كل هذه التفاصيل، ومرحبا بك أحمد. وأريد قبل أن أنتقل إليك أن أتوقف عند حسام في طهران ليجمل لنا مشهد اليوم من الناحية الدبلوماسية والميدانية، يعني كما يقال صلاة العيد من جانب يد إلى السماء، ومن جانب آخر الإيرانيون يقولون يدهم الأخرى على الزناد ويركضون برجلهم نحو حل المشاكل الدبلوماسية. المشهد لديك حسام، تفضل.
4: بالتأكيد، وهو توصيف جميل منك محمد، يد إلى السماء واليد الأخرى على الزناد، وربما من إحدى محاسن الحرب الأخيرة كما تروي إيران على لسان الكثير من الشخصيات، تحديدا تلك المقربة من النظام الإيراني، أن الشريحة المتدينة إن صح التعبير والأقرب إلى النظام منذ الثورة ازدادت تلاحما أو قربا من بعضها، وهذا أعطى دافع أكبر ربما للسلطة في إيران للذهاب بعيدا سواء على مستوى المواجهات العسكرية أو على مستوى تقديم المطالب والتمسك بمطالب معينة على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يبدو بأنها قد تحصل على شيء ما منها، وقد يقود هذا الأمر في النهاية إلى تقديم تنازلات، وإن كانت تنازلات من كلا الطرفين كما يعلم الجميع، لكن قد تحصل إيران في نهاية المطاف على شيء من التنازلات من قبل الجانب الأمريكي. على سبيل المثال محسن زنجنة، وهو أحد البرلمانيين المعروفين هنا في البرلمان الإيراني، تحدث قبل ساعات قليلة وقال بأن أمريكا وافقت بالفعل على القبول بفكرة تخصيب إيران لليورانيوم، لم يقدم الكثير من التفاصيل، لكنه أضاف بأن أمريكا أيضا وخلال المباحثات السابقة والرسائل المتبادلة على ما يبدو باتت قريبة جدا لفكرة رفع العقوبات عن إيران عن قطاعات معينة، سواء فيما يتعلق بتلك القطاعات المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيماويات خلال فترة 30 إلى 60 يوما المحددة في مذكرة التفاهم، أو تلك المتعلقة بقطاعات أوسع وهي العقوبات المفروضة على إيران منذ سنوات. يضاف إلى ذلك نقطة أخرى أشار إليها محسن زنجنة تتعلق بقبول أيضا أمريكا فكرة تسيد إيران أو إشراف إيران على مضيق هرمز، على اعتبار أن إيران ومنذ أسبوعين أو 3 أسابيع تقريبا تكثف عمليات السماح للسفن، عمليات المرور للسفن والناقلات والحاويات التجارية عبر مضيق هرمز بأعداد تتزايد كل 3 إلى 4 أيام. يخرج الحرس الثوري الإيراني ليصدر بيان يقول فيه بأن أعداد السفن والحاويات والناقلات التجارية التي تمر هي في تزايد، عبر أخذ أو قبل ذلك يجب أخذ تصريح من الحرس الثوري الإيراني، تحاول إيران بشكل ناعم وهادئ تعميد أو تدعيم فكرة أنها هي من يشرف على إعطاء التصاريح لهذه السفن للمرور من مضيق هرمز. كثيرة هي التصريحات والمواقف الدبلوماسية المتعلقة بمسار هذه المفاوضات، هناك حالة من التشكيك سادت المشهد خلال 48 ساعة الماضية نتيجة ما جرى عند جزيرة لارك جنوبية إيران ومقتل 4 من بحرية الحرس الثوري الإيراني بعد استهداف عبر طائرة أمريكية. هناك خلاف في الروايات وتضارب في الروايات الإيرانية والأمريكية حول سبب هذه الحادثة، لم تخرج تفاصيل دقيقة حول الآن حول طبيعة هذه الحادثة، لكن الطرفان يقولان بأن الأمور ما تزال تحت السيطرة. داخليا وعلى المستوى الشعبي، موسم الحج انتهى، إيران تستعد لاستقبال الحجاج لهذا العام، لم تظهر مظاهر العيد عيد الأضحى بشكل كبير، وهي عادة واضحة في المدن الكبرى تنسحب، أو يمكن مشاهدة هذه المظاهر بشكل أكبر في المدن، في ضواحي المدن الكبرى كطهران وغيرها، كأصفهان وشيراز وغيرها من المدن الكبرى، في الضواحي تنتشر هذه المظاهر بشكل أكبر، وأيضا في المدن النائية، على اعتبار أن الخزان البشري الداعم للنظام الإيراني وللثورة الإيرانية منذ سبعينيات القرن الماضي هو من المناطق البعيدة عن المناطق الحضرية. هذا مشهد أيضا لافت في بلد يعتبر نفسه بأنه يطير بجناحين منذ عقود طويلة، جناح الدين وجناح الوطنية، الهوية الوطنية، هذه الهوية التي تحاول إيران الاستفادة منها حاليا بشكل مزدوج عبر تفعيل الجانبين، الجانب الديني، رؤية إيران الدينية لنفسها كبلد وأيضا للمنطقة من ناحية، وأيضا الهوية الوطنية التي تحاول تدعيمها عبر السماح بدخول شريحة أكبر من الشعب الإيراني للوقوف إلى جانب النظام عبر استحضار رموز من التاريخ الإيراني والفولكلور القديم الإيراني من عهد الساسانيين وبعدهم، للقول بأننا أمة لا تموت أو أمة حية بحسب السردية الإيرانية. إليك محمد.
0: شكرا لك حسام وعيدك مبارك، شكرا جزيلا، وأرحب مجددا بك أحمد ضو البيت من بورت السودان، وتحت الهواء كنت تبتسم متفائلا والآن تظهر علينا بهذا الوجه الصارم. عموما عيدك مبارك سعيد، ويبدو بأن حال السودان كذلك، ما بين فرحة منقوصة بالعيد وما بين تشاؤم وحذر، وهذا أيضا حال تصريحات رئيس مجلس السيادة، بين تفاؤل وحذر والواقع الميداني كذلك مقلق. ترصد لنا المشهد، تفضل.
5: نعم محمد، كل عام وأنت بخير، وكل عام والأمة الإسلامية في جميع بقاع الأرض بألف خير. قد تتغير المعطيات إلى حد ما طالما ظللنا ننقل هذه الأحداث المؤسفة والدامية عن السودان البلد الحبيب، ولكن في صباحات العيد دائما عندما نلتقي بالأطفال، عندما ننظر إلى الشوارع وحركة الناس في السودان، إلى حد ما نستطيع أن نقول أننا يعني استعدنا حالة من البسمة المفقودة في السودان. الحرب في السودان على مدى 3 سنوات متتالية، دخلنا في العام الرابع، وهذا هو العيد، عيد الأضحى الثالث الذي يمر علينا في السودان. الأوضاع بشكل عام قد تتغير في بعض المناطق وتتغير في بعض المناطق الأخرى، ما زالت هنالك عمليات القتال المشتدة في أقاليم محددة في السودان مثل إقليم النيل الأزرق، إقليم كردفان، وإقليم دارفور، عمليات القتال ما زالت مستمرة في هذه المناطق، وبالتالي أيضا في تلك المناطق ما زالت المجازر متواصلة، العيد منقوص في تلك المناطق نتيجة لعمليات النزوح، والمواطنين يرزحون في معسكرات تفتقد إلى أهم مقومات الحياة، هنالك لا توجد مياه نظيفة، كذلك لا توجد كهرباء، وحتى الأمن العام بالنسبة للنازحين في تلك المناطق مفقود تماما. كثير جدا من الحرائق التي لحقت بمعسكرات النازحين الذين فروا من مناطق القتال ومن المدن التي كانت محاصرة، فروا من هذه المناطق ليواجهون أيضا جحيما آخر في تلك المعسكرات. كذلك الموسم الزراعي بشكل عام في السودان، نحن مقبلون على فصل الخريف حيث لا بوادر لأن يتمكن المواطنون من المواصلة في العملية الزراعية والإنتاج الزراعي في هذا الموسم نتيجة لاشتداد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق عدة. كذلك تتغير الأوضاع في بعض المناطق الأخرى، مثلا في وسط السودان في ولاية الجزيرة، بعد أن بسطت القوات المسلحة السودانية السيطرة عليها عاد الهدوء النسبي إلى هذه المناطق، إلا من بعض الهجمات التي تقوم بها قوات الدعم السريع بالمسيرات، ولكن بشكل عام السيطرة الكاملة للجيش السوداني في جميع هذه المناطق، وبالتالي الحياة نستطيع أن نقول إنها عادت إلى طبيعتها بشكل يعني حتى ولو لم تكن بالصورة المطلوبة. كذلك الثيرمومتر العام تغير في السودان في هذا العام في 2026، بعد أن كان هنالك عمليات نزوح واسعة من ولاية الخرطوم إلى الولايات الأخرى ومن ولاية الخرطوم أيضا اللجوء إلى خارج السودان. الآن أعداد كبيرة جدا من المواطنين بدأوا يعودون إلى ولاية الخرطوم بالتحديد. هنالك أدى المواطنون في ولاية الخرطوم صلاة العيد والسودانيون يبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى أن تتوقف هذه الحرب وأن تعود عجلة الحياة مرة أخرى وأن تعود المصانع وكذلك الخدمات الأساسية المفتقدة بالنسبة للمواطنين إلى سابق عهدها، وكذلك تبذل الحكومة السودانية وجهات أخرى مزيد من الجهود لاستتباب الأمن في هذه المناطق وكذلك الوصول إلى المناطق التي تفتقد الأمان بأن يعود الأمن والأمان إلى ربوع السودان البلد الحبيب. محمد،
0: الهم أحمد واحد، من غزة إلى لبنان إلى السودان، والمظاهر واحدة والشعائر واحدة. شكرا لك أحمد ضوء البيت، مراسل التلفزيون العربي من بورت سودان. وبما أن مراسلنا في إيران حدثنا على جزء أو عن جزء من الصورة، يبدو بأن أيضا التغريدات والأخبار التي تأتي من إيران في هذا الصباح بالفعل تؤكد أن يدين في إيران، واحدة في ساحات الصلاة تلهج بالدعاء وأخرى في الميدان على الزناد، في حين يركض الدبلوماسيون برجلهم خلف أموال إيران المجمدة في الخارج. ليلة العيد غرد المرشد على حسابه الإلكتروني: عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء. وأضاف هذا طبعا في اتجاه وفي اتجاه آخر، قال إن الأمة الإسلامية لديها قدرات ومصالح مشتركة في منطقتنا التي لن تعود ملاذا آمنا للأمريكيين، مهددا وفق تغريداته. إلا أن طاولة التفاوض حسب الخارجية الإيرانية تبدو شهية أو تبعث على بعض التفاؤل الحذر، تحذر الخارجية لا إجراءات جديدة من طرفنا لإنجاح المفاوضات. يبدو الإيرانيون راضين عن جولة أمس في الدوحة وفق وكالة فارس التي قالت إن تقدما تحقق في ملف الأصول الإيرانية المجمدة. وبين هؤلاء جميعا الحرس الثوري يغرد عن اعتراض مسيرتين وطائرة أمريكية من طراز F-35، وذلك عقب خرق لوقف إطلاق النار ووفق توصيفهم قرب جزيرة لارك، مؤكدا أن الرد حاضر إزاء أي تكرار لذلك. أما بعد وقبل وبعد، يبدو أننا أسأنا فهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حين ظننا أن الرجل متناقض في تصريحاته أو غير متسق في سياساته. هذا تحديدا ربما ما يريده، ما يسعى إليه ترامب، أن يكون غير متوقع، أن يجرب كل الاحتمالات أن يقول الشيء وعكسه ويجرب حظ المقامر، فإن أخطأ في تصريح ربما يصيب في آخر. نيويورك تايمز، الصحيفة الأمريكية التي ينظر إليها على أنها مقربة من الديمقراطيين، أتعبت محرريها في رصد هذه التناقضات والتصريحات. مثلا طبعا الصحيفة أعدت مقالة طويلة عريضة ترصد فيها ترامب كيف يقول الشيء وعكسه وكيف ينعكس ذلك على الأسواق. ترامب في 13 مارس قال إيران منيت بهزيمة ساحقة وتريد الاتفاق، وبعد 10 أيام قال محادثات جيدة ومثمرة للغاية، فانخفضت الأسعار مباشرة، أسعار النفط بأكثر من 10%. في الثلاثين من مارس هدد سندمر البنية التحتية لإيران. مني مؤشر ستاندرد آند بورز، طبعا قبل ذلك رأينا أنهم يتوسلون إلينا لعقد صفقة، بالطبع هم يتفاوضون فقد منيوا بهزيمة ساحقة، من ذا الذي لا يتفاوض؟ هذه كلها تصريحات رئيس الأمريكي دونالد ترامب. ثم كما قلنا في 30 بعد أن جاء بالتصريحات الغاضبة، مني ستاندرد آند بورز بانخفاض سريع حتى وصل إلى القاع، وفي أسوأ أداء له خلال العام الجاري. ليلحقه ترامب مغردا: يا صديقي تمهل قليلا فنحن سنغادر قريبا جدا، سنغادر أرض المعركة. في 31 عندما وصل ستاندرد آند بورز إلى أدنى مستوى له، هرع ترامب مغردا: سنغادر قريبا، سننهي الحرب. وعاد بعد ذلك ترامب ليقول مباشرة في 4 أبريل عبر تروث سوشيال بعد أن هدأ الأسواق قليلا: الوقت ينفد 48 ساعة قبل أن ينزل على الإيرانيين الجحيم. ثم خلال ساعات فقط عندما اضطربت الأسواق قال: تلقينا اقتراحا، والأسعار في الأسواق ترقص على 1.5 مرة فوق ومرة تحت. وفي مايو الحالي يقول كما نرى الأسواق مضطربة اضطرابا شديدا بين تغريدات ترامب التي لا نفهمها ولا يفهمها هو ولا يفهمها حتى الذين يحللونها. المهم تراجعت شحنات النفط عبر مضيق هرمز إلى حد كبير جدا مع استمرار الحصار. وفي مايو يقول الرئيس الإيراني: ستصلني رسالة الليلة منهم، ثم وصلتني، هي غير مقبولة، قمامة، قاذورات. هذه تصريحات وتعبيرات رئيس الأمريكي دونالد ترامب. الهدنة في العناية المركزة، سنشن هجوما كبيرا جدا. ثم أبلغت من ممثلية بأن هناك أملا، أدعوهم إلى التريث، الوقت في صالحنا، تدخلت باكستان، تدخلت دول الخليج، لا بأس، سننتظر قليلا، نحن أقرب من أي وقت إلى اتفاق، لا بأس، لا تستعجلوا، لدينا الوقت، لسنا في حاجة إلى فتح هرمز، افتحوا هرمز، لن نفتح هرمز، سنفتح هرمز، وهكذا دواليك. بقدر ما أنا مشفق علي وعليكم فإنني مشفق على كل محرر أو صحفي هذه الأيام مكلف بمتابعة ترامب، ولا مناص لنا. ثم العجيب في ذلك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغضب من البرامج الكوميدية التي جعلته مادة لها. يا سيادة الرئيس، لسنا برنامجا ساخرا، نحن نقرأ تصريحاتك فحسب. هذا وأوروبا مشغولة بالحرارة، أسبوع ملتهب تشهده عواصم القارة العجوز، ليس بسبب التبعات الاقتصادية لحرب إيران فقط، بل بسبب موجة حر غير عادية اجتاحتها في شهر مايو، في مؤشر جديد على التبعات المتزايدة لتغير المناخ في القارة. طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دائما ما ينظر إلى هذه الأخبار المرتبطة بتغيرات الحرارة وتقلبات المناخ على أنها فيك نيوز، أخبار كاذبة. في لندن 34 درجة مئوية فاصلة 8، هذا الرقم ربما يكون جوا منعشا بالنسبة لدول إفريقيا وبعض الدول في الشرق الأوسط، لكن في بريطانيا يعتبر مستوى قياسيا أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية ومما صممت البلاد لاحتماله. مكتب الأرصاد البريطاني كشف أن يوم أمس شهد أعلى درجة حرارة على الإطلاق في أشهر مايو، متجاوزة بدرجتين الرقم القياسي السابق البالغة 32 درجة فاصلة 8 والمسجلة عام 1922. المستوى الطبيعي في لندن في هذه الفترة من السنة قد يتراوح عادة بين 27 و 28 تقريبا، وأحيانا طبعا في أوقات سابقة كان 17 درجة مئوية. تخيلوا الفارق الكبير. أما في فرنسا فقد وضعت 8 أقاليم في حالة تأهب باللون البرتقالي ترقبا لموجة الحر، وهو المستوى الثاني من 3 مستويات، في حين أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 7 وفيات مرتبطة بموجة الحر خلال الأيام الأخيرة. وفي إقليم لاتسيو الذي يضم روما في إيطاليا طبق نظام يحد من العمل بين 12:30 ظهرا 4:00 عصرا بسبب الدخول المبكر لموسم درجات الحرارة المرتفعة. تقرير خدمة كوبرن يوكس الأوروبية لتغير المناخ والمنظمة العالمية للأرصاد الجوي أكد أن موجات الحر أصبحت أكثر تواترا وحدة في 95% من الأراضي الأوروبية. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للأوروبيين، بالنسبة لاقتصادهم؟ كيف أثرت أزمة الطاقة في الشرق الأوسط على تحمل القارة العجوز التي لا يبدو أنها لا تتحمل لا بردا ولا صيفا؟ كلما جاءها برد هرعت إلى الغاز، وكلما جاءها صيف هرعت إلى الإنذار. دلال معوض مراسلة التلفزيون العربي من باريس ترصد لنا الوضع في أوروبا مع ارتفاع درجات الحرارة. صباح الخير وعيد مبارك دلال. أوروبا يعني لا يعني قارة عجوز لا تحتمل لا البرد ولا الحر. بعض درجات الحرارة بالنسبة لنا في الشرق الأوسط عندما نتحدث عن في هذا الموسم عن 38 درجة، نتحدث عن درجة حرارة صحوة وجميلة. في أوروبا ما الذي يجعل من هذه الدرجات قاسية بالنسبة للأوروبيين؟
6: محمد صباح النور لك وللمشاهدين. طبعا هذه الموجة غير مسبوقة كما ذكرت، ويعني ترتفع درجات الحرارة يوما بعد يوم، ستصل في بعض المناطق الفرنسية اليوم إلى 39 درجة مئوية، وانتقلنا من 8 أقاليم إلى 13 إقليم وضع اليوم في حالة تأهب برتقالي بسبب شدة الحرارة. كما ذكرت سنة بعد سنة هذه الموجات هي متكررة باكرة، نحن لم ندخل بعد في موسم فصل الصيف، وبالتالي هذه الموجة قياسية بالنسبة لشهر مايو، لم تشهدها فرنسا أو غرب يعني أوروبا من قبل، هذه الأرقام المرتفعة جدا. وحتى أن هذه الموجة محمد طويلة جدا، هي بدأت الأسبوع الماضي وستدوم حتى يوم السبت. هناك تحديات كبيرة، ذكرت وفيات هنا في فرنسا، 7 وفيات متعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الموجة. معظم الوفيات كانت يعني أشخاص غرقوا، كانوا يحاولون يعني أن يسبحوا بسبب شدة الحرارة وغرقوا. مشكلة فرنسا الأساسية هو غياب أي يعني مكيفات، نحن نتحدث عن غياب المكيفات في المستشفيات، في المدارس، في دور العجزة، في المؤسسات الحكومية. ومع كل موجة حر يعود هذا النقاش في الأوساط السياسية الفرنسية، وهناك انقسام حاد، لأن هذه الموجات المتكررة وبالنسبة لخبراء المناخ هي نتيجة مباشرة وهي مثال على وطأة التغير المناخي. كما ذكرت يعني هذا التقرير الذي صدر في أبريل، وطأة التغير المناخي تزداد على أوروبا، وأشير إلى أن منذ الثمانينات الحرارة في أوروبا ترتفع 2 مرات أسرع من المتوسط العالمي. وبالتالي هناك من يقول أن وضع المكيفات لي يعني مواجهة هذه التحديات واشتداد الحرارة إنما يساهم أيضا في التغير المناخي وزيادة الحرارة أو ارتفاع الحرارة. وهناك من يقول ولكن يجب أن نحمي على الأقل الأكثر ضعفا أي العجزة أو الأطفال. وبالتالي يعني وصلنا إلى مرحلة ليس هناك نقاش حول ضرورة التكييف، إنما كيف، ما هي الطرق، لربما هناك أيضا طرق توضع على الطاولة تحمي البيئة ولا تزيد أو يعني تفاقم مشكلة التغير المناخي. ولكن فعلا يعني أيام صعبة جدا، حتى في الليل إن كان في بريطانيا أو هنا في فرنسا الحرارة لا تنخفض بشكل كبير، وهي ارتفعت بشكل ملحوظ. كما ذكرت يوم أمس كان رقم قياسي في تاريخ فرنسا، لم ترتفع الحرارة من قبل في شهر مايو كما ذكرت بهذه الطريقة محمد.
0: نعم، يعني دلال أنا أفهم من كلامك بأن الأوروبيين الذين كانوا يجدون في الصيف ملاذا ومتنفسا بالنسبة لهم، لأنه في نهاية الأمر لا يستخدمون كانوا الطاقة في الصيف، وكانوا يعتمدون على أن درجات الحرارة قد تكون بعض الشيء معتدلة، يهربون من برد الشتاء إلى هذا الصيف. الآن أصبح الصيف يحتاج إلى استخدام الطاقة للتبريد، هذا يفاقم عبء أوروبا من ناحية الطاقة. كيف تنوي أوروبا التعامل مع هذه المعضلة، خصوصا أن أزمة الطاقة أيضا أصبحت ضاغطة على الاقتصاد العالمي؟
6: محمد، فرنسا تعتمد بشكل كبير على الطاقة النووية، وبالتالي وطأت أزمة الحرب في الشرق الأوسط وتعطيل مرور السفن في مضيق هرمز، يعني طبعا لديها تبعات مهمة في فرنسا ولكن أقل من دول أوروبية أخرى. اليوم فرنسا تريد تعزيز الطاقة النووية، أيضا يعني تعزيز الاستقلالية في صناعة الطاقة والاعتماد أيضا على الطاقة المتجددة، ولكن الطاقة المتجددة ما زالت يعني تشكل نسبة أقل من الطاقة النووية أو الطاقة التقليدية يمكن أن نقول. هناك نقاش واسع في كل الدول الأوروبية لأولا كما ذكرت يعني الذهاب باتجاه الطاقة المتجددة، هناك ضغط لاسيما من الأحزاب البيئية، الأحزاب في اليسار، ولكن أيضا النقاش هنا في فرنسا وهذا ما قام به الرئيس الفرنسي هو الاعتماد أكثر وأكثر على الطاقة النووية. ولكن المشكلة في التغير المناخي طبعا هي يعني كيف نتكيف مع هذا الواقع الجديد، وما هي السياسات التي يمكن أن تتبعها فرنسا ودول أوروبية لمواجهة التغير المناخي دون يعني أن يتفاقم الوضع؟ لأن كما ذكرت مشكلة التكييف، يعني إذا اعتمدنا على التكييف التقليدي نعم هو يحل المشكلة من جهة، ولكن من جهة أخرى هناك انبعاثات وهناك تفاقم لمشكلة.
0: نعم يحلها داخل البيوت،
6: هي ليست موجودة، المكيفات ممنوعة. نعم بحاجة إلى تشريعات، ممنوع وضع المكيفات يعني في البيوت، هناك قوانين صارمة جدا، شق يعني هناك شق منها يتعلق بالتغير المناخي وأهداف فرنسا البيئية، هناك أهداف واضحة جدا للحد من الانبعاثات ويعني المساهمة في هذه الجهود العالمية للحد من التغير المناخي. ولكن هناك نقاش سياسي يدوم منذ سنوات، وكما ذكرت هذه الموجات يعني تأتي الآن بشكل باكر جدا، لن تكون الأخيرة، هذا ما قالته الحكومة يوم أمس، يعني هذه البداية فقط، هي تتكرر، هي أشد، هي أصعب. وهناك انتقادات سياسية اليوم في فرنسا للحكومة بأنها لم تتحضر وليست متحضر يعني لم لمواجهة هذه الموجة، وعليها أن تتحضر وتتخذ إجراءات سريعا لتجنب يعني المزيد من المشاكل أو من الوفيات أو من التحديات، لأننا لم ندخل بعد موسم الصيف كما ذكرت، وبالتالي يعني الآتي أعظم كما نقول بالنسبة لاشتداد الحرارة وموجات حر مرتقبة هذا الصيف.
0: طبعا دلال كما أشرت المكيفات ربما تحل المشكلة إذا استخدمت داخل البيوت، ولكنها تزيد من الانبعاثات الحرارية وبالتالي ترفع درجات الحرارة، وهذه الدائرة المتصلة من الانبعاث ورفع درجات الحرارة والاضطرار إلى استخدام الطاقة مشكلة مستمرة. بالمناسبة دلال، الزملاء الماكرون طلبوا مني أن أطيل معك لنرى إلى أي حد تتحملين درجات الحرارة الجديدة في أوروبا، ويبدو بأن الوضع مقبول إلى حد الآن. شكرا جزيلا لك دلال معوض، مراسلة التلفزيون العربي من باريس، شكرا جزيلا. وبالطبع بينما أوروبا تتقلب على درجات الحرارة بين الصيف والشتاء، وبينما ترامب يواصل الرقصة واللعب، والغرب بين الوصل والعتب، الصين تحاول أن تجد حلولا وتحاول أن تستغل كل ثغرة لتنفذ من خلالها إلى مجال جديد، سواء في المعادن، في الصواريخ، في الطاقة، في التكنولوجيا، في السيارات، بالتأكيد شيئا فشيئا تستحوذ الصين على المزيد. ومن هذه السوق أرهقت الصين منافسيها في كورولا وصني من تويوتا ونيسان، هذا أمر معقول مقبول، ولكن عندما يرتبط الأمر بمركبات تضاهي جنرال موتورز، تضاهي البراندات العالمية، أن تتقدم الصين إلى عالم جديد ينافس الأيقونات الفاخرة والفارهة على غرار مايباخ الألمانية ورولز رويز البريطانية، هذا حديث مقلق بعض الشيء. هذه السيارة التي نراها ليست ألمانية ولا بريطانية ولا حتى إيطالية، هذه السيارة هي نتاج زواج جاك وهواوي الصينيتين، إنها مايكسترو 800 اس الصينية، وينظر إليها على أنها قاهرة رولز رويس، بالتأكيد فارق في السعر يتجاوز الضعف وفارق كبير في المزايا، سيارة أنيقة كهربائية مصنعة بتقنية شركة هواوي بمساعدة أكثر من 1000 روبوت، تتوج للحظة وصول الصين إلى قمة الأسواق في السيارات الكهربائية هذا العام، بعد أن استطاعت أن تستحوذ على قرابة 55% من إجمالي السوق. هذا الطموح والجموح الصيني دفع رولز رويس إلى اللعب في مساحة أكثر تميزا من خلال الإعلان عن إطلاق سيارات كهربائية ثنائية المقعد مصممة خصيصا لهواة جمع السيارات البالغ عددهم 100 من أصحاب الثروات الطائلة، ولكنها لا تنافس هنا في الأسواق التجارية الكبرى. أما فيراري الإيطالية فتعرضت لردود فعل غاضبة من المستثمرين ووسائل التواصل الاجتماعي مع إطلاقها أول سيارة كهربائية لها بسعر 550,000 يورو. تستطيع أن تشتري تقريبا 4 سيارات من السيارة الصينية مقابل هذه السيارة، والتي وصفها معلقون بأنها إهانة للعلامة التجارية ومخيبة للآمال. بينما سجلت شركة بورش تراجعا حادا في مبيعاتها بنسبة بلغت 21% خلال 4 أشهر الأخيرة، وألغت شركة لامبورغيني خططها القريبة لإطلاق سيارتها الكهربائية لاندزور ما، وهذا ما فعلته السيارة الكهربائية الصينية الفاخرة بعلامات النخبة الأوروبية. يقولون القادم أقوى، ويقول متابعون ربما تسيطر الصين على مزيد من الأسواق. نحاول أن نفهم ما هو الأثر الذي تلقيه هذه الهيمنة الصينية على أسواق السيارات الكهربائية مع محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي علي قيسية. صباح الخير ومرحبا بك علي. الصين تتقدم مسرعة بسرعة تسارع السيارات الكهربائية نحو الهيمنة على هذا السوق، ورأينا يعني أزمة الطاقة ربما أيضا تنشط هذا السوق أكثر، ارتفاع أسعار المحروقات، القلق من الوقود الأحفوري، التغير المناخي، والصين تزيد من استثماراتها وصولا إلى السيارات الفارهة. ماذا تريد الصين يعني؟
7: الصين تريد أن تعود إلى تاريخ القديم حينما زارها ابن بطوطة في القرن 14 وصفها بأنها الأمة الأكثر إحكاما للصناعات، لكن الصين تقهقرت نتيجة الغزوات الأوروبية بالإضافة إلى الاحتلال الياباني للبلاد، وبالتالي تراجعت بشكل كبير، ومن ثم عادت لتستيقظ هذه الدولة التي لها جذور حضارية كبيرة. خاضت غمار عدة قطاعات بتوجيه حكومي مركزي من حزب الشيوعي، دخلت في مجال صناعة الهواتف وحققت حصة سوقية مهمة، والآن دخلت بقوة بعد كورونا في سوق صناعة السيارات الكهربائية واستأثرت الآن بأكثر من نصف. وكالة الطاقة الدولية تتحدث بأنه بحلول عام 2030 ستتمكن الصين من الاستحواذ على حوالي 80% من سوق المركبات الكهربائية، وايضا بالتوازي مع ذلك بموجب توجيهات حكوميه مركزيه دخلت في مجال الطائرات المدنيه من خلال شركه كوماك، بدات شركه وليده وهي تخطط لمنافسه بوينغ وايرباص. الصين تدرك بان لديها كل عوامل النجاح، ثقافه انتاجيه كبيره لدى الشعب الصيني، مواد الاوليه متوفره، سيطره على موانئ ليس فقط في الصين وانما في اصقاع العالم، بالاضافه الى احكام سيطرتها على سلاسل الامداد في العالم، وبالتالي كل هذه الظروف تهيئ الصين الى العوده من جديد إلى واجهة الصناعة.
0: وربما يعني مقارنة بسيطة نشاهدها هنا علي إذا سمحت، هذه المقارنة البسيطة بين السيارة الصينية والتي تنافس علامات فارهة BMW i7، مرسيدس مايباخ سي كلاس، بنتلي فلاينج سبور، ورولز رويز أيضا، هذه علامات فاخرة ومكلفة من ناحية السعر. الصين تقدم بديلا، إلى أي مدى يمكن لسيارة مثل هذه بالفعل أن تنافس في حصص هذه الوحوش؟
7: نعم، الحقيقة فيما مضى حينما تحدث عن علامة مرسيدس لم يكن يظن أحد في العالم بأن هنالك علامة معينة ستقوم بمنافسة هذه العلامة نتيجة الذاكرة القوية تجاه هذه العلامة.
0: الإرث

0: التقنية التي وصلت إليها الصين هي بدأت من الآخر، بمعنى أن لديها خطوط إنتاج جديدة، بدأت من تكنولوجيا الأحدث، ولم يعني هي لم تعاصر الشركات هذه، وهذه شركات عريقة، لكن خطوط إنتاجها قدرتها على التحرك باعتبارها شركات قديمة ولديها عدد كبير من الموظفين، كان لديها هامش التحرك والمناورة محدود جدا. الآن الخطوط الإنتاج في الصين تقوم على الروبوتات، وبالتالي هذا غير متوفر في أوروبا، وبالتالي هذا يدخل في عملية التكلفة. المعادن النادرة التي تدخل في كثير من هذه المسألة أوروبا تستوردها من الصين، بالإضافة إلى أن الصين لديها قرب على الأسواق الرئيسية، إن كان الأمر متعلقا بدول مجلس التعاون الخليجي، الهند والقارة الأسيوية وما إلى ذلك. شئنا أم أبينا، التنين الصيني قادم في المستقبل،
1: قادم بقوة. ولكن الصين لا تنافس ربما في مجال السيارات التي تعتمد على الوقود التقليدي الأحفوري، تركز على السيارات الكهربائية. هل هذا يعكس انطباعا عن الاستراتيجية المستقبلية تريد الصين؟ ولذلك ربما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يعني أنتم تريدون أن تدعموا سوقا الصين مهيمنة عليه من خلال هيمنتها على المعادن النادرة، ولذلك هو يريد أن يدعم الوقود الأحفوري الذي يتوفر في الولايات المتحدة. هذا أيضا يعطينا انطباعا عن الحرب بين السوقين والطاقتين.
0: طبعا الولايات المتحدة الأمريكية منتجة للنفط، الصين نقطة ضعفها الوحيدة تتمثل في استيراد النفط، تستهلك يوميا 17 مليون برميل. خطتها تقوم على نحو التالي: بوصولنا إلى عام 2060 لن نستهلك أكثر من 5 ملايين برميل في اليوم الواحد، وبالتالي نتحدث عن حوالي الثلث تقريبا. هذا يعني بأن هناك استراتيجية تهدف إلى زيادة الاعتماد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهربائية في المركبات، وهذا يتم تعميمه على مختلف القطاعات. قد يرتكب الرئيس الأمريكي خطيئة كبيرة بحق بلاده إن استمر بهذه السياسة، لأن هنالك توجه عالمي نحو الطاقة النظيفة وهو أقل تكلفة من الوقود الأحفوري، وبالتالي
1: هذا مربط الخلاف بينه وبين إيلون ماسك
0: بالمناسبة. نعم، وبالتالي ستصبح تنافسية المنتجات في الولايات المتحدة الأمريكية باهظة الثمن فيما لو قارناها مع منتجات تأتي من آسيا وعلى رأس الصين بطبيعة الحال.
1: شكرا لك علي قيسية، هذا تنافس بين الكبار نحن بعيدون عنه بعض الشيء. شكرا جزيلا علي قيسية، محرر الشؤون الاقتصادية. نحن نركز على الإنسان، واستمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب الجارية في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب. قصتنا هذه المرة من خان يونس، نعود إلى قطاع غزة الذي بدأنا منه في خيمة نزوح تستأنف في هذه الخيمة خلود أبو دقة، مشروعها الخاص الذي بدأت العمل عليه قبل سنوات في صنع المعمول والمعجنات، والتي هي بالأساس حلوى العيد في قطاع غزة. رغم تدمير الاحتلال بيتها عاودت العمل لتعيل أسرتها وأطفالها.

أنا خلود أبو دقة من قطاع غزة. فكرتي بدت من البيت بشغل بسيط على الجيران وعلى الأصحاب، وبعدين اتطور شغلي لما الناس شافت شغلي وشافت الشغل مرتب، فتطور من شغلي وصار يجينا من طلبات من مؤسسات ومطاعم وسوبر ماركت. أجت الحرب دمرت كل شغلنا ومشروعنا ومكاننا وبيتنا ودمرت حياتنا كلها، فراح كل شغلي ومشروعي وتعب سنيني. طبعا في خيمة نزوحي في مواصي خان يونس بديت أعمل، بديت شوي شوي بشغلي على الحطب، مع أنه يعني تكلفة الحطب غالية، ما فيش غاز، مواد خام كل يوم بسعر، انقطاع مواد خامة، بس رغم الظروف والتحديات اللي صارت معانا رجعنا من أول وجديد وبدينا شوي شوي نشتغل، والحمد لله الآن بنشتغل لمؤسسات. أنا بعين أسرتي، بعين أولادي ومع زوجي طبعا. أنا عندي بنات تنتين بدرسهم جامعة، واحدة بتدرس طب وواحدة بتدرس هندسة، وعندي أولادي اتنين، واحد ثانوية عامة وواحد تاني إعدادي. وأنا بشتغل الشغل هذا بحس بسعادة إني بقدر ألبي طلبات بيتي وأعين أسرتي. كمان يعني في ظل الظروف الصعبة بشتغل أنا عشان أحسن وضعي، فأنا سعيدة جداً إني بقدر ألبي طلبات أولادي.

معمول غزة ليس كمثله شيء، وبما أن الصورة كانت صعبة بعض الشيء في كثير من دولنا العربية لهذا العام، حاولنا على الأقل أن نظهر بصورة مشرقة في نهاية هذه الحلقة. دائما ما يستخدم بيت الشعر المملول المكرور لأبي الطيب المتنبي: عيد بأية حال عدت يا عيد، دائما ما يستخدم، ونحن نحاول أن نهرب منه لأنه حاضر في هذه الأعياد، لنقول نرجو أن يعود العيد بحال أفضل على الجميع. وكل عام وأنتم بخير، وكل عام والعاملون في هذا اليوم مثلي وفريق البرنامج وجميع العاملين في جميع المؤسسات في يوم العيد، في صبح العيد، بألف خير، في أمان الله.

0: ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط. ونبدأ بما أكدته إيران أنها قد لا تتخذ أي إجراء لإنجاح المفاوضات ما لم يتم في المقابل تأمين مصالحها عبر خطوة أمريكية بناءة، وفي الوقت الذي كشفت فيه هيئة البث الإسرائيلية عن رغبة واشنطن في الإبقاء على تعزيزاتها العسكرية في إسرائيل، شدد المرشد الإيراني على أن دول المنطقة وأراضيها لن تكون ملاذا آمنا للقواعد الأمريكية وفق قوله.
1: تجاذبات سياسية جديدة بين طهران وواشنطن بشأن شروط إنجاح المسار التفاوضي الحالي، جملة تحفظات عبر عنها رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي بشأن إجراءات بناء الثقة. يشترط المسؤول الإيراني المضي في إنجاح المفاوضات بتأمين مصالح بلاده عبر ما وصفها بالخطوات الأمريكية البناءة. يضيف عزيزي أن بناء الثقة وتحقيق نتائج ملموسة سيشكلان أرضية لخطوات لاحقة. لا تتوقف تحفظات طهران هنا، بل تتهم الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بالتصرف بشكل متناقض في إشارة لخرق وقف إطلاق النار عند جزيرة لارك جنوبي البلاد.
2: ليست المرة الأولى التي نشهد فيها تناقضات أمريكية بين القول والفعل. هذه التناقضات تفرض نفسها على المفاوضات الجارية. المهم هو أن قدرة فريقنا المفاوض وقواتنا المسلحة عالية جدا. الدعم الشعبي موجود أيضا.
1: بيد أن وكالة فارس تحدثت عن مسار إيجابي أخذته المحادثات التي جرت في الدوحة، تنقل الوكالة الإيرانية أن هذه المحادثات أسفرت عن تحقيق تقدم لحل ملف الأصول الإيرانية المجمدة. وبينما يؤكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران قد يحتاج إلى أيام إضافية، تشدد الصين على أنها منخرطة في جهود التهدئة ضمن مقترح من 4 نقاط.
3: تبذل الصين جهودا حثيثة لتهدئة الصراع الحالي، وقد طرح الرئيس شي جين بينغ مقترحا من 4 نقاط يحدد مسار الحفاظ على السلام وتعزيزه في الشرق الأوسط. لقد حافظنا على التواصل والتنسيق مع الأطراف الرئيسية المعنية فضلا عن الشركاء الدوليين والإقليميين المهمين، ونؤمن بضرورة احترام سيادة جميع دول المنطقة وأمنها ووحدة أراضيها، كما يجب حماية المدنيين والأهداف القانونية وغير العسكرية، ويجب ضمان أمن الممرات والبنية التحتية للطاقة وتطبيق أحكام نظام عدم انتشار الأسلحة النووية.
1: لكن الوضع على الأرض لا يخلو من التحركات الموازية لهذا المسار التفاوضي، تكشف تقارير إعلامية عن رغبة الولايات المتحدة في الإبقاء على تعزيزاتها العسكرية الإضافية التي وصفتها بغير المسبوقة في عدد من المطارات الإسرائيلية.
0: ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة التي تظهر على شاشة التلفزيون العربي. تقول مراسلة التلفزيون العربي غارة إسرائيلية ثانية منذ فجر اليوم على بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان. وكذلك ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة في الملف اللبناني أيضا، نتحدث عن غارات إسرائيلية على بلدتي طورة وميفدون جنوبية لبنان. أيضا نتحدث عن خبر عاجل ثالث من لبنان. تقول الوكالة الوطنية للإعلام شهيدان وجريح في غارة إسرائيلية فجرا على دير عومس بقضاء صور جنوبية لبنان. إذن موجة غارات إسرائيلية على مناطق في الجنوب اللبناني، زوطر الغربية، ميفدون وطورة ودير عمومس في قضاء صور، أسفرت عن سقوط شهداء بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. بالعودة إلى ملف إيران، نذهب إلى مراسل التلفزيون العربي في طهران حسام دياب. حسام صباح الخير، أضحى مبارك. أسألك عن مسار المفاوضات وكيف تعلق إيران وأبرز ما رشح من تصريحات، خصوصا تصريحات المرشد.
4: صباح الخير محمد، أضحى مبارك لك وللجميع. أينما كانوا يعني مسار المفاوضات معقد، من ناحية تتحدث إيران بنبرة تفاؤل أحيانا ولا تخفي تشاؤمها حول بعض النقاط وحول بعض المواقف الأمريكية من ناحية أخرى، لكن ومنذ يوم أمس وحتى الآن كثيرة هي التصريحات التي تطرقت سواء لما يتعلق بالخطوط الحمر التي تتمسك بها إيران على طاولة المفاوضات، إمكانية أن تفشل هذه المفاوضات في لحظة أو أخرى والعودة إلى العمل العسكري، خاصة مع التصعيد الذي شهدته المياه الجنوبية لإيران خلال 48 ساعة الماضية، الحادثة التي جرت عند جنوبي جزيرة لارك الواقعة في قلب مضيق هرمز والتي راح على إثرها 4 من بحرية الحرس الثوري الإيراني وعدد أيضا من المفقودين. الطرفان الإيراني والأمريكي يقولان حتى الآن بأن الأمور ما تزال تحت السيطرة. ربما تحاول إيران قراءة ما الذي أتى به محمد باقر قاليباف رئيس الوفد الإيراني المفاوض لدى عودته من الدوحة، هل ستتمكن واشنطن وطهران من إتمام المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم بالشكل المناسب؟ نعلم بأن إيران ذهبت إلى الدوحة للنظر في مسألة الحصول على جزء من أموالها المجمدة في الخارج، قيل بأن المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم تتضمن عدة خطوات، منها أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتحرير حوالي 12 مليار دولار من مبلغ إجماله 24 مليار دولار، تتسلم إيران هذا المبلغ في المرحلة الأولى كبادرة حسن نية، وبعد مماطلات كثيرة بحسب السردية الإيرانية استمرت لسنوات حول جزء من المبلغ المتضمن ضمن هذا المبلغ أو نصف المبلغ 12 مليار دولار، هناك جزء من هذا المبلغ كان أيضا قد تم تحريره أو فك التجميد عنه منذ نحو سنتين، لم تتمكن إيران من الوصول إليه حتى الآن. تريد إيران من أمريكا أن تقوم ببادرة حسن نية للذهاب إلى الخطوات اللاحقة وصولا إلى المرحلة النهائية، وهي بعد انتهاء مدة 60 يوما الواردة في مذكرة التفاهم للجلوس على طاولة منفصلة وبحث تفاصيل الملف النووي. كثيرة هي التصريحات التي خرجت منذ يوم أمس، منذ أن بدأ المرشد الإيراني يتحدث عبر بيان جديد عن مستقبل المنطقة، قدرة دول المنطقة على هندسة مصيرها بعيدا عن السياسة الأمريكية. تحدث أيضا المرشد عن أن هذه أو دول المنطقة شعوب المنطقة ودولها لن تكون من الآن وصاعدا دروعا للسياسات الأمريكية، وتحدث عن قرب زوال إسرائيل وأن مؤشرات ذلك باتت واضحة للجميع انطلاقا مما يجري في غزة ومحيط إيران في عدد من الدول. لكن على مستوى المفاوضات، حديث من قبل نواب في البرلمان الإيراني حول إذعان ربما أو قبول أمريكي ببعض الخطوط الحمر الإيرانية على رأسها وأهمها نقطتان أساسيتان، الأولى هي الاعتراف الأمريكي بمسألة إشراف إيران على حركة الملاحة عند مضيق هرمز، والنقطة الأخرى هي قبول أمريكا فكرة أن تمتلك إيران دورة لتخصيب اليورانيوم ضمن فكرة أوسع، وهي امتلاك إيران لمشروع نووي ولو بالحد الأدنى داخل أراضيها، وهذا كان واضحا أيضا على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال 48 ساعة الماضية عندما بدأ يتحدث عن أن مصير مخزون إيران من اليورانيوم المخزون المقدر ب 440 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% يمكن أن يكون مصيره بيد الآخرين، وأن لا يتم تسليمه فقط للولايات المتحدة الأمريكية، لكن لا يجب أن يبقى هذا المخزون داخل الأراضي الإيرانية، ما يفتح باب السؤال حول وجود دور روسي أو صيني أو دول أخرى كتركيا مثلا بحسب بعض التقارير غير الرسمية بطبيعة الحال، قد تدخل دول أخرى على الخط لمساعدة إيران في مسألة حل هذا الملف المعقد، أحد الملفات المعقدة على طاولة المفاوضات النووية. بالنسبة للشق النووي، تتحدث إيران عن أنه ما يزال من المبكر حاليا الحديث حول هذه النقطة، هناك الكثير من الخطوات التي يجب أن تتخذ قبل ذلك، منها رفع الحصار الجزئي عن تجارة النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية خلال فترة 60 يوما إلى 30 إلى 60 يوما لتتمكن إيران من تحصيل بعض الأموال كبديل عن التعويضات التي لم توافق الولايات المتحدة الأمريكية على تسليمها للجانب الإيراني. الجميع ينتظر ما قد يرشح خلال الساعات القليلة المقبلة سواء عبر رئيس البرلمان أو حتى عبر وزير الخارجية عباس عراقشي الذي رافق قالبا في زيارته إلى الدوحة أو ربما عبر المصرف المركزي رئيس المصرف المركزي الذي قد يفيد بشيء ما حول مصير هذه الأموال المجمدة والموجودة في قطر على ما يبدو.
0: شكرا جزيلا لك حسام دياب في طهران. في سياق التصعيد بالشرق الأوسط يستمر التحشيد العسكري الأمريكي عبر انتشار مختلف القطع البحرية وحاملات الطائرات في الخليج وخليج عمان وبحر العرب. وفي إسرائيل أيضا التي تربط في مطاراتها وبشكل غير مسبوق أسراب من مقاتلات F-22 الأمريكية الحديثة وطائرات التزويد بالوقود. هذا ما كشفت عنه هيئة البث الإسرائيلية التي أشارت إلى أن الانتشار العسكري الأمريكي في إسرائيل لم يتغير منذ بدء وقف إطلاق النار مع إيران وسط رغبة واشنطن في الإبقاء على هذه القوات حتى نهاية العام الجاري على الأقل. هيئة البث استندت إلى تحليل لصور قمر صناعي مدني التقطت منذ بداية ما يسمى عملية زئير الأسد وحتى الأسبوع الأخير، أظهر انتشارا غير مسبوق للطائرات المقاتلة وطائرات التزويد بالوقود الأمريكية داخل إسرائيل. الصور أظهرت توسعة في الجزء الشمالي الغربي من قاعدة عفدة الجوية جنوبية إسرائيل حيث يوجد سرب من مقاتلات F-22 الأمريكية، في حين ظهرت عشرات طائرات التزويد بالوقود موزعة في ثلاث مناطق داخل مطار بن غوريون، كما رصدت طائرات تزويد بالوقود أمريكية في ساحة الوقوف بمطار رامون قرب إيلات جنوبية إسرائيل. وجود هذا العدد الكبير من الطائرات الأمريكية في مطار بن غوريون ورامون بات يؤثر بشكل كبير على حركة الطيران المدني والطاقة الاستيعابية للمطارين وسط توقعات إسرائيلية بألا تسحب هذه الطائرات من إسرائيل في المرحلة الحالية. سيظل إذن التحشيد العسكري الأمريكي مستمرا في إسرائيل وخليج عمان وبمحيط مضيق هرمز بعد بلوغه ذروته بوجود ثلاث حاملات طائرات في نطاق الشرق الأوسط مع أكثر من 200 طائرة واثنتي عشرة سفينة مرافقة لها ونحو 15,000 عسكري.

0: انضم الينا من عمان اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكريه في التلفزيون العربي. اهلا بك معنا واضحى مبارك لك. يعني نبدا من فهمك لوجود هذه الطائرات العسكريه بهذا الكم في اسرائيل تحديدا.
1: السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، انتم والساده المشاهدون. يا سيدي، هذا التحشيد لا يمكن قراءته بوصفه اجراءات احترازيه بعد الحرب الاخيره مع ايران، واستطيع ان اقول بانه هذا ليس حاله استنفار بل هو تموضع قتالي متقدم. الولايات المتحده تريد ان تغير موازين القوى في الاقليم، وهذا شيء واضح. هذا هو جزء من اعاده تشكيل الردع الاقليمي، وعندما يكون الانتشار في عوفده ورامون وبن غوريون استطيع ان ارى بان هناك انتقال من استراتيجيه الردع عن بعد الى التموضع العملياتي المباشر. وواشنطن تريد أن تدخل أي مفاوضات في الفترة القادمة التي لها علاقة بالملف النووي وهي في ذروة استعدادها العسكري، حيث يكون خيار الحرب الشاملة جاهز حال فشل أي مسارات سياسية. ما نرى بأنه وجود الطائرات المقاتلة F-22 وهي طائرات السيادة الجوية وطائرات الدعم وطائرات التزود بالوقود، هذا انتقال يعني من نمط إدارة الأزمات عن بعد إلى نمط تموضع قتالي متقدم لحرب ممتدة. وذكرت المعلومات بأن الوجود الأمريكي في المنطقة سيستمر حتى نهاية العام، ولذلك أرى بأن المشهد وفق ثلاث احتمالات استراتيجية، أولهما الردع الوقائي والتحضير لضربة مستقبلية محتملة وإعادة هندسة التموضع الأمريكي في المنطقة. واشنطن تتوقع أن أي مواجهة مع إيران لن تكون قصيرة أو محدودة، حيث أن الوقائع أثبتت بأن إيران ما زالت تمتلك قدرات، والمعلومات الاستخبارية والتقييمات الاستخبارية تظهر بأن منصات الإطلاق والعديد من القدرات بما يتعلق في المسيرات والقدرات الردعية ما زالت موجودة قادرة على أن تؤثر على القواعد الأمريكية وعلى القطعة البحرية الأمريكية، ولذلك الآن تريد أن تفرض مظلة سيادية جوية مطلقة باستخدام طائرات F-22. وهذا أنت ما سألت عنه، هذه الطائرات لديها قدرة على التفوق الجوي وهي مصممة لاصطياد الطائرات المعادية، الصواريخ الجوالة تستطيع أن تتعامل مع المسيرات بعيدة المدى وتستطيع أن تهاجم بسبب قدرتها على المناورة العالية وتقنية التخفي، أن تهاجم مراكز القيادة الجوية، الرادارات، مراكز أو نقاط الدفاع الجوي. وهذا الوجود في قاعدة عوفدة يعني أن واشنطن تريد أن تحمي المجال الجوي الإسرائيلي مباشرة وأن تقيم مظلة اعتراض باعتقادي متقدمة ضد أي هجوم إيراني جديد. وهذا مهم لأن الحرب الأخيرة كشفت أن الدفاعات الإسرائيلية تعرضت لاستنزاف كبير، يعني آخر أسبوع من حرب 39 يوم كانت نسبة الفشل تعدت 27% أمام الصواريخ الإيرانية. ولذلك تريد الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لتوجه ضربة قاسمة لإيران وتحمي ربيبتها في المنطقة وهي إسرائيل.
0: طيب، وهنا السؤال بخصوص الشق الثاني قبل أن نذهب أكثر في تبعات وأبعاد وجودها واحتمالية عودة الحرب. الحديث عن تعطيل أو السبب في تعطيل حركة الطيران المدني كيف يفهم هنا أيضا سيادة اللواء؟
1: يعني وجود هذه الأعداد الكبيرة من الطائرات هي تستخدم جزء كبير من مناطق الاصطفاف. نحن نتحدث في مطار بن غوريون عن طائرات التزود بالوقود وأعداد كبيرة من هذه الطائرات، بالإضافة إلى وجودها في مناطق في الأجواء، هذا سيقوم بتعطيل جزء كبير من حركة الطيران المدني في الفترة القادمة، وخصوصا إذا كانت النية متوفرة للقيام بعمليات حربية. كذلك وجودها في مطار رامون ويستهلك جزء أو يستنفذ جزء كبير من القدرات التشغيلية لهذه المطارات.
0: طيب، هنا الآن بالنسبة لوجودها في مطار بن غوريون وغيره، كنا تحدثنا في وقت سابق وتكشف استخباريا ويعني بمصادر أمريكية رسمية عن أن عدد من الطائرات الأمريكية أصيب في مطارات وقواعد في المنطقة. السؤال الآن، وجود هذه الطائرات في مطار بن غوريون بهذا العدد، إلى أي مدى يمكن أن تعتبر إيران أن هذه أهداف يمكن الوصول إليها، خصوصا وأن بعض من الطائرات أصيبت في مطار بن غوريون؟ في الحرب السابقة.
1: هذه فرصة ذهبية لإيران أن تقوم بعمليات استهداف باستخدام الصواريخ ذات الرؤوس المتفجرة كصاروخ خرم شهر 4 وبقية أنواع الصواريخ التي تستطيع أن تنتشر على مساحة نصف قطرها 8 كيلومتر، وهذه قد تؤدي إلى إلحاق أضرار كبيرة في الطائرات وخاصة إذا كانت موجودة في مناطق الاصطفاف. ولذلك يعني وجودها يعطي إسرائيل قدرة ردعية، ولكن إذا كانت إيران استطاعت أن تنفذ ضربة استباقية أو استغلت الظروف لأن تقوم بمهاجمة هذه الطائرات وهي في مناطق الاصطفاف، سيكون هناك خسائر كبيرة في الطائرات الإسرائيلية.
0: نعم. الآن بالنسبة لناحية التكلفة سيادة اللواء، يعني تكلفة وجود هذه الطائرات لناحية تكلفتها التشغيلية، وأيضا إذا ما كنت ترى في وجودها نوعا من الحتمية بأن ما يحصل هو حرب باردة قد تطول مع إيران أو توجه نحو ضربة عسكرية كبيرة.
1: أنا ذكرت في البداية أن الولايات المتحدة الآن مصممة على تغيير موازين القوة في الإقليم، ولذلك باعتقادي سواء كانت حرب باردة تلويح بالردع أو سيكون هناك استخدام فعلي، الولايات المتحدة وإسرائيل يدركان تماما بأن المكتسبات بعد تحطيم القدرات الإيرانية، هذا ما يأملونه بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة، فإن المكتسبات ستكون أكبر من أي خسارة يتم يعني خسارتها من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل، أو التكلفة التي سيتم دفعها من قبل هذا العدوان الآثم باعتقادي على منطقتنا وعلى الإقليم، لأن الولايات المتحدة تريد أن تقزم كافة القدرات المعارضة لإسرائيل وللولايات المتحدة في الإقليم حتى تتفرغ في مواجهتها في بحر الصين الجنوبي والصين، وأن تكون هناك أو يكون هناك قطب واحد في الإقليم مهيمن مسيطر، تكون إسرائيل بؤرة للاقتصاد وهيمنة سياسية وتجارية وعسكرية في المنطقة، وتستطيع الولايات المتحدة أن تترك أو أن تترك إسرائيل تعربد مزيد من العربدة ومزيد من التطبيع مع هذا الكيان في الفترة القادمة، وهذا لا ينبئ بخير، هذا ينبئ بأنه إذا تحققت مآرب بالولايات المتحدة وإسرائيل فالمنطقة على أبواب استراتيجية قربية قادمة.
0: للناحية العسكرية عندما نتحدث عن ضربة جديدة استراتيجيا وعسكريا، عندما يفكر الضابط أو قائد الجيش أو من يخطط لعملية عسكرية، إذا كانت الأهداف الرئيسية لم تنجح في المرة الأولى، فهل يعقل أن تنجح في المرة الثانية بينما الطرف الآخر مستعد ويضع سيناريو عودة العدوان؟
1: يعني عامل المقامرة عالي جدا، ولكن يبدو بأن هناك تصميم من قبل الإدارة الأمريكية لمجابهة التهديد الإيراني في المنطقة، وهي تريد حقيقة أن تحطم هذه القدرات الموجودة. الجانب الإيراني لم يقدم تنازلات وأظهر بأنه كان قادر على إلحاق الأذى والضرر في الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة، ولكن علينا أن نأخذ بالاعتبار بأنه يعني مقارنة القوى هي تميل بالمطلق لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكن ما زالت قدرة إيران في تنفيذ ومجابهة حروب غير متماثلة ما زالت مؤثرة باعتقادي، ولكن هناك تصميم من الولايات المتحدة لأن يكون هناك عقلية للردع بالقوة إذا لم يتم الاستجابة للمطالب بالدبلوماسية وبالمفاوضات، سيكون هناك استخدام للقوة العسكرية، ولكن النتائج ليست مضمونة بالنسبة للولايات المتحدة، هذا يعتمد على قدرة إيران لتحمل الضربات القادمة، ولكن ما تريد الآن الولايات المتحدة بوضع هذه الطائرات من الـF-22 وطائرات التانكرز في إسرائيل ألا تكون إيران قادرة على توجيه الضربة الثانية.
0: شكرا جزيلا لك لواء محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، كنت معنا من عمان. شدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار على ضرورة إنجاح المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم، أكد إسحاق دار خلال جلسة لمجلس الأمن أن بلاده ملتزمة بمواصلة الجهود لضمان السلامة والسلام الدائم والاستقرار وحرية الملاحة للجميع.
2: Forward lies in diplomacy.
3: الطريق قدما هي الدبلوماسية. لقد بذلنا جهدا صادقا في تسهيل حل قابل للاستدامة يسعى إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة ويبقي طرق الملاحة مفتوحة للجميع. نواصل هذا المسعى النبيل بالتزام ومثابرة. أشكر الأطراف على الثقة التي أولوها لباكستان ونشكر كل الشركاء بمن فيهم الصين والسعودية ومصر وتركيا وقطر على دعمهم. العالم بأسره يترقب ويجب أن ننجح لأجل السلام والأمن إقليميا ودوليا.
0: رحب وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني بالتقدم الحاصل في المفاوضات الأمريكية الإيرانية وشدد في جلسة لمجلس الأمن الدولي على ضرورة التزام إيران بوقف الاعتداءات على الدول المجاورة وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
4: ترحب مملكة البحرين بالتقدم الملموس الذي أحرزته المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بجهود مقدرة من جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة وما وصلت إليه من مراحل متقدمة تمهد للتوقيع على مذكرة تفاهم تؤسس لسلام دائم في المنطقة.
0: وصل كبار مسؤولي شركة سبيس أكس إلى نتيجة مفادها أنه يجب على وزارة الحرب الأمريكية دفع المزيد مقابل الوصول إلى شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي توفرها الشركة. وأشار مصدران مطلعان ووثائق للبنتاغون إلى أن مسؤولين في سبيس أكس التقوا نظرائهم من الوزارة في غضون أسابيع من شن الولايات المتحدة الحرب على إيران، وأبلغوهم أن الجيش يدفع خمس القيمة الفعلية من مستوى الخدمة التي يستعملها التي تتمثل في توجيه المسيرات عبر خدمة ستارلينك. استمرارا لتسليط التلفزيون العربية الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة، ضمن فقرة إنسان في الحرب قصتنا هذه المرة من خان يونس جنوبية قطاع غزة في خيمة نزوحة في خيمة تستأنف خلود أو في خيمة نزوحها تستأنف خلود أبو دقة مشروعها الخاص الذي بدأت العمل به قبل سنوات في صنع المعمول والمعجنات، ورغم تدمير الاحتلال بيتها عودت العمل لتعيل أسرتها وأطفالها.

0: أنا خلود أبو دقة من قطاع غزة. فكرتي بدت من البيت بشغل بسيط على الجيران وعلى الأصحاب، وبعدين اتطور شغلي لما الناس شافت شغلي وشافت الشغل مرتب، فتطور من شغلي وصار يجينا من طلبات من مؤسسات ومطاعم وسوبر ماركت. أجت الحرب دمرت كل شغلنا ومشروعنا ومكاننا وبيتنا، ودمرت حياتنا كلها، فراح كل شغلي ومشروعي وتعب سنيني. طبعاً في خيمة نزوحي في مواصي خان يونس بديت أعمل، بديت شوي شوي بشغلي على الحطب، مع أنه يعني تكلفة الحطب غالية، ما فيش غاز، مواد خام كل يوم بسعر، انقطاع مواد خامة، بس رغم الظروف والتحديات اللي صارت معانا رجعنا من أول وجديد وبدينا شوي شوي نشتغل، والحمد لله الآن بنشتغل لمؤسسات. أنا بعين أسرتي، بعين أولادي ومع زوجي طبعاً. أنا عندي بنات تنتين بدرسهم جامعة، واحدة بتدرس طب وواحدة بتدرس هندسة، وعندي أولاد اتنين، واحد ثانوية عامة وواحد تاني إعدادي. وأنا بشتغل الشغل هذا بحس بسعادة إني بقدر ألبي طلبات بيتي وأعين أسرتي. كمان يعني في ظل الظروف الصعبة بشتغل أنا عشان أحسن وضعي، فأنا سعيدة جداً إني بقدر ألبي طلبات أولادي.
1: رفع وصول الأسهم اليابانية والكورية الجنوبية بالإضافة إلى مؤشرات وول ستريت إلى أعلى مستوياتها القيمة السوقية للأسهم لتخطي 164 تريليون دولار بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
2: المؤشرات الإيجابية حول اتفاق ينهي النزاع في الشرق الأوسط ونمو قطاع التكنولوجيا يظهر على مؤشرات الأسواق المالية. القيمة السوقية للأسهم العالمية تصل إلى أعلى مستوياتها التاريخية، مقتربة من 165 تريليون دولار. بحسب وكالة بلومبرغ، فإن القيمة السوقية كسبت نحو 21 تريليون دولار منذ نهاية مارس الماضي، مع المؤشرات الأولية على التهدئة في الشرق الأوسط. وقالت تقارير إن مؤشرات الأسهم العالمية استفادت من مكاسب قطاع التكنولوجيا والطفرة التي يحققها قطاع الذكاء الاصطناعي. وفي قطاع أشباه الموصلات قاد سهم مايكرون تكنولوجي الارتفاع، حيث قفز بنسبة 19% لتصل القيمة السوقية للشركة إلى تريليون دولار لأول مرة، بينما قفزت أسهم كوالكوم 4.5% بعد توصلها إلى اتفاق مع بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك لتزويدها بالرقاقات. وفي وول ستريت تطغى الأجواء الإيجابية، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 وناسداك الذي يضم شركات التكنولوجيا إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا. وفي آسيا قفز مؤشر نيكاي الياباني إلى مستوى قياسي، مدعوما بالمكاسب التي حققتها أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالرقاقات. أما في كوريا فقد تسلقت الأسهم ذروة تاريخية مع تخطي شركة SK هاينكس المصنعة لرقاقات الكمبيوتر حاجز لتريليون دولار. أمال بشأن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تصل بالأسواق المالية إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما يجعل المخاوف بشأن فقاعة جديدة مبررة.
1: في جنوب لبنان أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيدين في غارة إسرائيلية على بلدة دير عمس، كما أكدت مراسلة التلفزيون العربي أن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدات طورة وميفدون وزوتر الغربية، في حين أظهرت مشاهد حجم الدمار الذي لحق ببلدة بريقع في الجنوب جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف البلدة ليلة الماضية. أفادت مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدة سحمر في البقاع الغربي شرق لبنان. قال قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن ما يقرب من 1,000,000 شخص ما زالوا نازحين داخل لبنان، وأن عددا من السكان أجبروا على مغادرة منازلهم خلال اليومين الماضيين بعد ورود تقارير عن تكثيف الغارات الإسرائيلية. من جهتها ذكرت منظمة الصحة العالمية أن مرافق الرعاية الصحية تعرضت لـ9 هجمات في الفترة بين 24 من الشهر الجاري، ما أدى إلى استشهاد 8 من العاملين في المجال الصحي. إلى قطاع غزة، أعلنت حركة حماس استشهاد القيادي في كتائب القسام محمد عودة جراء غارة إسرائيلية على القطاع. وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك اغتيال عودة في غارة على مدينة غزة، في حين أفاد مراسل التلفزيون العربي باستشهاد عودة مع زوجته و3 من أبنائه في إثر غارة استهدفت مبنى في مدينة غزة. وقالت طواقم الدفاع المدني أنها تمكنت من انتشال جثماني شهيدين وعدد من المصابين بعد الغارة التي استهدفت شقة سكنية داخل مبنى قرب مفترق بالميرا غربية مدينة غزة. انضم إلينا من دير البلح مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. عبد الله أهلا بك. إذن اغتيال جديد في قطاع غزة وغارات إسرائيلية وخرق لا يتوقف لاتفاق وقف إطلاق النار.
3: بالفعل محمد، هذه الغارة أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين بينهم القيادي في كتائب القسام محمد عودة وعدد من أفراد عائلته خلال غارة إسرائيلية شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على شقة سكنية غرب مدينة غزة. بعد قليل سيتم تشييع جثمان الشهيد عودة من مدينة غزة انطلاقا من مجمع الشفاء الطبي، حيث ستتم صلاة الجنازة عليه ومن ثم مواراته الثرى في مقبرة المدينة. ولكن كل هذه التطورات تأتي على وقع استمرار للخروقات الإسرائيلية على الأرض. خلال ساعات الليل كانت هناك عمليات لإطلاق النار والقصف المدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية من مدينة غزة، وأيضا في شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وكذلك في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، تزامنا مع إطلاق النار من قبل الطائرات المروحية في المناطق الشرقية. وتيرة الخروقات تمثلت باستمرار الاستهدافات وأيضا استمرار عمليات نسف مزيد من المنازل والأحياء السكنية، لا سيما في المناطق التي تقع ضمن ما يسمى بالخط الأصفر والتي وسعها الاحتلال الإسرائيلي لتصبح منطقة الخط البرتقالي التي ابتلع فيها الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من الأراضي والمساحات داخل قطاع غزة تجاوزت 60%. ولكن بصورة عامة هذه التطورات تأتي أيضا على وقع استمرار للأزمة الإنسانية الخانقة في قطاع غزة. استقبل الفلسطينيون اليوم أولى أيام عيد الأضحى في واقع إنساني صعب ومعقد للغاية. أكثر من 80% من سكان القطاع لا زالوا يعيشون في الخيام، أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة مصادرة، وبالتالي هجر سكان هذه المناطق بصورة كبيرة وأصبحوا يعيشون في مناطق مكتظة وسط ظروف إنسانية بائسة وصعبة وسط خيام بالية أيضا لا تتوفر فيها مقومات الحياة الإنسانية الكريمة داخل هذه المراكز أو داخل هذه المخيمات، وبالتالي يستقبلونه بشيء من الأمل وأيضا بكثير وكثير من المعاناة الإنسانية التي لا زالت فصولها مستمرة.
1: شكرا جزيلا لك عبد الله مقداد في دير البلح. أعلن المكتب العالمي الحكومي في قطاع غزة ببيان ارتكاب الاحتلال ما مجموعه 3005 خروقات وانتهاكات جسيمة لاتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح المكتب الإعلامي أن الخروقات أسفرت عن استشهاد 910 مواطن وإصابة 2747 آخرين بجروح متفاوتة، إضافة إلى اختطاف واعتقال 82 مواطنا. وفيما يتعلق بالجانب الإنساني والإغاثي، أشار البيان إلى أن ما دخل قطاع غزة من شاحنات المساعدات لم يتجاوز 50,000 من أصل أكثر من 135,000 شاحنة كان من المفترض دخولها بنسبة التزام لم تتجاوز 36%، كما سمح بسفر 5,636 شخصا فقط من أصل 17,000 بنسبة التزام بلغت 34%. قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 140,000 مصل أدوا صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى، وأكد المصلون ضرورة أعمار المسجد للحفاظ على هويته في ظل ما يتعرض له من انتهاكات.
4: يخرج المصلون من المسجد الأقصى بعد أن أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك. بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أكثر من 140,000 تمكنوا من تأدية الصلاة في رحاب المسجد رغم القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة، الكثير من الحواجز إلى جانب فصل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال. يقول الفلسطينيون إن تأدية الصلاة داخل المسجد الأقصى ليس تأدية فقط للشعائر الدينية في عيد الأضحى، وإنما رسالة وواجب وطني في ظل ما يتعرض له المسجد الأقصى من مخططات ومن انتهاكات من قبل الاحتلال ومستوطنيه. خلال الأعوام الخمسة الماضية أكثر من 300,000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، وهم أصلا يكثفون من اقتحاماتهم في مناسبات الاحتلال السياسية والدينية. بالتالي يستغل الفلسطينيون الأعياد الإسلامية من أجل التأكيد على هوية المسجد الأقصى المبارك في رد على ما يتعرض له هذا المسجد المبارك. يحل العيد على الفلسطينيين في ظروف اقتصادية صعبة، ليس فقط هنا في مدينة القدس وإنما في عموم الضفة الغربية المحتلة وأيضا في قطاع غزة، حيث يواجه الفلسطينيون تبعات وتداعيات حرب الإبادة. لكن يتمسك الفلسطينيون بالبقاء على أرضهم، ويقولون إن هذا البقاء هو رد على كل مخططات الإحلال والتهجير والاستيطان التي تستهدف الأرض والمقدسات هنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. من باب الأصباط، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، القدس المحتلة.
1: في أول أيام عيد الأضحى المبارك يواصل حجاج بيت الله الحرام التوجه إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي، وكان أكثر من 1,700,000 حاج التقطوا الحصى من مشعر مزدلفة لرمي الجمار في منى بعد أتمام وقوفهم على صعيد عرفات وأداء الركن الأعظم من فريضة الحج.

0: أعلن الجيش السودانيس إعادة قواته 4 مناطق في إقليم نيل الأزرق ومطاردته قوات دعم السريع حتى الحدود مع إثيوبيا. وقال الجيش السوداني إن قواته تمكنت من تنفيذ عمليات تمشيط ناجحة شملت مواقع في محافظة قيسان قبل استعادتها. وأكد الجيش أن ذلك يندرج ضمن العمليات العسكرية في منطقة الكرم الاستراتيجية، مضيفا أن نحو 50,000 شخص نزحوا خلال الأشهر الماضية من الكرمك وباو وقيسان. انضم إلينا من بورت سودان مراسل التلفزيون العربي أحمد ضو البيت. أحمد أهلا بك وأضحى مبارك. الجيش السوداني يعلن عن تقدم في محاور استراتيجية.
1: نعم، كل عام وأنتم بخير. يعني بالتحديد في ولاية النيل الأزرق، هذه هي المنطقة التي تعد من المناطق الساخنة جدا منذ أشهر. القتال يشتد هنالك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، القوات المسلحة السودانية، وعبر الفرقة 4 مشاة الدمازين أعلنت أنها استعادت 4 من المناطق الحيوية والهامة في هذا الإقليم. وهذه المناطق هي بالقرب من مدينة الكرمك الاستراتيجية التي ما زالت تتواجد فيها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية في سبيل ومسعى من القوات المسلحة السودانية لاستعادة هذه المنطقة الحيوية والهامة، باعتبار أن منطقة الكرمك هي واحدة من المناطق التي تعد مناطق وجود لقوات الدعم السريع، تمر كثير جدا من المؤن الغذائية، كذلك الإمداد العسكري لقوات الدعم السريع من على الحدود مع دولة إثيوبيا عبر هذا الممر وعبر هذه النقطة بالتحديد في منطقة الكرمك، والتي كانت قوات الدعم السريع قد استولت عليها القوات المسلحة السودانية. بعد تحرير هذه المناطق القريبة من منطقة الكرمك بات الجيش يعني على مقربة من منطقة الكرمك، وربما في أي وقت من الأوقات قد يتمكن الجيش السوداني من استعادة السيطرة مرة أخرى على مدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق. وكما أشرنا في السابق أن الاستراتيجية العسكرية في ولاية النيل الأزرق تختلف تماما عن الاستراتيجية العسكرية في إقليم كردفان، حيث هنالك عمليات الاستنزاف، بينما القوات المسلحة السودانية في إقليم النيل الأزرق تعمل على مبدأ أن تكون السيطرة دائمة وأن تتواجد القوات المسلحة السودانية، لأن تقدم قوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق وفي المناطق الآمنة يعني تلقائيا أن قوات الدعم السريع ستعمل على مواصلة التمدد والوصول إلى العمق لهذه المدينة وهذه الولاية، وبالتالي تحاول أيضا الوصول إلى مناطق أكثر حيوية واستراتيجية، من نظر إلى أن القوات المسلحة السودانية تمكنت في وقت سابق من إخراج قوات الدعم السريع من وسط البلاد خاصة في ولاية سنار، كذلك في ولاية الجزيرة، وهنالك جيوب لقوات الدعم السريع في ولاية النيل الأزرق بالتحديد في الحدود مع دولة إثيوبيا وكذلك الحدود مع دولة جنوب السودان، وتعمل القوات المسلحة السودانية على إخراج قوات الدعم السريع وطردها من هذه المناطق بالتحديد. المحاور القتالية الأخرى ما زالت عمليات الحشد متواصلة خاصة في إقليم كردفان، تحديدا في ولاية غربي كردفان. بحسب المعلومات الواردة أن قوات الدعم السريع تقوم بعمليات تحشيد واسعة في هذه المناطق، وأيضا القوات المسلحة السودانية تقول إنها متحسبة تماما لهذه التحركات التي تقوم بها قوات الدعم السريع في غرب كردفان وكذلك في ولاية شمال كردفان، هذه المناطق التي تشهد عمليات قتال مستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهي عمليات استنزاف، حيث إن الجيش السوداني لا يعمل على أن تكون السيطرة أبدية في بعض المناطق، تترك هذه المناطق لقوات الدعم السريع تتحرك فيها، ومن ثم في مرات كثيرة جدا تطبق القوات المسلحة السودانية الخناق على قوات الدعم السريع في مناطق معينة تقضي عليها، ومن ثم تنسحب القوات المسلحة السودانية إلى مواقعها، وبالتالي عمليات الاستنزاف ما زالت متواصلة ومستمرة في إقليم كردفان.
0: شكرا جزيلا لك أحمد ضو البيت مراسل التلفزيون العربي في بورت سودان. نهار جزء من جسر ترابي في ريف دير الزور شرقية سوريا ما أدى إلى خروجه عن الخدمة نتيجة الارتفاع الكبير في منسوب المياه. في إطار الاستجابة الطارئة قامت لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور بشق ممر مائي داخل الجسر الترابي بهدف تخفيف ضغط المياه الناتج عن ارتفاع منسوبها، والعمل على سرعة أو زيادة سرعة جريانها. ينضم إلينا من حلب مراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفى. قحطان أهلا بك، كيف تتعامل السلطات مع هذه المشكلة حقيقة التي قد تتحول إلى كارثة إذا ازداد منسوب الفيضان؟
2: بالفعل محمد، يعني الحكومة السورية منذ عدة أيام تحذر جميع المتواجدين، الأهالي المتواجدين على ضفاف الفرات من الابتعاد عن ضفاف الفرات خاصة القريبين منهم، وهنا نتحدث عن يعني عشرات الكيلومترات من الأراضي الزراعية التي يعتمد الأهالي هنا على الري عن طريق نهر الفرات، وهذا ما يجعل الخطورة كبيرة جدا وخاصة يعني للمناطق قريبة جدا من النهر. منذ يوم أمس كانت أيضا وزارة الطوارئ والكوارث قد رفعت الجاهزية على طول نهر الفرات حتى من الرقة إلى دير الزور بسبب ارتفاع منسوب المياه، وهذا الذي أدى إلى ضخ المزيد من المياه عبر طبعا الجسور وخاصة جسر الجسور المتواجدة على نهر الفرات، وهذا ما رفع نسبة المياه لمنسوب غير معتاد. منذ 30 عاما يقول الأهالي لم يروا أو يشاهدوا مثل هذا المنسوب من المياه بنهر الفرات، ما أدى إلى غرق أراضي كثيرة في محيط نهر الفرات، وصلت أيضا المياه إلى المنازل، وهذا ما أدى إلى استنفار جميع الطواقم لوزارة الكوارث والطوارئ المتواجدة في تلك المنطقة. طبعا الجسور التي نتحدث عنها هي جسور تم استهدافها بشكل مباشر من الطائرات الحربية، كانت يعني قد استهدفت من طائرات التحالف الدولي وأيضا من طائرات النظام السوري السابق لعدم وصول الثوار آنذاك إلى الضفة الأخرى من نهر الفرات التي كانت تتواجد بها قوات الجيش السوري السابق آنذاك. هذا التدمير دفع الأهالي إلى يعني مبادرات شعبية قاموا من خلالها بسد بعض الثغرات في الجسر بالأتربة وطبعا التراب المحلي المتواجد في تلك المنطقة. بعد ارتفاع منسوب المياه تم تدمير هذه يعني الثغرات بعد أن تم سدها من قبل الأهالي، والآن هناك خطورة من يعني خسارة الكثير من الجسور التي بالفعل كانت قد استخدمت خلال يعني الأشهر الماضية من قبل الأهالي الوصول بين ضفتي الفرات. هذه الجسور تعتبر يعني إحدى الوسائل للتنقل بين الأهالي بين ضفتي الفرات، منطقة الجزيرة ومنطقة الشامية، والتي أدت الآن إلى انقطاع تام بين تلك الضفتين، وأيضا يعني عدم وصول بعض الإمدادات بعض المواد الاستهلاكية إلى مناطق الجزيرة من مناطق الشامية وهي المناطق الواصلة إلى مدينة دمشق. طبعا هذا الانقطاع يؤدي إلى ارتفاع كبير بنسبة الخطورة وأيضا ارتفاع بالأسعار بالمواد الاستهلاكية المتواجدة في مناطق الجزيرة بعد انقطاع تلك الجسور.
0: شكرا جزيلا لك قحطان مصطفى مراسل التلفزيون العربي في حلب. ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة بخصوص المفاوضات. يقول مستشار المرشد الإيراني إن مضيق هرمز هو الضامن الوحيد للاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن يقول الآن مستشار المرشد الإيراني في هذا الخبر العاجل إن الضامن الوحيد للاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هو مضيق هرمز. أعلنت روسيا عزمها شن هجمات على العاصمة الأوكرانية معتبرة أن التقدم بشأن النقاط الخلافية لا يزال معدوما مع كييف.
3: حرب بين روسيا وأوكرانيا دخلت عامها الخامسة توالية ولا بوادر تلوح في الأفق تشير إلى قرب انتهائها. على العكس تصعيد غير مسبوق يشي بأن النزاع يتجه نحو مزيد من التفاقم. استخدام مكثف للمسيرات والصواريخ وموجات قصف تستهدف مدنا منها العاصمة كييف. فبعد هجوم الأحد عليها والذي يعد واحدا من أشد عمليات القصف أعلنت موسكو عزمها شن ضربات منظمة على أهداف في كييف، حثت الأجانب والدبلوماسيين على مغادرة المدينة. دعوة عدتها المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية تصعيداً غير مقبول وتهديداً للدبلوماسيين. لا يتوقف الأمر عند ذلك، هناك تطور آخر يثير قلق القارة العجوز، ألا وهو استخدام روسيا صاروخ أورشنيك الفرد صوتي خلال الهجمات الأخيرة على كييف. صاروخ يثير الخوف بنحو خاص بسبب قوته التدميرية وقدرته على ضرب أهداف في أنحاء واسعة من أوروبا، لذلك أدانت مؤسسات الاتحاد الأوروبي استخدامه، اعتبرته ترهيبا ورسالة تهديد مباشرة تستهدف القارة بأكملها، أطلق في وقت تواجه فيه المنظومات الدفاعية الأوروبية صعوبات وتحديات تقنية في اعتراب صاروخ أورشنيك نظرا لسرعته الفائقة. تصعيد تقول موسكو إنه جاء انتقاما لهجوم أوكراني استهدف سكنا طلابيا في مدينة لوغانسك، دعا إثره الرئيس الروسي وزارة دفاعه إلى الرد. وفي ظل هذا التصعيد تصل جهود السلام إلى طريق مسدود بعد أن كان التوصل إلى اتفاق سلام قاب قوسين أو أدنى عندما جلس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي لولاية رئاسية ثانية، إلا أن الجهود الدبلوماسية لم تفلح بالتوصل إلى تسوية رغم عقد جولات مباحثات ثلاثية في جنيف وأبوظبي. ذاك ما أكدته روسيا معلنة أن التقدم لا يزال معدوما بشأن القضايا الرئيسية ونافية التوصل إلى اتفاقات بشأن زيارات ممثلين أمريكيين إلى موسكو. تعثر تقف خلفه نقاط جوهرية أبرزها إصرار روسيا على تنازل أوكرانيا عن مناطق في إقليم دونباس وضمانات بأن لا تنضم أوكرانيا إلى الناتو. ومما عزز الموقف الروسي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، فهذه الحرب بحسب مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي نقلت خلالها قدرات دفاعية إلى الشرق الأوسط في وقت ما تزال أوكرانيا فيه بحاجة إليها، كما أن ارتفاع أسعار النفط بسبب إغلاق مضيق هرمز مكن موسكو من جني مزيد من الأموال من صادرات الوقود التي يمكنها استخدامها لتمويل الحرب التي تخوضها ضد أوكرانيا. ذاك يعني أن موسكو باتت في موقف تفاوضي أفضل مما كانت عليه قبل اندلاع النزاع في الشرق الأوسط.
0: نظم آلاف الجورجيين مسيرة مؤيدة لأوروبا في العاصمة تبليسي بمناسبة عيد الاستقلال واحتجاجا على تراجع الديمقراطية. تشهد جورجيا اضطرابات سياسية منذ انتخابات عام 2024 التي تقول المعارضة أنها مزورة وبالتالي ترفض الاعتراف بالبرلمان الجديد والحكومة. قالت السلطات الأمريكية إن شخصاً لقي حتفه وأصيب 9 آخرون في إثر حادث صناعي في شمال غرب الولايات المتحدة. بحسب إدارة الإطفاء فإن الحادث نتج عن انفجار خزان يحتوي على مواد كيميائية في مصنع الورق، بينما أجبر نحو 50,000 شخص على إخلاء منازلهم في مقاطعة أورنج الأسبوع الماضي.

0: الطرفين مترابطين في استراتيجيتها التفاوضية مع واشنطن، انعاش اقتصادها الذي يعاني من ضغوط شديدة وعدم تقديم تنازلات كافية بشأن برنامجها النووي من شأنها السماح لترامب بادعاء النصر. ويقول مسؤولون أن طهران تسعى إلى تخفيف أعبائها الاقتصادية باستعادة السيطرة على جزء من أصولها المجمدة لدى الغرب والتي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار واستعادة الوصول إلى أسواق النفط العالمية. وفي حين لفتت إلى أن الوسطاء يعملون على مساعدة الطرفين في تضييق الفجوة بين مواقفهما ومن بينها مسألة الأموال المجمدة للتوصل إلى اتفاق، أضافت أن إيران تقترب من التوصل إلى حل وسط يسمح بالإفراج عن نصف هذه الأموال في مرحلة مبكرة. صحيفة نيويورك تايمز رأت من جهتها أن اقتراح ترامب إنهاء الحرب على إيران وتأجيل القضايا الشائكة لوقت لاحق هو تكتيك حقق نتائج متباينة في غزة. ويرى محللون أن اتباع نهج الموافقة على وقف إطلاق النار والتعامل مع المشكلات الأصعب لاحقا في المحادثات الأمريكية مع إيران ينطوي على المخاطر نفسها التي شهدتها خطط ترامب في غزة. وفي حين اعتبروا أن النهج التدريجي في المفاوضات المعقدة قد يكون وسيلة لترامب ليعلن انتصاره مع ترك القضايا الجوهرية من دون حل، أضافوا أن قادة إيران الذين ازدادت ثقتهم بعد الحرب قد يكونون أقل استعدادا للتنازل في المحادثات المستقبلية. بدورها علقت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية في افتتاحيتها على اتفاق الولايات المتحدة وإيران المقترح والذي من شأنه إرجاء القضايا الرئيسية ليتم البت فيها في محادثات لاحقة، مشيرة إلى أن الاتفاق لن يضمن نهاية تامة للحرب ولكنه سيقلل من مخاطر استئناف الصراع بشكل كامل، كما أن إعادة فتح المضيق ستساهم في تخفيف حدة أسوأ أزمة طاقة منذ عقود والحد من مخاطر الركود الاقتصادي العالمي. ورأت أن الاتفاق إن تم التوصل إليه لن يكون حلا جذريا لأزمة متفاقمة منذ عقود، لكن ما يقدمه هو فن الممكن لإنهاء دوامة التصعيد. وحاليا هذا هو الخيار الأقل سوءا، إذ إنه بحسب الصحيفة لا توجد خيارات أفضل، فبعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي الذي ما كان ينبغي أن يحدث أبدا تتمثل البدائل إما في الإبقاء على الوضع الراهن وبقاء مضيق هرمز مغلقا أو استئناف الضربات على إيران، الأمر الذي من المرجح أن يعمق الأزمة أو أن يعلن ترامب النصر ويتنصل من مسؤوليته عن الأزمة التي أشعلها. نبقى في صحيفة فاينانشال تايمز حيث اعتبر إدوارد لوس أن حرب فلاديمير بوتين على أوكرانيا كانت أكبر خطأ ترتكبه قوة عظمى في عصرنا، إلى حين أطلق ترامب عملية الغضب الملحمي قبل 3 أشهر ضد إيران. ورأى أن ترامب وبوتين راهنا على خصم ضعيف، فكانت النتيجة أن كل منهما كبد بلاده تكاليف ستستمر لسنوات عديدة، إذ لم تعد بأيديهما أوراق رابحة وباتت الصين هي المستفيد الأكبر. وخلص إلى أن كييف وطهران أظهرتا للعالم كيفية إضعاف قوة عظمى، فهيمنة أمريكا على الشرق الأوسط تلاشت، ومن المرجح أن تبرز إيران كقوة إقليمية يتعين على الآخرين التعامل معها. أما أوكرانيا فستكون على أقل تقدير شريكا رئيسيا في أي حلف يشكل في حال انسحاب الولايات المتحدة من الناتو. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية توقف ستيفن كوك عند الجدل الدائر في الولايات المتحدة بشأن خفض أو إنهاء المساعدات والمبيعات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، مشيرا إلى أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ باتوا يشعرون بانزعاج متزايد إزاء سلوك إسرائيل في حربها على غزة وتوسعها التدريجي لضم أجزاء من الضفة الغربية، لافتا إلى 4 مقترحات قدمها السيناتور بيرني ساندرز منذ بدء الحرب على غزة عام 2023، وذلك لمنع واشنطن من بيع الأسلحة لإسرائيل. واعتبر أنه في حين أن التوقف التدريجي للمساعدات سيجعل الولايات المتحدة أقل تواطؤا في الانتهاكات الإسرائيلية، فإن فكرة وقف المساعدات العسكرية تبدو مستبعدة، لأن تقييد وصولها لا يعني أن إسرائيل لن تمتلك أسلحة أو أنها ستتوقف عن ضم الأراضي بحسب الكاتب. والأخير رأى أيضا أن فوائد إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل ستكون جلية، إذ لن ترتبط الولايات المتحدة بعد ذلك ارتباطا مباشرا بأفعال إسرائيل الشائنة، وسيخفف ذلك من حدة النقاش الأمريكي بشأن إسرائيل.
1: ساعة جديدة مشاهدينا من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي.

التطورات في الشرق الأوسط ونبدأ من جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيدين في غارة إسرائيلية على بلدة دير عامس. كما أكدت مراسلة التلفزيون العربي أن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدات تورا وميفدون وزوتر الغربية، في حين أظهرت مشاهد حجم الدمار الذي لحق ببلدة بريقة في الجنوب جراء العدوان الإسرائيلي والذي استهدف البلدة الليلة الماضية. وأفادت مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدة سحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ما يقرب من مليون شخص ما زالوا نازحين داخل لبنان، وإن أعدادا من السكان أجبروا على مغادرة منازلهم خلال اليومين الماضيين بعد ورود تقارير عن تكثيف الغارات الإسرائيلية. من جهتها ذكرت منظمة الصحة العالمية أن مرافق الرعاية الصحية تعرضت لتسع هجمات في الفترة بين 24 والـ24 من الشهر الجاري، ما أدى إلى استشهاد 8 من العاملين في المجال الصحي.

0: نناقش تطورات المشهد اللبناني مع منير ربيع رئيس تحرير جريدة المدن ينضم إلينا الآن من بيروت. أستاذ ربيع أهلا بك معنا. في أي سياق نضع هذا التصعيد الإسرائيلي وأيضا التوغل شمال الليطاني مرة أخرى؟ ما الهدف الميداني النهائي بتقديرك من هذه التطورات؟ وهل هذا يعني ربما يعود الحديث مجددا إلى القرار 1701، هل هذا يعني نهاية هذا القرار بشكل كامل؟
1: نعم بالتأكيد انتهى القرار 1701 هذا أولا. ثانيا انتهى عندما تم إلغاء التمديد لقوات الطوارئ الدولية وإسرائيل انتقلت إلى مرحلة جديدة بتوغل القوات الإسرائيلية إلى شمال نهر الليطاني. من الواضح أن هناك تركيز على مدينة النبطية، تريد إسرائيل السيطرة على ولو بالنار على مدينة النبطية لإسقاط معنوي لهذه المدينة لما لها من رمزية بالنسبة إلى الجنوب وأهل الجنوب. ثانيا الإخلاءات التي وجهها الإسرائيليون بالأمس والتي تشمل قرى وبلدات لثلاثة أقضية أساسية، بنت جبيل، النبطية، وصور، إضافة إلى إخلاء بلدات في قضاء صيدا وبلدات في قضاء مرج عيون. ولكن هذا يوضح أن الإسرائيليين يريدون أيضا إفراغ صور، إخلائها، ومحاولة التقدم على مشارفها للقول إنها أسقطت بالنار مدينتين كبيرتين في جنوب لبنان، لعل ذلك يأتي قبل حصول ضغوط أمريكية تجبر الإسرائيليين على وقف إطلاق النار. بمعنى أنه في حال، حتى الآن إسرائيل ترفض ربط لبنان بإيران، ولكن في حال تم الوصول إلى اتفاق إيراني أمريكي وتشددت إيران بضرورة وقف النار في لبنان وأرادت ربط نجاح هذا الاتفاق بوقف العمليات العسكرية، فإن إسرائيل تريد أن تستبق ذلك بالقول إنها حققت تقدما ميدانيا وعسكريا تثبت من خلاله وقائع عسكرية معينة، وعندها توقف إطلاق النار ولكن لا تنسحب ولا تضع جدولا للانسحاب إلا بناء على مفاوضات مع الدولة اللبنانية يكون الانسحاب مجدولا وفق الخطة التي تريد إسرائيل العمل عليها بالتنسيق مع الدولة اللبنانية لسحب سلاح حزب الله. هذا إن قلنا أن الولايات المتحدة
0: هذا في حالة كان هناك
1: ضغط على إسرائيل.
0: تماما، هذا إذا كانت هناك ضغوط على إسرائيل وإذا ما نجحت إيران أيضا في تضمين الجبهة اللبنانية في أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة. ولكن يوجد تصعيد صحيح في لبنان ويوجد تصعيد أيضا في غزة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، هل يفهم منه أيضا ضغط إسرائيلي على الجانب الأمريكي ربما لإفشال هذه المفاوضات مع إيران؟
1: بالتأكيد في إسرائيل هناك هستيريا، إسرائيل لا تريد وقف الحرب على إيران، ولكن بما أن دونالد ترامب اتخذ قرارا بوقف الحرب وهو يخوض مفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق، إسرائيل تريد التعويض في ساحات مختلفة. لبنان هو ساحة أساسية، كما أنها تريد إبقاء عملياتها العسكرية في قطاع غزة. نتنياهو لا يمكنه الاستمرار من دون حالة الحرب سواء في لبنان أم في غزة، وهو يمهد للعودة إلى الحرب أو إلى تنفيذ عمليات عسكرية في غزة في حال تعرض لضغوط كبيرة لوقف الحرب أيضا في لبنان ولوقف العمليات العسكرية في لبنان. لا يمكن إغفال مسألة سعي نتنياهو الدائم والحثيث لتعطيل أي اتفاق مع إيران.
0: على الجانب أيضا لبنان الرسمي كان أكد سابقا التزامه بالتفاوض، يرى بأن التفاوض غير المباشر مع إسرائيل وربما قد يصبح مباشرا وقد أصبح بالفعل مباشرا مع الولايات مع إسرائيل في الولايات المتحدة، يعني كانت هناك لقاءات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي. هل ما زال لبنان يتمسك بهذا المسار التفاوضي بعد كل هذه الانتهاكات وهذه الخروقات وهذه التوغلات الإسرائيلية، عمليات الإخلاء المستمرة، تنكر لكل الاتفاقيات السابقة، هل لا يزال لبنان متمسك بهذا المسار التفاوضي المباشر مع إسرائيل؟
1: حتى الآن الموقف الرسمي للدولة اللبنانية هو بمواصلة المفاوضات وبعدم التراجع عن هذه المفاوضات، لأن الدولة اللبنانية تعتبر أنه لا وجود لأي ورقة بيدها. واحد. اثنان، قد يكون هناك من يفكر بأنه ما بعد هذا التصعيد الإسرائيلي الكبير يجدر وقف مسار التفاوض، ولكن بالأمس رأينا مصدرا أمريكيا يصرح بأن المفاوضات هي لمصلحة لبنان، وتعطيل المفاوضات لن يخدم إلا حزب الله. وبالتالي استبق الأمريكيون أي محاولة لبنانية للمطالبة بوقف المفاوضات من خلال هذا التسريب أو هذا الموقف، والذي يريدون من خلاله الضغط أكثر على الدولة اللبنانية. لا تبدو الدولة اللبنانية قادرة على اتخاذ أي قرار أو أي إجراء يتعلق بتعطيل مسار التفاوض. لابد من انتظار جلسة 29 من الشهر، أي بعد يومين، ومعرفة الشروط الأمريكية والإسرائيلية التي ستفرض على لبنان بما يتعلق بتشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة هدفها التنسيق على سحب في سبيل سحب سلاح حزب الله، وكيف ستكون ردة الفعل اللبنانية، وكيف سيتعاطى لبنان مع هذا الأمر، وكيف سيتعاطى الحزب مع هذا الأمر. في حال أصر الأمريكيون على هذا المسار وأرادوا فرضه، على الرغم من أن الدولة اللبنانية تشدد في مطالبها على ضرورة وقف النار والانسحاب، في حال أصر الأمريكيون على فرض ما يريدونه فهذا سيؤدي إلى صدام بالداخل اللبناني.
0: تماما، يعني من المتوقع أن يكون هناك انحياز أمريكي للشروط الإسرائيلية كما كان الأمر وهو الآن، يعني كما هو الأمر الآن وكما كان سابقا. بالتالي هذه الجبهة الداخلية هل ستكون مهددة برأيك بالنظر إلى المآلات ربما غير المرضية لأي مفاوضات مع إسرائيل؟
1: حسب مسار الأمور، في أي لحظة يمكن الواقع اللبناني الداخلي أن ينفجر. هناك حالة من التشنج السياسي الكبير، هناك الانقسام العمودي الحاد، هناك الضغوط والضغوط المضادة والمواقف المتناقضة بين مختلف الأفرقاء. لذلك في حال أصر الإسرائيليون على ممارسة والأمريكيون على ممارسة الضغوط على الدولة اللبنانية لوضع الجيش في مواجهة حزب الله، عندها الحزب لن يسكت، وكان كلام نعيم قاسم واضحا، وهذا قد يضع الحزب في مواجهة مع الجيش أو يدفع الحزب إلى محاولة تغيير الوقائع السياسية بالداخل من خلال تحركات شعبية.
0: هل هذا سيناريو وارد، مواجهة بين حزب الله والجيش برأيك؟
1: قد يكون واردا. حتى الآن لابد من القول أن الجيش يتجنب ذلك والحزب يتجنب ذلك، ولكن طرح الأمريكيون سابقا مسألة تشكيل وحدات خاصة أو ألوية خاصة مهمتها سحب سلاح حزب الله، رفض هذا الأمر لبنان. في حال تواصل الضغط الأمريكي والإسرائيلي بهذا الاتجاه قد نصل إلى ما يشبه الصدام، ولكن هذا الصدام سيكون متدرجا. في البداية قد يلجأ الأهالي في الجنوب من البيئة الحاضنة لحزب الله إلى منع الجيش من الدخول، ولكن في حال حصل مناوشات معينة قد يتدخل الحزب بشكل أقوى، وهذا سيضع لبنان على شفير مشابه لمسار الحرب الأهلية أو مسار انشقاقات داخل الجيش. هذا ما يحاول لبنان تنبه، وهذا ما لابد من الانتباه إليه.
0: أشكرك جزيل الشكر منير الربيع، رئيس تحرير جريدة المدن، كنت معنا من بيروت، شكرا لك. أكدت إيران أنها قد لا تتخذ أي إجراء لإنجاح المفاوضات ما لم يتم في المقابل تأمين مصالحها عبر خطوات أمريكية بناءة، وفي الوقت الذي كشفت فيه هيئة البث الإسرائيلية عن رغبة واشنطن في الإبقاء على تعزيزاتها العسكرية في إسرائيل. شدد المرشد الإيراني على أن دول المنطقة وأراضيها لن تكون ملاذا آمنا للقواعد الأمريكية وفق قوله.
2: تجاذبات سياسية جديدة بين طهران وواشنطن بشأن شروط إنجاح المسار التفاوضي الحالي، جملة تحفظات عبر عنها رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي بشأن إجراءات بناء الثقة. يشترط المسؤول الإيراني المضي في إنجاح المفاوضات بتأمين مصالح بلاده عبر ما وصفها بالخطوات الأمريكية البناءة. يضيف عزيزي أن بناء الثقة وتحقيق نتائج ملموسة سيشكلان أرضية لخطوات لاحقة. لا تتوقف تحفظات طهران هنا، بل تتهم الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بالتصرف بشكل متناقض في إشارة لخرق وقف إطلاق النار عند جزيرة لارك جنوبي البلاد.
3: ليست المرة الأولى التي نشهد فيها تناقضات أمريكية بين القول والفعل. هذه التناقضات تفرض نفسها على المفاوضات الجارية. المهم هو أن قدرة فريقنا المفاوض وقواتنا المسلحة عالية جدا. الدعم الشعبي موجود أيضا.
2: بيد أن وكالة فارس تحدثت عن مسار إيجابي أخذته المحادثات التي جرت في الدوحة، تنقل الوكالة الإيرانية أن هذه المحادثات أسفرت عن تحقيق تقدم لحل ملف الأصول الإيرانية المجمدة. وبينما يؤكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران قد يحتاج إلى أيام إضافية، تشدد الصين على أنها منخرطة في جهود التهدئة ضمن مقترح من 4 نقاط.
4: تبذل الصين جهودا حثيثة لتهدئة الصراع الحالي، وقد طرح الرئيس شي جين بينغ مقترحا من 4 نقاط يحدد مسار الحفاظ على السلام وتعزيزه في الشرق الأوسط. لقد حافظنا على التواصل والتنسيق مع الأطراف الرئيسية المعنية فضلا عن الشركاء الدوليين والإقليميين المهمين، ونؤمن بضرورة احترام سيادة جميع دول المنطقة وأمنها ووحدة أراضيها، كما يجب حماية المدنيين والأهداف القانونية وغير العسكرية، ويجب ضمان أمن الممرات والبنية التحتية للطاقة وتطبيق أحكام نظام عدم انتشار الأسلحة النووية.
2: لكن الوضع على الأرض لا يخلو من التحركات الموازية لهذا المسار التفاوضي، تكشف تقارير إعلامية عن رغبة الولايات المتحدة في الإبقاء على تعزيزاتها العسكرية الإضافية التي وصفتها بغير المسبوقة في عدد من المطارات الإسرائيلية.
0: إلى حسام الدياب ينضم إلينا الآن من طهران، نتابع معك آخر المواقف الإيرانية. حسام، تصريحات إذن للمرشد الإيراني، اتصالات دبلوماسية لا سيما بين قيادتي قطر وإيران، وتأكيد على محورية مضيق هرمز في أي اتفاق أو نجاح أي اتفاق مستقبلي مع الولايات المتحدة. حسام، التفاصيل.
5: بالتأكيد جمال، وكان لافت كلام أو تغريدة علي أكبر ولايتي مستشار المرشد مجتبى خامنئي قبل أقل من ساعة من الآن عبر منصة إكس، عندما قال بأن الجغرافيا لا تكذب وبنود وأوراق الاتفاقية المحتملة بين طهران وواشنطن ستشي بالكثير. وهو قال أيضا بأن الضامن الموضوعي لبقاء أي اتفاقية حية بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية هي مضيق هرمز. هذا ما تؤكد عليه إيران منذ أن اتخذت القرار بإغلاق مضيق هرمز، ولاحقا اعتبرته بأنه مماثل من حيث القوة لامتلاك إيران لقنبلة نووية. قلبت إيران عبر إغلاقها لمضيق هرمز الطاولة على الأمريكيين ربما وعلى المجتمع الدولي رأسا على عقب. كانت حتى إيران تتحدث لفترات طويلة عن أنها أهملت هذا الجانب بالذات، وأنها كان من الممكن أن تحصل على الكثير من مكاسبها من الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الماضية لو أنها قامت بتشديد أو التضييق على حركة الملاحة عند مضيق هرمز. لكن إيران تقول بأنها الآن بنت اليوم، وهي تتعامل بمعطيات اليوم، تريد التوصل إلى حل مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر امتلاك أوراق قوة، منها الاستعداد من الناحية العسكرية والدفاعية كما تتحدث دائما، والنقطة الأخرى هي امتلاكها للقدرة على إغلاق مضيق هرمز في الوقت الذي تشاءه. تحاول تحويل هذه القدرة إلى بند أساسي ضمن اتفاقية أو مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، تسمح أو تعترف من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية بإشراف إيران على مضيق هرمز. كثيرة هي التصريحات التي خرجت خلال الساعتين الماضيتين، منها ما أتى أيضا جمال على لسان علاء الدين بروجردي، وهو رئيس أو عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، والذي تحدث صراحة وقال بأن كل ما تسعى إليه إيران حاليا هو التوصل إلى أموالها المجمدة في الخارج، جزء من هذه الأموال على ما يبدو لدى الجانب القطري، واستكمال تحصيل هذه الأموال المجمدة لاحقا مع انتهاء مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم الأولية بين الطرفين، والتي لم يتم اتخاذ أي خطوات عملية بشأنها حتى هذه اللحظة. كانت هذه التصريحات متزامنة مع عدد من التصريحات الرسمية والخطوات العملية على الأرض جمال، فيما يتعلق ب فتح عدد من المطارات، زيادة عدد ساعات عمل بعض المطارات منها مطار شيراز ومطار تبريز أيضا اللذان يستعدان لاستقبال الحجاج الإيرانيين العائدين من موسم الحج، وتفعيل عدد من المطارات الأخرى لأكثر لمدة 24 ساعة بمعنى عودة ساعات العمل إلى طبيعتها، وهذا يشي بالكثير على مستوى حالة الأمان النسبي التي باتت تعيشها إيران حاليا، وارتفاع أو ابتعاد شبح الحرب الذي تسعى إيران للتخلص منه بأي شكل من الأشكال، وهذا كان متزامن مع تصريحات عسكرية صباح هذا اليوم على لسان قادة من الحرس الثوري الإيراني أشاروا بأن شبح الحرب بات بعيدا نسبيا لكننا مستعدون لأي مفاجآت عسكرية من قبل الجانب الأمريكي. إليك جمال.
0: شكرا لك حسام دياب من طهران. كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق في القواعد والمطارات الإسرائيلية، يشمل سربا من مقاتلات F-22 والعشرات من طائرات التزود بالوقود. ونقلت الهيئة أن طائرات التزود بالوقود هذه تتمركز في مطاري بن غوريون ورامون وتؤثر على نشاط المطارات وعلى أسعار تذاكر الطيران. أوردت الهيئة أن إدارة ترامب أبدت رغبة في الإبقاء على هذه القوة في إسرائيل، إضافة إلى القوات الأمريكية المنتشرة منذ سنوات في أنحاء الشرق الأوسط. شدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار على ضرورة إنجاح المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم. أكد إسحاق دار خلال جلسة لمجلس الأمن أن بلاده ملتزمة بمواصلة الجهود لضمان السلام الدائم والاستقرار وحرية الملاحة للجميع.
6: Forward lies in diplomacy.
7: الطريق قدما هي الدبلوماسية. لقد بذلنا جهدا صادقا في تسهيل حل قابل للاستدامة يسعى إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة ويبقي طرق الملاحة مفتوحة للجميع. نواصل هذا المسعى النبيل بالتزام ومثابرة. أشكر الأطراف على الثقة التي أولوها لباكستان، ونشكر كل الشركاء بمن فيهم الصين والسعودية ومصر وتركيا وقطر على دعمهم. العالم بأسره يترقب، ويجب أن ننجح لأجل السلام والأمن إقليميا ودوليا.
0: رحب وزير الخارجية البحرينية عبد اللطيف الزياني بالتقدم الحاصل في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وشدد الزياني في جلسة لمجلس الأمن الدولي على ضرورة التزام إيران بوقف الاعتداءات على الدول المجاورة وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
8: ترحب مملكة البحرين بالتقدم الملموس الذي أحرزته المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بجهود مقدرة من جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وما وصلت إليه من مراحل متقدمة تمهد للتوقيع على مذكرة تفاهم تؤسس لسلام دائم في المنطقة.
0: توصل كبار مسؤولي شركة سبيس إكس إلى نتيجة مفادها أنه يجب على وزارة الحرب الأمريكية دفع المزيد مقابل الوصول إلى شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي توفرها الشركة. وأشار مصدران مطلعان ووثائق للبنتاغون إلى أن مسؤولين في شركة سبيس إكس التقوا نظرائهم في الوزارة في غضون أسابيع من شن الولايات المتحدة الحرب على إيران، وأبلغوهم أن الجيش يدفع خمس القيمة الفعلية لتوجيه المسيرات عبر خدمة ستارلينك. دفع وصول الأسهم اليابانية والكورية الجنوبية بالإضافة إلى مؤشرات وول ستريت إلى أعلى مستوياتها، دفع القيمة السوقية للأسهم لتتخطى 164 تريليون دولار بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
9: المؤشرات الإيجابية حول اتفاق ينهي النزاع في الشرق الأوسط ونمو قطاع التكنولوجيا يظهر على مؤشرات الأسواق المالية. القيمة السوقية للأسهم العالمية تصل إلى أعلى مستوياتها التاريخية مقتربة من 165 تريليون دولار. بحسب وكالة بلومبرغ، فإن القيمة السوقية كسبت نحو 21 تريليون دولار منذ نهاية مارس الماضي، مع المؤشرات الأولية على التهدئة في الشرق الأوسط. وقالت تقارير إن مؤشرات الأسهم العالمية استفادت من مكاسب قطاع التكنولوجيا والطفرة التي يحققها قطاع الذكاء الاصطناعي. وفي قطاع أشباه الموصلات، قاد سهم مايكرون تكنولوجي الارتفاع، حيث قفز بنسبة 19% لتصل القيمة السوقية للشركة إلى تريليون دولار لأول مرة، بينما قفزت أسهم كوالكوم 4.5% بعد توصلها إلى اتفاق مع بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك لتزويدها بالرقاقات. وفي وول ستريت تطغى الأجواء الإيجابية، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 وناسداك الذي يضم شركات التكنولوجيا إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا. وفي آسيا، قفز مؤشر نيكاي الياباني إلى مستوى قياسي، مدعوما بالمكاسب التي حققتها أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالرقاقات. أما في كوريا، فقد تسلقت الأسهم ذروة تاريخية مع تخطي شركة SK هاينكس المصنعة لرقاقات الكمبيوتر حاجز لتريليون دولار. أمال بشأن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تصل بالأسواق المالية إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما يجعل المخاوف بشأن فقاعة جديدة مبررة.
0: إسرائيل تعلن اغتيال القائد الجديد لكتائب القسام محمد عودة. الاستهداف يأتي ضمن سلسلة اغتيالات لكبار قادة القسام. حماس تطالب الوسطاء بتوضيح رسمي وعاجل بشأن الانتهاكات، فهل ينهار وقف إطلاق النار الهش في غزة؟ إسرائيل اغتالت محمد عودة القائد الجديد لكتائب القسام بغارة استهدفت حي الرمال في مدينة غزة، استهدفته مع زوجته وأولاده الثلاثة. عودة، أو كما يعرف باسمه الحركي القائد ياسر، كان من المؤسسين الأوائل للجهاز العسكري لحركة حماس، وتدرج فيه حتى شغل منصب قائد ركن الأسلحة والدعم والخدمات القتالية حتى 2022، ثم أصبح عودة القائد الجديد للقسام بعد اغتيال سلفه عز الدين الحداد قبل أيام بغارة استهدفت أيضا حي الرمال في مدينة غزة. الاغتيالات الإسرائيلية لكبار قادة القسام وحتى القادة الميدانيين تصاعدت مؤخرا، لا سيما بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 من أكتوبر 2025. محللون يرجعون تصاعد الاغتيالات إلى سعي نتنياهو لتحويلها إلى إنجازات شخصية تسجل له نقاطا في مواجهة معارضيه، لا سيما أن الانتخابات الإسرائيلية أصبحت قريبة. في ظل تلك الخروقات، مجلس السلام الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الراعي الأساسي للاتفاق، صامت، لم يصدر عنه بعد أي تعقيب. الصمت ظل مخيما على المجلس حتى بعد أن مددت إسرائيل سيطرتها داخل قطاع غزة وابتدعت الخط البرتقالي الذي سمح لها بفرض السيطرة على نحو 64% من مساحة قطاع غزة، بينما وفق الاتفاق تسيطر إسرائيل على نحو 53% من مساحة القطاع ضمن ما يعرف بالخط الأصفر الفاصل بين مناطق سيطرتها والمناطق المسموح للفلسطينيين بالوجود فيها. وفي ظل الصمت الدولي، حركة حماس وصفت الخط البرتقالي بأنه نسف للاتفاق وانتهاك لبنوده، وطالبت الوسطاء بتوضيح رسمي وعاجل وإلزام إسرائيل بالتراجع عن خطوتها. نتابع تطورات الميدان والاغتيالات الإسرائيلية المتزايدة مع مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد، ينضم إلينا الآن من قطاع غزة من دير البلح تحديدا التشيع القائد الميداني في كتائب القسام عبد الله. عودة للخروقات الإسرائيلية، عودة لسياسة الاغتيالات واستهداف أيضا للمدنيين مع تحريك متزايد أيضا لما يوصف بالخط البرتقالي. انقل لنا الصورة هناك عبد الله.
10: جمال، بلا شك وتيرة الاغتيالات شهدت تصاعدا خلال الأسابيع القليلة الماضية. ذروة هذه الاغتيالات كانت منذ بداية هذه الحملة باغتيال القائد في كتائب القسام رائد سعد، ومن ثم وصلت إلى عز الدين الحداد، ويوم أمس كانت عملية استهداف محمد عودة. ثلاثة من القادة الرئيسيين في كتائب القسام اغتالتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة وقف إطلاق النار، والذي كان ينص صراحة على توقف تام لكل الأعمال العسكرية سواء من الجيش الإسرائيلي أو من الفصائل الفلسطينية. ولكن على الأرض ما يجري مغاير تماما، هناك التزام من طرف واحد، الفلسطينيون التزموا ببنود الاتفاق في المرحلة الأولى، أفرجوا عن الأسرى الإسرائيليين، وأطلق سراح أيضا عدد محدود من الأسرى الفلسطينيين. ولكن على الأرض الاحتلال الإسرائيلي أمعن في إجراءاته على الأرض من خلال توسعة الخط الأصفر، واليوم بدنا نتحدث عن خط برتقالي. الخط البرتقالي يعني أننا نتحدث عن مساحة أكبر من التي كان يفترض أن ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي في الخط الأصفر. حتى الخط الأصفر لم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بالمناطق والمساحات التي تواجد فيها، وبالتالي أصبحت اليوم أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية العسكرية. هذا يعني تهجير مزيد من السكان، هذا يعني مصادرة مزيد من الأراضي، هذا يعني فرض وقائع أمنية جديدة على الأرض. وهذا ما لوحظ جمال خلال الأيام القليلة الماضية والأسابيع الماضية من توسعة لبعض المواقع العسكرية، من إقامة بعض القواعد العسكرية والنقاط العسكرية المتقدمة في داخل قطاع غزة، كما هو الحال في شرق خان يونس وإحدى النقاط العسكرية التي وصلت بالقرب من المنطقة الفاصلة ما بين الشرق وغرب خان يونس في منطقة بن السهيلة، أو في شرق دير البلح، حيث يعمد الاحتلال الإسرائيلي على تهجير السكان من هذه المناطق وبالتالي تحويلها إلى مناطق أمنية عازلة. نحن نتحدث عن وقائع على الأرض يجريها الجيش الإسرائيلي في ظل حالة من الغضب الشديد تسود الأوساط السياسية لدى حركة حماس، التي تطالب صراحة بالوسطاء بضرورة أن يكون هناك تحرك. هنا تقصد حركة حماس بالدرجة الأولى الوسيط الأمريكي الذي كان وسيطا وكان ضامنا أيضا لاتفاق وقف إطلاق النار، وأن توقيعها على الاتفاق كان ضمن إطار خطة 20 بند التي رعاها الرئيس دونالد ترامب. وبالتالي نحن نتحدث عن خروقات جوهرية في اتفاق وقف إطلاق النار يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تعزيزها دون اكتراث لأي واقع إنساني متدهور ومعقد على الأرض. وكل ذلك يأتي بالتزامن أيضا مع تصريحات إسرائيلية تصعيدية تجاه قطاع غزة، سواء من حيث تكثيف الاغتيالات أو حتى من حيث توسعة السيطرة الأمنية في داخل قطاع غزة، وبالتالي خلق مزيد من الأزمات والمآسي على السكان المنهكين أصلا من الحرب منذ أكثر من عامين.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك عبد الله مقداد من دير البلح. والمزيد عن هذه الخروقات الإسرائيلية ينضم إلينا السيد إياد القرة، صحفي والمحلل السياسي. أهلا بك معنا سيد القرة. مع انسداد مسار اتفاق أكتوبر، مع تطورات في الإقليم أيضا على علاقة بالحديث عن اتفاق مرتقب ربما بين الولايات المتحدة وإيران، يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي المتزايد في غزة وأيضا في لبنان، ولكن نتحدث عن غزة. كيف تفهمه؟ في أي سياق تضع هذا التصعيد الإسرائيلي الجديد والمستمر على القطاع، والعودة مجددا أيضا لسياسة الاغتيالات في صفوف القادة الميدانيين لحركة حماس ولكتائب القسام؟
11: أسعد الله أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير، والشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والزملاء في العربي. رغم الألم والجرح الذي تتعمد إسرائيل أن تكون دماء غزة نازفة، نحن نتحدث عن ليلة عيد كانت دموية في غزة. الاحتلال الإسرائيلي بتقديري قبل 3 أسابيع تقريبا، حينما تمت محادثات القاهرة وكان الحديث باتجاه إمكانية الذهاب إلى اتفاق حول تنفيذ بنود الإلزام إسرائيل بتنفيذ هذا الاتفاق، قرر نتنياهو أن يخرج عن هذا الاتفاق بشكل صاخب من خلال زيادة الاعتداءات المتنوعة، سواء كانت على صعيد توسيع المنطقة الصفراء وكما تحدث عن ما يسمى بالخط البرتقالي، وكذلك ما يتعلق بتقليص المساعدات ومعبر رفح وعدم الالتزام بكل ما جاء في المرحلة الأولى، وصولا إلى تصعيد سياسة الاغتيالات، ونحن ندرك تماما أن إسرائيل كانت بشكل أو بآخر تستطيع أن تصل إلى بعض هؤلاء القادة بشكل أو بآخر، لكن خلال هذه المدة يريد أن يستثمرها نتنياهو بشكل واضح وجلي باتجاه تجنيدها لمصالح حزبية إسرائيلية أو مصالح نتنياهو الشخصية. لذلك قد يكون عملية التصعيد في هذه الاعتداءات بهذه الأشكال المختلفة ينبئ بأنه نحن أمام صيف ساخن، بمعنى صيف دموي تمارس إسرائيل في غزة، لا حسيب ولا رقيب على ما تم الاتفاق عليه في أكتوبر الماضي، ولا تريد أن تلتزم بما تم بالمحادثات القاهرة. وبكل أسف أن هذا يتم الآن بغطاء من خلال مجلس السلام على لسان ميلدينوف الذي شرعنا لإسرائيل وتحدثنا.
0: أين صوت هذا المجلس سيد القرى؟ أين صوت هذا المجلس؟ أين مجلس السلام من كل هذه الخروقات الإسرائيلية؟ وكيف تنظرون إليها أنتم هناك الفلسطينيين في قطاع غزة؟ كيف تنظرون إلى هذا المجلس وكأنه أصبح مظلة لشرعنة هذه الخروقات الإسرائيلية؟
11: 100% هذا ما حدث فعلا. في البداية نحن نتحدث عن حينما تمت لقاءات في دافوس والقاهرة شرم الشيخ والمؤتمرات التي عقدها ترامب، قلنا أنه هذه مؤتمرات أوهام لبيع الأوهام، لكن أيضا ذهبت أسوأ من ذلك بأنها أصبحت غطاء، تستخدم غطاء لإسرائيل للتملص من اتفاق في أقلها. حينما نتحدث عن اللجنة الإدارية في قطاع غزة التي يفترض أن تتابع من خلال السيد ميلدينوف الذي شرعنا نتنياهو ما يقوم به حاليا، كان يفترض أن يسهل عمل اللجنة الإدارية لقطاع غزة، بدل أن يفعل ذلك ميلدينوف قال أن اللجنة الإدارية لن تدخل إلى قطاع غزة قبل سحب سلاح المقاومة في غزة، وهذا أيضا صعب الحكم به رغم الإيجابية التي تحدثت بها الفصائل الفلسطينية وقدمت ورقة لمعالجة هذا الملف من خلال اللجنة الإدارية، و قلبت المعادلة إسرائيل وتملصت تماما من كل ما يتعلق بالاتفاق. حتى نكون واقعيين عزيزي، نحن نتحدث عن اتفاق لم يعد موجود، لا تلتزم إسرائيل بأي بند من هذا الاتفاق، القتل لازم مستمر، عمليات الاغتيال متصاعدة وقد تتسع بالمناسبة أكثر من ذلك، المناطق الصفراء أصبحت تتقارب 60-65% من مساحة قطاع غزة، المساعدات تقلصت خلال الأسبوع الأخير بعد تصريحات ميلدينوف، والذي يبدو اليوم المشهد سوداوي لا شك في ذلك للأسف، وواقع يترجم لواقع إنساني صعب. أنت تتحدث عن عيد الأضحى، لا أي معنى من معاني عيد الأضحى اليوم في غزة موجود ولا بأي شكل من الأشكال، لا على الصعيد الإنساني وعلى الصعيد الاجتماعي وعلى صعيد النازحين والخيام وغيرها من المآسي. نحن نتحدث عن فصل صيف، نتحدث عن غياب لكل الأجواء اللي يمكن أن على الأقل الفلسطينيين يحاولوا أن يصنعوا فيها أمل، وحينما حاولوا شاهدنا الجيش الإسرائيلي ماذا فعل الليلة الماضية في وسط مدينة غزة في الحي التجاري يمكن أن نعتبره الذي يضم الآن مئات ألاف النازحين غرب مدينة غزة، وقبلها بالأمس حينما تم أيضا قصف مركز للنازحين في مدينة خان يونس وقبلها في منطقة شمال
0: واستهداف المدنيين متواصل بطبيعة الحال. طيب تحدثنا عن الخط البرتقالي أو ما يوصف بهذا الخط البرتقالي الذي تحركه إسرائيل في كل مرة كما تريد، نتحدث عن السيطرة على أكثر من 60% من مساحة القطاع، هي تقترب بهذا الخط أكثر فأكثر نحو المناطق وعمق المناطق السكنية، ماذا يعني ذلك بالنسبة للفلسطينيين المحاصرين في هذه المواقع والمناطق الصغيرة والضيقة؟ ماذا يعني للفلسطينيين وكيف تتعامل معه أيضا القوى الفلسطينية؟
11: مزيد من التضييق على الفلسطينيين. هذا الخط قد يقول البعض أنه مجرد خط وهمي موجود، لكن في الواقع والترجمة الحقيقية إسرائيل تقتل كل من يكون على بعد يتجاوز 500 متر من الخط الأصفر وصولا إلى الخط البرتقالي، وأنت تعرف مساحة قطاع غزة في أقصاها 12 كيلومتر اللي هي المنطقة ما بين خان يونس ورفح تحديدا التي تسيطر عليها إسرائيل، ما بين الخط البرتقالي ومنطقة شاطئ بحر غزة لا تتجاوز 2 كيلومتر أو 3 كيلومتر. تخيل أنه في داخل هذه المنطقة يعيش مليون نازح فلسطيني خاصة في المناطق الجنوبية والمناطق الوسطى من قطاع غزة باعتبار أن المساحة الضيقة لا تتجاوز 7 كيلومتر. إذا ما إسرائيل سيطرت وبالأمس أعلن عن توسيع المنطقة الصفراء وصولا إلى البرتقالية في المنطقة الوسطى، نحن نتحدث عن واقع مرير. هذا ينعكس على أنه اليوم قطاع غزة بدون أي مقومات لأراضي زراعية يمكن زراعتها، غياب لتواجد القدرة على إقامة الأبار للمياه للحصول عليها، التضييق على مراكز النازحين المكتظة المزدحمة إلى حد الاختناق في غزة، كل هذا يتم ترجمته إلى واقع إنساني كارثي وصعب على قطاع غزة. يبدو أن إسرائيل تريد أن تقوم بهذه الأدوار في مسارات عدة: تعطيل مسار المحادثات في القاهرة، تعطيل مسار إدخال المساعدات والذي ينعكس إيجابا على الفلسطينيين، تعطيل حركة الفلسطينيين عبر معبر رفح، ونحن نتحدث عن عدد من الأفراد الذين يسافرون لا يتجاوز عددهم 35 مريض أو جريح، غالبيتهم يعاني من حالات النزاع أو حالات الإصابة بالبتر أو غيرها أو أطفال أو ما شابه ذلك، وعدد محدود جدا من المسافرين الذين يتم إجلاؤهم، بمعنى أنه تحويل هذه الحياة إلى ما يشبه الحياة الكارثية التي لا يحتملها بشر.
0: أشرت إلى المفاوضات في القاهرة، هذا إن كان هناك اتفاق، قلت بأن الاتفاق قد سقط عمليا بحكم ممارسات الاحتلال، ولكن على ماذا يفاوض الفلسطينيون إذا كانت هناك مفاوضات على المرحلة الثانية، وأيضا ما أمام هذا العدوان الإسرائيلي والخروقات المتواصلة في كل التعهدات تخلت عنها وتنكرت لها إسرائيل، ما هي خيارات المقاومة هنا؟
11: هذا السؤال الأصعب على الفلسطينيين وعلى المفاوض الفلسطيني وعلى الفصائل. المقاربة هنا صعبة، وكنا ندرك تماما أن المفاوض في وضع ليس سهل، بمعنى أنه هو يفاوض على وظهره إلى الحائط للأسف، في حالة كان يريد فقط منها وقف الإبادة، سحب الذرائع أمام المجتمع الدولي مما تقوم به إسرائيل، في محاولة منه لمنع إسرائيل من القيام أو الاستمرار في ذلك، لكن هو اجتهد بهذا الأمر ولا يستطيع أن يفعل أكثر من ذلك. وفي القاهرة قبل أسابيع قدم أيضا مرونة كبيرة فيما يتعلق في معالجة ملف السلاح أيضا لسحب الذرائع من إسرائيل، لكن للأسف لا توجد ضغوط حقيقية على إسرائيل للالتزام بذلك. الوسطاء وخاصة الولايات المتحدة هي شريك لإسرائيل في كل ما تقوم به، بالعكس قد تكون مشجعة لها، وشاهدنا تصريحات السفير الأمريكي التي تعتبر صهيونية أكثر من الصهاينة ويهودية أكثر من اليهود، تصريحات ضد الفلسطينيين قبل أيام وضد اللبنانيين بالمناسبة وضد سوريا قبل ذلك، وهو عبارة عن مستوطن أمريكي يعيش في الضفة الغربية يحرض بشكل مباشر. هذا هو الدور الأمريكي الذي نلمسه حقيقة والتي تستمد منه إسرائيل الدعم اتجاه ما تقوم به في غزة، وكما قلت بغطاء من مجلس السلام ورئيسه ترامب والمجلس التنفيذي ورئيسه ميلدونوف. لذلك الحديث عن مفاوضات عمليا يمكن القول أنه لا توجد خيارات حقية يمكن من خلالها إلا في مرحلة الذهاب إلى انهيار هذا الاتفاق والإعلان عن ذلك، وليكن ما يكون حينها، بدل أن يقتل الفلسطيني بالطريقة الصامتة حاليا أو التي لا يدركها المجتمع الدولي، إلى تفجير الأوضاع بالذهاب إلى أن يتحمل المجتمع الدولي كل مسؤوليته تجاه ذلك.
0: أشكرك سيد إياد القرة، صحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

0: وفي هذا الخبر العاجل الآن بيان لحزب الله يقول: نواصل التصدي لقوات العدو الإسرائيلي في مجرى النهر ببلدة زوترة الشرقية جنوبية لبنان. إذن بيان لحزب الله يفيد الآن بالتصدي لقوات العدو الإسرائيلي في مجرى النهر ببلدة زوتر الشرقية جنوبية لبنان. قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 140 ألف مصل أدوا صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى، وأكد المصلون ضرورة أعمار المسجد للحفاظ على هويته في ظل ما يتعرض له من انتهاكات.
1: يخرج المصلون من المسجد الأقصى بعد أن أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك. بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أكثر من 140 ألفا تمكنوا من تأدية الصلاة في رحاب المسجد رغم القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة، الكثير من الحواجز إلى جانب فصل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال. يقول الفلسطينيون إن تأدية الصلاة داخل المسجد الأقصى ليس تأدية فقط للشعائر الدينية في عيد الأضحى، وإنما رسالة وواجب وطني في ظل ما يتعرض له المسجد الأقصى من مخططات ومن انتهاكات من قبل الاحتلال ومستوطنيه. خلال الأعوام الخمسة الماضية أكثر من 300 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، وهم أصلا يكثفون من اقتحاماتهم في مناسبات الاحتلال السياسية والدينية. بالتالي يستغل الفلسطينيون الأعياد الإسلامية من أجل التأكيد على هوية المسجد الأقصى المبارك في رد على ما يتعرض له هذا المسجد المبارك. يحل العيد على الفلسطينيين في ظروف اقتصادية صعبة، ليس فقط هنا في مدينة القدس وإنما في عموم الضفة الغربية المحتلة وأيضا في قطاع غزة، حيث يواجه الفلسطينيون تبعات وتداعيات حرب الإبادة. لكن يتمسك الفلسطينيون بالبقاء على أرضهم، ويقولون إن هذا البقاء هو رد على كل مخططات الإحلال والتهجير والاستيطان التي تستهدف الأرض والمقدسات هنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. من باب الأصباط، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، القدس المحتلة.
0: عودة مشاهدينا لمتابعة تطورات الميدان في لبنان، تفيدنا مراسلتنا الآن بغارات إسرائيلية على الدبين وبرج قلاوي، وقصف أيضا قصف يستهدف بلدة مجدل زون جنوبية لبنان. إذن تجدد القصف الإسرائيلي على دبين وبرج قلاوي وبلدة مجدل زون جنوبية لبنان، هذا ما تفيدنا به الآن مراسلة التلفزيون العربية. عودة إلى الضفة الغربية المحتلة الآن، حيث اعتدى مستوطنون على ممتلكات فلسطينيين في خربة مسعود قرب بلدة يعبد جنوب غربي جنين شمال الضفة، وعمد المستوطنون إلى إحراق مركبة وجزء من منزل في الخربة وأخط شعارات عنصرية خلال الهجوم. يذكر أن المستوطنين نفذوا 2400 هجوم في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع العام بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

0: راديو الحرية
1: 97.7 FM.
2: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
3: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
4: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
5: أصل القهوة مذاق.
4: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.

0: شركة الجنيدة لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
3: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: لويا لمواد التنظيف.
3: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
4: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
5: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
6: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
7: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
8: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
7: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: أسراها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة ألف والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
2: انت مكيف؟
1: انا مكيف. وانت؟
2: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسال هذا اللي على البسكليت.
1: يا ابو الشباب، انت يا معلم انت مكيف؟
3: لا.
1: طيب مركب مكيف؟
2: غريبه، معناها المكيف مش من عند المهندس، لانه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
4: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لانه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
0: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول، الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر. 0599-30-222-8.
5: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
6: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
7: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
8: لويا لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
10: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
11: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
12: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد، بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
13: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-66-66.
14: أصل القهوة مذاق،
13: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
15: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول، بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: المتوغلة والمقتحمة في الجنوب اللبناني، وادعى الجيش بأن سلاح الجو يواصل تقديم الدعم الجوي الناري للقوات البرية التي تقتحم وتنفذ عمليات في الجنوب اللبناني. أذكر على أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن أمس في مستهل اجتماع الكابينت الأمني والسياسي بأن العمليات تتعمق في الجنوب اللبناني وأنها تشمل إلى ما وراء الخط الأصفر، أي ليس فقط موقع وجود قوات الاحتلال في ما يسمى بالخط الأصفر، وإنما تتقدم هذه العملية وتدعي إسرائيل أنها تستهدف إبعاد العناصر من حزب الله الذين يقومون بتشغيل طائرات مسيرة، لأن هذه المسيرات المفخخة والتي أيضا هي تشغل بالكوابل وبالألياف الضوئية بأنها شكلت معضلة لإسرائيل لم تجد حلا بعد لها. بالتالي الادعاء بأن توسيع هذه العمليات، تعميق هذه العمليات هو تهدف إسرائيل من خلاله لتقليل استهداف القوات من خلال هذه المسيرات التي شكلت تحديا للقوات الإسرائيلية في كيفية وآلية اعتراضها وصدها. قتل جنود إسرائيليون 11 قتيلا على الأقل خلال الفترة الماضية جراء هذه المسيرات المفخخة التي أثبتت بأنها سلاح ناجع، وتفشل إسرائيل باعتراض هذا السلاح. طبعا هذا ولأنه يشكل معضلة جمال لإسرائيل، جرى نقاش الملف اللبناني في اجتماع الكابينت الأمني والسياسي أمس. نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية تسريبات عن وزراء الكابينت، هناك من يطالب بتحويل الضاحية الجنوبية لبيروت إلى رفح جنوب قطاع غزة، هذا ما قاله وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بنغفير.
4: نعم.
3: الذي ادعى بأن تسوية الضحية بالأرض هو الذي سوف يؤلم حزب الله ولبنان. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس ادعى بأن مصادرة الأراضي، الاستيلاء على الأراضي هو يؤلم اللبنانيين، ووزير الطاقة إيلي كوهن ادعى بأنه يجب ضرب الدولة اللبنانية ليس فقط حزب الله، ضرب البنية التحتية اللبنانية، لأن الدولة اللبنانية هي ذات سيادة وبالتالي مسؤولة عن كل ما يخرج من أراضيها.
4: نعم.
3: هذه التحريض والتصريحات التي تخرج عن المسؤولين الإسرائيليين. جمال،
4: كريستين ريناوي من القدس، شكرا جزيلا لك كريستين. عودة إليك جويس، نتابع معك تطورات الميدان وهذا التصعيد واسع النطاق لإسرائيل للاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، وأيضا بيانات لحزب الله تفيد باستهداف قوات إسرائيلية في الجنوب.
5: جمال، وتفيد كذلك الأمر بوجود اشتباكات من مسافة صفر بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله، تحديدا في محيط المدينة الكشفية في زوتر الشرقية. زوتر الشرقية منذ يوم الاثنين بدأت بيانات حزب الله تتحدث عن تواجد لقوات الجيش الإسرائيلي فيها أو في محيطها، ومحاولة للتقدم أكثر باتجاه هذه البلدة، وبالتالي كانت عمليات الاستهداف متواصلة في الأيام الثلاثة الأخيرة، وتركيز في عمليات الاستهداف على هذه المنطقة. وهذا يترجم عمليا ما قاله الجيش الإسرائيلي بأنه يسعى لتوسيع الخط الأصفر في جنوب لبنان من خلال عمليات التوغل في قرى وبلدات هي عند أطراف الخط الأصفر أو خارج الخط الأصفر، شمال الخط الأصفر عمليا. هذه العمليات إذن متواصلة. يوم أمس كان حزب الله تحدث عن عدة عمليات وإطلاق صواريخ ومسيرات انقضاضية باتجاه هذه التجمعات الإسرائيلية والآليات الإسرائيلية، واليوم مجددا يتحدث عن عملية اشتباك مباشرة من منصفة صفر مع القوات الإسرائيلية المتمركزة هناك. وهذا أيضا يعني عمليا بأن الجيش الإسرائيلي سيكثف من غاراته في محيط هذه المنطقة في عملية إخلاء واسعة، وهو ما بدأ يوم أمس بأوامر الإخلاء التي أصدرت.
4: جويس، من فعل عمليات الإخلاء الآن؟ الجيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد إنذاره بالفعل. جويس، يجدد إنذاره لسكان مدينة النبطية بالإخلاء. إذن الاحتلال الإسرائيلي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد الآن إنذاره لسكان مدينة النبطية جنوبية لبنان بالإخلاء. النبطية تحديدا ماذا يعني ذلك جويس؟
5: يعني ذلك عملية تقدم إضافية من زوتر الشرقية باتجاه يحمر شقيف باتجاه ربما أطراف المدينة كذلك الأمر في النبطية، وهذا ما كان يخشى منه الجميع، وهذه ما كانت تقوله التحليلات العسكرية من مصادر أمنية بأن هناك محاولة إسرائيلية واضحة من خلال أوامر الإخلاء التي صدرت لمدينة النبطية صباح يوم أمس وللمناطق الواقعة في النبطية. هذا يعني عمليا أن هناك نية إسرائيلية بالتقدم بريا باتجاه يحمر شقيف وكذلك الأمر باتجاه ربما تلة علي الطاهر، وهي واحدة من النقاط الاستراتيجية التي يسعى الجيش الإسرائيلي إلى التقدم والسيطرة عليها كونها تشرف على منطقة واسعة على مجمل القضاء وصولا إلى دير الزهراني ووصولا في الشمال الشرقي إلى مناطق جزين تلال والمرتفعات جزين مرتفعات الريحان مرتفعات الجبور المحمودية، وهي مناطق يقول الجيش الإسرائيلي بأنها تشكل منشآت لصواريخ حزب الله وقام باستهدافها طيلة السنتين الماضيتين بشكل مكثف. وبالتالي هذا يعني عمليا أن ما قاله الجيش الإسرائيلي لا يبقى فقط في إطار فقط المزاعم أو التهديدات، وإنما هو يترجم كذلك الأمر على أرض الواقع من قبل الجيش الإسرائيلي. إضافة إلى أوامر الإخلاء التي تتجدد الآن للنبطية، كانت هناك كما ذكرت 51 بلدة في جنوب لبنان وفي البقاع الغربي أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء لسكانها، وكذلك الأمر عمد إلى استهدافها منذ مساء يوم أمس وبشكل أقل حدة صباح هذا اليوم. اللافت هو في أيضا التوسيع النطاق الجغرافي لعمليات الجيش الإسرائيلي باتجاه البقاع الغربي. يوم أمس قام بقطع الطريق الذي يربط سحمر ومشغرة بالقرعون وعمد إلى إصدار أوامر الإخلاء لسكان مشغرة وسحمر كذلك الأمر بالإخلاء وعمد إلى استهدافها بشكل مكثف. نتحدث عن أكثر من 160 غارة إسرائيلية استهدفت عشرات البلدات يوم أمس. هناك بلدات تعرضت لأكثر من 20 غارة إسرائيلية منها يحمر شقيف تحديدا وأحزمة نارية في عدد من المناطق في بنت جبيل في النبطية وكذلك الأمر في صور. اليوم تبدو الغارات أقل حدة أخف وتيرة، ولكن هناك مخاوف خصوصا وأن التحذيرات لا تزال قائمة وعمليات الاستهداف لم تنتهي، مخاوف من مزيدا من التصعيد في هذه الجبهة.
4: شكرا جزيلا لك جويس الحاج خوري من صور جنوبية لبنان.
0: راديو الحرية الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.
1: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة ألف والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعين.
0: راديو الحرية
4: 92.7 FM. أوامره بإخلائها مجددا، إذن أصوات انفجارات يبدو تبادل للقصف في النبطية. إذن صور منذ قليل من الجنوب اللبناني من النبطية تحديدا. إذن هذه الصور تأتينا الآن في ضوء هذه التطورات الميدانية المتسارعة في الجنوب اللبناني. الآن إلى صور أخرى من شبعة وغارة إسرائيلية تستهدف مناطق شبعة في الجنوب اللبناني. هذه الغارة التي تستهدف القرى والبلدات الإسرائيلية بشكل ممنهج، غارة جديدة الآن تستهدف شبعة في الجنوب اللبناني. نتابع أصور منذ قليل بطبيعة الحال صور لهذه الغارة الإسرائيلية الجديدة، الغارات التي توسع نطاقها كما ذكرت جويس منذ قليل لتشمل البقاع الغربي، تشمل مناطق واسعة من الجنوب اللبناني، أيضا أوامر الإخلاء كما نتابع في الخبر على الشاشة، أيضا الاحتلال يجدد إنذاره لسكان مدينة النبطية بضرورة الإخلاء. تنضم النبطية إلى العشرات من البلدات والقرى الجنوبية اللبنانية التي شملها وشملتها أوامر الإخلاء الإسرائيلية فيما يستمر القصف في مناطق واسعة في الجنوب اللبناني، والصورة من شبعة في الجنوب اللبناني وغارة إسرائيلية جديدة. هذا التصعيد واسع نطاق لواء صمادي في أي سياق نضعه وهو يتزامن أيضا مع أوامر الإخلاء الإسرائيلية، ويبدو محاولات إسرائيلية ربما للتقدم حتى يحمر شقيف ربما في محاولة للسيطرة على هذه التلال الاستراتيجية، ومن هناك مواجهة مسيرات حزب الله ومقاتلي حزب الله.
6: يا سيدي، الإنذارات لم تعد تقتصر على شريط الحدود المباشر، أصبحت تمتد إلى عمق أكبر داخل لبنان الشقيق. هذا ما يعكس عدة أهداف إسرائيلية محتملة. نحن نتحدث الآن عن 70 كيلو جنوب بيروت، ولذلك النبطية هي عقدة يعني ربط عملياتية ولوجستية، وهذه تربط بين الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وما يسعى إليه جيش الاحتلال. من هذه الحرب الآن هي لم تعد يعني اشتباكات، أستطيع أن أصفها بأنها ترتقي إلى حرب إبادة. هو يريد أن يخلق حزام من النار، منطقة قتل تمتد من الشريط الحدودي إلى أعماق محافظة النبطية. ولذلك اليوم نحن نتحدث عن استهداف 60 بلدة لبنانية، استهدافات في زوطر الشرقية، استهدافات في النبطية، في دبين، في صريفة، في ياريش. لذلك الآن العملية هي عملية يعني ساحقة تشمل العديد من المواقع، ولذلك يوسع جيش الاحتلال، لأنه نتنياهو وكاتس أعطوا الضوء الأخضر، بضوء أخضر أمريكي للتوسع في هذه العمليات، لأن تكون الحرب الآن ليست اشتباكات ولكن أستطيع أن أقول بأنها حرب تدميرية واسعة النطاق، تعاقب الحاضنة الشعبية، تسعى إلى تجريد حزب الله والمقاومة من سلاحها وأضعافها بمعارك تجري ميداني من سلاح الجو والمدفعية الإسرائيلية.
4: ومع ذلك تتواصل مسيرات حزب الله في اجتياز الحدود. نذهب لمتابعة هذه الصور الآن، نتابع الخبر الآن. قناة 12 الإسرائيلية تفيد بتجاوز 3 مسيرات الحدود من لبنان باتجاه شلومي. يقول جيش الاحتلال بأنه اعترض إحداها وسقطت أخرى من دون إصابات، والصور من شلومي على ما يبدو لسقوط هذه المسيرات أو إسقاط هذه المسيرات التابعة لحزب الله. إذن كما نتابع في الخبر، القناة 12 الإسرائيلية تفيد باجتياز 3 مسيرات تابعة لحزب الله من لبنان باتجاه شلومي. يقول جيش الاحتلال بأنه اعترض إحداها وسقطت أخرى من دون إصابات. الصور منذ قليل أيضا نتابع، يبدو بداية حريق في هذا المكان الذي سقطت فيه أو أسقطت فيه المسيرة، مسيرات حزب الله، 3 مسيرات. حزب الله كان تحدث أيضا في بيان منذ قليل عن مواجهات صفرية بين مقاتليه وقوات حزب الله في الجنوب اللبناني في زوتر الشرقية تحديدا. تحدث أيضا عن استخدام الأسلحة وأسلحة ثقيلة في مواجهة قوات الاحتلال، وأنه استهدف قوات تابعة لجيش الاحتلال في الجنوب اللبناني. إذن تستمر لواء صمادي، تستمر مسيرات، رغم كل ذلك تستمر مسيرات حزب الله في تجاوز الحدود إلى الأراضي المحتلة، ويفشل مجددا جيش الاحتلال في مواجهة هذه المسيرات. برأيك إلى مع هذا التصعيد الإسرائيلي المتزايد، إلى أي مدى يمكن أن يذهب رد حزب الله برأيك؟
6: يعني هو الحزب يستخدم الآن، اليوم من اللافت بأن الحزب يستخدم الصواريخ الثقيلة ونيران مدفعية بالإضافة إلى المسيرات، ولذلك نحن الآن التدرج من القتال من المسافات القريبة باشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بالإضافة إلى صواريخ ثقيلة، قصف بالكاتيوشا وصواريخ الجراد والرميات مدفعية وكذلك إطلاق المسيرات، وما أشرتم إليه من استخدام المسيرات كان هناك استخدام للمسيرات ضد منصة للقبة الحديدية في تكنة برانيت في الجليل، ولذلك جيش الاحتلال يقف عاجز أمام مخاطر المسيرات من قبل المقاومة في لبنان، ولا يمكن باعتقادي ضمن المدى القريب والمتوسط أن تستطيع إسرائيل أن تتخلص من تهديد المسيرات، ولذلك قامت الحكومة الإسرائيلية برصد 700 مليون دولار وشراء ذخائر متشظية 5 مليون طلقة من الذخائر المتشظية من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى وضع رادارات ونظام يشابه نظام التروفي الثابت والمتنقل ليكون مع الجنود المشاة الراجلة الإسرائيلية. المشكلة كبيرة بالنسبة للمسيرات وأكبر من قدرة جيش الاحتلال على التصدي، ومخاطر المسيرات ستبقى لأنها يمكن أن تنطلق من أي مكان في المناطق الحدودية أو من العمق داخل المناطق اللبنانية.
4: أقر الاحتلال بصعوبة مواجهة هذه المسيرات التي تستخدم الألياف الضوئية، ولكن العدوان مستمر، بئر السلاسل، بريق، عكوف الرمان، نتابع على الشاشة حجم الدمار الذي لحق بهذه البلدات وهذه القرى جراء القصف الإسرائيلي الواسع لمناطق الجنوب وحتى للبقاع الغربي. أيضا استراتيجيا في أي سياق يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع جولة جديدة بعد يومين تقريبا من المحادثات في واشنطن مع الجانب اللبناني؟
6: يعني هذه هي استهداف للبنية العملياتية للحزب، معاقبة للشعب اللبناني وللحاضنة الشعبية في جنوب لبنان، وهي من يعني معظم الحاضنة الشعبية من أهالي مقاتلي الحزب، ولذلك إسرائيل تسعى لأن تكون هذه المناطق منزوعة السلاح، منزوعة المقاومة، ولذلك نرى بأنه ترتقي إلى حرب إبادة في عمليات التدمير على المستوى الاستراتيجي، ما تسعى إسرائيل إلى أن توسع المنطقة العازلة، بالإضافة إلى شمال نهر الليطاني أن يكون هناك منطقة ليس منزوعة السكان ولكنها ستكون منطقة خطر بسيطر عليها قوات جيش الاحتلال بالنيران، ولذلك عمليات الإخلاء، أوامر الإخلاء التي تصدر هي تهدف إلى أن يكون هناك ضغط نزوح من هذه المناطق، وأن يكون هناك مزيد من الاحتلال للتلال الحاكمة التي يمكن أن تسيطر عليها إسرائيل. وإسرائيل حقيقة الآن هي تقيم في الجنوب اللبناني نقاط حصينة ومناطق في المناطق المشرفة سواء كانت على الجليل أو على القرى اللبنانية، حتى تكون هذه نقاط ثابتة، وباعتقادي إسرائيل لن تنسحب من هذه المناطق لأنها تضع شرطا على المستوى الاستراتيجي للانسحاب وهو نزع سلاح المقاومة، وهذا ما هو غير قابل للتطبيق، ولذلك ستتخذ من ذلك ذريعة للتشبث واستمرار الاحتلال بقوات جيش الاحتلال في هذه المناطق مستقبلا.
4: اللواء محمد الصمادي محلل الشؤون العسكرية في تلفزيون العربي، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. إلى تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، أكدت إيران أنها قد لا تتخذ أي إجراء لإنجاح المفاوضات ما لم يتم في المقابل تأمين مصالحها عبر خطوات أمريكية بناءة، وفي الوقت الذي كشفت فيه هيئة البث الإسرائيلية عن رغبة واشنطن في الإبقاء على تعزيزاتها العسكرية في إسرائيل، شدد المرشد الإيراني على أن دول المنطقة وأراضيها لن تكون ملاذا آمنا للقواعد الأمريكية وفق قوله.
7: تجاذبات سياسية جديدة بين طهران وواشنطن بشأن شروط إنجاح المسار التفاوضي الحالي، جملة تحفظات عبر عنها رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي بشأن إجراءات بناء الثقة. يشترط المسؤول الإيراني المضي في إنجاح المفاوضات بتأمين مصالح بلاده عبر ما وصفها بالخطوات الأمريكية البناءة. يضيف عزيزي أن بناء الثقة وتحقيق نتائج ملموسة سيشكلان أرضية لخطوات لاحقة. لا تتوقف تحفظات طهران هنا، بل تتهم الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بالتصرف بشكل متناقض، في إشارة لخرق وقف إطلاق النار عند جزيرة لارك جنوبي البلاد.
8: ليست المرة الأولى التي نشهد فيها تناقضات أمريكية بين القول والفعل. هذه التناقضات تفرض نفسها على المفاوضات الجارية. المهم هو أن قدرة فريقنا المفاوض وقواتنا المسلحة عالية جدا. الدعم الشعبي موجود أيضا.
7: بيد أن وكالة فارس تحدثت عن مسار إيجابي أخذته المحادثات التي جرت في الدوحة، تنقل الوكالة الإيرانية أن هذه المحادثات أسفرت عن تحقيق تقدم لحل ملف الأصول الإيرانية المجمدة. وبينما يؤكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران قد يحتاج إلى أيام إضافية، تشدد الصين على أنها منخرطة في جهود التهدئة ضمن مقترح من 4 نقاط.
9: تبذل الصين جهودا حثيثة لتهدئة الصراع الحالي، وقد طرح الرئيس شي جين بينغ مقترحا من 4 نقاط يحدد مسار الحفاظ على السلام وتعزيزه في الشرق الأوسط. لقد حافظنا على التواصل والتنسيق مع الأطراف الرئيسية المعنية فضلا عن الشركاء الدوليين والإقليميين المهمين، ونؤمن بضرورة احترام سيادة جميع دول المنطقة وأمنها ووحدة أراضيها، كما يجب حماية المدنيين والأهداف القانونية وغير العسكرية، ويجب ضمان أمن الممرات والبنية التحتية للطاقة وتطبيق أحكام نظام عدم انتشار الأسلحة النووية.
7: لكن الوضع على الأرض لا يخلو من التحركات الموازية لهذا المسار التفاوضي، تكشف تقارير إعلامية عن رغبة الولايات المتحدة في الإبقاء على تعزيزاتها العسكرية الإضافية التي وصفتها بغير المسبوقة في عدد من المطارات الإسرائيلية.
4: قال مستشار المرشد الإيراني إن مضيق هرمز هو الضامن الوحيد للاتفاق مع الولايات المتحدة. ونقلت وكالة تسنيم عن محمد أكبر زادة المسؤول في القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني قوله إن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة ضئيل، محذرا في المقابل من أن إيران مستعدة لأي هجوم جديد عليها. هذه التصريحات وجديد المواقف الإيرانية نتابعها مع حسام الدياب مراسل التلفزيون العربية، ينضم إلينا الآن من طهران. وتأكيد على محورية مضيق هرمز، حسام، في أي أو لنجاح أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة.
10: راديو الحرية
11: 92.17 FM.
12: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
13: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026 خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: شيبسي روتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: شركة طميزي للبطون الجاهز، جودة عالية ودقة في المواعيد. شركة طميزي للبطون الجاهز حاصلون على شهادة الجودة الفلسطينية الآيزو من مؤسسة المواصفات الفلسطينية. للاستفسار والحجز 056-321-63.
2: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة ألف والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعين.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة ألف والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعين.
3: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: عبور السفن عبر المضائق. اسمح لي سيد خميار، سأعود إليك. نعود مجددا لمتابعة هذه التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني. حزب الله يقول الآن بأنه استهدف تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين عند تلة الخزان في بلدة زوترة الشرقية برشقة صاروخية. إذن بيان جديد الآن لحزب الله اللبناني يفيد باستهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي عند تلة الخزان في بلدة زوتر الشرقية برشقة صاروخية. زوتر الشرقية التي يبدو أنها الآن مسرح لمواجهات عنيفة ومواجهات بين حزب الله أو مقاتلي حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي. أما هذه الصور التي نتابعها الآن فهي مشاهد لعمل فرق الإنقاذ وفرق الإسعاف والدفاع المدني لإجلاء وإخلاء المواطنين في بلدة كفر رمان جنوبية لبنان. إذن نتابع فيها الصورة، سيارات الإسعاف وسيارات الدفاع المدني والإسعاف الصحي تقوم بإجلاء عدد من العالقين في كفر رمان مع اشتداد الغارات والقصف الإسرائيلي لهذه المناطق. إذن صور أولية من كفر رمان لعمليات إخلاء المدنيين. عودة إلى السيد خميار من طهران، يعني إذا إلى أي حد، يعني كنا تساءلنا إلى أي حد ستستطيع إيران تبرير استخدام هذه الورقة، وأليست استخدام هذا الورقة هو بالنهاية سيكون موجها ضد جيران إيران الذين يعتمدون على المضيق لتصدير عائدات النفط والغاز؟ جيران إيران الذين أكدوا في أكثر من مرة بداية رفضهم للحرب على إيران، وثانيا أيضا تأكيدهم على ضرورة أن يكون هناك حل سلمي لهذه الأزمة. بالتالي ضد من تشهر إيران هذه الورقة؟
5: بالتأكيد إشهار هذه الورقة ضد أعدائها وليس ضد جيرانها، وإيران تعي هذا بقوة وبدقة. أتصور الإيرانيون سيتفقون مع دول الجوار في إطار القوانين الدولية وحقوقها الوطنية في نفس الوقت لإدارة هذا المضيق. لا أتصور ولا يمكن أن تتضرر دولة من الدول الصديقة والدول المطلة على هذا المضيق.
4: ولكن هذه الدول متضررة بالفعل سيد خبيار، هذه الدول متضررة بالفعل الآن، صادراتها متوقفة. هذا ناهيك عن استهداف إيران لمنشآت النفط في هذه في الدول الخليج، قامت باستهدافها وقصفها، بالتالي هذه الدول هي متضررة بالفعل، هذا أمر واقع الآن.
5: نعم، لا يا أخي، هذه نتيجة الحرب وليست أسباب الحرب. عندما تفرض الحرب وتكون حرب وجودية، وقلناها عدة مرات كرارا ومرارا، عندما تفرض الحرب حرب وجودية على إيران، وعندما تنذر إيران هذه الدول قبل بداية الحرب وشروعها بأن أي استخدام القواعد أو الأراضي لانطلاق هجوم على إيران ستؤدي إلى يعني توسيع الحرب، وهذا ما حصل بالفعل، فيجب أن نقرأ هذا الموضوع في هذا الإطار. بالتأكيد الزيارات المتبادلة الآن، الوفد الإيراني الذي زار قطر والوفد القطري الذي زار إيران، المباحثات المطولة مع العمانيين على مدى هذه الأزمة، الاتصالات مع المملكة العربية السعودية، كل هذه الأمور تشير بأن هناك الحقيقة وعي إيراني عربي لتجاوز هذه الأزمة وتجاوز هذه وتعتبر هذه غيوم صيف طالما إنها نتيجة حرب، ونؤكد بأنها
4: أنت تصفها
5: هذه
4: كذلك.
5: نتيجة وليست سبب.
4: غيوم صيف، تمام. طيب برأيك هل يقترب الجميع الآن من اتفاق بتقديرك، حتى عندما نرى تصريحات عسكرية لمسؤولين عسكريين يتحدثون بشكل غير مباشر عن إمكانية التوصل إلى اتفاق، عندما تنقل وكالة تسنيم عن محمد أكبر زاد المسؤول في قوات البحرية الحرس الثوري قوله إن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة بات ضئيلا، هل برأيك بات الاتفاق قريبا وممكنا بين إيران والولايات المتحدة؟
5: نعم، أنا قراءتي للواقع الإيراني ومن خلال علاقاتي، نعم أتصور بأن بات هذا السلام وشيكا جدا، ولكن هناك بسبب التجارب التي نعيها ونعرفها من الجانب الأمريكي والطرف الآخر دائما تجعلنا في شك مريب وفي يعني عدم الثقة، وكما أقول دائما جدار عدم الثقة سميك جدا بين طهران وواشنطن. طالما لن توقع هذه الورقة أتصور سيبقى هناك حيز كبير للتشاؤم. ولكن يجب أن نعرف بأن العامل الإسرائيلي هو ممكن يلعب دور كبير في القضاء على هذه.
1: راديو الحرية من
2: 97.10
3: الساعة الآن 1:15 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
7: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
8: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
10: أصل القهوة مذاق،
9: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: راديو الحرية
2: من 97.10 FM.
11: ماس انتهاكا فاضحا، ووصفت الخط البرتقالي بأنه نسف للاتفاق، وطالبت الحركة الوسطاء بتوضيح رسمي وعاجل وإلزام إسرائيل بالتراجع عن خطواتها.
4: قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن نحو 140 ألف مصل أدوا صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى، وأكد المصلون ضرورة أعمار المسجد للحفاظ على هويته في ظل ما يتعرض له من انتهاكات.
12: يخرج المصلون من المسجد الأقصى بعد أن أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك. بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أكثر من 140 ألفا تمكنوا من تأدية الصلاة في رحاب المسجد رغم القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة. الكثير من الحواجز إلى جانب فصل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال. يقول الفلسطينيون إن تأدية الصلاة داخل المسجد الأقصى ليس تأدية فقط للشعائر الدينية في عيد الأضحى، وإنما رسالة وواجب وطني في ظل ما يتعرض له المسجد الأقصى من مخططات ومن انتهاكات من قبل الاحتلال ومستوطنيه. خلال الأعوام الخمسة الماضية أكثر من 300 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، وهم أصلا يكثفون من اقتحاماتهم في مناسبات الاحتلال السياسية والدينية. بالتالي يستغل الفلسطينيون الأعياد الإسلامية من أجل التأكيد على هوية المسجد الأقصى المبارك في رد على ما يتعرض له هذا المسجد المبارك. يحل العيد على الفلسطينيين في ظروف اقتصادية صعبة، ليس فقط هنا في مدينة القدس وإنما في عموم الضفة الغربية المحتلة وأيضا في قطاع غزة، حيث يواجه الفلسطينيون تبعات وتداعيات حرب الإبادة، لكن يتمسك الفلسطينيون بالبقاء على أرضهم ويقولون إن هذا البقاء هو رد على كل مخططات الإحلال والتهجير والاستيطان التي تستهدف الأرض والمقدسات هنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. من باب الأصباط، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، القدس المحتلة.
4: قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قبيل لقائه نظيره البولندية دونالد توسك في لندن، قال إن توقيع اتفاقية دفاعية جديدة مع بولندا سيسمح بمواجهة التهديدات الأمنية الحديثة. وأشار ستارمر إلى أن هذه الاتفاقية تعد خطوة إلى الأمام في علاقات بريطانيا الدفاعية والأمنية مع بولندا، وتهدف إلى حماية الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة إلى جانب توسيع التعاون مع الاتحاد الأوروبي. أبدت ألمانيا رغبتها في بناء حوار قائم على الثقة والانفتاح مع الصين. خلال زيارتها لبكين، أعلنت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترين رايشة، أعلنت حرص بلادها على البناء على المحادثات الثنائية التي أجراها المستشار فريدريتش ميرتز مؤخرا خلال زيارته بكين. وتكمن أهمية المباحثات في كونها تجمع ممثلي ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم بحجم تجارة ثنائية بلغت العام الماضي 290 مليار دولار. للحديث عن هذه الزيارة الألمانية إلى بكين ينضم إلي في الاستوديو الزميل علي القيسي، محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. علي، الجميع يطلب ود الصين، وفد اقتصادي ألماني كبير بعد تقريبا حوالي أو زيارة ميرزا كانت في شهر فبراير. ما الذي تسعى إليه ألمانيا من هذه المباحثات الاقتصادية مع الصين؟
13: نعم، الصين، ألمانيا لديها بعض الهواجس في علاقتها مع الصين. الأولى هي تشعر بأن الصين تقنن عليها صادرات المعادن النادرة التي تدخل في عدة صناعات وعلى رأسها الصناعات العسكرية، ونعرف بأن ألمانيا في ضوء انتسابها لحلف الناتو لديها تعهدات بالتوسع في الإنفاق العسكري وبناء منظومة عسكرية جديدة. هذا العام تم تخصيص حوالي 115 مليار يورو لأغراض وزارة الدفاع ويعني بناء وشراء أسلحة، وهذا يمثل ضعف القيمة التي كانت عليها قبل الحرب الروسية على أوكرانيا. الجزئية الأخرى تتمثل في أن ألمانيا تستشعر بأن هناك مجموعة من الشركات الألمانية بدأت تذهب إلى الصين، والحقيقة من بين أو على رأس هذه الشركات تحدث عن شركة BASF، وهي أكبر شركة كيماويات في العالم. هذه الشركة بدأت في إغلاق بعض منشآتها في ألمانيا وذهبت إلى الصين نتيجة ارتفاع تكلفة المواد الخام التي كانت تأتي من روسيا في وقت ماضي. النقطة الأخيرة تتمثل بأن هنالك شعور من قبل الألمان بأن هنالك شركات تبدو للعيان وكأنها شركات تتبع للقطاع الخاص لكنها مدعومة من قبل الحكومة الصينية، وهذا إن كان الأمر متعلقا بصناعة الهواتف أو المركبات الكهربائية وما إلى ذلك. نعم. وبالتالي تريد نوع من المنافسة العادلة،
4: وتتحكم الصين في المواد النادرة المستخدمة في هذه الصناعات بشكل كبير، بالتالي هل يمكن أن تسمح لألمانيا بالحصول على هذه المواد النادرة؟ ونعلم أن الصين تستخدم هذه الورقة تحديدا في مفاوضاتها التجارية والاقتصادية مع دول العالم
13: بشكل. نعم، قد تسمح لألمانيا بالحصول على أكثر من سبب. الأول بأنها تعرف أن ألمانيا تحديداً تلقت كثيراً من الضغوطات الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب. المسألة الأخرى، هناك أيضاً مصالح صينية في السوق الألمانية. بالمناسبة، العام الماضي كانت الصين قد تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر مستثمر مباشر في ألمانيا. هناك كثير من المنشآت الصينية التي تدخل في ألمانيا، وهذا لم يرق للرئيس الأمريكي. هناك بعض القيود التي فرضت في إطار الاتحاد الأوروبي على دخول المركبات الكهربائية الصينية إلى الأسواق الأوروبية، وبالتالي قد يكون هناك نوع من المساومة والمفاضلة بين الملفات بين البلدين، ونحن نتحدث عن كتلتين كبيرتين على صعيد الاقتصاد العالمي.
4: أيضا تحظر الضغوطات التجارية والاقتصادية الأمريكية على دول أوروبا. إلى أي حد هذه الضغوطات الأمريكية تدفع دول أوروبا، تدفع اقتصادات كبيرة مثل ألمانيا على التوجه إلى الصين؟
13: طبعا تدفعها بشكل واضح للعيان. على سبيل المثال، الرئيس الأمريكي استطاع الضغط على مجموعة من الدول حتى تقوم بشراء طائرات بوينغ الأمريكية، وكان على حساب مجموعة إيرباص الأوروبية. وبالتالي الأوروبيون وجدوا أنفسهم بأن هذه الضغوط تلقي بظلالها على القطاع الخاص في بلادهم.
9: راديو الحرية
2: من 97.7
14: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
15: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
16: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297-729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
3: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
4: انت مكيف؟
3: انا مكيف. وانت؟
4: انا مكيف لاني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
3: يا ابو الشباب، انت يا معلم، انت مكيف؟
5: لا.
3: طيب مركب مكيف؟
4: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لانه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
6: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لانه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
7: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر 0599-30-222-8.
8: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
1: الساعة الآن 1:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: قوات الاحتلال الإسرائيلي محيطة مستشفى نبيه بري الحكومي في المدينة جنوبية البلاد. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط

سقوط شاهدين في غارة إسرائيلية على بلدة دير عامص. كما أكدت مراسلة التلفزيون العربي أن القصف الإسرائيلي استهدف بلدات طورة وميفدون وزوطر الغربية ودبين، في حين أظهرت مشاهد حجم الدمار الذي لحق ببلدة بريقع في الجنوب جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف البلدة الليلة الماضية. هذا وأظهرت مشاهد دمارا في بلدة كفر رمان جنوبية لبنان جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدفها خلال الساعة الماضية.

0: وأظهرت صور قصفا إسرائيليا على بلدة شبعة في الجنوب اللبناني. قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إنه جرى اعتراض ثلاث مسيرات اجتازت الحدود من لبنان باتجاه شلومي، وإن إحداها سقطت من دون تسجيل إصابات، وأضافت أن حريقا اندلع في المكان. قال حزب الله إن عناصره استهدفوا برشقات صاروخية وقذائف المدفعية والصواريخ الثقيلة قوات إسرائيلية عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقية، كما استهدفوا تجمعا لآليات وجنود الاحتلال عند تلة الخزان والمجمع الثقافي في البلدة. وأضاف الحزب في بيان منفصل أن عناصره اشتبكوا بالأسلحة مع جنود العدو عند زوطر الشرقية من مسافة صفر وأجبروهم على التراجع، كما استهدفوا دبابة مركافة هناك بمسيرة انقضاضية. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ما يقرب من مليون شخص ما زالوا نازحين داخل لبنان، وإن عددا من السكان أجبروا على مغادرة منازلهم خلال اليومين الماضيين بعد ورود تقارير عن تكثيف الغارات الإسرائيلية. من جهتها ذكرت منظمة الصحة العالمية أن مرافق الرعاية الصحية تعرضت لتسع هجمات في الفترة بين 21 و24 من الشهر الجاري، ما أدى إلى استشهاد 8 من العاملين في المجال الصحي. ومن صور تنضم إلينا من جنوب لبنان مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري، ومن القدس أيضا كريستين ريناوي. أهلا بكما، كل عام وأنتم بخير. وعلي أبدأ معك جويس، إذن تطورات ميدانية تشهدها الجبهة الجنوبية في لبنان.
1: صحيح، انتصار وعلى مختلف المستويات، إن كان على مستوى الغارات وعلى مستوى محاولات التقدم البرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي تحديدا في زوطر الشرقية، بحسب ما تعكس بيانات حزب الله منذ يوم أول من أمس بدأت هذه البيانات بالحديث عن محاولات التوغل يوم أمس. معظم الاستهدافات التي نفذها حزب الله كانت باتجاه الجنود الإسرائيليين الذين يتقدمون في زوطر الشرقية، واليوم مجددا تحدثت هذه البيانات عن اشتباكات من مسافة صفر، ما يعني عمليا أن الجيش الإسرائيلي الذي توعد بتوسيع العملية البرية خارج الخط الأصفر وشمال الخط الأصفر هو يترجم عمليا هذه التهديدات من خلال محاولات برية لا تزال عناصر حزب الله قادرة على مواجهتها حتى هذه اللحظة. ولكن كذلك الأمر يواصل الجيش الإسرائيلي إصدار أوامر الإخلاء لسكان القرى والبلدات إن كان في جنوب لبنان أو حتى في البقاع الغربي. اليوم تجددت أوامر الإخلاء التي كانت قد صدرت يوم أمس لمدينة النبطية، ولكن كذلك الأمر يوم أمس كانت هناك عشرات البلدات، ما يقارب 51 بلدة في الجنوب وفي البقاع كذلك الأمر، طلب الجيش الإسرائيلي بإخلائها وقام باستهدافها حتى قبل إصدار أوامر الإخلاء. في البقاع الغربي مثلا عمد إلى استهداف الطريق، طريق خروج المواطنين من مشغرة ومن صحمر قبل استهدافها، عندما استهدف محيط سد القرعون بعدة غارات إسرائيلية من المسيرات ومن المقاتلات الحربية، وبعدها أمر السكان بإخلاء هذه المنطقة. كذلك الأمر شن غارات على بلدة صحمر بشكل مكثف طيلة يوم أمس وفجر هذا اليوم، إضافة إلى عمليات استهداف طالت عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان هذا اليوم، ولكن تبقى حدتها ووتيرتها أقل مما شهدناه يوم أمس وأقل مما نشهده عادة بعد صدور أوامر الإخلاء. معظم البلدات التي صدرت أوامر الإخلاء لسكانها لم يتم استهدافها بعد، وهي لا تزال بالتالي تصنف بأنها مناطق حمراء يمكن للجيش الإسرائيلي أن يعمد إلى استهدافها في أي لحظة. قبل قليل أيضا رصدنا هنا في صور غارة عنيفة على بلدة القليلة، ولكن قبلها كانت هناك غارات على القصيبة، على يحمر شقيف، على ميفادون وعدد من القرى والبلدات في النبطية وفي بنت جبيل كذلك الأمر. وهنا في صور تورة تعرض تعرضت لغارة إسرائيلية، وهي كانت من ضمن البلدات التي أنذر الجيش الإسرائيلي سكانها بالمغادرة يوم أمس، وارتكب فيها مجزرة لم تتمكن فرق الإسعاف فيها من إكمال عملها بعد ورود تهديدات إضافية لفرق الإسعاف ومطالبتهم بالمغادرة. حتى هذه اللحظة لم تعطي لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية الإذن لفرق الإسعاف لمعاولة العمل، فيما تقول المعلومات أن هناك عدد من المفقودين لا زالوا تحت الأنقاض. هذا في معركة. كذلك الأمر هنا في برج الشمالي في شرناي تحديدا، يوم أمس ارتكبت القوات الإسرائيلية أيضا مجزرة بغارة عندما استهدفت منزلا مأهولا وتضررت العديد من الوحدات السكنية الملاصقة له. صباح هذا اليوم أعطي الإذن لفرق الإسعاف وراوكبهم الجيش اللبناني وعمدوا إلى رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين، وتم انتشال جثة شهيد وتم انتشال أيضا عدد من الأشلاء. وبالتالي هذه المعطيات تؤكد بأن الجيش الإسرائيلي ماض في عملية التصعيد. الخشية الأكبر تبقى من احتمال أن يصار إلى استهداف الضاحية الجنوبية، وإن كانت المعطيات
0: تفيد حتى خريطة هذه انتشار الجيش الإسرائيلي حتى تبقى الآن محيدة
1: فلسطين. أقله في الوقت الحالي.
0: جويس، إن سألنا عن خريطة انتشار الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني الآن.
1: نعم، هو متواجد طبعا في جنوب الخط الأصفر، لكنه أيضا حاول التقدم وتقدم بشكل واضح في بلدة حداثة من إرشاف. تقدم كذلك الأمر في زوطرة الشرقية، يحاول التقدم باتجاه يحمر الشقيف كذلك الأمر. وعملية طلب الإخلاء في النبطية يعني ترتبط بشكل مباشر بمحاولات التقدم. هذه يسعى الجيش الإسرائيلي إلى محاولة الوصول إلى علي الطاهر، وهي واحدة من النقاط الاستراتيجية الأكثر أهمية بالنسبة للجيش الإسرائيلي، لأنها ستشرف عمليا وستعطيه غطاء كاملا على منطقة النبطية ومحافظة النبطية وصولا إلى دير الزهراني، وستعطيه في الشمال الشرقي أيضا إمكانية السيطرة بالنيران على مرتفعات جبل الريحان والجرجوع وغيرها من المناطق والمحمودية في جزين، وهي مناطق يعتبرها الجيش الإسرائيلي خزانات لصواريخ حزب الله يقوم بإطلاق الصواريخ منها باتجاه تجمعات جنود الاحتلال، إن كان داخل الأراضي اللبنانية وإن كان في مواقعهم العسكرية قبالة الحدود.
0: نعم، لعلي أذهب إليك إذن الآن كريستين، والحديث عن بيانات للجيش الإسرائيلي يتحدث عن سقوط مسيرة وأيضا خسائر غير معلنة حتى الآن من قبله.
2: انتصار، الجيش الإسرائيلي لا زال صامتا أمام ما يجري في الجنوب اللبناني. من أورد ما جرى بخصوص الطائرات المسيرة هي القناة 12 الإسرائيلية، بالتالي المواكبة هي على مستوى وسائل الإعلام الإسرائيلية. حتى الآن ذكرت القناة بأن 3 طائرات مسيرة اجتازت الحدود من لبنان باتجاه شلومي في الجليل الغربي قرب رأس النقورة، كانت دوت فيها صفارات الإنذار للتحذير من طائرات مسيرة. الحديث هنا عن اعتراض مسيرة واحدة وسقوط مسيرتان 2 في مناطق مفتوحة، وفق تعبير القناة التي نشرت مقطع فيديو من شلومي يظهر اندلاع حرائق جراء سقوط هاتان المسيرتان. لم يعلن عن إصابات في صفوف الجنود أو الإسرائيليين جراء سقوط المسيرات حتى الآن. لا نعرف إن كان في الوقت القريب سوف يعلن عن خسائر أو إصابات جراء هذا الاستهداف، لكن واضح أن هنالك استهدافات أيضا تحدث ليس في المستوطنات والبلدات الإسرائيلية وحسب، وإنما أيضا في الداخل اللبناني في الجنوب. وأصدر حزب الله ما لا يقل عن 5 بيانات انتصار، من بين البيانات بأن هنالك اشتباكات من مسافة 0 تحديدا في زوطر الشرقية. كل هذا وسائل الإعلام صامتة أمامه، والجيش الإسرائيلي أيضا لم يصدر أي تفاصيل بوقوع اشتباكات. أذكر على أنه أصدر بيانا هذا الصباح ادعى بأنه هاجم جوا عنصرا من حزب الله، طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمت عنصرا بعد الادعاء بأنه كان يشغل طائرة مسيرة. والكل يعرف بأن الطائرات المسيرة هي تشكل معضلة لدى الجيش الإسرائيلي، لا يعرف كيف يتصدى لهذه المسيرات المفخخة تحديدا والتي تعمل بالألياف الضوئية. وخلال الفترة الماضية كانت سلاحا نجعا يستطيع أن يصل إلى أهدافه ويوقع خسائر في صفوف الجنود من حيث القتلى والجرحى. بالتالي هذا سلاح ناجع، تفشل إسرائيل حتى الآن بالتصدي له. حتى نتنياهو يتطرق في كلماته شبه يومية بأنهم لا زالوا يعملون على إيجاد حل لهذه المعضلة، لكن حتى الآن لم تنجح إسرائيل بالتعامل معها. أمس انتصار عقد اجتماع للكابينة الأمني والسياسي، تطرق لملف لبنان بطبيعة الحال. كانت ذكرت يدعوت أحرنوت الصحيفة الإسرائيلية بأن في الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات أقر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير أمنه إسرائيل كاتس، أقر بأن هنالك فيتو أمريكي على الهجوم الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت، بحسب الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي مكبل لا يستطيع أن يهاجم بيروت والضحية بطلب أمريكي أو جراء وجود فيتو أمريكي. كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت بأن هنالك طلب من ترامب بأن لا تهاجم إسرائيل بيروت خوفا من أن تنسحب إيران من المفاوضات الجارية حاليا. بالتالي لا تريد أمريكا لإيران أن تنسحب من هذه المفاوضات بحسب المزاعم التي تنشر في وسائل الإعلام، وأن هذا سبب التكبيل الأمريكي لإسرائيل حتى الآن في مهاجمة بيروت. لماذا نتحدث عن مهاجمة بيروت؟ لأن هنالك تحريض، مطالبات من وزراء في الكابينت، من وسائل الإعلام، من صحفيين يطالبون بتشديد الضربات ضد حزب الله. حتى هنالك من يطالب بضرب الدولة اللبنانية رغم وجود مفاوضات وجلسات تعقد في واشنطن، بضرب لبنان كدولة وحزب الله ردا على وقوع خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي واستهداف القوات المتوغلة بريا. ومن بيانات حزب الله نفهم بأن هنالك تصدي ومقاومة لمحاولات التقدم وتوسيع العمليات البرية. تكررت زوطر الشرقية أكثر من مرة انتصار في بيانات حزب الله، في وسائل الإعلام الإسرائيلية لازالت صامتة، تحدثت عن صاروخ أطلق فجرا باتجاه كريات شمونة ومحيطها، وقبل قليل عن ثلاث مسيرات اجتازت الحدود. لكن واضح أن ما يجري في الميدان أكبر من الذي تنشره إسرائيل حتى الآن في وسائل إعلامها.
0: شكرا لك كريستين، والشكر موصول أيضا لجويس.

0: إذا
1: راديو الحرية
2: من 2017 FM.
3: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بنز حيمان.
4: وأول أوردر

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: كضيف السيد خليل نصر الله الكاتب والباحث السياسي. إذن سيد خليل، كما ترى هذه التطورات الميدانية مستمرة، العدوان الإسرائيلي مستمر وذاهب في التصعيد، من جانبه أيضا حزب الله يصر على موقفه الرادع لهذا العدوان، وفي جهة أخرى السلطة اللبنانية تصر أيضا على فصل الملف اللبناني عن المسار الإيراني الأمريكي، وتقول يجب أن يتم عقد اتفاق لبناني مستقل عن هذا المسار وكل ما يجري في المنطقة. إذن ما مصير لبنان الآن؟
4: شكرا جزيلا لك. بداية بما يتعلق بموضوع ملف حزب الله أو ملف لبنان بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الأمر ليس بجديد، هذا بكثير من السنوات الماضية بالمراحل الماضية عندما كان يحصل حديث إيراني أمريكي كان يتم التطرق إلى موضوع المقاومة في لبنان وليس الدولة اللبنانية، يعني هناك فارق كبير بين هذه المسألة وتلك. وبالتالي ما يجري الآن في هذه المرحلة، نحن أمام حرب تشمل كل المنطقة، الإسرائيليون أيضا جزء من هذه الحرب في المنطقة. كثير من الأمور التي تفاوض فيها الولايات المتحدة الأمريكية مرتبطة بموضوع الإسرائيلي، وبالتالي أيضا الأمريكيون هم كانوا يضعون هذا الملف على الطاولة من بوابة الطلب من إيران وقف دعم المقاومات في المنطقة وعلى رأسها حزب الله في لبنان وفك العلاقة به. هذه نقطة جوهرية ومهمة جدا، يعني أصل من طرح الموضوع لبنان أو موضوع المقاومة في لبنان هي الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يجري الآن بمسألة موضوع التفاوض من عدمه أو نحن نفاوض عن أنفسنا وإلى آخره، المسألة هي أن إيران لا تفاوض عن لبنان، هناك مسعى إيراني لوقف حالة الحرب في لبنان، وجزء وهذه المسألة تفرض بقوة وجزء من الأمور الأساسية في ملف التفاوض. لذهب فيها ذهب الحديث في هذه النقطة في بعض التفاصيل، هذا الصحيح المرتبط بالانسحاب وبالبقاء، هذا يجب أن تشكر عليه إيران إذا كان البعض يعتبر بأن إيران تفاوض عنه، هي تفاوض لمصلحته وليس من مبدأ أنها تحدد له أولوياته، هي تؤمن له وقف إطلاق نار من خلال التشبث بهذه القضية، وبالتالي هذا الأمر يساعد كثيرا في خفض التصعيد أو إنهاء الحرب، خفض التصعيد نعم أو إنهاء الحرب في لبنان. الجدلية أنه نحن لا نريد أن إيران أن تفاوض عنا أيضا لا تبرر الذهاب إلى المفاوضات المباشرة ووضع عنوان نزع السلاح، هذه أيضا نقطة جوهرية، هذه لا تبرر هذه النقطة. في لبنان ينكرون هذه المسألة لكن في إسرائيل يتحدثون علنا عن هذه النقطة. إذا نحن أمام إشكالية كبيرة جدا مرتبطة في الداخل اللبناني، لأن بنيامين نتنياهو من خلال التصعيد الأخير هو يقول بأن هناك مفاوضات مباشرة أنا أجريها مع لبنان، وبالتالي يريد الاستفراد بلبنان بمسائل عدة أو بجوانب عدة. الجانب الأول هو أن يواصل هذا العمل العسكري وبضوء أخضر أمريكي، وهنا واشنطن لم تجامل الدولة اللبنانية أو الفريق الرسمي اللبناني بوقف نار، بل أعطت إسرائيل حق الحرب إن صح التعبير. والمسألة الثانية هي مرتبطة بالاجتماعات الأمنية والاجتماعات السياسية المقبلة في واشنطن، واللي يعتبر نتنياهو بأن هي فرصة نتيجة وجود دولة ضعيفة في لبنان أو سلطة ضعيفة في لبنان.
3: ما هو خيار حزب الله الحالي سيد خليل؟
4: في كثير من الأمور، أولا وقع الميدان في جنوب لبنان لا يلبي الطموحات الإسرائيلية ولا يلبي أو لا يعطي إسرائيل القدرة على فرض ما تريد، هناك يعني قدرة لحزب الله أو تمكن من الوصول إلى مسألة بأنه فرض على إسرائيل واقعا صعبا في جنوب لبنان، يحاصر تحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي ويشترك معه كما يحصل الآن في زوتر وفي وادي زوتر، وهذه المسألة قد تمتد لفترة طويلة. وبالتالي حزب الله ما زال على موقفه من أن هناك خمس نقاط، وهذه الخمس نقاط هي من صلب يعني جزء أساسي منها من صلب 17-01، يعني ويجب على إسرائيل أن تطبقه، وهذه المحددات الخمسة لا تحتاج إلى تفاوض مباشر ولا تحتاج للذهاب إلى واشنطن ولا تحتاج لفريق من اللبنانيين أن يذهب بخطوة تحاكي طموحات الماضي لديه. البعض عاد إلى فترة الثمانينات وتلك المرحلة ويتحدث بلغة بعيدة جدا عن البعد الجامع في لبنان. حزب الله على موقفه من هذه النقاط الخمس، كما الرئيس نبيه بري كما كل من يرفض مسألة التفاوض المباشر، وهذه الأمور لا تحتاج إلى تفاوض مباشر مع إسرائيل. يكفي أن يتم تنفيذ 17/01، تنتهي كل هذه الأمور التي لم تطبقه إسرائيل. وحجة السلطة أو فريق السلطة الذي في تفكير بعضهم جزء من الماضي، خطوتهم باتجاه التفاوض المباشر غير مبررة ولا يقدمون طيب. تبريرات واقعية بالمناسبة.
3: سيد خليل اسمح لي فقط أن أقف معك هنا وأنوه إلى هذا الخبر العاجل الذي يرد الآن. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض هدف جويا استهدف قواته في جنوب لبنان. إذن وكما يقول الجيش الإسرائيلي، اعترضنا هدفا جويا استهدف قواتنا في جنوب لبنان. علني أعود إليك مجددا سيد خليل، وكما تتابع وترى معنا كل هذه التطورات الميدانية، إذن إسرائيل ونتنياهو ماضي في التصعيد رغم الحديث عن قرب التفاهم وتوقيع مذكرة التفاهم بين إيران التي تسعى لفرض تهدئة في جنوب لبنان والولايات المتحدة. إذن وكما نتابع، إسرائيل لديها رأي آخر وتحاول فرض واقع ميداني مختلف تماما عن ما يحدث في قاعات الاجتماعات والمسار السياسي. ما هو موقف حزب الله من كل هذا إذن؟
4: شوفي، مسألة مهمة جدا ونقطة مهمة جدا بموضوع إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ما تسعى إليه إيران هو بشكل عام وقف حالة حرب في كل المنطقة. عندما نقول أو هي تقول تشمل مختلف الجبهات، يعني يقصد موضوع اليمن، موضوع العراق، وموضوع إيران وكل جبهات المنطقة، وأيضا جبهة جنوب لبنان بشكل أساسي، لأنه إسرائيل هنا لديها مآرب باتت معروفة أبعد من مسألة احتلال أو نزع سلاح، عفوا هي تصل إلى حد الاحتلال والتوسع. هم يعبرون عن هذه المسألة، وبالتالي هذه النقطة الأساسية تتحدث عنها تيران هي وقف حالة الحرب. بموضوع إسرائيل وبموضوع نتنياهو، هو لا يريد وقف حالة الحرب، هو يريد أن يبقي بيده ورقة مفتوحة هم يسمونها حرية عمل. الآن يستخدمون ربما مصطلح جديد، أنه أن تتعامل إسرائيل مع التهديد في أي ظرف معين في كل جبهات المنطقة. هذا لا يعني وقف حالة الحرب. هذه النقطة خلال الأيام الماضية أحبطت إيرانيا، يعني رفض الإيرانيون الورقة الأمريكية أو تعديل أمريكي فيما يتعلق بهذا البند. عندها بدأ التصعيد في لبنان، يعني مباشرة بدأ التصعيد في لبنان. أنا أعتقد أن الأمريكي ربما أعطى مساحة من الوقت لبنيامين نتنياهو، لأشرنا لهم قبل قليل، ربما ينجز شيء ما يفاوض فيه السلطة اللبنانية ويحاول فرض بعض الأمور. لكن إذا حصل وقف إطلاق نار بالوقائع الموجودة حاليا في جنوب لبنان، إسرائيل لا تستطيع أن تستقر ولا تستطيع أن تبقى. يعني إذا صار في الاتفاق الأمريكي الإيراني كما هو متوقع بالنقاط اللي تم بالحد الأدنى تسريبها والحديث بها. عندها أيضا حتى موضوع التفاوض المباشر سيفقد قيمته واقعه، نعم يبقى ورقة أو مربح بالنسبة للإسرائيليين. فيما يتعلق بحزب الله هنا الجوهر، إذا إسرائيل لا تريد أن تبقى وتماطل، هو سيعود لتنفيذ العمليات مهما كان الثمن. يعني هذا أمر واضح جدا، خياره أن يذهب بعيدا، قراره أن يذهب بعيدا، لا يجب أن تبقى إسرائيل في جنوب لبنان. وقد يبتدع الكثير من المسائل اللي يمكن أن تساعد أيضا في الضغط على السلطة في لبنان أو الفريق من السلطة في لبنان الذي ذهب إلى هذا الخيار، ليصف حزب الله بأنه تنازل مجاني، وهناك شيء من الانتحار إذا ما تم مواصلة هذا المسار في لبنان، لأنه سيخدم بنيامين نتنياهو، تحديدا بنيامين نتنياهو.
3: نعم، إذن أمام هذا الواقع والواقع الإنساني الذي يعيشه أهالي الجنوب وأهالي الضاحية الجنوبية في بيروت، معاناة كبيرة منذ بداية هذه الحرب، ولكن بماذا يفكر الحزب الآن؟ هل هنالك خيار مثلا للالتفاف بحاضنته الشعبية، تحركات في الشارع اللبناني؟
4: لا، أولا فيما يتعلق بحزب الله هو جزء من هذا الشعب، وكل هذه المعركة لكي تعود الناس، يعود الجنوبيون إلى قراهم ليهجروا منها ويسمح لهم بإعادة الأعمار، يعني يعودوا ليعمروا ويسكنوا في أرضهم. أصل هذه المقاومة ليست مسألة منفصلة عن الناس، بل هي في مصلحة شعب المقاومة والجنوبيين بشكل عام. دون تمييز لا ديني ولا مذهب ولا عرقي، أصل هذه المسألة. لذلك فيما يتعلق بهذه النقطة وموضوع الناس، هي نقطة جوهرية ونقطة أساسية بطوال مسيرة المقاومات في لبنان، سواء كان حزب الله أو فصائل مقاومة أخرى. فيما يتعلق بموضوع الداخل وترويح الأمين العام لحزب الله بموضوع أنه يحق للناس، هذا حق أن تخرج وتسقط الحكومة، هذا حق ديمقراطي في لبنان. يعني من حصل صوابق من هذا النوع؟ يعني عام 2005 بعد استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري حصل في تظاهرات نتيجة ضغط الشارع، حكومة الرئيس رشيد عفوا عمر كرامي استقالت، هذا يحصل. يعني لذلك هو مسألة، هنا مسألة حق ديمقراطي لا أكثر ولا أقل، لكن التلويح بها كان مرتبط بعدة عوامل. بالدرجة الأولى موضوع بس مسار التفاوض مع الأمريكيين مع الإسرائيليين، لذلك كان رد الفعل السريع من وزير الخارجية الأمريكي روبيو اللي بدأ يقيل اتهامات لحزب الله باطلة لا مكان لها من الصحة. يعني أنا هنا لست بمورد أنه عم دافع عنه بهذه النقطة، لكن أنه أصلا هؤلاء مقاومتهم وهمية في الكلام. في لبنان عيد مقاومة وتحرير تحت تنبيه الدولة مثلا، يعني أو مثلا يقول أنه حزب الله يطلق النار على الإسرائيليين وعلى المقاتلين الإسرائيليين، المقاتلون الإسرائيليون والجنود يحتلون أرض جنوب لبنان، يعني يمارس حقه المنطقي والطبيعي. هذه ردة الفعل الأمريكية بيّن أنه هناك شيء ما تخطط له واشنطن، تعمل حزب الله وحلفاء له في لبنان على أحباطه، هي هذه النقطة الأساس. نعم في مرحلة معينة قد يكون هناك تظاهرات، رد فعل شعبي، غضب شعبي، هذا أمر ممكن. والمسألة الثانية التي لا يجب أن نسقطها من حساباتنا، هناك شارع غاضب، وأنت أحيانا بحاجة أن تخاطب هذا الشارع الغاضب بإعطائه شيء من الأمل. هناك غضب، هناك أحيانا محاولة استيعاب هذا الغضب بطريقة معينة،
3: وأعتقد أن
4: حزب الله وحركة أمل منذ بداية الحرب يعملون على استيعاب هذا الغضب.
3: أشكرك السيد خليل نصر الكاتب والباحث السياسي. أكدت إيران أنها قد لا تتخذ أي إجراء لإنجاح المفاوضات ما لم يتم في المقابل.
1: راديو الحرية
2: 92.7
5: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو
6: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
7: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعين.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM FM
7: ولي إن صح التعبير. باقري كان يتحدث عن أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى تفاهم حول مسألة فتح مضيق هرمز مع الجانب الأمريكي. هو ركز على دور سلطنة عمان في هذه المسألة بالتحديد، قال بأننا نجري مباحثات مع الجانب العماني للتوصل إلى آلية لفتح هذا المضيق والإشراف على حركة الملاحة فيه بشكل يؤمن مصالح هاتين الدولتين، إيران وسلطنة عمان من ناحية ودول المنطقة، وأيضا مصلحة المجتمع الدولي الذي عانى على ما يبدو من تبعات اقتصادية نتيجة إغلاق مضيق هرمز لأسابيع طويلة. إيران من ناحية أخرى تحاول تحييد الولايات المتحدة الأمريكية عن مسألة التأثير على مضيق هرمز. تقول إيران بأن هذه المسألة إيرانية بحتة، يجب الاعتراف بسيادة إيران لهذا المضيق من الآن وصاعدا، حتى وإن سمحت إيران بعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها، إلى الشكل الذي كانت عليه قبل الحرب الأخيرة. أشار أيضا باقري كاني من موسكو إلى أن مسألة تخصيب اليورانيوم أيضا لم يتم البت بها حتى الآن. لا يوجد أي حديث عن إخراج مخزون إيران من اليورانيوم أو الحديث عن مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب على مختلف مستوياتها. هو لم يحدد أي مخزونات بالضبط، لكن نعلم بأن الملف الأبرز حاليا بين طهران وواشنطن هو مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. أمريكا تطالب بإخراج هذا المخزون من أراضي إيران بالكامل. خلال الساعة الماضية نقلا عن مسؤولين روس، أيضا موسكو أبدت استعدادها للدخول على خط المفاوضات وتسلمها لهذا المخزون إن أرادت إيران تسليم هذا المخزون من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. إخراج بمعنى إخراج هذا المخزون من الأراضي الإيرانية. بهذه النقطة أيضا تعتبر إحدى الخطوط الحمر. لدى إيران الكثير من الطروحات البديلة إن صح التعبير لحل هذه المسألة، منها أن يكون هناك إشراف دولي مكثف على هذا المخزون لتحقيق حالة الطمأنينة والأمان على المستوى الدولي، لمن يخشى من أن تستفيد إيران من هذا المخزون وتقوم ب صناعة قنبلة نووية، هذه النقطة لم يتم البت بها حتى الآن. علاء الدين بروجردي أيضا في المقابل، وهو عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني خلال الساعات الماضية،
0: نكتفي قال بأن ما يهم طهران
7: حاليا.
0: نعم، شكرا لك حسام، ونكتفي معك بهذا القدر، سنقف معك بكل تأكيد عند ساعات مقبلة. كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق في القواعد والمطارات الإسرائيلية، يشمل الانتشار سربا من مقاتلات F-22 والعشرات من طائرات التزود بالوقود. ونقلت الهيئة أن طائرات التزود بالوقود هذه تتمركز في مطاري بن غوريون ورامون، وتؤثر على نشاط المطارات وعلى أسعار تذاكر الطيران. أوردت الهيئة أن إدارة ترامب أبدت رغبة في الإبقاء على هذه القوة في إسرائيل، إضافة إلى القوات الأمريكية المنتشرة منذ سنوات في أنحاء الشرق الأوسط. إذن ننوه إلى هذا العاجل، وبحسب مراسلة تلفزيون العربية، 3 غارات إسرائيلية على جرد بوداي وبلدة فلاواي في بعلبك شرقية لبنان. إذن وبحسب مراسلة التلفزيون العربي، 3 غارات إسرائيلية على جرد بوداي وبلدة فلاواي في بعلبك شرقية لبنان. ونبقى في تطورات الشرق الأوسط، حيث توصل كبار مسؤولي سبيس إكس إلى نتيجة مفادها أنه يجب على وزارة الحرب الأمريكية دفع المزيد مقابل الوصول إلى شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي توفرها الشركة. وأشار مصدران مطلعان ووثائق للبنتاغون إلى أن مسؤولين في سبيس إكس التقوا نظراءهم من الوزراء في غضون أسابيع من شن الولايات المتحدة الحرب على إيران، أبلغوهم أن الجيش يدفع 5 القيمة الفعلية لتوجيه المسيرات عبر خدمة ستارلينك. استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصتنا هذه المرة من خان يونس جنوبية قطاع غزة، في خيمة نزوحها وتستأنف خلود في خيمة نزوحها خلود أبو دقة، مشروعها الخاص التي بدأت العمل به قبل سنوات في صنع المعمول والمعجنات. ورغم تدمير الاحتلال بيتها، عاودت العمل لتعيل أسرتها وأطفالها.

0: أنا خلود أبو دقة من قطاع غزة. فكرتي بدت من البيت بشغل بسيط على الجيران وعلى الأصحاب، وبعدين اتطور شغلي لما الناس شافت شغلي وشافت الشغل مرتب، فتطور من شغلي وصار يجينا من طلبات من مؤسسات ومطاعم وسوبر ماركت. أجت الحرب دمرت كل شغلنا ومشروعنا ومكاننا وبيتنا، ودمرت حياتنا كلها، فراح كل شغلي ومشروعي وتعب سنين. طبعا في خيمة نزوحي في مواصي خان يونس بديت أعمل، بديت شوي شوي بشغلي على الحطب، مع أنه يعني تكلفة الحطب غالية، ما فيش غاز، مواد خام كل يوم بسعر، انقطاع مواد خامة. بس رغم الظروف والتحديات اللي صارت معانا رجعنا من أول وجديد وبدينا شوي شوي نشتغل، والحمد لله الآن بنشتغل لمؤسسات. أنا بعين أسرتي، بعين أولادي ومع زوجي طبعا. أنا عندي بنات تنتين بدرسهم جامعة، واحدة بتدرس طب وواحدة بتدرس هندسة، وعندي أولادي اتنين، واحد ثانوية عامة وواحد تاني إعدادي. وأنا بشتغل الشغل هذا بحس بسعادة إني بقدر ألبي طلبات بيتي وأعين أسرتي. كمان يعني في ظل الظروف الصعبة بشتغل أنا عشان أحسن وضعي، فأنا سعيدة جداً إني بقدر ألبي طلبات أولادي.
1: شيع فلسطينيون من قطاع غزة جثمان الشهيد محمد عودة قائد كتائب القسام في القطاع، وانطلق موكب تشييع عودة وآخرين منهم زوجته وأطفاله في مدينة غزة.
2: تصعد إسرائيل من عملياتها لا سيما الاغتيالات في قطاع غزة. ضربات استهدفت الصف الأول لكتائب القسام، آخرها قائد الكتائب الجديد محمد عودة الذي كان من المؤسسين الأوائل للجهاز العسكري لحركة حماس. اغتالته إسرائيل بغارة استهدفت حي الرمال بمدينة غزة، أدت إلى استشهاده مع زوجته وأبنائه الثلاثة. الاغتيالات الإسرائيلية لكبار قادة القسام تصاعدت في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 من أكتوبر 2025. محللون يرجعون السبب في تصاعد الاغتيالات إلى سعي نتنياهو لتحويلها إلى إنجازات شخصية، خصوصا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. وبينما تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، مجلس السلام الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الراعي الأساسي للاتفاق يبقى صامتا، حتى بعد أن مددت إسرائيل سيطرتها داخل قطاع غزة وابتدعت الخط البرتقالي الذي سمح لها بفرض السيطرة على نحو 64% من مساحة القطاع. ظل الصمت يخيم على المجلس. تلك الخطوة اعتبرتها حركة حماس انتهاكا فاضحا، ووصفت الخط البرتقالي بأنه نسف للاتفاق، وطالبت الحركة الوسطاء بتوضيح رسمي وعاجل وإلزام إسرائيل بالتراجع عن خطواتها.
1: ومن دير البلح ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. إذن عبد الله، مراسم تشييع عودة كيف جرت؟
3: انطلقت الجنازة قبل أقل من ساعة من الآن، بعد صلاة جنازة، بعد صلاة الجنازة على جثمان شهيد عودة الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية بغارة على شقة سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة. استشهد هو وعدد من أفراد أسرته، ووصلت جثمينهم إلى مستشفى الشفاء، ومن مستشفى الشفاء انطلقت الجنازة باتجاه شارع الثورة حيث تم صلاة الجنازة عليهم، ثم مواراته الثرى وسط حالة مشاركة شعبية وتنديد شعبي ورسمي واسع. ولكن بصورة عامة هذه الجريمة بلا شك نجحت في على الأقل في تحريك المياه الراكدة حركة حماس، التي طالبت الوسطاء بضرورة توضيح موقفهم مما يجري من خروقات إسرائيلية أسفرت حتى هذه الساعة عن استشهاد أكثر من 900 فلسطيني منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: الساعة الآن 12:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
7: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
8: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
9: أصل القهوة مذاق،
8: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
1: تكفي لدفع رواتب لجنة التكنوقراط الفلسطينية ومكتب الممثل السامي نيكولاي ملادينوف، وفي المقابل جمدت منحة إماراتية بقيمة 100 مليون دولار. داخل أروقة واشنطن أيضا يواجه المجلس معركة قانونية وسياسية. المشرعون يضغطون لمعرفة الوضع القانوني لهذه المنظمة، ويرفض الكونغرس من جانبه الإفراج عن 50 مليون دولار مخصصة لتشغيل المجلس. وزارة الخارجية أيضا من جهتها قالت إنها تدعم رؤية الرئيس للمجلس وتواصل تقييم أفضل السبل التي يمكن من خلالها للسلطات والبرامج والتنسيق بين الوكالات القائمة دعم هذه الأهداف. كل ذلك يترك مصير إعادة إعمار قطاع غزة معلقا بين الوعود الورقية والنزاعات القانونية.

0: وللحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا من عمان الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي. دكتور مصطفى أهلا وسهلا بك، كل عام وأنت بخير. إذن مجلس السلام صندوقه فارغ حتى الآن، ماذا يعني ذلك؟ هل فشل ترامب في تسويق هذا المشروع؟
1: كل عام وأنتم جميعا بخير. إذا طبقنا بين ما يجري على الأرض من استمرار إسرائيلي في خرق وقف إطلاق النار أكثر من 2500 مرة، مما أدى لاستشهاد أكثر من 900 شهيد فلسطيني جديد وجرح أكثر من 2600 شخص، وطبقنا ذلك أيضا مع توسع إسرائيلي في الأراضي التي تحتلها إلى درجة أنها وصلت إلى 64%، وكل ذلك لم يجري الاعتراض عليه أبدا من مجلس ما يسمى بمجلس السلام التي كانت موعودة لمجلس السلام، وعدم وجود أي عملية إعمار في غزة. إذن يتضح أن المشروع فاشل من برمته، خصوصا عندما يترافق الأمر مع التصريح الخطير الذي أدلى به أمس أو اليوم وزير جيش الاحتلال كاتس عندما قال أن إسرائيل لم تتخلى عن مخططها للتطهير اعتراضا أمريكيا واضحا، أم كانت مجرد خطة لتأثير الغطاء له.
0: نعم طيب، يبدو أن هنالك مشكلة في الاتصال معك دكتور مصطفى، سنعاود بكل تأكيد لربما في مساحة أخرى الاتصال بك للحديث أكثر حول هذا الموضوع. أشكرك على كل حال الدكتور مصطفى البرغوثي. إذن قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 140 ألف مصل أدوا صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى، وأكد المصلون ضرورة إعمار المسجد للحفاظ على هويته في ظل ما يتعرض له من انتهاكات.
2: يخرج المصلون من المسجد الأقصى بعد أن أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك. بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أكثر من 140 ألفا تمكنوا من تأدية الصلاة في رحاب المسجد رغم القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة، الكثير من الحواجز إلى جانب فصل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال. يقول الفلسطينيون إن تأدية الصلاة داخل المسجد الأقصى ليس تأدية فقط للشعائر الدينية في عيد الأضحى، وإنما رسالة وواجب وطني في ظل ما يتعرض له المسجد الأقصى من مخططات ومن انتهاكات من قبل الاحتلال ومستوطنيه. خلال الأعوام الخمسة الماضية أكثر من 300 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، وهم أصلا يكثفون من اقتحاماتهم في مناسبات الاحتلال السياسية والدينية. بالتالي يستغل الفلسطينيون الأعياد الإسلامية من أجل التأكيد على هوية المسجد الأقصى المبارك في رد على ما يتعرض له هذا المسجد المبارك. يحل العيد على الفلسطينيين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل المسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم. وأول

0: يوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: التواصل مع إسماعيل 0599-297729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا ناعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
2: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
3: أصل القهوة مذاق،
2: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن أنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
4: الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وصولها لا يعني أن إسرائيل لن تمتلك أسلحة أو أنها ستتوقف عن ضم الأراضي بحسب الكاتب. والأخير رأى أيضا أن فوائد إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل ستكون جلية، إذ لن ترتبط الولايات المتحدة بعد ذلك ارتباطا مباشرا بأفعال إسرائيل الشائنة، وسيخفف ذلك من حدة النقاش الأمريكي بشأن إسرائيل.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة جديدة من هذه التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط، ومنها التصعيد اللافت في جنوب لبنان وفي شرقه، حيث لا تتوقف الإنذارات والغارات الإسرائيلية، في حين تبدو بلدة زوطر الشرقية عنوان الاشتباكات الميدانية بين حزب الله وقوات الاحتلال. قطاع غزة هو الآخر شهد تصعيداً عشية العيد باغتيال الاحتلال القائدة الجديدة لكتائب القسام محمد عودة في حي الرمال. نبدأ جولة الظهيرة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي، سيكون معنا أو ستكون معنا من جنوب لبنان جويس الحاج خوري، معنا من القدس أيضاً كريستين ريناوي، من طهران حسام دياب، من واشنطن محمد بدين، من دير البلح عبد الله مقداد، ومن دمشق عمر الشيخ إبراهيم، ومن برلين ياسر أبو معيلق. أهلا بكم جميعا زملائي الكرام. أبدأ من لبنان وتطوراته معك جويس. يعني زوطر كما ذكرنا هي عنوان اليوم التطورات الميدانية، ضعينا في صورة آخر الأنباء الواردة من هناك.
1: وهو ما يفسر رويدة أوامر الإخلاء التي أصدرها قبل دقائق الجيش الإسرائيلي عندما أصدر هذه الأوامر لمناطق في جزين وكذلك الأمر في النبطية. هذا يؤكد القراءة الأمنية للمصادر الأمنية هنا في جنوب لبنان بأن ما يسعى إليه الجيش الإسرائيلي اليوم من عمليات التوغل باتجاه زوطرة الشرقية والوصول إلى يحمر شقيف هو السيطرة على علي الطاهر، ومنها السيطرة بالنيران وليس بالتواجد العسكري على مرتفعات الريحان، على مرتفعات الموجودة في جزين جبل الريحان وجرجوع وغيرها، وصولا إلى المحمودية وهي مناطق مفتوحة، ولكن يدعي الجيش الإسرائيلي بأن فيها مخازن ومنشآت لحزب الله، وعلى هذا الأساس في الأشهر الماضية عمل إلى استهدافها بشكل مركز. منذ يوم الاثنين كانت تتحدث بيانات حزب الله عن مواجهات وعن استهدافات في بلدة زوطر الشرقية، اليوم يتحدث أحد بيانات حزب الله بشكل واضح وأساسي عن عملية مواجهة من مسافة صفر واشتباك من مسافة صفر بين حزب الله وبين قوات إسرائيلية وصلت إلى محيط المجمع الكشفي وإلى منطقة الخزان، ومنها هي تحاول التقدم أكثر فأكثر باتجاه منطقة الحمرة، ومنها وصولا إلى بلدة يحمر. هذا هو المسار الذي بحسب القراءة الجغرافية والقراءة العسكرية يفترض أن يكون هدف إسرائيل اليوم، وهو أيضا يأتي بالتزامن مع التصريحات الإسرائيلية الواضحة بتوسيع الخط الأصفر خارج أو في شمال هذا الخط، توسيع التوغل البري شمال الخط الأصفر، وهو كان قد قام بعملية مماثلة عندما توغل من بلدة الشاف باتجاه بلدة حداثة وتمركز في محيط بركة حداثة، وهذا يعني عمليا أنه دخل من الجهة الشمالية ويحاول الوصول إلى الجهة الجنوبية، ولكن حتى هذه اللحظة توقفت الاستهدافات في هذه المنطقة من دون أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من السيطرة على حداثة، ولكن هو متواجد فيها كذلك الأمر، وهو ما يجري كذلك اليوم في زوطر الشرقية. هل ستتمكن القوات الإسرائيلية من التقدم أكثر؟ هل ستصل إلى مشارف النبطية المدينة؟ هذا هو السؤال الأساسي، خصوصا وأن المدينة التي كانت الجيش الإسرائيلي قد أمر السكان بإخلائها يوم أمس لا تزال هناك مستشفيين يعملان فيها، الطواقم الطبية متواجدة فيها. قال مدير مستشفى نبيه بري الحكومي للتلفزيون العربي يوم أمس بأن عمليات الإخلاء لن تجري، لن تحصل للمستشفى، وبأن الأمور ستبقى على حالها والعمل سيبقى على حاله. في موازاة ذلك كانت هناك أوامر إخلاء يوم أمس مساء لعشرات القرى والبلدات في جنوب لبنان وفي البقاع الغربي كذلك الأمر. عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف بعض هذه القرى التي تم إصدار أوامر الإخلاء لها، فيما بقيت بعض المناطق غير مستهدفة ولكن هي مخلاة بطبيعة الحال خشية أن يقوم الجيش الإسرائيلي باستهدافها مجددا. ارتكب مجازر يوم أمس في معركة وفي شرنايا في برج الشمالي، وكذلك الأمر استهدف مشغرة وسحمر عدة مرات، كما كثف غاراته يوم أمس على يحمر أكثر من 20 غارة، واليوم مجددا عاد واستهدف مناطق في بنت جبيل والنبطية وصور هنا. رويدة،
0: شكرا جزيلا لك على هذه الجولة الميدانية جويس الحاج خوري مراسلة التلفزيون العربي من جنوب لبنان. أذهب الآن إلى القدس معك كريستين ريناوي لنقف على آخر التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بتوسيع العمليات العسكرية الأخيرة في لبنان.
2: العدوان الإسرائيلي على لبنان متواصل رويدا. الآن وصلنا بيان من الجيش الإسرائيلي يعلن فيه أنه يهاجم ما سماها بنى تحتية لحزب الله في البقاع وفي جنوب لبنان. إذن هذا إشعار من الجيش الإسرائيلي أنه يبدأ بشن سلسلة من الغارات والهدف جنوب لبنان والبقاع. ليس البيان الوحيد، سلسلة من البيانات صدرت عن الجيش الإسرائيلي ادعى بأنه هاجم أكثر من 150 بنية تحتية وعناصر من حزب الله على حد زعمه خلال 24 ساعة الماضية. ذلك كان في صور، في البقاع، في النبطية، في جنوب لبنان. سلسلة أيضا من البيانات هي إخلاء لمدينة النبطية وأيضا قرى وبلدات قريبة من النبطية. من بيانات حزب الله نفهم بأن العمل الميداني والتصدي لتقدم القوات المتوغلة بريا هو في زوطر الشرقية. من الناحية الإسرائيلية لا يفصح جيش الاحتلال عن مواقع تقدم قواته، لكن منذ الأمس جرى الحديث عن تعميق كما سمتها إسرائيل، تعميق العملية البرية في الجنوب اللبناني رغم وجود هدنة، إلا أن هذه العملية تتوسع. المزاعم الإسرائيلية بأن هذه محاولة لدفع مقاتلي حزب الله إلى الوراء وبالتالي تقليل إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة والتي تعمل بالألياف الضوئية والتي شكلت معضلة رويدة لإسرائيل. تفشل إسرائيل حتى الآن بالتعامل مع هذه المسيرات المفخخة. عدة مرات دوت صفارات الإنذار للتحذير من مسيرات، إن كان في رأس النقورة قبل قليل، قبلها في شلومي بالجليل الغربي، ويخرج الجيش الإسرائيلي في بيانات ويقول إنه أيضا يتصدى ويعترض أهدافا جوية كما يسميها فوق قواته المتوغلة في الجنوب اللبناني. على مستوى التوسيع للعمليات، نتنياهو قال إن القوات تعمل ما وراء الخط الأصفر كما تسميه في الجنوب اللبناني، بالتالي مواقع وجود القوات ليس فقط فيما تسمى منطقة الخط الأصفر وإنما توسعت، ووضح أن الاتجاه نحو زوطر الشرقية لأنها تكررت في بيانات حزب الله. بالمجمل هنالك تحريض واسع في الإعلام الإسرائيلي، يحرض الإسرائيليون على عدم مهاجمة الجيش الإسرائيلي للعاصمة اللبنانية بيروت. يريدون ليس فقط عدوانا على جنوب لبنان، إنما يريدون ضربا للعاصمة اللبنانية بيروت. الإدعاءات التي وردت في معظم وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هنالك فيتو أمريكي من قبل الرئيس ترامب يمنع من خلاله إسرائيل من مهاجمة العاصمة اللبنانية بيروت، وأنها لم تهاجم منذ 3 أسابيع على حد ما زعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية. والإدعاءات بأن ترامب يخشى من أن تنسحب إيران من المفاوضات الجارية حاليا بعد مهاجمة إسرائيل للعاصمة بيروت. أذكر على أن الكابينت الأمني والسياسي الإسرائيلي اجتمع الليلة الماضية، أخذ الملف اللبناني حيزا من النقاش، وأيضا الوزراء يحرضون على هذا التكبيل للضربات الإسرائيلية على بيروت. طالبوا بمهاجمة بنى تحتية، بمهاجمة الدولة اللبنانية، بتسوية الضاحية بالأرض على غرار ما جرى في رفح، على حد ما ورد على لسان الوزير المتطرف إيتمار بن غفير رويدا.
0: شكرا جزيلا لك كريستين ريناوي على هذه الإحاطة. وفي سياق ما تحدثني عنه، ها هو الجيش الإسرائيلي يعلن عن مهاجمة بنى تحتية لحزب الله في البقاع وفي جنوب لبنان. مشاهدين، مستشار المرشد الإيراني قال إن مضيق هرمز هو الضامن الوحيد للاتفاق مع الولايات المتحدة. ونقلت وكالة تسنيم عن محمد أكبر زادة مساعد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني قوله إن احتمال تجدد الحرب مع واشنطن منخفض، محذرا في المقابل من أن طهران مستعدة لأي هجوم جديد عليها. كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق في القواعد والمطارات الإسرائيلية، يشمل الانتشار سربا من مقاتلات F-22 والعشرات من طائرات التزود بالوقود، ونقلت الهيئة أن الطائرات التزود بالوقود هذه تتمركز في مطري بن غوريون ورامون وتؤثر على نشاط المطارات وعلى أسعار تذاكر الطيران. وأوردت الهيئة أن إدارة ترامب أبدت رغبة في الإبقاء على هذه القوة في إسرائيل، إضافة إلى القوات الأمريكية المنتشرة منذ سنوات في أنحاء الشرق الأوسط. ينضم إلينا الآن من طهران حسام دياب ومن واشنطن محمد بدين. حسام، نقف معك على آخر التصريحات الإيرانية، في أهمها أو أهمها كان تصريح لمستشار المرشد الإيراني يتحدث عن مضيق هرمز وأنه الضامن الوحيد بالنسبة لإيران. ما الذي يعني هذا الكلام؟
3: رويدا، إيران تتعامل مع مضيق هرمز حاليا كمن وجد مصباح علاء الدين، وهو توصيف استخدمه أحد الصحفيين منذ فترة وراج بين الإيرانيين. بطبيعة الحال إيران تتحدث عن أن هذا المضيق أهمل لسنوات طويلة، لكنه سيثبت نفسه على الورق عند التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما أفاد به علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، قال بأن هذا سيثبت المضيق سيثبت نفسه على في أي اتفاقية سيتم التوصل لها، وسيعلم الجميع مدى تأثير الجيوسياسة الجغرافيا السياسية على السياسة الخارجية لإيران وعلى تمكن إيران من فرض كلمتها على طاولة المفاوضات. لكن هناك حالة من الحذر الشديد، هناك عدم ثقة في النوايا الأمريكية. بطبيعة الحال إيران تقول بأن ما لم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من أخذه عبر العسكر لن تتمكن من أخذه على طاولة المفاوضات، ما يعني بأن إمكانية تجدد هذه المواجهة عند أي منعطف أو أي سوء تقدير من كلا الجانبين قد تكون موجودة وبقوة، على اعتبار أنه انطلاقا من تصريحات عسكرية أمريكية لدى القيادة الوسطى قبل أسابيع قليلة كانت تقول بأنه لا يمكن حاليا للقوات الأمريكية أن تنسحب من المنطقة، لأن قربها من القوات المسلحة الإيرانية يعطي الفرصة للجيش الأمريكي لقراءة التكتيكات العسكرية والذهنية العسكرية الإيرانية، على اعتبار أن الطرفان يهددان بعضهما منذ سنوات طويلة، وما جرى بينهما خلال أقل من عام هو أول مواجهة ربما لطرفين يعتبران عدوان لدودان لبعضهما البعض منذ سنوات طويلة. هي عملية قراءة للطرف الآخر، الميدان هو ما يحكم قرارات السياسة في نهاية المطاف. هذا ما دفع الجانب الأمريكي بحسب السردية الإيرانية منذ الحرب الماضية والحرب التي سبقتها إلى استهداف القادة العسكريين من الصف الأول والثاني واستهداف القادة السياسيين، بحيث تفرغ يد إيران من كلا الجانبين، من يستطيع اتخاذ القرار السياسي وأيضا القرار العسكري. إيران تقول بأنها تخطت هذه المرحلة ودخلت مرحلة جديدة، حاليا تحاول الوصول إلى تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية يحفظ ما تبقى لها على مستوى المنطقة، على مستوى شبكات حلفائها في المنطقة، وقف الحرب على مختلف الجبهات وعلى رأسها الجبهة اللبنانية التي تعرضت لضربات شديدة خلال الفترة الماضية من ناحية، وأيضا من ناحية أخرى حفظ ما تستطيع حفظه في الداخل الإيراني على مستوى وحدة الشارع الإيراني وقربه من النظام من ناحية، وأيضا مكتسبات ما تسميه بمكتسبات الثورة منذ سبعينيات القرن الماضي. هذا دفعها لتشديد
4: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
4: الساعة الآن 2:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
4: راديو الحرية
5: 97.10 FM.
3: طاولة لدى الجانب الإيراني هو مكسب كبير للغاية، وإن كان بالحدود الدنيا استعادة إيران لجزء من أموالها في الخارج بتحرك ومعاونة قطرية بعد عودة قاريباف من الدوحة يوم أمس رفقة عراقشي، والحديث عن الإفراج عن حوالي 12 مليار دولار ضمن المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم التي تشمل خطوات متقابلة من قبل الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، منها فك الحصار تدريجيا عن السواحل الإيرانية والسماح بتجارة النفط والغاز الإيراني والبتروكيماويات بشكل طبيعي خلال مدة 60 يوما. كلها تراها إيران مكاسب مادية يمكن الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة، وتعد خطوات لبناء الثقة ضمن مرحلة جديدة تسعى إيران لدخولها، ضمن مرحلة أكبر تتحدث عنها إيران منذ سنوات طويلة وليس منذ الحرب الماضية رويدة، تتعلق بقراءة المجتمع الدولي للمنطقة ككل، حالة السلام التي تريد الولايات المتحدة الأمريكية فرضها في المنطقة بشكل أو بآخر، للاهتمام أكثر في الشأن بالشأن الصيني والشأن الروسي. إيران تقول بأنها يجب أن تدخل هذه المرحلة بأوراقها بأي شكل كان، وهذا ما يدفعها ربما بحسب الكثير من القراءات الداخلية والخارجية لإظهار الكثير من المرونة على مستوى المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المفاوضات التي لم تنتهي حتى الآن وما يزال مستقبلها ضبابيا حتى هذه اللحظة. إليك رويدة.
0: شكرا جزيلا لك حسام. إلى محمد بدين من واشنطن. محمد، يعني ما هي آخر التصريحات الأمريكية المتعلقة بالمسار الدبلوماسي مع إيران وصياغة بنود مذكرة التفاهم؟
7: ترقب وانتظار، وهنالك اجتماع سيعقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مكتبه الحكومي. كان يفترض أن يعقد هذا الاجتماع في منتجع كامب ديفيد الذي الشهير الذي في العادة يذهب إليه الرؤساء الأمريكيون، وخاصة في القضايا الكبرى المتعلقة بالأمن في العادة تعقد فيه اجتماعات. نتذكر عقد اجتماع خاص مع كبار المسؤولين، ليس فقط الطاقم الحكومي مع ترامب وإنما أيضا كبار المسؤولين من عدة وكالات خاصة وكالة الاستخبارات وقادة مؤسسات عسكرية. كان ذلك يومين فقط قبل أن تشن إسرائيل حربها على إيران في يونيو من السنة الماضية. أجل هذا الاجتماع بسبب ما قال ترامب إنها ظروف الطقس، ويفترض أن يعقد الاجتماع في البيت الأبيض اليوم بحلول 3 ظهرا بتوقيت غرينتش. وعلى أجواء الاجتماع تخيم حالات الترقب والانتظار لما سيؤول إليه الاتفاق المبدئي أو الإطاري، الذي يفترض أن صياغات كانت فقط هي التي تحول دون أن يخرج إلى العلن بشكله النهائي. الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة إلى ما وصفتها بقوارب زرع الألغام ومنصات إطلاق الصواريخ، وبأنها تصرفت فيها بضبط للنفس أمس الأول الاثنين، كانت لها تأثيرها أيضا، وأثارت الشكوك حول احتمال أن تكون هنالك أصلا أو يكون هنالك اتفاق إطاري. هذه مرحلة كانت قد بلغتها الولايات المتحدة مرات عدة مع الجانب الإيراني الوصول إلى الحدود الأقرب من الاتفاق، ثم ينهار كل شيء في غمضة عين. يوم أمس قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الوصول إلى الصيغة النهائية للاتفاق المبدئي قد يتطلب أياما أخرى، وبأن الرئيس الأمريكي مصر على أن يحصل إما على اتفاق جيد وكامل وإما أو الاتفاق على المطلق، أي بالتالي الخيارات الأخرى الموجودة على طاولة الرئيس الأمريكي. ترامب نفسه مقل في التصريحات في هذه النقطة. نائب الرئيس جي دي فانس نقلت عنه شبكة سي بي اس نيوز قوله إنه متفائل للغاية بإمكانية الوصول إلى اتفاق لا يكون بموجبه بمقدور الإيرانيين أو يلتزمون فيه بعدم السعي إلى سلاح نووي، لكن تبقى المعضلة متعلقة بالوصول إلى آلية متفق عليها للرقابة والتأكد من أنهم لا يسعون ولن يسعوا إلى امتلاك سلاح نووي.
0: شكرا جزيلا محمد بدين مراسل التلفزيون العربي على هذه الإحاطة. دعت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشي إلى حوار قائم على الثقة والانفتاح بين برلين وبكين، مشيرة إلى أن المحادثات الثنائية جيدة للغاية بين البلدين. وبشأن حرب الشرق الأوسط قالت الوزيرة إن الأوضاع المتأزمة في الشرق الأوسط تثير القلق لأنها تمس بأمن الإمدادات في أوروبا وألمانيا.
8: Wettbewerb macht stärker. Kooperation. المنافسة تقوينا والتعاون يرسل استقرار. نحتاج إلى الوصول للمعادن الأساسية والعناصر الأرضية النادرة، لأن العالم الحديث والتقنيات الحديثة لا يمكن تصورها بدون هذه المواد الخام. لقد بحثت مع نظرائي سبل توفير وصول يمكن لشركاتنا الاعتماد عليه حتى تتمكن الصين وألمانيا من النمو معا.
0: مدينة من برلين ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معيلق. ياسر أهلا بك. يعني رغم الأجواء الإيجابية التي تخيم على المنطقة المتعلقة باحتمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وعدم العودة إلى الحرب، إلى أن أوروبا ما زالت تبدي قلقها من يعني التداعيات الاقتصادية لإغلاق مضيق هرمز، وفي هذا السياق جاءت تصريحات وزيرة الاقتصاد الألمانية. دعنا في التفاصيل.
9: نعم رويدة، ألمانيا ما تزال تعاني من تبعات إغلاق مضيق هرمز ومن تبعات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. هذه التبعات الاقتصادية يضاف لها عفوا المشاكل البنيوية لدى الاقتصاد الألماني. طبعا قبل زيارتها إلى بكين كانت الوزيرة غايشة قد تلقت عددا من المطالب، سواء من اتحادات القطاع الصناعي في ألمانيا أو غرفة التجارة والصناعة الألمانية، التي قالت إن عليها أن تدرس أو تتباحث مع الجانب الصيني الإجراءات الحمائية الصينية، والتي تمنع الاقتصاد الألماني من القدرة على التنافس، والتنافس في إطار عادل كما تقول هذه النقابات والاتحادات مع الصين، لا سيما أن الصين ما تزال تمسك بسعر صرف العملة بشكل مصطنع، وأيضا هنالك عدد من الإجراءات أو التعريفات على الصادرات وخصوصا صادرات المعادن النادرة، إضافة طبعا إلى الدعم الحكومي الكبير المقدم للشركات الصينية الخاصة، والذي لا يماثله دعم أوروبي أو حتى ألماني في هذا الاتجاه، وبالتالي تعتبر الاتحادات هذه أن ذلك يضر بالتنافسية بين الجانبين. بالطبع الصين أزاحت الولايات المتحدة الأمريكية على لائحة أكبر الشركاء التجاريين لألمانيا، حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 250 مليار يورو سنويا. هنالك أيضا أكثر من 5000 شركة ألمانية عاملة بشكل نشط في الصين، وبالتالي فإن الاعتمادية الألمانية على الاقتصاد أو الاعتماد الاقتصاد الألماني على الصين أمر مهم للغاية بالنسبة للألمان، ولا يريدون التخلي عنه. وبذلك فإن زيارة الوزيرة تكتسب طابعا خاصا للغاية، إذ أن أي اتفاق يمكن أن تتوصل إليه، سواء في فتح الباب أمام استيراد المعادن النادرة، سواء في إيجاد سبيل من أجل يعني موازنة الكفتين فيما يتعلق بالتنافسية الاقتصادية وخصوصا التنافسية في الإبداع في مجالات صناعية وتقنية متعددة، إضافة إلى تخفيف العبء الذي سببته أزمة الطاقة في ألمانيا، من شأنه أن يدر الكثير من العوائد الإيجابية على الاقتصاد الألماني. فقط من أجل وضع هذه الأمور في سياق يعني رقمي على الأقل رويدة، غرفة التجارة والصناعة الألمانية أجرت استطلاعا للرأي قبل الحرب وبعد الحرب. قبل الحرب في مطلع يناير من هذا العام قالت فقط 48% من الشركات الألمانية المستطلع رأيها، وعددها أكثر من 23 ألف شركة عضو في هذه الغرفة، قالت إن 48% إن الأهم المصادر القلق لديها هو الغاز والطاقة عموما، لكن هذه النسبة ارتفعت بعد اندلاع الحرب وإغلاق مضيق هرمز إلى أكثر من 70%. 70% من الشركات الألمانية تقول إن مصدر القلق الأساسي لها هو أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة والغاز لديها، وهو أمر يدفعها إلى تقليل استثماراتها مستقبليا، إلى تخفيف أو يعني إقالة عدد من العاملين فيها وعدم استبدالهم بموظفين جدد. وبالتالي فإن هنالك أزمتين لدى ألمانيا، أزمة طاقة ناجمة عن الحرب، وتبعات أيضا الحرب الأوكرانية الروسية أيضا تؤثر على هذه الأزمة، والأزمة البنيوية المتمثلة في تضخم وتصلب الجسم الإداري والبيروقراطي الألماني وعدم إيجاد تسهيلات للشركات، سواء الشركات الجديدة والناشئة أو حتى الشركات التي تريد أن تعمل داخل ألمانيا أو الشركات القائمة بحد ذاتها.
0: شكرا جزيلا لك من برلين مراسل التلفزيون العربي ياسر أبو معيلق. قبل المتابعة مشاهدينا نشير إلى هذا العاجل الذي يظهر على شاشتنا نقلا عن مراسل التلفزيون العربي. غارات إسرائيلية على مدينة النبطية وبلدة الدوير جنوب لبنان، إذن في سياق إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته وتعميق عملياته العسكرية في لبنان، يعلن عن غارات إسرائيلية على مدينة النبطية وبلدة الدوير جنوب لبنان. انطلقت مراسم تشييع قائد كتائب القسام محمد عودة وزوجته وأبنائه من مسجد النور في مدينة غزة، وكان الاحتلال الإسرائيلي قد اغتال عودة وعائلته في غارة على منزلهم يوم أمس في حي الرمال في المدينة.
10: في يوم عيد الأضحى وبالهتافات وإطلاق النيران. تنطلق الآن جنازة محمد عودة القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام رفقة زوجته سمر قشكو وابنيه ياسر ويحيى وابنته جميلة. عودة ابن مخيم جباليا وقائد ركن الاستخبارات العسكرية القسامية والذي تتهمه إسرائيل بإدارة حرب الاستخبارات ضدها قبل 7 أكتوبر وبعده أيضا، ويعتبر آخر من تبقى من أعضاء المجلس العسكري الأعلى لكتائب القسام. ترى حماس هذه الاغتيالات حتى لرجال المقاومة الفلسطينية خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، يضاف إلى نحو 3000 خرق قام به الجيش الإسرائيلي نتج عنها، وكان حصيلتها نحو 910 شهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: من دير البلح ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد لينقل لنا عبد الله يعني المشهد بعد مراسم تشييع قائد كتائب القسام في غزة وعائلته اليوم.
11: بلا شك رويدة، يعني حالة من الغضب والاستياء الكبيرة جراء استمرار هذه الجرائم الإسرائيلية. الجرائم الإسرائيلية لم تتوقف منذ 10 أكتوبر من العام الماضي، وحتى هذه اللحظة خروقات الاحتلال الإسرائيلي اتسعت وتيرتها بصورة كبيرة جدا، خاصة في الأسبوعين الأخيرين. وذروة هذه الخروقات كانت خلال الليلة الماضية، حيث استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في منطقة مكتظة بالمواطنين، وحركة نشطة كانت للمواطنين الذين خرجوا للتزود بما تبقى لهم من احتياجات لاستقبال عيد الأضحى المبارك. وبالتالي جاءت هذه الغارة في ذروة تحرك هؤلاء المواطنين بصورة أساس، وسقط هؤلاء الشهداء وعدد كبير من المصابين الذين كانوا في تلك المنطقة. وبالتالي وتيرة هذه الخروقات بلا شك ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل الواقع الحالي وفي ظل المعطيات السياسية الحالية. لا يوجد ضغط حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي يساهم في الحد من هذه الإجراءات وهذه الخروقات، على العكس من ذلك ما يجري على الأرض هو توسيع من رقعة هذه الخروقات وتوسيع من رقعة الإجراءات الإسرائيلية على الأرض. الاحتلال الإسرائيلي صادر أكثر من 60% منذ اتفاق وقف إطلاق النار، أكثر من 900 شهيد سقطوا جراء هذه الخروقات، أكثر من 2000 مصاب سقطوا جراء هذه الاستهدافات والخروقات المستمرة بعد اتفاق وقف إطلاق النار. وبالتالي هذه الأرقام هي مؤشرات على كارثية هذه الخروقات، بالإضافة إلى استمرار المشهد الإنساني المأساوي للفلسطينيين. ولنا في عيد الأضحى أكبر مثال، استقبل الفلسطينيون هذا العيد بلا أضاحي، بلا مراسم للعيد، بلا أي معاني كانت حاضرة وبارزة في عيد الأضحى المبارك. وبالتالي كان أو اختصرت احتفالات عيد الأضحى فقط على صلاة العيد وبعض الزيارات العائلية بمن تبقى من العائلات وممن تمكنوا من الوصول في هذه المناطق باتجاه عائلاتهم وأسرهم في مراكز اللواء ومخيمات النزوح.
0: شكرا جزيلا لك عبد الله مقداد مراسل التلفزيون العربي من دير البلح. فجرت صحيفة الفاينانشال تايمز
12: راديو الحرية
13: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعين.
2: راديو الحرية
3: 97.7 بالعشرة FM.
4: أفاد مراسل التلفزيون العربي أن مياه نهر الفرات جرفت الجسر الحربية في بلدة المريعية في محافظة دير الزور شرق سوريا. تظهر هذه المشاهد إنقاذ الأهالي لثلاثة أطفال من الغرق في النهر، بينما لقي طفل رابع حتفه. وفي إطار الاستجابة الطارئة، قامت لجنة الطوارئ في دير الزور بشق ممر مائي لتخفيف ضغط المياه الناتج عن ارتفاع منسوبها وسرعة جريانها. من دمشق ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عمر الشيخ إبراهيم ليفسر لنا أكثر عن يعني ما جرى في دير الزور بعد انهيار هذا الجسر الحربي، وهل هناك تخوفات الآن من ارتفاع منسوب المياه عمر؟
5: نعم، كل عام وأنت بخير رويدة.
4: وأنت بألف خير.
5: الحقيقة أن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات لحوالي مترين في كل من دير الزور والرقة وضفاف حوض الفرات أدى إلى الكثير من المشاكل والمخاطر. ما حصل اليوم أن هناك خمسة أشخاص يعني غرقوا في نهر الفرات، استطاع الأهالي إنقاذ ثلاثة منهم وانتشال جثة لطفل رابع، وما زال البحث ساري عن الشخص الخامس. أهم الأضرار التي نجمت عن يعني فيضان نهر الفرات بسبب فتح تركيا للسدود التي أنشأتها على سرير النهر في الأراضي التركية، خرجت العديد من محطات ضخ المياه وتحليتها والعديد من المحطات العائمة سواء الثابتة أو المؤقتة التي تروي الأراضي على ضفاف نهر الفرات، كما تم إجلاء الكثير من الأهالي والقرى التي تقع في يعني حوض النهر بعمق مئات الأمتار من كل ضفة من ضفتين النهر خوفا من هذا الفيضان. كذلك هناك العديد من الجسور الترابية المؤقتة التي أنشئت في الفترة الأخيرة من أجل ربط المناطق ببعضها فوق نهر الفرات، خرجت هذه الجسور قسم منها بشكل كامل عن الخدمة وقسم منها يخرج بشكل مؤقت ثم يعود للحركة بعد يعني تدخلات من الأهالي ومن المؤسسات المعنية بحسب الأدوات المتوفرة لديهم. لكن ما يهدد الآن أهم المؤسسات الخدمية في تلك المنطقة هي أولا محطات ضخ وتحلية المياه وسحبها، ثانيا المحطات العائمة لري الأراضي المزروعة على ضفتي النهر، وثالثا تهديد لكل المنشآت الخدمية سواء كانت يعني مطاعم أو مقاهي أو منشآت خدمية تتبع للدولة فيما يخص محطات توليد الكهرباء أو محطات تحلية وضخ المياه، إضافة إلى كل الأدوات التي يستعين بها الفلاح في تلك المنطقة لري أراضيه. هناك أيضا تخوف من فيضانات قد تطال رؤوس المواشي في تلك المنطقة. إلى الآن هناك عديد من الجسور فقدت أو تم جرفها، خاصة جسر الترابية، كذلك جسر الروسي على سبيل المثال. محطات مياه كبيرة خرجت عن الخدمة، محطة الكسرة، محطة الصعوة في أشميطية أيضا. فنحن أمام مشكلة كبيرة في تلك المنطقة. الدولة أو الحكومة ليس لديها كل الأدوات القادرة على الاستجابة التي تغطي أو تحد من هذه المخاطر، لكنها تتدخل عبر وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بما تملك من معدات ومن أدوات، إضافة إلى يعني مساعدة من المجتمع الأهلي والمحلي. رويدة،
4: شكرا جزيلا لك من دمشق مراسل التلفزيون العربي عمر الشيخ إبراهيم. إذن مشاهدينا، بالعودة إلى ملف لبنان، على ما يبدو هناك تطورات. الدفاع المدني اللبناني أعلن عن إنقاذ 29 مواطنا من داخل الأبنية المتضررة جراء الغارات الإسرائيلية في مدينة النبطية وبلدة الدوير مع استمرار القصف الإسرائيلي. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من صور في جنوب لبنان مراسلتنا جويس الحاج غوري. تفضلي جويس.
2: وتتعرض كذلك الأمر الدوير رويدة ليس فقط لغارات محدودة وإنما لغارات عنيفة وواسعة. منذ 3 أيام لم تتوقف الغارات الإسرائيلية على هذه البلدة، قبل قليل غارة في محيط الجبانة، إضافة إلى غارتين في بلدة النبطية، غارة على مرتفعات علي الطاهر وهي النقطة الاستراتيجية التي يسعى الجيش الإسرائيلي للوصول إليها بحسب المعطيات الميدانية والقراءات العسكرية من خلال التوغل في زوتر الشرقية، محاولة منه للتقدم أيضا باتجاه يحمر شقيف التي كذلك الأمر تتعرض لغارات إسرائيلية. يوم أمس أكثر من 22 غارة إسرائيلية على يحمر شقيف وحدها، وبالتالي هذا الاستهداف وهذا التصعيد وعمليات محاولات التقدم البري كذلك مستمرة. ولكن اللافت كذلك الأمر توسع النطاق الجغرافي كما ذكرنا في الرسالة السابقة وصولا إلى البقاع الغربي. الآن البقاع الشمالي يتعرض أيضا لغارات إسرائيلية، بعلبك تعرضت لغارات إسرائيلية، جرود ومرتفعات بوداي كذلك الأمر، ما يعني عمليا الجيش الإسرائيلي يسعى كذلك الأمر لإعادة فرض وقائع جديدة في هذه الهدنة التي كانت يعني كانت قد استثنيت منها قرى الجنوب. يبدو أن البقاع أيضا ينضم ليصبح من الأهداف الإسرائيلية اليوم بعد البقاع الغربي. البقاع الشمالي اليوم أكثر من 4 غارات وتحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في تلك المنطقة متواصل. كنا قد رصدنا قبل قليل كذلك الأمر رويدة استهداف لتجمعات الجيش الإسرائيلي في منطقة البياضة التي كانت سحب الدخان ترتفع من هذه النقطة، التي لا وجود فيها إلا لتجمعات الجيش الإسرائيلي هنا في قضاء صور. كذلك الأمر كانت هناك غارة على بلدة القليلة، فيما فرق الإسعاف تحاول باستمرار مواصلة عملها ولكن بصعوبة شديدة جراء عمليات الاستهداف التي تطال فرق الإسعاف أو أوامر الإخلاء التي تطالهم كذلك الأمر من مواقع الغارات الإسرائيلية، وهو ما شهدته فرق الإسعاف كذلك الأمر يوم أمس في بلدة معركة التي لم يتمكن حتى هذه اللحظة المسعفون من العودة إليها وسحب من تبقى تحت الأنقاض. إضافة إلى ذلك تحدث الدفاع المدني عن عمليات إخلاء و يعني إخراج للمواطنين العالقين إما في منازلهم أو تحت ركام منازلهم، فيما تحاول المستشفيات المتبقية وعددها 2 في النبطية تقديم الخدمات اللازمة، على الرغم من أن محيط مستشفى نبيه بر الحكومي كان قد تعرض لغارة صباح هذا اليوم. تتواصل أعمال رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين في هذه النقطة التي استهدفتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية مساء يوم الثلاثاء. توقفت مساء عمليات الإنقاذ واستؤنفت في هذا الصباح. معي رئيس بلدية برج الشمالي حسين، خبرني شو يلي صار، ليش وقفتوا شغل وكيف استأنفتوا الشغل؟
6: يعني فرق الدفاع المدني منذ مساء الأمس كانت عم تشتغل، آخر إحصاء كان عندنا أكثر من 10 شهداء و13 جريح، وما قدرنا نواكب بعد المغرب لأنه شوي كنا عم ناخذ الموافقات الرسمية. اليوم صباحا اجت الموافقة وهلأ اجت فرق الدفاع المدني، بعرفش إذا أخذتوا بالصور، حاليا تشلوا كمان شهيدة، وجاري البحث عن 2 مفقودين آخرين، وما فينا نقول إلا وسط هالدمار والخراب والدماء الزاكي للشهداء إنه رح تبقى هيدي الدم هي الفرقان ما بين الحق والباطل.
0: راديو الحرية. الساعة الآن 3:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
8: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
9: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
10: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
11: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696666.
12: أصل القهوة مذاق،
11: قهوة مذاق أصل القهوة مذاق.
13: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: 50,000 شخص نزحوا خلال الأشهر الماضية من الكرمك وباو وقيسان. في الحرام توجه إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي، وكان أكثر من 1,700,000 حاج التقطوا الحصى من مشعر مزدلفة لرمي الجمار في منى بعد إتمام وقوفهم على صعيد عرفات وأداء الركن الأعظم من فريضة الحج.

0: قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قبيل لقائه نظيره البولندي دونالد تاسك في لندن إن توقيع اتفاقية دفاعية جديدة مع بولندا يسمح بمواجهة التهديدات الأمنية الحديثة. وأشار ستارمر إلى أن هذه الاتفاقية تعد خطوة إلى الأمام في علاقات بريطانيا الدفاعية والأمنية مع بولندا، وتهدف إلى حماية الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة إلى جانب توسيع التعاون مع الاتحاد الأوروبي. قالت سلطات مدينة سيفاستوبول الخاضعة للسيطرة الروسية إن وحدات الدفاع الجوي في شبه جزيرة القرم أسقطت أكثر من 20 طائرة مسيرة في هجوم استخدمت فيه القوات الأوكرانية صواريخ ستورم شادو الفرنسية البريطانية. وأشار حاكم سيفاستوبول إلى تضرر عدد من المباني جراء الهجوم من دون سقوط مصابين. مشاهدينا، نشير إلى هذه العواجل الظاهرة على شاشتنا نقلا بداية عن حزب الله اللبناني الذي يقول استهدفنا دبابتي مركافا في بلدة زوتر الشرقية بالصواريخ الموجهة وحققنا إصابة مؤكدة. إذن يعلن حزب الله استهدافه لدبابتي مركافا في بلدة زوتر الشرقية التي تشهد معارك بين حزب الله والقوات الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة، ويقول إنه حقق إصابة محققة. وهناك عاجل آخر نقلا عن القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، مسيرة مفخخة انفجرت في شوميرا في الجليل الغربي من دون تفعيل الإنذار. إذن مسيرة مفخخة تنفجر في شوميرا بحسب القناة الثانية عشرة الإسرائيلية في الجليل الغربي من دون تفعيل صفارات الإنذار. دفع وصول الأسهم اليابانية والكورية الجنوبية بالإضافة إلى مؤشرات وول ستريت إلى أعلى مستوياتها القيمة السوقية للأسهم لتتخطى 164 تريليون دولار بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
1: المؤشرات الإيجابية حول اتفاق ينهي النزاع في الشرق الأوسط ونمو قطاع التكنولوجيا يظهر على مؤشرات الأسواق المالية. القيمة السوقية للأسهم العالمية تصل إلى أعلى مستوياتها التاريخية مقتربة من 165 تريليون دولار. بحسب وكالة بلومبرغ فإن القيمة السوقية كسبت نحو 21 تريليون دولار منذ نهاية مارس الماضي مع المؤشرات الأولية على التهدئة في الشرق الأوسط. وقالت تقارير إن مؤشرات الأسهم العالمية استفادت من مكاسب قطاع التكنولوجيا والطفرة التي يحققها قطاع الذكاء الاصطناعي. وفي قطاع أشباه الموصلات قاد سهم مايكرون تكنولوجي الارتفاع حيث قفز بنسبة 19% لتصل القيمة السوقية للشركة إلى تريليون دولار لأول مرة، بينما قفزت أسهم كوالكوم 4.5% بعد توصلها إلى اتفاق مع بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك لتزويدها بالرقاقات. وفي وول ستريت تطغى الأجواء الإيجابية حيث ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 وناسداك الذي يضم شركات التكنولوجيا إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا. وفي آسيا قفز مؤشر نيكاي الياباني إلى مستوى قياسي مدعوما بالمكاسب التي حققتها أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالرقاقات. أما في كوريا فقد تسلقت الأسهم ذروة تاريخية مع تخطي شركة SK هاينكس المصنعة لرقاقات الكمبيوتر حاجز لتريليون دولار. أمال بشأن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تصل بالأسواق المالية إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما يجعل المخاوف بشأن فقاعة جديدة مبررة.
0: أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية أنها ستستدعي السفير الإيراني لدى سول لتقديم احتجاج بعد أن خلص تحقيق إلى أن الهجوم على سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز نفذ بصاروخ إيراني. وأفادت الوزارة أن هناك أدلة تشير إلى إيران، مشيرة إلى أن التحقيق شمل فحص حطام أجسام مجهولة عثر عليها داخل السفينة بعد الهجوم. هذا العاجل نقلا عن مراسلة التلفزيون العربي مشاهدينا، تفعيل صفارات الإنذار في شوميرة في الجليل الغربي تحسبا لتسلل مسيرات. وكنا قد ذكرنا قبل قليل أن القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن انفجار مسيرة في تلك المنطقة من دون تفعيل صفارات الإنذار. تجتاح موجة حر غير اعتيادية أجزاء واسعة من أوروبا هذا الأسبوع في مؤشر جديد على تصاعد تداعيات تغير المناخ في القارة التي ترتفع حرارتها بوتيرة تفوق المعدلات العالمية. هذه مشاهد مباشرة من العاصمة الإسبانية مدريد، حيث خرج عدد من السكان والسياح إلى الساحة العامة.
2: موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا وتحدث حالة طوارئ صحية واقتصادية قبل دخول ذروة الصيف. درجات حرارة مرتفعة سجلت في الأجواء البريطانية خلال اليومين الأخيرين، أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية. مكتب الأرصاد البريطاني كشف أن هذا الأسبوع شهد أعلى درجة على الإطلاق سجلت في أشهر مايو، متجاوزة بدرجتين الرقم القياسي السابق البالغ 32.
3: راديو الحرية
4: 92.17 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
5: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
6: لك. أيوة يلا شوت.
5: لا
6: شو صار؟ علق النت؟ ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى.

0: مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالبا عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
1: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: أو أنها ستتوقف عن ضم الأراضي بحسب الكاتب. والأخير رأى أيضا أن فوائد إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل ستكون جلية، إذ لن ترتبط الولايات المتحدة بعد ذلك ارتباطا مباشرا بأفعال إسرائيل الشائنة، وسيخفف ذلك من حدة النقاش الأمريكي بشأن إسرائيل.
3: إذن ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط، أبرزها التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب وشرق لبنان والإنذارات الإسرائيلية المتجددة بإخلاء السكان من عدة قرى وبلدات، والمساعي الدبلوماسية للتوصل لاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. نبدأ إذن من التطورات في لبنان، حيث تصاعدت المواجهات في جنوب لبنان منذ فجر أول أيام العيد، حيث استهدفت غارات إسرائيلية مدينة النبطية وبلدات عدة بينها القليلة وبرج قلوية وزوطر الغربية، وبالتزامن مع محاولات تقدم لقوات الاحتلال عند محور زوطر الشرقية. في المقابل أعلن حزب الله أنه تصدى لمحاولات التقدم واشتبك مع القوات الإسرائيلية من المسافة صفر، مؤكدا استهداف دبابة ميركافا بمسيرة انقضاضية وإجبار القوة المتقدمة على التراجع.
4: في جنوب لبنان حتى العيد لم يعد يحمل ملامحه المعتادة، بلدات شبه فارغة، منازل هجر أصحابها قبل أن تقصفها الطائرات الإسرائيلية، فيما تتحول أصوات التكبيرات في النبطية وزوطر الشرقية

0: والقليلة إلى ذوي غارات وأوامر إخلاء متواصلة. منذ فجر العيد تصاعدت المواجهات على طول القرى الحدودية مع غارات إسرائيلية واشتباكات وصفها حزب الله بأنها من المسافة صفر في زوطرة الشرقية، مؤكدا استهداف دبابة ميركابا وإجبار قوة إسرائيلية على التراجع. لكن المعركة لم تعد تقتصر على القصف المتبادل، بل باتت ترتبط بمحاولات إسرائيلية لفرض جغرافيا جديدة على تلال الجنوب اللبناني، مع عمليات توغل شمال ما يعرف بالخط الأصفر ومحاولات تقدم باتجاه زوطرة الشرقية ويحمر الشقيف، يقابلها تصد من حزب الله بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية. القصف الإسرائيلي امتد إلى القليلة ودبين وبرج قلاوي وميفدون، وتوسعت الغارات إلى البقاع مستهدفة جرد بوداي وفليوة، فيما جدد الجيش الإسرائيلي إنذاره لسكان النبطية بالإخلاء بالتزامن مع قصف طاول محيط مستشفى نبيه بري الحكومي. في المقابل قالت وسائل إعلام عبرية إن مسيرات عبرت من لبنان باتجاه مستوطنة شلومي، بينما أقر نتنياهو بأن حكومته تبذل جهودا كبيرة لمواجهة مسيرات حزب الله التي تحولت إلى هاجس يومي لإسرائيل. في ظل هذا التصعيد كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن نتنياهو ووزير أمنه أقرا خلال اجتماع للكابينت بأن إسرائيل لا تهاجم العاصمة اللبنانية بيروت بسبب فيتو أمريكي، بين محاولات رسم خطوط نفوذ جديدة في الجنوب اللبناني وتصاعد حرب المسيرات. تبدو المواجهة مفتوحة على مرحلة أكثر تعقيدا مع تزايد المخاوف من انزلاقها إلى حرب أوسع.
1: أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسقوط شهيدين في غارة إسرائيلية على بلدة دير عامص، كما أكدت مراسلة التلفزيون العربي أن القصف الإسرائيلي استهدف بلدات طورة وميفدون وزوطر الغربية ودبين والقصيبة، في حين أظهرت مشاهد حجم الدمار الذي لحق ببلدة بريقع في الجنوب جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف البلدة الليلة الماضية. هذا وأظهرت مشاهد دمارا في بلدة كفر رمان جنوبية لبنان جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدفها خلال الساعات الماضية. وأظهرت صور قصفا إسرائيليا على بلدة شبعة في الجنوب اللبناني. قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ما يقرب من مليون شخص ما زالوا نازحين داخل لبنان، وإن أعدادا من السكان أجبروا على مغادرة منازلهم خلال اليومين الماضيين بعد ورود تقارير عن تكثيف الغارات الإسرائيلية. من جهتها ذكرت منظمة الصحة العالمية أن مرافق الرعاية الصحية تعرضت لتسع هجمات في الفترة بين 21 و24 من الشهر الجاري، ما أدى إلى استشهاد 8 من العاملين في المجال الصحي. ونقف عند آخر التطورات الميدانية من القدس. نرحب بمراسلة التلفزيون العربي كريستين ريناوي، ومن صور جنوب لبنان مراسلتنا جويس الحاج خوري. لعلي أبدأ معك كريستين، إذن انذارات جديدة يعلن عنها الجيش الإسرائيلي لإخلاء قرى وبلدات في جنوب لبنان.
2: هذا صحيح، أصدر الجيش الإسرائيلي تجديدا لإنذار إخلاء مدينة النبطية وقرى وبلدات أخرى، 5 بلدات تقريبا قريبة من النبطية في الجنوب اللبناني، في إطار توسيع عدوانه على لبنان. ونرى بأن الغارات الإسرائيلية لا تتوقف. خلال الساعة الماضية أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا مقتضبا أعلن فيه بأنه يهاجم ما سماها بنى تحتية تابعة لحزب الله، ذلك في مناطق جنوب لبنان وأيضا في الإبقاع، أي في عمق لبنان على حد ما ورد في وسائل إعلام إسرائيلية. بالتالي غارات متواصلة تضاف إلى ما سجل سابقا. كان الجيش انتصار ذكر بأنه هاجم أكثر من 150 بنية تحتية كما وصفها وعناصر من حزب الله، ذلك كان خلال 24 ساعة الماضية. هذا عدد كبير من الغارات التي تشن على أهداف في غضون يوم واحد. بالتالي التصعيد الإسرائيلي واضح والغارات لا تتوقف، أوامر إخلاء أيضا لبلدات لا تتوقف، ولا يفصح عن مواقع وجود قواته في إطار إجراءاته الأمنية لحفظ أمن قواته، لكن واضح أن هنالك محاولات تقدم وتوغل. ونفهم من بيانات حزب الله بأن معظم هذه الاشتباكات تقع حاليا في زوطر الشرقية، ذلك وفق بيانات الحزب، في حين أن إسرائيل لا تفصح من خلال وسائل إعلامها عن مواقع تقدم القوات. لكن حتى من المستوى السياسي، من نتنياهو أعلن عن توسيع العملية العسكرية البرية في الجنوب اللبناني، كان هنالك احتلال وإقامة ما يسمى بالخط الأصفر والمنطقة الأمنية. الآن تقدمت القوات إلى ما وراء الخط الأصفر وفق تأكيد وسائل الإعلام، ويبدو بأن هنالك توسيع للعدوان. من الناحية الأخرى، واضح أن حزب الله أيضا يستهدف القوات الموجودة في الجنوب اللبناني وأيضا البلدات والمستوطنات في عند الحدود مع لبنان، لأن خلال الدقائق الماضية كانت دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق في الجليل الغربي، في عرب العرامشة، في حنيتة، في عراء، في أدميت، في شتولة، زرعيت، شميرة، أكثر من منطقة دوت فيها صفارات الإنذار. قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي قالت إن الحدث قد انتهى دون أن تعلن عن نتيجة هذا التفعيل الواسع في أكثر من 10 بلدات ومستوطنات في الجليل الغربي جراء التحذير من تسلل طائرات مسيرة. بالتالي قد يكون هذا سرب أو أكثر من طائرة مسيرة أطلقت من لبنان. قبلها بدقائق قليلة كان أورد المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية بأن هنالك انفجار لطائرة مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان وانفجرت في شميرة بالجليل الغربي دون أن يعلن عن نتيجة انفجار هذه المسيرة، إن أصابت آليات، قاعدة عسكرية، قوات إسرائيلية، مستوطنين، لا يعرف بعد. لكن هنالك مجموعات تليجرام إسرائيلية لا تخضع للرقابة العسكرية كانت أشارت إلى احتمال وجود جريح جراء انفجار هذه المسيرة المفخخة دون أن يتم تأكيد هذا النبأ من قبل الجيش الإسرائيلي حتى الآن أو من قبل وسائل إعلام مركزية. قبلها كان الجيش الإسرائيلي أقر بسقوط عدة طائرات مسيرة مفخخة في الجليل الغربي، وعدة مرات دوت صفارات الإنذار في رأس النقورة، في شميرة، في عدة مواقع للتحذير من طائرات مسيرة، وهذا السلاح هو يؤرق الإسرائيليين انتصار. تفشل إسرائيل حتى الآن بإيجاد حل له، تتوعد وتقول إنها تبحث عن حلول للتعامل مع هذه المسيرات، لكن حتى الآن لا تصدي ناجع لهذه المسيرات التي تصل إلى أهدافها، تستهدف القوات المتوغلة بريا وأيضا تستهدف المستوطنات والبلدات عند الحدود مع لبنان في شمال إسرائيل. كان هنالك الحديث في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن ما دار في الكابينت الأمني والسياسي في الاجتماع الذي عقد أمس، تناول الملف اللبناني. كان هنالك تحريض من وزراء في الكابينت يطالبون بمهاجمة العاصمة اللبنانية بيروت التي لم تهاجم منذ 3 أسابيع بطلب أمريكي، خوفا على أن يكون هنالك انسحاب من قبل إيران في من المحادثات الموجودة أو المفاوضات الحالية احتجاجا على قصف إسرائيلي على بيروت. بالتالي هنالك فيتو أمريكي من قبل أمريكا على إسرائيل، تكبيل لإسرائيل لعدم مهاجمة بيروت وفق المزاعم التي تنشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية. وهنالك الكثير من التحريض في وسائل الإعلام في من قبل الوزراء في الكابينت الذين طالبوا بمهاجمة العاصمة بيروت. بنغفير الوزير المتطرف انتصار طلب بتسوية الضاحية بالأرض، بأن يتم اقتراف ما فعلته إسرائيل في حرب الإبادة في رفح في جنوب قطاع غزة، إيلي كوهن وزير الطاقة الإسرائيلي طلب بمهاجمة البنية التحتية التابعة للدولة اللبنانية، لأنه زعم بأن الدولة اللبنانية ذات سيادة وبالتالي هي مسؤولة عن كل ما يخرج من أراضيها. إسرائيل كاتس وزير الأمن الإسرائيلي قال إن احتلال الأراضي، السيطرة على الأراضي في لبنان هو يؤلم اللبنانيين، وطبعا إسرائيل تحتل ما لا يقل عن 600 كيلو متر مربع من المساحات في الأراضي اللبنانية جراء هذا العدوان المتواصل. بالتالي على الأرض هنالك غارات لا تتوقف، أيضا هنالك عمليات ينفذها حزب الله ولا زال يطلق المسيرات، وإسرائيل لا زالت تطلق وتشن غارات وتقول إنها حتى الآن هي في صور، في البقاع، في النبطية وفي نعم. الجنوب اللبناني، وفق على الأقل ما جاء في بياناتها حتى الآن انتصار.
1: شكرا لك كريستين. إذا أعود إليك في هذه الساعة جويس من جديد. تجديد لإنذارات إسرائيلية بإخلاء مدن وقرى، هذا يعني أن هنالك تمدد لنطاق الاشتباك بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ماذا نفهم من ذلك وكيف تبدو الصورة في الميدان في جنوب لبنان يعني بشكل أدق؟
3: من الواضح انتصار بأن المشهد الجنوبي اليوم يتلخص أو عنوانه الأساسي محاولات التوغل وتوسيع عمليات السيطرة الميدانية خارج أو شمال الخط الأصفر، وهو ما تشير إليه المواجهات الحاصلة في زوتر الشرقية بين حزب الله وبين الجيش الإسرائيلي. منذ مدة كان الجيش الإسرائيلي يحاول التقدم من دير سريان.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. وأول

0: لعب زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM
3: يا أي جزدين، وهذه البلدات اليوم كانت في هناك أوامر إخلاء لسكانها في جزدين. عدد من القرى تم طلب من السكان الإخلاء من قبل الجيش الإسرائيلي. هذه التلة في حال وصل إليها الجيش الإسرائيلي مرتفعات علي الطاهر، فهو سيشرف على التلال الاستراتيجية في جزدين، مرتفعات الريحان، جرجوع وغيرها، والجبور كذلك الأمر، وصولا إلى المحمودية. هي مناطق مفتوحة، يدعي الجيش الإسرائيلي بأنها تضم منشآت لحزب الله ومخازن للأسلحة، حاول في الفترة الأخيرة استهدافها وتدميرها لكنه لم ينجح في ذلك. كذلك الأمر هناك محاولات تقدم كانت قد حصلت قبل أسابيع في رشاف وصولا إلى حداثة، وهو ما حصل بعد المواجهات الإسرائيلية مع عناصر حزب الله. اليوم لم يعد الحديث عن حداثة بقدر الحديث عن زوطر الشرقية واستمرار لعمليات الاستهداف وأوامر الإخلاء لقرى النبطية وللنبطية، عمليات استهداف مكثفة للدوير وللنبطية ولكفر رمان ولحروف وغيرها، وصولا أيضا إلى توسيع النطاق الجغرافي باتجاه البقاع الغربي الذي أيضا صدرت أوامر الإخلاء لمنطقتين فيهما سحمر ومشغرة وتم استهدافهما. استهدف أيضا محيط سد القرعون يوم أمس وتم قطع الطريق بين القرعون وسحمر والقرعون ومشغرة كذلك الأمر. اليوم بدا لافتا التصعيد باتجاه البقاع الشمالي للمرة الأولى أو من المرات النادرة خلال وقف إطلاق النار، ما يعني عمليا أن الجيش الإسرائيلي الذي توعد بتوسيع رقعة المواجهة بدأ فعليا بتنفيذ هذا الأمر، هو بالتزامن مع تنفيذ محاولات تقدم شمال الخط الأصفر. ترقب لما ستؤول إليه الأمور في الضاحية الجنوبية لبيروت، كان هناك تحليق للمقاتلات الحربية الإسرائيلية اليوم في سماء العاصمة اللبنانية لفترة قصيرة، وهذا الأمر أقلق العديد من السكان هناك، بعدما كانت أيضا الضاحية الجنوبية قد شهدت قبل يومين عملية نزوح كبيرة وكثيفة جراء التصعيد في الخطابات والمواقف الإسرائيلية والتهديدات الإسرائيلية. نسمع في هذه الأثناء وبشكل مكثف قصف مدفعي يطال ياطر ووادي زبقين وغيرها من المناطق خلف هذه التلال هنا خلفي، وهذه التلال أيضا تضم مرابط للمدفعية الإسرائيلية. كنا قد رصدنا كذلك الأمر استهداف موقع البياضة وهو تجمع للقوات الإسرائيلية، يبدو أن حزب الله قبل قليل قام باستهدافه كذلك الأمر. انتصار.
4: نعم جويس،
5: تتواصل أعمال رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين في هذه النقطة التي استهدفتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية مساء يوم الثلاثاء. توقفت مساء عمليات الإنقاذ واستؤنفت في هذا الصباح. معي رئيس بلدية برج الشمالي حسين، خبرني شو يلي صار، ليش وقفتوا شغل وكيف استأنفتوا الشغل؟
6: يعني فرق الدفاع المدني منذ مساء الأمس كانت عم تشتغل، آخر إحصاء كان عنا أكثر من 10 شهداء و13 جريح، وما قدرنا نواكب بعد المغرب لأنه شوي كنا عم ناخد الموافقات الرسمية. اليوم صباحاً إجت الموافقة وهلأ إجت فرق الدفاع المدني، بعرفش إذا أخذته بالصور، حالياً تشلوا كمان شهيدة، وجاري البحث عن 2 مفقودين آخرين، وما فينا نقول إلا وسط هالدمار والخراب والدماء الزاكي للشهداء إنه رح تبقى هيدي الدم هي الفرقان ما بين الحق والباطل.
5: إذن تتواصل الأعمال وكما تشاهدون حجم الدمار كبير جدا، وهو لم يطال فقط منزلا واحدا بل الوحدات السكنية أيضا المحيطة بهذه النقطة التي نقف فيها والتي دمرتها القوات الإسرائيلية. عدد كبير من المباني تم استهدافها وتضررت كما تشاهدون، عمليات رفع للأنقاض بالآليات الهندسية بحثا عن عدد من المفقودين كما قال رئيس البلدية، بعد الحصول على إذن من لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية وبمواكبة من الجيش اللبناني، تمكنت السلطات المحلية وفرق الإسعاف من الدخول إلى هذه النقطة ومحاولة البحث عن مزيد من المفقودين. دمار كبير جدا ومجزرة ارتكبت هنا عند أطراف برج الشمالي في صور مساء يوم الثلاثاء. ولا تزال عمليات أيضا إصدار أوامر الإخلاء متواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي لعدد من القرى والبلدات، وصلت الثلاثاء إلى 51 بلدة، وعمليات استهداف متواصلة. نسمع بين الحين والآخر أصوات الغارات والقصف المدفعي في عدد من القرى المحيطة بقضاء صور. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، برج الشمالي، جنوب لبنان.
4: وإلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث أكدت إيران أنها قد لا تتخذ أي إجراء لإنجاح المفاوضات ما لم يتم في المقابل تأمين مصالحها عبر خطوات أمريكية بناءة، وفي الوقت الذي كشفت فيه هيئة البث الإسرائيلية عن رغبة واشنطن في الإبقاء على تعزيزاتها العسكرية في إسرائيل. شدد المرشد الإيراني على أن دول المنطقة وأراضيها لن تكون ملاذا آمنا للقواعد الأمريكية وفق قوله.
1: تجاذبات سياسية جديدة بين طهران وواشنطن بشأن شروط إنجاح المسار التفاوضي الحالي، جملة تحفظات عبر عنها رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي بشأن إجراءات بناء الثقة. يشترط المسؤول الإيراني المضي في إنجاح المفاوضات بتأمين مصالح بلاده عبر ما وصفها بالخطوات الأمريكية البناءة. يضيف عزيزي أن بناء الثقة وتحقيق نتائج ملموسة سيشكلان أرضية لخطوات لاحقة. لا تتوقف تحفظات طهران هنا، بل تتهم الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بالتصرف بشكل متناقض، في إشارة لخرق وقف إطلاق النار عند جزيرة لارك جنوبي البلاد.
7: ليست المرة الأولى التي نشهد فيها تناقضات أمريكية بين القول والفعل. هذه التناقضات تفرض نفسها على المفاوضات الجارية. المهم هو أن قدرة فريقنا المفاوض وقواتنا المسلحة عالية جدا. الدعم الشعبي موجود أيضا.
1: بيد أن وكالة فارس تحدثت عن مسار إيجابي أخذته المحادثات التي جرت في الدوحة، تنقل الوكالة الإيرانية أن هذه المحادثات أسفرت عن تحقيق تقدم لحل ملف الأصول الإيرانية المجمدة. وبينما يؤكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران قد يحتاج إلى أيام إضافية، تشدد الصين على أنها منخرطة في جهود التهدئة ضمن مقترح من 4 نقاط.
8: تبذل الصين جهودا حثيثة لتهدئة الصراع الحالي، وقد طرح الرئيس شي جين بينغ مقترحا من 4 نقاط يحدد مسار الحفاظ على السلام وتعزيزه في الشرق الأوسط. لقد حافظنا على التواصل والتنسيق مع الأطراف الرئيسية المعنية فضلا عن الشركاء الدوليين والإقليميين المهمين، ونؤمن بضرورة احترام سيادة جميع دول المنطقة وأمنها ووحدة أراضيها، كما يجب حماية المدنيين والأهداف القانونية وغير العسكرية، ويجب ضمان أمن الممرات والبنية التحتية للطاقة وتطبيق أحكام نظام عدم انتشار الأسلحة النووية.
1: لكن الوضع على الأرض لا يخلو من التحركات الموازية لهذا المسار التفاوضي، تكشف تقارير إعلامية عن رغبة الولايات المتحدة في الإبقاء على تعزيزاتها العسكرية الإضافية التي وصفتها بغير المسبوقة في عدد من المطارات الإسرائيلية.
4: قال المستشار المرشد الإيراني إن مضيق هرمز هو الضامن الوحيد للاتفاق مع الولايات المتحدة. ونقلت وكالة تسنيم عن محمد أكبر زاد مساعد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني قوله إن احتمال تجديد الحرب مع واشنطن منخفض، محذرا في المقابل من أن طهران مستعدة لأي هجوم جديد عليها. قالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني إن عبور سفن الدول المعادية لمضيق هرمز لا يزال محظورا. وأضافت بحرية الحرس الثوري إن 23 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الماضية، وأن هناك سفنا أخرى ستعبر خلال الساعات المقبلة. كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق في القواعد والمطارات الإسرائيلية يشمل الانتشار سربا من مقاتلات F-22 والعشرات من طائرات التزود بالوقود. ونقلت الهيئة أن طائرات التزود بالوقود هذه تتمركز في مطاري بن غوريون ورامون وتؤثر على نشاط المطارات وعلى أسعار تذاكر الطيران. وأوردت الهيئة أن إدارة ترامب أبدت رغبة في الإبقاء على هذه القوة في إسرائيل، إضافة إلى القوات الأمريكية المنتشرة منذ سنوات في أنحاء الشرق الأوسط.

0: وننوه إذن إلى هذه الأخبار العاجلة. التلفزيون الإيراني يقول مسودة مذكرة التفاهم تنص على انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار. إذن التلفزيون الإيراني يضيف أيضا طهران تتعهد في المقابل بإعادة عبور السفن التجارية لهرمز إلى مستوى ما قبل الحرب خلال شهر. إذن التلفزيون الإيراني أيضا يقول السفن العسكرية غير مشمولة في مسودة الاتفاق مع واشنطن. إذن التلفزيون الإيراني يقول طهران ستتولى إدارة مسار حركة السفن عبر مضيق هرمز بالتعاون مع سلطنة عمان. إذن عدة من التصريحات تتمحور حول بنود هذه المذكرة. التلفزيون الإيراني يقول مسودة مذكرة التفاهم تنص على انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار. التلفزيون الإيراني أيضا يضيف طهران تتعهد في المقابل بإعادة عبور السفن التجارية لهرمز إلى مستوى ما قبل الحرب خلال شهر. وأيضا يضيف السفن العسكرية غير مشمولة في مسودة الاتفاق مع واشنطن، وأن طهران ستتولى إدارة مسار حركة السفن عبر مضيق هرمز بالتعاون مع سلطنة عمان، وسيتم اعتماد المسودة عبر قرار من مجلس الأمن إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما، ولم يتم الانتهاء من وضع الإطار العام لمذكرة التفاهم بوساطة إسلامباد. إذن وللوقوف عند هذه التصريحات وملخصات المواقف من قبل طهران وواشنطن حتى الآن، أرحب بمراسلين من طهران حسام دياب وأيضا من واشنطن محمد بالدين علني. أبدأ معك حسام، ونقف عند هذه التصريحات التي نشرها التلفزيون الإيراني، وكيف حتى الآن يمكننا تلخيص إذن الموقف الإيراني وتحديد المسافة من قربه أو بعده من الاتفاق مع الولايات المتحدة؟
1: ما زلنا حتى الآن نتحدث عن مسودة، يعني ما تتحدث عنه أو ما نشره التلفزيون الإيراني وقال بأنه مسودة لمذكرة التفاهم الأولية تجمل أو تشمل مختلف أو مجمل التصريحات.
2: راديو الحرية.
3: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
4: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
7: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير. شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: نواكب العصر دائما ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-322-1823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.

0: كمان وكمان يلا يا مان عيش اللحظة والحكايات.
1: شيبسي روتيتو صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو عيش اللحظة.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاب في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
3: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
4: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-4732 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
5: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعين.
6: راديو الحرية
7: 92.7 FM.
8: تروها محادثات الدوحة التي انتهت يوم أمس. ماركو روبيو كان يقول مساء أمس الثلاثاء بأن المحادثات أو بأن وضع اللمسات الأخيرة على صيغة الاتفاق قد تأخذ أياما أخر. هذه ما تزال هي الصيغة الرسمية التي تتمسك بها الإدارة الأمريكية وتمسك بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا إن ترامب مصر على إما أن يصل إلى اتفاق ممتاز أو لا اتفاق على الإطلاق. لا توجد منطقة وسطى ما بين الصيغتين بالنسبة للإدارة الأمريكية، وكلما زاد الوقت كلما كان العبء والتفسير على الإدارة الأمريكية أكبر وأكثر، فبالتالي يكون على واشنطن عمليا أن تقوم بالضغط أكثر على إيران. الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة أمس الأول يوم الاثنين وجهتها القيادة الوسطى في المنطقة، كان هنالك خشية حتى أمريكية في وسائل الإعلام من أنها قد تكون بادئة لانتهاء أو انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، لكن تجاوزها خاصة بعد مضي 48 ساعة، وإن كانت تصريحات الجانب الإيراني بأنه سوف يرد وبأنها لن تمر مرور الكرام قد تلقفت أو تم تلقفها في الإعلام الأمريكي، لكنها بشكل عام كانت لحظة اختبار بالنسبة لاتفاق وقف إطلاق النار ولرغبة الطرفين من وجهة نظر أمريكية في المضي قدما نحو صياغة الشكل النهائي لاتفاق مبدئي جاد يمكن أن يكون أساسا يبنى عليه بين واشنطن وطهران. الساعات والأيام كفيلة بمعرفة أي الفريقين أقدر على الضغط أكثر وعلى فرض شروطه، أي الصيغة النهائية كيف ستكون بالنسبة لكليهما. هنالك أيضا ما سيكون بالنسبة لإيران وبالنسبة للولايات المتحدة وخاصة بالنسبة للبيت الأبيض عبئا أو نقطة تحدي، وهي الالتزامات غير المكتوبة، وهذه نقطة أثيرت كثيرا فيما يتعلق بمسودة الاتفاق الأولي. هنالك ما يشبه الإجماع على أنه الجانب الإيراني سيقدم التزامات غير مكتوبة، وربما يكون الجانب الأمريكي أيضا سيقدم التزامات غير مكتوبة أو غير مكشوفة في الصيغة العلنية بورقة المبادئ، فبالتالي سيكون على الجانبين أن يقنعا حزبيهما أو مناخهما السياسي ورأيهما العام، وخاصة بالنسبة لواشنطن هنا نتحدث كيفية إقناع الرأي العام بأن هنالك شيئا آخر غير صيغة الوثيقة التي لا يريد ترامب أن تظهره بشيء أو بمظهر سوى أنه هو المنتصر.
6: نعم محمد، إذن دعني أنوه إلى هذا العاجل. التلفزيون الإيراني يقول أيضا لن نتخذ أي خطوة بشأن الاتفاق دون آلية للتأكد من تطبيق بنوده. إذن التلفزيون الإيراني يقول إيران لن تتخذ أي خطوة بشأن الاتفاق دون آلية للتأكد من تطبيق بنوده. أعود إليك مجددا محمد، إذن في يعني تلخيص لهذه المواقف الإيرانية والرسائل التي تحاول إيران توضيحها وتثبيتها من خلالها.
8: الرسائل كلها تسمع في واشنطن وقدمت عبر الوسطاء. الرئيس الأمريكي وإدارته وكبار مسؤولي إدارته هم عمليا بين خيارين، وللخيارين أنصار ومعارضون. صقور من داخل الإدارة وفي الكونغرس وضغط إسرائيلي يعتبر أن الحرب لم تنتهي وبأن هنالك أهدافا ما يزال من الواجب على الطرفين تحقيقها قبل تفويت هذه الفرصة، وتيار آخر يعتبر تيارا متشككا ولا يريد المضي قدما في الحرب، وباتت أصوات من داخل الحزب الجمهوري تقترب أكثر أو تنضم إلى هذا التيار وتعتقد بأن واشنطن باتت على أعتاب حرب طويلة الأجل. وهؤلاء ينظرون إلى الأمر من وجهة نظر سياسية ومن وجهة نظر أيضا مبدئية. حركة أمريكا أولا هي حركة لمعارضة حروب الولايات المتحدة خارج الحدود. يوم أمس كان يوم أمس الأول في الواقع كان يوم الذكرى في الولايات المتحدة، وهو يوم تذكر الجنود الأمريكيين الذين يسقطون في سوح المعارك، وكان فرصة لفتح مزيد من النقاش والحديث حول مآلات الحرب وحول السيناريوهات، وهل تم الإعداد لها أصلا، وهل كانت خيارا أم كانت فرضا، وهل كان الرئيس الأمريكي وإدارته قادرين على تفادي سيناريو الحرب هذا، وأي طريقة أو بأي شكل يمكن للولايات المتحدة أن تخرج منها منتصرة. هذه كلها أسئلة تطرح ويضغط بها على إدارة الرئيس الأمريكي، وعليها أن تقدم إجابات من خلال تقديم صيغة اتفاق مبدئية ثم اتفاق لاحق في الملف النووي يكون فعلا يغلق كل هذه الأسئلة ويمنح الرئيس الأمريكي متنفسا أو مساحة يتحرك فيها، خاصة وأن الأرقام الآن أرقام الاستطلاعات سواء استطلاعات في داخل الحزب الجمهوري أو الاستطلاعات في عموم البلاد أي التي تشمل الحزبين كلها لا تلعب لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك استطلاع حول أدائه فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. على سبيل المثال قبل أيام فقط استطلاع إبسوس كان يظهر أن الرئيس الأمريكي في 2024 عندما كان ناشطا سياسيا للعودة إلى المكتب البيضاوي وإلى الرئاسة كانت نسبة التأييد في داخل الحزب الجمهوري فقط نحو 46%، الآن وفق إبسوس بلغت هذه النسبة ناقص 5 درجات. هذا انقلاب تاريخي في نسب التأثير والتأثر، إضافة طبعا إلى التيار المتصاعد والواسع خاصة في فئة الشباب الذي يعتقد بأن الإدارات الأمريكية والحكومات الأمريكية والمشرعين الأمريكيين باتوا رهينة بيد مصالح دولة أخرى. والحديث هنا عن إسرائيل، هؤلاء باتوا يتحدثون صراحة، وهذا التيار في اتساع. نحن حتى من خلال التصويتات التي تعقد في مجلس النواب ومجلس الشيوخ وإن كانت لا تمرر عبرها القوانين مثل قانون منع تسليح إسرائيل، وقف تسليح أو وقف بيع الأسلحة وبعض الصفقات لإسرائيل مثل ذلك الذي قدمه بيرني ساندرز على سبيل المثال قبل مدة قصيرة، صحيح أنه لم يمرر، لكن نعم. نحن نتحدث عن 40 عضوا في مجلس الشيوخ ممن قالوا نعم يجب أن لا نمد إسرائيل بمزيد من الأسلحة. هذه كلها مؤشرات استثنائية في تاريخ الولايات المتحدة وكلها عناصر ضاغطة على ترامب فيما يتعلق بهذه الحرب.
6: نعم، أعود إليك مجددا حسام. إذن عوامل عدة لا تلعب في صالح ترامب، والوقت أيضا ليس في صالحه، نحن على أعتاب حدث عالمي وهو مونديال كرة القدم، وهنالك كثير من الضغوط، الأمريكيين مستائين من الأوضاع الاقتصادية وتداعيات إغلاق مضيق هرمز أو الحصار على مضيق هرمز. إذن هل يعني ربما نقول أن لربما خلال هذه الفترة وفق كل المعطيات سيتم التوصل إلى صيغة، برغم من أن هنالك الكثير من الملامح والمؤشرات التي تبدو عوائق، وفي الوقت نفسه هنالك الكثير من المؤشرات التي توحي بتطورات وخطوات إيجابية اتخذتها طهران إلى الأمام، خاصة مع دول المنطقة.
7: إن حدث وتمكن الطرفان من العودة إلى طاولة المفاوضات ولاحقا التوصل إلى توافق يحفظ مطالب الطرفين وخطوطهما الحمر، ستكون خطوة أولى ربما نحو إعادة العلاقة، لن أقول إلى سابق عهدها، بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. فالهوة كبيرة بين الطرفين، هناك دماء كثيرة بين الطرفين، هناك حرب استخباراتية، حرب على مستوى
9: راديو الحرية
10: 97.7
11: الساعة الآن 4:15 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
12: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل، ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
13: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
14: أصل القهوة مذاق،
13: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
9: راديو الحرية
10: 97.7 FM.
6: القوات العسكرية الأمريكية في محيط إيران ورفع الحصار، أيضا إيران تريد عدم شمولية السفن العسكرية الأمريكية في هذا الاتفاق وهذه الصيغة من المذكرة، وتقول ستتولى إدارة مسار حركة السفن عبر مضيق هرمز بالتعاون مع سلطنة عمان. بنود تراها إيران مشروعة، ماذا عن الولايات المتحدة؟
15: هذه النسخة الأخيرة للشروط العلنية التي رفضتها الولايات المتحدة الأمريكية في الأشهر الماضية، ولكن أنا أعتقد أنه بشكل خاص وغير علني هناك تواصل واتصالات بين الطرفين، وهناك مرونة أكثر من ناحية إيران حول هذه المسائل. على سبيل المثال، ربما هناك استعداد للتراجع عن فرض الرسوم الجمركية أو الرسوم للعبور عبر مضيق هرمز على السفن التي تعبر المضيق، وأيضا ربما فيما يتعلق بالتعويضات من الولايات المتحدة الأمريكية عن الضرر، وأيضا هناك ربما استعداد لنقل اليورانيوم العالي التخصيب إلى مناطق أخرى والتعاون مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية. كل هذه ممكنة، وأنا أعتقد ولم أتوقع أن توافق إيران على المطالب الأمريكية العلنية. أيضا أعتقد أن ما يحصل بشكل خاص وخلف الكواليس أهم بكثير.
6: لكن لا تتفق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتبقى لديه الكثير من الوقت ولا حتى هامش الخيارات في تحديد وترسيم شروط ترضيه في هذه الصيغة من مذكرة التفاهم؟
15: نعم، وكما ذكر المراسل، الرئيس ترامب يخضع لضغط أيضا متزايد مع الوقت، مع اقتراب الانتخابات النصفية ومع ارتفاع الأسعار، ولكن هناك أيضا ضغوطات مختلفة، هناك انتقادات من الحزب الجمهوري، أيضا هناك استياء لأنهم يعتقدون أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخلى عن الكثير، هم يريدون أن تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب أو مطالبة بشروط أقصى، فهناك ضغط من أطراف مختلفة، هناك أطراف تضغط لإنهاء النزاع وتقديم التنازلات، وهناك أطراف تفرض الضغط للعودة إلى النشاطات العسكرية. هو أيضا لديه وقت قليل لاتخاذ القرارات قبل الانتخابات النصفية واقترابها، وهناك عدد من الاستراتيجيين في الحزب الجمهوري الذين يعتقدون أن إيران سوف تتنازل قبل، ولن يكون هناك ضرورة لتنازلات أمريكية، وذلك لضرورة إيران لتصدير نفطها، وإيران بالتالي سوف تقدم التنازلات، فالأمر معقد للغاية.
6: إذن وبحسب ما تقول استطلاعات فوكس نيوز الأخيرة، أن 60% من الأمريكيين غير راضيين على قرار الدخول في هذه الحرب الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب، هل هذا سيجعله يعني يسرع في عملية صياغة هذا الاتفاق مع إيران؟
15: ليس بشكل فوري، هذه الإحصاءات ليست مهمة كثيرا في الموقف الفوري ولا تترجم إلى أثر سياسي، فقط آراء الأشخاص بشكل فردي، ولا يمكنهم التصويت ضد الرئيس حول هذه المسائل حاليا. في نوفمبر سوف يكون هناك فرصة للانتخاب، ولكن أعتقد أن الرئيس ترامب يخطط لحل مشكلة الأسعار قبل ذلك.
6: نعم، إذن ما هي السيناريوهات التي تتوقعها فيما يخص الموافقة من قبل الطرفين على مذكرة التفاهم خلال هذه الفترة، وما تتضمنه هذه المذكرة من شروط وشاكلة هذه البنود والشروط؟
15: نحن نرى بعض المؤشرات أن إيران قد تقدم التنازلات فيما يتعلق بالملف النووي، والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالمدفوعات، وأيضا برفع الحصار عن المضيق. إيران أيضا قد توافق أيضا على عدم شمل لبنان، والولايات المتحدة الأمريكية قد توافق على عدم شمل الوكلاء، مسائل نعرفها وهناك مسائل لا نعرفها، أيضا فيما يتعلق بالصواريخ والمسيرات والأموال التي أحازتها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أيضا موجودة في قطر حاليا، فهناك صورة معقدة حاليا.
6: شكرا لك سيد ريتشارد ويتس، كبير الباحثين في مؤسسة ويكيستراد للأمن والاستراتيجية العسكرية. إذن نذهب إلى طهران، ومن هناك ينضم إلينا ضيفنا السيد حسين ريو واران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران. سيد حسين، أهلا وسهلا بك. إذن التلفزيون الإيراني ينشر عدة من التصريحات التي تتعلق بإطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، الحديث عن مضيق هرمز ورغبة في أن تتولاه إيران مع سلطنة عمان، الحديث أيضا عن عدم شمولية سفن عسكرية أمريكية في هذا الاتفاق، وأيضا تتعهد إيران بعودة حركة مرور السفن إلى طبيعتها خلال شهر. ماذا تتوقعون بعد كل هذه الجهود وهذه المسافة التي اتخذت للوصول إلى هذه الصيغة الأولية من هذه المذكرة للتفاهم بين الطرفين؟
16: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام، وكل عام وأنتم بخير. أنا في تصوري أن ورقة التفاهم الموجودة رغم كل الملاحظات الإيرانية والأمريكية هي واضحة المعالم. في الجزء الأول منها موضوع فتح مضيق هرمز ورفع الحصار والإفراج عن أجزاء من أموال إيران، طبيعي فتح المضيق هو أيضا تترتب عليه موضوع مستقبل المضيق، وجهة نظر إيران، وجهة نظر أمريكا في هذا الإطار. يعني في هذا الإطار السيد عرقشي قال أن فتح المضيق سيكون ضمن إطار القانون الدولي، أي أن أي إجراء من قبل إيران وعمان الطرفان اللذان يقع المضيق في المياه الإقليمية لهما، أنه سيجدان آلية تتوافق مع القانون الدولي وليس متعارضا معه. من هنا هذا الموضوع محسوم، لن يكون هناك شيء خارج إطار القانون الدولي. الموضوع الآخر، يعني أمريكا في
9: راديو الحرية
10: من 97.10
3: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
17: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
18: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
19: وأول أوردر

توصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع

0: إلكترونية www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد. عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار الذكي. المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية يقدم لكم أفضل عروض العرسان. باكيج متكامل من الأجهزة الكهربائية بيبدأ من 3999 شيكل فقط. ولا تنسى أفضل الهدايا المقدمة لكم، لأن بنؤمن إنه البداية الصح تصنع الفرق. أحدث وأفخم الماركات العالمية، كفالة رسمية موثوقة، أسعار أقل من السوق. ابدأ حياتك براحة وخلي اختيارك عنوان الجودة. العرض لفترة محدودة، احجز الآن في المهندس سنتر وابدأ حياتك بثقة وفخامة. المهندس سنتر، حيث تبدأ الجودة من أول اختيار. زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام.
1: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة ألف والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
0: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM FM FM.
3: لسال لتطورات في الشرق الأوسط، نبدأ من التطورات في إيران، حيث قال التلفزيون الإيراني إن مسودة مذكرة التفاهم مع واشنطن تنص على انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار عنها، بينما تتعهد طهران في المقابل بإعادة مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستوى ما قبل الحرب خلال شهر واحد. وأضاف التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران ستتولى إدارة مسار حركة السفن عبر مضيق هرمز بالتعاون مع سلطنة عمان، مؤكداً تجديد إيران على أن السفن العسكرية غير مشمولة في مسودة الاتفاق المطروحة مع الولايات المتحدة. طهران أكدت أيضاً أنها لن تتخذ أي خطوة بشأن الاتفاق بدون وجود آلية للتأكد من بنود تطبيقه، وذلك بحسب تعبيرها. وأشارت إلى أنه لم يتم الانتهاء من وضع الإطار العام لمذكرة التفاهم بوساطة إسلام أباد، وما إن يتم ذلك ستعتمد المسودة بقرار من مجلس الأمن الدولي إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً. نشير إلى هذا العاجل مشاهدين قبل المتابعة نقلا عن حركة حماس التي تنعى القائد القسامي الكبير الشهيد محمد عودة. إذن بعد إعلان الجيش الإسرائيلي والشباك اغتيال قائد كتائب القسام في غزة محمد عودة، حركة حماس تنعى القائد القسامي الكبير كما تقول الشهيد محمد عودة، الذي قام الجيش الإسرائيلي باستهداف منزله مع عائلته في حي الرمال يوم أمس. الآن مشاهدينا نعود لمتابعة هذه التطورات المتعلقة بمسودة مذكرة التفاهم وما أعلن

0: عنه التلفزيون الإيراني من بنود حتى اللحظة. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا محمد بالدين. محمد، هل هناك أي تعليق من قبل الجانب الأمريكي على هذه التسريبات؟
1: ليس بعد رويدة، لكن هنالك مسار أمريكي في الظاهر ينتظر النقاط الأخيرة المتعلقة أو اللمسات الأخيرة من صح التعبير المتعلقة بوضع الاتفاق في إطاره الممكن، وإن كانت واشنطن لا تستعجل لذلك كما قال ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل 3 أيام. قال إنه لا يستعجل الوصول إلى الصيغة النهائية الجيدة. يوم أمس كان يقول وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إما اتفاق ممتاز ذلك ما يريده ترامب أو لا اتفاق على الإطلاق، الاتفاق أو نصف اتفاق غير ممكن. نائب الرئيس جي دي فانس كان يقول حسب ما نقلت عنه سي بي اس نيوز بأنه مقتنع بأن الوصول إلى اتفاق فيما يتعلق بالقدرات التي يمكن أن تمنح إيران سلاحا نوويا، أي الوصول إلى اتفاق تكون فيه متعهدة بعدم الوصول إلى أو السعي إلى امتلاك سلاح نووي ممكنة، لكن تبقى العقبة بالنسبة له هي الاتفاق على الآلية الرقابية التي يمكن من خلالها أن تتأكد واشنطن أنه لن تسعى إيران إلى امتلاك سلاح نووي. من جهة أخرى هنالك اجتماع اليوم للمكتب الحكومي أو للحكومة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعة 3 بعد نحو ساعتين، 3 بتوقيت غرينتش، ويفترض أنه في هذا الاجتماع سيناقش أيضا أو ستناقش قضية إيران. في العادة في اجتماعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بحكومته تكون هنالك كلمات علانية للصحافة ويكون هنالك حتى مشاركات أو مساهمات من قبل بعض الوزراء أو بعض الكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، لكن هذه المرة لا نعرف إذا كان هذا الاجتماع سيخضع لنفس تلك الترتيبات التي كانت تخضع لها الاجتماعات السابقة. تقول واشنطن بأن كل الخيارات ما تزال مطروحة على الطاولة بما فيها الخيار العسكري، وتريد الوصول إلى اليورانيوم عالي التخصيب الموجود بحوزة إيران، تريد أن يكون ذلك اليورانيوم وفق ما يقول الرئيس الأمريكي إما بسيناريوهين، إما أن يتم تدميره في ذلك الموقع نفسه بتعاون بين الولايات المتحدة وإيران أو في موقع تختاره إيران في إيران، أو أنه ستأخذه الولايات المتحدة خارج إيران وتدمره. واشنطن في الحالتين موجودة في مشهد استخراج أو استعادة ذلك اليورانيوم عالي التخصيب. هذه نقطة يصر عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق ما تقول أغلب المصادر والتسريبات. ثم الحاجة إلى صياغة بإمكان ترامب أن يقنع بها الداخل الأمريكي، خاصة منتقديه من الحزب الجمهوري ومنتقديه عموما، بأنه وصل إلى اتفاق أفضل مما كان عليه اتفاق باراك أوباما والمجموعة الدولية مع إيران في 2015.
0: يعني محمد، بحسب ما تم تسريبه حتى الآن من التلفزيون الإيراني، هناك عدد من النقاط المهمة جدا الغائبة حتى اللحظة. لم يعني يذكر أو تذكر هذه التسريبات أي شيء عن اليورانيوم المخصب، عن البرنامج النووي الإيراني بشكل عام، عن الأموال الإيرانية المجمدة، عن وقف الحرب على كافة الجبهات. هناك يعني نقاط أساسية غابت عن هذه التسريبات.
1: كذلك الحال بالنسبة لما سرب من الجهة الأمريكية، هنالك نقاط غابت. يعني مثلا ما تقوله إيران من نقاط تم الاتفاق عليها تتعلق برفع التجميد عن بعض الأصول، هذه لم يأتي فيها تفصيل يذكر في التسريبات الأمريكية. هنالك ما يشبه القناعة بأن اتفاقين سيعقدان، اتفاق هو ورقة المبادئ التي سيوقع عليها قد تنشر إلى العلن، هي ورقة يتفق على صياغتها، لكن هنالك ما يلتزم به الطرفان أو يتفق عليه الطرفان بما فيها بعض الالتزامات التي دخل الوسطاء وضغطوا من أجل أن تكون التزامات ملزمة لكلا الطرفين. وعلى الأرجح هنالك تلميحات إلى أنها إما في سياق غير ذلك الذي سينشر، أي ورقة المبادئ، أو أنها التزامات شفوية ما بين الولايات المتحدة والجانب الإيراني، ومنها ما يتعلق بتسليم اليورانيوم عالي التخصيب.
0: نعم.
1: منها ما يتعلق بالأصول التي سيرفع عنها التجميد، الأصول الإيرانية الموجودة في بنوك أجنبية والمتعلقة بالنفط مبدئيا قبل الملف النووي.
0: شكرا جزيلا لك محمد بالدين. على كل حال سأذهب الآن إلى إيران، إلى مراسلنا هناك من طهران بالتحديد حازم كلاس، لنقف معك على هذه التسريبات التي أعلن عنها التلفزيون الإيراني. حازم، كنت أتحدث مع محمد مراسلنا في واشنطن، نقول بأنه عدد كبير من النقاط المهمة لم يتم ذكرها. ما نفهمه من مذكرة التفاهم هي أنها مذكرة تذكر النقاط التي سيتم التفاوض عليها في الفترة المقبلة. لم يتم ذكر البرنامج النووي الإيراني، اليورانيوم المخصب، وقف الحرب، الأموال المجمدة، وهذه نقاط مهمة كنا نقول.
2: بالتأكيد، يعني المسودة التي قال التلفزيون الإيراني بأنها مسودة غير رسمية تمكن من الحصول عليها وأكد بأنها غير نهائية، لم تشر إلى كافة النقاط، أو على الأقل لم يورد التلفزيون الإيراني في تقريره جميع النقاط، وأورد فقط ربما ما تمكن من الحصول عليه. المهم في هذه التسريبات التي ذكرها التلفزيون الإيراني هو تأكيده بأن هذه المسودة غير رسمية، غير نهائية، وأن التوصل إلى اتفاق لا يزال يساوره الكثير من الشكوك. وفي هذا الإطار أكد بأن إيران لن تتخذ أي خطوة بشأن الاتفاق دون آلية للتأكد من تطبيق بنوده. ما سربه التلفزيون الإيراني هو في الواقع نقطتان أساسيتان. النقطة الأولى مرتبطة بمضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي والتواجد العسكري الأمريكي في المنطقة عموما. في هذا الإطار أراد أن يثبت معادلة كان المرشد الإيراني قد ذكرها غير مرة، وهي أن مضيق هرمز باتت تحكمه معادلة جديدة من خلال سيطرة إيران على المضيق وتحكمها فيه، وهذا يأتي بالتشاور مع الجانب العماني، وأن تعهد إيران كما كنا قد أشرنا إلى ذلك سابقا عدة مرات هو فتح المضيق بما يوازي الحالة التي كان عليها قبل 28 من شباط فبراير الماضي، بمعنى أن إيران تتعهد بأن عدد السفن والناقلات التي ستعبر المضيق خلال شهر سيصل إلى المستوى الذي كان عليه قبل بدء حرب 40 يوما، وبالتالي هو ليس فتح كامل للمضيق، هو يبقي على تحكم إيران بحركة عبور ومرور الناقلات والسفن. مقابل ذلك الولايات المتحدة الأمريكية تتعهد برفع الحصار البحري الأمريكي وأيضا سحب القوات الأمريكية، ولكن يشير التلفزيون الإيراني إلى أن سحب القوات الأمريكية لا يزال غير واضح، بمعنى هل المقصود بذلك سحب القوات التي تم استقدامها خلال فترة حرب 40 يوما وما سبقها، أم سحب القوات التي كانت أساسا متواجدة في القواعد الأمريكية في المنطقة والتي تعرضت لاستهدافات كبيرة وكثيرة خلال الحرب، ما أدى إلى إعادة تموضع لعدد من القوات الأمريكية في المنطقة؟ هذه القضية لا تزال غامضة بحسب التلفزيون الإيراني. والنقطة الثانية التي يؤكد عليها التقرير في مجال مضيق هرمز تحديدا هو أن إيران لا تتعهد بأي شكل من الأشكال بالسماح للسفن العسكرية والبوارج العسكرية والقطع الحربية من العبور من مضيق هرمز. النقطة الثانية هي ما يتعلق ب الضمانات، وتؤكد المسودة بأن الصين من خلال التشاور مع إسلام أباد ومع إيران ومع أطراف مختلفة ستعمل في حال التوقيع على مذكرة التفاهم والتوصل إلى اتفاق إلى تقديم مسودة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي ليصار إلى المصادقة على مذكرة التفاهم والاتفاق بين طهران وواشنطن في مجلس الأمن الدولي. ويقول التلفزيون الإيراني بأن هذا أعلى ضمان حقوقي ودولي ممكن في القوانين الدولية من خلال مجلس الأمن الدولي. ولكن سبق اليوم صباحا أن قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي بأن إيران معنية بضمان مختلف وهو مضيق هرمز، لأن الجغرافيا لا تكذب حسب منشوره في منصة إكس، وأكد بأن هذا الضمان الحقيقي، ولكن بطبيعة حال كون أن التوافق يحمل طابعا دوليا من خلال الوسطاء ومن خلال أنه بين طهران وواشنطن، إيران كانت حريصة على أن يتم ذلك من خلال الصين كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي وكداعم قوي للوساطة التي قامت بها باكستان. لذلك سيصار إلى المصادقة على هذه المذكرة والاتفاق بين طهران وواشنطن في وقت لاحق حالما يتم إنجاز هذا الاتفاق. هاتان النقطتان، مضيق هرمز ورفع الحصار البحري والضمان، هو ما أشار إليه تقرير التلفزيون الإيراني نقلا عن مسودة غير رسمية حصل عليها، ولكن بالتأكيد هناك الكثير من النقاط الأخرى التي كانت محل نقاش طويل، وهي التي دفعت بوفد إيران المفاوض برئاسة محمد باقر قاليباف وأيضا بحضور وزير خارجية إيران وحاكم مصرف إيران المركزي إلى التواجد في الدوحة ليومين لإجراء مفاوضات مكثفة تركزت بشكل أساسي حول أموال إيران المحتجزة في الخارج. ما ذكرته وكالات الأنباء الإيرانية خلال اليومين الماضيين حول هذا الموضوع هو أنه تم تحقيق خرق كبير من خلال اتفاق حول الإفراج على 24 مليار دولار، نصفها سيتم الإفراج عنه حال التوصل إلى مذكرة التفاهم والإعلان عنها رسميا، والنصف الآخر سيصار إلى الإفراج عنه تدريجيا خلال فترة تنفيذ الاتفاق. وطبعا 24 مليار دولار هو يشكل ربع الأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج والتي تقدر ب 100 مليار دولار. إيران كانت قد أشارت سابقا بأن وقف إطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان هو شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق، وكررت ذلك على لسان عدد من المسؤولين خلال الأيام الماضية تزامنا مع التسريبات حول نص مسودة الاتفاق أو مذكرة التفاهم بينها وبين واشنطن.
3: راديو الحرية الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان.
4: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.

0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: في ظل هذا التصعيد، كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن نتنياهو وزير أمنه أقرا خلال اجتماع للكابينت بأن إسرائيل لا تهاجم العاصمة اللبنانية بيروت بسبب فيتو أمريكي، بين محاولات رسم خطوط نفوذ جديدة في الجنوب اللبناني وتصاعد حرب المسيرات. تبدو المواجهة مفتوحة على مرحلة أكثر تعقيدا مع تزايد المخاوف من انزلاقها إلى حرب أوسع.
3: وفي أطراف بلدة البرج الشمالي، عملت فرق الإنقاذ على رفع الأنقاض بحثا عن مفقودين تحت ركام أحد المنازل التي دمرتها غارة إسرائيلية.
4: تتواصل أعمال رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين في هذه النقطة التي استهدفتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية مساء يوم الثلاثاء. توقفت مساء عمليات الإنقاذ واستؤنفت في هذا الصباح. معي رئيس بلدية برج الشمالي حسين، خبرني شو يلي صار، ليش وقفتوا شغل وكيف استأنفتوا الشغل؟
5: يعني فرق الدفاع المدني منذ مساء الأمس كانت عم تشتغل. آخر إحصاء كان عنا أكثر من 10 شهداء و13 جريح، وما قدرنا نواكب بعد المغرب لأنه شوي كنا عم ناخذ الموافقات الرسمية. اليوم صباحا اجت الموافقة وهلأ اجت فرق الدفاع المدني. بعرفش إذا أخذتوا بالصور، حاليا انتشلوا كمان شهيدة، وجاري البحث عن 2 مفقودين آخرين. وما فينا نقول إلا وسط هالدمار والخراب والدماء الزاكي للشهداء إنه رح تبقى هيدي الدم هي الفرقان ما بين الحق والباطل.
4: إذن تتواصل الأعمال، وكما تشاهدون حجم الدمار كبير جدا، وهو لم يطال فقط منزلا واحدا بل الوحدات السكنية أيضا المحيطة بهذه النقطة التي نقف فيها والتي دمرتها القوات الإسرائيلية. عدد كبير من المباني تم استهدافها وتضررت كما تشاهدون. عمليات رفع للأنقاض بالآليات الهندسية بحثا عن عدد من المفقودين كما قال رئيس البلدية، بعد الحصول على إذن من لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية وبمواكبة من الجيش اللبناني، تمكنت السلطات المحلية وفرق الإسعاف من الدخول إلى هذه النقطة ومحاولة البحث عن مزيد من المفقودين. دمار كبير جدا ومجزرة ارتكبت هنا عند أطراف برج الشمالي في صور مساء يوم الثلاثاء، ولا تزال عمليات أيضا إصدار أوامر الإخلاء متواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي لعدد من القرى والبلدات. وصلت الثلاثاء إلى 51 بلدة وعمليات استهداف متواصلة. نسمع بين الحين والآخر أصوات الغارات والقصف المدفعي في عدد من القرى المحيطة بقضاء صور. جايس الحشخوري، التلفزيون العربي، برج الشمالي، جنوب لبنان.
3: قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ما يقرب من 1 مليون شخص ما زالوا نازحين داخل لبنان، وإن أعدادا من السكان أجبروا على مغادرة منازلهم خلال اليومين الماضيين بعد ورود تقارير عن تكثيف الغارات الإسرائيلية. من جهتها، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن مرافق الرعاية الصحية تعرضت لتسع هجمات في الفترة بين 21 و24 من الشهر الجاري، ما أدى إلى استشهاد 8 من العاملين في المجال الصحي. شيع فلسطينيون جثمان القائد في كتائب القسام محمد عودي وزوجته وأبنائه 3 من مسجد النور في مدينة غزة، واغتال الاحتلال عودي وزوجته وأبنائه في غارة استهدفت منزلهم يوم أمس ونعته حركة حماس قبل قليل.
6: من مسجد النور وسط مدينة غزة يشيع جثمان محمد عودة القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام رفقة زوجته سمر كشكو وابنيه ياسر ويحيى وابنته جميلة. محمد عودة قائد ركن الاستخبارات القسامية والذي تتهمه إسرائيل بإدارة حرب الاستخبارات قبل 7 أكتوبر وبعده أيضا. والذي يعتبر آخر من تبقى من أعضاء المجلس العسكري الأعلى لكتائب القسام. نعته حماس صباح اليوم واعتبرت أن ذلك الاستهداف خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، لأن صلب الاتفاق أصلا ينص على وقف الأعمال الهجومية بين الطرفين. يرتقي الشهداء ويرتفع حصيلة الشهداء منذ 10 أكتوبر 2025 إلى نحو 910 من الشهداء. يرى الفلسطينيون داخل غزة أن تلك الخروقات تنتهك الاتفاق، ويطالبون بضرورة التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
3: فجرت صحيفة الفاينانشال تايمز فضيحة مدوية، حيث قالت إن الصندوق المالي لمجلس السلام في غزة لم يتلقى أي أموال من المانحين، وفقا لأربعة مصادر مطلعة.
7: صخب الوعود يتبخر أمام واقع مالي مرير. صندوق مجلس السلام في غزة فارغ تماما بحسب تقرير للفاينانشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة. فبعد أكثر من 4 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدشين مجلس السلام كواحدة من أهم المنظمات الدولية لإعادة إعمار غزة، يكشف التقرير اليوم عن صدمة غير متوقعة. صندوق المجلس الرسمي لم يتلقى دولارا واحدا من التعهدات المليارية، ورغم حشد تعهدات ضخمة بلغت 17 مليار دولار، أكدت الفاينانشال تايمز أن الحساب الذي يديره البنك الدولي لم يستقبل أي إيداعات حتى الآن، بل جرى تحويلها مباشرة عبر حسابه لدى بنك جي بي مورغان، حيث لا تتوفر معايير الشفافية وفق الصحيفة. هذا التخبط المالي ألقى بظلاله مباشرة على الأرض مساهمة المغرب البالغة 20 مليون دولار، بالكاد تكفي لدفع رواتب اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية ومكتب الممثل السامي نيكولاي ملادينوف. وفي المقابل جمدت منحة إماراتية بقيمة 100 مليون دولار. داخل أروقة واشنطن يواجه المجلس معركة قانونية وسياسية. المشرعون يضغطون لمعرفة الوضع القانوني لهذه المنظمة، ويرفض الكونغرس الإفراج عن 50 مليون دولار مخصصة لتشغيل المجلس. وزارة الخارجية من جهتها قالت إنها تدعم رؤية الرئيس ترامب للمجلس، وتواصل تقييم أفضل السبل التي يمكن من خلالها للسلطات والبرامج دعم هذه الأهداف. كل ذلك يترك مصير إعادة إعمار قطاع غزة معلقا بين الوعود الورقية والنزاعات القانونية.
3: قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 140 ألف مصل أدوا صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى، وأكد المصلون ضرورة إعمار المسجد للحفاظ على هويته في ظل ما يتعرض له من انتهاكات.
8: يخرج المصلون من المسجد الأقصى بعد أن أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك. بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أكثر من 140 ألفاً تمكنوا من تأدية الصلاة في رحاب المسجد رغم القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة، الكثير من الحواجز إلى جانب فصل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال. يقول الفلسطينيون إن تأدية الصلاة داخل المسجد الأقصى ليس تأدية فقط للشعائر الدينية في عيد الأضحى، وإنما رسالة وواجب وطني في ظل ما يتعرض له المسجد الأقصى من مخططات ومن انتهاكات من قبل الاحتلال ومستوطنيه. خلال الأعوام الخمسة الماضية أكثر من 300 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، وهم أصلا يكثفون من اقتحاماتهم في مناسبات الاحتلال السياسية والدينية. بالتالي يستغل الفلسطينيون الأعياد الإسلامية من أجل التأكيد على هوية المسجد الأقصى المبارك في رد على ما يتعرض له.
1: راديو الحرية
9: من 97.10 FM.
10: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: سيحبس أنفسنا رونالدو رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297729، مع عمر 0592-182190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
7: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
8: أصل القهوة مذاق.
7: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
9: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعين.
10: راديو الحرية
11: 92.7 بالعشرة FM.
12: التشكيلات العسكرية التابعة لسرايا السلام بأن تسلم أسلحتها وأن تنضم إلى تشكيل البنيان المرصوص من دون أسلحة أو زي أو أي نقاط عسكرية خاصة بهم. وهذا تطور لافت ينسجم مع يعني البرنامج الحكومي لحكومة الزيدي الذي طلب فيه ووضع أول نقطة الذي يتضمن 14 نقطة رويدة، هي حصر السلاح بيد الدولة. وقد بدأت فعليا هذه الإجراءات على الأرض من مبادرة زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، والتي سوف ينضم إليها آخرون بحسب ما حصلنا عليه من تسريبات من داخل الحكومة العراقية. قالت أن هنالك إجراءات حثيثة ومتابعات يجريها رئيس الحكومة العراقية الجديد علي الزيدي مع قوى الإطار التنسيقي الشيعي وكذلك مع الفصائل المسلحة العراقية، بغية أن يكون حصر السلاح بيد الدولة، كون المرحلة المقبلة تتطلب أن يكون السلاح فقط بيد الدولة وليس خارجها. نحن نرتقب ما سيجري في الساعات المقبلة، هل ستنضم فصائل أخرى إلى هذه المبادرة وتتبع زعيم التيار الوطني الشيعي أم أنها ستبقى تحتفظ بأسلحتها؟ نعم.
1: شكرا جزيلا لك من ظاهر، مراسلة التلفزيون العربي من بغداد. أفاد مراسل التلفزيون العربي أن مياه نهر الفرات جرفت الجسر الحربية في بلدة المريعية شرقية دير الزور، وتظهر هذه المشاهد إنقاذ الأهالي 3 أطفال من النهر في حين لقي طفل رابع حتفه. وفي إطار الاستجابة الطارئة قامت لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور بشق ممر مائي بهدف تخفيف ضغط المياه الناتج عن ارتفاع منسوبها والعمل على زيادة سرعة جريانها. إلى السودان أيضا، حيث أعلن الجيش السوداني استعادة قواته 4 مناطق في إقليم النيل الأزرق ومطاردته قوات الدعم السريع حتى الحدود مع إثيوبيا. وقال الجيش السوداني أن قواته تمكنت من تنفيذ عمليات تمشيط ناجحة شملت مواقع في محافظة قيسان قبل استعادتها. وأكد الجيش أن ذلك يندرج ضمن العمليات العسكرية في منطقة الكرمك الاستراتيجية، مضيفا أن نحو 50,000 شخص نزحوا خلال الأشهر الماضية من الكرمك وباو وقيسان. مشاهدينا، نشير إلى هذا العاجل الذي يظهر على شاشتنا نقلا عن مراسل التلفزيون العربي، تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق في الجليل الغربي خشية تسلل مسيرة من لبنان. إذن صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي خشية تسلل مسيرة من لبنان. وفي أول أيام عيد الأضحى يواصل حجاج بيت الله الحرام التوجه إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي، وكان أكثر من 1,700,000 حاج التقطوا الحصى من مشعر مزدلفة لرمي الجمار في منى بعد إتمام وقوفهم على صعيد عرفات وأداء الركن الأعظم من فريضة الحج.

0: دعت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايش إلى حوار قائم على الثقة والانفتاح بين برلين وبكين، مشيرة إلى أن المحادثات ثنائية جيدة للغاية بين البلدين. وبشأن حرب الشرق الأوسط، قالت الوزيرة الألمانية إن الأوضاع المتأزمة تثير القلق لأنها تمس أمن الإمدادات في أوروبا وألمانيا.
1: Wettbewerb macht stärker. Kooperation.
2: المنافسة تقوينا والتعاون يرسل استقرار. نحتاج إلى الوصول للمعادن الأساسية والعناصر الأرضية النادرة، لأن العالم الحديث والتقنيات الحديثة لا يمكن تصورها بدون هذه المواد الخام. لقد بحثت مع نظرائي سبل توفير وصول يمكن لشركاتنا الاعتماد عليه حتى تتمكن الصين وألمانيا من النمو معا.
0: دفع وصول الأسهم اليابانية والكورية الجنوبية بالإضافة إلى مؤشرات وول ستريت إلى أعلى مستوياتها القيمة السوقية للأسهم لتتخطى 164 تريليون دولار بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
3: المؤشرات الإيجابية حول اتفاق ينهي النزاع في الشرق الأوسط ونمو قطاع التكنولوجيا يظهر على مؤشرات الأسواق المالية. القيمة السوقية للأسهم العالمية تصل إلى أعلى مستوياتها التاريخية مقتربة من 165 تريليون دولار. بحسب وكالة بلومبرغ، فإن القيمة السوقية كسبت نحو 21 تريليون دولار منذ نهاية مارس الماضي مع المؤشرات الأولية على التهدئة في الشرق الأوسط. وقالت تقارير إن مؤشرات الأسهم العالمية
4: راديو الحرية
5: 97.7
6: الساعة الآن 6:45. الساعة الآن 5:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
7: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد. شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
3: المخاوف بشأن فقاعة جديدة مبررة.
0: تجتاح موجة حر غير اعتيادية أجزاء واسعة من أوروبا هذا الأسبوع في مؤشر جديد على تصاعد تداعيات تغير المناخ في القارة التي ترتفع حرارتها بوتيرة تفوق المعدلات العالمية.
10: موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا وتحدث حالة طوارئ صحية واقتصادية قبل دخول ذروة الصيف. درجات حرارة مرتفعة سجلت في الأجواء البريطانية خلال اليومين الأخيرين، أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية. مكتب الأرصاد البريطاني كشف أن هذا الأسبوع شهد أعلى درجة على الإطلاق سجلت في أشهر مايو، متجاوزة بدرجتين الرقم القياسي السابق البالغ 32.8 درجة المسجل عام 1922. المستوى الطبيعي في لندن في هذه الفترة من السنة قد يتراوح عادة بين 17 و18 درجة مئوية. وفي فرنسا وضعت 8 أقاليم في حالة تأهب باللون البرتقالي لموجة الحر، وهو المستوى الثاني من 3 مستويات، في حين أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 7 وفيات مرتبطة بموجة الحر خلال الأيام الأخيرة. في إقليم لاتسيو الذي يضم روما في إيطاليا، فرضت السلطات قيودا على ساعات العمل في الهواء الطلق بسبب الدخول المبكر لموسم درجات الحرارة المرتفعة. كما سجلت درجات قياسية في ألمانيا وإسبانيا والبرتغال، وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على قطاعي الصحة والطاقة. تقرير خدمة كوبرنيكوس الأوروبية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أكد أن موجات الحر أصبحت أكثر تواتراً وحدة في 95% من الأراضي الأوروبية.
0: وأعلنت السلطات البريطانية ارتفاع عدد القتلى بسبب موجة الحر إلى 7 في عموم البلاد. ينضم إلينا الآن من لندن مراسلنا زاهر عمرين، ومعنا أيضا من باريس مراسلتنا دلال معوض. أهلا بكما. أبدأ معك زاهر، يعني ما زلنا في الشهر الخامس من هذا العام ونتحدث عن موجات حر ودرجات حرارة غير مسبوقة، ما الذي يجري هذا العام؟
11: صحيح، يعني هذه إحدى النتائج الأساسية لظاهرة الاحتباس الحراري كما يقول العلماء. درجات الحرارة التي شهدتها لندن خلال الأيام المنصرمة والتي تمتد حتى نهاية هذا الأسبوع وصلت لنحو 35%، أي ضعف الدرجات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، وهو ما أدى إلى شلل كبير في عدد من القطاعات. قطاعات النقل تأثرت، ارتفاع درجات الحرارة أثر على قضبان السكك الحديدية، ألغيت الكثير من الرحلات وتباطأت القطارات في مدينة لندن. هنالك أيضا يعني الكثير من القضايا المرتبطة بالطقس كما تقول مصلحة الصحة، الضغط على المستشفيات، الضغط على موارد الطاقة من المياه والكهرباء ازداد بشكل كبير. وأيضا هنالك تحذيرات، درجة التحذير التي نشرتها وكالة الطوارئ الصحية بلغت الدرجة البرتقالية، وهي الدرجة قبل الأخيرة لمخاطر الطقس. وأيضا كنا اليوم صباحا قد تابعت بريطانيا عمليات إنقاذ في الواقع لفتى في 17 من عمره، هو الضحية السابعة لموجة الحر. جل هؤلاء الأطفال والشبان الذين توفوا نتيجة هذه الموجة من الحر، توفوا غرقا خلال السباحة في البحيرات أو الأنهار الموجودة في بريطانيا. ذلك أن درجة حرارة المياه منخفضة للغاية على الرغم من درجة حرارة الطقس، وهو ما يؤدي إلى هذه الوفيات. من المتوقع أن تنحسر درجات الحرارة مع نهاية أيام هذا الأسبوع، لكن يبدو أن بريطانيا تستعد لصيف حارق كما يقول المختصون في قضايا الطقس. ذلك أننا ما نزال في فصل الربيع ودرجة الحرارة تصل إلى هذا المعدل المرتفع للغاية، وهو ما ينذر بصيف حارق كما يقول خبراء المناخ.
0: شكرا زاهر. دعنا نستطلع أيضا الوضع في باريس معك دلال، والذي يعني يبدو بأنه ليس أقل سوءا مما يجري في لندن.
12: الحال كما الحال في لندن، 7 وفيات أعلنت عنها الحكومة، أيضا معظمها يعني أشخاص ماتوا غرقا، ولكن اليوم الوضع أسوأ، فيما كان هناك 8 أقاليم في درجة تأهب برتقالية يوم أمس، اليوم وضعت يعني الأحوال أرصاد الأحوال الجوية 13 إقليم في هذه الدرجة، وهي الدرجة ما قبل الدرجة الأخطر فيما يتعلق بالطقس واشتداد الحرارة. رويدة، في هذه الأثناء هناك اجتماع للحكومة ولرئيس الحكومة لوضع خطة طارئة لبقية الصيف، ويعني كما ذكرت وذكر الزميل زاهر، نحن لم ندخل فصل الصيف بعد، وها نحن نعيش يعني موجة حر ليست فقط الأشد في تاريخ فرنسا في شهر مايو، إنما هي طويلة أيضا، بدأت الأسبوع الماضي ولن تنتهي قبل نهاية هذا الأسبوع. إذن هذه الموجات متكررة، هي أشد سنة بعد سنة، وهي بالنسبة لخبراء يعني التغير المناخي إنما هي يعني دليل على الوطأة الكبيرة التي تعيشها القارة الأوروبية نتيجة التغير المناخي. التحديات هنا كبيرة لأن يعني لا يوجد تكييف في فرنسا، يمكن أن نقول إن كان في المستشفيات، في دور العجزة، في المدارس أو في المنازل أو في المؤسسات الحكومية. ومع كل موجة حر رويدة يعود النقاش إلى الأوساط السياسية، وهناك انقسام. يعني نحن بحاجة إلى تكييف، هذا ما نسمعه، ولكن كيف تحافظ فرنسا على أهدافها البيئية وتقوم بتكييف هذه المباني أو تغير القوانين؟ هناك قوانين صارمة جدا في فرنسا ضد وضع المكيفات إن كان في المنازل أو في المباني إجمالا بسبب وطأة هذه المكيفات أيضا على الانبعاثات، إن هي تزيد من الانبعاثات وتزيد من مشكلة التغير المناخي. ولكن هناك دعوات جديدة اليوم لتقوم الحكومة بواجبها لحماية الأكثر ضعفا من أطفال، من عجزة، ويعني لتجد حلول ولو حتى كانت يعني تتماشى مع الأهداف البيئية. ولكن نحن على باب فصل الصيف، وما نسمعه أن الآتي أعظم، وسيكون هذا الصيف صعب جدا في فرنسا. رويدة،
0: شكرا جزيلا لك. دلال معوض، مراسلة التلفزيون العربي من باريس. قال مصدر أوروبي مطلع أن حكومات الاتحاد الأوروبي أقرت مشروع قانون يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على كثير من السلع الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تفادي تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم أعلى على سيارات الاتحاد وسلع أخرى. المشروع الجديد بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي، إذ من المقرر أن تصوت عليه لجنة التجارة التابعة له، على أن يحسم البرلمان بكامل هيئته في اعتماد المشروع منتصف يونيو المقبل. تقود ألمانيا وإسبانيا حملة معارضة لخطط المفوضية الأوروبية لحظر موردي التكنولوجيا الصينيين من شبكات الاتصالات، وقد صنفت المفوضية شركتي هواوي وزد تي اي ضمن
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
13: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟
14: لك أيوة، يلا شوت.
13: لا،
14: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
15: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: أسرها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: عريس بدك تجهز لعرسك؟ بيتك جاهز بدك تفرشه؟ تخيل بداية بيتك، كل تفصيلة فيه تعكس ذوقك. مش كل العروض تستحق تبدأ فيها حياتك، لكن لما الجودة تلتقي بالسعر الصح هون بيبدأ الاختيار.

أكثر، زورونا في أحد فروعنا، الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني عين سارة بجانب مسجد الحسين، الفرع الثالث سنجر الشارع الرئيسي فرع المكيفات رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي. المهندس سنتر، البداية الصح لبيت الأحلام. الساعة الآن 5:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات بلش مشوارك.
2: راديو الحرية
3: 97.7
4: إذ يعتبر أن الكثير يعتمد الآن على مدى قوة موقف إيران في حال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، فحينها سيقول حزب الله إنه صمد وانتصر. بدورها تناولت صحيفة لوموند الفرنسية الهدنة الهشة في لبنان وتصعيد الإسرائيلي الأخير، مشيرة إلى أنه يأتي في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وإيران إلى وضع اللمسات الأخيرة على بنود اتفاق الذي بحسب طهران يجب أن يشمل لبنان، كما أن التصعيد الإسرائيلي يسبق جولة جديدة من المحادثات المباشرة مع لبنان الذي ستسعى حكومته إلى إرساء وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية. ويقول خبير عسكري الصحيفة إن الطائرات المسيرة المتفجرة الموجهة بالألياف الضوئية التي يستخدمها حزب الله والتي يصعب رصدها واعتراضها أثبتت أنها سلاح فتاك للغاية، وهذا الأمر فاجأ الإسرائيليين. وأضاف أن هذا الأمر دفعهم إلى تعديل خطتهم والمطالبة بتراجع حزب الله إلى مسافة تتراوح بين 12 إلى 15 كيلومترا عن الحدود.
5: أهلا بكم مشاهدينا، كل عام وأنتم بخير. ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، وأبرزها التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب وشرق لبنان والإنذارات الإسرائيلية المتوالية والمتجددة بإخلاء السكان من بلدات وقرى، وكذلك المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. نبدأ من جنوب لبنان إذن، فقد أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لمدينة صور بجنوب لبنان والمخيمات المحيطة بها. واستهدفت غارات إسرائيلية مدينة النبطية وبلدات عدة بالتزامن مع محاولات تقدم لقوات الاحتلال عند محور زوتر الشرقية شمال نهر الليطاني والخط الأصفر. في المقابل أعلن حزب الله أنه تصدى لمحاولات التقدم الإسرائيلية خارج الخط الأصفر واشتبك مع الإسرائيليين من المسافة صفر وأجبرهم على التراجع في زوتر الشرقية.
6: في جنوب لبنان حتى العيد لم يعد يحمل ملامحه المعتادة، بلدات شبه فارغة، منازل هجر أصحابها قبل أن تقصفها الطائرات الإسرائيلية، فيما تتحول أصوات التكبيرات في النبطية وزوطر الشرقية والقليلة إلى دوي غارات وأوامر إخلاء متواصلة. منذ فجر العيد تصاعدت المواجهات على طول القرى الحدودية مع غارات إسرائيلية واشتباكات وصفها حزب الله بأنها من المسافة صفر في زوطر الشرقية، مؤكدا استهداف دبابة ميركابا وإجبار قوة إسرائيلية على التراجع. لكن المعركة لم تعد تقتصر على القصف المتبادل، بل باتت ترتبط بمحاولات إسرائيلية لفرض جغرافيا جديدة على تلال الجنوب اللبناني مع عمليات توغل شمال ما يعرف بالخط الأصفر ومحاولات تقدم باتجاه زوطر الشرقية ويحمر الشقيف، يقابلها تصد من حزب الله بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية. القصف الإسرائيلي امتد إلى القليلة ودبين وبرج قلاوي وميفدون، وتوسعت الغارات إلى البقاع مستهدفة جرد بوداي وفليوة، فيما جدد الجيش الإسرائيلي إنذاره لسكان النبطية بالإخلاء بالتزامن مع

0: قصف طاول محيط مستشفى نبيه بري الحكومي. في المقابل قالت وسائل إعلام عبرية إن مسيرات عبرت من لبنان باتجاه مستوطنة شلومي، بينما أقر نتنياهو بأن حكومته تبذل جهودا كبيرة لمواجهة مسيرات حزب الله التي تحولت إلى هاجس يومي لإسرائيل. في ظل هذا التصعيد، كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن نتنياهو ووزير أمنه أقرا خلال اجتماع للكابينت بأن إسرائيل لا تهاجم العاصمة اللبنانية بيروت بسبب فيتو أمريكي. بين محاولات رسم خطوط نفوذ جديدة في الجنوب اللبناني وتصاعد حرب المسيرات، تبدو المواجهة مفتوحة على مرحلة أكثر تعقيدا مع تزايد المخاوف من انزلاقها إلى حرب أوسع.
1: معنا الآن مراسلة التلفزيون العربي من صور بجنوب لبنان جويس الحاج غوري، ومن القدس أحمد جرادات. جويس، خبرينا عن الوضع في صور مع الإنذارات الإسرائيلية الجديدة للإخلاء، هل يخرج الأهالي، كم بقي منهم، والوضع في الجنوب عموما؟
2: وأشير بداية إلى أن النقطة أو المنطقة التي نتواجد فيها هي من ضمن المناطق التي قام الجيش الإسرائيلي بإصدار أوامر الإخلاء لها. أبدأ من المنطقة الجغرافية لأشير إلى مخيم الرشيدي، وهو واحد من النقاط التي أيضا هي ضمن خارطة الاستهداف أو ما يعرف بالخارطة الحمراء التي نشرها الجيش الإسرائيلي. أنتقل إلى خلف مخيم الرشيدي، هي منطقة عين بعال كذلك الأمر التي قام الجيش الإسرائيلي بإصدار أوامر الإخلاء لسكانها، وأنتقل بعدها إلى المنطقة الواقعة على شرقي هنا، وهي البرج الشمالي والمعشوق. النقطة التي نقف فيها والمنطقة التي نتواجد فيها هي منطقة صور أيضا من ضمن هذه الخارطة، وصولا إلى شبريحة كذلك الأمر. هذه المرة للمرة الأولى يصدر فيها أوامر الإخلاء للسكان من دون تحديد مبان بعينها، ويطلب منهم الذهاب باتجاه الزهراني. في المرة الماضية قام بنشر خريطة مماثلة ومطابقة تماما للخارطة التي نشرها اليوم، ولكن عمليا لم يطلب الإخلاء باتجاه الزهراني. من الواضح أن الجيش الإسرائيلي يضع في نصب عينيه نقطتين أساسيتين أو منطقتين أساسيتين، هما صور والنبطية كما تشير القراءات العسكرية من مصادر أمنية. وهو قام بإصدار أوامر الإخلاء للنبطية يوم أمس، كررها هذا اليوم، وقام أيضا بإصدار أوامر الإخلاء لصور. هناك مناطق ونقاط هنا في صور كانت قد استهدفت بعد أوامر إخلاء إسرائيلية يوم الاثنين، منها الرشيدية، برج الشمالي، المعشوق وغيرها من المناطق، وصولا إلى العباسية في المرة الماضية التي أيضا كانت ضمن أوامر الإخلاء الإسرائيلية. في هذه الأثناء هناك شرطة البلدية التي تجول في الشوارع عبر مكبرات الصوت، تدعو السكان إلى المغادرة وتخبرهم بأن هناك إنذار بالإخلاء من الجيش الإسرائيلي لهذه المنطقة. في مخيم الرشيدي كذلك الأمر، رشقات رشاشة تنذر السكان بوجود أوامر إخلاء وإنذارات وبوجوب المغادرة. البعض يتجه كما نشاهد هنا إلى الشاطئ للبقاء في هذه المنطقة، البعض الآخر نرى سيارات تركن في محيط النقطة التي نقف فيها على الطريق العام في شوارع صور خارج منازلهم. الآن إذن استهداف يطال سهل المنصوري، قصف مدفعي على الأرجح من مربض البياضة الإسرائيلي، مربض المدفعية الذي استحدثه الجيش الإسرائيلي بعد دخوله وسيطرته على تلة البياضة. هذا قصف مدفعي نشاهده الآن في سهل المنصوري. كانت هناك كذلك الأمر عمليات قصف مدفعي على مجد الزون وسهل المنصوري صباح هذا اليوم، كما أغارت المقاتلات الحربية الإسرائيلية وائل على القليلة هنا في صور كذلك الأمر. كانت هناك بيوم أمس أوامر إخلاء لطورة وسلعة في صور وتم استهدافها صباح هذا اليوم. هذا فيما يتعلق بأوامر الإخلاء. فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية وبالوضع الميداني، لا تزال الأمور متواصلة فيما يتعلق بمحاولة التقدم البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي خارج الخط الأصفر وشمال الخط الأصفر، تحديدا في زوتر الشرقية التي قال حزب الله في بياناته منذ مساء الاثنين بأنه يعمد إلى استهداف قوات الجيش الإسرائيلي فيها ومركبات الجيش الإسرائيلي. اليوم بيان حزب الله تحدث عن اشتباكات من مسافة صفر بين عناصره وبين الجيش الإسرائيلي في هذه الأثناء، تحليق للمقاتلات الحربية الإسرائيلية في أجواء المنطقة. مرت ساعة من الوقت على أوامر الإخلاء، وربما يبدأ الجيش الإسرائيلي بعد فترة قصيرة باستهداف وبتنفيذ تهديداته باستهداف هذه المنطقة. إذن أتابع بأنه اليوم أيضا وصل غاراته على منطقة النبطية، على المناطق الواقعة في قضاء النبطية وعلى مدينة النبطية كذلك الأمر. يحاول التقدم من زوتر الشرقية باتجاه يحمر شقيف وصولا إلى تلة أو مرتفعات علي الطاهر. في حال وصل إلى هذه النقطة فهي واحدة من أهم النقاط الاستراتيجية التي تشرف كذلك الأمر على جزين وعلى مرتفعات الريحان والجبور وسجد، وهذه المنطقة أيضا كان العدد كبير منها ضمن أوامر الإخلاء هذا اليوم في قضاء جزين وفي قضاء النبطية كذلك الأمر، وصولا إلى توسيع النطاق الجغرافي لاستهدافاته إن كان في البقاع الغربي، واليوم في البقاع الشمالي استهدافات طاولت عدد من المرتفعات واستهدافات مستمرة للبقاع الغربي تحديدا سحمر ومشغرة التي كان قد أصدر كذلك الأمر أوامر إخلاء لسكانها.
1: شكرا لك على كل هذه المعلومات يا جويس، ورجاء أن تتوخي كل إجراءات الحيطة والحذر أنت وفريق التلفزيون العربي في صور بعد أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة. شكرا لك يا جويس. أحمد، في القدس ما الهدف الإسرائيلي؟ هل يتضح الاستراتيجية الإسرائيلية هنا؟ هل تتضح بمعنى مزيد من أوامر الإخلاء، مزيد من القصف، لكن ما الهدف؟
3: إسرائيل تقول بأن الهدف هو منع هجمات حزب الله تحديدا بالمسيرات المفخخة نحو المناطق الحدودية، ولكن هذا الهدف هناك من شكك بإمكانية تحقيقه، وتحديدا ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية عن مصادر عسكرية إسرائيلية، بأنه على الرغم من تجاوز الخط الأصفر، تعميق العملية العسكرية الإسرائيلية البرية في الجنوب اللبناني، ولكن هذا لن يؤثر كثيرا على سلاح المسيرات التابع لحزب الله. إسرائيل تحاول البحث عن حلول في هذه الفترة، ولكن أيضا هي معنية بالذهاب لإخلاء مدن. شاهدنا بالأمس إخلاء لمدينة النبطية، اليوم نتحدث عن مدينة صور والأحياء المحيطة بها. أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر وإنذارات بإخلائها، وهناك توجه في إسرائيل لتدفيع المواطن اللبناني ثمنا مقابل عمليات حزب الله، وهناك أيضا من يدفع حتى نحو استهداف منشآت تابعة للحكومة اللبنانية. وبالأمس خلال الاجتماع للكابينت الإسرائيلي مثلا، عضو الكابينت ووزير الطاقة إيليك كوهن قال بحسب القناة الرابعة عشر الإسرائيلية المقربة من بنيامين نتنياهو بأنه يتوجب استهداف منشآت تابعة للدولة اللبنانية. الآن إسرائيل تقول بأنها معنية بإبعاد عناصر حزب الله نحو الشمال، ولكن على الأرض نتحدث عن توسيع للعملية العسكرية، عن استمرار لهذه الحرب، وعن إصرار إسرائيلي لعدم تحقيق الهدوء في لبنان، لأن الادعاء الإسرائيلي أن أي هدوء قد يحدث في لبنان سيؤدي بالنهاية إلى عودة حزب الله مجددا لاستكمال أو لمحاولة يعني إدخال أسلحة أو تهريب السلاح إلى لبنان أو محاولة إعادة بناء قوته العسكرية. هذه الادعاءات الإسرائيلية الحالية، ولكن هل إسرائيل يعني تعمل بمنهجية جديدة مختلفة عن السابق؟ حتى هذه اللحظة لا، هي تحاول أن تعيد تجربة ما جربته سابقا في ثمانينيات القرن الماضي عندما أنشأت منطقة أسمتها بالمنطقة العازلة، وتواجدت في الجنوب اللبناني واحتلت هذه المناطق بالتعاون مع جيش لبنان الجنوبي لقرابة حتى عام 2000، ولكن تحولت المواقع العسكرية الإسرائيلية في ذلك الوقت إلى نقاط لاستهداف عناصر حزب الله للقوات الإسرائيلية. اليوم هي تعمق تواجد القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، تحاول زيادة المناطق التي تحتلها. ربما هذه المرة المختلف أن إسرائيل هجرت غالبية القرى اللبنانية الواقعة بعمق 10 كيلومترات عن الحدود في الجليلين الأعلى والغربي، ولكنها تحاول يعني تعمل بذات الإجراءات التي عملت فيها سابقا دون أن تنجح بذلك، دون أن تنجح مثلا بتحقيق الأمن لسكان المناطق الحدودية. الساعة الماضية مثلا في 11 منطقة دوت صفارات الإنذار تحديدا في الجليل الغربي خشيت تسلل مسيرات مفخخة، المسيرات التي تعمل بالكوابل أو بالألياف الضوئية، هي الاعتقاد الإسرائيلي كان سابقا بأنها تعمل بمديات ما بين 10 وحتى 15 كيلومترا، ولكن بالأمس دعوت أحرنوت نشرت بأن لدى حزب الله مسيرات قادرة على الطيران بمديات يعني بمدى 30 كيلومترا، وهذا يعني أنه حتى وإن تم إبعاد عناصر حزب الله إلى شمال نهر الليطاني أو إلى الشمال حتى، فإن يعني هذه المسيرات قادرة على الوصول إلى المناطق الحدودية القريبة من الحدود مع لبنان.
1: شكرا لك على كل هذه المعلومات يا أحمد في القدس، أحمد جرادات. وهذه صور مشاهدينا تتابعون معنا، صور لنزوح الأهالي من مدينة صور بعد أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة. إذن هذه صور بالمناسبة لمن يعني يريد أن نذكره، نحن اليوم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ولكن هذا لا يعني أي شيء بالنسبة لإسرائيل. تواصل عملياتها وتواصل إنذار الأهالي بالإخلاء، وكما تلاحظون في هذه الصور سيارات تخرج حاملة الأهالي خارج مدينة صور باتجاه الشمال. جاء في إنذار الجيش الإسرائيلي إلى صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها، ونشروا خريطة وطلب من الموجودين في مدينة صور الانتقال شمالا إلى ما وراء نهر الزهراني. إذن الإنذار الإسرائيلي طالب من أهالي مدينة صور، ومدينة صور مدينة كبيرة بالمناسبة، فيها مئات الآلاف من السكان، كانوا قد تعرضوا لأوامر إخلاء إسرائيلية سابقة والآن يتجدد ليشمل كل المدينة تقريبا، وليس فقط المدينة بل المخيمات المجاورة لها، مخيمات للاجئين الفلسطينيين مثل الرشيدية وغيرها. هذه الصور إذن تشير إلى ذلك. المطلوب منهم أن يخلوا منازلهم فورا بحسب الجيش الاحتلال الإسرائيلي، والانتقال شمالا إلى ما وراء نهر الزهراني، وأنذرهم جيش الاحتلال بأن أي تحرك جنوب نهر الزهراني قد يعرض حياتكم للخطر. إذن موجات النزوح متوالية من كثير جدا من مناطق جنوب لبنان. تتحدث الأمم المتحدة عن نحو ربع سكان لبنان الآن نازحين أو بأنهم نازحون داخل بلدهم، نحو مليون يتوزعون في مختلف المناطق اللبنانية خصوصا في بيروت والبقاع. وفي أطراف بلدة البرج الشمالي عملت فرق الإنقاذ على رفع الأنقاض بحثا عن مفقودين تحت ركام أحد المنازل التي دمرتها غارة إسرائيلية.
2: تتواصل أعمال رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين في هذه النقطة التي استهدفتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية مساء يوم الثلاثاء. توقفت مساء عمليات الإنقاذ واستؤنفت في هذا الصباح. معي رئيس بلدية برج الشمالي حسين، خبرني شو يلي صار، ليش وقفتوا شغل وكيف استأنفتوا الشغل؟
4: يعني راديو الحرية
5: 92.7 FM FM
6: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان.
7: وأول أوردر

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: وتضررت كما تشاهدون عمليات رفع للأنقاض بالآليات الهندسية بحثا عن عدد من المفقودين، كما قال رئيس البلدية بعد الحصول على إذن من لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية وبمواكبة من الجيش اللبناني. تمكنت السلطات المحلية وفرق الإسعاف من الدخول إلى هذه النقطة ومحاولة البحث عن مزيد من المفقودين. دمار كبير جدا ومجزرة ارتكبت هنا عند أطراف برج الشمال في صور مساء يوم الثلاثاء، ولا تزال عمليات أيضا إصدار أوامر الإخلاء متواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي لعدد من القرى والبلدات. وصلت الثلاثاء إلى 51 بلدة وعمليات استهداف متواصلة. نسمع بين الحين والآخر أصوات الغارات والقصف المدفعي في عدد من القرى المحيطة بقضاء صور. جويس الحشخوري، التلفزيون العربي، برج الشمالي، جنوب لبنان.
4: أفاد الجيش اللبناني باستشهاد أحد عناصره بغارة إسرائيلية على محيط مركز للجيش قرب بحيرة القرعون في البقاع الغربي. وقال الجيش اللبناني إن المنطقة تعرضت لقصف عنيف يوم الثلاثاء أدت إلى استشهاد العسكري وعدد من المسعفين أثناء محاولتهم تنفيذ مهمة إنسانية لإخلائه، وأضاف أنه تمكن اليوم من سحب الجثمان. مشاهدين، في خبر عاجل تفيد وسائل إعلام إيرانية بمقتل شخص وإصابة اثنين في حادث لم يكشف بعد عن طبيعته في أكبر مجمع للبتروكيماويات في منطقة عسلوي. إذن بحسب وسائل إعلام إيرانية فإن شخصا قد قتل وأصيب اثنان في حادث لم يكشف عن طبيعته بعد في أكبر مجمع للبتروكيماويات في عسلوي. هذه المنطقة تعرضت بالمناسبة لقصف خلال الأيام الأولى وكذلك خلال أيام حرب 40 يوما تقريبا التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. ننتظر الوقوف على مزيد من التفاصيل بخصوص هذا الحادث. على أي حال، أفاد التلفزيون الإيراني سياسيا الآن بحصوله على مسودة الإطار الأولي غير الرسمي لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. تضمنت المسودة انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار البحري مقابل تعهد إيران بإعادة مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستوياته قبل الحرب في غضون شهر واحد. كما تنص المسودة على حق إيران في إدارة مسار حركة السفن عبر المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان، لكن السفن العسكرية غير مشمولة في الاتفاق. وقال التلفزيون الإيراني إنه في حال التوصل إلى اتفاق النهائي خلال 60 يوما فسيتم اعتماده بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي. قال المستشار المرشد الإيراني إن مضيق هرمز هو الضامن الوحيد للاتفاق مع الولايات المتحدة. ونقلت وكالة تسنيم عن محمد أكبر زادة مساعد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني أن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة منخفض، لكنه حذر في المقابل من أن طهران مستعدة لأي هجوم جديد. قالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني إن عبور سفن الدول المعادية لمضيق هرمز ما زال محظورا. وأضافت البحرية أن 23 سفينة عبرت المضيق خلال الساعات الماضية وأن هناك سفنا أخرى ستعبر في الساعات المقبلة. أعلنت هولندا عزمها إرسال كاسحة ألغام إلى البحر الأبيض المتوسط في إطار عمليات لحلف شمال الأطلسي الناتو لتمكينها من الانتشار السريع في مضيق هرمز إذا جرى الاتفاق على إرسال بعثة إلى هناك بعد انتهاء الحرب على إيران. وتوجهت وزيرة الدفاع ووزير الخارجية الهولنديان برسالة إلى البرلمان تفيد بمغادرة كاسحة الألغام خلال أيام بهدف الانتشار السريع عند الحاجة في مضيق هرمز ضمن مهمة محتملة للناتو. وأوضحت الرسالة أن الاستعدادات جارية لدور هولندي محتمل في ضمان سلامة ممرات الملاحة في منطقة الخليج. معنا من البيت الأبيض في واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بدين. محمد، إذا صدقنا ما نشره التلفزيون الإيراني عن المسودة الأولية للاتفاق، تبدو كلها في صالح إيران وخصوصا الوضع في مضيق هرمز. هل هناك أي أصداء أو ردود فعل في واشنطن؟
1: ليس بعد، لكن هنا ما يشبه النمط وائل يمكننا رصده. التسريبات الأمريكية في جزئيات منها كانت تقريبا تسوق لنقاط في منفعة أو في صالح أو في صف الولايات المتحدة، وكذلك التسريبات الإيرانية جرت على نسق مشابه تسرب ما يواتي ما يريد أن يسمعه الجانب الإيراني. فلذلك كانت هنالك عدة إشارات من قبل بعض وسائل الإعلام التي سربت لها بنود أو جزء من بنود الوثيقة، خاصة مثلا أكسيوس أشارت فيها، وكذلك CNN أشارت فيها إلى أن هنالك التزامات أو اتفاقات شفوية أو خارجة عن إطار الوثيقة، ما يعني أن صيغة الوثيقة قد تكون بما يناسب أن يقدمه الطرفان داخليا، لكن ما يجري الاتفاق عليه بالتوازي هو بيت القصيد كما يقال، خاصة بالنسبة للولايات المتحدة، ذلك الذي يتعلق بملف اليورانيوم عالي التخصيب، أي المخزون عالي التخصيب الموجود في حوزة طهران، وكذلك ملف التسليح أو التسلح النووي والسعي إلى التسلح النووي من وجهة نظر واشنطن. جي دي فانس نائب الرئيس كان يقول ليلة البارحة بأنه متفائل جدا بالوصول إلى اتفاق فيما يتعلق بعدم سعي إيران إلى امتلاك سلاح نووي أو فيما يتعلق بقدراتها على التخصيب، لكن تبقى المسألة بالنسبة له أو المعضلة كما يراها جي دي فانس هي الآلية التي يمكن أن يتفق عليها بين واشنطن وطهران، والتي يمكن أن يتم التأكد عبرها والرقابة، وهنا يلمح إلى الجانب الأمريكي، بحيث يتم أو يكون هنالك قناعة أمريكية معززة بالحقائق أو معززة بما لدى واشنطن من معلومات ميدانية، أي آلية الرقابة هذه، بأن إيران لم تشغل أو لم تسعى لخرق أي اتفاق يتم التوصل إليه. وهذه نقطة مهمة، لأنه في مفاوضات السنة الماضية التي عقدت بين الجانبين خاصة في سويسرا بتسهيل عماني، كان هنالك حديث عن محاولات الوصول إلى اتفاق، وحتى عن تلميحات أو قبول إيراني بأن يكون هنالك مفتشون أمريكيون. هل يكون ذلك في صيغة تشمل المنظمة الدولية، أي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أم أنه يكون خارج عنها؟ هذه أجاب عنها الإيرانيون وقت ذاك، خاصة مقابلة لعباس عراقشي في يونيو من السنة الماضية مباشرة بعد حرب 12 يوما، قال فيها إن هنالك منظمة دولية وقد يوكل إليها الأمر، لكن يمكن أن يجرى الاتفاق في إطار تلك المنظمة الأممية، بحيث تكون هنالك آلية دولية معترف بها وذات مصداقية بالنسبة لجميع الأطراف. لذلك هذه نقطة عادت إلى الواجهة من جديد. يبقى النقطة المتعلقة باليورانيوم عالي التخصيب الموجود الآن في إيران، والذي قال ترامب إنه إما أن يدمر في موقعه حيث هو بإشراف وتعاون بين الولايات المتحدة وإيران، وإما أن تنقله واشنطن إلى موقع آخر لتدمره، وإما أن يكون هنالك اتفاق خارج الموقع الذي يوجد فيه هذا اليورانيوم عالي التخصيب، يتم التنسيق مع الجانب الإيراني لإتلافه أو تمييعه في موقع آخر تختاره إيران على أراضيها. على كل حال، هذه نقطة يبدو أن المبدأ فيها جرى الاتفاق عليه، لكن تفاصيلها لم يجري الاتفاق عليها حتى الآن، وإن كانت الإدارة الأمريكية تركز على نقطة أو زاوية واحدة، وهي أن إيران أكدت وافقت على تسليم اليورانيوم عالي التخصيب.
4: نعم، شكرا لك يا محمد على كل هذه المعلومات. الآن معنا حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي في طهران. حازم، هذه مسودة الإطار الأول غير الرسمية التي نشرها التلفزيون الإيراني، واضح تماما أنها لا تتحدث بالفعل عن أي شيء له صلة بالملف النووي. هل هذا متروك لمفاوضات 30 أو 60 يوما؟ وألا يبدو كما سألت محمد، ألا يبدو من بنود هذه المسودة إذا صدقناها أنها كلها في صالح إيران؟
2: يعني بداية لابد من القول أن ما سربه التلفزيون الإيراني هو جزء من مسودة غير رسمية، وكان التلفزيون الإيراني في تقريره حريصا على التأكيد بأن هذه التسريبات هي جزء من مسودة غير رسمية، وبالتالي هو لم يشر إلى كافة النقاط التي ترد أو وردت في المسودة التي يبدو بأنها صيغت بناء على المقترح الإيراني ذي 14 بندا. ركز التلفزيون الإيراني في تقريره على نقطتين أساسيتين، الأولى مضيق هرمز ورفع الحصار البحري والتواجد العسكري الأمريكي في المنطقة سواء في القواعد الأمريكية أو في المياه الخليجية وبحر عمان، وأيضا ركز على فكرة الضمانات الحقوقية الدولية فيما يتعلق بهذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم المزمع المصادقة عليها أو التوقيع عليها بين طهران وواشنطن. هو أراد أن يجيب على سؤال واستهل به تقريره، هو ما الذي كسبته إيران وما الذي قدمته في الواقع، واستند في ذلك إلى الشارع الإيراني كون أن هذه أسئلة كبيرة تطرح في إيران ليس على المستوى الرسمي فقط وإنما على المستوى الشعبي. أراد أن يقدم رواية داخلية تؤكد بأن المفاوضون بأن المفاوضين الإيرانيين لم يقدموا تنازلات كبرى وأن الجانب الإيراني حقق مكاسب مهمة في هذه المفاوضات. لذلك
0: راديو الحرية
5: من 97.10 FM.
6: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: بالعيد. السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعين
2: راديو الحرية
3: 92.7 بالعشرة.

0: معنا الآن من واشنطن ديفيد سيدني، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. سيد سيدني، هل يبدو لك من خلال هذا التقرير وما نعرفه عن علاقات البنتاغون بإيلون ماسك وسبيس إكس وستارلينك إلى آخره، هل يبدو لك أن اعتماد البنتاغون على هذه الشركة صار أكثر من اللازم؟
1: نعم، هذه مسألة خطيرة بالفعل للولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك اعتماد إلى هذا الحد على شركة واحدة. ولكن ما لدينا هنا، أود أن أكون واضحا، هناك نظامين مختلفين، ستارلينك وستار شيلد. ستارلينك هو نظام أطلق وهو بدأته سبيس أكس وإيلون ماسك، أما ستار شيلد تم إطلاقه من قبل سبيس أكس ولكن تملكه البنتاغون وتعمل عليها البنتاغون. هو نظام أكثر كلفة ونظام سري ويكلف أكثر بكثير، ويبدو أن لوكاس الشركة التي تصنع المسيرات كانت تستخدم ستارلينك عندما كان يجب أن تستخدم ستار شيلد، وأعتقد أن سبيس أكس لم تكن راضية كشركة لأنه كان يمكنها شراء أموال أكثر من نظام ستار شيلد والذي يملكها البنتاغون. ولكن الاعتماد على شركة واحدة هو خطير للحكومة ويضع البنتاغون في مسألة خطيرة، وهناك أيضا شركات منافسة أخرى تنتقل إلى أن تحصل على إمكانيات مثل سبيس أكس ولكنها بعيدة للغاية حتى الآن.
0: طيب فسر لنا سيد ديفيد سيدني، لماذا تعتمد وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون على شركة واحدة لتقوم بكل هذه الخدمات؟ لماذا تقوم بذلك؟ وكما ذكرت هذا قد يعني خطرا أمنيا.
1: نحن نعتمد على سبيس أكس لأنه منذ حوالي 20 عاما الولايات المتحدة الأمريكية قررت أن تنتقل إلى الشركات التجارية، وهذه الشركة حصلت على العقد الأول لأن يكون هناك أقمار صناعية تجارية، وهذا منح سبيس أكس أفضلية كبيرة على الشركات المنافسة الأخرى، وتم استخدام هذه الأفضلية والأموال من الحكومة الأمريكية لتبقى في الطليعة. البنتاغون استخدم هذه القدرات الموجودة أعتقد من دون أن يكون هناك في الحسبان مخاطر الاعتماد على شركة واحدة. هناك شركات أخرى تمضي قدما وتتقدم، أمازون أيضا وجوجل ومشاريع أخرى. هناك شركات أوروبية أيضا لديها أنظمة مختلفة مثل روسيا والصين، هناك شركات منافسة كثيرة، ولكن سبيس أكس أفضل من كل هذه الشركات وهناك استخدام أوسع لهذه الشركة وبات لديها أفضلية أكبر، والبنتاغون اتخذ هذه الأفضلية من دون العمل على خلق توازن في الاعتماد على الشركات المنافسة أيضا، وهذا كان خطأ من البنتاغون.
0: طيب عندما كنت أنت سيد ديفيد سيدني نائبا لمساعد وزير الدفاع الأمريكي، هل كنتم تحاولون تنويع الشركات التي تعتمدون عليها؟
1: لا، عندما عملت في هذا المنصب كان هناك جزء منفصل في البنتاغون مختلف عن الجزء والقسم الذي عملت فيه، وكان هناك علاقة قوية مع سبيس أكس، وكان لسبيس أكس علاقات جيدة مع الحكومة الأمريكية، وكان هناك القدرة لجني الأموال من القطاع الخاص، لم يكن لشركة أخرى هذه القدرات، وبسبب تقدم سبيس أكس كان من الأمر الجيد للبنتاغون أن يعمل مع هذه الشركة، لكن كان يجب للبنتاغون أن يعمل على البحث عن علاقات جديدة مع شركات أخرى وشركات بديلة.
0: طيب هل تعتقد إذن سيد ديفيد سيدني أن العلاقات القوية بين الرئيس ترامب شخصيا وإيلون ماسك كان لها دور في منح هذه الشركة مزيدا من النفوذ داخل مؤسسة وزارة الحرب الأمريكية؟
1: أعتقد أن هذا مؤكد ليس فقط في ولاية ترامب الحالية ولكن في ولايتها الأولى أيضا. إيلون ماسك أيضا كان لديه علاقات جيدة مع رؤساء سابقين وإدارات سابقة أيضا، وكان قادر على العمل بطريقة فعالة مع الحزبين، وكان يتمكن من التأقلم مع أي رئيس في السلطة، وهذا كان موطن ضعف للحكومة الأمريكية، وتم التحكم والتلاعب من قبل إيلون ماسك وشركته في الاعتماد فقط على مصدر واحد، وكما ذكرت هذا كان خطأ فادحا لأن الآن سبيس أكس تعتقد أنه لديها النفوذ الأكبر وموقفها جيد للحصول على مليارات ومئات مليارات الدولارات من البنتاغون لمشروع كان بإمكانهم أن عمل مع شركات منافسة بثمن أقل.
0: طيب هذا النفوذ الذي باتت تملكه سبيس إكس هل هو فقط نفوذ مالي، الحصول على مزيد من العقود سيسدني، أم قد يتحول إلى نفوذ سياسي؟ بمعنى هل يستطيع إيلون ماسك الآن أن يؤثر على القرار السياسي في البنتاغون بسبب امتلاك هذا النفوذ في مجال العقود والتزويد بالخدمات الأمنية؟ رأيناه مثلا أنه قرر فجأة أن يقطع خدمات ستارلينك عن أوكرانيا لأنه اختلف مع زيلينسكي. هل يستطيع برأيك أن يؤثر على القرار السياسي في الإدارة الأمريكية؟
1: بكل تأكيد يمكن لإيلون ماسك أن يؤثر على القرارات السياسية في هذه الإدارة، وفعل ذلك مع إدارات سابقة. والأمر ليس مرتبط بالبنتاغون فقط وستارلينك، بل أيضا سبيس أكس ونشاطاتها في المجال الجوي والفضائي وعملها مع شركة ناسا. سبيس أكس لديها نفوذ وتأثير كبير في كافة المجالات المتعلقة بالعمليات الفضائية مع الحكومة الأمريكية، وشركة المنافسة لم تتمكن من اللحاق بهذا التقدم. إيلون ماسك قام بعمل جيد في بناء هذه الشركة والنظام المعتمد بشكل جيد، ولكن العمل بطريقة خاطئة هو أمر غير واضح حاليا.
0: طيب سيسدني، هل تعتقد يعني من جهة أخرى أن إيلون ماسك وسبيس إكس هل تؤدي عملا إيجابيا يخدم الجيش الأمريكي في حربه الحالية مع إيران؟ لأننا نسمع أن البنتاغون يرغب في تجديد هذه العقود وحتى في الدفع أموال طائلة، لأنه ربما أن الخدمة التي تقدمها سبيس إكس تبدو جيدة وفعالة.
1: نعم، حاليا سبيس إكس هي الشركة الوحيدة التي لديها القدرات لتأمين الاحتياجات للبنتاغون، فنعم البنتاغون سوف يواصل استخدام هذه الخدمات ودفع ثمن أكبر للخدمات نفسها. ولكن في الوقت نفسه كما ذكرت هناك شركات أخرى مثل أمازون وجوجل وشركات أخرى أيضا تبني شبكات منافسة، وفي مرحلة معينة البنتاغون بوجهة نظري يجب أن ينظر إلى الشركات المنافسة بهدف تفادي أن يكون نفوذ كبير لإيلون ماسك. ولكن حاليا الوضع الراهن هو أنه لديه الشركة والتكنولوجيا الأفضل وبالتالي لديه النفوذ الأكبر.
0: شكرا جزيلا ديفيد سيدني، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق في واشنطن. مشاهدينا، في خبر عاجل، يقول البيت الأبيض إن مذكرة التفاهم التي أعلنت عنها إيران عارية عن الصحة وتلفيق محض. إذن في أول رد فعل أمريكي على ما أعلنه التلفزيون الإيراني ما وصفها بمسودة غير رسمية للاتفاق الإطار مع الولايات المتحدة، الآن تقول الولايات المتحدة إن هذه المذكرة عارية عن الصحة وتلفيق محض. معنا الآن من البيت الأبيض في واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بدين. محمد، قبل قليل سألتك إن كان صدر أي رد فعل على ما أعلنه التلفزيون الإيراني. صدر رد الفعل، تقول الولايات المتحدة تلفيق محض.
2: وافتراء، والحقائق وحدها التي تهم، وما تقوله وسائل الإعلام المسيطر عليها من الحكومة الإيرانية لا يجب تصديقه ولا الالتفات إليه لأنه افتراء أو محض افتراء. هذا هو أول رد يسمع من البيت الأبيض، لأن أسئلة كثيرة طرحت على البيت الأبيض منذ خرجت هذه الوثيقة والمسودة على وسائل الإعلام الإيرانية، وكان الرد بأنهم سينظرون سيراجعون ما نشرته تلك الوسائل ثم يعودون للإدلاء بتصريح. هذا أول تصريح، ويفترض أو نتوقع في حال كان الاجتماع الحكومي سيبث على الهواء أو يبث الجزء الأول منه على الهواء كما جرت العادة، فغالبا سوف نسمع ردا أمريكيا من الرئيس نفسه ومن بعض أفراد حكومته خاصة المعنيين بهذا الملف مثل وزير الخارجية مارك روبيو وكذلك جي دي فانس نائب الرئيس، إضافة إلى ستيف ويتكوف وكبار المسؤولين في الإدارة بمن فيهم وزير الحرب بيت هكسث. وهذا الرد متوقع من الإدارة.
3: راديو الحرية
4: من 2017 FM.
5: الساعة الآن 6:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
6: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
3: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
7: أصل القهوة مذاق،
3: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM.
0: صيف في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن تدخلات الرئيس قد تعقد تنفيذ أجندته. شيع فلسطينيون القيادي في كتائب القسام محمد عودة وزوجته وأبنائه من مسجد النور في مدينة غزة، واغتال الاحتلال عودة وزوجته وأبنائه في غزة في قصف أمس على منزلهم.
10: من مسجد النور وسط مدينة غزة يشيع جثمان محمد عودة القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام رفقة زوجته سمر كشكو وابنيه ياسر ويحيى وابنته جميلة. محمد عودة قائد ركن الاستخبارات القسامية، والذي تتهمه إسرائيل بإدارة حرب الاستخبارات قبل 7 أكتوبر وبعده أيضا، والذي يعتبر آخر من تبقى من أعضاء المجلس العسكري الأعلى لكتائب القسام. نعته حماس صباح اليوم واعتبرت أن ذلك الاستهداف خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، لأن صلب الاتفاق أصلا ينص على وقف الأعمال الهجومية بين الطرفين. يرتقي الشهداء ويرتفع حصيلة الشهداء منذ 10 أكتوبر 2025 إلى نحو 910 من الشهداء. يرى الفلسطينيون داخل غزة أن تلك الخروقات تنتهك الاتفاق، ويطالبون بضرورة التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: وقد نعت بالفعل حركة حماس القيادية في كتائب القسام محمد عودة، وقالت الحركة أن دماء الشهيد وعائلته مثل دماء الشهداء الذين سبقوه ستبقى وقودا يذكي في الشعب الفلسطيني القوة والإصرار على مواصلة طريق النضال والصمود. وأضافت حماس في بيانها أن تصعيد الاحتلال لجرائمه في الاغتيال والحصار والتجويع داخل القطاع لن يفلح في تحقيق أهداف إسرائيل بكسر إرادة الشعب ومقاومته. قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 140 ألف مصل أدوا صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى، وأكد المصلون ضرورة إعمار المسجد للحفاظ على هويته في ظل ما يتعرض له من انتهاكات.
11: يخرج المصلون من المسجد الأقصى بعد أن أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك. بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أكثر من 140 ألفا تمكنوا من تأدية الصلاة في رحاب المسجد رغم القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة. الكثير من الحواجز إلى جانب فصل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال. يقول الفلسطينيون إن تأدية الصلاة داخل المسجد الأقصى ليس تأدية فقط للشعائر الدينية في عيد الأضحى، وإنما رسالة وواجب وطني في ظل ما يتعرض له المسجد الأقصى من مخططات ومن انتهاكات من قبل الاحتلال ومستوطنيه. خلال الأعوام الخمسة الماضية أكثر من 300,000 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، وهم أصلا يكثفون من اقتحاماتهم في مناسبات الاحتلال السياسية والدينية، بالتالي يستغل الفلسطينيون الأعياد الإسلامية من أجل التأكيد على هوية المسجد الأقصى المبارك في رد على ما يتعرض له هذا المسجد المبارك. يحل العيد على الفلسطينيين في ظروف اقتصادية صعبة، ليس فقط هنا في مدينة القدس وإنما في عموم الضفة الغربية المحتلة وأيضا في قطاع غزة، حيث يواجه الفلسطينيون تبعات وتداعيات حرب الإبادة، لكن يتمسك الفلسطينيون بالبقاء على أرضهم ويقولون إن هذا البقاء هو رد على كل مخططات الإحلال والتهجير والاستيطان التي تستهدف الأرض والمقدسات هنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. من باب الأصباط، كريستين ريناوي، التلفزيون العربي، القدس المحتلة.
0: أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر فصل تنظيم سرايا السلام المسلح الذي أسسه في 2014 عن التيار الوطني الشيعي الذي يقوده. وقال الصدر في بيان إنه انطلاقا من المصلحة العامة للوطن صار لزاما انفكاك سرايا السلام عن التيار الشيعي الوطني انفكاكا تاما، والتحاقه بالدولة والمسؤول العام عن التشكيلات العسكرية. وقد أشاد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالخطوة، وقال إنها تشكل بادرة مهمة باتجاه تعزيز الاستقرار الداخلي وتكريس مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. قال مصدر أوروبي مطلع إن حكومات الاتحاد الأوروبي أقرت مشروع قانون يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على كثير من السلع الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تفادي تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم أعلى على سيارات الاتحاد وسلع أخرى. المشروع الجديد بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي، ومن المقرر أن تصوت عليه لجنة التجارة التابعة له على أن يحسم البرلمان بكامل هيئته اعتماد المشروع منتصف يونيو المقبل. معنا من بروكسل مراسل التلفزيون العربي عبد الله إيماسي. عبد الله، هل من تفاصيل أوفى بخصوص هذه الخطوة الأوروبية، وهل يتوقع القادة الأوروبيون أنها سترضي دونالد ترامب؟
9: مرحبا وائل، وعيد مبارك سعيد. عطفا على الخبر الذي أوردته بخصوص النفوذ وتأكد نفوذ دونالد ترامب على الحزب الجمهوري في تكساس، يبدو أن هذا النفوذ أصبح عابر للحدود، وذلك بعدما صادق اليوم وزراء أو سفراء الاتحاد الأوروبي 27 على النص التشريعي المزمع تقديمه للبرلمان الأوروبي منتصف يونيو القادم من أجل دخول اتفاق التجارة والتعريفات الجمركية حيز التنفيذ بين بروكسل وواشنطن. في تفاصيل هذا المقترح الذي بكل تأكيد صار من باب المشروع النافذ، يحتاج فقط إلى تصويت إجرائي منتصف يونيو القادم، وهناك أيضا تصويت استرشادي سيتم يوم الثلاثاء القادم في فرع البرلمان الأوروبي هنا في بروكسل. في تفاصيل هذا القانون الذي يحتاج فقط إلى مصادقة شبه مؤكدة هو رفع كل الرسوم الجمركية على معظم الصادرات الصناعية الأمريكية إلى السوق الأوروبية. في المقابل سيتم تثبيت الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الأوروبية في حدود 15%.
12: راديو الحرية
13: 97.17 FM. بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا. وأول أوردر

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: نواكب العصر دائماً ونوجد الحلول المثالية لكم لضمان الأمان والراحة في منزلكم ومكان عملكم. نحن المهندس للإلكترونيات، مع منتجاتنا المبتكرة وخدماتنا المتميزة وخبرة 30 عاماً، ومع فريق متخصص في صيانة الأجهزة الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الصوت المتقدمة وأجهزة الإنذار الذكية التي تضمن لكم الأمان على مدار الساعة. زورونا في معرضنا في الخليل عين سارة برج خالد بجانب الإشارة الضوئية. هاتف 02-321-823. المهندس للإلكترونيات، حيث يلتقي الأمان مع التكنولوجيا.
2: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس.

0: 1-1-2-6-6. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
1: لويا لمواد التنظيف.
2: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
3: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
4: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
5: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737 7375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
0: الساعة الآن 6:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
2: أصل القهوة مذاق،
1: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: الوحيد للاتفاق مع الولايات المتحدة وفق تصريحات لمستشار المرشد الإيراني. أما في أول رد فعل أمريكي على كل ما سبق، قال البيت الأبيض في بيان إن مذكرة التفاهم التي أعلنت عنها إيران عارية عن الصحة وتلفيق محض، مؤكدا أنه لا ينبغي لأحد أن يصدق وسائل الإعلام الإيرانية على حد تعبير البيان. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران صالح قزويني الكاتب والباحث السياسي. سيكون معنا ضيوف آخرين، ولكن سنبدأ الآن مع ضيفنا من طهران لنعلق على هذه على هذا التسريب لبنود مسودة التفاهم، اتفاق التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. يعني بحسب كل ما ورد في هذا التسريب هو لمصلحة إيران، مما ربما يفسر نفي البيت الأبيض لبنود هذه المسودة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك يا أختي الكريمة ولكل المشاهدين الكرام. في الواقع يعني إيران في الواقع تريد يعني التخلص من هذه الأزمة، التخلص من هذه المشكلة وإنهاء الحرب بشكل كامل. ولذلك يعني إذا استدعى الأمور تقديم تنازلات ليس على المبادئ الرئيسية أو حتى على الخطوط الحمراء الإيرانية، فإن إيران يعني يبدو أنه مستعدة لذلك.

0: يعني فيما يعني حتى الآن لم يصدر بيان رسمي حول هذه التسريبات، ولكن كما تلاحظين أن الأمر يتعلق بمضيق هرمز ولا يتعلق بالمسائل الأساسية مثل قضية يعني الأموال الإيرانية وقضية البرنامج النووي وغير ذلك من القضايا التي تعتبرها إيران هي أساسيات بالنسبة إليها إذا كانت يعني إذا كان يجري الحديث عنها، فإنه ينبغي أن يؤجل الحديث لأن هذه القضايا قضايا معقدة. بالتالي إيران تريد يعني أن تنجح هذا الاتفاق أو تريد إنهاء الحرب بطريقة يمكن أن نقول أنها تحفظ لها يعني ما تطالب به، وكذلك الحال أنه يحفظ للطرف الآخر ما أواجهه، خاصة أنه يواجه الرئيس الأمريكي نوع من المعارضة الشديدة سواء كان من الكيان الصهيوني أو من المتشددين في الحزب الجمهوري أو ربما ضغوط أخرى تحرجه، خاصة فيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة. لذلك أنا أعتقد أنه إيران صادقة في ذلك، صادقة في التوصل إلى اتفاق، يعني بشرط أنه لا يطال هذا الاتفاق خطوط إيران الحمراء.
1: نرحب أيضا معنا بجينجر تشابمان المحللة السياسية وعضوة الحزب الجمهوري، ستكون معنا من واشنطن. أهلا بك معنا سيدة تشابمان. أود منك تعليقا أوليا على ما اطلعت عليه من تسريبات لبنود مذكرة التفاهم التي أعلن عنها التلفزيون الإيراني الرسمي، ليخرج بعد ذلك بيان من البيت الأبيض وينفي كل ما جاء في هذه التسريبات.
2: في البداية شكرا رويدة على الاستضافة، وأرحب بالمشاهدين وبالضيوف. وما رأيناه من إدارة ترامب وأيضا من ناحية إيران هو أن كل طرف بعيد عن الطرف الآخر. نحن نرى هذا الأمر عندما قال الرئيس ترامب أن هناك مقربة ب 95% من الاتفاق، وإيران تقول لا نحن لسنا كذلك. والرئيس ترامب يستمر بشكل متواصل بإصدار البيانات في الولايات المتحدة الأمريكية أنه يقود الشعب الأمريكي إلى التصديق أن هناك انتصار في إيران، انتصار أمريكي في إيران. هذا يصعب الأمر على ترامب للاستمرار في المفاوضات، لأنه بحاجة إلى إنقاذ موقفه وبحاجة إلى نوع من الاتفاق الذي قد يجعله يبدو وكأن الولايات المتحدة الأمريكية انتصرت. الرئيس ترامب كان غير صبور للغاية، ولكن ما نراه الآن هو أن المفاوضات تتقدم في إطار المذكرة الجديدة، مذكرة التفاهم، وإيران تحاول أن تضع هيكلية خطوة بعد خطوة في هذا الإطار. على سبيل المثال 30 يوما من وقف إطلاق النار في البداية، وهذه المرحلة الأولى ل30 يوما سوف يكون هناك وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، ومن ثم على مر 60 يوما سوف يكون هناك مفاوضات شاملة أكثر. وإيران تفعل ذلك لأن الرئيس ترامب يبدو وكأنه عاجز عن التوصل إلى اتفاق أو حتى اتخاذ قرار في ما هي الخيارات المتاحة بالنسبة له. على سبيل المثال هناك ضغط كبير يفرض على الرئيس ترامب حاليا للعودة إلى الضربات العسكرية.
1: وسيدة تشابمان، يعني نفهم بأن مذكرة التفاهم في العادة هي اتفاق على البنود التي سيتم مناقشتها في فترة التفاوض. هل الولايات المتحدة الآن جاهزة أن تضع كل النقاط التي رفضت التفاوض عليها سابقا في هذه المذكرة كبنود للتفاوض في الفترة المقبلة، في مقدمها البرنامج النووي الإيراني؟
2: المفاوضات كانت هشة للغاية وضعيفة من الناحية الأمريكية، ومذكرة التفاهم هذه تحاول أن تحدد إطار عمل معين فقط للاستمرار في المفاوضات ومتابعتها، بدلاً من محاولة حل المشاكل النهائية في المرحلة الأولى وفي المسودة الأولى من المذكرة. هذا لأنه كما رأينا الفريق التفاوضي الأمريكي ويتكوف وكوشنر عاجزا عن إحراز أي تقدم واضح في المفاوضات، وهذا جزئياً بسبب العجز في مجال التفاوض من ناحيتهما، إذ أنهما ليسا دبلوماسيين وليس لديهما الخبرة الضرورية. وأيضاً ويتكوف وكوشنر خضعا لضغط كبير من إسرائيل لمنع التوصل إلى أي نوع من اتفاق لم تكن تريده إسرائيل. فرئيس ترامب كان في موقف صعب في المفاوضات، لم يكن لديه الأفضلية، ولذلك مدة 30 يوماً و60 يوماً هذا الإطار الذي تحدده إيران هو من محاولة إيران للمضي قدماً في المفاوضات، حتى وإذا كانت إدارة ترامب عاجزة وتواجه صعوبات في المفاوضات. فبالتالي هناك إمكانية لإحراز تقدم إذا تمكنت إيران من الحصول على وقف إطلاق النار، وإذا فتح المضيق، وإذا لم يكن هناك تجميد لجزء من الأصول الإيرانية. فبالتالي يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تتخذ الخطوات التالية، منها أن تسحب أو توقف الحصار البحري، وثم يمكن أن ننتقل إلى مدة 60 يوماً والتفاوض حول مسائل أخرى، منها تخصيب اليورانيوم والأسلحة النووية، وكل هذه المسائل سوف تأتي لاحقاً. المسائل الصعبة سوف تأتي لاحقاً في المفاوضات بعد أن يكون هناك نوع من النجاح في المسائل الأولية.
1: طيب سيد صالح، اسمح لي سيدة تشابمان، سيد صالح، لماذا لم تظهر أي تفاصيل واضحة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني في هذه التسريبات؟ هل تحاول إيران أو تريد ربما تأجيل الحديث عن الملف النووي الإيراني مقابل تثبيت تفاهم أمني أولا فيما يتعلق بمضيق هرمز؟
0: يعني كما يعني لاحظتم في التجارب السابقة أنه الحديث عن البرنامج النووي طالما يصطدم بالقضية الأمنية، يعني كل المفاوضات السابقة التي جرت بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، يعني يتم التوصل إلى اتفاق نووي ولكن يصطدم في نهاية المطاف الخلافات الأمنية، الخلافات السياسية، خاصة فيما يتعلق يعني بسياسات إيران وبسياسات الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الحال بالسياسات الإسرائيلية. لذلك إيران ارتأت أنه قبل كل شيء ينبغي أن يعني ننهي الصراع، ننهي الأزمة، ننهي الحرب، يعني ثم بعد ذلك نبحث في القضايا المعقدة. الخطوة الأولى هي خطوة يعني وقف إطلاق النار، الخطوة الأولى هي يعني أن يترك كل جانب، كل ما يثير الحرب وكل ما يؤدي إلى اندلاع الحرب. يبدو أنه إيران أيضا ما كانت تريده يبدو أنه يعني بعيد جدا عن الطموح الإيراني. إيران كانت تريد أساسا إنهاء الحرب بالكامل، ولكن يبدو أنه الطرف الآخر غير مستعد لذلك. يعني تصوري أختي الكريمة أنه في جزيئات بسيطة الطرف الآخر يتعرض للضغوط، يتعرض يعني التهديدات، يتعرض لكل أنواع يمكن أن نقول أنه إبعاده عن الاتفاق مع إيران. فكيف إذا كان هناك اتفاق على إنهاء الحرب بالكامل؟ هذا ما تريده إيران وتريده يعني وتصر عليه، أنه نحن إذا أردنا أن نتفق على البرنامج النووي علينا أن نتفق أولا في إنهاء الحرب بالكامل، بحيث يعزز، بحيث يستعيد الثقة بين الطرفين. لأنه إذا انعدمت الثقة بين الطرفين لا يمكن أنه نتوصل إلى اتفاق نووي. يجب أولا أن نوجد نوع من الثقة، وهذه الثقة لا تكون إلا بخطوات عملية. الخطوات العملية هي يعني فيما يتعلق بالعقوبات، فيما يتعلق بأموال إيران المجمدة، وكذلك الحال فيما يتعلق بمضيق هرمز، وأيضا فيما يتعلق بسياسات إيران.
1: ينضم معنا الآن في الاستوديو هنا السيد هاني البسوس، أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بك معنا سيد هاني. نتحدث يعني عن البنود التي تم تسريبها من قبل التلفزيون الإيراني لمسودة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ليخرج البيت الأبيض في بيان قبل قليل ويكذب كل ما جاء في هذه التسريبات. التسريبات طبعا كما اطلعت عليها لا تأتي على عدد كبير من النقاط المهمة.
3: راديو الحرية
4: من 97 بالعشرة FM.
3: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان.
5: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بنز حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلع.
3: راديو الحرية
4: من 97.10 FM.
6: يعني واضح من البداية أن هناك حالة من عدم اليقين وحالة من الشك بين الجانبين وعدم الثقة أو انعدام الثقة بشكل كامل. وبالتالي قبل أيام كنا نتحدث عن أن هناك إمكانية للوصول إلى مذكرة التفاهم والتوقيع عليها، ولكن يبدو أن الفجوة ما زالت كبيرة في سياق الوصول حتى إلى مذكرة تفاهم مبدئية بالخطوط الأولية كاتفاق مبدئي، ما بالنا إذا كان هناك حديث عن المسائل الأساسية. بالتالي المسودة التي جاءت من الجانب الإيراني هي مسودة وهي إيرانية، وقد تكون صيغة جزئيا أو كليا مع الوسطاء، لكن لا نعلم مدى توافق الولايات المتحدة معها. لكن عندما يأتي رد من قبل الولايات المتحدة إلى يقول أنه لا نوافق على هذه المسودة وهي ليست مسودة،
1: ما فهمناه دكتور هاني بأنه لم يتم تسريب مقترحات إيران، تم تسريب بنود مسودة مذكرة التفاهم، وهذا ما كذبه الأمريكيون، ما يوحي بأنه ما تقوله إيران بأنه هذا ما تم الاتفاق عليه.
6: يعني عمليا كما قلت أنه أساسا لا يوجد هناك علاقة جيدة، وأن هناك عدم في الثقة، وأن كل ما يتم حاليا من خطابات وبيانات قد لا تكون دقيقة وصادقة 100% من قبل الجانبين. يعني لا نستطيع أن نصدق هذا ولا ذاك في هذا السياق، هناك روايتين مختلفتين تماما.
1: وبالتالي لنفترض بأنه ما جاء في هذه المسودة هي مقترحات إيرانية أو ربما أماني إيرانية يعني وضع هذه البنود أو هذه النقاط في مذكرة التفاهم، لماذا تم التركيز فقط على البنود المتعلقة بمضيق هرمز ولم يتم ذكر أي نقاط أخرى متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني؟
6: يعني إيران معنية بألا يتم فتح الملف النووي الإيراني على الأقل في الوقت الحالي، وأن يكون هناك إمكانية لنقاش هذا الملف في مرحلة لاحقة بعد 30 يوم 60 يوم ضمن النقاشات والتفاصيل بين الجانبين ومن خلال الوسطاء. إيران معنية في حل الأزمة الحالية المتعلقة بالحصار عليها وليكلفها مبالغ مالية طائلة، وأيضا هناك إمكانية للحديث عن فتح مضيق هرمز في هذا السياق.
1: سنكمل
6: ومعالجة جانبية
1: مطرر المقاطعة في هذا، سنتابع طبعا في الموضوع الإيراني، ولكن على ما يبدو هناك تطورات على الجبهة اللبنانية. هذا العاجل نقلا عن الجيش الإسرائيلي، مشاهدينا يقول نهاجم حاليا مواقع تابعة لحزب الله في منطقة صور. إذن الجيش الإسرائيلي يعلن عن مهاجمة مواقع تابعة لحزب الله في منطقة صور، وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر قبل ساعات إنذارات بإخلاء مدينة صور والمخيمات المحيطة بها. على ما يبدو بدأ القصف الإسرائيلي الآن لمدينة صور في جنوب لبنان. تنضم إلينا من هناك مراسلتنا جويس الحاج خوري. جويس، كيف تبدو الصورة الآن؟
7: بدأت عمليا المقاتلات الحربية الإسرائيلية بتنفيذ هذه الإنذارات وبعد أوامر الإخلاء التي صدرت قبل قليل. بدأ الهجوم بغارة على منطقة المساكن في صور التي كانت قد استهدفت كذلك الأمر رويدة قبل يومين بغارة إسرائيلية، وكنا قد عينا أحد المواقع التي كان قد استهدفها الجيش الإسرائيلي. اليوم مجددا تحركت فرق الإسعاف قبل قليل وفور انتهاء هذه الغارة إلى المكان المستهدف. أذكر بأن أوامر الإخلاء أتت إلى معظم أو الجزء الأكبر من مدينة صور باستثناء حارة المسيحيين أو حي المسيحيين كما يسمى هنا. أشير وأذكر بالمنطقة التي كان قد أصدر أوامر الإخلاء لها، أبدأ من مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين الذي هو كان كذلك الأمر ضمن أوامر الإخلاء التي صدرت يوم الاثنين، وعمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف أحد المباني فيه، كذلك الأمر برج الشمالي، المساكن إضافة إلى البص ومدينة صور وغيرها، وصولا إلى شبريحة كما تذكر الخارطة التي أصدرها الجيش الإسرائيلي. وكما ستشاهدون معي رويدة بعدسة الزميل شربل، العديد من المواطنين خرجوا إلى الشوارع نتيجة أوامر الإخلاء هذه، يفترشون الطرقات، يركنون سياراتهم على طرفي الطريق، سيارات الإسعاف مجهزة كذلك الأمر في الطرقات لنقل أو التحرك باتجاه أي هدف يقوم باستهدافه الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي كان قد عمد إلى الاتصال بالعديد من المواطنين والطلب إليهم بوجوب الإخلاء، لأنهم يتواجدون بحسب الاتصال في منطقة قريبة من منشآت لحزب الله تابعة لحزب الله، وبأنه يجب إخلاء منازلهم فورا لتجنب التعرض لأي أذى. وأذكر بأن الطيران الحربي الإسرائيلي يدخل ويخرج في بعض الأحيان، يقوم بالاستهداف، وفي أحيان أخرى يخرج يدخل فقط من دون تنفيذ أي غارة. كنا قد تابعنا طيلة الأسبوع عمليات أوامر إخلاء لعدد من القرى والبلدات والأقضية، تحديدا قضاء النبطية ومدينة النبطية التي تعرضت كذلك الأمر لكثافة نيران إسرائيلية وعشرات الغارات على المدينة وعلى مناطق داخل هذه المدينة. ولا تزال أوامر الإخلاء تصدر، يوم أمس كان هناك 51 بلدة صدرت أوامر الإخلاء لها، عمد الجيش الإسرائيلي ولا يزال على استهدافها. واليوم كان لافتا في أوامر الإخلاء التي صدرت لمدينة صور أنها للمرة الأولى تطلب من السكان الذهاب شمال الزهراني، وبالتالي هي عملية تهجير واضحة، وهذا معناه القراءة العسكرية بأن هناك استعدادات لعمليات توغل أكبر من منطقة البياضة وشمع التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، ومن داخل الخط الأصفر وصولا إلى المناطق الواقعة شمال الخط الأصفر. كنا كذلك الأمر قد تحدثنا عن المخططات الإسرائيلية تحديدا في صور، وهي الانتقال من بيوت السياد التي كان الجيش الإسرائيلي قد عمد إلى تفخيخ المنازل فيها، هو يسعى للانتقال منها باتجاه مجد الزون والمنصوري والقليلي. وربما هذه أوامر الإخلاء هذه تأتي في هذا الإطار، في إطار استمرار عملياته البرية، خصوصا بعد صدور قرار واضح من الجيش الإسرائيلي أو من المسؤولين الإسرائيليين بأن هناك قرار واضح باستكمال توسيع العملية البرية، وهو ما نشهده منذ مطلع هذا الأسبوع من خلال عمليات التقدم باتجاه زوتر الشرقية ومنها إلى يحمر الشقيف التي تعرضت يوم أمس لعشرين أو أكثر من 20 غارة إسرائيلية، محاولة للسيطرة على المرتفعات الاستراتيجية في النبطية والتي تشرف كذلك الأمر على مرتفعات جزين. ويبدو أن السيناريو نفسه يحاول الجيش الإسرائيلي اليوم تنفيذه في القطاع الغربي، تحديدا هنا في مدينة صور، حيث يتمركز الجيش الإسرائيلي داخل الخط الأصفر أو ما يعرف بالخط الأصفر عند تلال استراتيجية تشرف على كل هذه المدينة وعلى المناطق المحيطة بهذه المدينة، وهو يبدو أنه يستعد لمزيد من التقدم البري فيها.
1: إذن مشاهدينا نتابع معكم هذه التطورات في جنوب لبنان مع توسيع الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية في الجنوب، كما ترون في هذه الصور قبل قليل غارات إسرائيلية على مدينة صور جنوب لبنان بعد إنذارات أوامر إنذار إسرائيلية بإخلاء المدينة والمخيمات المحيطة بها. ويواصل طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي شن الغارات المكثفة على مناطق واسعة اليوم في جنوب لبنان وأيضا على البقاع في شرقه وسط تصعيد ميداني متواصل خلف طبعا عشرات من الشهداء والجرحى. وسط إنذارات جديدة بالإخلاء طاولت بلدات مأهولة بالسكان كمدينة صور. وحزب الله كان قد أعلن أيضا عن تنفيذ عمليات استهدفت آليات ودبابات إسرائيلية اليوم. وطبعا يعني نريد أن نقف الآن مع مراسلتنا جويس على الحصيلة النهائية للشهداء والجرحى. جويس، مع توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية اليوم.
7: رويدة، بتنا نتحدث عن عشرات الشهداء الذين يسقطون يوميا جراء الغارات الإسرائيلية. يوم أمس في أربع غارات فقط من أصل
3: راديو الحرية
4: من 97.10 FM.
8: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو
9: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: مستحيل.
1: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
2: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: شركة الجنيد لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: علينا أن نصعد في لبنان الأمر الذي بشكل آلي يؤدي إلى التأثير على الاتفاق النووي، وربما يؤدي إلى عرقلة الاتفاق الاتفاق مع إيران بشكل عام. أعتقد أنه يصف في هذا الإطار، أو أنه الكيان الصهيوني يعني وصل إلى قناعة بأنه أمام طريق مسدود، وعليه أن يوجه أقصى الضربات لحزب الله حتى إذا انتهى من هذه الحرب فأنه ينتهي بمحصلة كبيرة من القتلى ومن التدمير.
3: نعم.
2: كل الأمور يعني متوقعة، ولكن بالنسبة إلى إيران تعتبر أنه يعني انتهاء الحرب لا ينبغي أن يقتصر مع إيران، وإنما على كل الجبهات، وأساسا وجود جبهة.
3: مفهوم، شكرا لك، ابقى معنا سيد صالح. أذهب الآن إلى الكويت إلى الدكتور عايد المناع الكاتب والبحث السياسي. دكتور، اطلعت طبعا على بنود مذكرة التفاهم التي أعلن عنها التلفزيون الإيراني، ما أكثر ما لفتك في هذه التسريبات؟
4: أولا تحياتي لك ولضيوفك الأكارم والمشاهدين الأعزاء.
3: أهلا.
4: يعني أنا أعتقد أولا إذا سمحتي لي أعقب على الضيف الكريم من إيران زميل صالح قزويني، أنه إيران تعتبر انتهاء الحرب يشمل كل الجبهات، وهذا الكلام الحقيقة نظريا تقوله إيران، لكن لبنان يذبح الآن، وخاصة حاضنة حزب الله تدمر أمام عيوننا للحظات فقط. ذكرت ما يجري الآن في صور، وبالتالي وين إيران من مساندة حلفائها، ولماذا كل هذا الالتزام الحدي بعدم التحرك إذا كانت تعتبر أن هؤلاء حلفاء وليسوا أتباع كما تدعي. أما أهم الحقيقة ما لفت انتباهي هو الحقيقة الحديث عن ضرورة انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران والمناطق القريبة منها، وكأن الحقيقة إيران هي ولي أمر المنطقة في هذا الجانب وتأمر وتطاع. من قال بأن دول التي يتواجد فيها الأمريكيون ترغب بأن ينسحبوا؟ هل إيران لها ولاية على هذه الدول، أم أنها تنوي أن تشن أيضا غارات عليها مثل ما شنتها خلال 40 يوما؟ هذا الحقيقة يعني أمر غريب ومستهجن.
3: دكتور، أيضا في التسريبات يعني تقول، أو أحد البنود يقول أنه إدارة وتنظيم الملاحة في مضيق هرمز سيكون بالتعاون بين إيران وسلطنة عمان.
4: وسلطنة عمان، نعم. هذا الحقيقة أيضا اختراع جديد لإيران الحقيقة. أنا الحقيقة أسأل الأخوة في إيران، يعني هذا المضيق هل هو أن وجد خلال هالقرن أو القرن اللي قبله؟ هذا مضيق موجود من الله خلق الدنيا. طيب إيران هل هي موجودة اليوم ولا قبل كما يقال أيضا 7000 أو 9000 سنة؟ طيب لماذا إيران لم تتحرك في السابق إلا هذه المرة؟ نعم، في ثمانينيات القرن الماضي أثناء الحرب الإيرانية العراقية لمحوا إلى إمكانية أن يتحركوا في مضيق هرمز. لماذا لم يتحركوا سابقا؟
3: قد يجيبك أحدهم ويقول بأنه من وضع بند مضيق هرمز على طاولة المفاوضات ليست إيران في البداية، بل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي دفعت إيران إلى التمسك بالسيطرة على مضيق هرمز. واليوم كان هناك تصريح لمستشار المرشد الإيراني يقول بأن مضيق هرمز هو الضامن الوحيد للاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني قد يقول أحدهم بأن الولايات المتحدة هي التي استحدثت هذا البند وليس إيران.
4: الولايات المتحدة الأمريكية شنت الحرب لعدة أهداف ثلاثة الحقيقة أساسية. اليورانيوم وخاصة التخصيب العالي، الأذرع الإيرانية في المنطقة، ومدى الصواريخ. هذه هي الأساسيات الحقيقة. وطبعا كان الهدف أيضا مشترك مع الإسرائيليين في جوانب منه. أما مضيق هرمز فهو الحقيقة ممرين، الممر اللي يخص إيران وعمان، كل منهم له عدد من الأميال المحددة، هذه اتفاقيات دولية وقوانين دولية. الممر الوسطي هو ممر دولي، ليس من حق إيران بأن تتحكم فيه، تتحكم في اللي لها يخصها حرة فيه عليها. طيب. بالعافية.
3: دعنا نسمع من ضيفتنا في الولايات المتحدة يعني تعليقها على هذه النقطة بالتحديد، سيدة جينجر تشابمان. يعني قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية لم يكن الحديث أو الاتفاق أو التفاوض على مضيق هرمز موجودا، كانت هناك نقاط أخرى. هل فشلت فعلا الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها يعني عبر العملية العسكرية، وباتت الآن مضطرة للتفاوض على سيطرة إيران على مضيق هرمز ووضع هذا البند ضمن مذكرة التفاهم قبل أي بنود أخرى؟
1: Yes, Miss Rewada, you have made an excellent point.
5: أنت ذكرت نقطة مهمة، أنه تم تحذير الرئيس ترامب قبل العمليات العسكرية في البداية أن إيران قد تغلق مضيق هرمز، والرئيس ترامب شخصيا قال في بيانات علنية أنه لم يعتقد أن إيران كانت سوف تفعل أي شيء، لأنه في السابق إيران أظهرت الامتناع ولم تستجب بقوة فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الأمريكية. وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية، نحن نعلم أن نتنياهو قال أن كل هذه حرب واحدة أيضا تخوضها إسرائيل على جبهات متعددة، ولهذا إيران تريد أن يكون هناك وقف إطلاق نار يشمل لبنان أيضا، لأنه إذا استمرت الحرب في لبنان إسرائيل يمكنها أن تستخدم هذه الجبهة كذريعة للتصعيد الإضافي، ومن ثم جر الولايات المتحدة الأمريكية مجددا إلى الحرب. ونحن نعلم أن الحروب تنتشر بسرعة في هذه المنطقة، فإذا كان هناك أي نشاطات عسكرية أو جبهات عسكرية في لبنان أو في سوريا، هذه الحرب سوف تنتشر مجددا، وإيران لا يمكنها تحمل هذه التكاليف من تفجيرات أمريكية كل سنة. والولايات المتحدة الأمريكية أيضا تجد أن هذا الأمر مكلف للغاية، أمريكا لا يمكنها أن تتحمل تكاليف هذه الحرب بينما يعاني الشعب الأمريكي ماليا. الناحية الأخرى هي القواعد العسكرية. نحن نعلم أن القواعد العسكرية لم تحمي حلفائنا في دول الخليج، ولكن أصبحت أهدافا على العكس بالنسبة لإيران. وبكل تأكيد إذا نظرنا إلى خارطة العالم، أمريكا حاوطت إيران بقواعد عسكرية موجودة في دول الخليج، كما أيضا حاوطت روسيا في قواعد في دول الناتو، وتماما أيضا كما حاوطت الصين.
3: سيدة تشابمان، هناك عاجل الآن نقلا عن البيت الأبيض يقول المفاوضات مع إيران تسير على نحو جيد، وترامب وضع خطوطا حمراء واضحة. إذا أكرر، البيت الأبيض يقول المفاوضات مع إيران تسير على نحو جيد، وترامب وضع خطوطا حمراء واضحة. عن أي خطوط حمراء يتحدث البيت الأبيض هنا؟
5: الخطوط الحمراء التي يذكرها دائما هي لا سلاح نووي، لا يمكن أن يكون هناك سلاح نووي في إيران. ولكن الرئيس ترامب بدأ يدرك أن الخيارات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية محدودة لإتمام هذه المهمة وتحقيق الأهداف، فالرئيس ترامب بحاجة متزايدة إلى الخيار الدبلوماسي. ونحن حاليا نرى أن قطر وباكستان وعمان، هذه الدول التي تساهم في المسار الدبلوماسي لمحاولات بذل الجهد وإيقاف هذه الحرب. الرئيس ترامب حاليا يعاني من صعوبات، محصور في زاوية لأنه يخضع للضغط من الحزب الجمهوري الذي يريد اجتياح بري ويريد زيادة في العمليات والخيارات العسكرية، بينما هناك أيضا جزء آخر من الحزب الجمهوري الذي يريد انتهاء هذه الحرب. فبالتالي خيارات الرئيس ترامب قد تكون أن الكونغرس قد ينهي الحرب بدلا عنه باستخدام القوانين والقرارات، أو أن الرئيس ترامب قد يضطر للاعتماد على قطر وباكستان في هذه الجهود للعمل بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية والتفاوض للتوصل إلى اتفاق، أو الرئيس ترامب قد ينسحب. ورئيس ترامب لن ينسحب على الإطلاق، شخصيته لن تسمح له بالقيام بذلك. فبشكل متزايد خيارنا الوحيد للخروج من هذه المسألة وهذه الحرب هو عبر اتباع مذكرة التفاهم. نعم. التي نشرتها إيران خطوة بعد خطوة. طيب. في المفاوضات.
3: دكتور هاني، يعني بحسب ما نفهم من كلام سيدة تشابمان، هناك صعوبة لدى الرئيس ترامب الخروج من هذه الحرب بوضع خطة للخروج، هذا واضح ربما في الفترة الأخيرة. اليوم هل تستغل إيران هذه النقطة بالتحديد وتحاول ربما نقل التفاوض من الملف النووي الإيراني إلى ملف التوازن الأمني الإقليمي في المنطقة؟
6: يعني الصعوبة حقيقة كانت في البداية أنه القناعة عند ترامب أنه هذا الحرب قد تنتهي خلال أسابيع بسيطة ويحقق الأهداف المرجوة فيما يتعلق بإسقاط النظام أو ضعافه، الحصول على اليورانيوم المخصب، موضوع الصواريخ طويلة المدى، بالإضافة إلى الوكلاء في المنطقة. لم يحدث كل ما كان يتمنى ترامب، لكن الولايات المتحدة تمكنت من إضعاف القوة العسكرية الإيرانية إلى حد بعيد وقامت باستهدافات عظيمة وكبيرة
3: في إيران. حتى هذا الكلام هناك بعض التقارير التي تشكك فيه معنا دكتور. يعني بالأمس كانت نيويورك تايمز تتحدث عن أن إيران ما زالت تحتفظ ب70% من قدراتها الصاروخية مثلا.
6: لا توجد مصداقية حقيقة في الجانبين فيما يتعلق بالإدعاءات، والإعلام الإيراني أو ما يتحدث به ترامب ليسوا دقيقين كل الدقة فيما يتعلق بالبيانات أو المعلومات. لذلك حتى فيما يتعلق بمآلات هذه الحرب هي لم تتوقف حتى هذه اللحظات، لأنه فعليا الحصار هو جزء من العمليات العسكرية، وبقاء الولايات المتحدة في الوقت الحالي تحاصر إيران هي تدفع إيران إلى أن تستنزف نفسها فيما يتعلق بالحالة الاقتصادية وتفقد حوالي نصف مليار دولار يوميا. بالتالي إيران في حالة من الضعف. نعم، والولايات المتحدة أيضا مستنزفة في هذا السياق، الكل معني بالوصول إلى اتفاق، لكن الاتفاق يؤدي إلى حالة من الانتصار حتى لو كانت نسبية. الولايات المتحدة ما زالت تمتلك القوة العسكرية واليد العليا، وتستطيع باعتقادي الولايات المتحدة أن تعود مرة أخرى للعمليات العسكرية، لكن العامل الحالي دول الخليج حاليا معنية بأن يكون هناك التوصل إلى اتفاق، لأنه ما حدث خلال 40 يوم أن إيران قامت باستهدافات، معظم استهدافاتها كانت لدول الخليج بخلاف كل القوانين الدولية.
3: طيب وما زال سؤالي كان هنا لك دكتور، أنه هل نجحت إيران اليوم بسبب غياب يعني خطة للخروج من هذه الحرب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بنقل ملف التفاوض من الملف النووي الإيراني إلى ملف التوازن الأمني الإقليمي اليوم؟
6: إيران خلقت معضلة جديدة على المستوى الأمني الإقليمي والمستوى الاقتصادي العالمي فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهذا ما يتم التركيز عليه حاليا، بمعنى أن الأزمة الحقيقية كانت متعلقة باليورانيوم المخصب ومحاولة إسقاط النظام في إيران، لم تفلح الولايات المتحدة، وبالتالي لجأت إيران إلى إغلاق مضيق هرمز، وهذا كله انعكس سلبا على الحالة الأمنية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي من الناحية الاقتصادية. هذه الأزمة المستحدثة أخذت حيزا كبيرا فيما يتعلق بنطاق المفاوضات، لكن الولايات المتحدة ما زالت مصممة أنه أي اتفاق سيأتي الآن أو لاحقا بعد 60 يوم أو أقل، حتى لو تم توقيع اتفاقية أو مذكرة تفاهم، لن يكون هناك اتفاقا نهائيا وشاملا دون اليورانيوم المخصب، بمعنى أنه نحن أمام نفس المعضلة، والقوات الأمريكية ما زالت موجودة. أنا أعتقد أنه كل الاحتمالات ما زالت قائمة بما فيها الاحتمال العسكري، إذا حتى لو نجحت المذكرة في الوقت الحالي بتجنب المنطقة
3: كل الاحتمالات موجودة،
6: لكن الاحتمال العسكري ما زال قائما.
3: طيب دكتور عادل المناع، يعني واضح الجهد الخليجي الذي بذل في الفترة الأخيرة من أجل الدفع باتجاه المسار الدبلوماسي لوقف هذه الحرب وإعادة الأمن إلى المنطقة، هل هناك خطوط حمر بالنسبة للدول الخليجية المتعلقة بأي اتفاق سيتم توقيعه بين الطرفين؟
4: نعم، أولا نثني الحقيقة على كلام الدكتور هاني وأقول بأنه مسألة أنه إيران الحقيقة كما يقال احتفظت ب70% من قدراتها العسكرية، قد يكون هذا وارد، بلد كبيرة وممكن تخفي الكثير من الصواريخ والطائرات المسيرة، لكن البلد الحقيقة لحق بها دمار كبير في البنية التحتية، وإذا عادت الحرب لا سمح الله فسوف الحقيقة يكون التدمير أكبر بالطاقة ككل. أما مسألة يعني وأقولها أيضا بصراحة أنه الحرب أفادت النظام الإيراني بأنها خففت أو أوقفت الحركات الاحتجاجية، استفاد النظام الإيراني دون أن يكون هناك قصد من الأمريكان والإسرائيليين.
0: راديو الحرية
7: 97.10 FM.
8: الساعة الآن 6:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
9: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
10: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
11: لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
12: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
13: أصل القهوة مذاق،
12: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
0: راديو الحرية
7: 97.10 FM.
3: تفاهم، هل هنا دول الخليج ستقبل بمثل هذه الترتيبات الأمنية أم سيكون لها ملاحظات؟
4: لا. أبد، أنا أعتقد أن دول الخليج لن تقبل بمثل ترتيبات إيران التي تطرحها بأن والله يكون مضيق هرمز يتم التحكم فيه من طرف أو من طرفين. هذا المضيق ممر دولي، هذا ليس قناة السويس ولا بنما ولا ملقة، هذا ليس اصطناعي، هذا طبيعي، وبالتالي لا يحق لإيران بأن تفرض ما لم يكن مفروضا. طيب، على الإطلاق.
3: دعني أنقل هذه النقطة إلى السيد صالح تجميل. سيد صالح، يعني على أي أساس إيران تضع مثل هذه الترتيبات الأمنية الجديدة فيما يتعلق بمضيق هرمز، وتقول أن إدارة وتنظيم الملاحة في المضيق ستكون بالتعاون بين إيران وسلطنة عمان كما يتفضل الدكتور عايد المناع من الكويت؟ هذا المضيق هو ممر دولي وليس هناك حق لأي دولة بالسيطرة عليه.
2: يعني هناك عدة أسباب لذلك. السبب الأول، وفي هذا الإطار يعني اسمحي لي أن أعلق على الأستاذ مناع، عايد المناع، يعني في الوقت الذي صدعوا رؤوسنا بأن إيران لديها خلايا نائمة، وإذا تبين أنه الدول المنطقة للأسف الشديد هي التي كانت يعني تحافظ على القوات الأمريكية، تدفع رواتبها، تؤمن لها كل شيء من أجل يعني التجسس على إيران، ومن أجل استعداد لضرب إيران، ومن أجل القيام بعمليات تجسس وعمليات استعداد بكافة الأنواع ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. كان مضيق هرمز هو الممر الوحيد يعني لاستدامة عمل هذه القواعد في دول الخليج. كانت القوات الأمريكية، كانت السفن الحربية الأمريكية، وكذلك السفن عموم السفن الأمريكية تذهب إلى هذه القواعد وتزود هذه القواعد بما تريده من أجل استعداد للهجوم على الجمهورية الإسلامية في إيران. والجماعة إما أن يكونوا أنه كان يعلمون بذلك أو لا يكونوا أو لا يعلمون بذلك. إذا كانوا يعلمون بذلك فللأسف الشديد يعني أنهم يعني مشاركون في العمل العدواني على الجمهورية الإسلامية في إيران، وإذا لم يكونوا يعلمون بذلك فلا يصدعون رؤوسنا بالسيادة، السيادة الكويتية والسيادة الخليجية وما شابه ذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى المضيق، يعني إذا كانت الولايات المتحدة مستباح لها ويمكنها أن تفعل ما تشاء بالمنطقة وأن تشن الحرب على إيران وأن تقتل مرشدها وأن تقتل قادتها لأنها دولة قوية، فلماذا لا تستخدم إيران نفس الذريعة؟ إنها دولة قوية، ترى نفسها دولة قوية ووقفت بوجه دولتين نوويتين في العالم وصدت هجومهما، وبالتالي فمن حقها أن تفعل ما تشاء. إذا كان من حق الولايات المتحدة أن تفعل ما تشاء.
3: يا سيد صالح، سأعطي دكتور عايد المناع حق الرد على هذا الكلام. تفضل دكتور.
2: هذا منطق أمريكا تنفذه إيران أيضا.
4: دول الخليج يا سيد صالح ليس لديك ما يثبت بأنها تدفع رواتب الأمريكان، فلست أنت وزير مالية أي دولة من دول مجلس التعاون، ولا تعلم الحقيقة إلا ما يصلك من بعض المعلومات التي غالبا مضللة. الخلايا هذه قضية سيادية، وأنتم تعرفون يقينا أن لكم الحقيقة بعض التدخلات التي لم تقتصر على دولنا بل وصلت إلى أمريكا اللاتينية، وعمليات الحقيقة تلاحقون فيها في كل أنحاء العالم للأسف الشديد. أنا تأكد يا أخي صالح لست معاديا لإيران ولا الكويت معاديا ولا الخليج معادي إطلاقا، صدقني، ولكن للأسف الشديد أنت الكلام اللي قلت الحقيقة
3: دكتور عايد، أنه دكتور عايد إيران تشعر أنها قوية. مضطرة لمقاطعتك، ولكن علي أن أشير إلى هذه الصور التي تأتينا الآن من مدينة صور في جنوب لبنان، غارات إسرائيلية وسحب الدخان ترتفع في سماء المدينة الساحلية في جنوب لبنان كما ترون. إذن توسيع للعمليات العسكرية الإسرائيلية اليوم في الجنوب اللبناني، وأوامر إنذار لإخلاء مدينة صور والمخيمات المحيطة فيها، مع تكثيف الغارات الإسرائيلية في الساعة الماضية على مدينة صور، وكما ترون هذه الصور تأتينا مباشرة من هناك. إذن في ظل الحديث عن مسار دبلوماسي، عن تسريبات لبنود اتفاق أو بنود مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب، تستعر الحرب الإسرائيلية في لبنان أو على لبنان، وتتوسع العمليات العسكرية في أول أيام عيد الأضحى، وأوامر إخلاء إسرائيلية لمدينة صور والمخيمات والمناطق المحيطة بها، مع مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي شن الغارات المكثفة على مناطق واسعة في جنوب لبنان وفي البقاع أيضا. كانت هناك أوامر إخلاء أيضا لمدينة النبطية في جنوب لبنان في يعني وقت سابق لهذا اليوم، وكانت العمليات العسكرية بين قوات الجيش الإسرائيلي وقوات حزب الله قد استعرت في منطقة زوطر، وكان حزب الله قد أعلن عن استهدافه لدبابات ميركافا وإصابتها إصابات محققة أيضا في وقت سابق من هذا النهار. كما ترون في هذه الصور هي منطقة مكتظة سكانيا. طبعا يدعي الجيش الإسرائيلي بأنه يقوم بضرب بنى تحتية تابعة لحزب الله في صور. نرى أن الغارات يعني تخرج من خلف المباني السكنية في تلك المدينة. تنضم إلينا جويس الحشكوري مراسلتنا
14: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
15: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو
16: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
17: عزيزي المستمع صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات نحن نصنع من أجلكم.
18: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
17: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب الخليل دوار من رشد عمارة سان جون الطابق السادس.
18: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
19: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.

0: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 97.10 FM. تداعيات كبيرة جدا على الكل في المنطقة. الولايات المتحدة و

0: يكن هناك تنظيم كثير وكان هناك فوضى، ولكن على الرغم من أن هناك تفوق عسكري لأمريكا، إيران خرجت من هذا الموقف أقوى على الصعيد السياسي وأيضا على المستوى العسكري. فما الذي سوف يحصل؟ ليس هناك حلول عسكرية بالنسبة للرئيس ترامب، أي بإمكانه الفوز عسكريا. الرئيس ترامب يجب أن يعتمد على المفاوضات، والفريق التفاوضي الأمريكي حاليا لا يقوم بالعمل بطريقة المرجوة. فدول أخرى مثل قطر وباكستان ومصر والحلفاء الأمريكيين يجب أن يؤدوا هذا الدور، والعمل للتوصل إلى مسار تفاوضي بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية قد يسمح للرئيس ترامب بأن يكون في موقف جيد، أو ربما إعلان نوع من الانتصار. ولكن على المدى البعيد التحالفات الجيوسياسية في الخليج والهيكلية تغيرت، وأمريكا سوف ترى انخفاض وبصمة أكثر واقعية في المنطقة.
1: وقتنا، شكرا جزيلا لك سيدة جينجر تشابمان المحللة السياسية وعضوة الحزب الجمهوري، كنت معنا من واشنطن. الشكر لك دكتور هاني البسوس أستاذ العلاقات الدولية، وأيضا للدكتور عايد المناع الكاتب والباحث السياسي من الكويت، وللسيد صالح قزويني الكاتب والباحث السياسي من طهران. شكرا مشاهدينا على المتابعة، هذه التغطية مستمرة طبعا، في الساعة المقبلة سيكون معكم الزميل وائل التميمي. إليك وائل.
2: شكرا يا رويدة، أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، وأبرزها التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان والمساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. في آخر الأخبار، هذه الآن صور أو صور تأتينا من مدينة صور جنوب لبنان، من مخيم الرشيدية، حيث أو منطقة ملاصقة له في الواقع، حيث تتصاعد كما تلاحظون مشاهدينا سحب أو أعمدة الدخان إثر قصف إسرائيلي لهذه المنطقة، إذن مجاورة وملاصقة لمخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور بجنوب لبنان. هذا بعد أوامر إخلاء إسرائيلية أصدرها جيش الاحتلال لأهالي المنطقة، طلب منهم إخلاء منازلهم والتوجه شمالا حتى نهر أو حتى ما بعد نهر الزهراني، في تصعيد خطير وكبير للأوضاع في لبنان. إذن هذه صور مباشرة تريدنا من تلك المنطقة. معنا من صور مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري، ومن القدس مراسلنا أحمد جرادات. جويس، أطلعينا لو سمحتي على تفاصيل أكثر بخصوص ما يجري القصف، ما الذي يستهدف، وماذا عن الأهالي الموجودين في صور وما جاورها؟
3: في الواقع وائل، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ تهديداته باستهداف مدينة صور. بدأ بعملية الاستهداف في منطقة المعشوق أو المساكن هنا في صور، بعدها قام باستهداف عند أطراف مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، واستهداف عند مفرق معركة، والآن أيضا استهداف جديد على ما يبدو أنه في مخيم البصل للاجئين الفلسطينيين كذلك الأمر. يصعب في بعض الأحيان تأكيد بشكل واضح وحاسم يعني مكان هذه الغارة بسبب تواجدنا في منطقة محيطة بالغارات، ولكن بحسب المعلومات الأولية فإن هذه الغارة استهدفت مخيم البص هنا في صور، وهو كان ضمن أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي قبل ما يقارب 3 ساعات. في هذه الأثناء نسمع أيضا أصوات الرشقات الرشاشة التي تنذر المواطنين بإفساح الطريق لفرق الإسعاف للتوجه إلى مكان الغارة. هناك العديد من السكان الذين خرجوا من المخيم باتجاه الشوارع بانتظار تنفيذ الجيش الإسرائيلي لهذه التهديدات التي أصدرها، وهم يركنون سياراتهم في الطريق بانتظار انتهاء هذه الموجة من الغارات الإسرائيلية بعد أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي، والتي هي تشبه إلى حد بعيد ما جرى في النبطية في اليومين الماضيين، وأوامر الإخلاء التي صدرت قبيل بدء عملية برية بالانتقال من داخل أو جنوب الخط الأصفر إلى شماله عبر توغلات داخل زوطر الشرقية، ومنها قد يكون هناك تقدم أكبر بحسب القراءات العسكرية. هنا كذلك الأمر، تقول المعلومات بأنه ربما يسعى إلى التقدم أكثر من بيوت السياد باتجاه مجد الزون والمنصور

0: خصوصا وأنه يتواجد عند تلال تشرف على كل هذه المنطقة، على مدينة صور، إن كان في شمع أو في البياضة التي يتمركز فيها وينصب فيها مرابط مدفعيته التي تقوم باستهداف هذه المنطقة هنا، إن كان استهداف للقليلي أو المنصوري وسهل المنصوري وكذلك الأمر مجد الزون. وبالتالي هناك احتمال بأن تكون العملية البرية تشمل هذا المنطقة كذلك الأمر، وهو ما يفسر أوامر الإخلاء الواسعة التي أصدرها هذا اليوم جويس.
1: شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. نذهب الآن مشاهدينا إلى تصريحات للرئيس ترامب في البيت الأبيض وهو يعقد اجتماع لحكومته.
2: أنا لا أعتقد أنه لديهم خيار، واقتصادهم يعاني كثيرا، هناك 250% من التضخم لا قيمة لعملتهم، والنظام الاقتصادي بأكمله منهار، وأيضا فيما يتعلق بالانتخابات النصفية نحن رأينا ما يحصل في التحضيرات، والجميع يفهم ببساطة أن إيران لا يمكن أن تحصل على السلاح النووي. أنا أفعل هذا للعالم ليس فقط لنا، ونحن حظينا بدعم من دول أخرى أيضا، نحن لسنا بحاجة لهذا الدعم على الإطلاق، ولكن حظينا بدعم من دول أخرى. المشكلة هي أنه دوما تحصل على الدعم في الوقت الغير ضروري، وفي وقت الحاجة للدعم لا تحصلون عليه. أيضا الدولة الأولى الراعية للإرهاب يجب أن لا تحصل على السلاح النووي، ولن يحصل ذلك. وتحت أيضا قيادة نائب الرئيس جي دي فانس هناك أيضا محاولات لمكافحة عمليات الاحتيال بطريقة لم نشهدها مسبقا، هو يشبه إليوت ناس. هل تعرفون إليوت ناس؟ هو هذا الرجل وهذه المجموعة من الأشخاص بشكل كامل. الآن هذا الأمر يشبه فيلما سينمائيا، وهناك مليارات ومليارات ومليارات من الدولارات التي تم إيجادها، وأنا أقول لم تجدوا كل المبالغ بعد، وهو يقوم بعمل رائع، وسوف يكون هناك تحسن في الموازنة من دون أي جهد. وهذا المبلغ الذي نجده بعد اكتشاف الأشخاص الذين يسرقون هذه المبالغ، هذه ليست فقط أخطاء بسيطة. هناك شخص حصل على مئات ملايين الدولار فقط للاعتناء برجل مسن واحد، وهو كان يؤمن الخدمات له، وتم دفع ملايين الدولارات له، وكلهم من المحتلين أيضا من الصوماليين. ما فعلوه في مينيسوتا أمر سيء للغاية. إيلون عمر أيضا كلهم أشخاص سيئين، ونحن تمكننا من القبض عليهم، والآن نحن نتخذ الإجراءات، ولكن هذه مجموعة مذهلة من الأشخاص. أنا كنت أشاهد ما يحصل، وهناك عدد من النساء أيضا ولديهن قوة هائلة، وأنا فخور جدا بكم. في شهرين نحن تمكننا من كشف عن عشرات مليارات الدولارات من المبالغ في عمليات الاحتيال، وتمكننا من إيقاف عدد كبير من المدفوعات المشكوك بأمرها، ونحن نحصل على تقارير من تود ومن جي دي، ولم أرى أي شيء مشابه في السابق. مئات المليارات من الدولارات سرقت، ولن تقوم أي إدارة سابقة ولم تفعل بما نفعله الآن، والجميع كان يجني هذه الثروات، ونحن بالتالي يمكننا إنقاذ الأمن الاجتماعي من دون أي جهد، فقط عبر منع عمليات الاحتيال. هناك عدد كبير من المحتلين في مجال الأمن الاجتماعي، وهناك أمور مستمرة لمئات السنوات هذه العمليات الاحتيال، وكان هناك موافقة عليها، ولكن الآن نحن لم نوافق على ذلك. ليس هناك أي شخص يبلغ 125 سنة من العمر، فكيف استمرت هذه العمليات؟ هذه العمليات مستمرة في الاحتيال، ونحن سوف نجعل الأمن الاجتماعي قوي للغاية وجيد للغاية بطريقة لم ترونها مسبقا، وسوف نعمل على الحماية. قلنا منذ البداية سوف نحمي مواطنينا. إذا توصل الحزب الديمقراطي إلى هذا المنصب لن يكون هناك أي شيء للمواطنين. في الأسبوع الماضي أيضا تمكننا من تخلص من عمليتي احتيال الأكبر في تاريخ مينيسوتا في المجال الطبي ومجال الأدوية. ملايين الدولارات كانت تسرق ببساطة. الجميع كان يقول أنه لديهم مرض التوحد، هذا ما ادعوه، وكان الأمر مذهلا في الفعل. وأنا رأيت ما يفعلوه، وأنتم لم تروا أي شيء بعد. فأنا أهنئكم وأهنئ جي دي أيضا. هم أشخاص عنيفون. وأيضا قبل أن أطلب من نائب رئيس جي دي فانس التكلم عن الجهود، أود أن أعبر عن الامتنان لمدير الاستخبارات الوطنية. وهناك أمور مذهلة تم اكتشافها وعمل دؤوب لإعادة بناء الثقة والتركيز في مجال الاستخبارات. أيضا مع الهيئات كافة هناك احترام كبير، وتمكننا من التقدم في هذا المجال. هناك بعض الأشخاص الذين اعتقدوا أنه ليس هناك أي جهود أو عمل، ونحن تمكننا من كشفهم أيضا بالعمل مع FBI وكاش وتود وجي دي. العمل كان مذهلا، وهي تمكنت من فرض الإصلاحات في مجال الاستخبارات وتقليص التكاليف ب40%، والتمكن من
1: إذا مشاهدينا كان هذا جزءا من تصريحات يدلي بها الرئيس ترامب في اجتماع لأعضاء حكومته. عادة تركز هذه الاجتماعات على الشأن الداخلي الأمريكي، الاقتصاد وغير ذلك، لكن وكما هو متوقع لابد أن يتحدث ترامب عن إيران، وهذا ما فعله بالضبط. قال إننا لم نصل بالأحرى، قال ترامب، إذن لم نصل بعد إلى اتفاق بشأن إيران ولسنا راضين عن ذلك. إذن لا اتفاق حتى الآن مع إيران، يقول الرئيس الأمريكي، ويضيف أن الإيرانيين يعتقدون أنني سأنهي الحرب بسبب الانتخابات النصفية، لكنني لا أكترث بذلك. إذن يستبعد الرئيس الأمريكي هنا أن يكون خاضعا لضغط الوقت، لأن الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل بعد 5 أشهر، لكن يقول إنه لا يكترث بالانتخابات النصفية ولا تشكل ضغطا عليه، وإنهم لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق بشأن إيران. معنا من البيت الأبيض في واشنطن مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. محمد، إذن تصريحات جديدة أبرزها أنه هناك المفاوضات متواصلة لكن لا اتفاق بعد.
3: وقوله بأنه لا يكترث بسبب الانتخابات النصفية، وائل، هو يكترث ويكترث جدا، وهنالك أصوات في الكونغرس في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أجل تصويت مجلس النواب ومجلس الشيوخ، يفترض أن يطرح مشروع القانون للتصويت. والحرب تأخذ من اهتمام الأمريكيين مساحة أكبر، وترامب عمليا يفكر فقط بصوت عال ويتحدث بجزء من ما يشغل باله، وإن ادعى بأنه لا يشغل باله وأنه لا يكترث. لكن مهم أنه ما زال يعطي الإشارات بأن الاتفاق، ربما المسار ما زال مستمرا للوصول إلى اتفاق. طبعا ما زال يحافظ على نفس اللغة، وهذا كله يعطينا مؤشرا على أن الأمور تتحرك، وإن كانت تتحرك ببطء لكنها تتحرك. سرعة نفي البيت الأبيض اليوم لمسودة مذكرة التفاهم التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية تشي بأنه هنالك استعداد، أو هنالك على الأقل امتصاص للأثر الإعلامي، ومحاولة الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض أن لا يشوش على مذكرة التفاهم النهائية، لأن ذلك أيضا سيولد ضغطا إضافيا مما لا يكترث له ترامب كما كان يقول قبل قليل، سيولد ضغطا إضافيا عليه في داخل الولايات المتحدة، ضغط من كبار المشرعين الجمهوريين، ضغط من حتى بعض الديمقراطيين من المتشددين ضد إيران. وإيران المبدأ فيها ليست مسألة خلافية، لكن الحرب والمضي قدما نحو الحرب، هذه مسألة الآن تستخدم ضد ترامب في بقوة، وهي ورقة ضغط من قبل الديمقراطيين، ولعلها أحيت مواتا من جذوة الحراك السياسي الديمقراطي تحديدا، خاصة بعد الانتقادات التي كانت وجهة للحزب، باعتبار أن ما يحدث اليوم من إدارة جمهورية كإدارة ترامب هو عمليا نتيجة لسياسات الديمقراطيين الفاشلة التي أودت بالبلاد إلى ما أودت إليه. فبات الأمريكيون يغفرون لترامب كل ذنب ويقولون ليته عاد. الآن وقد عاد، هنالك كان الديمقراطيون يعانون من غياب القيادة، عدم وجود قيادة حقيقية، عدم وجود منهج وسياسة واضحة. ولعل سياسات ترامب فيما يتعلق بإيران تحديدا وأثرها المباشر استغلت إلى أقصى حد، وأعادت توحيد المشهد في الحزب الديمقراطي بالدرجة التي باتت فيها الآن، أو بات فيها تحدي الانتخابات النصفية لدى الحزب الجمهوري تحديا كبيرا، خاصة من خلال الشكل أو النمط الذي يمكن أن يؤدي عليه، والحجة التي يمكن أن يقدمها بالنسبة لرئيس أمريكي وحزب كان يقول بأنه سيخفض الأسعار، والأمريكيون الآن يدفعون أكثر من 4 دولارات لجالون البنزين الواحد في أقل الولايات من ناحية هذا السعر. عندما نذهب كلما اتجهنا غربا خاصة إلى الساحل الغربي كلما كان السعر أقرب من 6 إلى 7 دولارات، في مرحلة ما بلغ 8 دولارات للجالون. إضافة إلى أسئلة أخرى تتعلق بالجيش الأمريكي، بالتحشيد العسكري، بوعود الوصول إلى السلام، عدم الانخراط في الحروب، كل تلك أسئلة تضع حتى سياساته ومحاولاته.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان،
6: وأول أرض

0: مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الحالي رون دي سانتس خير مثال، ودعم مناوئة، كلما دعم مرشحا كان ذلك المرشح يمنى بالفشل. تلك اللعنة زالت تماما. الآن ترامب في داخل الحزب الجمهوري يتمتع بمستوى جيد من توجيه الناخبين في الانتخابات التمهيدية، لكن هذا لا يعني أن الحزب الجمهوري سيفوز في الانتخابات النصفية. ثم إن تحديات رغم كل هذه التزكيات أكبر وأكثر تعقيدا. نحن لدينا مرشحون دعمهم ترامب في داخل الحزب الجمهوري على حساب أعضاء الآن على كراسيهم في مجلس الشيوخ ومجلس النواب. دع عنك توماس ماسي الذي هو في الواقع جزء من مجلس النواب، مجلس النواب 435 عضوا يتم انتخابهم كل سنتين، لكن مجلس الشيوخ وهو ذروة سنام المؤسسات التشريعية وفي الدستور الأمريكي يرأسه نائب الرئيس جي دي فانس الذي يتحدث هذه اللحظات في الاجتماع الحكومي. ترامب على سبيل المثال دعم مناوئ السناتور كاسيدي من ولاية لويزيانا في الجنوب، وهذه ولاية فيها تقطيعات تتعلق بالناخبين السود على سبيل المثال. لذلك لم يكن مصادفة أنه بعد ذلك بأيام، بعد أن سقط كاسيدي في الانتخابات التمهيدية، هو ما يزال عضوا في مجلس الشيوخ إلى أن تنتهي مأموريته في نهاية هذه السنة، فجأة لقينا أن مشروع القانون المتعلق بتحديد صلاحيات ترامب فيما يتعلق بإيران، والذي كان الديمقراطيون يفشلون حتى في تجاوز المرحلة الإجرائية، أي في التصويت أو في تجاوز التصويت لطرحه أصلا للنقاش ثم التصويت عليه لاحقا، فجأة 4 أعضاء من الجمهوريين صوتوا لصالح مشروع القانون هذا لكي يطرح للنقاش. فبالتالي هي لعبة سياسة معقدة. نعم ترامب يتمتع فيها الآن بصوت وازن ويدعم ويزكي ومن يزكيهم ينجحون، لكنها لا تعني بضرورة الحال أنه سيضع الانتخابات النصفية في جيبه. نسبة التأييد متراجعة، الناخبون الشباب الآن بات لديهم صوت.
4: نعم، شكرا جزيلا يا محمد. محمد بالدين في واشنطن، ومن هناك نذهب إلى طهران مع مراسل التلفزيون العربي حازم كلس. حازم، بالإضافة لكلام رئيس ترامب بأنه لا يوجد اتفاق بعد، هناك نفي أمريكي قاطع للمسودة التي قالت وسائل إعلام إيرانية أنها مسودة غير رسمية للإطار التفاوضي بين البلدين، يقول الأمريكيون إنها مختلقة بالكامل. هل من تعليق إيراني على هذا الموضوع؟
5: ليس بعد، ولكن بالنسبة للإيرانيين كذلك الأمور لم تنتهي. قال التلفزيون الإيراني بأن هذه المسودة التي أشار إليها هي غير رسمية، وقال بأنه المفاوضات لم تنتهي بعد، ولا تزال الأوراق والملاحظات تتبادل بين طهران وواشنطن. وهناك احتمال حتى وضعه تقرير التلفزيون الإيراني بأنه من المحتمل أن لا يتم التوصل إلى اتفاق. إيران تعتقد بأن المسار الدبلوماسي يمضي قدما، ولكن الأمور ليست سهلة، الأمور معقدة. أما بالنسبة للتسريبات وائل، فقد نسمع الكثير من النفي، الكثير من التأكيدات، كل طرف معني بتقديم الرواية الأفضل التي يراها مناسبة والتي يمكن من خلالها أن يقنع جمهوره، أو أن يطرح في وسائل الإعلام بعض الأمور التي يريد الإصرار عليها في إطار السياق التفاوضي، خاصة أن هناك تأكيدات بأن المفاوضات لا تزال مستمرة وتبادل الرسائل لا يزال مستمرا.
4: طيب حازم، ماذا عن عامل الوقت الذي أشار إليه ترامب قائلا إن الإيرانيين يريدون، بمعنى يعني فحوى الكلام، أن يضغطوا عليه بعامل الانتخابات النصفية لكنني لا أكترث؟ المعروف عن المفاوض الإيراني طول النفس، هل هذا الموضوع فعلا استراتيجية واضحة عند الإيرانيين أنه نماطل في الأمور، نجر ترامب حتى موعد الانتخابات النصفية، مما يدفعه بعد ذلك إلى أن يقدم تنازلات؟
5: ليس فقط موضوع الانتخابات النصفية، بل الوقت بشكل عام، كلما طالت المدة بالنسبة للجانب الإيراني، هو بطبيعة الحال كما ذكرت والمعروفين بأنهم أصحاب نفس طويل، سياسة حياكة السجاد أو ما تشبيهات كثيرة تطلق عليهم. ولكن بالعموم أيضا إيران تتضرر، الوضع الاقتصادي ليس في أحسن أحواله، يبحثون عن مخرج ما، ولكن هناك سياسة استنزاف واضحة تتبعها إيران وتعول في ذلك على أسواق الطاقة كذلك، وليس فقط على الانتخابات النصفية، أسواق الطاقة التي لطالما وردت في منشورات محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني، رئيس وفد إيران المفاوض مع الجانب الأمريكي، أشار بشكل واضح إلى تأثير تحكم إيران بمضيق هرمز على أسعار الطاقة العالمية، على أسعار الوقود في محطات الوقود في داخل الأراضي الأمريكية. ولطالما حذرت إيران من وصول سعر البرميل إلى 200 دولار، وبالتالي عامل الوقت أيضا من العوامل المهمة بالتأكيد التي تعول عليها إيران، وإن كانت أيضا هي تتضرر، ولكن بحسب بعض التحليلات هنا قدرة تحمل المواطن الإيراني، ربما على الأقل هكذا يقرأ النظام الإيراني الأمور، قدرة تحمل المواطن الإيراني للأوضاع وسوء الأوضاع الاقتصادية أكبر بكثير من قدرة تحمل المواطن الأمريكي على ارتفاع أسعار الوقود في محطات الوقود في الداخل الأمريكي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب ارتفاع أسعار البتروكيماويات والأسمدة.
4: تمام، شكرا جزيلا يا حازم. حازم كلاس في طهران. نعود الآن مشاهدين إلى التصعيد الكبير والخطير في جنوب لبنان. معنا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. أحمد، أوامر الإنذار أو الإخلاء الإسرائيلية بالأمس للنبطية، اليوم في صور، هل هناك احتمال مثلا أو تحضير الأرضية لمحاولة إسرائيلية لاحتلال مثلا هاتين المدينتين؟
1: على الأقل عندما نتحدث عن النبطية فهذا قائم، كون أن النبطية تقع في الجنوب اللبناني وهي قريبة من المناطق التي تحتلها القوات الإسرائيلية، ولكن فيما يتعلق بصور ربما هي بعيدة نوعا ما، ولكن إسرائيل معنية بهذا المشهد، مشهد إخلاء المدن في محاولة لإرضاء الشارع الإسرائيلي. هناك انتقادات حادة توجه لبنيامين نتنياهو في هذه الفترة، ومطالبات من الإسرائيليين بقصف واستهداف العاصمة اللبنانية بيروت، ولكن حتى هذه اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية ترفض منح إسرائيل ضوء أخضر لاستهداف المباني في العاصمة اللبنانية بيروت، ولكنها قد تسمح لتنفيذ اغتيالات محددة دقيقة من قبل الجيش الإسرائيلي في بيروت. لذلك في هذه الفترة تلجأ إسرائيل إلى نهج إخلاء المدن. نتحدث عن مدن مركزية، بالأمس مدينة النبطية هي مدينة مركزية، واليوم نتحدث عن إحدى المدن الكبرى في الجنوب اللبناني مدينة صور. سابقا أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء نقاط بعينها، أحياء بعينها، مبان بعينها، ولكن اليوم نتحدث عن إخلاء المدينة وأحد عشر حيا ومخيما يحيطون في هذه المدينة المهمة في الجنوب اللبناني. الجيش الإسرائيلي بدأ تنفيذ هذه الغارات، وقال في بيان مقتضب أنه يهاجم أهدافا تابعة لحزب الله، ولكن إسرائيل تحاول تصعيد وتعقيد المشهد في لبنان عبر زيادة وتيرة الضغط العسكري، عبر تجاوز الخط الأصفر واحتلال مزيد من المناطق في الجنوب اللبناني، والاعتقاد الإسرائيلي بأن مزيد من الضغط العسكري قد يضغط على حزب الله لخفض هجمات المسيرات المفخخة. ولكن حتى هذه اللحظة هذه الهجمات لم تؤدي بالنهاية إلى يعني تقليل حزب الله من استهدافاته للقوات الإسرائيلية المتوغلة في الجنوب اللبناني أو حتى المتحشدة بالقرب من الحدود. نتحدث عن تفعيل صفارات الإنذار في الساعتين الماضيتين أكثر من مرة. صحيح بأن تفعيل صفارات الإنذار قبل دقائق في كريان تشمولي ومحيطها تبين بأنه بعد فعل تشخيص خاطئ بحسب الجيش الإسرائيلي، ولكن قبل ساعتين تم تفعيل صفارات الإنذار في 11 منطقة في الجليل الغربي بعد تسلل مسيرات من حزب الله. الجيش الإسرائيلي أقر اليوم بسقوط عدة مسيرات إن كان بالقرب من الحدود أو حتى في داخل الجنوب اللبناني. لم يعلن حتى اللحظة عن إصابات، ولكن نتحدث عن سقوط لمسيرات مفخخة. المشهد الآن في لبنان هو ضغط عسكري إسرائيلي، إسرائيل حصلت على ضوء أخضر أمريكي بتوسيع هجماتها على الجنوب اللبناني والبقاع.
0: راديو الحرية
2: من 97.10 FM FM.
6: سيحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
7: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر، عيش كأس العالم لآخر مدى.
0: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
3: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: شركة الجنيد لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير. راديو الحرية
1: 2017 FM. السياسة الهدف من هذا الأمر هو خلق المزيد من الضغط على الدولة اللبنانية، خلق المزيد داخل بيئة حزب الله، داخل البيئة الجنوبية. الأمر الخطير هو هذا الأمر يحصل قبل ساعات من الاجتماع في البنتر.
2: وهذا سؤالي التالي أستاذ عقيل، هذا سؤالي التالي. كل ما يجري يفترض أنه هناك هدنة من 45 يوما برعاية الولايات المتحدة، لا شيء على الأرض يقول ذلك طبعا، وبعد غد الخميس هناك جولة مفاوضات على مستوى عسكري أمني في البنتاغون، والحكومة اللبنانية صامتة على كل ما يجري.
1: للأسف كان على الحكومة أن ترد على هذا الموضوع، لكن هناك رأي الحكومة أنه علينا أن نتابع هذه المفاوضات. هذا الضغط العسكري والتصعيد الإسرائيلي الكبير في أكثر من بلدة جنوبية على طول مساحة الجنوب وصولا إلى الضفاع الغربي، يعمل الإسرائيلي على استثماره على طاولة المفاوضات. لذلك سيقضي الوفد الضباط من الجيش الإسرائيلي، سيخبر وسيقول الجيش اللبناني عليكم أن تتعهدوا أمامنا بحسب معلوماتي معلومات دبلوماسية غربية أن جملة من الترتيبات الأمنية سيطلبها الجانب الإسرائيلي من الجانب اللبناني من جانب الضباط اللبناني، مجموعة الضباط التي توجهت إلى الولايات المتحدة الأمريكية تمارس عليها حرب نفسية لدرجة زميلي الكريم أن أحد الضباط توفي أقرباء له من الدرجة الأولى. هذا يعني فرض المزيد وحرب نفسية على هذه المجموعة العسكرية التي التقت أول من أمس رئيس الجمهورية جوزيف عون وتبلغت منه جملة من التعليمات التي على لبنان أن يلتزم بها. النقطة الرئيسية التي سيركز عليها وفد الضباط من الجيش الإسرائيلي هو كيفية العمل على خلق ترتيبات أمنية في جنوب الليطاني وفي شمال الليطاني، وضع خريطة عسكرية ألف باء تاء على غرار ما فعله الجيش المصري عام 1979 عندما التقى الجيش المصري في موضوع سيناء. لكن الوضع بالتأكيد في لبنان يختلف. يعرف الإسرائيليون أنه ليس بكل هذه السهولة يمكنهم القضاء أو السيطرة على سلاح حزب الله، ورغم كل هذه الضربات والأعمال الحربية تعرف قيادة الجيش الإسرائيلي ورئيس الأركان بالتحديد أنه لا يمكن استئصال كل هذه القوة العسكرية من دون التنسيق مع الجيش اللبناني، وبالتأكيد هذا الأمر دونه تعقيدات، دونه جملة من الحواجز التي تعترض الجانب اللبناني. لبنان في هذه النقطة بحسب معلوماتي وما تلقاه من رئيس الجمهورية أنه سيركز على كيفية وقف إطلاق النار في الدرجة الأولى، وضع برنامج زمني للانسحاب الإسرائيلي، والنقطة الثالثة سيعمل الوفد اللبناني على محاولة إقناع الوفد الإسرائيلي أن مهمة سحب سلاح حزب الله أو جمع سلاح حزب الله يحصل داخل الأراضي اللبنانية بين الحكومة من جهة الجيش مع قيادة حزب الله في هذا الخصوص، علما أن هذا الحزب لا يعترف بهذه المفاوضات لا من قريب ولا من بعيد.
2: أعطيتنا الكثير من المعلومات في الواقع سيد رضوان عقيل. الحديث الآن عن ترتيبات أمنية سيقترحها الإسرائيليون على الوفد اللبناني في واشنطن يوم الخميس، هل هناك قناعة في إسرائيل أن الجيش اللبناني يستطيع فعل كل ذلك بالنظر إلى أن حزب الله موجود بل يواصل عملياته ويواصل استنزاف الجنود الإسرائيليين عبر المسيرات وغير ذلك؟ يعني إسرائيل تقول علنا على لسان مسؤوليها أنها تعرف أن الجيش اللبناني غير قادر على القيام بأي شيء من دون موافقة حزب الله.
1: أولا علينا أن نعترف أن الجيش الإسرائيلي الوفد الإسرائيلي ربح الجولة الأولى من هذه المفاوضات من خلال انتزاعه عندما يحضر في مقابل وفد من الضباط اللبنانيين في وقت تقوم آلة الحرب الإسرائيلية باستمرار عدوانها في جنوب لبنان وفي البقاع. هذا في النقطة، لكن لا يعرف الإسرائيليون سلفا أنهم في حال إذا تمكنوا من الحصول على الجانب اللبناني على ترتيبات أمنية وبرنامج زمني تتعهد به الحكومة بنزع أو بجمع سلاح حزب الله، فإن هذا الأمر سيكون محل ترحيب عند الإسرائيليين. لكن الإسرائيليين في المقابل كما تقول زميلي الكريم، وسؤالك أكثر من مهم، هو كيف سيتعاطى حزب الله مع هذا الأمر؟ هل سيقبل بهذا الأمر؟ أنا أستبعد هذا الأمر كمراقب، لكن في حال إذا كان هناك وقت لإطلاق النار وإذا نجح المفاوض الأمريكي مع المفاوض الإيراني في خلق وقف لإطلاق النار حقيقي في جنوب لبنان، تصبح في المرحلة الثانية مهمة مفاوضات الوفد اللبناني في مفاوضاته مع الإسرائيليين في 29 الجاري وفي 2-3 حزيران المقبل. هناك عملية متماسكة بين مفاوضات باكستان وبين مفاوضات واشنطن، وعلينا أن نعترف أن حزب الله يركز على مفاوضات باكستان في حال إذا نجح الأمريكيون والإيرانيون في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان. لكن كل هذه المعطيات وكل هذا التصعيد الإسرائيلي يرجع إلى أن المجتمع الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو يحاول أن يعمل على الخطين. الخط الأول هو التشويش على مفاوضات باكستان، والخط الثاني هو ممارسة الضغوط وممارسة حرب نفسية وممارسة حرب بالنار لنجاح هذه المفاوضات من وجهة نظري. لكن هذه الأمور لا يمكن تحقيقها على هذه الأرض بكل هذه السهولة، ولا سيما أن هناك قرار إسرائيلي واضح باستئصال الآلة العسكرية لحزب الله. رغم كل هذه الضربات، رغم كل احتلال إسرائيلي مساحات كبيرة في جنوب لبنان، لا يعرف الإسرائيلي وتحديدا مجموعة كبار ضباطي والحلقة الضيقة في محيط بنيامين نتنياهو أنه ليس بكل هذه السهولة القضاء على قدرات حزب الله، بدليل أن هذا الحزب لا يزال يطلق مسيراته في مناطق جنوبية عدة وصولا إلى أرض إسرائيل. نحن سنتوقع في اليوم إلى موعد المفاوضات، ساعات المفاوضات، أجواء خطيرة في جنوب لبنان. لذلك هناك تجرى اتصالات كبيرة بين الجانب اللبناني والسفارة الأمريكية في بيروت ومع مسؤولين دبلوماسيين للعمل على تجنيب بيروت قدر الإمكان. لكن علينا أن نعترف صحيح أن إذا نجحنا في تجنيب بيروت وهذا أمر مهم، لكن الجنوب يحترق، ما تبقى من بلداته تدمر، أهله
2: وفوق كل ذلك أستاذ رضوان عقيل، فوق كل ذلك تقول وسائل إعلام تحدثت عن مفاوضات باكستان، تقصد المفاوضات الإيرانية الأمريكية، يعني حتى وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن نتنياهو طلب شخصيا من ترامب فصل المسارين. لا يقبل نتنياهو أن تدرج إيران أو أن تدمج إيران مفاوضاتها أو الشأن اللبناني في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. إسرائيل عندها فيتو على هذا الموضوع. إذا تعويل حزب الله قد لا يكون في محله هنا.
1: لا أحد يعرف كيف سيتعاطى الإيرانيون مع هذا الأمر. بالتأكيد أن نتنياهو يرفض كل مفاوضات باكستان، فكيف الحال إذا تم إدراج ملف جنوب لبنان؟ لكن في حال إذا تمسك الإيرانيون من خلال ما قالوه وما أبلغوه للشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فإن هذا الأمر سيكون محل ترحيب عند جهات عدة في لبنان. لكن علينا أن نعترف زميلي أن الانقسام الداخلي في لبنان لا يصب في مصلحة أحد، لدرجة أن هناك جهات لبنانية فاعلة لا تريد وقف إطلاق النار عن طريق باكستان، إنما تريده عن طريق واشنطن. لكن في المحصلة هذا الاتفاق، هذه الهدنة لم تأتي لا من باكستان ولا من واشنطن، إنما الجنوب كما قلت يحترق، هناك المزيد من المجازر. يبدو أن الإسرائيليين اتخذوا قرارا بتطبيق عمليات فعلية وعمليات إجرامية تصل إلى حد المجازر الكبرى على غرار ما شاهدناه في غزة. هذا الأمر سيزيد من المشكلات الداخلية والسياسية داخل لبنان، لأن السؤال الذي سيوجه لرئيس الجمهورية جوزيف عون ولرئيس الحكومة نواف سلام من طرف حزب الله ومن بيئة الجنوب ومن جهات سياسية وشعبية مستقلة، في حال لم يتم وقف إطلاق النار في مفاوضات البنتاغون، ما كيف سيعود هذا الوفد؟ هذا الأمر سيؤدي إلى المزيد من الفوضى السياسية وسيؤدي إلى المزيد من المشكلات داخل الشارع اللبناني، لأن ما يريده بنيامين نتنياهو هو ليس فقط القضاء على سلاح حزب الله، إنما خلق أكبر مساحة من الفوضى والقلائل والمشكلات داخل البيئات اللبنانية المتنافرة.
2: شكرا جزيلا الكاتب والباحث السياسي رضوان عقيل في بيروت. مشاهدينا، هناك مجموعة من الأخبار العاجلة تتعلق بالوضع في لبنان. الجيش الإسرائيلي يدعو جميع سكان جنوب لبنان إلى الإخلاء باتجاه شمال نهر الزهراني. إذن كل سكان جنوب لبنان يطلب منهم الآن الجيش الإسرائيلي الإخلاء باتجاه شمال نهر الزهراني. كنا في النبطية أمس واليوم في صور، لكن قبل لحظات الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان الجنوب اللبناني ككل أن يخرجوا، أن يتركوا ديارهم وينزحوا باتجاه شمال نهر الزهراني. معنا منصور مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري. جويس، تتصاعد الأمور أكثر فأكثر بل تتدهور، كل سكان جنوب لبنان مطلوب منهم الآن الإخلاء.
3: صحيح وائل، ويعني هذا البيان مضحك مبكي في الوقت عينه. أوامر إخلاء لكل سكان جنوب لبنان، هذا يفسر النوايا الإسرائيلية في الجنوب والتي لا تقتصر فقط على ما يقوله أو ما يدعيه الجيش الإسرائيلي باستهداف حزب الله، وإنما هو يقوم بتهجير ما يقارب 307 بلدات في جنوب لبنان من خلال أوامر الإخلاء هذه. يطلب من السكان التوجه شمال الزهراني إلى الصيدة عمليا، وهو يقول لهم بأن هذا المنطقة ستتحول إلى منطقة عمليات لحزب الله للجيش الإسرائيلي وأهداف لحزب الله، وبالتالي النوايا باتت واضحة بأن الجيش الإسرائيلي سيبدأ بتوسيع العملية البرية كما كان قد أعلن وكما يجري عمليا على أرض الواقع من خلال عمليات تقدم في أكثر من نقطة شمال ما يسمى بالخط الأصفر. كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع أوامر الإخلاء ومع إمكانية عدم قدرة المواطنين على النزوح باتجاه هذه المنطقة؟ هذا هو السؤال الأساسي، ولكن أيضا هناك أسئلة تتعلق بالسلطة اللبنانية وبالدولة اللبنانية. في ظل كل ما يجري لم يصدر أي موقف من السلطة اللبنانية الرسمية التي اتخذت قرارها بالذهاب إلى اجتماع أمني سيعقد في البنتاغون يوم الجمعة بعد غد، وسيشارك فيه ضباط من الجيش اللبناني لمناقشة الخطط الأمنية. كيف يمكن مناقشة خطط أمنية، يسأل المواطنون تحديدا سكان الجنوب الذين يخلون منازلهم، الذين يشاهدون كيف أن منازلهم تتحول إلى ركام وكيف أن ضياعهم تتحول إلى مقرات استقرار للجيش الإسرائيلي، يسألون كيف ستناقش الخطط الأمنية في ظل هذا العدوان المتواصل. نحن نتحدث عن هدنة عمليا وائل في هذه المرحلة، فكيف يمكن أن تكون هذه الهدنة في ظل إخلاء لكل مناطق الجنوب اللبناني باتجاه شمال نهر الزهراني؟ وكيف سيتعاطى الجيش الإسرائيلي مع هذا الواقع وهذا الإنذار بالإخلاء، خصوصا وأنه يأتي بعد سلسلة عمليات إخلاء أعقبتها غارات إسرائيلية عنيفة على عدد من القرى والبلدات، إن كان هنا في صور وكذلك الأمر في النبطية وفي بنت جبيل، كذلك الأمر محاولات تقدم في سوتر الشرقية ومحاولات أخرى في حداثة، وعلى ما يبدو أن المحاولات ستتكرر أيضا هنا في صور من البياضة ومن بيوت السياد باتجاه المنصوري، مجد الزون، القليلي، وتقدم إضافي ربما إلى صور المدينة. هذا الواقع خطير جدا، وليس هناك من مؤشرات على نهاية هذا الوضع القائم.
2: نعم جويس، أذكر بالخبر العاجل مشاهدينا، الجيش الإسرائيلي يدعو جميع سكان جنوب لبنان إلى الإخلاء باتجاه شمال نهر زهران. يقول المتحدث باسم جيش الاحتلال: ننصح سكان جنوب لبنان بالإخلاء إلى شمال نهر الزهراني، إذ أن جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني تعد منطقة قتال. جويس، بالأصل هذه المناطق كان فيها إخلاء كبير، لكن نتحدث هنا عن عشرات الآلاف ربما مئات الآلاف، هؤلاء سيتجهون شمالا إلى صيدا كما ذكرت، وحتى إلى بقية المناطق المليئة أصلا بمئات الآلاف من النازحين، نحو مليون لبناني اضطروا إلى ترك منازلهم.
3: والصورة عمليا هي واحدة من هذه المناطق التي كانت قد استقبلت العديد من النازحين وفتحت مراكز إيواء، كذلك الأمر للعديد لمئات العائلات التي نزحت إن كان من القضاء وإن كان كذلك الأمر من المناطق المحيطة، وبالتالي هناك مأساة اجتماعية ويعني وإنسانية لا يمكن التعامل معها في الوضع الحالي. وربما هذا أيضا يفسر تمسك بعض المواطنين بعدم المغادرة، يسألون إلى أين سنذهب، نفضل، البعض يقول نفضل الموت في منازلنا على المغادرة والإخلاء وأن نعود في وقت لاحق لنرى منازلنا مدمرة، يعتبرون أنه في حال استقروا في منازلهم ولم يتركوا.
0: راديو الحرية 97.10
4: FM. الساعة الآن 8:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب.
0: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها
5: حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watadistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
6: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
7: أصل القهوة مذاق،
6: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
8: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
5: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
4: يمكن اختصار المشهد بأن لبنان يسير في خطين متوازيان، هذين الخطين لن يلتقيا على ما يبدو، المسار السياسي والمسار الميداني. حتى هذه اللحظة تبقى الاتصالات مقطوعة بشكل كامل عمليا بين الرئاسة اللبنانية وبين حزب الله، وبالتالي لبنان الرسمي يقول بأنه ماض بالمفاوضات لأنه يعتبرها السبيل الوحيد للتوصل إلى إنهاء هذه الحرب، فيما يعتبر حزب الله بأن الوقائع الميدانية والميدان هو من سيحسم نتيجة ما سيحصل. وبالتالي في موازاة التطورات الميدانية، نعم يبدو أن السلطات اللبنانية ماضية في هذا الاجتماع وماضية في المفاوضات، ويستعد الوفد الأمني اللبناني للمغادرة أو ربما غادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في هذا الاجتماع. تقول السلطات اللبنانية بأن الوفد يحمل نقطة أساسية وهدفا أساسيا ومطلبا أساسيا في هذه المفاوضات، وهو تكريس هذه الهدنة وتثبيتها بشكل عملي وليس فقط من خلال إعلان عن هدنة، ولكن عمليا جرى ذلك في الاجتماعات السابقة ولم تفضي هذه الهدنة إلى فعليا أن وقف هذه الاعتداءات، بل كما نتابع على العكس نحن في تطورات ميدانية متسارعة، في عملية تصعيد متسارعة ليس فقط من خلال الغارات وإنما عمليا على ما يبدو من خلال التقدم البري. وبالتالي هل هو سباق بين الاجتماعات الأمنية ونتائجها وعملية ضغط على هذه الاجتماعات وعلى السلطة اللبنانية للقبول بالشروط التي يمكن أن توضع على طاولة البنتاغون ورفض الشرط اللبناني في المقابل وهو تثبيت وقف إطلاق النار؟ لبنان يقول بأنه أعد ملفا متكاملا، أولا حول ما أنجزه الجيش اللبناني فيما يتعلق بخطة حصر السلاح، وكذلك الأمر بالانتهاكات إسرائيلية طيلة فترة الهدنة وما إلى ذلك من وقائع ميدانية تتعلق ذلك الأمر بتواجد إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية واحتلال لمنطقة كبيرة وواسعة في جنوب لبنان. كل هذه التفاصيل سيعرضها الجانب اللبناني، وكما ذكرت سيركز على نقطة أساسية وهي تثبيت وقف إطلاق النار، ولكن لا يعول كثيرا على نتائج ملموسة في هذا الإطار، خصوصا في ظل ما نشاهده وفي ظل التجارب السابقة فيما يتعلق بالهدنة بوقف العمليات العسكرية وبوقف إطلاق النار.
5: نعم جوس، على الجانب الآخر جانب حزب الله، هل هذه العمليات الإسرائيلية المتواصلة بضعة كيلومترات تفصلهم عن النبطية وصلوا إلى زوتر الشرقية، الحديث عن أوامر إخلاء لكل جنوب لبنان، هل يمكن أن تدفع حزب الله حسب تصريحاتهم إلى النظر أو إعادة النظر في موضوع المسيرات المفخخة التي تتذرع بها إسرائيل لشن هذه العملية الواسعة؟
4: على العكس تماما، هو حزب الله يعتبر بأنه يحقق عمليا قلقا بالنسبة لإسرائيل وللجنود الإسرائيليين من خلال إطلاق هذه المسيرات، وهو يكثف من هذه الإطلاقات كما هو واضح من خلال بياناته، وهو يصر ويؤكد على أنه لن يوقف عملياته باتجاه المواقع الإسرائيلية والجنود الإسرائيليين إلا بعد التزام إسرائيل بوقف الأعمال العدائية. كانت هناك اتصالات على أعلى المستويات من رئيس الجمهورية عبر رئيس البرلمان اللبناني مع حزب الله، مفادها بأنه يجب أن تتوقف هذه الاعتداءات عمليا، عفوا هذه العمليات لكي تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية، فكان الرد من حزب الله بأن هذه العمليات تأتي ردا على خرق إسرائيل للهدنة وبالتالي على إسرائيل الالتزام أولا. وهنا نعود إلى هذا الدائرة المفرغة التي ندور فيها، من سيبدأ بالالتزام بوقف إطلاق النار، علما أن لبنان كان ملتزم بهذه الهدنة منذ اليوم الأول، ولكن إسرائيل خرقتها بعد أيام، وحزب الله أعلن صراحة بأنه لن يقبل بحرية الحركة للجيش الإسرائيلي على غرار ما حصل بعد اتفاق 27 من نوفمبر عام 2024، وأنه سيرد على هذه الخروقات، وهو ما يقوم به، ويعتبر بأن مسيراته ومحلقاته الانقضاضية التي يطورها أدت إلى نتائج فعلية من خلال هذا القلق الذي يسود
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
6: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو.
2: لك ايوه يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: وأول أوردر

0: طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729 مع عمر 0592-182-190 وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: كيف الواحد بيعرف حاله مكيف ولا لا؟
3: أنت مكيف؟
2: أنا مكيف، وأنت؟
3: أنا مكيف لأني مركب مكيف. تعال نسأل هذا اللي على البسكليت.
2: يا أبو الشباب، أنت يا معلم، أنت مكيف؟
4: لا.
2: طيب مركب مكيف؟
3: غريبة، معناها المكيف مش من عند المهندس، لأنه لو كان من عند المهندس لازم تكون مكيف.
5: مظبوط بيحكي المكيف، قصدي الشاب، لأنه مش كل واحد مركب مكيف يعني مكيف، بس المكيف من عند المهندس بيخليك تكيف.
6: المهندس سنتر للأجهزة الكهربائية والتكييف والتبريد، حلحول الشارع الرئيسي بجانب محطة حلحول للمحروقات، رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي، بإدارة المهندس أنس سدر 0599-30-222-8.
7: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
1: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات بلش مشوارك. راديو الحرية
1: 92.7 FM.
2: في نهاية هذه الساعة الإخبارية أبرز التطورات الميدانية حتى الآن.
3: إخلاءات وأوامر إخلاء بدأت لمدينة صور واستكملت بأوامر إخلاء أخرى لكل جنوب لبنان، ودعوة من قبل الجيش الإسرائيلي للتوجه إلى شمال الزهراني. ترافق ذلك مع بدء موجة من الغارات الإسرائيلية تحديدا على مدينة

0: الجرحى واستكملت اليوم بموجة واسعة من الغارات.
1: شكرا لك يا جويس. مشاهدينا ساعتنا أو تغطياتنا الإخبارية متواصلة من التلفزيون العربي. ساعة جديدة الآن مع خالد الغربي. إليك خالد.
2: شكرا لك وائل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ساعة جديدة إذن من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي في لسير للتطورات في الشرق الأوسط. والبداية من لبنان وتحديدا من جنوب لبنان. ونحن نتابع هذه الصور التي تعكس لنا حجم الغارات التي يكثفها أو يعمل على تكثيفها جيش الاحتلال الإسرائيلي. كثف إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي من غاراته على مدينة صور وبعد إصداره تحذيرات بإخلاء المدينة والمخيمات المحيطة بها. واستهدفت غارة إسرائيلية منطقة ملاصقة لمخيم الرشيدية جنوبي صور، فيما استهدفت غارة منطقة المساكن ومخيم البص الذي شهد وقوع ضحايا ودمارا في المنازل. وعاشت صور حركة نزوح بعد التحذير بإخلائها. جيش الاحتلال الإسرائيلي دعا جميع سكان جنوب لبنان إلى الإخلاء باتجاه شمال نهر الزهراني. جيش الاحتلال الإسرائيلي قال أنه هاجم 550 هدفا لحزب الله في لبنان منذ مطلع الأسبوع، بينما استهدفت غارات إسرائيلية مدينة النبطية وبلدات عدة بالتزامن مع محاولات للتقدم لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند محور زوطر الشرقية شمال نهر الليطاني والخط الأصفر. في المقابل أعلن حزب الله أنه تصدى لمحاولات التقدم الإسرائيلية خارج الخط الأصفر واشتبك مع القوات الإسرائيلية من المسافة الصفر وأجبرها على التراجع.
3: في جنوب لبنان لم يعد العيد يحمل ملامحه المعتادة، بلدات شبه فارغة ومنازل هجر أصحابها قبل أن تطاولها الغارات الإسرائيلية، فيما تحولت أصوات التكبيرات في النبطية وزوطر الشرقية إلى دوي قصف وأوامر إخلاء متواصلة. منذ فجر العيد تصاعدت المواجهات على امتداد القرى الحدودية مع اشتباكات وصفها حزب الله بأنها من المسافة الصفر في زوطرة الشرقية، مؤكدا إجبار قوة إسرائيلية على التراجع بعد تقدمها خارج الخط الأصفر الذي حدده الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان. لكن المعركة لم تعد تقتصر على القصف المتبادل، بل باتت ترتبط بمحاولات إسرائيلية لفرض واقع ميداني جديد عبر التوغل شمال الخط الأصفر والتقدم نحو زوطر الشرقية ويحمر الشقيف. زوطر الشرقية الجبهة الأخطر تخوم البلدة الواقعة شمال الليطاني تشهد اشتباكات توصف بأنها الأعنف منذ اندلاع الحرب. إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن القوات بدأت عملية عسكرية شمال النهر وتمركزت عند أطراف البلدة الاستراتيجية في قضاء النبطية، فيما أعلن حزب الله مواصلة التصدي للقوات عند مجرى النهر باستخدامه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمسيرات الانقضاضية. تكتسب زوطر أهمية استراتيجية لقربها من النبطية كبرى مدن الجنوب ولموقعها على تلال مرتفعة تشرف على الليطاني وتشكل عقدة وصل بين مرجعيون وبنت جبيل والنبطية. يرى مراقبون أن السيطرة عليها تعني التحكم بطرق الإمداد وأودية النهر جنوباً. بالتزامن مع محاولات التوسع كثفت إسرائيل غاراتها على الجنوب والبقاع معلنة استهداف أكثر من 150 موقعا قالت إنها تابعة لحزب الله في صور والنبطية والبقاع، كما امتدت الضربات إلى البقاع الغربي والبقاع الشمالي وسط مخاوف لبنانية من تحول المنطقة إلى ساحة مواجهة جديدة بسبب أهميتها كطريق إمداد بين البقاع والجنوب. في تصعيد آخر وجه الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء مدينة صور والأحياء المحيطة بها بالكامل بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في البص والبرج الشمالي والرشيدية، ما أثار موجة نزوح واسعة وحالة من الذعر بين السكان. في المقابل تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن عبور مسيرات من لبنان باتجاه مستوطنة شلومي، بينما أقر نتنياهو بأن حكومته تبذل جهودا كبيرة لمواجهة

0: مسيرات حزب الله، مؤكدا أن إسرائيل بصدد تكثيف عملياتها وتعزيز المنطقة الأمنية شمالا.
1: تنضم إلينا من صور هذه المدينة المستهدفة جنوب لبنان، تنضم إلينا مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري، وهي معنا منذ ساعات تتابع الذي يحدث على الأرض. ومن القدس المحتلة معنا مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات، أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك جويس، طبعا لمن لا يعرف لبنان، جنوب لبنان تحديدا، عندما نسمع أن جيش الاحتلال يريد إخلاء كل ما هو جنوب نهر الزهراني، عن كم ألف من الناس نتحدث وهم بدأوا النزوح؟ كيف هو وضع النزوح الآن؟ كيف تتم عملية النزوح؟
2: طبعا هناك نزوح، والطرقات الرئيسية كانت مكتظة بالسيارات عمليا جراء أوامر الإخلاء. وعندما نتحدث عن جنوب الزهراني وإخلاؤه بشكل كامل، أي إخلاء جنوب لبنان بشكل كامل باتجاه شمال الزهراني، فهذا يعني عمليا أننا نتحدث عن مساحة 14% من مجمل مساحة لبنان، وعن مئات الألاف من النازحين الذين يستقرون في صور، في صيدا، وفي مناطق صيدا عمليا، في مناطق بعيدة نسبيا عن المناطق المستهدفة، من نزح من النبطية في الأيام الماضية، من ينزح من صور كذلك الأمر. وبالتالي هناك موجة كبيرة من النزوح، ولكن السؤال الأساسي إلى أين؟ إلى شمال الزهراني نعم، ولكن إلى أين؟ إلى شمال الزهراني. نحن أمام كارثة اجتماعية وكارثة إنسانية لا قدرة للدولة اللبنانية على تحملها. هل هذا على صعيد النزوح؟ ما بالك أيضا الانعكاسات الاقتصادية في المرحلة المقبلة، الدمار الكامل الذي تحدثه الغارات الإسرائيلية في كل المناطق التي يتم استهدافها، وفي كل المناطق التي يقوم الجيش الإسرائيلي بإصدار أوامر الإخلاء لها. نحن في صور، وفي النقطة التي نقف فيها هي من ضمن النقطة الحمراء التي أنذر الجيش الإسرائيلي السكان بمغادرتها. بقي حي واحد، هي حارة المسيحيين في صور، لم يتم إصدار أوامر الإخلاء لسكانها، وما تبقى كانت قد صدرت أوامر الإخلاء لهم. ولكن الآن مع صدور أوامر إخلاء لكل الجنوب، فإن كل الجنوب بات تحت نيران المقاتلات الحربية الإسرائيلية وسلاح الجو الإسرائيلي. في أي لحظة هو يتذرع الجيش الإسرائيلي بإصدار أوامر الإخلاء هذه ليستهدف كيف ما كان، وهو ما حصل في مناطق عدة في جنوب لبنان في المرحلة الماضية، كان آخرها في النبطية إصدار أوامر الإخلاء للمدينة وللقضاء ولقرى القضاء، وعمليات استهداف عشوائية ومتنوعة، استهداف لمنازل مأهولة للمواطنين، شهداء بالعشرات يوميا، عدم إمكانية وصول فرق الإسعاف إلى أماكن الغارات لانتشال الجثامين، وجوب طلب إذن من لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية للدخول إلى هذه المناطق من قبل المسعفين ليتمكنوا من معاينة الأماكن. وضع فعلا لا يمكن وصفه. وسؤال أساسي هو حول كيفية تعاطي الدولة اللبنانية مع ما يجري في الساعات الماضية. نحن نتحدث عن تطورات متسارعة خطيرة جدا، لا نعرف كيف ستتعامل معها الدولة اللبنانية، فيما من الواضح أن حزب الله يتعامل معها من خلال إطلاق المسيرات، من خلال إطلاق الصواريخ، ومن خلال اشتباكات وجها لوجه من نقطة صفر في النقاط التي يحاول الجيش الإسرائيلي التقدم باتجاهها. ومن الواضح أن هذه النقاط التي يتقدم منها ستكثر في المرحلة المقبلة، تحديدا بعد أوامر الإخلاء لصور. من الواضح أنه يسعى أيضا للتقدم من بيوت السياد، من البياضة، من شمع، باتجاه مجد الزون، وباتجاه كذلك الأمر المنصوري والقليلي وغيرها، وصولا إلى أطراف صور.
1: طيب هل أنتم تعرفون على الأرض، بما أنك في صور وأنت أيضا تعيشين ما يعيشه أهل صور الآن وأهل جنوب لبنان بشكل عام، هل الصورة واضحة؟ متى عليكم أن تغادروا؟ آخر موعد، آخر مهلة للمغادرة، وما الذي يفعله جيش الاحتلال أثناء عملية تنفيذ أوامر الإخلاء؟
2: غالبا خالد، عندما يحدد الجيش الإسرائيلي منطقة بعينها يعطي مهلة ساعة أو ساعة ونصف للإخلاء، ولكن اليوم هذه المرة الأولى التي يواجه فيها سكان كل جنوب لبنان أوامر إخلاء، وبالتالي هناك صعوبة في التنقل أولا من قبل المواطنين الذين خرجوا من منازلهم باتجاه الطرقات، وهذا ما شاهدناه في صور بعد أوامر الإخلاء. العديد من السكان تحديدا سكان المخيمات توجهوا إلى الشوارع الشارع بسياراتهم، توجهوا إلى شاطئ صور، بقوا هنا حتى انتهاء الغارات الإسرائيلية، ولكن عمليا الاستهدافات كانت محدودة، لم تشمل كل النقاط التي قال الجيش الإسرائيلي أنه سيستهدفها، وبالتالي نحن أمام ساعات ستكون فيها التطورات متسارعة على ما يبدو. قد يقوم الجيش الإسرائيلي بشن هجمات تشبه الأحزمة النارية، وهو ما شاهدناه كذلك الأمر في عدة مناطق، إن كان في النبطية، في يحمر الشقيف، كذلك الأمر في السلطانية وبئر السلاسل يوم أمس، وبالتالي مشهد مشابه قد نشاهده هنا في صور وفي مناطق أخرى. لا نعلم ما هي المناطق التي سيتم استهدافها، لا نعلم الوجهة التي يمكن سلوكها بأمان. هناك ترقب لي يوم غد، لأنه في الليل لن تتحرك أي من السيارات، عادة هناك خشية من التحرك ليلا بالنسبة للمواطنين، خصوصا وأن البعض يعتبر بأنه غير مشمول بهذه الإنذارات طالما أن منطقته لم يتم تحديدها أو المبنى الذي يسكن فيه لم يتم تحديده، وبالتالي الأمور ستبقى ربما على حالها، وقد نشهد عملية نزوح خجولة ربما في الساعات المقبلة وفي ساعات الليل بانتظار يوم غد وصباح غد لمعرفة ولتتضح عليه الصورة أكثر فأكثر، خصوصا وأن هناك أطراف عسكرية واليونيفل يجرون اتصالات لمعرفة كيفية التعاطي مع هذا الأمر ولإبلاغ السلطات المحلية بكيفية التعاطي مع هذا الإنذار الأخير الذي صدر لكل سكان جنوب لبنان بالاتجاه من جنوب الزهراني إلى شماله.
1: أشكرك جويس الحشكوري مراسلة التلفزيون العربي، وأنت تتحدثين إلينا من داخل مدينة صورة المستهدفة بأوامر الإخلاء الإسرائيلية، مثلها مثل كل مدن وبلدات الجنوب الواقعة حتى نهر الزهراني. سنحاول أن نعرف أكثر عن ما يخطط له الإسرائيلي، ماذا يريد أن نفعل بالضبط في هذه المنطقة. معك أحمد جردان، نريد أن نفهم يعني الأساس الآن في مع إصدار هذه أوامر الإخلاء، هل ملامح هذا الإخلاء واضح؟ يعني لأي مناطق يوجه الجيش الاحتلال الناس؟ هل يوفر لهم؟ ونحن نعلم أنه قام بتدمير العديد من الطرق في الجنوب اللبناني، هل وضح لهم إلى أين يمكن أن يتجهوا، المهلة الزمنية التي أمامهم لكي يتحركوا، المناطق التي يجب عليها بدقة إخلاءها حتى لا يتعرضوا لعمليات القصف؟
3: يعني إسرائيل تريد تهجير سكان مناطق عديدة في الجنوب اللبناني نحو شمال لبنان، نحو المناطق الواقعة في وسط لبنان وشمال لبنان. نتحدث عن إخلاءات، وربما نستطيع أن نقول بأنه إعلان حرب عندما يطلب الجيش الإسرائيلي إخلاء جنوب لبنان حتى نهر الزهراني، ويطلب أيضا إخلاء مدينة صور بأكملها مع أحيائها المحيطة والمخيمات الفلسطينية المحيطة في مدينة صور. وعندما يقول بأن جنوب لبنان تحول إلى منطقة قتال، هذا إعلان حرب على هذه المنطقة، وربما يعني قبيل توسيع الجيش الإسرائيلي لعملياته. ولكن حتى هذه اللحظة تقول إسرائيل أن الهدف هو إبعاد عناصر حزب الله، وإذا ما أبعدت عناصر حزب الله عن هذه المناطق نحو الشمال فهذا سيخفف من وتيرة الهجمات، هجمات المسيرات نحو المناطق الحدودية. ولكن هذا الادعاء هناك من يشكك به تحديدا من الإسرائيليين. قبل قليل مثلا المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية يشكك بأن هذا الإجراء سيؤدي بالنهاية إلى منع استهداف الجيش الإسرائيلي أو حتى المناطق الحدودية. أيضا بالأمس كان هناك تشكيك واسع من مصادر أمنية نقلت عنها وسائل إعلام إسرائيلية بنجاح هذه العملية، توسيع العملية وانخفاض وتيرة المسيرات. إسرائيل تبحث عن حلول بشأن
4: راديو الحرية
5: 7:10 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان.
6: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
4: راديو الحرية
7: 7:10 FM.
3: على مخاوف إسرائيلية من أن أي اتفاق قد يحدث بين واشنطن وطهران سينعكس مباشرة على لبنان، وسيطلب ترامب من إسرائيل وقف الحرب بشكل كامل. هذا ربما ما لا تقول إسرائيل وما لا تصرح به إسرائيل بشكل علني، ولكن هذا ما نستطيع أن نستشفه من خلال التحركات العسكرية. هناك تحريض على لبنان في الأيام الماضية من قبل الإعلام الإسرائيلي، من قبل الإسرائيليين، هناك أيضا تحريض من قبل الوزراء في الكابينت الإسرائيلي، ولكن واضح بأن إسرائيل تخشى إجبارها على وقف الحرب في حال التوصل إلى اتفاق أمريكي، مع اتفاق يعني ما بين أمريكا وإيران.
1: طبعا أنا يعني أي عمل عسكري هو يتم لتحقيق هدف سياسي في النهاية، وبالتالي ما تحدثت عنه من هدف سياسي محاولة ربما الإسراع في تحقيق أمر واقع على الأرض خوفا من أي أمر يفرض أو أي وضع يفرض على الإسرائيليين في المرحلة المقبلة نتيجة المفاوضات الإيرانية الأمريكية، هذا مفهوم. لكن أنا حتى من يشاهدنا الآن في الجنوب اللبناني يعلم ربما تفاصيل أكثر عن النوايا الإسرائيلية. عندما تعطي إسرائيل إنذارات بالإخلاء بهذا الشكل، هل أوضحوا ما الذي سيقوم به جيش الاحتلال في الساعات المقبلة بعد انتهاء مهلة الإخلاء؟
3: لم يوضحوا أي شيء، تحدثوا فقط عن تحول هذه المنطقة إلى منطقة قتال. في اليومين الماضيين قال الجيش بأنه تجاوز الخط الأصفر، نتنياهو أقر بهذه الجزئية، ولكن هناك تعتيم إسرائيلي بشأن تحركات الجيش الإسرائيلي، المناطق التي يحاول التوغل إلى داخلها، المناطق التي يحاول السيطرة عليها، ولكن واضح بأن إسرائيل تريد الضغط على حزب الله عبر إنذارات الإخلاء بشكل واسع وبشكل كبير لمناطق تقع جنوب نهر الزهر والمطالبة بالانتقال نحو الشمال. أيضا يعني قبل قليل المراسل العسكري لموقع والله يعني انتقد سياسة الجيش الإسرائيلي وقال بأن الجيش يتصرف في لبنان دون سياسة واضحة ودون أهداف واضحة حتى هذه اللحظة في ظل استمرار حزب الله بإطلاق المسيرات. لا نستطيع أن نأخذ حتى التحليلات العسكرية الإسرائيلية على محمل الجد في هذه الفترة، لأنه عادة أو غالبا ما يعني ما يعني ما يعني ما يعني يسيطر عليها إن صح التعبير يعني المواقف الشخصية، محاولة دفع الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات أكثر من التحليل العسكري الدقيق. لذلك هذه التحليلات الإسرائيلية هي تشير، أو هناك يعني من يهاجم تصرفات الجيش الإسرائيلي في لبنان ويقول بأنه لا يتصرف وفقا لأهداف معينة ولسياسة واضحة، ولكن بالنهاية قد تكون هذه المعلومات وهذه الأخبار التي يتم تداولها في الإعلام الإسرائيلي في سياق دفع المستوى السياسي إلى مزيد من الإجراءات ضد اللبنانيين وضد الجنوب اللبناني. حاليا إنذار إخلاء واسع، نتحدث عن مناطق شاسعة، نذكر بأن إسرائيل يعني هجرت أكثر من 50 بلدة وقرية في المنطقة التي تسميها بأنها منطقة عازلة، دمرت غالبية هذه البلدات، تحتل حاليا قبل التحرك الأخير تحتل 600 كيلومتر مربع من مساحة لبنان، 5% من مساحة لبنان، وحاليا هي ماضية في توسيع العملية العسكرية. قد يكون الهدف محاولة احتلال أجزاء من مدينة النبطية، قد يكون الهدف محاولة الضغط على حزب الله، قد يكون الاعتقاد بأن إنذارات كاملة أو إنذارات واسعة سيؤدي بالنهاية إلى إخلاء عناصر حزب الله نحو المناطق الشمالية. ولكن قبل قليل هآرتس نقلت عن مصادر عسكرية بأن العملية العسكرية الإسرائيلية حاليا في لبنان قد تعرض الجيش لمزيد من المخاطر. صحيح بأن إسرائيل تحاول التوغل، ولكن هي أيضا يعني تحول الجنود الذين يتوغلون في الجنوب اللبناني إلى أهداف لحزب الله الذي ينجح حتى هذه اللحظة على برصدهم عبر الطائرات المسيرة واستهدافهم. إسرائيل اعتقدت في الفترة الماضية أنها أضرت بحزب الله بشكل كبير عبر الاختراقات، عبر الاغتيالات، عبر الهجمات، وتحاول استغلال الوضع الداخلي اللبناني الهش والذي نشاهده يعني تحديدا في سياق الاستقطابات الحادة في لبنان والانتقادات والوضع الداخلي الصعب الذي أقرب إلى يعني ما يقرأ بأنه حرب أهلية. ولكن أيضا واضح بأن إسرائيل في هذه الفترة هي معنية بكسب الوقت، من جهة زيادة وتيرة هجماتها على لبنان ومحاولة تدفيع اللبنانيين ثمنا على هجمات حزب الله بالمسيرات المفخخة.
1: شكرا لك أحمد جرادات مراسل التلفزيون العربي في القدس المحتلة. مشاهدينا الكرام، حتى وإن كانت إسرائيل تدعي، لأنه سبق وكانت تدعي ذلك في حربها على غزة، أنها تفعل ذلك لحماية أرواح المدنيين، هذا مغالطة وتلاعب بالقانون الدولي، لأن نص القانون الدولي يطالب القوات التي تريد حماية أرواح المدنيين أن توفر لهم طرق آمنة ومناطق آمنة تتوفر فيها جميع الخدمات لكي يبقوا فيها لفترة زمنية محددة يسمح لهم بالعودة لاحقا إلى أماكنهم. لكن الطريقة التي تقوم بها إسرائيل هي مطالبة الناس بإخلاء هذه المناطق باتجاه مناطق أخرى دون أن تحدد لهم كيف، دون أن تحدد لهم مناطق آمنة يلجؤون إليها، وبدون أن يكون هناك تأكيد أنهم سيعودون إلى ديارهم، خاصة مع عمليات التدمير الواسعة التي يقوم بها جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني. ما تقوم به إسرائيل عمليا على الأرض وفق القانون الدولي يدخل ضمن تصنيف التهجير القسري لسكان الجنوب، حتى وإن كانت إسرائيل لا تهتم بحسب سلوكها على الأرض وما نشاهده حتى الآن، لا تهتم كثيرا بما يقوله القانون الدولي، لكن من المهم أن نفهم ما يقوله القانون الدولي لنفهم حدود الذي يحدث على الأرض. إذن شبهة مخالفة، تهجير قسري، وأزمة إنسانية يتعرض لها سكان جنوب لبنان، وأيضا نريد أن نفهم المعنى العسكري لما تقوم به إسرائيل. معنا من عمان اللواء محمد صمادي المحلل العسكري والاستراتيجي للتلفزيون العربي، مرحبا بك سعادة اللواء. كيف نفهم الإعلان الإسرائيلي عندما يعلن أن كل ما هو جنوب نهر الزهراني وحتى الحدود مع إسرائيل منطقة قتال؟ ماذا تعني أن تكون هذه كل هذه المنطقة منطقة قتال؟
4: سمعتك تتحدث عن القانون الدولي، ولكن هنا أود أن أشير، هل من يصدر قانون لإعدام الأسرى يلقي بالا بقانون دولي؟ منطقة قتال هذا يعني، وهي ليست مفاجأة لأنه تم الحديث سابقا، لأن المنطقة جنوب الليطاني ستكون منطقة إخلاء ومنطقة قتال، والمنطقة شمال الليطاني ستكون منطقة خطرة، هذا ما صرح به كاتس وما قاله نتنياهو، ولذلك ليست مفاجأة أن تتم هذه العملية اليوم، عملية إخلاء سور وضواحيها والقرى التابعة لها، بالإضافة يوم الأمس استهداف النبطية، والآن جنوب نهر الليطاني منطقة قتال. هذا يعني بأن هذه المنطقة لن يكون فيها سكان، سيتم إخلاءها، ستستهدف بالنيران، ليس بالضرورة أن تكون محتلة بقوات عسكرية على الأرض، ولكنها ستكون مستهدفة من قبل المقاتلات والمروحيات والطائرات المسيرة والمدفعية. وهنا لابد أن نشير بأن إسرائيل قامت بدفع المدفعية الإسرائيلية الميدانية من شمال فلسطين المحتلة ضمن منطقة الخط الأصفر، وهي كلما تقضم شيء من الجغرافيا اللبنانية تقوم بدفع وحدات المدفعية باتجاه الشمال، حتى تكون هذه المناطق ضمن مدى رماية سلاح المدفعية الإسرائيلي. ولذلك هي الآن تريد أن تبعد حزب الله شمالا بالنار، تريد أن تقلص قدراته الصاروخية وتحول الجنوب إلى منطقة مكشوفة عملياتيا. الحزب يحاول ويريد أن يعني بقدراته الموجودة أن يستنزف ويحافظ على قدراته الردعية، ولكن فارق القوى لا يخدم الحزب بمقارنة قوة تميل بالمطلق لصالح جيش الاحتلال. الآن كما لاحظنا بأن هذه الإنذارات لم تعد مقتصرة على الشريط الحدودي المباشر، بل أصبحت في مناطق أعمق داخل الجنوب اللبناني، وهذا يحقق أهداف حكومة اليمين بأن تقوم بمعاقبة الحاضنة الشعبية، تفريغ هذه المناطق الجغرافية من البيئة الحاضنة، تستنزف حزب الله لوجستياً، تضغط سياسيا على الدولة اللبنانية، تزيد عملية الاحتقان، حالة الاحتقان الشعبي ضد استمرار الحزب، لأنه الآن هناك أصوات كثيرة تنادي بإيقاف هذه الحرب. هناك إسرائيل تسعى الآن إلى أن يكون هناك انقسام داخلي حول دور حزب الله في لبنان بالمجمل، وتريد أن تضغط على الدولة اللبنانية والجيش اللبناني.
1: طيب سعادة اللواء، من الناحية التقنية وحسب قوانين الحرب، هل تسمح قوانين الحرب لإسرائيل بمجرد أن تعلن منطقة كما تريد هي وهي قوة احتلال أن هذه المنطقة هي منطقة قتال أن تفعل ما تريد في هذه المنطقة؟
4: أبدا، هذه إبادة عرقية وتهجير قسري. إسرائيل تمارس أعمال إبادة أمام منظر أمام الرأي العام العالمي والرأي العام العربي والإسلامي. إسرائيل لا تلقي بالا بأي قوانين. من قام بمهاجمة المستشفيات والمساجد والكنائس، من قام بدهس المواطنين العزل في الخيم بجنازير الدبابات، هل يبالي بقانون دولي؟ أركان الحكومة الإسرائيلية مطالبين أمام محكمة الجنايات. كل أركان الحكومة الإسرائيلية والقادة العسكريين الإسرائيليين مجرمين في وجهة نظر القانون الدولي، مطالبين من وجهة نظر القانون الدولي أن يمتلوا أمام محكمة الجنايات الدولية. ولذلك إسرائيل وصلت إلى مرحلة من التغول حقيقة، أستطيع أن أصفها بأنها أصبحت قوة غاشمة متغولة مجرمة تمارس الإجرام ولا تلقي بالا بأي أعراف دولية أو قانون دولي أو قانون نزاعات مسلحة.
1: إذن حتى وإن كانت تعلن هي هذه المنطقة منطقة قتال، لا يسمح لها طبعا باستهداف الأهداف المدنية. طب نظرا لجغرافية المكان، هذه المنطقة وكل هذه المساحة التي تصل إلى بعد يصل إلى نحو 40 كيلومتر من الحدود الإسرائيلية اللبنانية وحتى نهر الزهراني، هل تستطيع القوات الإسرائيلية السيطرة، وعندما أقول السيطرة إحكام السيطرة وليس فقط عمليات توغل وخروج أو عمليات قصف، هل تستطيع السيطرة؟ يعني أنت كرجل عسكري عندما تسمع هذه التصريحات الإسرائيلية ماذا تفهم عن نوايا إسرائيل؟
4: أبدا لا نقول بأنها تستطيع السيطرة، هي تستطيع أن تمارس عمليات التدمير، عمليات القصف الجوي، عمليات القصف المدفعي، القيام بأعمال اغتيالات، القيام بأعمال القتل، ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار بأنه الآلة الحربية الإسرائيلية تمكنها من تنفيذ أعمال وعمليات الاستهداف بالنيران، ولكن منذ أن اندلعت هذه الحرب من الثاني من مارس هذا العام ولغاية الآن واجهت إسرائيل يا مواطني كبيرة جدا في عمليات السيطرة في الشريط الحدودي ضمن منطقة الخط الأصفر. لن تستطع أن تتوغل بوتيرة أعلى لأن فاتورة التكاليف كانت باهظة عليها، وكان هناك عمليات استهداف لوحدات المدرعة والآلية بشكل كثيف، ولذلك هي الآن تحاول من ضمن منطقة الخط الأصفر أن تسيطر بالقوات وبالنيران شمال منطقة أو شمال نهر الليطاني حتى منطقة نهر الزهراني. وهنا أتحدث تقريبا عن 12 إلى 15% من مساحة لبنان الشقيق، المنطقة التي تقع جنوب نهر الزهراني، وهذه ضمن الآلة الحربية بعمليات الاستهداف سواء كان بالمقاتلات أو بالمروحيات أو بالمسيرات أو بسلاح المدفعية تستطيع أن يعني تجعل هذه المنطقة خطرة، ولكن لا يمكن لإسرائيل أن تحقق السيطرة بشكل مطلق لأن أعمال المقاومة من قبل الحزب ما زالت نشطة وفاعلة، وما زلنا نلاحظ بأن بعض من هذه المسيرات تخترق الخط الأزرق وتدخل إلى عمق شمال فلسطين المحتلة وتستهدف بعضا من القبة الحديدية من منصات القبة الحديدية، ولذلك عملية السيطرة هي لن تكون سهلة. نعم. بالعكس قد يكون هذه مرحلة من مراحل حرب الاستنزاف طويلة الأمد ضد قوات جيش الاحتلال.
1: طيب حتى لو كانت قدرات حزب الله غير واضحة تماما في هذه المنطقة، خاصة أنه كان مستهدف من قبل إسرائيل خلال سنوات وكانت إسرائيل تعتقد أنها تقريبا قضت عليه، لكن هل ممكن هناك مؤشرات تسمح لنا بأن نفهم إلى أي مدى يمكن أن تتأثر مقاومة حزب الله في هذه المنطقة نتيجة هذه العمليات ونتيجة هذا تكثيف العمل العسكري الإسرائيلي على هذه المنطقة؟
4: يعني قبل ما أدخل لك بالتكتيك العسكري للحزب لابد أن أحدد ماذا تريد إسرائيل. هي تريد أن تحيد المسيرات والصواريخ، تدمر قيادات الحزب الميدانية، تريد أن تفرض منطقة عازلة بالنار تستنزف قدرات الحزب، تريد أن تحسن شروط تفاوضية مع الدولة اللبنانية، ولكن الحزب هو لا يقاتل بالأسلوب القتال جيوش التقليدية ويستخدم تكتيك الاستنزاف المرن بدل من المواجهة الواسعة، يعتمد على أن يقوم بضربات متقطعة استهدافات دقيقة أستطيع أن أصفها، يريد أن ينهك القوات الإسرائيلية مع الزمن، يحافظ على ما تبقى من قدراته أو من قوته الرئيسية ويتجنب أن يدخل في معركة حاسمة أو معركة تصادمية.
5: راديو الحرية 92.7
8: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: وأول أوردر

0: يوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة ألف والذهب والهدايا ناعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل، وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM. تضمنت هذه المسودة موضوع انسحاب قوات عسكرية أمريكية من محيط إيران على أن يستمر بحث عديد هذه القوات، إن كانت قوات كانت موجودة بالأصل أم قوات تم نقلها إلى المنطقة. بحسب المسودة أيضا، المسودة مذكرة التفاهم تشمل أيضا رفع الحصار البحري الأمريكي على موانئ إيران مقابل تعهد طهران بإعادة مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستوياته قبل الحرب، وذلك في غضون شهر واحد. إذن ليس كما يقول الرئيس الأمريكي فورا، وإنما بحسب النص الإيراني الموضوع سيستمر على مدار شهر. المسودة تنص أيضا على حق طهران في إدارة مسار حركة السفن عبر المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان، لكن السفن العسكرية غير مشمولة في الاتفاق. وقال التلفزيون الإيراني إنه في حال التوصل إلى الاتفاق النهائي خلال 60 يوما فسيتم اعتماده بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي. هذا وقال مستشار المرشد الإيراني إن مضيق هرمز هو الضامن الوحيد للاتفاق مع الولايات المتحدة. ونقلت وكالة تسنيم عن محمد أكبر زادة مساعد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، نقلت عنه قوله إن احتمال تجدد الحرب مع واشنطن منخفض، وحذر في المقابل من أن طهران مستعدة لأي هجوم جديد عليها. ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، ومن طهران مراسلنا حازم كلاس. أريد أن أبدأ معك عبد الرحمن لنعرف هذا الموقف الأمريكي. واضح تماما أن ما نشرته إيران عن مذكرة تفاهم أزعج كثيرا البيت الأبيض وأزعج الرئيس الأمريكي. ما الذي يكشفه الأمريكيون عن مضمون مذكرة التفاهم هذه؟
5: الذي يكشفه الرئيس الأمريكي بنفسه دونالد ترامب خالد هو أنه هناك نقاط يعني كبيرة جدا، وهناك خلافات كبيرة جدا بين الطرفين. النقطة الأولى تتمثل في مضيق هرمز، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد فتح مضيق هرمز فورا، أيضا بتوجيه سؤال من إحدى الصحفيات بأن مضيق هرمز سيفتح وستتولى إدارة الأمور أو سيتولى إدارة الأمور إيران وسلطنة عمان. وأنا سمعت هذا التصريح من ترامب، يعني أعدت التصريح مرة تلو الأخرى لأتأكد من سلامة ما سمعت. رد ترامب كان مفاجئ للغاية، قال لابد أن تعلم عمان بأنها لابد أن تنتهج السلوك الحسن، وإلا فسيتم قصف عمان. وسلطنة عمان، وهم يعلمون ذلك ولا بد أن يكونوا في الصف الجيد مع بقية الدول أو بقية الناس على حد وصفه، وإلا فسيتم قصف عمان. أعدت هذا التصريح مرة والأخرى لنتأكد إن كان فعلا قال ذلك، إن كان قصد إيران، ولكن الرجل كان يوجه إليه سؤال عن سلطنة عمان تحديدا وصرح بهذا التصريح. أيضا عند سؤال إحدى الصحفيات عن إذا كان هناك ارتباط حقيقي بالاتفاق النووي مع إيران وتوقيع الدول العربية والإسلامية على اتفاقات أبراهام، رد الرئيس ترامب كان غير واضح، قال لا أعلم إن كنا ينبغي أن نوقع، ربما أسأل ستيف وودكوف. ستيف وودكوف عندما سأله قال يا سيدي الرئيس نحن نضغط من أجل هذا التوقيع، يقصد توقيع الدول العربية وأخص بالذكر ترامب المملكة العربية السعودية ودولة قطر فيما يتعلق باتفاقات إبراهام. من الواضح جدا خالد أن هناك نقاط ما زالت يوجد بها الكثير من الخلافات بين الطرفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا تحدث على أننا لن نرجع أي أموال إلى الإيرانيين حتى يحسنوا من سلوكهم، وكيف يحسنوا من هذا السلوك، وهذا من عندي الآن، بأن يكون هناك تسليم لليورانيوم المخصب، وأن يكون هناك فتح لمضيق هرمز بطريقة فورية لا تدريجية، ولا يوجد تحكم من قبل إيران أو من قبل سلطنة عمان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض هذه الفكرة جملة وتفصيلا، فكرة بأن تتحكم إيران وتتحكم سلطنة عمان فيما يتعلق بعبور السفن وفيما يتعلق بفتح مضيق هرمز، وقال ينبغي أن يفتح مضيق هرمز على مصراعيه دون وجود أي تحكم، بل نحن من سنتحكم فيه. وأنا أنقل تقريبا حرفا عن ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا يضعنا جميعا في يعني نقطة ما قبل حتى بدء المفاوضات. ولكن الرئيس الأمريكي أيضا قال نحن ربما لدينا مفاوضات جيدة حتى الآن، ومن الواضح جدا أن الورقة الإيرانية التي وصلت إليه سواء كان عن طريق التلفزيون الإيراني أو حتى قبل ذلك عندما وصلت إليه من خلال الوسطاء لم تعجب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال في نهاية الأمر إن لم يتم الاتفاق بالطريقة التي نريدها فسيتم قصفهم عن طريق الرجل الذي على يساري، وكان يقصد بيت هيكسيث وزير الحرب الذي كان يجلس بجواره. نعم.
4: أشكرك عبد الرحمن برديسي مراسلنا في واشنطن، سأعود إليك حازم لاحقا، لكن اسمح لي أن أرحب بضيفنا من تامبا من فلوريدا النقيب تيم هوكنز المتحدثة باسم القيادة الوسطى الأمريكية. مرحبا بك سعادة النقيب، نريد أن نعرف منك طبعا القاعدة البحرية الأمريكية الموجودة في البحرين هي جزء من قوات القيادة الوسطى في المنطقة، هل صدرت لكم أوامر بعدم التحرك والمرور في مضيق هرمز حتى إصدار أوامر أخرى، لأننا لم نرى أي تحرك منذ هذا الاشتباك الذي وقع مع الإيرانيين منذ 7 الماضي، والإيرانيون يتحدثون الآن عن أن هناك مسودة اتفاق، وحسب مسودة الاتفاق السفن العسكرية غير مشمولة ولن يسمح لها بالتحرك في مضيق هرمز.
3: بداية شكرا على الاستضافة، أنا سعيد بالانضمام لكم من تامبا فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية حيث هناك مقر القيادة المركزية في الشرق الأوسط. نحن نركز على أمرين، أول أمر هو الحفاظ على الحصار البحري على إيران، هذا ما أمرنا بالقيام به من قيادتنا وهذا ما نستمر به منذ اليوم. أيضا نحن أعدنا توجيه 110 سفينة تجارية للتأكد من الالتزام الكامل بهذا الحصار. الأمر الثاني الذي نركز عليه هو الحفاظ على استعدادنا وجهوزيتنا والتأكد أن قواتنا جاهزة للقيام بأي مهام ما يؤمرون بها، ونحن مستعدون ونبقى على الاستعداد وسوف نبقى كذلك اليوم.
4: طيب نقيب تيم، لم أسمع إجابة عن السؤال، هل صدرت لكم أوامر بعدم التحرك في مضيق هرمز تحضيراً لتنفيذ ما يقول الإيرانيون أنه اتفاق معكم مع الجانب الأمريكي؟
6: I'm not going to forecast any
3: operations. لن أتكلم أو أتوقع أو أتكهن عن أي عمليات. ما يمكنني قوله هو أنها حالة معقدة للغاية والمفاوضات الدبلوماسية قائمة وسوف نرى إلى ماذا سوف تقودنا. إلى ذلك الوقت الجيش الأمريكي سوف يقوم بكل المهام الضرورية وهو الآن الحفاظ على الحصار البحري على إيران وثانيا أن نبقى على استعداد لكل المهام الضرورية. سوف نرى ما هي المهام المستقبلية.
4: طيب السفن الموجودة في البحرين ضمن قواتكم في هذه القاعدة هي الأهم طبعا القاعدة البحرية الأمريكية، هل تتحرك الآن بحرية في مضيق هرمز أم أنه ممنوع عليها الحركة في مضيق هرمز؟
6: لن
3: أتكلم عن قوات محددة ومواقع تواجدها، ولكن بشكل عام أقول أنه لدينا عدد من الجنود الأمريكيين على الأرض وفي الجو وأيضا في البحار. هناك عدد كبير منهم من في المياه الإقليمية يركزون على الأمور التي ذكرتها في البداية. أولا فيما يتعلق بالبحرية التي تفرض الحصار الأمريكي الكامل على إيران والتأكد أنه ليس هناك أي سفن تجارية يمكنها العبور خارج أو داخل الموانئ والمرافق الإيرانية. هذا تركيزنا، وهذا يعني أن جزء كبير من سفننا تعمل في منطقة خليج عمان وهذا المكان الذي تتمركز فيه عدد كبير من السفن للتأكد من الالتزام الكامل بالحصار الأمريكي البحري الكامل على إيران.
4: طيب يعني أتفهم موقفك كرجل عسكري لا تريد أن تدخل في التفاصيل، لكن الرواية الآن أمام الناس، يعني من يتابع نشاطنا الآن يسمع الجانب الإيراني يقول أنه تم التوافق أنه لن يسمح للسفن العسكرية بالمرور وطبعا مقصود فيها السفن الأمريكية، وأنت لا تريد أن تقول لنا إن كانت هذه السفن تمر الآن أم لا، لأن وجود هذه السفن الأمريكية في خليج عمان خارج مضيق هرمز هو لا يعني أنها تتحرك في مضيق هرمز.
1: راديو الحرية
7: 92.7 FM. الساعة الآن 9:45 بتوقيت لويال لمواد التنظيف.
8: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد، شكله من كل محل بتشتري نوع، حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة. سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون. لويال لمواد التنظيف عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598 737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
9: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593 696 6666.
10: أصل القهوة مذاق،
9: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
1: راديو الحرية
3: 92.7 FM. لن أزعم أو أتوقع عن أي تعليقات إضافية.
4: قبل أيام كان هناك حديث في بعض وسائل الإعلام على أنكم من بدأتم مساعدة بعض السفن للخروج من مضيق هرمز وأنتم نفيتم ذلك، لكن هل هناك أي استعدادات لاحتمال العودة لمشروع الرئيس الأمريكي بمساعدة السفن للخروج من مضيق هرمز؟
6: Well, yes, I mentioned that reporting
3: ذكرت أن هناك تقارير متعلقة بمساعدتنا للسفن في الخروج من مضيق هرمز ولكنها خاطئة. الجيش الأمريكي يفرض الحصار على الموانئ في المنطقة ولكن لا نساعد السفن التجارية حاليا للعبور في مضيق هرمز. فيما يتعلق باستعدادنا وجهوزيتنا، نحن مستعدون للقيام بعدد كبير من الخيارات. أنا لن أحدد ما هي هذه الخيارات، ولكن إذا أمرت القيادة بالقيام بأمر معين يمكن أن نكون متأكدين أن الجيش الأمريكي مستعد للقيام بهذه المهمة. هذا ما تدربنا للقيام به وهذا ما جهزنا للقيام به ونحن مستعدون للقيام بذلك اليوم.
4: طيب، الاشتباك المحدود الذي حدث بينكم وبين القوات الإيرانية قبل أيام قليلة حدث بعد أن قمتم بإغراق زورقين للبحرية الإيرانية، هل من الواضح حجم تدخلكم مع الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار؟ يعني هل مجرد مشاهدة أي قوارب لتابعة للأصول الإيراني أو البحرية الإيرانية ستقومون بقصفها؟ هذا جزء من اتفاق وقف إطلاق النار؟
3: يجب أن نكون واضحين. ما حصل منذ بضعة أيام، الولايات المتحدة الأمريكية قيمت أن قواتنا تتعرض لتهديد من القوات الإيرانية، والجيش الأمريكي قام بالأعمال الضرورية للحماية لحماية قواتنا في عملية ضربات دفاعية. هذه الضربات كانت بهدف الدفاع عن قواتنا بكل بساطة، وكما قد تفعل أي دولة، الولايات المتحدة الأمريكية حمت شعبها، وهذه مسؤوليتنا وهذا واجبنا ولن نتردد في القيام بذلك مجددا. فهذا ببساطة ما حصل، وكانت عملية محدودة للغاية، ونحن تأكدنا أن مواطنينا في حالة من الحماية ومضينا قدما، ومنذ ذلك نستمر بالحفاظ على وضعنا ومراقبة وقف إطلاق النار القائم مع استمرار المفاوضات، وسوف نرى ما الذي سوف نتوصل إليه، ولكن في نفس الوقت نستمر بالتركيز على المهام التي أمرنا بالقيام بها في شكل أساسي حاليا فيما يتعلق بالمياه إلى جانب مضيق هرمز وخليج عمان، وهو الحفاظ على الحصار البحري الأمريكي على السفن الإيرانية والشواطئ الإيرانية.
4: لكن فقط للتوضيح أنت تقول، اسمح لي فقط للتوضيح، أنت تقول قمنا بمهمة دفاعية، يعني من بادر بإطلاق النار هو الجانب الإيراني وليس الجانب الأمريكي الذي قام بإغراق زوارق إيرانية.
3: أنا كنت واضحا. نعم، نحن قمنا بعملية للدفاع عن النفس.
4: طيب، ما ملامح هذه العملية؟ أنت رجل عسكري تعرف ما هي معنى عملية الدفاع عن النفس. أنا كمدني لا أفهم، هل استهداف الزوارق هو الدفاع عن النفس أم التصدي للصواريخ الإيرانية والدفاع عن النفس؟
3: عندما يكون هناك قوة معارضة تقوم بإجراءات على مدة فترة معينة تهدد قواتنا، يمكن أن نستجيب ونرد بالطريقة التي تحمي قواتنا، وهذا ما قام به الجيش الأمريكي. فنعم، إذا كنا نريد المقارنة بالحالة المدنية أو إذا كان هناك جار يهددك وأنت تقوم بالأعمال الضرورية لمواجهة هذا التهديد، هذا تقوم به كدفاع عن النفس، وهذا ما فعله الجيش الأمريكي هنا. نحن نراقب تصرفات التي كانت تهدد قواتنا بما فيه محاولات إيران لوضع الألغام في مضيق هرمز، وهذا يهدد القوات الأمريكية باستمرار ويهدد أيضا الشركاء الإقليميين فيما يتعلق بتحرك السفن التجارية، وهذا أمر ضروري للاقتصاد الإقليمي والاقتصاد العالمي. الولايات المتحدة الأمريكية والجيش الأمريكي قام بالأعمال الضرورية والملائمة للحفاظ على قواتنا ومصالحنا، ولن نتردد في القيام بذلك مجددا. هذا حقنا وواجبنا ونحن نتحمل هذه المسؤولية بجدية.
4: هناك حقوق يحددها القانون الدولي وحقوق تحددها الدول لنفسها، وبعض الأحيان تكون خارج إطار القانون الدولي. على كل الأحوال أشكرك النقيب تيم هوكنز المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية، كنت معنا من فلوريدا. شكرا لك يا سيدي. أعود إليك يا حازم. الآن حازم، نريد أن نعرف تفاصيل أكثر عما نشرته طهران عن مذكرة التفاهم والنقاط التي ما زالت عالقة بحسب الرواية الإيرانية للأمور.
6: يعني خالد، ما نشره التلفزيون الإيراني هو مسودة غير رسمية كما أكد في تقريره عن المذكرة التي يجري التفاهم بشأنها، ولا تزال الرسائل متبادلة بشأنها بين طهران وواشنطن عبر إسلام أباد بشكل أساسي. ركزت الأجزاء التي نشرت على نقطتين: النقطة الأولى هي مضيق هرمز والحصار البحري الأمريكي. بحسب ما ذكر نقلا عن هذه المسودة أنه سيتم رفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، ولن يكون هناك أي مجال أو أي مضايقات من قبل البحرية الأمريكية للسفن من وإلى الموانئ الإيرانية. بالمقابل أيضا إيران ستسمح بفتح مضيق هرمز خلال فترة شهر بشكل تدريجي، وصولا إلى ذات الأعداد من السفن والناقلات التي كانت تعبر المضيق قبل حرب 40 يوما، قبل 28 من شباط فبراير الماضي، وهو بمتوسط 130 سفينة وناقلة، وهذا بحسب إحصائيات حصلت عليها ولم تشر المسودة إلى ذلك. أما ما يتعلق ب طبعا أشار التقرير في التلفزيون الإيراني إلى أن إيران وسلطنة عمان ستواصلان التشاور من أجل التحكم بمضيق هرمز وضمان المسارات وتحديدها وأخذ رسوم لقاء خدمات تقدم للسفن والناقلات العابرة من هذا المضيق. النقطة الثانية التي أشارت إليها المسودة هي الضمان القانوني الحقوقي وفق القانون الدولي، وأشارت بشكل واضح بأن الصين كداعمة للوساطة الباكستانية، كداعمة للمسار الدبلوماسي، وبمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن ستعرض هذا الاتفاق في إطار مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي ليصار إلى المصادقة عليه وفق قرار يلزم الجميع. وتقول بأن هذا هو أعلى ضمان في القانون الدولي لأي اتفاقية بين الدول. وهذا يدفعنا أيضا للقول والتذكير بأن مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، وكما تؤكد إيران على لسان ساستها وعسكرها بأن مضيق هرمز هو الضامن الأهم بالنسبة للاتفاقات، لن تتخلى عنه بأي شكل من الأشكال. بالعموم هذه المسودة لم تعجب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما سمعنا قبل قليل، ولم تعجب بعض الأطراف داخل إيران ذلك. يعني المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية قال بأن هذا ما ذكر نقلا عن التلفزيون الإيراني أقل من التوقعات نظرا لصمود الشعب الإيراني وانتصاره في حرب 40 يوما.
4: أشكرك حازم كلاس مراسلنا في طهران، ونشير مشاهدينا الكرام إلى هذا الخبر العاجل. مراسلة التلفزيون العربي تؤكد تجدد الغارات الإسرائيلية على مدينة صور جنوبي لبنان. إذا مراسلة التلفزيون العربي تؤكد تجدد الغارات الإسرائيلية على مدينة صور جنوبي لبنان، وذلك بعد وقت قصير من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي إصداره أوامر إخلاء لكل المنطقة الجنوبية من جنوب نهر الزهراني حتى ينزح كل السكان في هذه المنطقة من الحدود حتى نهر الزهراني لكي ينزحوا إلى شمال نهر الزهراني. إلى قطاع غزة الآن. شيع فلسطينيون القيادي في كتائب القسام محمد عودة وزوجته وأبنائه وشيعوهم من مسجد النور في مدينة غزة، واختلى الاحتلال عودة وزوجته وأبنائه في غارة استهدفت منزلهم أمس الثلاثاء.
11: من مسجد النور وسط مدينة غزة يشيع جثمان محمد عودة القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام رفقة زوجته سمر كشكو وابنيه ياسر ويحيى وابنته جميلة. محمد عودة قائد ركن الاستخبارات القسامية والذي تتهمه إسرائيل بإدارة حرب الاستخبارات قبل 7 أكتوبر وبعده أيضا، والذي يعتبر آخر من تبقى من أعضاء المجلس العسكري الأعلى لكتائب القسام. نعته حماس صباح اليوم واعتبرت أن ذلك الاستهداف خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، لأن الصلب الاتفاقي أصلا ينص على وقف الأعمال الهجومية بين الطرفين، يرتقي الشهداء ويرتفع حصيلة الشهداء منذ 10 أكتوبر 2025 إلى نحو 910 من الشهداء. يرى الفلسطينيون داخل غزة أن تلك الخروقات تنتهك الاتفاق، ويطالبون بضرورة التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
4: هذا ونعت حركة حماس القيادي في كتائب القسام محمد عودة الذي استشهد مع عدد من أفراد عائلته في الغارة الإسرائيلية التي تحدثنا عنها قبل قليل، وقد استهدفت هذه الغارة بناية سكنية بحي الرمال بمدينة غزة. الحركة قالت إن دماء الشهيد محمد عودة وعائلته مثل دماء الشهداء الذين سبقوه، ستبقى وقودا يذكي في الشعب الفلسطيني القوة والإصرار على مواصلة طريق النضال والصمود. وأضافت أن تصعيد حكومة الاحتلال لجرائمها في الاغتيال والحصار والتجويع داخل قطاع غزة لن يفلح في تحقيق أهدافها بكسر إرادة الشعب ومقاومته. ينضم إلينا من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. مرحبا بك أحمد. طبعا اليوم هو يوم عيد الأضحى في العالم الإسلامي والعربي، كيف كان هذا اليوم مع هذا الاغتيال، مع حالة من عدم الاستقرار في قطاع غزة بشكل عام، وطبعا استمرار الأزمة الإنسانية؟
12: راديو الحرية 92.7 FM
13: وأول أوردر.

0: يوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها، حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتش وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-297-729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: على طريق كفر رمان الخردلي جنوبي البلاد. ونواصل مع هذه الأخبار أيضا ردا على ما اعتبرها التلفزيون الإيراني مسودة غير رسمية لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة. نفى البيت الأبيض ذلك وقال إن طهران تلفق، داعيا إلى عدم تصديق كل تلك الأنباء. وقال ترامب في تصريحات جديدة أو أكد عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، كاشفا عدم اكتراثه بتأثير الحرب على الانتخابات النصفية المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتستغل إسرائيل هذه المساحة الهشة في البحث عن اتفاق إيراني أمريكي ليصدر جيشها إنذارا واسعا لسكان جنوب لبنان، طالبا منهم التوجه إلى شمال نهر الزهراني. ووفق هذا الإنذار فإن جميع المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني هي منطقة قتال إسرائيلي أو تعتزم تل أبيب تنفيذ عمليات مباشرة فيها، ليكشف جيش الاحتلال عن مهاجمة أكثر من 550 هدفا لحزب الله منذ مطلع الأسبوع الجاري. تطورات تأتي متزامنة أيضا مع قصف إسرائيلي أوقع العشرات وفق تقديرات أولية على مخيم البص في وسط صور رابع أكبر مدينة في لبنان، في ظل تصاعد هجمات حزب الله بالمسيرات المفخخة واعترافات إسرائيلية بتفاقم حالة الاستنزاف على الجبهة الشمالية. للنقاش ينضم إلينا من بيروت جورج العقوري وهو الباحث السياسي، ومن بيروت أيضا محمد علوش الكاتب السياسي، وينضم إلينا من عمان اللواء محمد صمادي المحلل العسكري والاستراتيجي للتلفزيون العربي، ومن الناصرة جاكي خوري الباحث في الشأن الإسرائيلي. أرحب بكم جميعا. ربما سأحاول أن أبدأ من لبنان. كيف يتم النظر سيد جورج العقوري إلى هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وسط آلاف الشهداء وآلاف الجرحى، والخبر الأخير باستشهاد جندي لبناني؟ يعني الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني ورئيس الجمهورية وهو قائد جيش سابق والقائد الحالي للقوات المسلحة اللبنانية، كيف يتم النظر إلى هذا الوضع؟
5: أولا تحية لك ولمشاهدي القناة ولضيوفك وعيد أضحى مبارك. حكما المشهدية التي نعيشها اليوم هي مشهدية مرفوضة من كل اللبنانيين، لأن الثمن يدفعه كل لبنان والفاتورة غالية جدا، خصوصا بالضحايا وعداد الموت الذي لا يهدأ. والمشكلة يجب أن تعالج ليس في في في اللحظة والمشهدية الآنية، بل يجب أن نقارن الموضوع بعمقه وبشموليته. بكل أسف نحن نعيش على إيقاع مغامرة حزب الله، أكان في 8 أكتوبر 2023 أو في 2 آذار الماضي. وكلما الحزب اعتبر أنه حقق إنجازا، على سبيل المثال يعتبر أنه حقق إنجاز عبر المسيرات واستخدم أكثر من 1000 مسيرة وزرع الرعب في سكان الشمال وفي الجيش الإسرائيلي،
4: وهو يعتدي على كل لبنان وليس فقط على حزب الله.
5: المعتدي هو إسرائيل، ولكن كما قال رئيس جمهورية الرئيس العماد جوزيف عون،

0: من فتح الجبهة أول مرة فتحت تحت شعار وحدة الساحات، وثاني مرة فتحت كرمة لدماء الخامنئي. ورئيس جمهورية كان واضحا حين قال: لبنان لا يحتمل أن يكون ساحة لصراعات الآخرين، وحين قال أن من يطعن في الظهر هو من يغامر خدمة لمصالح خارج مصلحة لبنان. هذه هي الحقيقة، حكما إسرائيل المعتدي، ولكن هناك من استجلب هذا الاعتداء بكل بساطة، وهذا هي الحقيقة المرة.
1: يعني كأنك تقول أن إسرائيل تحتاج إلى مبررات أو إلى دوافع لتقوم بعدوانها في لبنان.
0: إسرائيل وإن كانت تستطيع أن تقوم بعدوان، ولكن هناك مثل لبناني يقول عم نحركش ببيت الدبابير. نعم، حزب الله في الثاني من آذار الماضي مرق باس كما يقال لإسرائيل، واليوم أيضا كلما واصلنا ما نعيشه تتقدم إسرائيل بكل أسف. الميدان حتى هذه اللحظة لا يبشر بالخير، لأن إسرائيل تقدم وتجتاح قرى ومدن لبنانية عدة، ولا يكفي أن يبقى المرء يقول أنه موجود كي يكون أنه انتصر. هذا ليس بانتصار، أن يموت كل يوم عشرات لبنانيين، أن تحتل إسرائيل مزيد من القرى، هذا ليس بانتصار.
1: سيد محمد علوش من بيروت، لنستطلع وجهة نظرك في مكان يقول السيد جورج عقوري. أنا لا أريد أن يكون الموضوع بينك وبينه، ولكن في الحقيقة يعني كنت سأسألك عما يريد حزب الله من هذه الجولات التي يقول بأنه يبلي فيها البلاء الحسن، ولكن في المقابل أيضا إسرائيل تواصل العدوان كل مرة بشكل أكبر. سيد جورج العقوري قال لك إن حزب الله بلغته أعطى باس لإسرائيل.
2: نعم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام ولضيوفك الكرام، وأضحى مبارك وإن كان العيد هذا العام ليس بعيد بطبيعة الحال، والرحمة لشهيد الجيش اللبناني وكل الشهداء. رغم أن زميلي جورج لم يتطرق إلى شهادة هذا الجندي في الجيش اللبناني، على اعتبار أن البعض في لبنان يحاول تصوير المعركة وكأنها بين إسرائيل وحزب الله وليست بين إسرائيل ولبنان، ويحاولون تحييد مؤسسات الدولة والدولة والجيش اللبناني وبقية الشعب اللبناني عن هذه الحرب وكأنها لا تعنيهم، وكأن الصراع هو فقط بين حزب وإسرائيل، علما أن إسرائيل تحارب في سوريا وتحارب في غزة وتحارب في الضفة وتحارب في بيروت وتحارب في السودان وتحارب في الصومال، وصولا إلى نيتها التواجد في اليمن، ولا يوجد حزب الله في أي من هذه الدول. وإسرائيل التي تضرب في قطر ولا يوجد حزب الله، وإسرائيل التي تضرب في إيران علما أن إيران ليست على حدودها ولا تشكل خطرا على مستعمراتها الشمالية ولا الجنوبية ولا في أي مكان. إذن المشكلة مع إسرائيل ليست مشكلة حزب الله، إنما هي مشكلة مشروع إسرائيل ومن يعارض هذا المشروع التوسعي. عندما التحق حزب الله بهذه الحرب ربما كان بحساباته أن الحرب في المنطقة ستؤدي إلى أن يكون لبنان مشمولا بتسويتها، وهذا ما لا يزال يعول عليه. ولكن لا ننسى أن في 15 شهر قبل أن تعود هذه المواجهة من جديد، كان حزب الله يموت يوميا إلى جانب الشعب اللبناني وتحديدا في مناطق الجنوب والضاحية والبقاع، 500 شهيد، المباني المدمرة. ونتذكر في عشية عيد الأضحى عندما هددت إسرائيل وبشكل مفاجئ الضاحية الجنوبية وقصفت مبان وشردت أهلها من دون سبب ومن دون ذريعة، بعد أن رفضت حتى أن يتوجه الجيش اللبناني إلى تلك المباني من أجل الكشف عليها عملا بما تقول به الميكانيزم. وبالتالي أرادت إسرائيل أن توجه رسالة نارية للبنانيين في ذلك الوقت.
1: وما هي رسالة اليوم؟ نحن نتحدث عن اليوم، عن توسيع الجبهة، عن الوصول إلى صور
2: اليوم.
1: نعم، عن الوصول إلى الزهراني.
2: نعم، اليوم تريد إسرائيل من خلال هذا التصعيد اللعب على أكثر من سيناريو. السيناريو الأول هو إمكانية أن يشمل الاتفاق بين إيران وأمريكا وقف النار بلبنان، وهذا ما يروج له الإعلام الإسرائيلي بات بشكل واسع. فتريد إسرائيل أن تكون قد تقدمت عسكريا وحققت إنجازات لكي تستثمرها في المفاوضات في وقت لاحق. أيضا هناك أهداف تتعلق بنية إسرائيل الوصول إلى منشآت تقول أنها تابعة للمقاومة في مناطق عصية على الوصول لها في الطائرات وفي الصواريخ، أمثال المنشآت في علي الطاهر أو في منطقة جزين أو ضواحي جزين، وأيضا كما في منطقة زوتر على ضفاف مجرى الليطاني. هذا على المستوى العسكري، هي تريد أن تصل إلى مشارف المدن مدينة النبطية وصور لكي تضغط أكثر على اللبنانيين في موضوع الانسحاب أو نزع السلاح. وبالتالي كل السيناريوهات، حتى إمكانية أن تلعب إسرائيل على وتر الاتفاق ومحاولة تطييره، كل هذه السيناريوهات تجعل من التصعيد الإسرائيلي
1: وماذا يستطيع الحزب في المقابل
2: متوقعا،
1: ماذا تستطيع المقاومة ومنطقها هذا في في في المقابل، وهي التي ربطت نفسها أيضا بإيران علنية.
2: نعم، المقاومة في هذه المعركة هي لم تقل ولا تستطيع، حتى لنكن واضحين، أنا لست من محبي الكلام العاطفي، لا تستطيع المقاومة أن تعمل كجيش نظامي اليوم يصد التقدم الإسرائيلي، إنما هي تستطيع وتفعل، وهذا ما يقوله الإعلام الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي نفسه، أن تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر بشكل يومي وبشكل كثيف لم يشهد له هذا الجيش مثيل من قبل، والدليل بأعداد القتلى والجرحى والفيديوهات المصورة علنا ومباشرة على الهواء في كل يوم أكثر من عملية، وهذا ما تستطيع المقاومة أن تقوم به وتستمر بالقيام به، رغم أن الإسرائيلي يقول أنه يسعى لإبعاد خطر المحلقات، ولكن هذا لن يتحقق.
1: سيد جاكي خوري في الناصرة، استمعنا إلى وجهتي نظر في لبنان، ما هي وجهة النظر في إسرائيل لتوسيع رقعة العمليات، رغم اعتراف إسرائيل أيضا بأن جبهتها الشمالية لم تحصل على ما تريده من أمن من وراء عملياتها في لبنان؟
3: تحياتي لك ولضيوفك، وكل عام والجميع بألف خير وأضحى مبارك. يعني واضح أن هنالك عدة اعتبارات في الرؤية الإسرائيلية، إذا كان على المستوى السياسي وإذا كان على المستوى العسكري. أولا، طالما هنالك استهداف للجنود الإسرائيليين،
4: راديو الحرية 97.7 FM FM FM. الساعة الآن 9:15 بتوقيت بن زحيمان، وأول أرض

0: بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلل.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الجهاديين بعد وقف إطلاق النار وإعلان الهدنة في نوفمبر 2024، هذا شيء موثق لدى الجيش اللبناني ولدى الأمم المتحدة قوات اليونيفيل. الحزب التزم بوقف تام لإطلاق النار، وإسرائيل خرقت الاتفاق 13 ألف مرة ويزيد عن ذلك. وإسرائيل لا يمكن أن تلتزم بأي اتفاقية أو قانون أو معاهدة. ما يجري الآن في عملية طلب الإخلاء إلى المناطق جنوب الزهراني، بالإضافة إلى قضاء صور والقرى المرافقة لها، وهنا أتحدث عن صور 400 كيلو متر مربع، وهي أكبر من مساحة قطاع غزة. وكذلك هنا لابد أن نشير، هل ما يجري بالضفة الغربية يوجد مبرر لإسرائيل لما تقوم به من أعمال التهويد والتهجير ومصادرة الأراضي والاعتداء؟ ولذلك ما يجري في جنوب لبنان وفي منطقة صور وجنوب الزهراني بموجب المادة 57 الفقرة 2 جيم من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف يرتقي إلى درجة نستطيع أن نصفها بالتهجير القسري. وبموجب اتفاقية لاهاي 1907 واتفاقية جنيف الرابعة 1949 بضمان سلامة المدنيين واحتياجاتهم، ما يجري يرتقي إلى جرائم حرب. ولذلك إسرائيل تمارس أعمال إبادة وتمارس أعمال إجرام وتهجير قسري وقتل السكان وتغيير للجغرافيا وتغيير للديموغرافيا. ما تقوم به إسرائيل وما قامت به من تدمير وتسطيح ل 23 قرية في خط القرى الحدود الأول، وما تقوم فيه بالخط القرى الحدود الثاني، وهذه هي عمليات الاحتلال لتوسيع حدود إسرائيل ضمن منطقة عازلة ما تريد إسرائيل من رأس الناقورة غربا وحتى حوض اليرموك شرقا أن يكون بفر زون، منطقة عازلة. ولذلك إسرائيل،
3: ولكن المنطقة العازلة لواء سمادي يبدو أنها تتسع كل مرة، يعني تختار إسرائيل الأنهار أو الحواجز الطبيعية ثم تتقدم وتعلن يعني أن جنوبها أصبح ساحة لها. وتقريبا هناك قاعدة وضعتها إسرائيل، وهو أن الأرض التي تحتل ولا يقدر أصحابه على إعادتها تبقى محتلة. شهدنا ذلك في لبنان سابقا، شهدنا ذلك في سوريا، نشاهده في كل منطقة تحتل إسرائيل أجزاء منها.
2: يا سيدي، إسرائيل وزير الصهيونية الدينية سموتريتش يقول بأن حدود إسرائيل الجديدة هي نهر الليطاني، والعقلية الإجرامية الصهيونية وهنا أنا لا أتجنى، أنا هنا حيادي وأذكر صفات الصهاينة. الصهاينة يقولون حدودهم حيثما تبلغ دباباتهم. ولذلك نعم، لأنه لا يوجد قوة رادعة لدى الجيش اللبناني، وهذه الحالة من الوهن العربي والإسلامي والموقف الدولي والإقليم الضاغط بأن يتم انتزاع كل مصادر المقاومة في أي مكان حتى تكون إسرائيل هي المهيمن وهي المعربد في الإقليم في المستقبل. ولذلك هذه يعني العمليات التي تتم هي ليست فقط بالعقلية الصهيونية، هناك ضوء أخضر من الراعي ومن الوسيط الاستراتيجي وهي الولايات المتحدة التي منحت الضوء الأخضر لإسرائيل للقيام بهذه الأعمال كما ذكرنا، التي ترقى إلى تهجير قسري وجرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية.
3: أعود إلى سيد جورج عقوري من بيروت. سيد جورج، 3185 شهيدا و 9633 جريحا، طبعا هذا منذ مارس، وأعتقد أن الرقم مرجح للازدياد ربما أكثر. في المقابل وأيضا تم استهداف مركز صحي اليوم، ويتم استهداف الطواقم الصحية، يتم استهداف منشآت حكومية. الحكومة اللبنانية ماذا لديها بصراحة؟ يعني الجيش اللبناني هل هو جيش محايد هنا؟ ألا يفترض بأنه عندما يتم اليوم قتل جندي لبناني، أعلننا عن الخبر منذ ثواني يعني بعد بداية هذا البث المباشر بقليل، يعني ما دور الحكومة في مقابل كل هذا الاستهداف للبنانيين؟ هناك عتب على حزب الله ناقشنا وسوف نناقشه، ولكن أريد منك إجابة حول دور الدولة اللبنانية في المقابل. واسمح لي فقط قبل أن أسمع إجابتك بنقل هذا الخبر العاجل نقلا عن الجيش الإسرائيلي، إصابة جنديين اثنين بجراح طفيفة بعد أطلاق حزب الله صاروخا مضادا للدروع نحو مدرعة إسرائيلية. إذن الجيش الإسرائيلي يقول
1: راديو الحرية
4: 97.7 FM
5: سيحبس أنفاسنا رونالدو رونالدو رونالدو
6: لك أيوة يلا شوت لا شو صار علق النت ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى
7: وأول أرضى

0: يوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شركة القصراوي التجارية الصناعية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك.

0: القصراوي عالم من التسالي. كل عام وأنتم بخير.
1: انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق، دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقومي المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watedsteel.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
2: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعيلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-69-6666.
3: أصل القهوة مذاق،
2: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
4: بالعيد السرعة 1000 ميجا بس ب 129 شيكل، يعني سرعة 1000 والذهب والهدايا نعم. جوال فايبر بشيلك بكل الأوقات مش بس بالمناسبات. اشبك جوال فايبر وتمتع بأقوى تجربة انترنت في فلسطين، أفضل سعر وأعلى السرعات للرفع والتنزيل وخدمة دعم 24/7. للمزيد زوروا أحد معارضنا أو شبكة موزعينا.
5: لويا لمواد التنظيف.
6: يا سلام على الروائح، يا عيني على النظافة، حتى الغاز والمطبخ كأنهم جداد شكله من كل محل بتشتري نوع،
7: حتى الغسيل ريحته ولونه منعشة ومميزة.
8: سمعتكم صبايا، هاد كله من شركة واحدة، عندهم كل شي بيلزم لست البيت، من شركة أبو ربيع لويال لمواد التنظيف. عندهم منتجات العناية بالشعر والبشرة مثل الشامبو وشاور الجل، ومنتجات التنظيف للمنزل مثل سائل غسيل الأطباق ومسحوق الغسيل ومنعمات الأقمشة ومعطرات الجو، بالإضافة إلى الشموع ومزيلات الدهون.
9: لويال لمواد التنظيف، عنوانهم الخليل الفوار الشارع الجديد بإدارة خضر أبو ربيع. للاستفسار 0598-737375. لويال بتعطر حياتك وبتحميها.
10: راديو الحرية
11: 92.7 FM FM FM.
12: المنطق يقول هناك دولة وكل أفريقاء تحت الدولة، ولكن لا يمكن أن نستمر بالسير على إيقاع حزب الله ومغامراته. لا يستطيع لبنان أن ينزف أكثر. لبنان الساحة الوحيدة
13: مزروعة
12: حرب 73 المفتوحة.
13: سيد العقوري، ولكن قال لك سيد محمد
12: إسرائيل يفتح جبهة لبنان،
13: وأيضا طرح هذه النقطة سيد جاكي خوري من الناصرة، بأن إسرائيل قد تكون تستعمل جبهة لبنان كورقة تفاوض في الملف الإيراني. وطرح سؤال إسرائيل ضربت إيران هناك وليست على حدودها، بالتالي حتى لو توقف حزب الله اليوم ربما إسرائيل ستواصل التفاوض بورقة لبنان. ألا ترى بأنه أيضا من الجيد النظر إلى الخريطة إقليميا، بأن إسرائيل لا تعدم يعني ورقة ضغط حتى إن لم تكن في يديها، بل تسيطر على الأراضي فقط من أجل تفاوض دوليا وتوسع الجبهات، بينما يتم الحديث لبنانيا فقط عن ساحة داخلية مفككة؟
12: أولاً يعني من المؤسف أن نعتبر أن إسرائيل ليست لا تشكل خطر على إيران، وإيران ليست تشكل خطر على شمال إسرائيل. هناك صراع إقليمي، نحن لا نريد أن نكون ساحة بين إيران وإسرائيل. هذا حقنا كشعب لبناني، هذا موقفنا كدولة لبنانية، هذا ليس موقف جورج عوري، قالها رئيس البلاد، قالها القائد الأعلى للقوى المسلحة. هذا من جهة. إن كانت إسرائيل تبحث عن أوراق فهل نحن نقدم لها ذلك على طبق من فضة، على طبق من دماء اللبنانيين ومن بيوت اللبنانيين ومن أملاك اللبنانيين؟ طيب. قبل الثاني من آذار لم تكن الوضعية كما هي اليوم.
13: وصلت الفكرة. محمد علوش، قلت إن إسرائيل ممكن أن تستعمل لبنان كورقة تفاوض في الملف الإيراني، ونقلت هذه الفكرة إلى سيد جورج عقوري، وقد طرح أيضا سيد جاكي خوري سؤال إلى أي مدى إيران قادرة على فرض المعادلة التي تحيد لبنان في هذه المعركة. لنكن صراحة، هل يستطيع حزب الله أن يفرض أمن لبنان من خلال هذا التفاوض الدولي، حتى وإن كانت الآن لبنان تقصف والأراضي تقدم بشكل أكبر؟
5: لا شك أن المشكلة التي يعاني منها لبنان اليوم هي مشكلة كبيرة جدا، بوجود هذا الغول الإسرائيلي الذي يعتبر هذه المرحلة التاريخية منذ 3 أعوام حتى اليوم هي مرحلة تاريخية ليحقق تقدما كبيرا في مشروع عمره من عمر هذا الكيان في هذه المنطقة، لا بل يعود إلى مطلع الأربعينيات حينما كانت إسرائيل تشتري القرى وتشتري الأراضي عبر الوكالة اليهودية. اليوم هي تعتبر أن هذا المشروع قد حقق خطوات جبارة إلى الأمام، ولم يعد أمامه سوى الانتهاء من النظام الإيراني لكي يكون قضى على ما يعتبر أنه المحور المسلح، هو المحور الشيعي إنجاز التعبير، هو المحور المسلح الذي يقول لا لإسرائيل على شكل قتال وعلى شكل مواجهة عسكرية. إذن
10: راديو الحرية
14: 97.7 FM. الساعة الآن 9:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير. راديو الحرية
1: 92.7 FM. تخرج من حالة الحرب في وقت قريب، ولبنان أمام هذا الواقع لا يوجد أمامه خيار سوى محاولة الصمود. أما فكرة الحديث عن فقط الدبلوماسية والتفاوض السياسي، فلا شك أن التجارب التاريخية في المنطقة قد أثبتت أن الأراضي التي تحتلها إسرائيل لا تخرج منها لا بتفاوض ولا بغير تفاوض.
2: طيب سيد علوش، هل أداء حزب الله على الأرض يساعد الحكومة اللبنانية بشكل من الأشكال؟ يعني في نهاية الأمر ليس يعني هناك تقريبا حوار طرشان ما بين الدولة وما بين الحزب، وفي نفس الوقت تذهب الدولة نحو التفاوض، وحتى إن حقق الحزب ما يسميه إنجازات ميدانية، هل هناك استفادة منها؟ هل هناك حتى تنسيق ولو من بعيد بأنه تقدمنا في هذه النقطة، أو تم صد في هذه النقطة، أو إلحاق خسائر بالعدو في هذه النقطة وبالتالي استغلوها في التفاوض؟ هل يوجد هذا على الأقل، أم هي كما قال السيد عقوري يعني احتجاز لبنان ضمن هذه المعادلة الأكبر منه بشكل من الأشكال؟
1: يعني هذا السؤال للصراحة يجعلني حزينا، خصوصا أننا نتحدث أمام فضائية عربية تتم مشاهدتها من قبل عدد كبير من العرب الذين يسمعون المحلل العسكري للقناة يتحدث عن مشاريع إسرائيل ورغبات إسرائيل وعن ما أسماه بالوقائع التي تؤكد حجم الصراع وأهمية المواجهة في هذه المرحلة، ويسمعوننا كلبنانيين نختلف على توصيف إسرائيل إن كانت عدوا أم لا، ونختلف إن كان يتحمل
2: وأنت
1: مسؤولية
2: من
1: ما يجري
2: يعني
1: على لبنان.
2: فتحت هذا العش يعني هو لم يختلف بأنه إسرائيل معتدي ويعني لا تبحث عن السلام.
1: هي المشكلة، أنا لا أتحدث عن زميلي جورج، هو يعرف أنني أكون له على مستوى الشخص احتراما كبيرا، ولكن أتحدث عن وجهة النظر السياسية التي تقول أن الحركشة بإسرائيل هي التي تأتي بإسرائيل، ولنا في التاريخ تجارب كبيرة وعظيمة تؤكد أن هذا الأمر ليس صحيحا. ولكن للعودة إلى سؤالك لكي لا تكون المواجهة على مستوى شخصي، نعم الحكومة اليوم في واد والمقاومة في واد آخر. ماذا قامت الحكومة في هذه المرحلة؟ فلنصغ جيدا، المقاومة تفعل العمل العسكري الذي تجيده وتحاول أن تدافع عن لبنان.
2: هل تفيد به الحكومة
1: أو السلطة التي ذهبت للتفاوض وضعت، هذا ما سأقوله لك، وضعت شرطا السلطة اللبنانية بأنها لن تذهب إلى المفاوضات قبل إعلان لوقف إطلاق النار. ولكن ماذا فعلت أمريكا وقبلت به الحكومة؟ الأمريكي مدد الهدنة في لبنان المفترضة وقبلت الحكومة بهذا التمديد، وبالتالي نحن اليوم في لبنان على المستوى الرسمي يعتبرون أن هناك وقفا لإطلاق النار، وأن إسرائيل ما تقوم به يأتي في سياق الدفاع عن النفس الذي نصت عليه الورقة الأمريكية الصادرة عن الخارجية الأمريكية بعد اللقاء التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، وبالتالي كل موت اللبنانيين وكل هذا الدمار وكل هذا الاحتلال يصبح شرعيا بنظر العالم والأمريكي والسلطة اللبنانية. فإذا كنا نتساءل عن أن هذه الحكومة هل تستفيد من عمل المقاومة، لا للأسف هي ليست فقط لا تستفيد من عمل المقاومة، بل هي جرمت المقاومة قبل أن تتوجه إلى المفاوضات.
2: الرئيس الأمريكي أو الولايات المتحدة الأمريكية
1: إلى الجنوب ليقاتل إسرائيل، هذا ما فعلته الحكومة.
2: يعني تعتبر طبعا هي بالنسبة لها حزب الله يعني قوة معادية، ولكن أيضا هناك تهم بمحاولة تقويض الدولة اللبنانية حتى، ويبدو أن هذا الخطاب أيضا يلقى أذانا في داخل لبنان. اسمح لي أن أنقل وجهة أو هذا الجانب من الحوار إلى سيد جاكي خوري. سيد جاكي خوري، طرحت سؤالا منذ قليل، هل الولايات المتحدة معنية بحلحلة ملف لبنان؟ بالفعل نستطيع أو نحتاج أن نطرح هذا السؤال، كيف ترى الإجابة عليه؟
3: يعني للأسف أعتقد أن الاهتمام الأمريكي بلبنان محدود جدا، لأن المنظومة هي منظومة مصالح. يعني إذا أخذنا منطقة الخليج العربي فيها مصالح أمريكية على كل المستويات، حتى على مستوى الدائرة الصغيرة بالرئيس الأمريكي وبمصالحهم التجارية العقارية الاقتصادية، سميها كما شئت، هنالك منظومة مصالح مرتبطة أيضا بالدول الأخرى. إذا دخلنا على مستوى الصين وروسيا وانعكاس يعني المشهد كله حتى على أسواق النفط في العالم. بالنسبة لإيران قد يكون، بالنسبة للبنان عفوا، قد يكون الأمر مرتبط فقط بجزئية واحدة وهي أمن إسرائيل، وإذا تحقق هذا الأمن على المستوى التجمعات السكانية وعلى مستوى الجيش فلا اهتمام أمريكي بهذا الملف. يعني لا يشعر ترامب بقلق إذا تغير الحال في لبنان لهذا الاتجاه أو ذاك، إلا إذا كان هنالك من يستطيع، وأنا أشك في هذا الأمر، من يستطيع أن يهمس على أذن الرئيس الأمريكي. يعني انظر ما نتابع نحن في الأسابيع الأخيرة في كل مسألة المفاوضات، قد يكون هنا وهناك مثلا بعض التصريحات حول هذه الاتصالات، مرة واحدة انشغل العالم عندما خرج ترامب وقال أنه يريد أن يجمع بين رئيس الحكومة نتنياهو وبين الرئيس جوزيف عون في واشنطن، بعد ذلك تبدد هذا المشهد بشكل كبير. في بعض الأحيان قد تكون بعض التدخلات من قبل دول عربية تحديدا السعودية، ولكن الاهتمام الأمريكي بالملف اللبناني محدود جدا. قد تكون هنالك مصلحة أمريكية بشكل أو بآخر بالحفاظ على هذه الحكومة وبالحفاظ على متوجهها بالنسبة لنزع سلاح حزب الله، ولكن أنت لست بحاجة فقط إلى رضا الأمريكي أو تصريح أو تغريدة من ترامب على تروث سوشيال وينتهي الأمر، أنت بحاجة إلى مشروع سياسي. السؤال ما هو المشروع؟ هل المشروع هو ضمان تفوق إسرائيل؟ نحن نعرف هذا جيدا. هل المشروع هو القضاء على حزب الله؟ نحن نعرف هذا جيدا. السؤال ما هو المشروع بالنسبة للبنان؟ أن يبقى جنوب لبنان مثلا محتل لسنوات طويلة كما حصل في العام 82 وتبقى الأمور على حالها حتى العام 2000 لتكون مرهونة بالميدان وبتحركات عسكرية سياسية في الأراضي اللبنانية، أم هنالك مشروع أوسع قد يرتبط أيضا حتى باتفاقيات أبراهام؟ وقبل قليل فقط يهدد ترامب انتبه السعودية وقطر، هو لا يطلب من لبنان أن تنضم إلى هذه الاتفاقيات، وحتى لا يطرح معادلة انسحاب إسرائيل مقابل هذه الاتفاقيات، حتى لو كانت هذه الأمور على الأقل نظريا على الورق مطروحة، لم يذكر إطلاقا. المهم له السعودية وقطر بفعل نفوذهما بفعل أموالهما، أقولها بصراحة، هو لا يعتقد أن هنالك ورقة رابحة لبنانية يريد أن يستخدمها، لا ورقة رابحة فلسطينية يريد أن يستخدمها، وبالتالي نحن أمام هذا المشهد المؤلم جدا. من يدفع الثمن بالأساس الآن؟ الشعب اللبناني نعم، الشعب الفلسطيني نعم، ما يحدث في غزة، ما يحدث في الضفة، ما يحدث في جنوب لبنان، كل هذه مسائل يجب أن تكون على أعلى سلم الأولويات، مع احترامي لكل التطورات والمعاناة،
2: وعدم وجود، اسمح لي سيد جاكي،
3: وعلى مستوى الخليج، ولكن كل هذه الأوراق غير موجودة.
2: طيب، لأن عدم وجود مشروع لبناني كما أشرت، وهذا الاختلاف في تقدير الموقف وفي قراءة الحدث لحظيا في لبنان الآن، نستمع إلى قراءات مختلفة ومتناقضة حتى، كيف تؤثر على إسرائيل، أو يعني في كلا الاتجاهين، مزيد من العدوان، أم يعني إسرائيل لا تبالي أصلا بما يحدث في داخل لبنان؟
3: أولا هنالك عامل لا تستطيع الآن، لا يستطيع أي طرف أن يتجاهله، أن إسرائيل ذاهبة إلى انتخابات، وأي انسحاب إسرائيلي، أي إعادة انتشار من قبل الجيش الإسرائيلي، أي صورة تصدر للرأي العام في إسرائيل فيها نوع من الانسحاب أو فيها نوع من أي صورة، لا أريد أن أستخدم عبارة نصر لأي طرف، ولكن فيها إنجاز سياسي إذا كان لحزب الله وحتى للحكومة اللبنانية، ولم يتحدثوا عن نزع سلاح الحزب، وفجأة تجد مثلا أي حدث أمني، هذا برؤية نتنياهو وبرؤية فريقه خسارة فادحة، ولا يريد أن يتحملها بالبعد السياسي الانتخابي. يعني حتى موضوع الجنوب اللبناني الآن أصبح خاصرة مؤلمة، هنالك طيب،
2: ولكن توقف الجيش الإسرائيلي بدباباته في زوطر أمام يعني أسلحة خفيفة، هذا في حد ذاته صورة من النوع الذي تقول بأنه يعني يخيف الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
3: نعم، ولهذا يقول نتنياهو، ولهذا بالضبط وخرج بالأمس بتصريح بالصوت والصورة ويقول إذا نذهب إلى تعميق العملية العسكرية، تستمع أيضا إلى ما يقوله قائد الأركان، لأنه يدرك جيدا أنه لا يستطيع أن يتراجع أمام هذا المشهد، ولديه ضوء أخضر قد يكون خافت، قد يكون بشكل أو بآخر فيه يعني بعض اللون الأصفر التحذيري من قبل الإدارة الأمريكية، ولكن لديه مساحة عمل، لأنه أيضا يدرك أنه من يحاول أن يطرح نفسه بديل الآن على الساحة الإسرائيلية يعني من يعتقد أنه نفتالي بنت ولا يائير لبيد ولا من يسمون نفسهم ببديل نتنياهو الآن سيطرحون وجهة نظر سياسية وعسكرية أخرى هو واهم. المعركة الآن في إسرائيل هي على إزاحة نتنياهو والإطاحة به بالبعد الشخصي، والأمور كثيرة ترتبط بخلافات وقضايا داخلية في إسرائيل، ولكن هل نتحدث الآن عن توجه سياسي مغاير مثلا لنفتالي بنت بالنسبة للبنان وبالنسبة للقضية الفلسطينية؟ أعتقد من يبني على ذلك فهو واهم.
2: بغض النظر عن اسم المرشح في إسرائيل، بغض النظر عن اسم البديل سيد جاكي خوري، ألا يعني أنت أشرت إلى غياب المشروع اللبناني. إسرائيل تستفيد من كل اختلافات داخلية في الوطن العربي في أي دولة تريد أن تحاربها، بل حتى البعيدة عنها. يعني في المقابل لا يوجد استغلال لبناني لهذا الاختلاف الإسرائيلي الداخلي. هل من الضروري، دعني أقول، أن يكون اللعب على التناقضات الإسرائيلية جزءا من مشروع لبناني أو مشروع عربي يواجه إسرائيل، أم ما زالت الساحة العربية واللبنانية تحديدا في حوارنا هذا أعجز عن هذا الأمر في رأيك؟
3: يعني أولا أنا لا أريد أن أحمل لبنان ما لا يستطيع أن يتحمله. أن نقول هنالك الآن مشروع لبناني ليواجه دولة مثل إسرائيل والولايات المتحدة، يعني بدون مشروع عربي إسلامي، مشروع دولي بالنسبة للبنان، أنت لا تستطيع أن تتحرك.
2: هناك مشروع إيراني،
3: المشروع يجب أن يكون المشروع الإيراني الآن يريدون سحبه، يعني يريدون إنهاء المشروع الإيراني، ولكن يجب أن تطرح مشروع بديل. ما هو المشروع البديل؟ المشروع البديل انسحاب الجيش الإسرائيلي، انتشار الجيش اللبناني، توافق لبناني داخلي على مسألة السلاح، إعادة البناء، عودة النازحين واللاجئين، قضايا قد تبدو تفصيلية صغيرة لكنها مهمة جدا، إعادة إحياء الدولة اللبنانية بمؤسساتها، إعادة إحياء الاقتصاد اللبناني. يعني هنالك مشروع كبير جدا، أنت بحاجة إلى موارد هائلة من أجل أن يطبق على الأرض، عندها تصل إلى نوع من التسلسل وتقول لدي مشروع. هذا غير مطروح بالضبط كما يحدث الآن في غزة، ولكن على نموذج أكبر وأخطر بالنسبة للبنان، أن تبقى الأمور على حالها لفترة طويلة. متى ينضج هذا المشروع سياسيا؟ أنا لا أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية وحتى من يطرح نفسه بديل على الأقل في المنظور القريب سيأتي بشيء جديد. هنالك رهان على بعض التحولات في الولايات المتحدة، أعتقد إذا حصل أي شيء في الانتخابات لنصف المدة في نوفمبر القادم في الولايات المتحدة قد نشعر بشيء، ولكن أنا أقولها بألم، يعني الرئيس الأمريكي الآن منشغل بنفسه، منشغل بحساباته، منشغل في قضايا قد تكون مرهونة بسعر الجالون في محطة البنزين في ولاية من أبعد ولايات الولايات المتحدة، وليس ما يحدث في الجنوب اللبناني. أنا أريد أن أكون واقعي حتى في التقدير. الآن في إسرائيل هنالك حالة هيجان، هنالك حالة غضب نعم داخل إسرائيل على خلافات كثيرة، على شخص نتنياهو، على إدارة الأمور، على قضايا كثيرة تتعلق بالتجنيد ما بين اليهود المتزمتين وغيرهم، على قضايا تفصيلية قصيرة جدا، ولكن هل هنالك خلاف كبير على إدارة المعركة مثلا في لبنان أو في غزة؟ نعم، ولكن ليس بالرؤية التي نحن نطمح أن تكون كعرب وفلسطينيين ولبنانيين. هو يناقش نتنياهو برؤيته الأمنية العسكرية، ويناقش نتنياهو كيف ننتصر على حزب الله وكيف نأتي بوقائع على الأرض. هنالك من يقول ضرورة الوصول إلى اتفاقية سلام مع لبنان، ولكن بمنظاره وبمصلحته وليس بالمصلحة العليا العربية اللبنانية، التي نقول انسحاب، إعادة انتشار للجيش اللبناني، فرض السيادة بالمفهوم الذي نعرف. ولكن أنت يعني لديك ضيوف من لبنان قد يكونوا أكثر خبرة مني في العقدة اللبنانية الداخلية وكيف يمكن الوصول إلى تسوية، بدءا من تركيبة الجيش اللبناني ومن هي القوى العاملة، وصولا إلى تسوية سياسية على مدار سنوات طويلة عانى منها لبنان، ولا أعتقد أنه وصل إلى مرحلة نضوج سياسي داخلي ليقول نقدم مشروع لبناني يواجه فيه المشروع الإسرائيلي والأمريكي.
2: أنت اختزلت أعتقد الحالة اللبنانية كلها في إجابتك هذه سيد جاكي خوري. لأنتقل إلى سيد محمد صمادي، محلل الشؤون العسكرية والاستراتيجية في التلفزيون العربي
0: راديو الحرية 92.7 FM. الساعة الآن 10:45 بتوقيت شركة وتد للحديد والصلب. انطلاقة جديدة وقوة تبنى من الأساس. تعلن شركة وتد للحديد والصلب عن انطلاقتها. حديد التسليح، الإسمنت بأنواعه وجميع المواد الإنشائية بالجملة والمفرق،
4: دقة في العمل، أسعار منافسة، وتوصيل لجميع المناطق وبأسرع وقت ممكن. الخليل ترقوم المنطقة الصناعية بجانب هيئة البترول بإدارة السيد يوسف النتشي وأولاده. للتواصل مع إسماعيل 0599-29-7729، مع عمر 0592-182-190، وواتساب 0593-112-2266. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.watdistil.com. شركة وتد للحديد والصلب، نبني أساس الغد.
5: الصحوة بدري بدها مذاق، والقعدة الحلوة بدها مذاق، ولمة الأصحاب والعائلة وكل المناسبات بدها مذاق. الروقان برضو لازمه قهوة مذاق. قهوة مذاق، طعم مميز وخلطة صنعت بكل حب لنكون معكم دائما. قهوة مذاق متوفرة الآن في الأسواق. لصاحبها أبو أحمد النتشي، جوال 0593-696666.
6: أصل القهوة مذاق،
5: قهوة مذاق، أصل القهوة مذاق.
7: راديو الحرية
8: 92.7 FM FM
9: FM. تيار نظام بشار الأسد قامت بتهشيم ما تبقى من قدرات الجيش العربي السوري، وقامت باحتلال ما تبقى من هضبة الجولان 1860 كيلو بالإضافة للمنطقة العازلة. احترم اتفاقيات أو معاهدات أو مواثيق، أقول إنه في سبات عميق وهو في حالة من الأحلام. إسرائيل لا تحترم، منذ أن أنشئ هذا الكيان في قلب الأمة وهي تمارس نفس عقلية الإجرام. وهنا كذلك وأنا يعني أحلل بحيادية تامة، الحقائق والوقائع تتحدث عن ذاتها. إسرائيل تقتل ولا تقاتل، تعمل في حرب إبادة، تستغل أي فراغ أمني في أي منطقة، تقوم بعمليات القضم للجغرافيا الديموغرافية، قتل السكان، حرب التجويع، تدمير المستشفيات، قتل المدنيين، حرب بكل أنواعها متعددة الطبقات. وهذا ما
2: طيب أنت كعسكري سابق، لو افترضنا أنك على الجبهة، كيف سيفيدك هذا الاختلاف الداخلي في لبنان، أو كيف سيؤثر عليك؟ ربما هو لن يفيدك، قد يكون مضرا لك. ما هي الأولوية التي ينتظرها الآن المقاوم أو الجيش وإسرائيل يعني تحتل وتقصف وتضرب أهدافا مدنية وعسكرية، والحال أن الداخل السياسي مختلف، كيف يؤثر هذا على الساحة العسكرية؟ اللواء سماضي.
9: الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني لا يمتلك أدوات للقتال، والقرار السياسي هو المهيمن، وكان هناك أمر من السياسة للجيش بالانسحاب من النقاط التي كان يتمركز بها في الجنوب، ولذلك لا يوجد لدى الجيش اللبناني الآن. لماذا الجيش اللبناني وصل إلى هذه المرحلة؟ هذا سؤال آخر يمكن أن نبحث به، لكن الآن لا يوجد أدوات للمجابهة. بالنسبة للمقاومة في ظل حالة الانقسام، هي ليست بظروف مثالية، هي في ظروف أستطيع أن أصفها بأنها مأساوية، ولكنها تستخدم ما تبقى لديها في ترسانتها لأن تستنزف جيش الاحتلال. هي تحاول أن تصمد، تحاول
2: ما
9: أن
2: جدوى هذا الاستنزاف لواء سماضي؟ ما جدوى هذا الاستنزاف؟
9: لا جدوى،
2: ما جدوى أنا أسأل عن جدوى الاستنزاف.
9: يعني جدوى الاستنزاف هو يجعل فاتورة التكاليف على الجانب الإسرائيلي باهظة، ويكون هناك تكلفة. والعقلية الإسرائيلية الآن تغيرت عما كانت عليه بعقيدتها القتالية السابقة بأنها لا تتحمل استنزاف. الآن إسرائيل تتحمل استنزاف في ظل المكتسبات التي يمكن أن تحصل عليها. عندما يقول نتنياهو بإعادة رسم المشهد الجيوسياسي في الإقليم، أقول نعم، هي خريطة فسيفسائية يتم رسمها من قبل الصهاينة، وهناك دعم وضوء أخضر من الولايات المتحدة. إسرائيل تتوسع من الخارج في المناطق العازلة ومن الداخل في عمليات التهويد ومصادرة وضم الأراضي.
2: أعود إلى السيد جورج العقوري من بيروت. سيد العقوري، الولايات المتحدة هل تلمس منها الحكومة أو تحدث عن لبنان الرسمي عموما من يتواصل مع الولايات المتحدة، هل يلمسون منها رغبة بكبح إسرائيل أو بالوصول إلى حل في إطار هذا الدبلوماسية والحل التفاوض الذي تطرحه، أم كما يقول كثيرون الحقيقة أنها تدير هذه الحرب ولا تسعى لإنهائها؟
10: حكما الولايات المتحدة تسعى إلى وقف هذه الحرب وليس فقط أن تديرها، ولكن لنعد إلى جوهر
2: المشكلة. ما الذي يجعلكم متأكدا من أن الولايات المتحدة تسعى لإنهاء الحرب وليس فقط تديرها؟
10: سوف أصل إلى فكرتي. أولا، لبنان حدد أولوياته أنه يريد وقف الحرب الإسرائيلية، انسحاب إسرائيل، عودة الأهالي إلى القرى، إطلاق الأسرى وإعادة الأعمار. هذا هي خارطة الطريق اللبنانية، ولكن كي نصل إلى هناك هناك مطب، هناك عقدة يجب أن تحل، وهي عدم امتلاك لبنان قرار الحرب والسلم، وعدم امتلاك لبنان حصرية السلاح. كل دول العالم، إن أنا أحيلك إلى كل المواقف من الاتحاد الأوروبي إلى مجلس التعاون الخليجي منذ يومين أمينه العام، إلى الجامعة العربية، إلى الدول الإسلامية، كل دول العالم تريد من لبنان أن تتعاطى معه كدولة تملك قرارها، وهذا هو ممر إلزامي كي يستطيع لبنان أن يسير قدما. هناك بعض المؤشرات التي استطاعت الولايات المتحدة أن تمارس فيها الضغط على إسرائيل، منها على سبيل المثال حين كان هناك قرار بضرب المصنع الذي هو ممر وشريان حيوي بين لبنان وسوريا، تحييد بيروت بقدر كبير باستثناء الاغتيالات، هناك تحييد المؤسسات والمرافق العامة. ولكن كي يستطيع المجتمع الدولي والدول الصديقة للبنان أن تساعدنا، علينا أن نساعد نفسنا أولا، علينا أن نمتلك قرارنا. لا يمكن أن يبقى لبنان رهينة أحد، هنا تكمن المشكلة. ودعني أذكر أن الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية في جلسة الثاني من آذار صنفت أعمال حزب الله الحربية بأنها خارجة عن القانون، ودعني أذكر أيضا بأن وزراء حركة أمل صوتوا على ذلك، صوتوا مع ذلك. لذا المطلوب من حزب الله أن يتواضع، أن يعود إلى كنف الدولة اللبنانية، وأن يقف خلف الدولة كي تستطيع الدولة أن تسير قدما في المسار الذي تعمد إليه اليوم.
2: ولكنك لم تجبني حقيقة بشكل مباشر على السؤال ما الذي يجعلك متأكدا ومطمئنا أن الولايات المتحدة ترغب بإنهاء الحرب. أشرت إلى حادث معبر المصنع، ولكن
10: أنا لست،
2: هل ذلك كافي؟
10: أنا لم أقل أنني متأكد. في نهاية المطاف كل الدول تسعى إلى مصالحها. أنا لم أقل أنني متأكد، ولكن أنا أقول هذه المؤشرات التي ذكرتها اليوم تشي بذلك. أضف إلى أن كل الدول وليس فقط الولايات المتحدة التي هي صديقة لبنان تقول أنه على الدولة أن تستعيد قرارها كي تستطيع أن تساعدها. لا يمكن أن تساعد دولة وتسب دولة للتفاوض وهي لا تملك الورقة.
2: محمد علوش، لو سمحت لي سيد العقوري. سيد محمد علوش، هل هناك خطوط حمراء أخرى لم يعلنها حزب الله بعد؟ يعني إسرائيل تجاوزت كل الخطوط، وكلما هدد حزب الله أكثر كلما تقدمت إسرائيل أكثر، أيضا يقول كثير من المراقبين واللبنانيين خاصة.
1: هي معركة مفتوحة على كل الاحتمالات، ومفتوحة على كل التوقعات والسيناريوهات. ما يستطيع حزب الله فعله اليوم هو أن يتعهد بالصمود ومحاولة القتال، أما النتائج فهي متروكة للميدان وللوقت ولطبيعة الصراع في المنطقة ككل. كما قلت سابقا، هي ليست معركة فقط في لبنان، بل هي معركة في المنطقة، ونتائجها ستطال جميع كل دول هذه المنطقة. أنا لا أتحدث بلسان حزب الله، ولكن أعتقد أن المقاومة على ثقة بأنها ستحاول كل ما يمكن أن تحاول القيام به من أجل منع الإسرائيلي من أن يستمر باحتلاله لفترات طويلة. هذا ما يمكنها أن تقوم به كما قلت، وهي ليست جيشا نظاميا يستطيع أن يصد العمل العسكري الإسرائيلي، خصوصا هذا التغول الإسرائيلي في المنطقة. على المستوى الداخل أيضا الوضع مع حزب الله ليس سليما، هناك ضغط داخلي كبير عليه، هناك مساعي لإشعال الداخل اللبناني من خلال وضع الجيش اللبناني بوجه المقاومة، وهذا ما تسعى إليه إسرائيل وواشنطن من خلال إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الإسرائيليين واللبنانيين للمرة الأولى بتاريخ لبنان، من أجل أن يعملا سوية على نزع سلاح المقاومة. هذا أيضا تحدي داخلي لحزب الله عليه أن يواجهه. لربما التصعيد الخطابي الأخير للشيخ نعيم قاسم كان في هذا السياق، حيث وردت أيضا معلومات عن إمكانية تحرك أجهزة الدولة بوجه مؤسسات تابعة لحزب الله على المستوى الاجتماعي والتربوي والاقتصادي.
2: نعم.
1: وكل هذا بطلب أمريكي. طيب. وضغط أمريكي وإسرائيلي.
2: واضح، وصلت الفكرة.
1: هي معركة مفتوحة على معركة كل الخيارات وعلى كل الاحتمالات.
2: سيد جاكي خوري في الناصرة، هل إسرائيل تعتبرها معركة مفتوحة بلا أسقف؟ هل نتنياهو يقدر أن يوسع الجولة إلى أو الجبهة إلى أقصى حد في هذه الجولة؟ أم تحدياته الداخلية، أشرت منذ قليل الاختلافات، ولكن إلى أي مدى تمنعه من توسيع الجبهة، أم يستطيع أن يفعل ما يريد سواء كان هناك انتخابات أو اختلافات داخلية أو أي وضع في إسرائيل؟
3: باختصار شديد، الأمر متروك لأمرين أساسيين. أولا الميدان، بما معناه إلى أي مدى سنذهب إلى نوع من حرب الاستنزاف، وأنا لا أتحدث الآن عن معادلة يعني فيها تكافؤ واضح، لا، ولكن إذا قتل كل يوم جندي وأصيب كل يوم عدد من الجنود، واضح أن هذا سيؤدي إلى حالة استياء وغضب، في بعض الأحيان يؤدي إلى مزيد من التوغل العسكري وكذلك المزيد من الضغط العسكري، وهذا ما ترجم في اليومين الأخيرين من خلال توسيع العمليات العسكرية والادعاء المركزي أنه محاولة الوصول إلى مواقع إطلاق هذه المسيرات، وإن كنت يعني أعتقد أن هذا الأمر لن يتم بهذه السهولة، بما معناه هنالك ما يحدث في الميدان، وفعلا الميدان ستكون له كلمة قوية. العامل الثاني عامل سياسي، لأي مدى الإدارة الأمريكية في مرحلة ما والرئيس ترامب تحديدا ومن خلال من يصل إلى أذنه ومتى وكيف يقول لابد من إنهاء هذا الملف، إذا كان هنالك أيضا ربط بالموضوع الإيراني في حال تم التوصل إلى اتفاق مع إيران، إلى أي مدى إيران قادرة على فرض أيضا وقف إطلاق نار بشكل حقيقي في الأراضي اللبنانية، هذه أسئلة لا نملك الإجابات الواضحة عليها، ولكن كما ذكرت سيحاول نتنياهو أن يبقى الأمر على حاله على الأقل خلال الفترة القريبة، أقل خسائر لإسرائيل، تعميق التواجد العسكري، احتلال مناطق أوسع قد تكون في الجنوب اللبناني، توجيه ضربات لحزب الله كلما سنحت له الفرصة.
2: نعم.
3: السؤال لأي مدى سيكون هنالك سقف سياسي أمريكي وأيضا واقع ميداني يفرض عليه بعض الشروط.
2: شكرا جزيلا لك جاكي خوري، الكاتب الباحث السياسي والخبير بشأن الإسرائيلي، كنت معنا من الناصرة. أشكر أيضا من عمان اللواء محمد صمادي محلل الشؤون العسكرية والاستراتيجية بالتلفزيون العربي، كما أشكر من بيروت الكاتب السياسي محمد علوش، ومن بيروت أيضا أشكر الباحث السياسي السيد جورج عقوري. أشكركم أيضا مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الساعة الحوارية من التلفزيون العربي. بعد قليل رأس الساعة مع خالد الغرابلي.
11: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي في لسير للتطورات في الشرق الأوسط، والبداية من جنوب لبنان، حيث كثف جيش الإسرائيلي من غاراته على مدينة صور.

0: لمعاينة مواقع القصف.
1: أضرار كبيرة. دفاع المدني اللبناني، دفاع المدني اللبناني وصل على غارة مدينة صور. يعطيكم العافية شباب. الدفاع المدني اللبناني غارة على مدينة صور.
0: وفي وقت سابق استهدفت غارة إسرائيلية منطقة ملاصقة لمخيم الرشيدية جنوبي صور، فيما استهدفت غارات إسرائيلية منطقة المساكن ومخيم البص الذي شهد وقوع ضحايا ودمارا في المنازل. ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي جميع سكان جنوب لبنان، جميع سكان جنوب لبنان دعاهم إلى الإخلاء باتجاه شمال نهر الزهران. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم 550 هدفا لحزب الله في لبنان منذ مطلع الأسبوع، بينما استهدفت غارات إسرائيلية مدينة النبطية وبلدات عدة بالتزامن مع محاولات تقدم لقوات الاحتلال عند محور زوتر الشرقية شمال نهر الليطاني والخط الأصفر.
2: في جنوب لبنان لم يعد العيد يحمل ملامحه المعتادة، بلدات شبه فارغة ومنازل هجر أصحابها قبل أن تطاولها الغارات الإسرائيلية، فيما تحولت أصوات التكبيرات في النبطية وزوطر الشرقية إلى دوي قصف وأوامر إخلاء متواصلة. منذ فجر العيد تصاعدت المواجهات على امتداد القرى الحدودية مع اشتباكات وصفها حزب الله بأنها من المسافة الصفر في زوطر الشرقية، مؤكدا إجبار قوة إسرائيلية على التراجع بعد تقدمها خارج الخط الأصفر الذي حدده الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان. لكن المعركة لم تعد تقتصر على القصف المتبادل، بل باتت ترتبط بمحاولات إسرائيلية لفرض واقع ميداني جديد عبر التوغل شمال الخط الأصفر والتقدم نحو زوطر الشرقية ويحمر الشقيف. زوطر الشرقية الجبهة الأخطر تخوم البلدة الواقعة شمال الليطاني، تشهد اشتباكات توصف بأنها الأعنف منذ اندلاع الحرب. إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن القوات بدأت عملية عسكرية شمال النهر وتمركزت عند أطراف البلدة الاستراتيجية في قضاء النبطية، فيما أعلن حزب الله مواصلة التصدي للقوات عند مجرى النهر باستخدامه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمسيرات الانقضاضية. تكتسب زوطر أهمية استراتيجية لقربها من النبطية كبرى مدن الجنوب ولموقعها على تلال مرتفعة تشرف على الليطاني وتشكل عقدة وصل بين مرجعيون وبنت جبيل والنبطية. يرى مراقبون أن السيطرة عليها تعني التحكم بطرق الإمداد وأودية النهر جنوباً. بالتزامن مع محاولات التوسع كثفت إسرائيل غاراتها على الجنوب والبقاع، معلنة استهداف أكثر من 150 موقعاً قالت إنها تابعة لحزب الله في صور والنبطية والبقاع، كما امتدت الضربات إلى البقاع الغربي والبقاع الشمالي وسط مخاوف لبنانية من تحول المنطقة إلى ساحة مواجهة جديدة بسبب أهميتها كطريق إمداد بين البقاع والجنوب. في تصعيد آخر وجه الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء مدينة صور والأحياء المحيطة بها بالكامل بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في البص والبرج الشمالي والرشيدية، ما أثار موجة نزوح واسعة وحالة من الذعر بين السكان. في المقابل تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن عبور مسيرات من لبنان باتجاه مستوطنة شلومي، بينما أقر نتنياهو بأن حكومته تبذل جهودا كبيرة لمواجهة مسيرات حزب الله، مؤكدا أن إسرائيل بصدد تكثيف عملياتها وتعزيز المنطقة الأمنية شمالا.
0: موجة نزوح إذن جديدة تشهدها مناطق جنوب لبنان بعد أوامر الإخلاء أو الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي وشملت بلدات في منطقة الزهراني ومحيط مدينة صور. جويس الحاج خوري مراسلة التلفزيون العربي الموجودة في صور، تضعنا في صورة الوضع الإنساني.
3: طبعا هناك نزوح والطرقات الرئيسية كانت مكتظة بالسيارات عمليا جراء أوامر الإخلاء، وعندما نتحدث عن جنوب الزهراني وإخلاؤه بشكل كامل أي

0: إخلاء جنوب لبنان بشكل كامل باتجاه شمال الزهراني، فهذا يعني عمليا أننا نتحدث عن مساحة 14% من مجمل مساحة لبنان، وعن مئات الألاف من النازحين الذين يستقرون في صور، في صيدا، وفي مناطق صيدا عمليا، في مناطق بعيدة نسبيا عن المناطق المستهدفة، من نزح من النبطية في الأيام الماضية، من ينزح من صور كذلك الأمر، وبالتالي هناك موجة كبيرة من النزوح. ولكن السؤال الأساسي، إلى أين؟ إلى شمال الزهراني نعم، ولكن إلى أين؟ إلى شمال الزهراني. نحن أمام كارثة اجتماعية وكارثة إنسانية لا قدرة للدولة اللبنانية على تحملها، هل هذا على صعيد النزوح، ما بالك أيضا الانعكاسات الاقتصادية في المرحلة المقبلة، الدمار الكامل الذي تحدثه الغارات الإسرائيلية في كل المناطق التي يتم استهدافها، وفي كل المناطق التي يقوم الجيش الإسرائيلي بإصدار أوامر الإخلاء لها. نحن في صور، وفي النقطة التي نقف فيها هي من ضمن النقطة الحمراء التي أنذر الجيش الإسرائيلي السكان بمغادرتها. بقي حي واحد هي حارة المسيحيين في صور، لم يتم إصدار أوامر الإخلاء لسكانها، وما تبقى كانت قد صدرت أوامر الإخلاء لهم، ولكن الآن مع صدور أوامر إخلاء لكل الجنوب، فإن كل الجنوب بات تحت نيران المقاتلات الحربية الإسرائيلية وسلاح الجو الإسرائيلي. في أي لحظة هو يتذرع الجيش الإسرائيلي بإصدار أوامر الإخلاء هذه ليستهدف كيفما كان، وهو ما حصل في مناطق عدة في جنوب لبنان في المرحلة الماضية، كان آخرها في النبطية إصدار أوامر الإخلاء للمدينة وللقضاء ولقرى القضاء، وعمليات استهداف عشوائية ومتنوعة، استهداف لمنازل مأهولة للمواطنين، شهداء بالعشرات يوميا، عدم إمكانية وصول فرق الإسعاف إلى أماكن الغارات لانتشال الجثامين، وجوب طلب إذن من لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية للدخول إلى هذه المناطق من قبل المسعفين ليتمكنوا من معاينة الأماكن. وضع فعلا لا يمكن وصفه. وسؤال أساسي هو حول كيفية تعاطي الدولة اللبنانية مع ما يجري في الساعات الماضية. نحن نتحدث عن تطورات متسارعة خطيرة جدا، لا نعرف كيف ستتعامل معها الدولة اللبنانية، فيما من الواضح أن حزب الله يتعامل معها من خلال إطلاق المسيرات، من خلال إطلاق الصواريخ، ومن خلال اشتباكات وجها لوجه من نقطة صفر في النقاط التي يحاول الجيش الإسرائيلي التقدم باتجاهها. ومن الواضح أن هذه النقاط التي يتقدم منها ستكثر في المرحلة المقبلة تحديدا بعد أوامر الإخلاء لصور. من الواضح أنه يسعى أيضا للتقدم من بيوت السيد، من البياضة، من شمع، باتجاه مجد الزون، وباتجاه كذلك الأمر المنصوري والقليلي وغيرها، وصولا إلى أطراف صور.
1: أعلن الجيش اللبناني استشهاد جنديا في غارة إسرائيلية على طريق كفر رمان الخردلي جنوبي البلاد. وفي وقت سابق أفاد الجيش اللبناني باستشهاد أحد عناصره في غارة إسرائيلية على محيط مركز للجيش قرب بحيرة القرعون في البقاع الغربي. وقال الجيش إن المنطقة تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف يوم الثلاثاء أدى إلى استشهاد العسكري وعدد من المسعفين أثناء محاولاتهم تنفيذ مهمة إنسانية لإجلائه. الجيش اللبناني أضاف أنه تمكن اليوم من سحب جثمان العسكري. ينضم إلينا من القدس المحتلة مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. مرحبا بك مجددا أحمد. أحمد، يعني الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر بالإخلاء وقبل أن يكمل اللبنانيون عمليات النزوح بدأ عمليات قصف. عمليات قصف لم تتوقف حقيقة، هو لم يبدأ، هي عمليات قصف لم تتوقف. هل من الواضح ملامح خطة الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني خلال الساعات والأيام المقبلة؟
2: يعني على الأقل ما يسرب في الإعلام الإسرائيلي بأن الجيش الإسرائيلي معني من خلال هذه العملية وتوسيع الحرب على لبنان لدفع عناصر حزب الله نحو الشمال، بمعنى محاولة منعه من استهداف المناطق الحدودية بالمسيرات المفخخة. ولكن نتحدث عن يعني تقديرات لدى محللين عسكريين إسرائيليين أن الجيش الإسرائيلي يحول عناصر الجيش إلى أهداف من خلال عدم القضاء على المسيرات المفخخة. الآن في هذه هذه الفترة إسرائيل معنية بهذا المشهد، مشهد الإنذارات والإخلاء وتهجير السكان اللبنانيين من بلداتهم نحو شمال نهر الزهراني، إلى جانب أوامر بإخلاء مدن. بالأمس تم إصدار أمر بإخلاء مدينة النبطية، اليوم نتحدث عن مدينة صور وأحد عشر حيا من أحيائها المحيطة في هذه المدينة المركزية في الجنوب اللبناني، وتوسيع إسرائيلي حتى في مناطق الاحتلال البري أو مناطق البرية التي يحاول احتلال مزيد من الأراضي اللبنانية، إذ أنه بعد أن تجاوز الخط الأصفر يحاول تعميق سيطرته على بعض المناطق التي لم يصلها سابقا. لذلك في هذه الفترة إسرائيل تدعي أنها تريد مواجهة مسيرات حزب الله، وأنها تحاول إبعاد عناصر حزب الله عن المناطق القريبة من الحدود، ولكن بالنهاية واضح بأن إسرائيل تخشى من أن أي اتفاق ما بين واشنطن وطهران قد يؤثر على عملياتها العسكرية في منطقة لبنان وفي الجنوب اللبناني. حتى هذه اللحظة لم تحصل إسرائيل على موافقة أمريكية بحسب ما يسرب في الإعلام الإسرائيلي للعمل عسكريا في العاصمة اللبنانية بيروت، ولكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤول أمني قوله أو مسؤول إسرائيلي قوله أن محادثات مستمرة، هذه المحادثات متواصلة بين الإسرائيليين والأمريكيين، مباحثات على مدار الساعة ومطالبات إسرائيلية بتوسيع العمل العسكري ليشمل أيضا العاصمة اللبنانية بيروت. التقديرات بحسب هذا المسؤول بإمكانية استجابة الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الطلب الإسرائيلي، ولكن حتى هذه اللحظة واشنطن ترفض منح إسرائيل إذنا بمهاجمة العاصمة اللبنانية بيروت، وإذا ما حصلت على موافقة فقد تقتصر هذه الموافقة على تنفيذ اغتيالات دقيقة ومركزة ضد قيادات من حزب الله، ولكن تخشى واشنطن من أن أي مهاجمة للعاصمة اللبنانية بيروت قد يؤثر على مسار المحادثات مع إيران، لذلك هي ترفض منح إسرائيل هذا الإذن. ولكن إدارة ترامب منحت إسرائيل إذنا بتوسيع العملية العسكرية. كل ما تشهده لبنان في هذه الأثناء من إنذارات الإخلاء، من إخلاء لمدن، من توسيع العملية العسكرية والهجمات، من بيان الجيش الإسرائيلي مساء هذا اليوم عن إعلان منطقة جنوب لبنان منطقة قتال، بمعنى آخر إعلان حرب على هذه المنطقة، كل هذه الإجراءات خالد هي جاءت بعد التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طب ألا يوجد من يشكك في إسرائيل في فاعلية هذا التحرك الإسرائيلي، تحرك الجيش الإسرائيلي؟ لأنه يعني الجيش الإسرائيلي يواجه حزب الله منذ سنوات في جنوب لبنان، وفي النهاية ليس موضوع النزوح هو الذي يقضي على عناصر حزب الله.
2: بالفعل، وحزب الله قادر على التكيف، بمعنى أن إسرائيل هاجمت الحزب واخترقت حزب الله في الفترة الماضية ونفذت عمليات اغتيال كانت تعتقد أنها مؤثرة على عمل حزب الله، ولكن بالنهاية خلال الفترة الماضية، خلال العام ونصف الماضي كان حزب الله يعمل على إدخال سلاح المسيرات التي تعمل بالألياف البصرية، أو بمعنى آخر تعمل بكوابل، يعني وتعمل بمديات قريبة جدا. طور حزب الله من بعض تقنياتها العسكرية في ظل أيضا توسيع إسرائيل لهجماتها واختراقها في صفوف حزب الله، لذلك واضح بأن الحزب يتكيف مع الأوضاع التي يمر فيها في هذه الأثناء، ولكن أيضا هناك من يشكك في نجاح هذه العملية. تقول إسرائيل أن الهدف منع مهاجمة المناطق الحدودية أو ما تسميها إسرائيل بخط المواجهة، وهي البلدات والكيبوتسات الإسرائيلية المقامة على طول الحدود من رأس النقورة وحتى جبل الشيخ، أو حتى يعني منطقة مزارع شبعة المحتلة. هذه الكيبوتسات القريبة من الحدود تعرضت لهجمات من حزب الله في الأيام الماضية، نتحدث عن 70 مسيرة منذ مطلع هذا الأسبوع أطلقت نحو هذه المناطق، إلى جانب 15 مسيرة أطلقت اليوم، من بينها 5 مسيرات بحسب القناة 12 الإسرائيلية سقطت في منطقة عسكرية إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان.
1: أشكرك أحمد جردات، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من القدس المحتلة. إلى جبهة إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران تعتقد خاطئة أن دوافع إنهاء الحرب ترتبط بالخشية من الخسارة في انتخابات الكونغرس.
3: لدينا أقوى جيش في العالم، وقد رأيتم ذلك من خلال الحملة العسكرية في فنزويلا وفي إيران حاليا. إيران تريد الاتفاق، لكني لست راضيا بعد، سننجز الأمر. كما قلت مئات المرات، دمرنا البحرية هناك وقدراتهم العسكرية، أعتقد أنهم سيعقدون الاتفاق. وضعهم الاقتصادي سيء جدا، وعملتهم لا تساوي شيئا. هم يعتقدون أنني سأنهي الحرب بسبب الانتخابات النصفية، لكنني لا أكترث لذلك.
1: ونفى الرئيس الأمريكي أن يتضمن الاتفاق مع إيران أي بنود حول الإفراج عن الأصول المجمدة، وقال أن هذا الأمر مرتبط بمراقبة سلوك إيران.
3: لا، لن يتضمن الاتفاق تخفيف العقوبات أو الإفراج عن الأموال المجمدة. لدينا آلية للتحكم بهذه الأموال، عندما يحسنون التصرف نفرج عن هذه الأموال.
1: الولايات المتحدة نفت صحة ما أوردته وسائل إعلام رسمية في إيران حول فحوى مذكرة التفاهم بين البلدين. البيت الأبيض قال إن التقرير الذي بثه التلفزيون الإيراني ويستشهد بمسودة إطار عمل غير رسمية لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، هذا التقرير غير صحيح بحسب البيت الأبيض، الذي أضاف أن المفاوضات مع إيران تسير على نحو جيد، وأشار إلى أن رئيس ترامب وضع خطوطا حمراء واضحة في هذا الشأن. التلفزيون الإيراني كان أفاد بحصوله على مسودة الإطار الأولي غير الرسمية لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وبحسب التلفزيون الإيراني تضمنت المسودة موضوع انسحاب قوات عسكرية أمريكية من محيط إيران على أن يستمر بحث عديد هذه القوات، وتشمل أيضا هذه المذكرة رفع الحصار البحري الأمريكي مقابل تعهد طهران بإعادة مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستوياته قبل الحرب، وذلك في غضون شهر واحد. كما تنص المسودة على حق طهران في إدارة مسار حركة السفن عبر المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان، لكن السفن العسكرية غير مشمولة في الاتفاق. وقال التلفزيون الإيراني إنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما فسيتم اعتماده بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي. ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي، ومن طهران مراسلنا حازم كلاس. أرحب بكما. عبد الرحمن، تصريحات ترامب في الساعة الأخيرة أو الساعات الأخيرة توحي يعني سؤالي هو لأي مدى قد تكون فيها نوع من التراجع عن مواقف سبق وأعلنها؟ يعني عندما يقول ترامب أنه غير مرتاح لفكرة حصول روسيا والصين على اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، هو قبلها بأيام قليلة كان يقبل بفكرة تدمير هذا اليورانيوم إن كان في الولايات المتحدة أو في إيران أو في دولة ثالثة.
4: نعم صحيح، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خالد كما تعلم يتحدث كثيرا بعفوية دون الرجوع إلى الإدارة الأمريكية ككل، وهذا هو نهج الرئيس الأمريكي ترامب منذ بداية هذه الفترة الرئاسية. الرجل يتحدث بكثرة بطريقة مفرطة لوسائل الإعلام الأمريكية، ولذلك هناك حالة من الضبابية في تصريحاته فيما يتعلق تحديدا بإيران. ولكن الذي صرح به اليوم للصحفيين بأنه غير راض حتى هذه اللحظة عن الرد الإيراني، خاصة فيما يتعلق باليورانيوم المخصب، عندما كرر نفس التصريحات على مدار الأسابيع الكثيرة الماضية بأنه لا يمكن لإيران أن تملك السلاح النووي على الإطلاق، وأنه إن لم تحسن إيران السلوك فسيتم قصف إيران بشكل أقوى عن طريق وزير الحرب الذي كان يجلس على يساره. وأيضا عندما نتحدث على القضية القضية التي كان يعتبرها الكثير أنها قضية وفاق كبيرة جدا بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مضيق هرمز لمصلحة الاقتصاد العالمي. فاجأنا اليوم ترامب بهذا التصريح عندما قال لا يمكن أن يتم إدارة المضيق من قبل إيران ولا سلطنة عمان، بل هدد سلطنة عمان بالقصف إن لم تحسن السلوك هي أيضا، وذكر بأنه لا يوجد أي نية لدى الولايات المتحدة الأمريكية لخفض العقوبات أو الإفراج عن الأموال المجمدة حتى تحسن إيران من سلوكها، في إشارة إلى أن إيران ما زالت غير قابلة إلى الشروط الأمريكية التي توصف هنا بأنها شروط غير واقعية. أول هذه الشروط هو تسليم اليورانيوم المخصب داخل الولايات المتحدة، أو على الأقل بأن يكون هناك نوع من تفجير ما تبقى من الغبار النووي واليورانيوم المخصب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة الإيرانيين وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا هو الأهم بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وحتى القضية الأخرى، قضية فتح مضيق هرمز، هو يريد أن يفتح المضيق فورا وليس تدريجيا كما تقول إيران، خلال شهر سيتم فتحه بطريقة كما كان قبل هذه الحرب. بل إنه فاجأ الجميع أيضا عندما نظر إلى ستيف ويتكوف وقال لا أعلم إن كان ينبغي علينا أن نوقع على الاتفاق مع إيران ما لم توقع الدول الخليجية على اتفاقات أبراهام، فلا بد أن يوقعوا حتى بعد ذلك يتم التوقيع. وذكر أيضا أمر في غاية الأهمية، قال هم ربما لابد أن يعني يحسنوا التصرف ويعملوا على هذا الأمر بأن يوقعوا على اتفاقات إبراهام، في إشارة إلى أن هذا مقابل هذا، وقف الحرب مقابل أنهم يوقعوا على اتفاقات إبراهام. كما ذكر في التغريدة منذ يومين يكرر تقريبا نفس التصريحات حتى هذه اللحظة، الذي يعني واضح، هو واضح للجميع في حقيقة الأمر خالد، بأننا تقريبا عند نفس النقاط الخلافية. لم يوجد أي نوع من التقدم بصرف النظر عن تصريحاته هو التي يقول فيها إن هناك تقدم كبير في المفاوضات، ربما في بعض من الأمور الأخرى الغير خلافية، ولكن النقطتان الرئيسيتان فتح مضيق هرمز على مصراعيه وأيضا تسليم اليورانيوم المخصب، ما زال هناك مشاكل وعدم توافق على الإطلاق بين إيران وبين الولايات المتحدة.
1: هذا طريف الأمر عبد الرحمن، يعني الرئيس الأمريكي يتحدث عن المنطقة كما لو كان هو من يحكم العالم، يتحدث عن إيران، عن عمان، عن الدول الخليجية، وهو غير قادر لا على فتح مضيق هرمز ولا على التوصل إلى اتفاق مع إيران ولا حتى استئناف القتال مع الإيرانيين. طيب حازم، بالنسبة للمسؤولين الإيرانيين الذين يسمعون تصريحات الرئيس الأمريكي، مع ماذا يتعاملون؟ مع مثل هذه التصريحات أو مع ما تقول طهران أنها مذكرة ملموسة موجودة مكتوبة وصلت إليها؟
5: يعني هذه مشكلة المسؤولين الإيرانيين مع الولايات المتحدة الأمريكية، كرروا القول أكثر من مرة بأن التناقض في التصريحات الأمريكية، التناقض في مواقف المسؤولين الأمريكيين هو الذي يعرقل بشكل كبير العملية التفاوضية. التلفزيون الإيراني اليوم قبل بعض الوقت وفي تقرير جديد له حول المفاوضات وسير العملية التفاوضية مع واشنطن، أعاد التذكير بشروط إيران فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقال أن هذه الشروط هي إنهاء الحرب بشكل دائم على جميع الجبهات وخروج القوات الأمريكية من المنطقة المحيطة بإيران، وتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بعدم التدخل بشؤون إيران الداخلية وإلغاء العقوبات كذلك بشكل كامل وتحرير أموال إيران المحتجزة وتسديد غرامات لإعادة الإعمار في إيران بما لا يقل عن 300 مليار دولار، مقابل أن تقوم إيران بإدارة العبور البحري من مضيق هرمز. هذه الشروط التي ذكرها التلفزيون الإيراني استكمالا لما سربه من أجزاء من حول المسودة، مسودة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، والتي بالمناسبة خالد لم تعجب بعض الأطراف الداخلية في إيران. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي قال أن هذه التسريبات حول مسودة مذكرة التفاهم تعني أن ما حققه الشعب الإيراني من صمود وانتصار في حرب 40 يوم لم يلحظ في مذكرة التفاهم هذا. هناك توقعات بأن تكون شروط إيران مفروضة بشكل أكبر على الطاولة. بالعموم إيران تواصل المسار الدبلوماسي. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان اليوم أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وكلا البيانين الصادرين عن الرئاسة الإيرانية وعن رئاسة وزراء باكستان لم يتطرقا بشكل مفصل إلى التفاصيل التي دارت بين الطرفين في هذا الاتصال الهاتفي، ولكن كلا البيانين أكدا بأن الطرفان تشاورا حول سير العملية التفاوضية وآخر التطورات فيما يتعلق بهذا المسار الدبلوماسي. كذلك وزير الخارجية الإيراني أجرى اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي وكذلك مع نظيره النيوزيلندي، وفي كلا الاتصالين بحسب الخارجية الإيرانية كان هناك نقاشات حول العملية التفاوضية الجارية بين طهران وواشنطن.
1: أشكرك حازم كلاس مرسلنا في طهران، كما أشكر عبد الرحمن البرديسي مرسلنا في واشنطن. تأكد نفوذ الرئيس الأمريكي على الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية بولاية تكساس، حيث فاز كين باكستون المحافظ المتشدد والمدعوم من ترامب على السيناتور الحالي جون كورين. وأعلنت شبكة CNN وفوكس نيوز فوز باكستون بنسبة تتجاوز 62% من الأصوات في هذه الولاية الجنوبية المحافظة بشدة. وتظهر هذه الانتخابات النفوذ المستمر لترامب على المسار السياسي للجمهوريين حتى مع تراجع سيطرته على الكابيتول في ظل الاستياء من الحرب على إيران ومشروع إقامة قاعة للاحتفالات في البيت الأبيض وصندوق التعويضات المخصص لحلفائه. ينضم إلينا من واشنطن السيد ديفيد بلوغر، عضو في فريق سيناتور ديمقراطي سابق. مرحبا بك سيد ديفيد. في تقديرك، لماذا يستطيع الرئيس الأمريكي أن يحكم السيطرة على الحزب الجمهوري إلى هذا الحد رغم كل الانتقادات التي توجه إليه؟
6: شكرا جزيلا على الاستضافة في هذا النقاش لهذا الموضوع المهم. إنه يوم مميز في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن هناك عدد من الديمقراطيين الذين يشعرون بالسعادة اليوم بعد انتصار كين باكستون في تكساس في الانتخابات التمهيدية يوم أمس. هناك أيضا شعور بهذا الفرح لأن هناك مرشح ديمقراطي جيد جيمس تريكو أيضا، فبالتالي إنه وضع مميز للغاية، علما أن الرئيس ترامب في نسب الموافقة والتأييد له هي منخفضة في 30% تقريبا، وهناك ارتفاع لأسعار الوقود بشكل قياسي في أنحاء الدولة، وهناك الوضع أيضا في الشرق الأوسط حاليا، الحرب مع إيران، بالإضافة إلى مشاكله الخاصة المتعلقة بقاعة الاحتفالات وهذه الخطط والمشاريع المتعلقة أيضا بوزارة العدل. الأرقام قد تكون منخفضة، ولكن قاعدته القوية والداعمة له لا تزال قوية ومنتشرة لدى الحزب الجمهوري، خاصة ضمن حراك ماغا وهو الحراك الداعم له، وهناك عدد كبير من الأشخاص منهم في تكساس. بالتالي بالنسبة لكين باكستون سوف يكون هناك صعوبة، ولكن الوضع جيد بالنسبة له.
1: لكن السؤال يعني كيف يتمكن كل من يؤيده ترامب في الفوز في الانتخابات التمهيدية في الحزب الجمهوري؟
7: و
6: في البداية الرئيس ترامب لديه نسبة كبيرة من الأموال التي تمكنوا من الحصول عليها ليس فقط منذ انتخابه في انتخابات عام 2024 وهي استمرت أيضا إلى حملات انتخابية أخرى. نحن نرى أن هذه انتخابات نصفية ولعام 2026 في نوفمبر، فبالتالي لديه السلطة لإنفاق الأموال في كافة الولايات، وهو سوف يحدد المرشحين ويمكنه المساهمة ويمكنه تأمين الدعم لهؤلاء المرشحين بالملايين والملايين من الدولارات. فهذا أمر معين. والأمر الآخر هو مسألة أيديولوجية، أن الرئيس ترامب كان منذ ترشحه الأول في عام 2016 في وجه هيلاري كلينتون هو تحمل هذه المسؤولية، وشعار اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا، وهذه الأيديولوجية التي تؤثر على كل ولاية، وهو فاز بنسب قياسية في عام 2024 في وجه كامالا هاريس، وحاليا هو يحمل هذه المبادئ نحو المستقبل، فلديه نسبة كبيرة من السلطة والتأثير والنفوذ. ويمكن أن نرى في السباق يوم أمس كان باكستن كان لديه نسبة كبيرة من الدعم، وكان هناك أيضا بعض المسائل غير القانونية التي تواجهه، وهو يواجه صعوبات وتعقيدات، وهناك بعض الإشكاليات المتعلقة بسلوكه الشخصي، وكان مرشحا في وجه جون كورنن الذي هو في المجلس ل 24 سنة وحصل على أموال طائلة. وجون كورنن دعم الرئيس ترامب ل 99% من الوقت، ولكن هذا لم يكن كافيا بالنسبة للرئيس ترامب، هو يريد أكثر من 100% من الدعم بالنسبة له، ولذلك هو اختار كان باكستن. وأعتقد أن هذا سوف يكون السباق الأكثر كلفة في التاريخ بعد هذه الأوضاع، ولكنه وضع مميز. وكديمقراطي سوف أقول نحن نأمل أن ينفقوا أموال كثيرة هناك كي لا ينفقوها في أماكن أخرى وأنحاء أخرى من الدولة. وأيضا نحن نرى أن الرئيس ترامب لن يخرج من الحرب في وقت قريب، أو أن أسعار الوقود سوف تنخفض والاقتصاد قد يعاني في الأشهر القادمة، وهذا يجعلنا أقرب من الانتخابات.
1: طيب، كي نفرق ويجب أن نفرق أن هناك انتخابات تمهيدية داخل الحزب الجمهوري، وطبعا تحدثت أنت عن نفوذ الرئيس ترامب داخل الحزب الجمهوري، لكن الأهم فيما يتعلق انتخابات النصفية في نوفمبر المقبل هو الانتخابات، ما سيقوله الناخب الأمريكي، هل سيختار جمهوري أم ديمقراطي، جمهوري يؤمن ويسمع كلام ترامب 100% أم سيختار ديمقراطي. وبالتالي السؤال، إلى أي مدى يمكن أن يتأثر الرئيس الأمريكي والحزب الجمهوري بما يفعله ترامب حاليا في توحيد الصفوف داخل الحزب الجمهوري فقط على أساس مبدأ الولاء؟ هل يمكن أن يدفع الثمن في الانتخابات النصفية ويفقد الأغلبية في غرفتي الكونغرس؟
6: نعم، بكل تأكيد في الانتخابات التي تجري في الأسبوع الأول من نوفمبر عام 2026 هناك سوف نرى أن هناك مواجهة بين الديمقراطيين والجمهوريين، وقد يكون هناك بعض المستقلين بحسب الولاية، ولكن سوف يتطلب الأمر أموال طائلة، وهناك مسار طويل. القاعدة الانتخابية الأمريكية والناخبين هم لا يركزون بشكل كبير على الانتخابات إلا إلى بعد يوم عيد العمال، وهو في سبتمبر أو ربما 30 يوم قبل الانتخابات، حيث يقررون ويشعرون أن هذا ما نريده بالفعل. إذا تمكن الرئيس ترامب من الاستمرار بعمله الذي لم يكن جيدا خلال الأشهر الماضية، وإذا استمر بهذا المسار قدما، سوف يكون الوقت جيد للديمقراطيين في كافة الأنحاء من الدولة. وكما ذكرتم أيضا في الكونغرس حاليا هناك سيطرة للحزب الجمهوري، فإذا خسر الحزب الجمهوري في نوفمبر وانقلب المجلس، وهذا مرجح أيضا مع مجلس الشيوخ قد يكون أصعب، ولكن هذا الوضع سوف يجعل سلوك الرئيس الأمريكي ونشاطاته تحت ضغط وتدقيق أكبر من الحزب الديمقراطي، وذلك عبر توليهم السلطة في الكونغرس. ما يعنيه ذلك؟ هذا يعني أن رئيس ترامب قد يكون يتم عزله وربما محاكمته. هذا حصل في السابق ولم يكن هناك تصويت كاف في المجلس لمحاكمته، ولكن هذا قد يحصل هذه المرة، وذلك بسبب عدد كبير من المشاكل وأدائه السيء من قبل الرئيس ترامب في إدارته الحالية.
1: إذن الرئيس الأمريكي يستطيع أن يحسم الأمور داخل الحزب الجمهوري حزبه، لكن الكلمة ستكون للناخب الأمريكي في نوفمبر المقبل. أشكرك سيد ديفيد بلوجر، كنت معنا من واشنطن وأنت من الديمقراطية. مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذه الأخبار العاجلة. مصادر طبية تؤكد التلفزيون العربي سقوط شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة غزة. الجيش الإسرائيلي يقول هاجمنا عنصرين مركزيين في حركة حماس شمالي قطاع غزة. وموقع ولا الإسرائيلي يقول إن الغارة الإسرائيلية الأخيرة استهدفت قائد لواء الشمال ونائب قائد لواء غزة في كتائب القسام. إذن مصادر طبية تؤكد للتلفزيون العربي سقوط شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة غزة. والجيش الإسرائيلي يقول هاجمنا عنصرين أساسيين في حركة حماس شمالي قطاع غزة. وموقع ولا الإسرائيلي يقول إن الغارة الإسرائيلية الأخيرة استهدفت قائد لواء الشمال ونائب قائد لواء غزة في كتائب القسام. ينضم إلينا من القدس المحتلة مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات، ومن خان يونس مراسلنا أحمد البطة. أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك أحمد جرادات، نريد أن نعرف ما الذي يقوله الإسرائيليون عن الهدف وما حققته الغارة الإسرائيلية.
2: يعني الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب يتحدث عن استهداف عنصرين بارزين في حركة حماس، وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي خلال غارة نفذها قبل قليل على شمال قطاع غزة. وسائل إعلام إسرائيلية تشير إلى أن المستهدف هو قائد لواء شمال قطاع غزة ونائب قائد لواء مدينة غزة في كتائب القسام، ولكن هذه الغارة تأتي بعد يوم واحد من اغتيال إسرائيل لمحمد عودة الذي اتهمته بأنه قائدا لكتائب القسام. وأيضا نتحدث بعد 10 أيام من هجوم إسرائيل على حي الرمال واغتيال عز الدين الحداد الشخصية البارزة في كتائب القسام. إذن واضح بأن إسرائيل توسع من استهدافاتها لقادة القسام، ووفقا للبيان المقتضب من الجيش الإسرائيلي يتحدثون عن استهداف. ليس واضحا بعد إن نجحت هذه العملية أم لا، ولكن يشيرون في البيان بأنهم استهدفوا قائدين بارزين في أو عنصرين بارزين أو مركزيين في كتائب القسام في حركة حماس.
1: طيب أحمد البطة، نريد أن نعرف الآن بعض التفاصيل عما حدث عمليا على الأرض، لأنه الهلال الأحمر الفلسطيني يؤكد سقوط 4 شهداء و15 جريحا جراء الغارة التي استهدفت منزل في شارع عمر مختار بوسط غزة.
7: خالد، أكثر من 15 جريحا، 4 من الشهداء تقول جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها نقلتهم من مكان الاستهداف في ذلك المكان محيط برج الإسراء وسط مدينة غزة. الصاروخ من طائرة حربية سمع دوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة، وهذه المنطقة هي منطقة أيضا مكتظة بالنازحين وبخيامهم، وبالتالي هذا ما يفسر العدد الكبير للجرحى وحتى من الشهداء. الأسماء حتى هذه اللحظة لم تعلن وهي مجهولة، يعني منذ دقائق فقط وصلت إلى المستشفيات سواء مجمع الشفاء الطبي أو حتى مستشفى الأهلي العربي المعمداني، لكن من الواضح أن قوات الاحتلال وجيش الاحتلال يواصلون الملاحقة الأمنية لقيادة المقاومة الفلسطينية. لكن بطبيعة الحال نحن نواصل متابعة هذه التفاصيل، والأمنية الحديث عن أسماء ومناصب وتفاصيل أخرى تبقى للإعلان الرسمي من قبل المصادر الرسمية سواء من كتائب القسام أو حركة حماس، التي على الأقل فقط خلال الساعة الأخيرة كانت قد أعلنت عن استشهاد محمد عودة، وأعلنت كتائب القسام عن منصبه الفعلي الأخير وهو قائد هيئة أركان كتائب القسام خلفا لعز الدين الحداد الذي قضى أيضا قبل نحو أسبوعين. هذا الاستهداف الجديد فقط قبل دقائق، وحتى هذه اللحظة نتحدث عن 4 من الشهداء و15 جريحا دون أسماء حتى هذه اللحظة ودون أي تفاصيل سوى أن هناك مجزرة إسرائيلية ارتكبت بحق مبنى سكني مليء بالمواطنين، ومحيط هذا المبنى هو مكان مليء بمخيمات النازحين، وبالتالي نتحدث عن عدد كبير من الجرحى ولربما عدد الشهداء يرتفع.
1: طيب أحمد جرادات، هل هناك تفسير في تسريبات الإعلام الإسرائيلي على زيادة وتيرة الاغتيالات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة؟ يعني محمد أولا عز الدين حداد، بعده تقريبا 10 أيام يتم استهداف محمد عودة، وبعدها 24 ساعة تقريبا يقولون أنهم استهدفوا مسؤولين بارزين في القسام، وموقع ولا يقول أن الغارة استهدفت قائد لواء الشمال ونائب قائد لواء غزة.
2: يعني إسرائيل في الأيام الماضية تدعي بأن حماس عادت مجددا للسيطرة على المناطق التي تسيطر عليها في قطاع غزة، تعزز من تواجدها وتعزز أيضا من قدراتها العسكرية. هذا هو السياق العام في إسرائيل على الأقل، يتحدثون ويدعون بأن حماس هي يعني تعيد سيطرتها على المناطق الموجودة فيها، وأيضا تعيد أو تحاول يعني العمل عسكريا في بعض المناطق. هذه الادعاءات الإسرائيلية هي تأتي في سياق حتى التحريض على قطاع غزة، لأنه في الأيام الماضية يشهد القطاع تحريضا ممنهجا من الإعلام الإسرائيلي ومن المسؤولين الإسرائيليين. هناك يعني من يطالب باستمرار الاغتيالات، هناك من يطالب بتوسيع المناطق التي تحتلها إسرائيل، وحتى أن إسرائيل حتى هذه اللحظة خالد لم تنفذ الاتفاق الذي وقعت عليه، لم تنفذ المرحلة الثانية من الاتفاق، لم تسمح مثلا للجنة إدارة قطاع غزة بالدخول إلى القطاع، لم تسمع حتى اللحظة بإعادة الإعمار وغيرها من النقاط. لذلك تكثف إسرائيل من محاولات الاغتيال في الفترة الماضية، في محاولة أيضا يعني في محاولة للقول بأنها تستهدف القادة العسكريين الذين تبقوا في كتائب القسام. ويجب أن نركز على جزئية أن إسرائيل يعني قبيل أشهر قليلة من الانتخابات، ومثل هذه الإجراءات وهذه التحركات العسكرية يحتاج إليها بنيامين نتنياهو في دعايته الانتخابية لكي يقول للإسرائيليين بأن القيادة العسكرية التي أشرفت على 7 أكتوبر تم اغتيالها من قبل إسرائيل، إلى جانب اغتيال يعني من ناب عنهم من القادة العسكريين ومحاولة استهداف الصف الثاني والثالث من قيادة كتائب القسام. لذلك مثل هذه الإجراءات قد نشهد تصعيدا في الأيام المقبلة من قبل إسرائيل، إن كان في قطاع غزة في لبنان، وهذا التصعيد يسبق عادة الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة بعد يعني أقل من 3 أشهر من الآن.
1: طيب نعرض الآن مشاهدينا الكرام صور وصلتنا من مكان الاستهداف، استهداف الغارة الإسرائيلية في شارع عمر المختار، الشارع الرئيسي بوسط قلب مدينة غزة. هذه الصور صورت قبل قليل، تصلنا للتو، وهي توضح أثار الغارة الإسرائيلية التي يقول فيها أو يقول عنها الجيش الإسرائيلي بأنه هاجم عنصرين بارزين من حركة حماس شمالي قطاع غزة، والمصادر الطبية تؤكد للتلفزيون العربي سقوط 4 شهداء، وكما قال مراسلنا أحمد البطة للتو أن عدد المصابين يتعدى حتى 15 جريحا إثر بسبب هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزلا في شارع عمر المختار بوسط مدينة غزة، كما نتابع على هذه الصور. الأكيد أن موقع ولا الإسرائيلي يقول أن هذه الغارة الإسرائيلية استهدفت قائد لواء الشمال، ونائب قائد لواء غزة في كتائب القسام. ونحن نتابع هذه الصور. أعود إليك أحمد البطة لأعرف إن كان هناك، كيف يعيش الغزيون هذه الأنباء؟ يعني الآن هذه الغارة، وما يقول الإسرائيليون أنه استهداف لعنصرين بارزين في الكتائب القسام، وبالأمس محمد عودة، رغم طبعا هناك أجواء من الارتباك وعدم الاستقرار ينشرها أيضا تنشرها الميليشيات التابعة لإسرائيل في العديد من المناطق في قطاع غزة.
7: خالد، حالة من عدم اليقين والقلق المستمر في أوساط السكان الفلسطينيين الذين يعيشون حقيقة أيام صعبة، ليس فقط في مستوى الغارات ومن تستهدف، وإنما أيضا في وتيرة هذه الاستهدافات والعمليات العسكرية الإسرائيلية التي ارتفعت وتيرتها بشكل واضح خلال أسابيع وحتى الأيام القليلة الماضية. ليس فقط عمليات استهداف واغتيال متلاحقة لأسماء وقادة من المقاومة الفلسطينية، وإنما مجازر بحق فلسطينيين مواطنين في خيام النزوح، واستهدافات حتى لمستويات متدنية من القيادات والعناصر الشرطية والأمنية، وبالتالي الناس يتابعون حالة من الحرب الإسرائيلية والتصعيد الواضح على كل أشكال، حتى ضبط الأمن ولو كان من أجهزة الشرطة المدنية في قطاع غزة. إضافة إلى ذلك عمليات الميليشيات التي لا تتوقف في المناطق المختلفة. يوم أمس كنا نتحدث عن حدث المغازي الذي بدأ باقتحام من مجموعة من ميليشيات الاحتلال المغطاة بالطيران الإسرائيلي الذي استهدف مجموعة من المواطنين فور وصول مجموعات الميليشيا إلى منازل المواطنين شرق مخيم المغازي. استشهد 4 على الفور، ثم استشهد مواطن خامس بعد تعذيبه وربطه من قبل هذه الميليشيا، وبعد انسحابها استطاع المواطنون انتشاله. بطبيعة الحال أمام كل هذه التفاصيل، أمام عمليات القصف المتواصلة، ونحن نتحدث أيضا عن عدد مرتفع من الشهداء بنسبة كبيرة بالمفارقة أيضا مع الأيام والأسابيع الماضية التي كانت فيها الخروقات الإسرائيلية حاضرة، لكن الوتيرة التصعيدية للغارات وحدة العمليات تزيد من قلق الفلسطينيين من القادم في ظل أيضا تهديدات إسرائيلية متلاحقة لا تتوقف. وأيضا الخروقات الإسرائيلية يعني لا تستثني أحدا، هي تستهدف المدنيين بصورة أساسية أيضا في كل الغارات. نتحدث عن مجزرة إسرائيلية خلال هذه اللحظات في أكثر المناطق اكتظاظا في مدينة غزة، وبطبيعة الحال لم يتبقى من مدينة غزة فيما يعرف بالسيطرة الإسرائيلية بالخط الأصفر، لم يتبقى من مدينة غزة إلا مناطق قليلة في وسط هذه المدينة وغربها، وهكذا هو الحال في مدينة خان يونس مثلا، وبلدات شمال القطاع أيضا في معظمها هي مناطق مسيطر عليها إسرائيليا. بالتالي المناطق التي بقيت للفلسطينيين في المناطق الغربية للمحافظات تبقى مناطق مكدسة بالسكان بالنازحين، وبالتالي أي استهداف إسرائيلي يعني عشرات من الجرحى وأعداد كبيرة من الشهداء. حتى اللحظة كنا نتحدث عن 4 من الشهداء وصلوا إلى ثلاجات الموتى في المستشفيات في مدينة غزة، فيما نقل أكثر من 15 جريحا. العدد مرشح للزيادة لأن حالة المصابين ليست مستقرة وهناك حالات خطيرة، لكن بطبيعة الحال حتى هذه اللحظة هذا هو المعلوم، عدا عن أيضا يعني عدم وجود أسماء لهؤلاء الشهداء لأنهم قد وصلوا قبل دقائق فقط، وكل ما يتم ترويجه حتى هذه اللحظة هو عبر الإعلام الإسرائيلي. لم تنشر أسماء من قبل الجانب الفلسطيني ولا حتى أيضا من المستويات الرسمية سواء وزارة الصحة أو حتى من قبل حركة حماس أو كتائب القسام. حتى اللحظة نتحدث عن مجزرة حقيقية في مبنى سكني مكتظ بالمواطنين وفي محيطه خيام النازحين.
1: طيب أحمد جرادات، طبعا معروف عندما تقترب الانتخابات الإسرائيلية يعني من ينوي أن يترشح فيها يريد أن يثبت للإسرائيليين بأنه هو الرجل القوي الذي يستطيع أن يحميهم، وبالتالي نرى نوع من التصعيد إن كان في غزة والآن يتوقع أن يكون كما نرى، وليس أتوقع كما نرى عمليا على الأرض في لبنان. هذا صحيح أن هناك محاولة لاستغلال هذا الوضع الانتخابي، لكن هناك أيضا قدرات أمنية استخباراتية إسرائيلية، بمعنى أنه عمليات الاغتيال مرتبطة أيضا بإتاحة الفرصة. عندما تتوفر الفرصة يقوم الإسرائيليون بتنفيذ عملية الاغتيال. إذن هو خليط من الأمرين.
2: بالفعل، وأيضا هناك قرار سياسي واضح بأن إسرائيل لديها قرار في هذه الفترة بتنفيذ عمليات اغتيال متصاعدة بحق القادة العسكريين في كتائب القسام أو ما تبقى من المستوى السياسي في حركة حماس في قطاع غزة. لذلك هناك توفر للمعلومات الاستخباراتية، وتزامن ذلك مع قرار سياسي وضوء أخضر من المستوى السياسي بتنفيذ هذه العمليات. وهذا ما يفسر أنه خلال أقل من أسبوعين نتحدث عن ثلاث محاولات اغتيال، نتحدث عن اغتيال عز الدين الحداد، ومن ثم اغتيال محمد عودة، من يعني أصبح في مكان الحداد بحسب الجيش الإسرائيلي قائدا لكتائب القسام، لأن حماس لم تعلن أن عز الدين الحداد كان قائدا لكتائب القسام، ولم تعلن حتى تنصيب محمد عودة قائدا لكتائب القسام، ولكن الإعلان كان من طرف الجيش الإسرائيلي. واليوم نتحدث عن محاولة استهداف لقائد لواء شمال قطاع غزة ونائب قائد لواء مدينة غزة. هذه الاستهدافات هي تتزامن مع محاولة ونقاشات داخل الجيش الإسرائيلي بحسب وسائل إعلام إسرائيلية بضرورة عودة العملية العسكرية في قطاع غزة. قد لا تكون هذه يعني عودة الحرب قريبة، قد لا يستجيب المستوى السياسي أو لا يتخذ قرارا يعني بشأن عودة الحرب، كون التعقيدات المتعلقة بالخطة الأمريكية وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغيرها من الأمور والمواقف الموجودة في المنطقة، وأيضا اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بحل مع إيران في هذه الفترة. ولكن قد نشهد تصعيدا، استهدافات، عمليات اغتيال، وحتى يعني مزيد من الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. تستفيد خالد إسرائيل من إعلان وقف إطلاق النار أو إعلان وقف الحرب، رغم أن الحرب لم تتوقف في قطاع غزة، لم تتوقف هذه الحرب على قطاع غزة، هي مستمرة منذ الساعة الأولى للإعلان عن وقف إطلاق النار. نتحدث عن استهدافات عديدة، عن عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين بالهجمات الإسرائيلية، ولكن مجرد الحديث عن وقف الحرب أو وقف إطلاق النار هذا يمنح إسرائيل غطاء من ناحية عدم وجود انتقادات ومطالبات دولية. غابت التحركات عن الدول الأوروبية التي كانت تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وحاليا تستغل إسرائيل هذا الهدوء الذي يعني تعيش فيه في هذه الفترة بعد أن شهدنا في الأشهر الماضية تحركات غير مسبوقة في العالم للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتعود من خلال هذه الاغتيالات والاستهدافات في محاولة لاستهداف ما تدعي إسرائيل بأنهم قادة في كتائب القسام.
1: إذن فقط لنلخص المشهد الآن للمشاهدين الكرام، المصادر الطبية تؤكد للتلفزيون العربي سقوط 4 شهداء و15 جريحا جراء غارة إسرائيلية. عرفنا بعد ذلك أن هذه الغارة استهدفت منزلا في شارع عمر المختار بوسط مدينة غزة، والجيش الإسرائيلي في هذا الخبر العاجل كما نشاهد على الشاشة ونتابع هذه الصور التي صورت قبل قليل ووصلتنا من داخل مدينة غزة لمكان المفترض للاستهداف، نرى إذن أثار الغارة. والجيش الإسرائيلي يقول هاجمنا عنصرين مركزيين في حركة حماس شمالي قطاع غزة، بينما موقع ولا الإسرائيلي يؤكد أن الغارة الإسرائيلية استهدفت قائد لواء الشمال ونائب قائد لواء غزة في كتائب القسام. واستمعنا للظروف الأجواء الانتخابية أيضا في إسرائيل التي ربما تساعد في مثل هذه الغارات، مع العلم طبعا أن استئناف الحرب قد يكون أمر أكثر تعقيدا، لأن ذلك قد لا يعجب أبدا الرئيس الأمريكي الذي هو يترأس مجلس السلام. على كل الأحوال أشكرك أحمد جردات مراسلنا في القدس المحتلة، كما أشكر أحمد البطة مراسلنا في خان يونس، شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، رغم التفاؤل بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، استعرضت صحف أجنبية أبرز النقاط التي ما زالت عالقة بين الطرفين، في حين توقفت عند التصعيد الإسرائيلي في لبنان وانعكاسه على المحادثات مع إيران. نشاهد مقالته أو نستمع أيضا إلى مقالته الصحف على رأس الساعة. سيكون معكم نضال حمدي.
8: في صحيفة واشنطن بوست استعرضت أمبر فيليبس أبرز العقبات التي تعترض الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أنه بينما يتحدث الرئيس الأمريكي عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران وأنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، تطرح تساؤلات بشأن المدة التي سيستغرقها إنهاء الحرب، وماذا سيقدم ترامب لإيران في المقابل، وما إذا كانت طهران ستفي بالتزاماتها. وتنقل عن محللين أنه من الممكن أن يخرج ترامب من هذه الحرب بتأكيد واضح على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا في المستقبل القريب أو في أي وقت قريب، ولكن مسألة ما إذا كان الإيرانيون سيلتزمون بذلك ستكون خارج سيطرته. وبينما لفتت فيليبس إلى أن أبرز النقاط العالقة في المحادثات هي السيطرة على مضيق هرمز، رأى محللون أن سيطرة إيران على أحد أكبر طرق الشحن النفطية في العالم تمثل نقطة ضغط فعالة ضد الولايات المتحدة، ومن غير المرجح أن يعيد القادة الإيرانيون فتح المضيق بالكامل من دون مقابل. وحذر بعض هؤلاء المحللين من أن أي اتفاق يمنح إيران السيطرة قد يؤدي إلى مزيد من المشاكل في المستقبل. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية تحدث لورنس فريدمان عن مأزق الولايات المتحدة في إيران، معتبرا أنه لسنوات انتقد دونالد ترامب أسلافه بشدة لإقحامهم البلاد في حروب لا تنتهي في الشرق الأوسط، وها هو اليوم يجد صعوبة بالغة في إخراج الولايات المتحدة من صراع مع إيران لم يكن عليه إقحام بلاده فيه. وأضاف أن إحباط إدارة ترامب يكمن اليوم في أن النظام الإيراني لا يزال يرفض الامتثال لمطالبها، كما يتضح من جولة المفاوضات الأخيرة، وليس من الواضح كيف يمكن إجبار طهران على الاستسلام. ورأى أنه من غير المرجح أن يتحول الصراع مع إيران إلى حرب طويلة الأمد كتلك التي تقلق صانع السياسة الأمريكية، ببساطة لأنه لا توجد قوات أمريكية على الأرض بعد. ولكن بافتراضها أن تفوقها الناري والتكنولوجي سيحقق لها نصرا سريعا، استسلمت واشنطن لمغالطة الحرب القصيرة لتجد نفسها الآن في مأزق محرج من صنع يدها. صحيفة نيويورك تايمز رأت من جهتها أن اقتراح ترامب إنهاء الحرب على إيران وتأجيل القضايا الشائكة لوقت لاحق هو تكتيك حقق نتائج متباينة في غزة. ويرى محللون أن اتباع نهج الموافقة على وقف إطلاق النار والتعامل مع المشكلات الأصعب لاحقا في المحادثات الأمريكية مع إيران ينطوي على المخاطر نفسها التي شهدتها خطة ترامب في غزة، وفي حين اعتبروا أن النهج التدريجي في المفاوضات المعقدة قد يكون وسيلة لترامب ليعلن انتصار مع ترك القضايا الجوهرية من دون حل. أضافوا أن قادة إيران الذين ازدادت ثقتهم بعد الحرب قد يكونون أقل استعداداً للتنازل في المحادثات المستقبلية. صحيفة ذا تايمز البريطانية توقفت عند التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان، حيث تواصل شن غاراتها وتوجيه إنذارات بإخلاء مناطق عدة، مشيرة إلى حالة جمود إذ تصر إسرائيل على أنها لن تنسحب من جنوب لبنان ما لم ينزع سلاح حزب الله الذي يقول إن هجماته بالمسيرات ستستمر حتى تنسحب إسرائيل. وتنقل عن محللين وخبراء أن الطائرات المسيرة التي يستخدمها حزب الله سببت ارتباكا حقيقيا داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وهي لم تحقق هدفها المتمثل في تدمير حزب الله، ولم تضمن سلامة شمال إسرائيل، ولم تؤمن ما تسميها المنطقة العازلة التي يتعرض فيها جنودها ودباباتها للهجوم، ما يدفعها إلى مواصلة شن الغارات. ولفتوا إلى أن هذه قضية حساسة بالنسبة إلى إسرائيل، لأن مفهومها للردع يعتمد تاريخيا على تحقيق نتائج سريعة وحاسمة ومنع تحول الجبهات إلى حروب استنزاف طويلة الأمد. وعن مصير المحادثات، يرى أحد هؤلاء المحللين أن إسرائيل ستوافق على جولة المحادثة مع لبنان المقررة في 2 يونيو التي ترعاها واشنطن، لكنها ستحاول إفشال أي اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بينما يترقب حزب الله مسار المحادثات الإيرانية مع الولايات المتحدة، إذ يعتبر أن الكثير يعتمد الآن على مدى قوة موقف إيران في حال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، فحينها سيقول حزب الله إنه صمد وانتصر. بدورها تناولت صحيفة لوموند الفرنسية الهدنة الهشة في لبنان وتصعيد الإسرائيلي الأخير، مشيرة إلى أنه يأتي في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وإيران إلى وضع اللمسات الأخيرة على بنود اتفاق الذي بحسب طهران يجب أن يشمل لبنان، كما أن التصعيد الإسرائيلي يسبق جولة جديدة من المحادثات المباشرة مع لبنان الذي ستسعى حكومته إلى إرساء وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية. ويقول خبير عسكري الصحيفة إن الطائرات المسيرة المتفجرة الموجهة بالألياف الضوئية التي يستخدمها حزب الله والتي يصعب رصدها واعتراضها أثبتت أنها سلاح فتاك للغاية، وهذا الأمر فاجأ الإسرائيليين، وأضاف أن هذا الأمر دفعهم إلى تعديل خطتهم والمطالبة بتراجع حزب الله إلى مسافة تتراوح بين 12 إلى 15 كيلومترا عن الحدود.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا نضال حمدي، وهذه ملفات الليلة. أوامر إخلاء إسرائيلية واسعة في جنوب لبنان، غارات مكثفة على مدينة صور ومحيطها قبيل جلسة مفاوضات جديدة، فماذا تريد إسرائيل؟ التلفزيون الإيراني

0: التطورات الميدانية المتلاحقة في قطاع غزة، مرة جديدة تمارس إسرائيل ما تحترفه من عمليات اغتيال وقتل في القطاع. الهلال الأحمر الفلسطيني يؤكد سقوط 4 شهداء و15 جريحا جراء غارة إسرائيلية جديدة على منزل في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة، بينما يقول الجيش الإسرائيلي إنه هاجم عنصرين مركزيين في القسام على حد تعبيره. تفاصيل أكثر مع مراسلنا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. نعم أحمد، إذن أبدأ معك وأسألك عما تعلنه إسرائيل بشأن هذه العملية في غزة.
1: بيان مقتضب من الجيش الإسرائيلي أشار فيه إلى استهداف عنصرين مركزيين من حركة حماس، ولكن تفاصيل أكثر وردت في وسائل الإعلام الإسرائيلية التي نقلت عن مصادر عسكرية بأن هدف هذا الهجوم الأخير على قطاع غزة محاولة اغتيال قائد لواء شمال قطاع غزة في كتائب القسام ونائب قائد لواء مدينة غزة في كتائب القسام. حتى اللحظة لا تأكيدات إسرائيلية بنجاح عملية الاغتيال، ولكن يتحدثون عن استهداف عنصرين مركزيين في كتائب القسام. هذا الاستهداف يأتي بعد يوم واحد من اغتيال محمد عودة، وهو الذي يعني كان قائدا لكتائب القسام والذي جاء خلفا لعز الدين الحداد الذي اغتلته إسرائيل قبل حوالي 10 أيام أو ما يزيد قليلا من الآن. لذلك نتحدث عن استهدافات إسرائيلية متتالية، محاولة تنفيذ اغتيالات في صفوف كتائب القسام، وهي تأتي يعني ربما في سياق وجود ضوء أخضر من المستوى السياسي الإسرائيلي للجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات الاغتيال ضد كتائب القسام. إذن هجوم آخر على قطاع غزة، الحديث عن استهداف لقيادات عسكرية في كتائب القسام، ولكن حتى اللحظة لا تأكيدات إسرائيلية بنجاح عمليات الاغتيال.
0: إلى خان يونس أرحب منها بمراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أحمد، استمعنا إلى ما قاله أحمد جرادات من القدس نقلا عن الإعلام الإسرائيلي، ماذا لديك في غزة؟ ما الذي حدث على الأرض؟ وأيضا هل هناك إعلان في غزة؟
2: طب نضال نتحدث بآخر ما استجد الآن. صحيح أن هناك 4 من الشهداء، أكثر من 20 جريحا، لكن الشهداء 4 الذين وصلوا الآن إلى مجمع الشفاء الطبي هم عبارة عن 4 شهيدات، 2 من الأطفال و2 من السيدات وصلوا أشلاء إلى مجمع الشفاء الطبي ووصلوا شهداء خلال هذه اللحظات، وأكثر من 20 جريحا. الحديث أيضا يدور عن استمرار العمل على انتشال أو نقل جرحى من مكان الاستهداف أو إذا ما كان هناك شهداء، لكن حتى هذه اللحظة الشهداء 4 هم من النساء، 2 من الأطفال و2 من السيدات وصلوا إلى مجمع مع الشفاء الطبي، لا أسماء. وبطبيعة الحال التفاصيل هي ما رأيناه من صاروخ حربي استهدف مبنى سكني في محيط منطقة مليئة بخيام النازحين، وبطبيعة الحال فيما يتعلق بالأسماء التي تنشر عبر الإعلام الإسرائيلي لا تفاصيل. وكما نعرف ونتابع بما دوما تعلنه كتائب القسام أو كيفية إدارة عملية الإعلان عن أسماء شهداء إذا ما اغتيل قيادات منها، لا يتم الإعلان والإفصاح عن ذلك إلا بعد وقت طويل أو إذا ما تمت عملية الدفن بشكل علني وأعلن عن استشهاد القيادي المستهدف وتم تشييعه من قبل ذويه. بطبيعة الحال حتى اللحظة نحن نتحدث في الساعة الأولى لهذا الحدث الجديد الذي يأتي في أقل من 24 ساعة على الحدث الأول، وهو استهداف واغتيال محمد عودة وأسرته قائد هيئة أركان كتائب القسام الذي أعلن عن هذا المنصب ونعي بهذا المنصب قبل أقل من ساعة من هذا الاستهداف الجديد الذي تقول إسرائيل إنه استهداف لقادة في كتائب القسام في لواء غزة والشمال. لكن حتى اللحظة والتفاصيل التي تصلنا الآن من مدينة غزة هو أن 4 من الشهداء هم من السيدات، نعم، وصلوا إلى مجمع الشفاء، نعم،

0: الطبي الأطفال أشلاء مقطعة وأكثر من 20 جريحا.
1: إذن الاسم الوحيد هو محمد عودة لغاية الآن، والغارة الأخيرة ليس فيها أسماء جديدة. شكرا جزيلا لك أحمد البط مراسل التلفزيون العربي من خان يونس. شكرا أيضا لأحمد جرادات مراسل التلفزيون العربي كان معنا من القدس. في جنوب لبنان تتسارع الأحداث على نحو ينذر بانفجار أكبر. إسرائيل تصدر إنذارات إخلاء تشمل مدنا وقرى ومخيمات كاملة وتدفع بقواتها إلى ما وراء الخط الأصفر. حزب الله يقر ضمنا في بياناته الميدانية بوصول الجيش الإسرائيلي لمناطق جديدة قرب النبطية. تصعيد هو الأعنف منذ الهدنة الهشة التي بدأت في أبريل الماضي ورسمت نوعا من قواعد الاشتباك في حينه. الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا بإخلاء مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها، داعيا السكان إلى التوجه شمال نهر الزهراني. الخريطة التي نراها هنا عممها الجيش الإسرائيلي وشملت مناطق ومخيمات عدة، بينها البص والرشيدية وبرج الشمالي وجل البحر والمعشوق والحوش وعين بعال. إلا أن إسرائيل لم تكتفي بذلك، بل طالبت لاحقا كافة سكان الجنوب بالإخلاء إلى شمال الزهراني. تهديدات إسرائيل ترافقت مع موجات عنيفة من القصف استهدفت المناطق الواسعة من مدينة صور وضواحيها. والمقاتلات الإسرائيلية استهدفت رأس العين والبص وبرج الشمالي. مشاهد صعبة وصلت من مخيم البص للاجئين الفلسطينيين عقب قصف إسرائيلي على المخيم استهدف حيا سكنيا مكتظا كما نشاهد في الصور ورائي. في المقابل يحاول حزب الله إظهار أن قدرته الميدانية لم تتكسر رغم أشهر الحرب التي طالت. وقد أعلن الحزب خلال الساعات الماضية تنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد قوات إسرائيلية قرب زوطر الشرقية، مؤكدا أن مقاتليه اشتبكوا مع القوات المتقدمة من المسافة صفر. وفي ظل هذا التصعيد كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أقر خلال اجتماع للكابينت بأن إسرائيل لا تهاجم العاصمة اللبنانية بيروت بسبب فيتو أمريكي. في البعد الاستراتيجي إسرائيل باتت تتحدث علنا عن توسيع المنطقة الأمنية جنوبا مع عمليات توغل تتجاوز الخط الأصفر ومحاولات تثبيت واقع عسكري جديد على الأرض يتمثل في نقاط استراتيجية، فيما تشير تقارير إسرائيلية إلى أن الجيش يسعى لإنشاء شريط أمني فعلي داخل الأراضي اللبنانية. واللافت أيضا أن التصعيد الحالي يتزامن مع اقتراب جولة محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. في هذا الوقت يتوجه وفد أمني لبناني إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الأمني المرتقب في البنتاغون في 29 من مايو، بعدما تلقى توجيهات من رئيس الجمهورية جوزيف عون تحدد الثوابت اللبنانية على طاولة التفاوض. لكن الفجوة بين الطرفين ما زالت كبيرة، فلبنان يطالب بوقف شامل للغارات والانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإعادة الإعمار، فيما تصر إسرائيل على أن أي اتفاق طويل الأمد يجب أن يتضمن ترتيبات أمنية صارمة ونزع سلاح حزب الله جنوبا. وفي الخلفية لابد من الإشارة إلى الضغط الأمريكي الواضح لمنع انهيار المسار التفاوضي، لأن انفجار جبهة لبنان بالكامل قد ينسف أي فرصة لاحتواء الحرب الأوسع مع إيران. لكن الميدان يبدو أكثر سرعة من السياسة، فالاشتباكات شمال الليطاني تكسر تدريجيا الحدود التي رسمتها الهدنة الهشة في أبريل الماضي. والسؤال هنا هو هل تستخدم إسرائيل التصعيد الميداني لفرض شروط جديدة قبل التفاوض، أم أن الحرب تتدحرج فعلا نحو مرحلة أوسع قد تجعل أي مفاوضات بلا معنى؟

0: رحب من بيروت بجوني منير الكاتب السياسي، ومن حيفا برامي منصور رئيس تحرير موقع عرب 48. أهلا بكم معنا. سأبدأ مع سيد جوني منير من بيروت. يعني هذا القدر من العدوان الإسرائيلي على في انتظار جولة جديدة، كيف تقرأه؟ هل هو يعني استغلال للساحة اللبنانية في حسابات داخلية إسرائيلية في تقديرك، أو في حسابات إقليمية في موضوع إيران، أم أن ضعف الجبهة اللبنانية يغري إسرائيل في كل لحظة ولا حاجة لمواعيد أو يعني للحظات معينة للعدوان؟
1: مساء الخير لك ولضيفك. يعني طبعا هنالك حسابات داخلية في هذا الموضوع من دون أدنى شك، لكن المسألة ليست فقط حسابات داخلية. في الواقع إسرائيل تقوم بالعملية التي تقوم بها الآن، وهي تتجه تركز على ثلاثة نقاط. النقطة الأولى هي يعني قلعة شخيف، وقلعة شخيف هي موقع استراتيجي، وبالتالي في حال سيطرت عليه على قلعة شخيف تكون قد يعني أشرفت من هذا الموقع، تشرف على أجزاء كبيرة من الجنوب، وبالتالي هي نقطة أساسية عسكريا وهي تقوم بذلك الآن. النقطة الثانية هي تتجه باتجاه النبطية، وأيضا بدأت بترحيل أو باستهداف سور. وللشرح بشكل سريع، النبطية وسور هما أكبر مدينتين للتحوي تضم يعني البيئة الداعمة للثنائي الشيعي في الجنوب. في النبطية مثلا عدد السكان يتراوح بين 80 و 85 ألف نسمة بالنبطية المدينة، وفي سور عدد السكان ما بين 90 إلى 95 ألف نسمة، وبالتالي نحن نتحدث عن يعني مراكز مهمة جدا. هلأ إسرائيل تتقدم من زوتر وهي تسعى إلى تطويق النبطية، وهي في الوقت نفسه تركز على سور. ما المقصود من كل ذلك؟ من دون أدنى شك إسرائيل تستغل مسألتين في الحسابات، هنالك مسألتين أساسيتين. الأولى هي أنها تستبق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية العسكرية المباشرة تحت الرعاية الأمريكية في واشنطن يوم الجمعة المقبل. وحتى الآن المؤشرات التي تظهر حتى الآن بأن هذا الاجتماع سيكون متوتر، قد لا ينتج عنه مسائل تفاهمية في ظل التعارض أو التباعد الكبير ما بين الأهداف اللبنانية وبين المطالب الإسرائيلية والأمريكية على السواء. إذن إسرائيل شو تحاول أن تنال أوراق قوة؟ أولا أن تفاوض تحت النار، تحت نار التقدم، وثانيا أن تنال أوراق قوة ميدانية من أجل فرض شروطها، السعي لفرض شروطها في هذه المفاوضات. وكما قلت لك لا يبدو حتى الآن أن يعني الأجواء لا تبدو واعدة. أن المسألة الثانية أن هذه التقدم الإسرائيلي يحصل سريعا على ضوء التعثر أو ما قيل عن موضوع التفاهم أو المفاوضات أو الإطار التفاهمي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والذي قيل أنه سيأخذ بضعة أيام، وبالتالي إسرائيل تستغل هذه الفرصة الأيام من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب الميدانية قبل الذهاب إلى وقت.
0: إذن هي كل هذه العوامل مجتمعة في أحد البنود في تقديرك سيد رامي منصور. نعم. في هذا الوقت ما الذي يمكن أن تحقيقه إسرائيل من هذه العملية؟ وألا تخشى أيضا في المقابل يعني تواصل الاستنزاف؟ ومنذ قليل فقط أعلنت إسرائيل عن مقتل جندي، وفي زوتر كانت المواجهة من مسافة صفر يعني جندي لجندي، وتراجعت إسرائيل. أليس ذلك أيضا مضرا بصورة هذه الحكومة؟
2: أولا مساء الخير وكل عام وأنتم بخير. ما ذكرته صحيح، هذا يضر بصورة الحكومة، بأن الحكومة الإسرائيلية أدخلت الجيش الإسرائيلي إلى معركة هي عالقة فيها منذ أسابيع طويلة، وليس لديها أي تصور للخروج من هذه المعركة، بل أنها تعرض جنود الاحتلال بحسب رؤية الإسرائيليين للمسيرات الانقضاضية التي يطلقها حزب الله، وينتج عنها قتلى بصورة شبه يومية أو كل يومين. هذا ينعكس على النقاش الداخلي أو الصراع الداخلي بين المستوى السياسي والمستوى العسكري. المستوى السياسي يحمل المستوى العسكري هذا الإخفاق في جنوب لبنان، بينما المستوى العسكري يدعي أن الحكومة ليست لديها رؤية في في موضوع لبنان، لذلك يتم الهروب إلى الأمام من خلال احتلال المزيد من الأراضي في جنوب لبنان بذريعة محاربة مسيرات حزب الله. هذا على المستوى الداخلي الإسرائيلي. على المستوى الإقليمي طبعا إسرائيل هي تقوم بخطوات استباقية في ظل الحديث عن إمكانية التوصل لإطار إعلان نوايا أمريكي إيراني يوقف الحرب بما يشمل يعني بما يشمل لبنان كيفما حسب ما تطالب إيران. لذلك إسرائيل تستبق هذا الإعلان بالسيطرة على المزيد من الأراضي، والسيطرة على المزيد من الأراضي كما تفضل ضيفك تعتقد إسرائيل بأنه يمنحها أوراق قوة أو أوراق ضغط على الحكومة اللبنانية للتقدم في موضوع نزع سلاح حزب الله. يعني هذا يمكن تفسير السلوك الإسرائيلي في جنوبي لبنان على ثلاثة مستويات: الإقليمي العام الإيراني الأمريكي، والداخلي الإسرائيلي، واللبناني بتشكيل أوراق ضغط على الحكومة اللبنانية لدفعها إما لنزع سلاح حزب الله أو لأن تذهب أن يذهب لبنان إلى انفجار داخلي وصراع داخلي وحرب حتى حرب أهلية وتهجير أهالي جنوب لبنان. هذا ولكن الرغم من كل ذلك إسرائيل في لبنان تهرب إلى الأمام، هي يعني تدرك أنها لا تملك القدرة على الحسم على أي مستوى سواء في قطاع غزة أو في جنوب لبنان، وفشلت في الحسم في موضوع النووي الإيراني والصواريخ البالستية الإيرانية، وهي تهرب الآن إلى الأمام في جنوب لبنان بعدما ما تراه انتكاسة في موضوع الملف الإيراني.
0: سأعود معك إلى فكرة الهروب إلى الأمام من خلال توسيع الجبهة في لبنان، ولكن بالعودة إلى بيروت وسيد جوني مناير، هناك تحديات كبيرة في لبنان سيد مناير، ليس أولها العلاقة مع حزب الله ولا آخرها الاحتلال الإسرائيلي لمناطق واسعة من لبنان. في هذه اللحظة ما هي الأوكد الواجبات إذا صحت العبارة لبنانيا، لا أتحدث هنا عن طرف بعينه، حيث يتم ترشق التهم وإسرائيل ترشق بالصواريخ في المقابل؟
1: بس لكن هذا لا علاقة، يعني هنالك الحياة السياسية اللبنانية معروفة، هنالك دائما آراء وآراء متعارضة ومتناقضة وصراعات سياسية، لكن القرار الرسمي اللبناني معروف. يعني الجيش اللبناني، قائد الجيش أبلغ الوفد العسكري بالتعليمات، زوده بالتعليمات قبل ذهابه إلى واشنطن. لذلك كنت أقول لك أن الاجتماع قد يكون متشنجا، وهو طالب أولا لا ندخل في القضايا السياسية، نريد أن نتحدث فقط بالقضايا العسكرية. أول مطلب لدينا هو وقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار، وهذا ما لا تفعله إسرائيل. وفي حال الذهاب أكثر باتجاه أن لأنه هذا النقاش كان قد حصل في جلسة المفاوضات ما بين الوفدين الدبلوماسي اللبناني والإسرائيلي، يعني إسرائيل تقول أن حزب الله لا يلتزم كونه يقوم عند كل مرة بتزويد أو بنقل الذخائر والأسلحة إلى الجنوب، وإسرائيل تقوم بمنع حصول يعني إعادة حزب الله لتكوينه. فإن هنا سيفتح من دون أدنى شك موضوع الخطة التي قام بها الجيش، وهنا سيتمسك الجيش نستطيع أن نحقق سيادة لبنان من خلال الخطة التي كنا قد قمنا بذلك بمرحلتها الأولى، ونستطيع أن نذهب بذلك إلى الأمام. وبالتالي سيفتح هنا نقاش حول، أو من المفترض أن يفتح النقاش هنا حول يعني هذه الخطة وما تأخذه إسرائيل والولايات المتحدة على الجيش اللبناني أنه لم يقم بما يجب، لديه كل الملفات، لديه كل المسائل. ويؤكد هذا يعني جوابا على ضيفك أن الجيش اللبناني لن يدخل في مواجهة مع حزب الله في لبنان، وبالتالي لن يعرض، المسألة هي ألا يريد أن يعرض الاستقرار الداخلي لأي حمام دم، ولكنه في الوقت نفسه ملتزم بتطبيق قرارات الحكومة وفق طريقته ووفق المسار الذي كان وضعه والذي كان يتحدث عن خطة الجيش من خمس نقاط. في هذا المجال أيضا علينا يعني أن نسأل، ربما يعني الواقع الداخلي، هل فعلا تريد إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان لاحقا؟ وبالتالي هذه النقطة الأساس ليس فقط وقف إطلاق النار، لكن ماذا تريد إسرائيل؟ هل فعلا بعد كل ما تقوم به هي ماذا تفكر؟ تفكر بالبقاء؟ وبالتالي هنا الموقف الأمريكي، هل يريد أن يكرس هذا البقاء، يعني هذا التغيير الجغرافي والتبدل الديموغرافي الكبير الذي يحصل في جنوب لبنان. في الواقع في جنوب لبنان هنالك نكبة فعلية، هنالك كارثة فعلية، هنالك مناطق سويت بالأرض، وهنالك يعني على سبيل المثال الخيام مثلا لم يعد هنالك تستطيع أن تعرف أين كان منزل فلان، أو المعالم الجغرافية بدت ممسوحة تماما مع الأرض. وبالتالي السؤال، ماذا تريد فعلا إسرائيل؟ هل تريد فعلا
0: وقت ربما من الأوقات أيضا الأمور؟ السؤال ماذا تريد لبنان في المقابل؟ يعني تفكير في الاستجابة للشروط الإسرائيلية والأمريكية، أو تفكير في
1: أنا قلت لك أنه
0: في يعني حماية اللبنانيين الآن.
1: نعم، أنا قلت لك أن الاجتماع ربما سيكون متشنجا، لأن موقف لبنان كما عددت لك هو يريد وقت إطلاق النار. لكن دعنا نقول كمان، دعنا نقول شوي يعني نكون صريحين أكثر. لكن يعني الواقع الحاصل، هل فعلا الواقع الإقليمي سيسمح أيضا بمساعدة لبنان للذهاب إلى تحقيق وقف إطلاق النار وتنفيذ الأمور ونزع ومنع إسرائيل من استكمال أطماع بتغيير؟
0: دعنا ننقل هذه الزاوية إلى سيد رامي منصور من حيفا. سيد رامي منصور، أشرت منذ قليل إلى الهروب إلى الأمام الذي تستعمله ويستعمله نتنياهو تحديدا، وهذه السياسة التي أصبحت مكررة في كل مكان، وهو هروب في الجغرافيا في الحقيقة. أشار سيد منير إلى هذا الواقع الإقليمي، ودائما ما يربط الموضوع خاصة في الأيام الأخيرة بشأن الإيراني. إلى أي مدى الهروب إلى الأمام سيستمر في تقديرك؟ وما هي خطوطه أو أسقفه؟ وهل يمكن أن يواجه في المقابل بنهاية الحرب مع إيران، وبالتالي العودة إلى الوراء إذا أمكن للبنانيين طبعا؟
2: يعني أنا شخصيا لا أتوقع عودة إلى الوراء أو انسحابا إسرائيليا، خصوصا أن إسرائيل دخلت سنة انتخابات برلمانية، ولن يقدم نتنياهو إلى الانسحاب من أي أراضي عربية محتلة، سواء في قطاع غزة أو في جنوبي لبنان. ولكن إلا إذا ضغط الرئيس دونالد ترامب على نتنياهو للانسحاب من مناطق معينة أو التراجع في جنوبي لبنان مثلا، وهذا مستبعد. ولكن لا نعرف مزاج الرئيس الأمريكي، فهو متقلب كل دقيقة أو كل ساعة. لذا ولكن المهم أن نشير أن إسرائيل تدخل في سنة انتخابات برلمانية ربما في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، وكالعادة لن يقدم أي زعيم إسرائيلي على الانسحاب من أراضي عربية، خصوصا أن الرأي العام الإسرائيلي في معظمه يؤيد توسيع الحروب على على على على مختلف الجبهات، سواء في لبنان أو حتى في غزة أو حتى في إيران، بعدما خاضت إسرائيل حربين على إيران. ولكن هناك أغلبية في الرأي العام الإسرائيلي تدعم تجدد الحرب على إيران. وحتى أن أثر المسيرات يعني حرب الاستنزاف التي تواجهها إسرائيل في جنوبي لبنان، وأثر مسيرات حزب الله الانقضاضية، هذه لم تؤثر حتى الآن في الرأي العام الإسرائيلي بأن الكلفة باتت باهظة لاحتلال مناطق في جنوب لبنان، ليست ضرورية لحماية الأمن البلدات الإسرائيلية. وحجة الدفاع يعني احتلال أراضي لبنان هو بحجة حماية المستوطنات الحدودية من صواريخ حزب الله أو القذائف حزب الله. ولكن الآن الجيش الإسرائيلي يواجه المسيرات ولا يستهدف عموما، لا يستهدف المستوطنات. لذلك الحجة الآن باتت أنه التوسع هو بهدف إبعاد خطر المسيرات. ولكن عودة إلى بدء، إسرائيل لا يبدو بالأفق المنظور بأنها ذاهبة إلى التراجع أو حسم أي ملف في أي من الجبهات، خصوصا في جنوبي لبنان أو وفي قطاع غزة، بل بالعكس ربما تذهب إلى التصعيد، مستغلة الضوء الأخضر الأمريكي للتصعيد في جنوبي لبنان. كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن ترامب منح إسرائيل، الحكومة الإسرائيلية، قاطع عويد عن أي اتفاق محتمل مع إيران بأن تصعد عملياتها في لبنان، ليس بالضرورة باستهداف العاصمة بيروت، ولكن توسيع العمليات كما نرى في صور ومناطق أوسع في جنوبي لبنان. وتهجير المزيد من السكان كتعويض لحكومة بنيامين نتنياهو عن أي اتفاق محتمل مع إيران، وكذلك الحال في قطاع غزة.
0: نعم. شكرا لك رامي منصور رئيس تحرير موقع عرب 48، كنت معنا من حيفا. الشكر أيضا لجوني منير الكاتب السياسي كان معنا من بيروت. خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف، هكذا يتحرك ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية في الكواليس، شروط معقدة وصفقة قد تعيد رسم ملامح المنطقة بأكملها إذا ما كتب لها النجاح. ترامب عاد إلى لغة التهديد بالرغم من حديثه عن تقدم جيد في مسار التفاوض، في وقت كشف فيه التلفزيون الإيراني ما قال إنها مسودة أولية غير رسمية لإطار التفاهم مع واشنطن. المسودة تنص على فتح مضيق هرمز إذا تتضمن هذه المسودة إذن ترتيبات للملاحة وحركة السفن، من بينها سماح إيران بموجب هذه المسودة بعودة حركة الملاحة التجارية عبر المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون شهر، لكن هذه الترتيبات لن تشمل حركة السفن العسكرية. اللافت في هذه المسودة أنها نصت على تولي إيران إدارة حركة السفن عبر المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان. في مقابل هذا التعهد الإيراني بفتح المضيق، تلتزم الولايات المتحدة بسحب قواتها العسكرية من محيط إيران ورفع الحصار عنها، فهذه القوات التي توجد قرب مضيق هرمز تفرض حصارا على رسو وإبحار السفن من الموانئ الإيرانية، ما كبد الاقتصاد الإيراني خسائر كبيرة. هذه المسودة إذا أقرها الطرفان أو إذا أقرها فإنها ستدخل حيز التنفيذ، وأمام الطرفين مهلة 60 يوما للتوصل في غضونها إلى اتفاق نهائي يضع حدا للحرب ويعالج جميع القضايا العالقة، وفي حال إبرامه فإن الاتفاق يعتمد في شكل قرار ملزم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. رغم كل ذلك قال التلفزيون الإيراني إن إطار تفاهم إسلام أباد لم يحسم بعد، وإن إيران لن تبدأ بتنفيذ أي خطوة من دون تقدم ملموس. وبعد الكشف عن أهم بنود مسودة أو مذكرة التفاهم، تثار تساؤلات عن مصير الأموال الإيرانية المجمدة التي اشترطت إيران الإفراج عن نحو 12 مليار دولار منها في المرحلة الأولى، وتلك نقطة خلاف وصفها مسؤول إيراني بالخطيرة. كما تبقى هناك نقاط عالقة أخرى وهي اليورانيوم عالي التخصيب وتطوير أسلحة نووية والسماح لإيران بالتخصيب. لكن في العموم يبدو أن المفاوضات تسير بشكل جيد وقد أحرز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق، ذلك ما أكده على الأقل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل التفاوض مع إيران من أجل إبرام اتفاق سبق أن وصفه ترامب بالعظيم للجميع. لكن الرئيس الأمريكي ترامب خرج عقب كشف التلفزيون الإيراني عن مسودة مذكرة التفاهم للإعراب عن عدم رضاه، لكنه أشار أن لا خيار أمام طهران سوى إبرام صفقة مع واشنطن. لنستمع.
3: لا، لن يتضمن الاتفاق تخفيف العقوبات أو الإفراج عن الأموال المجمدة. لدينا آلية للتحكم بهذه الأموال، عندما يحسنون التصرف نفرج عن هذه الأموال.
0: وفي مقابل تهديدات ترامب المتكررة تضع إيران يدها على الزناد رغم تقليلها من احتمال تجدد الحرب، إذ أكد مسؤول في الحرس الثوري الإيراني على جاهزية القوات الإيرانية لأي تطورات عسكرية محتملة، خاصة بعد الهجوم الأمريكي الأخير على جزيرة لارك والذي عدته طهران خرقا لوقف إطلاق النار. أرحب إذن من طهران بالسيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. سيد هادي أهلا بك معنا. نحن نطرح بالعنوان العريض إيران وأمريكا هل تقترب الصفقة، في ظل نشر مسودة الاتفاق ثم إعلان الرئيس الأمريكي أن الأمر ليس كذلك وغضب أمريكي من هذا الإعلان الإعلامي والذي لم يقل صراحة أنه اتفاق نهائي، ما تقديرك لهذه اللحظة؟ هل هي لحظة اختبار نوايا قبل الاتفاق فعلا أم لحظة يعني تراجع من الطرفين وقد أوحيا أنه ما كان على أبواب اتفاق نهائي؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله ومشاهديكم الأعزاء. يعني مع الأسف لم تنتهي وفي ظني لن تنتهي تصريحات ترامب المتناقضة والمتهورة وتهديداته ساعة عسكرية ومرة اقتصادية وثلاثة عقوبات، في حين أنه كان المفترض أنه عبر الوسيط الباكستاني تتحدد مراحل التفاوض، تسلسل التفاوض، موضوعات التفاوض فيما يتعلق بالإطار التفاهمي، ووافقت أمريكا على ذلك. وذهب في الحقيقة وزير الداخلية الباكستاني وتلاه وزير الدفاع إلى طهران، واتفق أنه هذا ما تريده أمريكا. ولكن مع كل أسف بدأ الطرف الأمريكي يتلاعب بالمواد 14 التي أعطت إيران رأيها في ذلك، وقدم وأخر من صوبه ترامب بدون استشارة الجانب الإيراني، والآن بدأ يطالب بأهم موضوع وهو موضوع مضيق هرمز، ويريد فتح مضيق هرمز بلا ثمن. فمن هنا بدأت في الحقيقة تتراجع آمال التفاؤل، وربما نحن الآن نسير على حافة الهاوية بسبب هذا التعنت وهذا التذبذب في الحقيقة في اتخاذ المواقف، وإلى جانبه موضوع التهديدات بالخيار العسكري.
0: بالضبط في هذه النقطة تحديداً وكنت سأسألك عنها، ما بين إعلان إيران أنها مطمئنة أن لا عودة إلى الحرب تقريباً يعني، أو إيحاء بهذا على الأقل، وما بين مواصلة رفع هذا الصوت، صوت الحرب من طرف الرئيس الأمريكي، كيف تقرأ هذا التباين؟
4: طبعا نحن لا نريد الحرب، ومن هنا قبلنا بأولا اقتراح وقف اطلاق النار على مضض طبعا، وكذلك تمديد المهل التي باتت معروفة بالمهل والتوقيتات الترامبية. مع كل هذا تبقى الجهوزية عالية سواء في مضيق هرمز أو في مناطق أخرى، القوة البحرية الحرس الثوري، القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية، القوة الجوفضائية وما إلى ذلك. مع كل هذا وذاك ربما أي لحظة يقوم بمغامرة وبعدها يعلن انتصارا ساحقا ويرجع له أمريكا من أنه أنا انتصرت على إيران وفتحت مضيق هرمز، ولكن ما زال المضيق مغلق. طبعا مغلق بصورة ذكية، لأن كل يوم تقريبا تمر حوالي 20 إلى 30 سفينة بتنسيق مع إيران وبترخيص من إيران وعبر المياه الإقليمية الإيرانية.
0: ما هي النقاط التي ما زال بإمكان إيران أن تناقشها، أم إن الأمر محسوم إيرانيا يعني لا عودة إلى نقاش النقاط أو الخطوط الحمراء كما يقال؟
4: لا، ما زال هناك أمل، ولم تغلق أساسا إيران يعني الباب بصورة كاملة بوجه الطرف الأمريكي، وتبقي الباب مواربا على أمل أنه تنضج بعض الاقتراحات، بعض التعديلات، ينشط مرة أخرى الوسيط القطري، الوسيط الباكستاني، الوسيط الصيني، والكل يريد في الحقيقة أن لا نرجع إلى حالة الاحتراب مرة أخرى، وهذا ليس لصالح الجميع. ولكن الآن الأمريكي هو مأزوم، خصوصا فيما يتعلق باستمرار مضيق انغلاق مضيق هرمز الذي هو تسبب به من خلال عدوانه على إيران وحصاره على الموانئ الجنوبية، وكذلك يعني منع السفن بصورة حرة أن تمر عبر هذا المضيق. وهناك سفن ماليزية، سفن تركية، سفن عراقية يعني بأوامر أمريكية وتهديدات أمريكية رجعت أدراجها. إذن لا تقدم إيران هذه الورقة قبل أن تكتسب الثقة، ووضعت شروطا لإعادة الثقة هو موضوع تحرير الأرصدة المجمدة، وقبل بذلك الأمريكي. ومن هنا انطلقت زيارة السيد قاليباف وعراقشي ورئيس البنك المركزي الدكتور همتي للتباحث والتفاوض مع المسؤولين القطريين في البنك المركزي، وإذا بالضغط الأمريكي في الحقيقة لا يسمح بإيجاد ورقة تفاهم وتحرير أرصدة بمبلغ 6 مليار دولار من البنك الكوري الجنوبي، وما زاد من ذلك في الحقيقة من بنوك أخرى. ولكن كل هذا وذاك لم يتحقق لحد الآن، ويريد فتح مضيق هرمز ويبقي على عقوباته وعلى تجميد الأرصدة وكذلك على حصر الموانئ. هذه معادلة خائبة، لا يمكن أن تحقق إيران لإيران مصالحها، وليس من مصلحة إيران تفتح الآن مضيق هرمز وهو لا يعطي شيئا لإيران.
0: الخبرة الإيرانية في التفاوض لا نقاش فيها، حضرتك دبلوماسي وأعتقد أنك يعني توافقني في هذا الأمر، لكن القدرة على الصمود أكثر في ظل إغلاق المضيق وفي ظل الحصار ربما قد لا تعني الولايات المتحدة وتحديدا الرئيس الأمريكي ترامب الذي يمكن أن ينظر إلى أرباح شركات الطاقة المحلية على أنها أمر جيد حتى وإن كان ذلك على حساب جيب المواطن الأمريكي. هل هناك يعني قراءة لمثل هذا السيناريو بأن يتواصل الحصار ويعتبر دونالد ترامب ذلك من نقاطه القوية أو من إنجازاته في إيران حتى وإن لم يصل إلى اتفاق لاحقا؟
4: يعني هو ليس فقط تضرر إيران والجانب الأمريكي وأيهما يتضرر أكثر، وإنما هناك الآن أزمة اقتصادية وأزمة طاقة، أزمة الأسمدة الكيميائية، أزمة البتروكيميائيات. هذه لا تختصر فقط على الجانب الإيراني والأمريكي، الآن أزمة عالمية أخي العزيز. ومن هنا حتى في الداخل الأمريكي الآن الشارع الأمريكي يغلي بسبب غلاء المحروقات، في حين أنه إيران لم تتزحزح أسعار المحروقات، وحتى بدأت العملة الأجنبية تتراجع في مقابل التومان الإيراني. وكذلك موضوع المونديال الآن في الحقيقة على أعتاب البداية في الداخل الأمريكي، موضوع انتخابات النصفية، موضوع الانشقاق في الحقيقة، انقسام بين مسؤولين يعني حزبيين في الحزب الجمهوري بدأوا يقلصون من اختيارات يعني ترامب العسكرية. إذن يتضرر على المستوى الداخلي، هناك انتخابات، وأكيد الذين يتضررون كما تفضل حضرتك المواطن على حساب جيب المواطن الأمريكي أكيد هذا سينتقم من الحزب الجمهوري وحتى من شخص ترامب الذي ربما يصبح مستقبله في مهب الريح إذا استمر في تعنته ولم يرضخ لما هو يتفق عليه، هو الذي يقترح على إيران. عندما ترد إيران وعندما يحلق الوسيط الباكستاني فرحا ويرسل بالمقترحات الإيرانية، التعديلات الإيرانية، حتى بعض التنازلات الإيرانية، ولكن تنقلب الطاولة فجأة كما انقلبت في حرب الاثنى عشر يوما وانقلبت في الحرب الأربعين يوما، وما زال يتلاعب. هو يا سيد العزيز لا يريد أن يعطي شيء لإيران، وفي المقابل يريد أن يسيطر على كل شيء ويبدأ يرجع مضيق هرمز كما هو، وهو يريد يحقق راية انتصار ليبيعها في الداخل الأمريكي ليحسن ظروفه في الحقيقة الانتخابية.
0: اسمح لي فقط أن أعلن عن هذا الخبر العاجل. إذن في هذا الخبر العاجل، الهلال الأحمر الفلسطيني يقول ارتفاع عدد شهداء إلى 7 جراء غارة إسرائيلية على منزل بشارع عمر المختار وسط مدينة غزة. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن ارتفاع عدد الشهداء إلى 7 جراء غارة إسرائيلية على منزل بشارع عمر المختار وسط مدينة غزة. أعود إلى ضيفي من طهران سيد هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. في سؤال أخير سيد هادي أفقهي، في ظل يعني عدم الثقة في دونالد ترامب وإمكانية إخراجه أي ورقة كما قلت منذ قليل أو أن يلعب بأي طريقة مختلفة، الرجل قال إنه لا يخاف أصلاً الانتخابات التجديد النصفي، وسبق وتحدى الداخل الأمريكي كله كما تذكر في آخر في انتخابات 2019، يعني لا يبالي بالأحداث الداخلية وربما هو قادر أن يذهب أبعد مما يتخيل الجميع. هل هناك قراءة إيرانية لمثل هذا النوع من السلوك حتى على حساب انتخابات التجديد النصفي وعلى حساب مصالح حليفه نتنياهو وكل ذلك؟
4: يعني يجب أن أضيء على عدة نقاط، وهذا السؤال الأخير ولكن هو سؤال مهم أخي العزيز في نفس الوقت. أولا ترامب هو يعرف أنه سوف لن يرشح لأن هذه ولايته الثانية، من هذه الناحية صحيح هو لا يبالي، ولكن ماذا سيصبح مصير الحزب الجمهوري والذي سينتقم حتى أنصار الحزب الجمهوري وحتى منظمة ماجا التي أوصلت كان لها دورا بارزا في إيصال ترامب إلى البيت الأبيض للمرة الثانية. النقطة الثانية التي أريد أن أضيء عليها موضوع حصار إيران. إيران بلد مترامي الأطراف وتجاوره 15 دولة، حدود مائية، حدود برية في شمال إيران، حدود مائية مع عدة دول، وكذلك حدود برية. إذن لا تغلق في الحقيقة الحدود على إيران، وإنما الآن هناك تفعيل لخطوط السكك الحديدية، الخطوط البرية، وحتى أنابيب النفط بدأت تعوض عنها إيران صادرات نفطية عبر المياه الخليجية من الشمال، كما الآن إسرائيل كذلك تشتري النفط عبر أنابيب النفط من دول آسيا الوسطى مروراً بأذربيجان وتركيا ووصولاً إلى إسرائيل، ناقلة تنقل النفط إلى إسرائيل. إذن هناك كثير من الالتواءات، كثير من الفرص المتاحة مساعدة شنغهاي لإيران، مساعدة أوراسيا، ودول أوراسيا بدأت تضخ ما تحتاجه إيران من مواد إنشائية، من أدوية، من غذاء. طبعا أكثر الغذاء والداخل الغذاء الداخل الإيراني 90% تؤمنه، ولكن في النهاية هناك صادرات وواردات بحاجة لإيران. وأما النفط الإيراني يباع الآن عبر سفن في الحقيقة تحمل العلم الصيني وسفن صينية. إذن هذا الموضوع إذا استمر على هذا الحال ستتأثر كثير من دول العالم، لأنه عندما لم يصلها النفط ولا الغاز ولا الكيمياء ولا الأسمدة، الآن المزارعين بدأوا يرفعون أصواتهم ضد حكوماتهم أنه يضغطون على أمريكا كي تتفاهم مع إيران وفي النهاية تحل هذه المشكلة. وقدمت إيران حقيقة موضوع وقف الحرب يشمل كل المنطقة، موضوع فتح مضيق هرمز ورفع الحصار عن موانئ إيران تزامنا، وكذلك في المرحلة الثالثة إذا استتبت الأمور نذهب إلى تفاصيل أخرى فيما يتعلق بالملف النووي وما يعني يرتبط بالملف النووي. ولكن مع كل هذا وذاك لم نسمع إلا تصريحات وتهديدات وتغييرات وتقلبات وتذبذب في المواقف الأمريكية، سواء على لسان ترامب أو بطانته مثل روبيا وهيجس وما إلى ذلك.
0: شكراً لك سيد هادي أفقه، هي الدبلوماسي الإيرانية السابق، كنت معنا من طهران.

ملف حصر السلاح في العراق يبرز مجددا، وهذه المرة من بوابة مقتدى الصدر نفسه. ففي لحظة تتصاعد فيها الضغوط الداخلية والخارجية لحصر السلاح بيد الدولة، أعلن الصدر فك ارتباط سرايا السلام بالتيار الوطني الشيعي وإلحاقها بالكامل بالمؤسسات الرسمية، فيما سارع رئيس الوزراء علي الزيدي إلى دعوة بقية الفصائل المسلحة للسير في الاتجاه نفسه. فهل يضع قرار الصدر بقية القوى والفصائل وتحديدا من الإطار التنسيقي وفصائل الحشد الشعبي أمام حرج سياسي متزايد للقيام بخطوات مماثلة؟ أم أن خصوصية تجربة الصدر ستجعلها استثناء يصعب تعميمه في هذه اللحظة الحرجة داخل العراق وفي الإقليم؟ الحدث بدأ بإعلان مقتدى الصدر الذي لا يفوت فرصة للتمايز عن بقية مكونات المشهد السياسي العراقي في أن قراره جاء انطلاقا من المصلحة العامة للوطن وتحاشيا للمخاطر المحدقة بالوطن، معلنا انفكاك سرايا السلام عن التيار الوطني الشيعي والتحاقها بالكامل بالدولة، مع دعوة بقية الفصائل إلى الابتعاد عن الأطر الحزبية والطائفية والانضواء تحت سلطة الدولة وتسليم السلاح. أهمية القرار لا ترتبط بحجم التشكيل فقط بل بتاريخه أيضا، فسرايا السلام هي الامتداد المباشر لجيش المهدي الذي أسسه مقتدى الصدر بعد الغزو الأمريكي عام 2003 قبل حله في 2008 ثم إعادة تشكيله عام 2014 تحت الاسم الحالي. وخلال السنوات اللاحقة تحولت سرايا السلام إلى أحد أبرز التشكيلات المسلحة الشيعية في البلاد، وانضوت رسميا ضمن هيئة الحشد الشعبي مع توليها مهام أمنية حساسة في عدد من المناطق العراقية. القرار لم يقتصر على الجناح العسكري، فقد أعلن الصدر أيضا تحويل الجهات المدنية المرتبطة بالسرايا إلى إطار يحمل اسم البنيان المرصوص في محاولة واضحة للفصل الكامل بين النشاط المدني والعمل المسلح. سريعا جاء رد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي الذي رحب بالخطوة وعدها مسارا مهما لتعزيز الاستقرار الداخلي وترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، كما دعا جميع الفصائل المسلحة إلى اتخاذ المسار نفسه، مؤكدا أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة حصرا بحمل السلاح وإنفاذ القانون. وتأتي هذه التطورات في توقيت سياسي حساس، إذ يضع برنامج حكومة الزيدي ملف حصر السلاح بيد الدولة ضمن أولوياته الأساسية، وهو ما عجزت عنه الحكومات السابقة. لكن المهمة تبدو أكثر تعقيدا على الأرض، فالعراق يضم عددا من الفصائل الكبيرة المرتبطة بالحشد الشعبي، من بينها كتائب حزب الله العراقي وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وأنصار الله والأوفياء، وهي فصائل تمتلك هياكل مستقلة وترسانات تشمل الصواريخ والطائرات المسيرة. في الخلفية أيضا عامل لا يمكن تجاهله، فمنذ دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكليف علي الزيدي تتكرر التساؤلات بشأن قدرة الحكومة الجديدة على تنفيذ أحد أبرز المطالب الأمريكية والمتمثل في تنظيم أو تفكيك الأجنحة المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة. خطوة الصدر تضع بقية القوى الشيعية أمام اختبار حساس في وقت تتمسك فيه فصائل أخرى بما تسميه سلاح المقاومة وترى أنه مرتبط بمعادلات إقليمية وباستمرار التهديدات الخارجية. وبين الضغوط الأمريكية لحصر السلاح وحسابات القوى القريبة من طهران يبقى الجدل مفتوحا بشأن مستقبل هذه الفصائل وموقعها داخل الدولة العراقية. إذن الأنظار تتجه الآن إلى ما بعد قرار الصدر، ففي بغداد ترى حكومة علي الزيدي في الخطوة فرصة لترجمة شعار حصر السلاح بيد الدولة إلى مسار عملي، وفي واشنطن تقرأ كإشارة إيجابية في مسار مساعي واشنطن لضرب نفوذ من تسميهم وكلاء إيران في المنطقة. أما طهران فقد تتابع تداعيات خطوة الصدر على حلفاء في العراق وفي المنطقة.

0: أرحب من بغداد بالدكتور مناف الموسوي مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك معنا دكتور الموسوي. هذه الخطوة من مقتدى صدر والذي يتميز كالعادة عن التيار الشيعي إجمالا تأتي يعني بشكل ربما يحرج باقي الأطراف أو يدفعها للتساؤل أو يدفع ربما مكونات أخرى في العراق إلى مساءلتها عن خطوة مشابهة. هل تعتقد بأن الباب فتح أم أن يعني خطوة صدر ستبقى استثناء؟
1: استاذ نضال، في البداية كل عام أنتم بخير وكادر قناة العربي بخير وجميع الأمة الإسلامية والعربية بخير، إن شاء الله عيد سعيد على الجميع. يعني أولا ليس جديد ما يقوم به السيد الصدر، يعني هو بالنتيجة يدخل ضمن مشروع الإصلاحي. ربما أنا تحدثت في هذه القناة في برامج سابقة وقلت بأن السيد الصدر يركز على المشروع أكثر ما يركز على يعني ماذا يستفيد التيار الوطني، أو ما هو يفكر بالمشاريع الوطنية بالمصلحة الوطنية أكثر ما يفكر بالمصالح الخاصة. وبالتالي يعني لا يمكن أن نقول بأن ما قام به السيد صدر مفاجئا، على الرغم من أن البعض يعني كان يحاول أن يثير هذه النقطة في السابق أنه لماذا لا يقوم التيار الصدري بحل سرايا السلام أولا وبعد ذلك يقوم. اليوم السيد صدر قام بهذا الفعل، وقام بعملية حل السرايا بدون اشتراطات، لم يعمل على إجراء صفقة من خلال عملية تسليم السرايا وفصلها عن التيار الوطني الشيعي كما يحاول البعض اليوم أن يفعل، بل سلمها بدون أي امتيازات، لم يطالب لا امتيازات سياسية ولا امتيازات حكومية، وهو تعرف هو اليوم خارج الحكومة، لا يشترك في الحكومة، خارج العملية السياسية، ليست لديه تمثيل برلماني داخل البرلمان ولا حتى مجالس المحافظات. وبالتالي هو اليوم يتحدث من موقع القوة، يعني أن التيار الصدري ليست لديه ضغوط حقيقية كما هي موجودة مثلا على بقية الفصائل اليوم التي تشترك في العملية السياسية، تشترك في البرلمان، تريد يعني أعلنت عن استعدادها عن حصر السلاح أو عن تسليم السلاح مقابل الحصول على امتيازات سياسية وامتيازات داخل هذه الحكومة. وبالتالي لا يوجد هنالك ضغط حقيقي على السيد صدر، ولا يوجد هنالك ضغط حقيقي على سرايا السلام ولا التيار الصدري. السيد الصدر يريد من خلال هذه الخطوة اليوم أن يقدم أمام الآخرين تعالوا لنقوم بفعل داخلي، بصناعة قرار عراقي خالص بعيدا عن التأثيرات والضغوطات الخارجية. وهو في التغريدة دعا الأخوة في الفصائل أن يقوموا أيضا بعملية تسليم سلاحهم ودمج فصائلهم ضمن المؤسسات الأمنية الموجودة، وقالوا هذا يعني هذا ما قلته قبل سنوات. يعني السيد صدر يؤكد أنه قام بهذا المشروع في عام 21 حينما كان التيار يعني الشيعي الوطني يحصل على 73 مقعد في المركز الأول، وهو كان يفترض أن يشكل الحكومة، لكن انسحب التيار الوطني حفاظا على الأمن المجتمعي بعد أن هدد الأمن المجتمعي بالانهيار، أو حاول البعض أن يوجد صداما شيعيا. السيد الصدر أوقف هذا الصدام من خلال انسحاب من خلال العملية السياسية وتسليم الوضع إلى الإخوان. اليوم من موقع القاعدة الشعبية، من موقع المعارضة وجوده في القاعدة الشعبية يقدم هذا الموضوع أو يخطو هذه الخطوة، وبالتأكيد أتفق معك أنها قد تحرج الآخرين باعتبار أن الفصائل يعني في السابق كانت تتحدث بأنها فصائل مقاومة تريد إخراج المحتل، ليست لديها يعني ليست لديها مطامع سوى حماية الوطن، هي فصائل عقائدية. اليوم يعني أغلب هذه الفصائل، لا أقول كلها، اليوم أعلنت عن استعدادها لتسليم هذا السلاح، ولكن بشروط، بامتيازات، بحصول على مغانم مقابل تسليم هذا السلاح، والبعض الآخر ما زال يصر بأنه لن يقوم بتسليم سلاحه. وبالتالي يعني أنا أقول أن هذه الخطوة اليوم هي عملية دعم لحكومة السيد علي الزيدي، وبالتالي من الممكن استغلالها بشكل واضح في تنفيذ برنامج الحكومي من خلال الفصائل التي أعلنت عن استعدادها لتسليم السلاح، وأيضا التباحث والتحاور و يعني الحديث مع بقية الفصائل لإقناعها لتسليم سلاحها أيضا والانتقال إلى مرحلة أخرى، خصوصا يعني فيما تحدث عنه السيد الصدر في ظل وجود مخاطر حقيقية، وجود حرب أقليمية موجودة، وهذه الحرب يعني انعكاساتها طيب.
0: هل هو
1: واضحة
0: إعلان
1: على الداخل
0: أن
1: العراقي،
0: هل هو إعلان أن لا علاقة للتيار الصدري
1: على رأس الأزمة الاقتصادية؟
0: نعم، هل هو إعلان أن لا علاقة للتيار الصدري بهذه الحرب الإقليمية، وبالتالي يعني ينأى بنفسه عن أي حسابات تزعج الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: لا لا، هو ليس بهذا المنطلق. هو المبدأ الأساسي عند السيد صدر هو حماية المصلحة العراقية، حماية الوحدة الوطنية، حماية التماسك المجتمعي العراقي. السيد صدر لا يريد أن يكون هنالك تصادما داخليا، تصادما عراقيا عراقيا، وبالتالي يعني قد تكون بعض الفصائل اليوم متأثرة أو مرتبطة بشكل أو بآخر مع الجمهورية الإسلامية، وبالتالي هي لا تريد يعني اليوم أن تسلم سلاحها إلا ضمن اتفاق معين مع الجمهورية الإسلامية وإيقاف الحرب وتوقيع يعني معاهدة السلام كما يفعل الإخوان في لبنان في حزب الله. وبالتالي يعني هو يريد أن يحافظ على يعني على على على على توازن العراق، على وضع العراق. وبالتأكيد اليوم ليس التيار الصدري، أقول أن التيار الصدري هو خارج العملية السياسية، خارج الحكومة، يعني لا توجد عليه ضغوطات، ولكن بالنتيجة اليوم الحكومة أمام ضغوطات حقيقية، هنالك أزمة اقتصادية، وهنالك ارتباط واضح لم تستطع القوى السياسية ولا الحكومات السابقة من أن تفككه أو تحلله أو تحاول أن تتجاوزه، وهو ارتباط بيع النفط العراقي بالبنك الفيدرالي الأمريكي.
0: نعم.
1: وبالتالي وجود هذه الأزمة الاقتصادية أيضا وتأثيراتها بشكل واضح على الوضع العراقي، بالإضافة إلى هذه الحرب بالتأكيد هي تضع العراق أمام مخاطر جسيمة وأمام مشاكل خطيرة قد تصل الوضع إلى حدود تصادم، وبالتالي السيد صدر يريد
0: وصلت تجاوز الفكرة. سيد مناف الموسوي، شكرا لك. مناف الموسوي مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من بغداد. تجتاح موجة حر غير اعتيادية أجزاء واسعة من أوروبا هذا الأسبوع في مؤشر جديد على تصاعد تداعيات تغير المناخ في القارة التي ترتفع حرارتها بوتيرة تفوق المعدلات العالمية.
2: موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا وتحدث حالة طوارئ صحية واقتصادية قبل دخول ذروة الصيف. درجات حرارة مرتفعة سجلت في الأجواء البريطانية خلال اليومين الأخيرين، أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية. مكتب الأرصاد البريطاني كشف أن هذا الأسبوع شهد أعلى درجة على الإطلاق سجلت في أشهر مايو، متجاوزة بدرجتين الرقم القياسي السابق البالغ 32 درجة فاصل 8 المسجل عام 1922. المستوى الطبيعي في لندن في هذه الفترة من السنة قد يتراوح عادة بين 17 و 18 درجة مئوية. وفي فرنسا وضعت 8 أقاليم في حالة تأهب باللون البرتقالي لموجة الحر، وهو المستوى الثاني من 3 مستويات، في حين أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 7 وفيات مرتبطة بموجة الحر خلال الأيام الأخيرة. في إقليم لاتسيو الذي يضم روما في إيطاليا، فرضت السلطات قيودا على ساعات العمل في الهواء الطلق بسبب الدخول المبكر لموسم درجات الحرارة المرتفعة. كما سجلت درجات قياسية في ألمانيا وإسبانيا والبرتغال، وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على قطاعي الصحة والطاقة. تقرير خدمة كوبرنيكوس الأوروبية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أكد أن موجات الحر أصبحت أكثر تواترا وحدة في 95% من الأراضي الأوروبية.
0: الأخيرة لهذه الليلة انتهت، غدا ملفات جديدة ونقاش جديد. بعد قليل يلتقيكم خالد الغرابلي في ساعة إخبارية جديدة. إلى اللقاء.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في ساعة إخبارية جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي في لوسيل للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ من قطاع غزة. هناك أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 7 أشخاص وجرحى 18 آخرين جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا في شارع عمر المختار بوسط مدينة غزة، كما نتابع في هذه الصور. جيش الاحتلال الإسرائيلي قال أنه هاجم عنصرين مركزيين في حركة حماس شمالي القطاع. بدوره أكد موقع ولا الإسرائيلي أن الغارة استهدفت قائد لواء الشمال ونائب قائد لواء غزة في كتائب القسام. وتظهر هذه المشاهد من موقع القصف اشتعال النيران في المنزل المستهدف بعمر المختار وسط مدينة غزة.

0: متفحمة حقيقة في مشاهد قاسية ومؤلمة إلى مجمع الشفاء الطبي، بينما استشهد ثلاثة آخرون من المواطنين في أيضا أعلنت أسماؤهم، فيما لا نقرأ من هذه الأسماء التي تحدث عنها الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها، لكن على الأقل حتى هذه اللحظة نتحدث عن حدث مستمر فيما يعرف بعملية فرز الجثامين. وإذا ما كان هناك أيضا شهداء في المكان في ظل وجود أيضا أكثر من 20 مصابا وصلوا إلى المستشفيات. مجزرة إسرائيلية بشعة ارتكبت في هذا المكان، وهو مجمع سكني لآلاف من النازحين وسط مدينة غزة، بالإضافة لمحيطه المليء بخيام النازحين. وهذه المجزرة التي حدثت بعد أقل من 24 ساعة من المجزرة التي ارتكبت في حي الرمال والتي اغتيل فيها محمد عودة قائد هيئة أركان كتائب القسام الذي كان خلفا لعز الدين الحداد، كما أعلنت كتائب القسام قبل أقل من ساعة من الاستهداف الأخير والمجزرة الإسرائيلية الأخيرة التي لم تتضح تفاصيل العملية، التي يقول الجانب الإسرائيلي إنه استهدف 2 من النشطاء المركزيين في حركة حماس. حتى هذه اللحظة نتحدث عن مجزرة استشهد فيها 4 من النساء على الأقل، 2 منهم من الأطفال، وأكثر من 20 جريحا.
1: إذن 7 شهداء. نحن نتحدث كما تؤكد أنت أحمد أن هناك طفلتان من ضمن من استشهدوا، أن جثث من وصلوا جثامين من وصلوا إلى المستشفى منها جثامين متفحمة، وهناك أكثر من 20 إصابة لعملية القصف التي نتابعها على هذه الشاشة والتي وصلتنا صور من عمر المختار في وسط مدينة غزة قبل قليل. أشكرك أحمد البطة في انتظار معرفة الحصيلة النهائية لهذه الغارة الإسرائيلية. مراسل التلفزيون العربي كان قد لخص مراسل التلفزيون العربي في القدس المحتلة كان قد لخص خلفيات استهداف قيادات أساسية من كتائب القسام في اليومين الأخيرين وفي أي سياقات توضع.
2: بيان مقتضب من الجيش الإسرائيلي أشار فيه إلى استهداف عنصرين مركزيين من حركة حماس، ولكن تفاصيل أكثر وردت في وسائل الإعلام الإسرائيلية التي نقلت عن مصادر عسكرية بأن هدف هذا الهجوم الأخير على قطاع غزة محاولة اغتيال قائد لواء شمال قطاع غزة في كتائب القسام ونائب قائد لواء مدينة غزة في كتائب القسام. حتى اللحظة لا تأكيدات إسرائيلية بنجاح عملية الاغتيال، ولكن يتحدثون عن استهداف عنصرين مركزيين في كتائب القسام. هذا الاستهداف يأتي بعد يوم واحد من اغتيال محمد عودة، وهو الذي يعني كان قائدا لكتائب القسام والذي جاء خلفا لعز الدين الحداد الذي اغتلته إسرائيل قبل حوالي 10 أيام أو ما يزيد قليلا من الآن. لذلك نتحدث عن استهدافات إسرائيلية متتالية، محاولة تنفيذ اغتيالات في صفوف كتائب القسام، وهي تأتي يعني ربما في سياق وجود ضوء أخضر من المستوى السياسي الإسرائيلي للجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات الاغتيال ضد كتائب القسام. إذن هجوم آخر على قطاع غزة، الحديث عن استهداف لقيادات عسكرية في كتائب القسام، ولكن حتى اللحظة لا تأكيدات إسرائيلية بنجاح عمليات الاغتيال.
1: وفي وقت سابق نعت كتائب القسام قائد هيئة أركانها محمد عودة بعد اغتياله من طرف الاحتلال الإسرائيلي في عملية وصفتها بالجبانة. وشيع فلسطينيون القيادي في كتائب القسام محمد عودة وزوجته وأبنائه من مسجد النور في مدينة غزة.
3: من مسجد النور وسط مدينة محمد عودة القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، رفقة زوجته سمر كشكو وابنيه ياسر ويحيى وابنته جميلة. محمد عودة قائد ركن الاستخبارات القسامية والذي تتهمه إسرائيل بإدارة حرب الاستخبارات قبل 7 أكتوبر وبعده أيضا، والذي يعتبر آخر من تبقى من أعضاء المجلس العسكري الأعلى لكتائب القسام. نعته حماس صباح اليوم واعتبرت أن ذلك الاستهداف خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، لأن الصلب

0: الاتفاق اصلا ينص على وقف الاعمال الهجوميه بين الطرفين، يرتقي الشهداء ويرتفع حصيله الشهداء منذ 10 أكتوبر 2025 الى نحو 910 من الشهداء. يرى الفلسطينيون داخل غزه ان تلك الخروقات تنتهك الاتفاق، ويطالبون بضرورة التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: ينضم إلينا من حيفا الدكتور جمال زحالقة، الأكاديمي في الجامعة العربية الأمريكية بجنين. مرحبا بك دكتور جمال. دكتور جمال، يعني إسرائيل تتمكن من اغتيال عز الدين حداد، محمد عودة، والآن قياديين في القسام. واضح أن هناك خرق أمني، هناك نجاح أمني إسرائيلي لم تكن إسرائيل قادرة على تحقيقه قبل أو بعد 7 أكتوبر. في البداية كانت تجد صعوبة، رغم كل إمكانياتها التكنولوجية والاستخباراتية، كانت تجد صعوبة في توجيه ضربات بهذه القوة، لكن واضح أنه في الأيام الأخيرة تحقق نجاحات. هل من الواضح كيف، لماذا تستطيع إسرائيل الآن أن تحقق هذه النجاحات؟
2: يعني هناك عدة عوامل. أحد هذه العوامل هو عامل الوقت. في الماضي كانت الاغتيالات شخصيات كبرى في حزب الله أو في حركة حماس تتطلب موافقة من المستوى السياسي. قبل شهرين أصدر نتنياهو أوامره للجيش الإسرائيلي وكذلك الأمر إسرائيل كاتس وزير الأمن، وبالتالي أيضا رئيس الأركان زمير، كلهم قالوا بأنه لا حاجة للحصول على موافقة من المستوى السياسي للاغتيال. حين تلوح الفرصة يجب تنفيذ الاغتيال فورا. والحديث عن اغتيال محمد عودي أنه يعني وصلت معلومات ساخنة وكان يجب التحرك بسرعة، كما يقول تصف الصحافة الإسرائيلية ذلك، وكان الاغتيال يجري سريعا. فالآن لا يوجد وقت. يعني في اللحظة التي يرى فيها الجيش والاستخبارات الإسرائيلية والشباك والموساد أن هناك شخص يمكن اغتياله، فتقوم إسرائيل باغتياله. هي تغتال ليس يعني لأنها تستطيع، حين تستطيع الاغتيال هي تقوم بالاغتيال. هذه هي السياسة الإسرائيلية اليوم. وبطبيعة الحال طبعا أي عملية اغتيال من هذا النوع لابد أنه أحد ما ارتكب خطأ في لنقول الحماية الأمنية أو الحظر الأمني أو الاحتياط الأمني. يعني لو كان هناك حظر أكبر لما تمت العملية. والدليل أنه إسرائيل حاولت على مدى أشهر طويلة أن تغتال عز الدين حداد ولم تستطع أن تفعل ذلك لأنه كان هناك حظر. يبدو أنه في يوم ما، في مرحلة ما، ارتكب خطأ ما وإسرائيل استغلته وللقيام بعملية اغتيال فورية. إسرائيل تواصل الحرب في غزة، وهي بالمناسبة تستغل عمليات الاغتيال لقتل أكبر عدد من الناس في محيط عملية الاغتيال. الولايات المتحدة منحت إسرائيل ضوء أخضر للقيام بعمليات من هذا النوع، وهذا أمر مهم رغم أنه هناك وقف لإطلاق النار. يعني لم يحدث حتى الآن منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار عن خرقة حماس هذا الاتفاق. إسرائيل هي التي تخرقه بشكل مستمر، وعملية أن هناك وقف إطلاق النار من طرف واحد.
1: إذن إسرائيل نفذت محاولة الاغتيال، سنرى إن كان نجحت فعلا في الاغتيال أم لا. لكن ما أهمية، ما فعالية هذه الاغتيالات على التغيير أو القضاء على حركة حماس؟ يعني عندما سبق في الماضي واغتالت إسرائيل مؤسسي حركة حماس، جاء من قاموا بالسبع من أكتوبر بطوفان الأقصى، وبالتالي الحل الأمني لا يحل مشكلة سياسية؟
2: العكس تماما. في إسرائيل الآن العقيدة الأمنية الإسرائيلية تتجه نحو الحل العسكري، بمعنى أنه ما تحصل عليه إسرائيل هو ما يحققه الجيش وليس التسويات السياسية. وانظر انه الجيش الإسرائيلي وبالأخص القيادة السياسية الإسرائيلية لا تسعى للتوصل إلى أي تسوية إن كانت، هم يريدون مواصلة الحرب، وما يحقق الجيش هو ما تحصل عليه إسرائيل. أما التسويات فلا يعني قيمة لها في المنظور الأمني الإسرائيلي الجديد. ولهذا السبب حتى لو كانت هناك اتفاقيات واضطرت إسرائيل إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار، وهي اضطرت فعلا، هي فعلا اضطرت في الأردن، في إيران، واضطرت في لبنان، واضطرت في غزة، فهذا بالنسبة لها مرحلة مؤقتة، لأنه نتنياهو يريد مواصلة الحرب وأن تكون الانتخابات والحرب مستمرة حتى يقول للإسرائيليين أنه يعني صحيح أنه لم يحقق الأهداف، لكن الحرب مستمرة وسوف يحققها.
1: طيب، أفهم أن نتنياهو يريد أن يفوز بالانتخابات حتى لو على كان لو كان الثمن هو دماء الفلسطينيين. يعني اعتادت إسرائيل، اعتاد من يريد أن يفوز في الانتخابات في إسرائيل أن يفعل ذلك. نفهم أن كانت هناك بعد 7 من أكتوبر صدمة في إسرائيل، لكن ألا يوجد في إسرائيل من يقول انظروا الذي يحدث في لبنان، إسرائيل لم تستطع القضاء على حزب الله، انظروا الذي يحدث في غزة، في غزة رغم كل ما تفعله إسرائيل هي لم تستطع القضاء على حركة حماس، كل الضربات التي وجهت إلى إيران، إيران ما زالت موجودة وتتفاوض مع الأمريكي وتحاول أن تفرض حتى ما تريده، الحلول الأمنية إسرائيل من أن يوم الذي أعلنت فيه نشأة دولة إسرائيل حتى الآن، والسؤال دائما ما كان يطرح هل الحل الأمني العسكري قادر على حسم الأمور، وكانت النتيجة دائما لا. لماذا اليوم نرى لا نسمع انتقادات في إسرائيل لنتنياهو مثلا على وجود حل أمني فقط ولا هناك حديث عن حل سياسي؟
2: يعني الحقيقة اليوم كان هناك تسريب لكلام لرئيس الأركان الإسرائيلي الزمير، وهو يعني باعتقادي هذا كلام يعني موجه إلى نتنياهو. هو قال نحن مستعدون لاحتلال قطاع غزة بالكامل، لكن هناك شرط واحد، أن يكون هناك برنامج أو مشروع لليوم التالي، ماذا سيكون بعدها، بمعنى أنه لا يريد أن يبقى محتلا لغزة والقيام بعملية عسكرية تحقيق الهدف ثم الانسحاب. لكن نحن نعرف أن السياسة الإسرائيلية الجديدة هي احتلال مناطق جديدة، يعني بمعنى احتلال أكثر من نصف غزة، احتلال قسم كبير من الجنوب اللبناني، احتلال قسم من الأراضي من الجنوب السوري، احتلال مناطق جديدة لجعلها للسيطرة الإسرائيلية المباشرة في الضفة الغربية. أيضا إسرائيل تتوسع، ووضعوا أيضا قاعدة جديدة، يعني هم يقولون الآن إنه من يعتدي علينا يجب أن يخسر أراضي، بمعنى إنه إذا إسرائيل تعرضت، يعني إسرائيل تريد أن تضع قاعدة معادلة جديدة، إذا اعتدى أي طرف على إسرائيل فإسرائيل ستحتل الأرض ولن تعيدها لهم، هذه هي المخطط الإسرائيلي بالنسبة لجنوب لبنان وبالنسبة لقطاع غزة. حتى لو كانت هناك تسوية حسب المنظار الإسرائيلي سيبقى الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وفي مناطق واسعة من غزة.
1: أشكرك.
2: هذا ما يريدونه، لكن بالإمكان إذا كان هناك موقف عربي يعني جدي و مدعوم من أوروبا ومن الدول الإسلامية، باعتقاد يمكن تغيير المعادلة.
1: نعم، أشكرك الدكتور جمال زحالقة الأكاديمي في الجامعة العربية الأمريكية بجنين، شكرا لك. فجرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية فضيحة مدوية، حيث قالت إن الصندوق المالي لمجلس السلام في غزة لم يتلقى أي أموال من المانحين، وفقا لأربعة مصادر وصفتها بالمطلعة.
3: صخب الوعود يتبخر أمام واقع مالي مرير. صندوق مجلس السلام في غزة فارغ تماما بحسب تقرير للفاينانشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة. فبعد أكثر من 4 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدشين مجلس السلام كواحدة من أهم المنظمات الدولية لإعادة إعمار غزة، يكشف التقرير اليوم عن صدمة غير متوقعة. صندوق المجلس الرسمي لم يتلقى دولاراً واحداً من التعهدات المليارية، ورغم حشد تعهدات ضخمة بلغت 17 مليار دولار، أكدت الفاينانشال تايمز أن الحساب الذي يديره البنك الدولي لم يستقبل أي إيداعات حتى الآن، بل جرى تحويلها مباشرة عبر حسابه لدى بنك جي بي مورغان، حيث لا تتوفر معايير الشفافية وفق الصحيفة. هذا التخبط المالي ألقى بظلاله مباشرة على الأرض مساهمة المغرب البالغة 20 مليون دولار، بالكاد تكفي لدفع رواتب اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية ومكتب الممثل السامي نيكولاي ملادينوف. وفي المقابل جمدت منحة إماراتية بقيمة 100 مليون دولار. داخل أروقة واشنطن يواجه المجلس معركة قانونية وسياسية. المشرعون يضغطون لمعرفة الوضع القانوني لهذه المنظمة، ويرفض الكونغرس الإفراج عن 50 مليون دولار مخصصة لتشغيل المجلس. وزارة الخارجية من جهتها قالت إنها تدعم رؤية الرئيس ترامب للمجلس، وتواصل تقييم أفضل السبل التي يمكن من خلالها للسلطات والبرامج دعم هذه الأهداف. كل ذلك يترك مصير إعادة إعمار قطاع غزة معلقا بين الوعود الورقية والنزاعات القانونية.
1: مشاهدينا الكرام، استمرارا لتصديق التلفزيون العربي ضوء على تداعيات الحروب في المنطقة على أفراد بعينهم في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب. قصتنا اليوم من خان يونس جنوبي قطاع غزة. في خيمة نزوحها تستأنف خلود أبو دقة، تستأنف مشروعها الخاص الذي بدأت العمل به قبل سنوات من صنع المعمول والمعجنات، ورغم تدمير الاحتلال بيتها عاودت العمل لتعيل أسرتها وأطفالها.

0: أنا خلود أبو دقة من قطاع غزة. فكرتي بدت من البيت بشغل بسيط على الجيران وعلى الأصحاب، وبعدين اتطور شغلي لما الناس شافت شغلي وشافت الشغل مرتب، فتطور من شغلي وصار يجينا من طلبات من مؤسسات ومطاعم وسوبر ماركت. أجت الحرب دمرت كل شغلنا ومشروعنا ومكاننا وبيتنا ودمرت حياتنا كلها، فراح كل شغلي ومشروعي وتعب سنيني. طبعا في خيمة نزوحي في مواصي خان يونس بديت أعمل، بديت شوي شوي بشغلي على الحطب، مع أنه يعني تكلفة الحطب غالية، ما فيش غاز، مواد خام كل يوم بسعر، انقطاع مواد خامة. بس رغم الظروف والتحديات اللي صارت معانا رجعنا من أول وجديد وبدينا شوي شوي نشتغل، والحمد لله الآن بنشتغل لمؤسسات. أنا بعين أسرتي، بعين أولادي ومع زوجي طبعاً. أنا عندي بنات تنتين بدرسهم جامعة، واحدة بتدرس طب وواحدة بتدرس هندسة، وعندي أولاد اتنين، واحد ثانوية عامة وواحد تاني إعدادي. وأنا بشتغل الشغل هذا بحس بسعادة إني بقدر ألبي طلبات بيتي وأعين أسرتي. كمان يعني في ظل الظروف الصعبة بشتغل أنا عشان أحسن وضعي، فأنا سعيدة جداً إني بقدر ألبي طلبات أولادي.
1: إلى جبهة لبنان، حيث كثف الجيش الإسرائيلي من غاراته على مدينة صور بعد إصداره تحذيرا بإخلاء المدينة والمخيمات المحيطة بها. هذا وفادت مراسلة التلفزيون العربي بتجدد الغارات الإسرائيلية على مدينة صور جنوبي لبنان. مشاهد أخرى من مواقع الاستهدافات الإسرائيلية تظهر، طبعا استهدافات لصور، تظهر أثار الدمار وتدخل فرق الدفاع المدني لمعاينة مواقع القصف.
2: الدفاع المدني اللبناني، الدفاع المدني اللبناني وصل على غارة مدينة
1: صور. وفي وقت سابق استهدفت غارة إسرائيلية منطقة ملاصقة لمخيم رشيدية جنوبي صور، فيما استهدفت غارات منطقة المساكن ومخيم الباص الذي شهد وقوع ضحايا ودمارا في المنازل. ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي جميع سكان جنوب لبنان إلى الإخلاء باتجاه شمال نهر الزهران. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم 550 هدفا لحزب الله في لبنان منذ مطلع الأسبوع، بينما استهدفت غارات إسرائيلية مدينة النبطية وبلدات عدة بالتزامن مع محاولات تقدم لقوات الاحتلال عند محور زوطر الشرقية شمال نهر الليطاني والخط الأصفر.
3: في جنوب لبنان لم يعد العيد يحمل ملامحه المعتادة، بلدات شبه فارغة ومنازل هجر أصحابها قبل أن تطاولها الغارات الإسرائيلية، فيما تحولت أصوات التكبيرات في النبطية وزوطر الشرقية إلى دوي قصف وأوامر إخلاء متواصلة. منذ فجر العيد تصاعدت المواجهات على امتداد القرى الحدودية مع اشتباكات وصفها حزب الله بأنها من المسافة الصفر في زوطر الشرقية، مؤكداً إجبار قوة إسرائيلية على التراجع بعد تقدمها خارج الخط الأصفر الذي حدده الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان. لكن المعركة لم تعد تقتصر على القصف المتبادل، بل باتت ترتبط بمحاولات إسرائيلية لفرض واقع ميداني جديد عبر التوغل شمال الخط الأصفر والتقدم نحو زوطر الشرقية ويحمر الشقيف. زوطر الشرقية الجبهة الأخطر تخوم البلدة الواقعة شمال الليطاني، تشهد اشتباكات توصف بأنها الأعنف منذ اندلاع الحرب. إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن القوات بدأت عملية عسكرية شمال النهر وتمركزت عند أطراف البلدة الاستراتيجية في قضاء النبطية، فيما أعلن حزب الله مواصلة التصدي للقوات عند مجرى النهر باستخدامه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمسيرات الانقضاضية. تكتسب زوطر أهمية استراتيجية لقربها من النبطية كبرى مدن الجنوب ولموقعها على تلال مرتفعة تشرف على الليطاني وتشكل عقدة وصل بين مرجعيون وبنت جبيل والنبطية. يرى مراقبون أن السيطرة عليها تعني التحكم بطرق الإمداد وأودية النهر جنوباً. بالتزامن مع محاولات التوسع كثفت إسرائيل غاراتها على الجنوب والبقاع معلنة استهداف أكثر من 150 موقعاً قالت إنها تابعة لحزب الله في صور والنبطية والبقاع، كما امتدت الضربات إلى البقاع الغربي والبقاع الشمالي وسط مخاوف لبنانية من تحول المنطقة إلى ساحة مواجهة جديدة بسبب أهميتها كطريق إمداد بين البقاع والجنوب. في تصعيد آخر وجه الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء مدينة صور والأحياء المحيطة بها بالكامل بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في البص والبرج الشمالي والراشدية، ما أثار موجة نزوح واسعة وحالة من الذعر بين السكان. في المقابل تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن عبور مسيرات من لبنان باتجاه مستوطنة شلومي، بينما أقر نتنياهو بأن حكومته تبذل جهودا كبيرة لمواجهة مسيرات حزب الله، مؤكدا أن إسرائيل بصدد تكثيف عملياتها وتعزيز المنطقة الأمنية شمالا.
1: موجة نزوح جديدة إذن تشهدها مناطق جنوب لبنان بعد أوامر إخلاء أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي شملت بلدات في منطقة الزهراني ومحيط مدينة صور. جويس الحاج خوري من داخل صور تتحدث لنا وتصف لنا الوضع الإنساني هنا.
4: طبعا هناك نزوح والطرقات الرئيسية كانت مكتظة بالسيارات عمليا جراء أوامر الإخلاء، وعندما نتحدث عن جنوب الزهراني وإخلاؤه بشكل كامل أي إخلاء جنوب لبنان بشكل كامل باتجاه شمال الزهراني فهذا يعني عمليا أننا نتحدث عن مساحة 14% من مجمل مساحة لبنان وعن مئات الألاف من النازحين الذين يستقرون في صور في صيدا وفي مناطق صيدا عمليا في مناطق بعيدة نسبيا عن المناطق المستهدفة، من نزح من النبطية في الأيام الماضية، من ينزح من صور كذلك الأمر، وبالتالي هناك موجة كبيرة من النزوح. ولكن السؤال الأساسي إلى أين؟ إلى شمال الزهراني نعم، ولكن إلى أين؟ إلى شمال الزهراني. نحن أمام كارثة اجتماعية وكارثة إنسانية لا قدرة للدولة اللبنانية على تحملها، هل هذا على صعيد النزوح، ما بالك أيضا الانعكاسات الاقتصادية في المرحلة المقبلة، الدمار الكامل الذي تحدثه الغارات الإسرائيلية في كل المناطق التي يتم استهدافها وفي كل المناطق التي يقوم الجيش الإسرائيلي بإصدار أوامر الإخلاء لها. نحن في صور، وفي النقطة التي نقف فيها هي من ضمن النقطة الحمراء التي أنذر الجيش الإسرائيلي السكان بمغادرتها، بقي حي واحد هي حارة المسيحيين في صور لم يتم إصدار أوامر الإخلاء لسكانها، وما تبقى كانت قد صدرت أوامر الإخلاء لهم، ولكن الآن مع صدور أوامر إخلاء لكل الجنوب فإن كل الجنوب بات تحت نيران المقاتلات الحربية الإسرائيلية وسلاح الجو الإسرائيلي. في أي لحظة هو يتذرع الجيش الإسرائيلي بإصدار أوامر الإخلاء هذه ليستهدف كيف ما كان، وهو ما حصل في مناطق عدة في جنوب لبنان في المرحلة الماضية، كان آخرها في النبطية إصدار أوامر الإخلاء للمدينة وللقضاء ولقرى القضاء وعمليات استهداف عشوائية ومتنوعة، استهداف لمنازل مأهولة للمواطنين، شهداء بالعشرات يوميا، عدم إمكانية وصول فرق الإسعاف إلى أماكن الغارات لانتشال الجثامين، وجوب طلب إذن من لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية للدخول إلى هذه المناطق من قبل المسعفين ليتمكنوا من معاينة الأماكن، وضع فعلا لا يمكن وصفه. وسؤال أساسي هو حول كيفية تعاطي الدولة اللبنانية مع ما يجري في الساعات الماضية. نحن نتحدث عن تطورات متسارعة خطيرة جدا، لا نعرف كيف ستتعامل معها الدولة اللبنانية، فيما من الواضح أن حزب الله يتعامل معها من خلال إطلاق المسيرات، من خلال إطلاق الصواريخ، ومن خلال اشتباكات وجها لوجه من نقطة صفر في النقاط التي يحاول الجيش الإسرائيلي التقدم باتجاهها. ومن الواضح أن هذه النقاط التي يتقدم منها ستكثر في المرحلة المقبلة، تحديدا بعد أوامر الإخلاء لصور. من الواضح أنه يسعى أيضا للتقدم من بيوت السيد، من البياضة، من شمع، باتجاه مجد الزون، وباتجاه كذلك الأمر المنصوري والقليلة وغيرها، وصولا إلى أطراف صور.
1: الجيش اللبناني أعلن استشهاد جندي في غارة إسرائيلية على طريق كفر رمان الخردلي جنوبي البلاد. وفي وقت سابق أفاد الجيش اللبناني باستشهاد أحد عناصره في غارة إسرائيلية على محيط مركز للجيش قرب بحيرة القرعون في البقاع الغربي. وقال الجيش إن المنطقة تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف يوم الثلاثاء أدى إلى استشهاد العسكري وعدد من المسعفين أثناء محاولتهم تنفيذ مهمة إنسانية لإجلائه. الجيش اللبناني أضاف أنه تمكن لاحقا من سحب الجثمان العسكري. إلى جبهة إيران الآن، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تعتقد خاطئة أن دوافع إنهاء الحرب ترتبط بالخشية من الخسارة في انتخابات الكونغرس.
5: لدينا أقوى جيش في العالم، وقد رأيتم ذلك من خلال الحملة العسكرية في فنزويلا وفي إيران حاليا. إيران تريد الاتفاق، لكني لست راضيا بعد، سننجز الأمر. كما قلت مئات المرات، دمرنا البحرية هناك وقدراتهم العسكرية، أعتقد أنهم سيعقدون الاتفاق. وضعهم الاقتصادي سيء جدا، وعملتهم لا تساوي شيئا. هم يعتقدون أنني سأنهي الحرب بسبب الانتخابات النصفية، لكنني لا أكترث لذلك.
1: ونفى ترامب أن يتضمن الاتفاق مع إيران أي بنود حول الإفراج عن الأصول المجمدة، وقال إن هذا الأمر مرتبط بمراقبة سلوك إيران.
5: لا، لن يتضمن الاتفاق تخفيف العقوبات أو الإفراج عن الأموال المجمدة. لدينا آلية للتحكم بهذه الأموال، عندما يحسنون التصرف نفرج عن هذه الأموال.
1: هذا وقد نفت الولايات المتحدة صحة ما أوردته وسائل إعلام رسمية في إيران حول فحوى مذكرة التفاهم بين البلدين. البيت الأبيض قال إن التقرير الذي بثه التلفزيون الإيراني ويستشهد بمسودة إطار عمل غير رسمية لمذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، قال إن هذا التقرير غير صحيح بحسب البيت الأبيض، الذي أضاف أن المفاوضات مع إيران تسير على نحو جيد، وأشار إلى أن الرئيس ترامب وضع خطوطا حمراء واضحة في هذا الشأن. التلفزيون الإيراني كان أفاد بحصوله على مسودة الإطار الأولى غير الرسمية لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وبحسب التلفزيون الإيراني دائما تضمنت المسودة موضوع انسحاب قوات عسكرية أمريكية من محيط إيران على أن يستمر بحث عديد هذه القوات، وتشمل أيضا رفع الحصار البحري الأمريكي مقابل تعهد طهران بإعادة مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستوياته قبل الحرب، وذلك في غضون شهر واحد. كما تنص المسودة على حق طهران في إدارة مسار حركة السفن عبر مضيق هرمز بالتعاون مع سلطنة عمان، لكن السفن العسكرية غير مشمولة في الاتفاق. وقال التلفزيون الإيراني أيضا إنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، فسيتم اعتماده بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي. ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن برديسي. مرحبا بك مجددا عبد الرحمن. عبد الرحمن، يعني الأصول المجمدة ليست جزء من الاتفاق، ترامب يخرج حقيقة يشعرنا بأن الأمور تسير باتجاه الأسوأ وليس باتجاه عقد اتفاق، حتى أنه كان من المفاجئ الحديث أنه يهدد عمان إن توصلت إلى اتفاق مع إيران. إلى أي مدى أصبحنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق الآن؟
6: نعم خالد، هو يعني ربما صرح بهذه التصريحات قائلا إن لم يحسنوا من سلوكهم على الإيرانيين، إذن ربما الرد الإيراني لم يعجبه على الإطلاق فيما يتعلق بقضية فتح مضيق هرمز تحديدا، لأنه يريد أن يفتح المضيق كما كان قبل الحرب، وربما بعد سؤاله عن أن سلطنة عمان ستساعد إيران في هذا الأمر في إدارة شؤون مضيق هرمز، فاجأ الجميع وقال إن لم يتم يعني أن تتصرف عمان بطريقة سليمة كبقية الدول فسنقصفها بهذه الطريقة، فاجأ الجميع بهذه التصريحات، وكأنه عاد بنا إلى نقطة الصفر قبل الحديث خلال الأيام الماضية على أننا أنجزنا 95% من النقاط الخلافية مع الإيرانيين. الآن خالد تتضح الأمور، وهي كانت واضحة في حقيقة الأمر خلال الأيام الماضية ولكنها أكثر وضوحا الآن، إن لم تسلم إيران اليورانيوم المخصب وأن يكون هذا التسليم للولايات المتحدة داخل الأراضي الأمريكية أو على الأقل أن يتم دفنه عن طريق الولايات المتحدة وبمساعدة الإيرانيين وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فستستمر الضربات الأمريكية وستستمر القصف الأمريكي على إيران. ولماذا كل هذا الصبر من وجهة نظر الجمهوريين؟ لماذا كل هذه المماطلة من وجهة نظر الكثير من يدعمون إسرائيل؟ السبب الوحيد هو بأنه يعلم جيدا الرئيس ترامب بأنه سيكون هناك خسائر كبيرة جدا في صفوف الجيش الأمريكي، لا سيما أنه يريد المغامرة بعملية برية محدودة للاستيلاء على اليورانيوم المخصب من داخل الأراضي الإيرانية، ولن يتسنى له ذلك إلا بوجود جنود أمريكيين على الأراضي الإيرانية، ولذلك تراجع عن تنفيذ هذه الخطة العسكرية المرسومة بالفعل من قبل القيادة الوسطى الأمريكية. وهذه التقارير جاءت كثيرة من خلال عدة وسائل إعلام أمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا فاجأ الجميع اليوم مرة أخرى عندما قال لا نعلم إن كنا ينبغي علينا أن نوقع على الاتفاق مع إيران إن لم توقع دول خليجية على اتفاقات أبراهام مع الإسرائيليين، بل إنه قال قطر والمملكة العربية السعودية مدينون لنا بالتوقيع على اتفاقات أبراهام، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية صراحة هي إسرائيل، بمعنى أنه يحاول أن يناقش الموقف الآن من وجهة نظر إسرائيل بعد التقارير المسربة ولربما سربت عمدا بأن هناك خلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل، ويبدو أن هذا غير صحيح على الإطلاق. هناك انسجام كبير جدا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل منذ قدوم ترامب إلى السلطة. خالد،
1: أشكرك. عبد الرحمن البرديسي، مراسل التلفزيون العربي في واشنطن. إذن مشاهدينا الكرام، هذا موقف الرئيس الأمريكي، بينما كانت البحرية وتابع الحرس الثوري الإيراني تقول إن عبور سفن الدول المعادية لمضيق هرمز، طبعا الدول المعادية لإيران، عبور هذه السفن لمضيق هرمز لا يزال محظورا. وأضافت بحرية الحرس الثوري إن 23 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الماضية، وأن هناك سفنا أخرى ستعبر خلال الساعات المقبلة. أعلنت خارجية كوريا الجنوبية أنها ستستدعي السفير الإيراني لدى سول لتقديم احتجاج بعدما خلص تحقيق إلى أن الهجوم على سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز نفذ بصاروخ إيراني. وأفادت الوزارة أن هناك أدلة تشير إلى أن إيران، مشيرة إلى أن التحقيق شمل فحص حطام أجسام مجهولة عثر عليها داخل السفينة بعد الهجوم، ومن هنا تتحدث عن وجود أدلة تشير إلى إيران. دفع وصول الأسهم اليابانية والكورية الجنوبية بالإضافة إلى مؤشرات وول ستريت إلى أعلى مستوياتها القيمة السوقية للأسهم لتتخطى 164 تريليون دولار بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
7: المؤشرات الإيجابية حول اتفاق ينهي النزاع في الشرق الأوسط ونمو قطاع التكنولوجيا يظهر على مؤشرات الأسواق المالية. القيمة السوقية للأسهم العالمية تصل إلى أعلى مستوياتها التاريخية مقتربة من 165 تريليون دولار. بحسب وكالة بلومبرغ فإن القيمة السوقية كسبت نحو 21 تريليون دولار منذ نهاية مارس الماضي مع المؤشرات الأولية على التهدئة في الشرق الأوسط. وقالت تقارير إن مؤشرات الأسهم العالمية استفادت من مكاسب قطاع التكنولوجيا والطفرة التي يحققها قطاع الذكاء الاصطناعي. وفي قطاع أشباه الموصلات قاد سهم مايكرون تكنولوجي الارتفاع حيث قفز بنسبة 19% لتصل القيمة السوقية للشركة إلى تريليون دولار لأول مرة، بينما قفزت أسهم كوالكوم 4.5% بعد توصلها إلى اتفاق مع بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك لتزويدها بالرقاقات. وفي وول ستريت تطغى الأجواء الإيجابية حيث ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 وناسداك الذي يضم شركات التكنولوجيا إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا. وفي آسيا قفز مؤشر نيكاي الياباني إلى مستوى قياسي مدعوما بالمكاسب التي حققتها أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالرقاقات. أما في كوريا فقد تسلقت الأسهم ذروة تاريخية مع تخطي شركة SK هاينكس المصنعة لرقاقات الكمبيوتر حاجز لتريليون دولار. أمال بشأن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تصل بالأسواق المالية إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما يجعل المخاوف بشأن فقاعة جديدة مبررة.
1: إلى العراق حيث أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فصل تنظيم سرايا السلام المسلح الذي أسسه عام 2014 عن التيار الوطني الشيعي الذي يقوده. وقال الصدر في بيانه إنه انطلاقا من المصلحة العامة للوطن صار لزاما انفكاك سرايا السلام عن التيار الشيعي الوطني انفكاكا تاما والتحاقه بالدولة المسؤول العام عن التشكيلات العسكرية. من جانبه أشاد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالموقف الذي أعلنه الصدر، وقال في بيان إن المبادرة تشكل خطوة مهمة باتجاه تعزيز الاستقرار الداخلي وتكريس مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية قالت سلطات مدينة سيفاستوبول الخاضعة للسيطرة الروسية إن وحدات الدفاع الجوي في شبه جزيرة القرم أسقطت أكثر من 20 طائرة مسيرة في هجوم استخدمت فيه القوات الأوكرانية صواريخ ستورم شادو الفرنسية البريطانية. وأشار حاكم المدينة إلى تضرر عدد من المباني جراء الهجوم من دون سقوط مصابين. كشف مستشار الرئيس فلاديمير زيلينسكي أن الأخير وجه رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب والكونغرس الأمريكي يعالج فيها النقص الحاد في صواريخ الدفاع الجوي لدى أوكرانيا. وقال زيلينسكي في الرسالة، قال إن الوتيرة الحالية لتسليم الأسلحة والصواريخ الأمريكية الحيوية إلى كييف لم تعد كافية. وأفادت الرسالة أن أوكرانيا تعتمد بشكل شبه حصري على الولايات المتحدة لاعتراض الصواريخ الباليستية الروسية التي أطلق من ترسانتها مؤخرا صاروخان من طراز أوريشنيك. قال مصدر أوروبي مطلع إن حكومات الاتحاد الأوروبي أقرت مشروع قانون يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على كثير من السلع الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تفادي تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم أعلى على سيارات الاتحاد وسلع أخرى. المشروع الجديد بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي، إذ من المقرر أن تصوت عليه لجنة التجارة التابعة له على أن يحسم البرلمان بكامل هيئته في اعتماد المشروع منتصف يونيو المقبل. تقود ألمانيا وأسبانيا حملة معارضة لخطط المفوضية الأوروبية لحظر موردي التكنولوجيا الصينيين من شبكات الاتصالات. وقد صنفت المفوضية شركتي هواوي ZTE ضمن الموردين من ذوي المخاطر العالية لشبكات الاتصالات، وتسعى لتعزيز الرقابة من خلال تعديل قانون الأمن السبراني. وتتخوف برلين ومدريد من أن تقابل بكين هذا التصنيف بخطوات انتقامية بحسب وكالة بلومبرغ. وجه بعض نواب المعارضة اليمينية الكولومبية اتهامات للرئيس الكولومبي جوستافو بيترو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية بدعم مرشح ائتلاف اليسار الميثاق التاريخي الذي أوصل بيترو للحكم قبل 4 سنوات. وقال وزير الداخلية المقرب من الرئيس أن آراء بيترو لا تعد تدخلا في الانتخابات وإنما من قبيل التحليل السياسي. يأتي هذا فيما يستمر مرشح اليسار إيبان سيبيديا في الظهور في فعاليات كبرى بمدن منطقة الكاريبي شمالي كولومبيا بالتزامن مع زيارة بيترو للمنطقة نفسها. تصدر سيبيديا استطلاعات الرأي بفارق أكثر من 10 نقاط عن منافسه الأقرب. معنا من بوغوتا مراسل التلفزيون العربي أحمد محسن. مرحبا بك أحمد. أحمد، نريد أن نعرف كيف تسير الأمور الحملة الانتخابية الآن والسباق للرئاسة.
8: مرحبا بك خالد. بالفعل نحن على بعد 4 أيام فحسب من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الكولومبية. بعد ختام الحملة الانتخابية لكل المرشحين المتقدمين في استطلاعات الرأي إيفان سيبيدا وبيلاردو دي لاسبريايا وبالوما فالنسيا، تفاجأ المشهد السياسي الكولومبي بظهور المرشح الأبرز إيفان سيبيدا في فعاليات كبرى بمنطقة الكاريبي الكولومبي. وعبر أعضاء من حملة إيفان سيبيدا عن أن هذا لا يعد انتهاكا لقانون الانتخابات الكولومبي، وإنما هو قبول لدعوات بعض المنظمات الأهلية والمجتمعية في تلك المنطقة. لكن وجود إيفان سيبيدا في منطقة الكاريبي يتزامن كذلك مع حضور الرئيس الكولومبي الحالي جوستافو بيترو، حيث كان اليوم في مسقط رأسه قرية سيناغا ديورو لافتتاح بعض المشروعات الجديدة. وهذا هو مكمن الانتقادات التي وجهت للرئيس الكولومبي بالتدخل في السياسة الداخلية. لكنه يرفض مرارا وتكرارا في كل المقابلات التلفزيونية والصحفية أن يذكر مرشحا باسمه، على الرغم من أنه في مداخلته العامة الأخيرة قال إن كولومبيا ستختار في الأحد القادم بين مرشح يدعو للحياة ومرشح آخر يدعو للموت. ويقول الإعلاميون إنه يقصد بالطبع أن المرشح الذي يدعو للحياة هو إيفان سيبيدا، وإيفان سيبيدا يتقدم ولا يزال يسارع في تقدمه ليحاول الفوز بأكثر من 50% من أصوات 40 مليون كولومبي الذين سيكون لهم حق التصويت يوم الأحد القادم.
1: أشكرك أحمد محسن مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من بوغوتا. حذرت منظمة الصحة العالمية من تداعيات كارثية لتزامن المرض والصراع في المناطق المتضررة من تفشي فيروس إيبولا شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. ودعا المدير العام للمنظمة تيدروس غبريسوس إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل احتواء تفشي المرض، إذ لا يمكن كسر سلسلة العدوى إلا بعلاج المصابين وفق أعلى معايير السلامة وعزل المخالطين لهم لمدة 3 أسابيع.

0: في غضون ذلك أعلنت أوغندا إغلاق حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية على خلفية انتشار فيروس إيبولا، لكنها حددت بعض الاستثناءات التي تشمل هيئات صحية وإنسانية ووكالات إنفاذ القانون.
1: أعلن أن أوغندا ستغلق حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية مؤقتا وبأثر فوري. الاستثناءات ستكون لفرق الاستجابة الطبية المتعلقة بالفيروس والأطقم الإنسانية ووكالات الطعام والغذاء والأمن، ولكن هذه الاستثناءات ستخضع دوما لتقييمات مستمرة.
0: تجتاح موجة حر غير اعتيادية أجزاء واسعة من أوروبا هذا الأسبوع في مؤشر جديد على تصاعد تداعيات تغير المناخ في القارة التي ترتفع حرارتها بوتيرة تفوق المعدلات العالمية.
2: موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا وتحدث حالة طوارئ صحية واقتصادية قبل دخول ذروة الصيف. درجات حرارة مرتفعة سجلت في الأجواء البريطانية خلال اليومين الأخيرين أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية. مكتب الأرصاد البريطاني كشف أن هذا الأسبوع شهد أعلى درجة على الإطلاق سجلت في أشهر مايو، متجاوزة بدرجتين الرقم القياسي السابق البالغ 32 درجة فاصل 8 المسجل عام 1922. المستوى الطبيعي في لندن في هذه الفترة من السنة قد يتراوح عادة بين 17 و 18 درجة مئوية. وفي فرنسا وضعت 8 أقاليم في حالة تأهب باللون البرتقالي لموجة الحر، وهو المستوى الثاني من 3 مستويات، في حين أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 7 وفيات مرتبطة بموجة الحر خلال الأيام الأخيرة. في إقليم لاتسيو الذي يضم روما في إيطاليا فرضت السلطات قيودا على ساعات العمل في الهواء الطلق بسبب الدخول المبكر لموسم درجات الحرارة المرتفعة. كما سجلت درجات قياسية في ألمانيا وإسبانيا والبرتغال وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على قطاعي الصحة والطاقة. تقرير خدمة كوبرنيكوس الأوروبية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أكد أن موجات الحر أصبحت أكثر تواتراً وحدة في 95% من الأراضي الأوروبية.
0: أعلنت السلطات السعودية استقرار الوضع الصحي العام لحجاج بيت الله الحرام دون تسجيل أي مهددات صحية مؤثرة، وأشارت إلى التعامل مع 466 حالة إجهاد حراري، في حين تقرر بدء تسيير أولى رحلات مغادرة الحجاج جوا اعتبارا من الجمعة المقبل. وبدأ حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات وذبح الأضاحي بعد الوقوف بعرفات الركن الأعظم بالحج، على أن يختتموا مناسكهم بطواف الوداع الجمعة للمتعجل والسبت لغير ذلك.

0: رغم تفاؤلي بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، استعرضت صحف أجنبية أبرز النقاط التي ما زالت عالقة بين الطرفين، في حين توقفت عند التصعيد الإسرائيلي في لبنان وانعكاسه على المحادثات مع إيران. نتابع ما قالته الصحف، وعلى رأس الساعة سيكون معكم نضال حمد.
1: في صحيفة واشنطن بوست استعرضت أمبر فيليبس أبرز العقبات التي تعترض الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أنه بينما يتحدث الرئيس الأمريكي عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران وأنها لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً، تطرح تساؤلات بشأن المدة التي سيستغرقها إنهاء الحرب وماذا سيقدم ترامب لإيران في المقابل، وما إذا كانت طهران ستفي بالتزاماتها. وتنقل عن محللين أنه من الممكن أن يخرج ترامب من هذه الحرب بتأكيد واضح على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا في المستقبل القريب أو في أي وقت قريب، ولكن مسألة ما إذا كان الإيرانيون سيلتزمون بذلك ستكون خارج سيطرته. وبينما لفتت فيليبس إلى أن أبرز النقاط العالقة في المحادثات هي السيطرة على مضيق هرمز، رأى محللون أن سيطرة إيران على أحد أكبر طرق الشحن النفطية في العالم تمثل نقطة ضغط فعالة ضد الولايات المتحدة، ومن غير المرجح أن يعيد القادة الإيرانيون فتح المضيق بالكامل من دون مقابل. وحذر بعض هؤلاء المحللين من أن أي اتفاق يمنح إيران السيطرة قد يؤدي إلى مزيد من المشاكل في المستقبل. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية تحدث لورنس فريدمان عن مأزق الولايات المتحدة في إيران، معتبرا أنه لسنوات انتقد دونالد ترامب أسلافه بشدة لإقحامهم البلاد في حروب لا تنتهي في الشرق الأوسط، وها هو اليوم يجد صعوبة بالغة في إخراج الولايات المتحدة من صراع مع إيران لم يكن عليه إقحام بلاده فيه. وأضاف أن إحباط إدارة ترامب يكمن اليوم في أن النظام الإيراني لا يزال يرفض الامتثال لمطالبها كما يتضح من جولة المفاوضات الأخيرة، وليس من الواضح كيف يمكن إجبار طهران على الاستسلام. ورأى أنه من غير المرجح أن يتحول الصراع مع إيران إلى حرب طويلة الأمد كتلك التي تقلق صانع السياسة الأمريكية، ببساطة لأنه لا توجد قوات أمريكية على الأرض بعد. ولكن بافتراضها أن تفوقها الناري والتكنولوجي سيحقق لها نصرا سريعا، استسلمت واشنطن لمغالطة الحرب القصيرة لتجد نفسها الآن في مأزق محرج من صنع يدها. صحيفة نيويورك تايمز رأت من جهتها أن اقتراح ترامب إنهاء الحرب على إيران وتأجيل القضايا الشائكة لوقت لاحق هو تكتيك حقق نتائج متباينة في غزة، ويرى محللون أن اتباع نهج الموافقة على وقف إطلاق النار والتعامل مع المشكلات الأصعب لاحقا في المحادثات الأمريكية مع إيران ينطوي على المخاطر نفسها التي شهدتها خطة ترامب في غزة، وفي حين اعتبروا أن النهج التدريجي في المفاوضات المعقدة قد يكون وسيلة لترامب ليعلن انتصار مع ترك القضايا الجوهرية من دون حل. أضافوا أن قادة إيران الذين ازدادت ثقتهم بعد الحرب قد يكونون أقل استعداداً للتنازل في المحادثات المستقبلية. صحيفة The Times البريطانية توقفت عند التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان، حيث تواصل شن غاراتها وتوجيه إنذارات بإخلاء مناطق عدة، مشيرة إلى حالة جمود إذ تصر إسرائيل على أنها لن تنسحب من جنوب لبنان ما لم ينزع سلاح حزب الله الذي يقول إن هجماته بالمسيرات ستستمر حتى تنسحب إسرائيل. وتنقل عن محللين وخبراء أن الطائرات المسيرة التي يستخدمها حزب الله سببت ارتباكا حقيقيا داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وهي لم تحقق هدفها المتمثل في تدمير حزب الله، ولم تضمن سلامة شمال إسرائيل، ولم تؤمن ما تسميها المنطقة العازلة التي يتعرض فيها جنودها ودباباتها للهجوم، ما يدفعها إلى مواصلة شن الغارات. ولفتوا إلى أن هذه قضية حساسة بالنسبة إلى إسرائيل، لأن مفهومها للردع يعتمد تاريخيا على تحقيق نتائج سريعة وحاسمة ومنع تحول الجبهات إلى حروب استنزاف طويلة الأمد. وعن مصير المحادثات، يرى أحد هؤلاء المحللين أن إسرائيل ستوافق على جولة المحادثات مع لبنان المقررة في 2 يونيو التي ترعاها واشنطن، لكنها ستحاول إفشال أي اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بينما يترقب حزب الله مسار المحادثات الإيرانية مع الولايات المتحدة، إذ يعتبر أن الكثير يعتمد الآن على مدى قوة موقف إيران في حال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، فحينها سيقول حزب الله إنه صمد وانتصر. بدورها تناولت صحيفة لوموند الفرنسية الهدنة الهشة في لبنان وتصعيد الإسرائيلي الأخير، مشيرة إلى أنه يأتي في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وإيران إلى وضع اللمسات الأخيرة على بنود اتفاق الذي بحسب طهران يجب أن يشمل لبنان، كما أن التصعيد الإسرائيلي يسبق جولة جديدة من المحادثات المباشرة مع لبنان الذي ستسعى حكومته إلى إرساء وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية. ويقول خبير عسكري الصحيفة إن الطائرات المسيرة المتفجرة الموجهة بالألياف الضوئية التي يستخدمها حزب الله والتي يصعب رصدها واعتراضها أثبتت أنها سلاح فتاك للغاية، وهذا الأمر فاجأ الإسرائيليين، وأضاف أن هذا الأمر دفعهم إلى تعديل خطتهم والمطالبة بتراجع حزب الله إلى مسافة تتراوح بين 12 إلى 15 كيلومترا عن الحدود.
2: ساعة جديدة من التغطية المتواصلة من التلفزيون العربي لتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ من قطاع غزة، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن استشهاد 7 أشخاص وجرح 18 آخرين جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم عنصرين مركزيين في حركة حماس شمالي القطاع. بدوره أكد موقع والا الإسرائيلي أن الغارة استهدفت قائد لواء الشمال ونائب قائد لواء غزة في كتائب القسام. وأظهرت مشاهد أخرى من موقع القصف اشتعال النيران في المنزل المستهدف وسط مدينة غزة. وهذه مشاهد أخرى للحظات وداع جثامين الشهداء عقب الاستهداف الإسرائيلي لبناية سكنية وسط مدينة غزة. وقد أوجز مراسل التلفزيون العربي في القدس خلفيات استهداف قيادات أساسية من كتائب القسام في اليومين الأخيرين وفي أي سياقات توضع.
3: بيان مقتضب من الجيش الإسرائيلي أشار فيه إلى استهداف عنصرين مركزيين من حركة حماس، ولكن تفاصيل أكثر وردت في وسائل الإعلام الإسرائيلية التي نقلت عن مصادر عسكرية بأن هدف هذا الهجوم الأخير على قطاع غزة محاولة اغتيال قائد لواء شمال قطاع غزة في كتائب القسام ونائب قائد لواء مدينة غزة في كتائب القسام. حتى اللحظة لا تأكيدات إسرائيلية بنجاح عملية الاغتيال، ولكن يتحدثون عن استهداف عنصرين مركزيين في كتائب القسام. هذا الاستهداف يأتي بعد يوم واحد من اغتيال محمد عودة، وهو الذي يعني كان قائدا لكتائب القسام والذي جاء خلفا لعز الدين الحداد الذي

0: وفي وقت سابق نعت كتائب القسام قائد هيئة أركانها محمد عودة إثر اغتياله من طرف الاحتلال الإسرائيلي في عملية وصفتها حماس بالجبانة. وشيع فلسطينيون القيادية في كتائب القسام محمد عودة وزوجته وأبنائه من مسجد النور في مدينة غزة.
1: من مسجد النور وسط مدينة غزة يشيع جثمان محمد عودة القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام رفقة زوجته سمر كشكو وابنيه ياسر ويحيى وابنته جميلة. محمد عودة قائد ركن الاستخبارات القسامية والذي تتهمه إسرائيل بإدارة حرب الاستخبارات قبل 7 أكتوبر وبعده أيضا، والذي يعتبر آخر من تبقى من أعضاء المجلس العسكري الأعلى لكتائب القسام. نعته حماس صباح اليوم واعتبرت أن ذلك الاستهداف خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، لأن صلب الاتفاق أصلا ينص على وقف الأعمال الهجومية بين الطرفين. يرتقي الشهداء ويرتفع حصيلة الشهداء منذ 10 أكتوبر 2025 إلى نحو 910 من الشهداء. يرى الفلسطينيون داخل غزة أن تلك الخروقات تنتهك الاتفاق، ويطالبون بضرورة التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: عبر الهاتف من خان يونس ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أحمد البط. أحمد، لتضعنا في تفاصيل هذه الاستهدافات الأخيرة والصور التي شاهدناها للمنزل الذي كان يحترق، وهل من إعلان عن عدد شهداء أو عن قيادات ربما قالت إسرائيل إنها تستهدفها في غزة؟
2: نظل حتى هذه اللحظة الحديث عن حصيلة من قبل المصادر الطبية 7 من الشهداء، من بينهم 4 من السيدات، 2 منهم أطفال، وعدد كبير من الجرحى تجاوز 20 جريحا. لكن بطبيعة الحال حركة حماس كتائب القسام لم يصدر عنهم أي شيء حتى هذه اللحظة، لكن ما يتم الحديث عنه محليا هو الدعوة لصلاة الجنازة على القائد الكبير، كما يتم التعميم عبر هذه الدعوة، عماد حسان سليم، غدا ظهرا في مسجد الشافعي بحي الزيتون. وهذه الدعوات كنا قد شهدناها خلال الأيام الماضية خلال عمليات اغتيال لقيادات سابقين، من بينهم محمد عودة، وقبل نحو أسبوعين لعز الدين الحداد. كانت عبارة عن دعوات شعبية وليست دعوات رسمية من قبل حركة حماس. ومن ثم بعد الدفن تكون عملية الإعلان الرسمية من قبل حركة حماس. طبيعة الحال حتى هذه اللحظة المصادر الرسمية الخاصة بحركة حماس أو حتى كتائب القسام لم تعلن، لكن هذه الدعوة هي دعوة شعبية، ولربما أيضا مصادر عائلية أكدت هذا الأمر. الرجل كما هو متعرف عليه شعبيا هو قائد كتيبة الزيتون في كتائب القسام في لواء غزة، وبطبيعة الحال تفاصيل أخرى حول هذا الاغتيال حتى اللحظة غير معلومة. لكن ما هو معلوم أن مجزرة إسرائيلية وقعت باستهداف إسرائيلي لمنزل وسط مدينة غزة، خلف أكثر من 7 من الشهداء وأكثر من 20 جريحا.
0: شكرا جزيلا لك أحمد البطة، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا عبر الهاتف من خان يونس. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز فضيحة مدوية، حيث قالت إن الصندوق المالي لمجلس السلام في غزة لم يتلقى أي أموال من المانحين، وفقا لأربعة مصادر مطلعة.
3: صخب الوعود يتبخر أمام واقع مالي مرير. صندوق مجلس السلام في غزة فارغ تماما بحسب تقرير للفاينانشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة. فبعد أكثر من 4 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدشين مجلس السلام كواحدة من أهم المنظمات الدولية لإعادة إعمار غزة، يكشف التقرير اليوم عن صدمة غير متوقعة. صندوق المجلس الرسمي لم يتلقى دولارا واحدا من التعهدات المليارية، ورغم حشد تعهدات ضخمة بلغت 17 مليار

0: دولار. أكدت الفاينانشال تايمز أن الحساب الذي يديره البنك الدولي لم يستقبل أي إيداعات حتى الآن، بل جرى تحويلها مباشرة عبر حسابه لدى بنك جي بي مورغان، حيث لا تتوفر معايير الشفافية وفق الصحيفة. هذا التخبط المالي ألقى بظلاله مباشرة على الأرض مساهمة المغرب البالغة 20 مليون دولار، بالكاد تكفي لدفع رواتب اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية ومكتب الممثل السامي نيكولاي ملادينوف. وفي المقابل جمدت منحة إماراتية بقيمة 100 مليون دولار. داخل أروقة واشنطن يواجه المجلس معركة قانونية وسياسية. المشرعون يضغطون لمعرفة الوضع القانوني لهذه المنظمة، ويرفض الكونغرس الإفراج عن 50 مليون دولار مخصصة لتشغيل المجلس. وزارة الخارجية من جهتها قالت إنها تدعم رؤية الرئيس ترامب للمجلس، وتواصل تقييم أفضل السبل التي يمكن من خلالها للسلطات والبرامج دعم هذه الأهداف. كل ذلك يترك مصير إعادة إعمار قطاع غزة معلقا بين الوعود الورقية والنزاعات القانونية.
1: استمرارا لتسليط التلفزيون العربي الضوء على نصيب أفراد بعينهم من تداعيات الحروب في المنطقة ضمن فقرة إنسان في الحرب، قصة هذه المرة من خان يونس جنوبي قطاع غزة. في خيمة نزوحها تستأنف خلود أبو دقة مشروعها الخاص الذي بدأت العمل به قبل سنوات في صنع المعمول والمعجنات، ورغم تدمير الاحتلال بيتها عاودت العمل لتعيل أسرتها وأطفالها.

0: أنا خلود أبو دقة من قطاع غزة. فكرتي بدت من البيت بشغل بسيط على الجيران وعلى الأصحاب، وبعدين اتطور شغلي لما الناس شافت شغلي وشافت الشغل مرتب، فتطور من شغلي وصار يجينا من طلبات من مؤسسات ومطاعم وسوبر ماركت. أجت الحرب دمرت كل شغلنا ومشروعنا ومكاننا وبيتنا، ودمرت حياتنا كلها، فراح كل شغلي ومشروعي وتعب سنيني. طبعاً في خيمة نزوحي في مواصي خان يونس بديت أعمل، بديت شوي شوي بشغلي على الحطب، مع أنه يعني تكلفة الحطب غالية، ما فيش غاز، مواد خام كل يوم بسعر، انقطاع مواد خامة. بس رغم الظروف والتحديات اللي صارت معانا رجعنا من أول وجديد وبدينا شوي شوي نشتغل، والحمد لله الآن بنشتغل لمؤسسات. أنا بعين أسرتي، بعين أولادي ومع زوجي طبعاً. أنا عندي بنات تنتين بدرسهم جامعة، واحدة بتدرس طب وواحدة بتدرس هندسة، وعندي أولاد اتنين، واحد ثانوية عامة وواحد تاني إعدادي. وأنا بشتغل الشغل هذا بحس بسعادة إني بقدر ألبي طلبات بيتي وأعين أسرتي. كمان يعني في ظل الظروف الصعبة بشتغل أنا عشان أحسن وضعي، فأنا سعيدة جداً إني بقدر ألبي طلبات أولادي.
1: أخطرت سلطات الاحتلال أصحاب 7 شقق سكنية بالهدم في الجهة الشرقية من بلدة قلنديا شمالية القدس المحتلة بزعم البناء غير المرخص. وقالت مصادر محلية للتلفزيون العربي إن سلطات الاحتلال أمهلت السكان حتى نهاية أيام عيد الأضحى لهدم منازلهم ذاتيا أو تهدمها جرافات الاحتلال الأحد المقبل وتفرض غرامات على الأهالي. اقتحم مستوطنون برفقة أطفالهم قرية أم الخير الفلسطينية في مسافريات جنوبي الخليل، واعتدوا بحماية قوات الاحتلال على منزل لمواطن فلسطيني. وأشار ناشطون إلى أن المستوطنين اصطحبوا أبنائهم خلال الاعتداء ليشاهدوا كيفية مهاجمة الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم. كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على مدينة صور عقب إصداره تحذيراً بإخلاء المدينة والمخيمات المحيطة بها. هذا وأفادت مراسلة التلفزيون العربي بتجدد الغارات الإسرائيلية على مدينة صور جنوبي لبنان. وأظهرت مشاهد من مواقع الاستهدافات الإسرائيلية على صور آثار الدمار وتدخل فرق الدفاع المدني لمعاينة مواقع القصف. وفي وقت سابق استهدفت غارة إسرائيلية منطقة ملاصقة لمخيم الرشيدية جنوب صور، فيما استهدفت غارات أخرى منطقة المساكن. ودعا الجيش الإسرائيلي جميع سكان جنوب لبنان إلى الإخلاء باتجاه شمال نهر الزهراني. وفي استهداف آخر قصفت المقاتلات الإسرائيلية منطقة سكنية في مخيم البص بمدينة صور، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا بالإضافة إلى دمار واسع في المكان. في الأثناء قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم 550 هدفا لحزب الله في لبنان منذ مطلع الأسبوع، بينما استهدفت غارات إسرائيلية مدينة النبطية وبلدات عدة بالتزامن مع محاولات تقدم لقوات الاحتلال عند محور زوطر الشرقية شمال نهر الليطاني والخط الأصفر.
2: في جنوب لبنان لم يعد العيد يحمل ملامحه المعتادة، بلدات شبه فارغة ومنازل هجر أصحابها قبل أن تطاولها الغارات الإسرائيلية، فيما تحولت أصوات التكبيرات في النبطية وزوطر الشرقية إلى دوي قصف وأوامر إخلاء متواصلة. منذ فجر العيد تصاعدت المواجهات على امتداد القرى الحدودية مع اشتباكات وصفها حزب الله بأنها من المسافة الصفر في زوطرة الشرقية، مؤكداً إجبار قوة إسرائيلية على التراجع بعد تقدمها خارج الخط الأصفر الذي حدده الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان. لكن المعركة لم تعد تقتصر على القصف المتبادل، بل باتت ترتبط بمحاولات إسرائيلية لفرض واقع ميداني جديد عبر التوغل شمال الخط الأصفر والتقدم نحو زوطر الشرقية ويحمر الشقيف. زوطر الشرقية الجبهة الأخطر تخوم البلدة الواقعة شمال الليطاني، تشهد اشتباكات توصف بأنها الأعنف منذ اندلاع الحرب. إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن القوات بدأت عملية عسكرية شمال النهر وتمركزت عند أطراف البلدة الاستراتيجية في قضاء النبطية، فيما أعلن حزب الله مواصلة التصدي للقوات عند مجرى النهر باستخدامه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمسيرات الانقضاضية. تكتسب زوطر أهمية استراتيجية لقربها من النبطية كبرى مدن الجنوب ولموقعها على تلال مرتفعة تشرف على الليطاني وتشكل عقدة وصل بين مرجعيون وبنت جبيل والنبطية. يرى مراقبون أن السيطرة عليها تعني التحكم بطرق الإمداد وأودية النهر جنوباً. بالتزامن مع محاولات التوسع كثفت إسرائيل غاراتها على الجنوب والبقاع، معلنة استهداف أكثر من 150 موقعا قالت إنها تابعة لحزب الله في صور والنبطية والبقاع. كما امتدت الضربات إلى البقاع الغربي والبقاع الشمالي وسط مخاوف لبنانية من تحول المنطقة إلى ساحة مواجهة جديدة بسبب أهميتها كطريق إمداد بين البقاع والجنوب. في تصعيد آخر وجه الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء مدينة صور والأحياء المحيطة بها بالكامل بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في البص والبرج الشمالي والراشدية، ما أثار موجة نزوح واسعة وحالة من الذعر بين السكان. في المقابل تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن عبور مسيرات من لبنان باتجاه مستوطنة شلومي، بينما أقر نتنياهو بأن حكومته تبذل جهودا كبيرة لمواجهة مسيرات حزب الله، مؤكدا أن إسرائيل بصدد تكثيف عملياتها وتعزيز المنطقة الأمنية شمالا.
1: موجة نزوح جديدة تشهدها مناطق جنوب لبنان بعد أوامر إخلاء أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي شملت بلدات في منطقة الزهراني ومحيط مدينة سور. الزميلة جيس الحاج خوري مراسلة التلفزيون العربي تضعنا في صورة الوضع الإنساني في سور.
3: طبعا هناك نزوح والطرقات الرئيسية كانت مكتظة بالسيارات عمليا جراء أوامر الإخلاء، وعندما نتحدث عن جنوب الزهراني وإخلاؤه بشكل كامل، أي إخلاء جنوب لبنان بشكل كامل باتجاه شمال الزهراني، فهذا يعني عمليا أننا نتحدث عن مساحة 14% من مجمل مساحة لبنان، وعن مئات الألاف من النازحين الذين يستقرون في صور في صيدا وفي مناطق صيدا، عمليا في مناطق بعيدة نسبيا عن المناطق المستهدفة، من نزح من النبطية في الأيام الماضية، من ينزح من صور كذلك الأمر، وبالتالي هناك موجة كبيرة من النزوح. ولكن السؤال الأساسي إلى أين؟ إلى شمال الزهراني نعم، ولكن إلى أين؟ إلى شمال الزهراني. نحن أمام كارثة اجتماعية وكارثة إنسانية لا قدرة للدولة اللبنانية على تحملها، هل هذا على صعيد النزوح، ما بالك بأيضا الانعكاسات الاقتصادية في المرحلة المقبلة. قابلة. الدمار الكامل الذي تحدثه الغارات الإسرائيلية في كل المناطق التي يتم استهدافها وفي كل المناطق التي يقوم الجيش الإسرائيلي بإصدار أوامر الإخلاء لها. نحن في صور، وفي النقطة التي نقف فيها هي من ضمن النقطة الحمراء التي أنذر الجيش الإسرائيلي السكان بمغادرتها. بقي حي واحد هي حارة المسيحيين في صور، لم يتم إصدار أوامر الإخلاء لسكانها، وما تبقى كانت قد صدرت أوامر الإخلاء لهم، ولكن الآن مع صدور أوامر إخلاء لكل الجنوب فإن كل الجنوب بات تحت نيران المقاتلات الحربية الإسرائيلية وسلاح الجو الإسرائيلي. في أي لحظة هو يتذرع الجيش الإسرائيلي بإصدار أوامر الإخلاء هذه ليستهدف كيفما كان، وهو ما حصل في مناطق عدة في جنوب لبنان في المرحلة الماضية، كان آخرها في النبطية إصدار أوامر الإخلاء للمدينة وللقضاء ولقرى القضاء وعمليات استهداف عشوائية ومتنوعة، استهداف لمنازل مأهولة للمواطنين، شهداء بالعشرات يوميا، عدم إمكانية وصول فرق الإسعاف إلى أماكن الغارات لانتشال الجثامين، وجوب طلب إذن من لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية للدخول إلى هذه المناطق من قبل المسعفين ليتمكنوا من معاينة الأماكن. وضع فعلا لا يمكن وصفه، وسؤال أساسي هو حول كيفية تعاطي الدولة اللبنانية مع ما يجري في الساعات الماضية. نحن نتحدث عن تطورات متسارعة خطيرة جدا، لا نعرف كيف ستتعامل معها الدولة اللبنانية، فيما من الواضح أن حزب الله يتعامل معها من خلال إطلاق المسيرات، من خلال إطلاق الصواريخ، ومن خلال اشتباكات وجها لوجه من نقطة صفر في النقاط التي يحاول الجيش الإسرائيلي التقدم باتجاهها. ومن الواضح أن هذه النقاط التي يتقدم منها ستكثر في المرحلة المقبلة تحديدا بعد أوامر الإخلاء لصور. من الواضح أنه يسعى أيضا للتقدم من بيوت السيد، من البياضة، من شمع، باتجاه مجد الزون، وباتجاه كذلك الأمر المنصوري والقليلي وغيرها، وصولا إلى أطراف صور.
1: أعلن الجيش اللبناني استشهاد جندي في غارة إسرائيلية على طريق كفر رمان الخردلي جنوبي البلاد، وفي وقت سابق أفاد الجيش اللبناني باستشهاد أحد عناصره في غارة إسرائيلية على محيط مركز للجيش قرب بحيرة القرعون في البقاع الغربي. وقال الجيش اللبناني إن المنطقة تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف يوم الثلاثاء أدى إلى استشهاد العسكري وعدد من المسعفين أثناء محاولتهم تنفيذ مهمة إنسانية لإجلائه. وأضاف الجيش أنه تمكن من سحب جثمان العسكري. إلى الملف الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تعتقد خاطئة أن دوافع إنهاء الحرب ترتبط بالخشية من الخسارة في انتخابات الكونغرس.
4: لدينا أقوى جيش في العالم، وقد رأيتم ذلك من خلال الحملة العسكرية في فنزويلا وفي إيران حاليا. إيران تريد الاتفاق، لكني لست راضيا بعد، سننجز الأمر. كما قلت مئات المرات، دمرنا البحرية هناك وقدراتهم العسكرية، أعتقد أنهم سيعقدون الاتفاق. وضعهم الاقتصادي سيء جدا، وعملتهم لا تساوي شيئا. هم يعتقدون أنني سأنهي الحرب بسبب الانتخابات النصفية، لكنني لا أكترث لذلك.
1: ونفى ترامب أن يتضمن الاتفاق مع إيران أي بنود حول الإفراج عن الأصول المجمدة، وقال إن هذا الأمر مرتبط بمراقبة سلوك إيران.
4: لا، لن يتضمن الاتفاق تخفيف العقوبات أو الإفراج عن الأموال المجمدة. لدينا آلية للتحكم بهذه الأموال، عندما يحسنون التصرف نفرج عن هذه الأموال.
1: وفي السياق، نفت الولايات المتحدة صحة ما أوردته وسائل أعلام رسمية في إيران حول فحوى مذكرة التفاهم بين البلدين. وقال البيت الأبيض إن التقرير الذي بثه التلفزيون الإيراني ويستشهد بمسودة إطار عمل غير رسمية لمذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، قال إنه غير صحيح بحسب البيت الأبيض، والذي أضاف أن المفاوضات مع إيران تسير على نحو جيد، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب وضع خطوطا حمراء واضحة في هذا الشأن. وكان التلفزيون الإيراني أفاد بحصوله على مسودة الإطار الأولي غير الرسمية لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وتضمنت المسودة موضوع انسحاب قوات عسكرية أمريكية من محيط إيران على أن يستمر بحث عدد أو عديد هذه القوات، وتشمل أيضا رفع الحصار البحري الأمريكي مقابل تعهد طهران بإعادة مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستوياته قبل الحرب، وذلك في غضون شهر واحد. كما تنص المسودة على حق طهران في إدارة مسار حركة السفن عبر المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان، لكن السفن العسكرية غير مشمولة في الاتفاق. وقال التلفزيون الإيراني إنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما فسيتم اعتماده بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي. قال مستشار المرشد الإيراني إن مضيق هرمز هو الضامن الوحيد للاتفاق مع الولايات المتحدة. ونقلت وكالة تسنيم عن محمد أكبر زاد مساعد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني قوله إن احتمال تجدد الحرب مع واشنطن منخفض، محذرا في المقابل من أن طهران مستعدة لأي هجوم جديد عليها. كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق في القواعد والمطارات الإسرائيلية يشمل مقاتلات متطورة وطائرات التزويد بالوقود، وذلك في سياق التصعيد المستمر في الشرق الأوسط. مزيد من التفاصيل في العرض التالي مع الزميل محمد غملوش.
5: في سياق التصعيد بالشرق الأوسط يستمر التحشيد العسكري الأمريكي عبر انتشار مختلف القطع البحرية وحاملات الطائرات في الخليج وخليج عمان وبحر العرب. وفي إسرائيل أيضا التي تربط في مطاراتها وبشكل غير مسبوق أسراب من مقاتلات F-22 الأمريكية الحديثة وطائرات التزويد بالوقود. هذا ما كشفت عنه هيئة البث الإسرائيلية التي أشارت إلى أن الانتشار العسكري الأمريكي في إسرائيل لم يتغير منذ بدء وقف إطلاق النار مع إيران، وسط رغبة واشنطن في الإبقاء على هذه القوات حتى نهاية العام الجاري على الأقل. هيئة البث استندت إلى تحليل لصور قمر صناعي مدني التقطت منذ بداية ما يسمى عملية زئير الأسد وحتى الأسبوع الأخير، أظهر انتشارا غير مسبوق للطائرات المقاتلة وطائرات التزويد بالوقود الأمريكية داخل إسرائيل. الصور أظهرت توسعة في الجزء الشمالي الغربي من قاعدة عفدة الجوية جنوبية إسرائيل، حيث يوجد سرب من مقاتلات F-22 الأمريكية، في حين ظهرت عشرات طائرات التزويد بالوقود موزعة في 3 مناطق داخل مطار بن غوريون، كما رصدت طائرات تزويد بالوقود أمريكية في ساحة الوقوف بمطار رامون قرب إيلات جنوبية إسرائيل. وجود هذا العدد الكبير من الطائرات الأمريكية في مطار بن غوريون ورامون بات يؤثر بشكل كبير على حركة الطيران المدني والطاقة الاستيعابية للمطارين، وسط توقعات إسرائيلية بألا تسحب هذه الطائرات من إسرائيل في المرحلة الحالية. سيظل إذن التحشيد العسكري الأمريكي مستمرا في إسرائيل وخليج عمان وبمحيط مضيق هرمز بعد بلوغه ذروته بوجود 3 حاملات طائرات في نطاق الشرق الأوسط، مع أكثر من 200 طائرة و12 سفينة مرافقة لها ونحو 15,000 عسكري.
1: ومن طهران كان معنا في مداخلة سابقة مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس للحديث أكثر حول آخر التطورات والتصريحات المتعلقة بملف المفاوضات.
6: هذه مشكلة المسؤولين الإيرانيين مع الولايات المتحدة الأمريكية، كرروا القول أكثر من مرة بأن التناقض في التصريحات الأمريكية، التناقض في مواقف المسؤولين الأمريكيين هو الذي يعرقل بشكل كبير العملية التفاوضية. التلفزيون الإيراني اليوم قبل بعض الوقت وفي تقرير جديد له حول المفاوضات وسير العملية التفاوضية مع واشنطن، أعاد التذكير بشروط إيران فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقال أن هذه الشروط هي إنهاء الحرب بشكل دائم على جميع الجبهات وخروج القوات الأمريكية من المنطقة المحيطة بإيران، وتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بعدم التدخل بشؤون إيران الداخلية وإلغاء العقوبات كذلك بشكل كامل، وتحرير أموال إيران المحتجزة وتسديد غرامات لإعادة الإعمار في إيران بما لا يقل عن 300 مليار دولار، مقابل أن تقوم إيران بإدارة العبور البحري من مضيق هرمز. هذه الشروط التي ذكرها التلفزيون الإيراني استكمالا لما سربه من أجزاء من حول المسودة، مسودة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.
1: أفاد مراسل التلفزيون العربي أن شخصين قتلا وأصيب آخران في حادث لم تعرف طبيعته في مصنع دماوند للبتروكيماويات بمحافظة بوشهر جنوب غربي إيران. وقال المراسل إن الحادث وقع في وحدة التكييف في المصنع قرابة الساعة 11:30 صباحا، وأضاف أنه فور وقوع الحادث وصلت فرق العمليات والإنقاذ إلى الموقع واتخذت الإجراءات اللازمة للسيطرة على الوضع، بينما فتحت الجهات المعنية تحقيقا رسميا حول الحادث وأسبابه. قالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني إن عبور سفن أو سفن الدول المعادية لمضيق هرمز لا يزال محظورا. وأضافت بحرية الحرس الثوري أن 23 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الماضية، وأن هناك سفنا أخرى ستعبر خلال الساعات المقبلة. أعلنت هولندا عزمها إرسال كاسحة ألغام إلى البحر المتوسط في إطار عمليات لحلف الناتو لتمكينها من الانتشار السريع في مضيق هرمز، إذا جرى الاتفاق على إرسال بعثة إلى هناك بعد انتهاء الحرب على إيران. وتوجهت وزيرة الدفاع ووزير الخارجية الهولنديان برسالة إلى البرلمان تفيد بمغادرة كاسحة الألغام خلال أيام بهدف الانتشار السريع عند الحاجة في مضيق هرمز ضمن مهمة محتملة للناتو. وأوضحت الرسالة أن الاستعدادات جارية لدور هولندي محتمل في ضمان سلامة ممرات الملاحة بمنطقة الخليج. دعت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا ريشا إلى حوار قائم على الثقة والانفتاح بين برلين وبكين، مشيرة إلى أن المحادثات الثنائية جيدة للغاية بين البلدين. وبشأن حرب الشرق الأوسط قالت الوزيرة إن الأوضاع المتأزمة في الشرق الأوسط تثير القلق لأنها تمس أمن الإمدادات في أوروبا وألمانيا.
7: المنافسة تقوينا والتعاون يرسل استقرار. نحتاج إلى الوصول للمعادن الأساسية والعناصر الأرضية النادرة، لأن العالم الحديث والتقنيات الحديثة لا يمكن تصورها بدون هذه المواد الخام. لقد بحثت مع نظرائي سبل توفير وصول يمكن لشركاتنا الاعتماد عليه حتى تتمكن الصين وألمانيا من النمو معا.
1: أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية أنها ستستدعي السفير الإيراني لدى سؤول لتقديم احتجاج بعدما خلص تحقيق إلى أن الهجوم على سفينة كورية جنوبية في مضيق هرمز نفذ بصاروخ إيراني. وأفادت الوزارة أن هناك أدلة تشير إلى إيران، مشيرة إلى أن التحقيق شمل فحص حطام أجسام مجهولة عثر عليها داخل السفينة بعد الهجوم. دفع وصول الأسهم اليابانية والكورية الجنوبية بالإضافة إلى مؤشرات وول ستريت إلى أعلى مستوياتها القيمة السوقية للأسهم لتتخطى 164 تريليون دولار بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
8: المؤشرات الإيجابية حول اتفاق ينهي النزاع في الشرق الأوسط ونمو قطاع التكنولوجيا يظهر على مؤشرات الأسواق المالية. القيمة السوقية للأسهم العالمية تصل إلى أعلى مستوياتها التاريخية مقتربة من 165 تريليون دولار. بحسب وكالة بلومبرغ فإن القيمة السوقية كسبت نحو 21 تريليون دولار منذ نهاية مارس الماضي مع المؤشرات الأولية على التهدئة في الشرق الأوسط. وقالت تقارير إن مؤشرات الأسهم العالمية استفادت من مكاسب قطاع التكنولوجيا والطفرة التي يحققها قطاع الذكاء الاصطناعي. وفي قطاع أشباه الموصلات قاد سهم مايكرون تكنولوجي الارتفاع، حيث قفز بنسبة 19% لتصل القيمة السوقية للشركة إلى تريليون دولار لأول مرة، بينما قفزت أسهم كوالكوم 4.5% بعد توصلها إلى اتفاق مع بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك لتزويدها بالرقاقات. وفي وول ستريت تطغى الأجواء الإيجابية، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 وناسداك الذي يضم شركات التكنولوجيا إلى مستويات غير مسبوقة تاريخياً. وفي آسيا قفز مؤشر نيكاي الياباني إلى مستوى قياسي مدعوماً بالمكاسب التي حققتها أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالرقاقات. أما في كوريا فقد تسلقت الأسهم ذروة تاريخية مع تخطي شركة SK هاينكس المصنعة لرقاقات الكمبيوتر حاجز لتريليون دولار. أمال بشأن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تصل بالأسواق المالية إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما يجعل المخاوف بشأن فقاعة جديدة مبررة.
1: تأكد نفوذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحزب الجمهوري في اختبار جديد تمثل بالانتخابات التمهيدية في تكساس التي وفرت مؤشرات أولى على توجهات الناخبين. فماذا نعرف عن المرشح الفائز في تكساس وما هي المؤشرات التي يبعثها انتخابه؟ في ولاية تكساس الجنوبية شديدة المحافظة يفوز كين باكستون المدعي العام للولاية والمقرب من ترامب، والذي لاحقته الفضائح في الانتخابات التمهيدية للحزب بمقعد مجلس الشيوخ مقصيا السيناتور الجمهوري الحالي جون كورنين. والأسبوع الماضي أثار الرئيس الأمريكي غضب الجمهوريين حين أعلن دعمه لباكستون ضد كورنين في خطوة نادرة، ما مكن الأول من تجاوز اتهامات تتعلق بسوء السلوك الشخصي والفساد المهني، فضلا عن فارق كبير في التمويل الانتخابي. كورنين خسر بعد أن شغل مقعد تكساس لأربع ولايات متتالية، وهو الذي يحظى بتقدير واسع بين زملائه الجمهوريين، كما لم يواجه أي انتخابات عامة تنافسية حقيقية طوال أكثر من 20 عاما في مجلس الشيوخ. ويعكس سباق تكساس التحول الذي شهده الحزب الجمهوري، والذي بات يدور بالكامل تقريبا حول ترامب. فمع هزيمة كورنين حقق جناح حركة ماغا انتصارا حاسما على الحرس الجمهوري المحافظ التقليدي في أكبر الولايات الجمهورية وأكثرها نفوذا. كما أظهرت هذه الانتخابات مجددا قدرة ترامب على تطويع الحزب الجمهوري لإرادته السياسية. فوفق نيويورك تايمز اكتشف كورنين أنه لا توجد أماكن آمنة داخل الحزب لأي شخصية يرغب الرئيس الأمريكي في إقصائها. وقبل أشهر من انتخابات منتصف الولاية الحاسمة للولاية الثانية لترامب، توفر انتخابات تكساس التمهيدية مؤشرات أولى على توجهات الناخبين في ظل استياء من الوضع الاقتصادي وتساؤلات بشأن الحرب في إيران.

0: انضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن، ما هي أهمية هذا الفوز داخل الحزب الجمهوري لمرشح ترامب، وما هي أصداؤه في داخل الحزب الجمهوري وأيضا لدى متابعي الانتخابات في الولايات المتحدة؟
1: نعم نضال، أهمية هذا الفوز تكمن بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسيطر بشكل كبير جدا على الحزب الجمهوري، وهناك يعني شواهد عديدة تؤكد ذلك بأن الرجل ما زال يسيطر سيطرة كبيرة على الحزب الجمهوري، بل إن أي عضو من المجلسين، مجلسي النواب والشيوخ، دائما عندما يغرد خارج سرب ترامب دائما ما يخسر المقعد الخاص به، سواء كان في هذه الانتخابات التمهيدية أو حتى كما حدث مع مارجوري تايلور جرين التي كانت ضده بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وأيضا بسبب الإبادة الجماعية في حق سكان قطاع غزة، وأنه كان يناصر إسرائيل بشكل مباشر، فانقلب عليها وطردها من مجلس النواب بعدما ضيق الخناق عليها حتى أعلنت استقالتها مطلع هذا العام. الجدير بالذكر نضال، نعم الرئيس الأمريكي ما زال لديه قاعدة جبارة في حركة ماجا ويسيطر بشكل كبير جدا، ولكن الخوف من الديمقراطيين في هذه الانتخابات، بمعنى أنه نعم يدعم هذا الشخص في انتخابات جمهورية انتخابات تمهيدية لمن يفوز بترشيح الحزب في هذه الانتخابات أمام المنافس الديمقراطي، ولكن عندما تأتي المعركة الحقيقية في مجلس النواب فالجميع يتوقع أن الجمهوريين سيخسرون بشكل كبير جدا الأغلبية، وربما يقلب الديمقراطيون الأغلبية لصالحهم في مجلس النواب. مجلس الشيوخ الوضع مختلف بعض الشيء، بمعنى أن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون على 35 مقعد فقط من أصل 100 مقعد، كما نعلم انتخابات مجلس الشيوخ النصفية تقام كل 6 أعوام، أي كل عامين نرى ما بين 33 إلى 35 مقعد فقط، ومن بين 35 ربما هناك بعض من المقاعد المعروفة بأنها جمهورية، ولذلك قلب مجلس الشيوخ لصالح الديمقراطيين لن يكون بالأمر سهل، بل سيتطلب الكثير من الجهد من الديمقراطيين حتى يعملوا على هذا الأمر. على سبيل المثال، هذا المقعد الآن في تكساس أمام المرشح الذي فاز بالانتخابات التمهيدية باكستن، أمامه سيكون جيمس تاليكوار، وهذا الرجل شاب في الثلاثينيات من عمره ولديه حوالي 27 مليون دولار من الأموال التي يمكن أن يصرفها على الدعاية للانتخابات وما إلى ذلك. أمامه هذا الرجل الجمهوريون حذروا بصرف النظر على أن هذا المقعد يعتبر جمهوريا بتاريخه، ولكن لابد أن يعلموا أن هناك من الشعب الأمريكي من يشكك في نزاهة هذا الرجل ولديه الكثير من المخالفات الأخلاقية، ولذلك تم تخصيص حوالي 100 مليون دولار للانتخابات النصفية للمشاركة في الانتخابات النصفية والإعلانات والدعاية الانتخابية ليكون هناك نصر مبين للمرشح الجمهوري. إذن نحن نتوقع بشكل كبير جدا نضال أن يفوز الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس النواب، وبعد ذلك سيتم عزل الرئيس الأمريكي بطبيعة الحال سياسيا فقط، ومن ثم مجلس الشيوخ لا يمكن توقع من سيفوز، ربما 50-50%، لا نعلم بطبيعة الحال، حتى وإن كان لدى الديمقراطيين بعض من الامتيازات بسبب سوء الحالة الاقتصادية في البلاد، ويمكن اللعب على هذا الوتر، سوء إدارة الحرب على إيران ولماذا بدأت الحرب من البداية، وأيضا الإبادة الجماعية في حق سكان قطاع غزة، ونحن لا نبالغ في هذا الأمر، بل إن الشعب الأمريكي الآن قبل التصويت لأي مرشح يذهب إلى الأيباك ويقول من منكم يتلقى الأموال من الأيباك التي تدعم إسرائيل وتدعم الصهيونية الأمريكية؟ نعم. أو على الأقل لنكون منصفين، الكثير من الشعب الأمريكي وليس كل الشعب الأمريكي.
0: عن مزاج الشعب واهتمامه بالسياسة الخارجية، وهو الأمر الذي لم يكن معهودا من قبل في الولايات المتحدة، ولكن قبل ذلك أود الإشارة إلى هذا الخبر العاجل والذي نشاهده الآن أسفل الشاشة. وكالة فارس تقول: دوي 3 انفجارات شرقي بندر عباس وتفعيل الدفاعات الجوية فيها. إذن وكالة فارس تقول: دوي 3 انفجارات شرقي بندر عباس وتفعيل الدفاعات الجوية فيها. ننتظر بالتأكيد إذا كان هناك أي جديد حول ما يحدث في إيران. عبد الرحمن، أشرت إلى اهتمام الناخب الأمريكي بالسياسة الخارجية، نحن في صدد الحديث عن خبر عاجل من إيران. هل بالفعل يعني أصبح الناخب الأمريكي بعيدا عن الأيديولوجيا، عن الانتماء التقليدي، عن كونه ديمقراطيا أو جمهوريا بالضرورة، وأصبح يراقب مواقف المرشحين، وبالتالي لا يعني أن يفوز المرشح في انتخابات تمهيدية داخل حزبه، وإنما ما يعني الناخب لاحقا هو اختيارات هذا المرشح ومواقفه، وتحديدا السياسة الخارجية التي لم تكن معيارا مهما في السابق؟ عبد الرحمن.
1: نعم نضال، بدأ هذا التغيير يحدث تدريجيا، وهو ربما في طريقه إلى الصعود أكثر وأكثر بسبب ما يشاهده الناخب الأمريكي على مواقع التواصل الاجتماعي وليس على الإعلام التقليدي الأمريكي، سواء كان ديمقراطيا أو جمهوريا. ولذلك سنرى تغير في مزاج الناخب الأمريكي. نعم، الناخب الأمريكي هنا والمواطن الأمريكي يعتمد أو فقط يعني يعتمد في ترشيحاته على المزاج الاقتصادي، كيف يمكن توفير لقمة العيش بالنسبة للناخب الأمريكي، وإن كان لدى هذا المرشح أو ذاك أي برنامج اقتصادي قوي ربما سيفضله عن الآخر. ولكن منذ الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية من إسرائيل في حق سكان قطاع غزة، والآن إبادة في لبنان، وأيضا الحرب على إيران، باتت هناك تغير كبير جدا في مزاج الناخب الأمريكي، ونرى ذلك جليا نضال عندما نتحدث مع الأمريكيين في الأوساط الشعبية التقليدية، وهم بعيدون كل البعد عن ما يحدث في السياسة الخارجية، ولكنهم يؤكدون بأن ترامب دائما مع إسرائيل في هذا النهج الغير إنساني من الحروب المستمرة على الدول العربية والإسلامية، حتى إن البعض منهم بدأ يكره السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية كلية بسبب ما يشاهده هنا على مواقع التواصل الاجتماعي التي فضحت الجميع بأن هناك إبادة جماعية حقيقية، والولايات المتحدة الأمريكية مشتركة في هذه الإبادة بطريقة أو بأخرى. ولذلك حتى وإن كان التاريخ يقول لنا أن الشعب الأمريكي والناخب الأمريكي دائما يهتم بالاقتصاد ولا يهتم كثيرا بالسياسة الخارجية، إلا أن الإبادة الجماعية في حق سكان قطاع غزة غيرت من هذا المفهوم، ورأينا ذلك جليا أيضا في مجلس الشيوخ الأمريكي آخر تصويت لمنع تسليح إسرائيل. نعم. نتحدث على تصويت 44 عضو مجلس شيوخ ديمقراطي صوتوا جميعا. نعم. ضد تسليح إسرائيل، بصرف النظر عن أن التشريع رأى. نعم. النور بسبب الأغلبية الجمهورية في هذا الصدد.
0: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من واشنطن. وجه بعض نواب المعارضة اليمينية الكولومبية اتهامات للرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية بدعم مرشح ائتلاف اليسار الميثاق التاريخي الذي أوصل بيترو للحكم قبل 4 سنوات. وقال وزير الداخلية المقرب من الرئيس إن آراء بيترو لا تعد تدخلا في الانتخابات وإنما من قبيل التحليل السياسي. يأتي هذا فيما يستمر مرشح اليسار إيبان سيبيدا في الظهور في فعاليات كبرى بمدن منطقة الكاريبي شمالي كولومبيا بالتزامن مع زيارة بيترو للمنطقة نفسها. ويتصدر سيبيدا استطلاعات الرأي بفارق أكثر من 10 نقاط عن منافسه الأقرب. وفي مداخلة سابقة كان معنا من بوغوتا مراسل التلفزيون العربي أحمد محسن لتسليط الضوء على آخر المستجدات السياسية في كولومبيا قبيل الاستحقاق الرئاسي.
2: بالفعل نحن على بعد 4 أيام فحسب من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الكولومبية، بعد ختام الحملة الانتخابية لكل المرشحين المتقدمين في استطلاعات الرأي إيفان سيبيدا وبيلاردو دي لاسبريا وبالوما فالنسيا، تفاجأ المشهد السياسي الكولومبي بظهور المرشح الأبرز إيفان سيبيدا في فعاليات كبرى بمنطقة الكاريبي الكولومبي، وعبر أعضاء من حملة إيفان سيبيدا عن أن هذا لا يعد انتهاكاً لقانون الانتخابات الكولومبي، وإنما هو قبول لدعوات بعض المنظمات الأهلية والمجتمعية في تلك المنطقة. لكن وجود إيفان سيبيدا في منطقة الكاريبي يتزامن كذلك مع حضور الرئيس الكولومبي الحالي جوستافو بيترو، حيث كان اليوم في مسقط رأسه قرية سيناغا ديورو لافتتاح بعض المشروعات الجديدة. وهذا هو مكمن الانتقادات التي وجهت للرئيس الكولومبي بالتدخل في السياسة الداخلية، لكنه يرفض مرارا وتكرارا في كل المقابلات التلفزيونية والصحفية أن يذكر مرشحا باسمه، على الرغم من أنه في مداخلته العامة الأخيرة قال إن كولومبيا ستختار في الأحد القادم بين مرشح يدعو للحياة ومرشح آخر يدعو للموت. ويقول الإعلاميون إنه يقصد بالطبع أن المرشح الذي يدعو للحياة هو إيفان سيبيدا، وإيفان سيبيدا يتقدم ولا يزال يسارع في تقدمه ليحاول الفوز بأكثر من 50% من أصوات 40 مليون كولومبي الذين سيكون لهم حق التصويت يوم الأحد القادم.
0: قالت سلطات مدينة سيفاستوبول الخاضعة للسيطرة الروسية إن وحدات الدفاع الجوي في شبه جزيرة القرم أسقطت أكثر من 20 طائرة مسيرة في هجوم استخدمت فيه القوات الأوكرانية صواريخ ستورم شادو الفرنسية البريطانية. وأشار حاكم سيفاستوبول إلى تضرر عدد من المباني جراء الهجوم من دون سقوط مصابين. كشف مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن الأخير وجه رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب والكونغرس يعالج فيها النقص الحاد في صواريخ الدفاع الجوي لدى أوكرانيا. وقال زيلينسكي في الرسالة إن الوتيرة الحالية لتسليم الأسلحة والصواريخ الأمريكية الحيوية إلى كييف لم تعد كافية. وأفادت الرسالة أن أوكرانيا تعتمد بشكل شبه حصري على الولايات المتحدة لاعتراض الصواريخ البالستية الروسية التي أطلق من ترسانتها مؤخرا صاروخان من طراز أوريشنيك.
3: كلما تمكنا بسرعة من توفير حماية أكبر ضد الصواريخ البالستية أصبح بإمكاننا أن نضمن نجاح المسار الدبلوماسي، وما دامت روسيا تعتمد على الصواريخ فإن اهتمامها بالدبلوماسية ليس حقيقيا. يجب أن نصحح هذا الوضع، ولا يمكن تصحيحه إلا مع الولايات المتحدة. أوكرانيا ممتنة لواشنطن على كل أشكال الدعم الذي قدمته.
0: أعلنت أوغندا إغلاق حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية على خلفية انتشار فيروس إيبولا، ولكنها حددت بعض الاستثناءات التي تشمل هيئات صحية وإنسانية ووكالات إنفاذ القانون.
4: أعلن أن أوغندا ستغلق حدودها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية مؤقتا وبأثر فوري. الاستثناءات ستكون لفرق الاستجابة الطبية المتعلقة بالفيروس والأطقم الإنسانية ووكالات الطعام والغذاء والأمن، ولكن هذه الاستثناءات ستخضع دوما لتقييمات مستمرة.
0: تجتاح موجة حر غير اعتيادية أجزاء واسعة من أوروبا هذا الأسبوع في مؤشر جديد على تصاعد تداعيات تغير المناخ في القارة التي ترتفع حرارتها بوتيرة تفوق المعدلات العالمية.
5: موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا وتحدث حالة طوارئ صحية واقتصادية قبل دخول ذروة الصيف. درجات حرارة مرتفعة سجلت في الأجواء البريطانية خلال اليومين الأخيرين أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية. مكتب الأرصاد البريطاني كشف أن هذا الأسبوع شهد أعلى درجة على الإطلاق سجلت في أشهر مايو، متجاوزة بدرجتين الرقم القياسي السابق البالغ 32.8 المسجل عام 1922. المستوى الطبيعي في لندن في هذه الفترة من السنة قد يتراوح عادة بين 17 و18 درجة مئوية. وفي فرنسا وضعت 8 أقاليم في حالة تأهب باللون البرتقالي لموجة الحر، وهو المستوى الثاني من 3 مستويات، في حين أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 7 وفيات مرتبطة بموجة الحر خلال الأيام الأخيرة. في إقليم لاتسيو الذي يضم روما في إيطاليا، فرضت السلطات قيودا على ساعات العمل في الهواء الطلق بسبب الدخول المبكر لموسم درجات الحرارة المرتفعة. كما سجلت درجات قياسية في ألمانيا وإسبانيا والبرتغال، وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على قطاعي الصحة والطاقة. تقرير خدمة كوبرنيكوس الأوروبية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أكد أن موجات الحر أصبحت أكثر تواتراً وحدة في 95% من الأراضي الأوروبية.
0: أعلنت السلطات السعودية استقرار الوضع الصحي العام لحجاج بيت الله الحرام دون تسجيل أي مهددات صحية مؤثرة، مشيرة إلى التعامل مع 466 حالة إجهاد حراري، في حين تقرر بدء تسيير أولى رحلات مغادرة الحجاج جواً اعتباراً من الجمعة المقبل.

0: رغم التفاؤل بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، استعرضت صحف أجنبية أبرز النقاط التي ما زالت عالقة بين الطرفين. بعد هذا التقرير تتابعون ساعة أو تتابعون على رأس الساعة تتواصل التغطية مع حسام تكالي.
1: في صحيفة واشنطن بوست استعرضت أمبر فيليبس أبرز العقبات التي تعترض الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أنه بينما يتحدث الرئيس الأمريكي عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران وأنها لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، تطرح تساؤلات بشأن المدة التي سيستغرقها إنهاء الحرب وماذا سيقدم ترامب لإيران في المقابل وما إذا كانت طهران ستفي بالتزاماتها. وتنقل عن محللين أنه من الممكن أن يخرج ترامب من هذه الحرب بتأكيد واضح على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا في المستقبل القريب أو في أي وقت قريب، ولكن مسألة ما إذا كان الإيرانيون سيلتزمون بذلك ستكون خارج سيطرته. وبينما لفتت فيليبس إلى أن أبرز النقاط العالقة في المحادثات هي السيطرة على مضيق هرمز، رأى محللون أن سيطرة إيران على أحد أكبر طرق الشحن النفطية في العالم تمثل نقطة ضغط فعالة ضد الولايات المتحدة، ومن غير المرجح أن يعيد القادة الإيرانيون فتح المضيق بالكامل من دون مقابل. وحذر بعض هؤلاء المحللين من أن أي اتفاق يمنح إيران السيطرة قد يؤدي إلى مزيد من المشاكل في المستقبل. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية تحدث لورنس فريدمان عن مأزق الولايات المتحدة في إيران، معتبرا أنه لسنوات انتقد دونالد ترامب أسلافه بشدة لإقحامهم البلاد في حروب لا تنتهي في الشرق الأوسط، وها هو اليوم يجد صعوبة بالغة في إخراج الولايات المتحدة من صراع مع إيران لم يكن عليه إقحام بلاده فيه. وأضاف أن إحباط إدارة ترامب يكمن اليوم في أن النظام الإيراني لا يزال يرفض الامتثال لمطالبها كما يتضح من جولة المفاوضات الأخيرة، وليس من الواضح كيف يمكن إجبار طهران على الاستسلام. ورأى أنه من غير المرجح أن يتحول الصراع مع إيران إلى حرب طويلة الأمد كتلك التي تقلق صانع السياسة الأمريكية، ببساطة لأنه لا توجد قوات أمريكية على الأرض بعد. ولكن بافتراضها أن تفوقها الناري والتكنولوجي سيحقق لها نصرا سريعا، استسلمت واشنطن لمغالطة الحرب القصيرة لتجد نفسها الآن في مأزق محرج من صنع يدها. صحيفة نيويورك تايمز رأت من جهتها أن اقتراح ترامب إنهاء الحرب على إيران وتأجيل القضايا الشائكة لوقت لاحق هو تكتيك حقق نتائج متباينة في غزة. ويرى محللون أن اتباع نهج الموافقة على وقف إطلاق النار والتعامل مع المشكلات الأصعب لاحقا في المحادثات الأمريكية مع إيران ينطوي على المخاطر نفسها التي شهدتها خطة ترامب في غزة. وفي حين اعتبروا أن النهج التدريجي في المفاوضات المعقدة قد يكون وسيلة لترامب ليعلن انتصار مع ترك القضايا الجوهرية من دون حل، أضافوا أن قادة إيران الذين ازدادت ثقتهم بعد الحرب قد يكونون أقل استعدادا للتنازل في المحادثات المستقبلية. صحيفة The Times البريطانية توقفت عند التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان، حيث تواصل شن غاراتها وتوجيه إنذارات بإخلاء مناطق عدة، مشيرة إلى حالة جمود إذ تصر إسرائيل على أنها لن تنسحب من جنوب لبنان ما لم ينزع سلاح حزب الله الذي يقول إن هجماته بالمسيرات ستستمر حتى تنسحب إسرائيل. وتنقل عن محللين وخبراء أن الطائرات المسيرة التي يستخدمها حزب الله سببت ارتباكا حقيقيا داخل المؤسسات العسكرية الإسرائيلية، وهي لم تحقق هدفها المتمثل في تدمير حزب الله، ولم تضمن سلامة شمال إسرائيل، ولم تؤمن ما تسميها المنطقة العازلة التي يتعرض فيها جنودها ودباباتها للهجوم، ما يدفعها إلى مواصلة شن الغارات. ولفتوا إلى أن هذه قضية حساسة بالنسبة إلى إسرائيل، لأن مفهومها للردع يعتمد تاريخيا على تحقيق نتائج سريعة وحاسمة ومنع تحول الجبهات إلى حروب استنزاف طويلة الأمد. وعن مصير المحادثات يرى أحد هؤلاء المحللين أن إسرائيل ستوافق على جولة المحادثة مع لبنان المقررة في 2 يونيو التي ترعاها واشنطن، لكنها ستحاول إفشال أي اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بينما يترقب حزب الله مسار المحادثات الإيرانية مع الولايات المتحدة، إذ يعتبر أن الكثير يعتمد الآن على مدى قوة موقف إيران في حال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، فحينها سيقول حزب الله إنه صمد وانتصر. بدورها تناولت صحيفة لوموند الفرنسية الهدنة الهشة في لبنان والتصعيد الإسرائيلي الأخير، مشيرة إلى أنه يأتي في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وإيران إلى وضع اللمسات الأخيرة على بنود اتفاق الذي بحسب طهران يجب أن يشمل لبنان، كما أن التصعيد الإسرائيلي يسبق جولة جديدة من المحادثات المباشرة مع لبنان الذي ستسعى حكومته وانسحاب القوات الإسرائيلية. ويقول خبير عسكري للصحيفة إن الطائرات المسيرة المتفجرة الموجهة بالألياف الضوئية التي يستخدمها حزب الله والتي يصعب رصدها واعتراضها أثبتت أنها سلاح فتاك للغاية، وهذا الأمر فاجأ الإسرائيليين، وأضاف أن هذا الأمر دفعهم إلى تعديل خطتهم والمطالبة بتراجع حزب الله إلى مسافة تتراوح بين 12 إلى 15 كيلومترا عن الحدود.
2: هذه التغطية متواصلة مشاهدينا من التلفزيون العربي للتطورات في الشرق الأوسط، ونبدأ من قطاع غزة حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 7 أشخاص وجرح 18 آخرين جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم عنصرين مركزيين في حركة حماس شمالي القطاع. بدوره أكد موقع والا الإسرائيلي أن الغارة استهدفت قائد لواء الشمال ونائب قائد لواء غزة في كتائب القسام. وأظهرت مشاهد من موقع القصف اشتعال النيران في المنزل المستهدف وسط مدينة غزة. وهذه مشاهد أخرى للحظات وداع جثامين الضحايا عقب الاستهداف الإسرائيلي لبناية سكنية وسط مدينة غزة. وكان مراسل التلفزيون العربي في القدس قد أوجز خلفية استهداف قيادات أساسية من كتائب القسام في اليومين الأخيرين وفي أي سياقات توضع.
3: بيان مقتضب من الجيش الإسرائيلي أشار فيه إلى استهداف عنصرين مركزيين من حركة حماس، ولكن تفاصيل أكثر وردت في وسائل الإعلام الإسرائيلية التي نقلت عن مصادر عسكرية بأن هدف هذا الهجوم الأخير على قطاع غزة محاولة اغتيال قائد لواء شمال قطاع غزة في كتائب القسام ونائب قائد لواء مدينة غزة في كتائب القسام. حتى اللحظة لا تأكيدات إسرائيلية بنجاح عملية الاغتيال، ولكن يتحدثون عن استهداف عنصرين مركزيين في كتائب القسام. هذا الاستهداف يأتي بعد يوم واحد من اغتيال محمد عودة، وهو الذي

0: عسكرية في كتائب القسام، ولكن حتى اللحظة لا تأكيدات إسرائيلية بنجاح عمليات الاغتيال.
1: وفي وقت سابق نعت كتائب القسام قائد هيئة أركانها محمد عودة إثر اغتياله من طرف الاحتلال الإسرائيلي في عملية وصفتها بالجبانة. وشيع فلسطينيون القيادية في كتائب القسام وزوجته وأبنائه من مسجد النور في مدينة غزة.
2: من مسجد النور وسط مدينة غزة يشيع جثمان محمد عودة القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام رفقة زوجته سمر كشكو وابنيه ياسر ويحيى وابنته جميلة. محمد عودة قائد ركن الاستخبارات القسامية والذي تتهمه إسرائيل بإدارة حرب الاستخبارات قبل 7 أكتوبر وبعده أيضا، والذي يعتبر آخر من تبقى من أعضاء المجلس العسكري الأعلى لكتائب القسام. نعته حماس صباح اليوم واعتبرت أن ذلك الاستهداف خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، لأن صلب الاتفاق أصلا ينص على وقف الأعمال الهجومية بين الطرفين. يرتقي الشهداء ويرتفع حصيلة الشهداء منذ 10 أكتوبر 2025 إلى نحو 910 من الشهداء. يرى الفلسطينيون داخل غزة أن تلك الخروقات تنتهك الاتفاق، ويطالبون بضرورة التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. عاصم النبيه، التلفزيون العربي، مدينة غزة.
1: كشفت صحيفة فاينانشال تايمز فضيحة مدوية، حيث قالت إن الصندوق المالي لمجلس السلام في غزة لم يتلقى أي أموال من المانحين، وفقا لأربعة مصادر مطلعة.
3: صخب الوعود يتبخر أمام واقع مالي مرير. صندوق مجلس السلام في غزة فارغ تماما بحسب تقرير للفاينانشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة. فبعد أكثر من 4 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدشين مجلس السلام كواحدة من أهم المنظمات الدولية لإعادة إعمار غزة، يكشف التقرير اليوم عن صدمة غير متوقعة. صندوق المجلس الرسمي لم يتلقى دولارا واحدا من التعهدات المليارية، ورغم حشد تعهدات ضخمة بلغت 17 مليار دولار، أكدت الفاينانشال تايمز أن الحساب الذي يديره البنك الدولي لم يستقبل أي إيداعات حتى الآن، بل جرى تحويلها مباشرة عبر حسابه لدى بنك جي بي مورغان، حيث لا تتوفر معايير الشفافية وفق الصحيفة. هذا التخبط المالي ألقى بظلاله مباشرة على الأرض مساهمة المغرب البالغة 20 مليون دولار، بالكاد تكفي لدفع رواتب اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية ومكتب الممثل السامي نيكولاي ملادينوف. وفي المقابل جمدت منحة إماراتية بقيمة 100 مليون دولار. داخل أروقة واشنطن يواجه المجلس معركة قانونية وسياسية. المشرعون يضغطون لمعرفة الوضع القانوني لهذه المنظمة، ويرفض الكونغرس الإفراج عن 50 مليون دولار مخصصة لتشغيل المجلس. وزارة الخارجية من جهتها قالت إنها تدعم رؤية الرئيس ترامب للمجلس، وتواصل تقييم أفضل السبل التي يمكن من خلالها للسلطات والبرامج دعم هذه الأهداف. كل ذلك يترك مصير إعادة إعمار قطاع غزة معلقا بين الوعود الورقية والنزاعات القانونية.
1: أخطرت سلطات الاحتلال أصحاب 7 شقق سكنية بالهدم في الجهة الشرقية من بلدة قلنديا شمالية القدس المحتلة بزعم البناء غير المرخص. وقالت مصادر محلية للتلفزيون العربي إن سلطات الاحتلال أمهلت السكان حتى نهاية أيام عيد الأضحى لهدم منازلهم ذاتيا أو تهدمها جرفة الاحتلال الأحد المقبل وتفرض غرامات على الأهالي. واقتحم مستوطنون برفقة أطفالهم قرية أم الخير الفلسطينية في مسافر يطا جنوبي الخليل، واعتدوا بحماية قوات الاحتلال على منزل لمواطن فلسطيني. وأشار ناشطون إلى أن المستوطنين اصطحبوا أبنائهم خلال الاعتداء ليشاهدوا كيفية مهاجمة الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم.

0: في لبنان، كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على مدينة صور في الجنوب عقب إصداره تحذيراً بإخلاء المدينة والمخيمات المحيطة بها. وأظهرت مشاهد من مواقع الاستهداف الإسرائيلية على صور آثار الدمار وتدخل فرق الدفاع المدني لمعاينة مواقع القصف. وفي وقت سابق استهدفت غارات أو غارة إسرائيلية منطقة ملاصقة لمخيم الرشيدية جنوبية صور، فيما استهدفت غارات أخرى منطقة المساكن. ودعا الجيش الإسرائيلي جميع سكان جنوب لبنان إلى الإخلاء باتجاه شمال نهر الزهراني. وفي استهداف آخر، قصفت المقاتلات الإسرائيلية منطقة سكنية في مخيم البص بمدينة صور، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا بالإضافة إلى دمار واسع في المكان. في الأثناء، قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم 550 هدفا لحزب الله في لبنان منذ مطلع الأسبوع، بينما استهدفت غارات إسرائيلية المدينة النبطية وبلدات عدة بالتزامن مع محاولات تقدم لقوات الاحتلال عند محور زوتر الشرقية شمال نهر الليطاني والخط الأصفر.
1: في جنوب لبنان لم يعد العيد يحمل ملامحه المعتادة، بلدات شبه فارغة ومنازل هجر أصحابها قبل أن تطاولها الغارات الإسرائيلية، فيما تحولت أصوات التكبيرات في النبطية وزوتر الشرقية إلى دوي قصف وأوامر إخلاء متواصلة. منذ فجر العيد تصاعدت المواجهات على امتداد القرى الحدودية مع اشتباكات وصفها حزب الله بأنها من المسافة الصفر في زوتر الشرقية، مؤكدا إجبار قوة إسرائيلية على التراجع بعد تقدمها خارج الخط الأصفر الذي حدده الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان. لكن المعركة لم تعد تقتصر على القصف المتبادل، بل باتت ترتبط بمحاولات إسرائيلية لفرض واقع ميداني جديد عبر التوغل شمال الخط الأصفر والتقدم نحو زوتر الشرقية ويحمر الشقيف. زوتر الشرقية، الجبهة الأخطر تخوم البلدة الواقعة شمال الليطاني، تشهد اشتباكات توصف بأنها الأعنف منذ اندلاع الحرب. إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن القوات بدأت عملية عسكرية شمال النهر وتمركزت عند أطراف البلدة الاستراتيجية في قضاء النبطية، فيما أعلن حزب الله مواصلة التصدي للقوات عند مجرى النهر باستخدامه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمسيرات الانقضاضية. تكتسب زوتر أهمية استراتيجية لقربها من النبطية كبرى مدن الجنوب ولموقعها على تلال مرتفعة تشرف على الليطاني وتشكل عقدة وصل بين مرجعيون وبنت جبيل والنبطية. يرى مراقبون أن السيطرة عليها تعني التحكم بطرق الإمداد وأودية النهر جنوباً. بالتزامن مع محاولات التوسع، كثفت إسرائيل غاراتها على الجنوب والبقاع، معلنة استهداف أكثر من 150 موقعاً قالت إنها تابعة لحزب الله في صور والنبطية والبقاع، كما امتدت الضربات إلى البقاع الغربي والبقاع الشمالي وسط مخاوف لبنانية من تحول المنطقة إلى ساحة مواجهة جديدة بسبب أهميتها كطريق إمداد بين البقاع والجنوب. في تصعيد آخر، وجه الجيش الإسرائيلي أوامر بإخلاء مدينة صور والأحياء المحيطة بها بالكامل بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في البص والبرج الشمالي والرشيدية، ما أثار موجة نزوح واسعة وحالة من الذعر بين السكان. في المقابل، تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن عبور مسيرات من لبنان باتجاه مستوطنة شلومي، بينما أقر نتنياهو بأن حكومته تبذل جهودا كبيرة لمواجهة مسيرات حزب الله، مؤكدا أن إسرائيل بصدد تكثيف عملياتها وتعزيز المنطقة الأمنية شمالا.
0: وتزامنا مع الغارات، تشهد مناطق جنوب لبنان موجة نزوح جديدة بعد أوامر إخلاء أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي شملت بلدات في منطقة الزهراني ومحيط مدينة صور.
2: طبعا هناك نزوح والطرقات الرئيسية كانت مكتظة بالسيارات عمليا جراء أوامر الإخلاء. وعندما نتحدث عن جنوب الزهراني وإخلاؤه بشكل كامل، أي إخلاء جنوب لبنان بشكل كامل باتجاه شمال الزهراني، فهذا يعني عمليا أننا نتحدث عن مساحة 14% من مجمل مساحة لبنان، وعن مئات الألاف من النازحين الذين يستقرون في صور، في صيدا، وفي مناطق صيدا عمليا، في مناطق بعيدة نسبيا عن المناطق المستهدفة، من نزح من النبطية في الأيام الماضية، من ينزح من صور كذلك الأمر. وبالتالي هناك موجة كبيرة من النزوح، ولكن السؤال الأساسي إلى أين؟ إلى شمال الزهراني نعم، ولكن إلى أين؟ إلى شمال الزهراني. نحن أمام كارثة اجتماعية وكارثة إنسانية لا قدرة للدولة اللبنانية على تحملها. هل هذا على صعيد النزوح؟ ما بالك أيضا الانعكاسات الاقتصادية في المرحلة المقبلة، الدمار الكامل الذي تحدثه الغارات الإسرائيلية في كل المناطق التي يتم استهدافها وفي كل المناطق التي يقوم الجيش الإسرائيلي بإصدار أوامر الإخلاء لها. نحن في صور، وفي النقطة التي نقف فيها هي من ضمن النقطة الحمراء التي أنذر الجيش الإسرائيلي السكان بمغادرتها. بقي حي واحد هي حارة المسيحيين في صور، لم يتم إصدار أوامر الإخلاء لسكانها، وما تبقى كانت قد صدرت أوامر الإخلاء لهم. ولكن الآن مع صدور أوامر إخلاء لكل الجنوب، فإن كل الجنوب بات تحت نيران المقاتلات الحربية الإسرائيلية وسلاح الجو الإسرائيلي. في أي لحظة هو يتذرع الجيش الإسرائيلي بإصدار أوامر الإخلاء هذه ليستهدف كيف ما كان، وهو ما حصل في مناطق عدة في جنوب لبنان في المرحلة الماضية، كان آخرها في النبطية إصدار أوامر الإخلاء للمدينة وللقضاء ولقرى القضاء، وعمليات استهداف عشوائية ومتنوعة، استهداف لمنازل مأهولة للمواطنين، شهداء بالعشرات يوميا، عدم إمكانية وصول فرق الإسعاف إلى أماكن الغارات لانتشال الجثامين، وجوب طلب إذن من لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية للدخول إلى هذه المناطق من قبل المسعفين ليتمكنوا من معاينة الأماكن. وضع فعلا لا يمكن وصفه. وسؤال أساسي هو حول كيفية تعاطي الدولة اللبنانية مع ما يجري في الساعات الماضية. نحن نتحدث عن تطورات متسارعة خطيرة جدا، لا نعرف كيف ستتعامل معها الدولة اللبنانية، فيما من الواضح أن حزب الله يتعامل معها من خلال إطلاق المسيرات، من خلال إطلاق الصواريخ، ومن خلال اشتباكات وجها لوجه من نقطة صفر في النقاط التي يحاول الجيش الإسرائيلي التقدم باتجاهها. ومن الواضح أن هذه النقاط التي يتقدم منها ستكثر في المرحلة المقبلة، تحديدا بعد أوامر الإخلاء لصور. من الواضح أنه يسعى أيضا للتقدم من بيوت السيد، من البياضة، من شمع، باتجاه مجد الزون، وباتجاه كذلك الأمر المنصوري والقليلي وغيرها، وصولا إلى أطراف صور.
0: أعلن الجيش اللبناني استشهاد جندي في غارة إسرائيلية على طريق كفر رمان الخردلي جنوبي البلاد. وفي وقت سابق أفاد الجيش اللبناني باستشهاد أحد عناصره في غارة إسرائيلية على محيط مركز للجيش قرب بحيرة القرعون في البقاع الغربي. وقال الجيش اللبناني إن المنطقة تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف يوم الثلاثاء أدى إلى استشهاد العسكري وعدد من المسعفين أثناء محاولتهم تنفيذ مهمة إنسانية لإجلائه. الجيش أضاف أنه تمكن من سحب جثمان العسكري. في ملف إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لم تصل إلى اتفاق مع إيران بعد، لافتا إلى أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق وأن لا خيار آخر أمامها، نفيا في الوقت نفسه ما نشره التلفزيون الرسمي الإيراني عن التوصل إلى مسودة إطار عمل أولي لمذكرة تفاهم بين البلدين.
3: في اليوم 90 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يتواصل الترقب بشأن إمكانية الاتفاق بين طهران وواشنطن. الرئيس الأمريكي كشف أنه غير راض بعد عن الاتفاق مع إيران، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تناقش تخفيف العقوبات المفروضة على طهران. وأضاف ترامب للصحفيين خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق.
4: لدينا أقوى جيش في العالم، وقد رأيتم ذلك من خلال الحملة العسكرية في فنزويلا وفي إيران حاليا. إيران تريد الاتفاق، لكني لست راضيا بعد، سننجز الأمر. كما قلت مئات المرات، دمرنا البحرية هناك وقدراتهم العسكرية، أعتقد أنهم سيعقدون الاتفاق. وضعهم الاقتصادي سيء جدا، وعملتهم لا تساوي شيئا.
3: كما توعد الرئيس الأمريكي بعدم إعادة أي أموال إيرانية مجمدة إلا بعدما وصفه بتحسين طهران لسلوكها، مؤكدا أن واشنطن ستبقى مسيطرة على تلك الأموال.
4: لا، لن يتضمن الاتفاق تخفيف العقوبات أو الإفراج عن الأموال المجمدة. لدينا آلية للتحكم بهذه الأموال، عندما يحسنون التصرف نفرج عن هذه الأموال.
3: أما بشأن مضيق هرمز، فأشار ترامب إلى أن فتحه بموجب اتفاق إطاري محتمل مع طهران سيكون بشكل فوري، لكن المضيق لن يخضع لسيطرة أي جهة بحسب تعهده. وبذا ينفي ترامب ما نشره التلفزيون الرسمي الإيراني عن التوصل إلى مسودة إطار عمل أولي لمذكرة تفاهم بين البلدين بوساطة باكستانية تخص إنهاء الحرب بينهما. المسودة تضمنت موضوع انسحاب قوات عسكرية أمريكية من محيط إيران على أن يستمر بحث عديد هذه القوات، وتشمل أيضاً رفع الحصار البحري الأمريكي مقابل تعهد طهران بإعادة مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستوياته قبل الحرب، وذلك في غضون شهر واحد. كما تنص المسودة على حق طهران في إدارة مسار حركة السفن عبر المضيق بالتعاون مع سلطنة عمان. من جهته، نفى البيت الأبيض ذلك قائلاً إن تقرير التلفزيون الإيراني غير صحيح، وإن المذكرة المشار إليها مختلقة. لكن البيت الأبيض أكد أن المفاوضات مع إيران تسير على ما يرام، وأن الرئيس ترامب أوضح خطوطه الحمراء.
0: خبر عاجل مشاهدينا، مسؤولنا الأمريكي لوكالة رويترز يتحدث عن غارات جديدة للجيش الأمريكي على موقع إيراني، يقول إنه شكل تهديدا للقوات ولحركة الملاحة بمضيق هرمز. أذكر، مسؤول أمريكي يقول لوكالة رويترز بأن غارات شنت جديدة للجيش الأمريكي على موقع إيراني شكل تهديدا للقوات ولحركة الملاحة بمضيق هرمز، وفقا لما قاله هذا المسؤول الأمريكي لوكالة رويترز. هذا طبعا بعد أن تحدثت وكالة فارس عن سماع دوي انفجارات والتفعيل للمضادات في منطقة بندر عباس. قال مستشار المرشد الإيراني إن مضيق هرمز هو الضامن الوحيد للاتفاق مع الولايات المتحدة. ونقلت وكالة تسنيم عن محمد أكبر زادة مساعد قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني قوله إن احتمال تجدد الحرب مع واشنطن منخفض، محذرا في المقابل من أن طهران مستعدة لأي هجوم جديد عليها. وفي مداخلة سابقة تحدث مراسل التلفزيون العربي في طهران عن آخر التطورات والتصريحات المتعلقة بملف المفاوضات.
5: هذه مشكلة المسؤولين الإيرانيين مع الولايات المتحدة الأمريكية، كرروا القول أكثر من مرة بأن التناقض في التصريحات الأمريكية، التناقض في مواقف المسؤولين الأمريكيين هو الذي يعرقل بشكل كبير العملية التفاوضية. التلفزيون الإيراني اليوم قبل بعض الوقت وفي تقرير جديد له حول المفاوضات وسير العملية التفاوضية مع واشنطن، أعاد التذكير بشروط إيران فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقال أن هذه الشروط هي إنهاء الحرب بشكل دائم على جميع الجبهات، وخروج القوات الأمريكية من المنطقة المحيطة بإيران، وتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بعدم التدخل بشؤون إيران الداخلية، وإلغاء العقوبات كذلك بشكل كامل، وتحرير أموال إيران المحتجزة، وتسديد غرامات لإعادة الإعمار في إيران بما لا يقل عن 300 مليار دولار، مقابل أن تقوم إيران بإدارة العبور العبور البحري من مضيق هرمز. هذه الشروط التي ذكرها التلفزيون الإيراني استكمالا لما سربه من أجزاء من حول المسودة، مسودة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن.
0: كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق في القواعد والمطارات الإسرائيلية، يشمل مقاتلات متطورة وطائرات التزود بالوقود، وذلك في سياق التصعيد المستمر في الشرق الأوسط. مزيدا من التفاصيل في العرض التالي مع الزميل محمد غملوش.
6: في سياق التصعيد بالشرق الأوسط، يستمر التحشيد العسكري الأمريكي عبر انتشار مختلف القطع البحرية وحاملات الطائرات في الخليج وخليج عمان وبحر العرب. وفي إسرائيل أيضا التي ترب في مطاراتها وبشكل غير مسبوق أسراب من مقاتلات F-22 الأمريكية الحديثة وطائرات التزويد بالوقود. هذا ما كشفت عنه هيئة البث الإسرائيلية، التي أشارت إلى أن الانتشار العسكري الأمريكي في إسرائيل لم يتغير منذ بدء وقف إطلاق النار مع إيران، وسط رغبة واشنطن في الإبقاء على هذه القوات حتى نهاية العام الجاري على الأقل. هيئة البث استندت إلى تحليل لصور قمر صناعي مدني التقطت منذ بداية ما يسمى عملية زئير الأسد، وحتى الأسبوع الأخير أظهر انتشارا غير مسبوق للطائرات المقاتلة وطائرات التزويد بالوقود الأمريكية داخل إسرائيل. الصور أظهرت توسعة في الجزء الشمالي الغربي من قاعدة عفدة الجوية جنوبية إسرائيل، حيث يوجد سرب من مقاتلات F-22 الأمريكية، في حين ظهرت عشرات طائرات التزويد بالوقود موزعة في ثلاث مناطق داخل مطار بن غوريون، كما رصدت طائرات تزويد بالوقود أمريكية في ساحة الوقوف بمطار رامون قرب إيلات جنوبية إسرائيل. وجود هذا العدد الكبير من الطائرات الأمريكية في مطار بن غوريون ورامون بات يؤثر بشكل كبير على حركة الطيران المدني والطاقة الاستيعابية للمطارين، وسط توقعات إسرائيلية بألا تسحب هذه الطائرات من إسرائيل في المرحلة الحالية. سيظل إذن التحشيد العسكري الأمريكي مستمرا في إسرائيل وخليج عمان وبمحيط مضيق هرمز، بعد بلوغه ذروته بوجود ثلاث حاملات طائرات في نطاق الشرق الأوسط، مع أكثر من 200 طائرة واثنتي عشرة سفينة مرافقة لها ونحو 15,000 عسكري.
0: أفاد مراسل التلفزيون العربي أن شخصين قتلا وأصيب آخران في حادث لم تعرف طبيعته في مصنع دموند للبتروكيماويات بمحافظة بوشهر جنوب غربي إيران. وقال مراسلنا إن الحادث وقع في وحدة التكييف في المصنع قرابة الساعة 11:30 صباحا. وأضاف أنه فور وقوع الحادث وصلت فرق العمليات والإنقاذ إلى الموقع واتخذت الإجراءات اللازمة للسيطرة على الوضع، بينما فتحت الجهات المعنية تحقيقا رسميا حول الحادث وأسبابه.

0: طرح تحقيق أجرته وكالة رويترز العلاقة المعقدة بين البنتاغون وإيلون ماسك بعدما تحولت ستارلينك من خدمة اتصالات فضائية إلى جزء أساسي من البنية القتالية الأمريكية. التفاصيل في هذا العرض مع الزميل وائل تميمي.
1: شبكة إنترنت يملكها رجل واحد، وجيش يعد الأقوى في العالم يعتمد عليها في الحرب. هذه ليست فرضية بل خلاصة يطرحها تحقيق لرويترز عن العلاقة المعقدة بين البنتاغون وزارة الحرب الأمريكية وإيلون ماسك بعدما تحولت ستارلينك من خدمة اتصالات فضائية إلى جزء أساسي من البنية القتالية الأمريكية. من أوكرانيا إلى إيران يتكرر السؤال نفسه، من يملك فعليا مفاتيح الاتصال في الحروب، البنتاغون أم إيلون ماسك؟ تحقيق تحت عنوان خلاف بين البنتاغون وسبيس إكس الشركة التي يمتلكها إيلون ماسك على رفع أسعار ستارلينك خلال الحرب على إيران، يكشف كيف يتزايد نفوذ ماسك داخل المنظومة العسكرية الأمريكية مع تحول ستارلينك إلى عنصر حيوي في عمليات الجيش. الخلاف برز بشأن استخدام خدمة ستارلينك في منظومة المسيرات الأمريكية لوكاس وسط خلافات حول الأسعار خلال الأشهر الماضية. ولوكاس طائرة أمريكية منخفضة الكلفة تشبه المسيرة الإيرانية شاهد. بحسب رويترز ومع بدء هذه المسيرات تحقيق نتائج ميدانية، أبلغ مسؤولو سبيس إكس وزارة الحرب أن الجيش يدفع أقل بكثير من قيمة الخدمة الفعلية التي يستحقها أو التي يستخدمها، وطالبوا برفع كلفة الاتصالات من نحو $5,000 إلى 25,000 لكل محطة مستخدمة على هذه المسيرات، يعني 5 أضعاف. اعترض البنتاغون في البداية واعتبر أن هذه الأسعار مخصصة للطائرات المأهولة لا للمسيرات الانتحارية، لكن مع اتساع العمليات العسكرية ضد إيران وافق على الرسوم الأعلى التي طلبتها الشركة وفق رويترز. لكن الخلاف لم يقتصر على المسيرات، إذ ناقش البنتاغون مع سبيس إكس توفير اتصال مباشر عبر ستارلينك داخل إيران لتجاوز انقطاعات الإنترنت، لكن الشركة طلبت نحو $500 مليار لإطلاق الخدمة، إضافة إلى $100 مليون شهريا لتشغيلها، ما أثار طبعا تحفظات أمريكية. هذه الخلافات تكشف في الواقع حجم الاعتماد الأمريكي المتزايد على ستارلينك، فالشبكة تضم نحو 10,000 قمر صناعي، أي أكثر من 60% من الأقمار الموجودة حاليا في المدار، ما يمنحها تفوقا هائلا على أي شبكة منافسة في العالم. مخاطر هذا الاعتماد ظهرت سابقا في أوكرانيا، فقد كشفت رويترز أن إيلون ماسك أمر في 2022 بإيقاف الخدمة في أجزاء من البلاد، ما أدى إلى تعطيل جزء من العملية. ماسك رفض مضمون تقرير رويترز ووصفه بأنه زائف، وأكد أن استخدام نظام ستارلينك المدني لأغراض عسكرية يخالف أصلا شروط الخدمة، وأن هناك شبكة منفصلة مخصصة للحكومة الأمريكية تحمل اسم ستارشيلد. متحدث باسم البنتاغون نفى أيضا صحة تقرير رويترز، لكنه شدد على أن سبيس إكس تبقى شريكا أساسيا وقيما لوزارة الحرب الأمريكية. ورغم الخلافات، يدرس البنتاغون شراء أكثر من 3,500 اشتراك إضافي لمحطات ستارشيلد، بينها 100 اشتراك ضمن باقة الطيران الأعلى كلفة بحسب رويترز، وقد تدر هذه الصفقة مئات الملايين الدولارات سنويا على سبيس إكس، وتعيد طرح السؤال إلى أي مدى بات البنتاغون يعتمد على شبكة يملكها شخص واحد هو إيلون ماسك.
0: الآن إلى حلقة من برنامج اقتصادكم.
2: في منطقة تهدأ حينا وتلتهب أحيانا، كيف بدت مظاهر اليوم الأول من عيد الأضحى؟ وهل هناك قدرة على شراء الأضاحي وألعاب الأطفال ومستلزمات الكبار؟ أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من اقتصادكم.

0: كيف يدخل الناس موسم العيد بنصف راتب متأخرا منذ 3 أشهر وسط الاجتياحات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة؟ السلطة الفلسطينية صرفت 50% فقط من رواتب الموظفين، ليس عن شهر مايو بل عن فبراير الماضي. بطبيعة الحال أصبحت الأضحية خارج حسابات كثير من العائلات، خصوصا وأن أسعار اللحوم تضاعفت تقريبا، ووصل سعر الكيلوغرام إلى نحو 15 دولارا. وحتى تفاصيل العيد البسيطة من ملابس الأطفال إلى الألعاب باتت عبئا ماليا على كثير من الأسر. كل ذلك يحدث بينما ترتفع البطالة إلى 28% مقابل 13% قبل 7 أكتوبر 2023. عيد هذا العام في الضفة الغربية اقتصاديا على الأقل ليس موسم فرح. موسم الفرح يمكن أن يكون تذكير إضافي بحجم الحرمان، خاصة عندما يكون 90% من السكان تحت خط الفقر. نتحدث عن قطاع غزة وما خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية عليه منذ 3 سنوات، خصوصا لدى العائلات النازحة التي تعيش في الخيام في ظل ظروف إنسانية واقتصادية بالغة القسوة. إما لا قدرة أو صعوبة بالغة على تأمين الأساسيات، والأنظار تتجه نحو المؤسسات والهيئات الإنسانية والخيرية على أمل أن تخفف مشاريع الأضاحي والمساعدات بعض الضغط عن مئات آلاف العائلات المحتاجة. وتشير تقارير دولية إلى أن نسبة الفقر في القطاع تجاوزت 90% في غزة التي يعيش فيها أكثر من 2.25 مليون فلسطيني. ينضم إلينا الآن من غزة مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد. بداية كل عام وأنت بخير، عيدك مبارك عبد الله. يعني انقل لنا الصورة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في أول أيام عيد الأضحى.
1: بلا شك وعد، يعني هذا هو العيد الثالث، عيد الأضحى الثالث الذي يأتي على الفلسطينيين في قطاع غزة، وظروفهم في أسوأ الأحوال. واقع صعب جدا على الصعيد الاقتصادي بالدرجة الأولى، نتحدث عن عامين كاملين من الحرب المدمرة التي دمرت كل شيء في قطاع غزة بما فيها المرافق الاقتصادية. تجاوزت نسبة الفقر 90%، نسبة البطالة 95%، والواقع الاقتصادي أصلا كان قبل الحرب في قطاع غزة كان واقع سيء نتيجة الحصار الإسرائيلي الذي استمر لأكثر من 20 عاما على قطاع غزة. جاءت الحرب وزادت الأوضاع سوءا، لكن الكارثية هنا تكمن وعد بأن هذه الأوضاع ازدادت سوءا مع رغم توقف الحرب وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. حتى هذه اللحظة الأوضاع الاقتصادية لا زالت تسير من سيء إلى أسوأ. المواطنون لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم الأساسية، فما بالك عندما نتحدث عن احتياجات العيد، ونحن نتحدث عن الأضاحي التي منع الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى إدخال المواشي أو احتياجات الأضاحي، وبالتالي لجأت حتى كثير من المؤسسات الخيرية وبعض المبادرين المجتمعيين لجأوا إلى اللحوم المجمدة التي يتم إدخالها عبر معابر قطاع غزة.
0: والمعروف بحسب التقارير عبد الله
1: بظلالها الثقيلة،
0: أنا 90% من سكان قطاع غزة هم تحت خط الفقر، وبالتالي يعتمدون على المساعدات وعلى هذه الجمعيات. ما الذي تقدمه تحديدا في العيد؟
1: هناك جهود بذلت حتى قبل أيام العيد بفترة قليلة، نجحت بعض المؤسسات في إدخال كسوة العيد على سبيل المثال، ولكن السؤال الأكثر أهمية كم عدد الذين استفادوا من هذه المشاريع؟ لا تتجاوز 30%. اللحوم المجمدة التي ستوزع أو وزعت على الأسر كم نسبة المستفيدين؟ أيضا لا تتجاوز 40%، وبالتالي نحن نتحدث عن أرقام قليلة مقارنة بما يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخاله من شاحنات. الاحتلال الإسرائيلي لازال يضع قيود كبيرة على أعداد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة. نص اتفاق وقف إطلاق النار على إدخال 600 شاحنة يوميا محملة بالمساعدات، في أفضل الأحوال لا تتجاوز أعداد الشاحنات المحملة بالمساعدات 120 إلى 130 شاحنة يوميا. هذه الشاحنات أو المساعدات لا تستطيع تلبية الاحتياج الهائل جدا أمام أي مؤسسة دولية أو حتى مؤسسة محلية، وبالتالي نسبة المستفيدين هي قليلة ومحدودة، ووضعت الكثير من الأولويات والمعايير من أجل توسيع نسبة المستفيدين. ولكن رغم كل هذه الإجراءات وكل هذه الأساليب، لم تنجح هذه المؤسسات أو المنظمات في الوصول إلى توزيع كامل أو شامل للمساعدات الإنسانية، سواء عبر التقنين أو حتى عبر ترتيب أولويات المستفيدين في قطاع غزة. وبالتالي لا زالت الأوضاع الإنسانية تراوح مكانها وتزداد سوءا، ودخل العيد عليهم وجزء كبير من هذه الأسر لم يشتري ملابس الأطفال، لم يشتري حتى حلوى العيد، وهي واحدة من المظاهر الرئيسية في قطاع غزة. وبالتالي هذا مؤشر أو أعطانا مؤشر كبير إلى أين وصلت الأوضاع الاقتصادية والإنسانية بالفلسطينيين في قطاع غزة في ظل هذه الإجراءات وفي ظل هذه القيود الإسرائيلية.
0: شكرا جزيلا لك عبد الله مقداد، كنت معنا من قطاع غزة.

0: هل تنقذ أموال المغتربين موسم العيد في لبنان؟ فبين الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والأزمة المعيشية الخانقة، يأتي عيد الأضحى على اللبنانيين هذا العام تحت ضغط اقتصادي كبير. وككل موسم تقريبا تتجه الأنظار إلى المغتربين اللبنانيين، سواء عبر تحويلاتهم المالية التي تتجاوز 7 مليارات دولار كل عام، أو من خلال زياراتهم خلال العيد والصيف وما تحمله من إنفاق يساعد العائلات والأسواق على التقاط بعض الأنفاس. وبحسب رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني، فإن عدد القادمين إلى لبنان هذه الأيام يفوق عدد المغادرين بنحو 1.5 مرة، ما قد ينعكس حركة أفضل في الأسواق خلال فترة العيد. لكن هل تكفي هذه الحركة لتخفيف الضغط عن بلد يعيش فيه نحو 1 مليون شخص بأقل من 4 دولارات يومياً؟ تنضم إلينا من لبنان تحديداً من مدينة صور جويس الحاج خوري. أهلاً بك جويس. إلى أي مدى تفرض الحرب مع تداعياتها الاقتصادية نفسها على حركة العيد في لبنان وتحديداً في الجنوب الذي ينال الحظ الأكبر من أو النصيب الأكبر من هذه الحرب؟
1: لا شك بأن تداعيات الحرب يضاف إليها الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ فترة، ويضاف إليها الأزمة الاجتماعية التي خلفتها عملية النزوح لمئات آلاف العائلات من جنوب لبنان ومن الضاحية الجنوبية ومن البقاع كذلك الأمر، هي ترخي بظلالها على المشهد الاقتصادي، على حركة الأسواق، على عملية البيع كذلك الأمر في الأسواق، خصوصا وأن معظم المتاجر كانت تترقب ما إذا كانت الحركة قد تنتعش ولو جزئيا في هذه المرحلة قبيل عيد الأضحى. ولكن من الواضح أن الحركة بقيت في إطار مشاهدات وليس في إطار الشراء، بمعنى أن هناك حركة شهدتها الأسواق في الأيام التي سبقت العيد، ولكن بقيت عملية الشراء منخفضة جدا وعملية البيع في المحلات كذلك الأمر منخفضة جدا، لذلك أسباب عديدة. أولا بسبب الأزمة الاقتصادية، وثانيا نعم بسبب أزمة النزوح. نحن نتحدث عن أكثر من 1 مليون شخص أصلا يتلقون المساعدات بشكل يومي. ولكن لابد من الإشارة إلى أن أموال المغتربين هي تساهم، إن كان هؤلاء المغتربين قد زاروا البلاد قبيل العيد أو في فترة العيد، وحتى لو لم يأتوا فإن 70% من سكان لبنان وعد يستفيدون من أموال المغتربين بشكل أساسي ويعتمدون عليها بشكل أساسي. عادة كانت حركة الوافدين قبيل العيد في الأيام في السنوات العادية والسنوات الهادئة تقارب 30,000 شخص من الوافدين في الأيام التي تسبق عيد الأضحى. اليوم فقط يوم أمس كان هناك نصف هؤلاء من عدد الوافدين، أي 15,000، أما في الأيام التي سبقت فلم يكن العدد يتجاوز 2,000 أو 3,000، ومعظمهم هم عائلات لبعثات موجودة في لبنان. وبالتالي هذا طبعا ينعكس سلبا بنسبة 50% أقل هو على الحركة الاقتصادية التي كان يفترض أن تشهدها الأسواق جراء مجيء المغتربين. ولكن الأموال تبقى في حوالاتها بشكل طبيعي وفي مسارها بشكل طبيعي، ولكن طبعا هذه الأموال تبقى لشراء الحاجات الأساسية اليوم في ظل ما تعيشه البلاد من أزمة اقتصادية، من أزمة اجتماعية للنازحين بشكل محدد. هنا في جنوب لبنان في صور كنا قد جلنا صباح هذا اليوم في مدينة صور، الأسواق والمحلات حتى محلات الطعام والمواد الغذائية كانت مقفلة بشكل كامل، الحركة شبه معدومة، خصوصا وأن هذا اليوم يوم العيد يأتي ويتزامن مع أوامر إخلاء لعشرات القرى والبلدات في جنوب لبنان، ما أدى أيضا إلى تراجع كبير في الحركة إن كان على مستوى الاقتصادي أو على المستوى الديني أو حتى على المستوى الاجتماعي.
0: طيب اليوم التقديرات تشير إلى أن 1 مليون مواطن لبناني يتقاضى يوميا 4 دولارات، لهذه الدرجة الواقع المعيشي صعب للبنانيين.
1: نعم وعد، نحن نتحدث عن أكثر من مليون لاجئ فقدوا وليس فقط منازلهم وإنما أيضا مصادر رزقهم، إن كان من محلات تجارية كانوا يملكونها في جنوب لبنان أو من الأراضي الزراعية التي يعتمد عليها بشكل أساسي معظم سكان جنوب لبنان، وبالتالي هؤلاء باتوا من دون مورد رزق واضح، يعتمدون على مساعدات تأتيهم إن كان مساعدات عينية أو مساعدات مالية تأتي من الجمعيات تأتي من الدولة اللبنانية، ولكن تبقى الإشارة إلى أن أصلاً البلاد تعيش في أزمة والدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية تحاول قدر الإمكان تأمين المساعدات اللازمة المساعدات الأساسية، ولكنها تعتمد أيضا بشكل أساسي على الجمعيات والمؤسسات التي تدار من المجتمع المدني وبمبادرات فردية إن كان لتأمين الأموال وإنما أيضا لتأمين الحاجات الأساسية من مأكولات ومن ملابس وغيرها من الأمور الأساسية التي يحتاجها النازحون الذين يتوزعون في مراكز الإيواء. لكن أيضا هناك إحصاء لا يمكن تحديده، وهم النازحون الذين يعيشون إما لدى أقربائهم أو في منازل تم استئجارها، وبالتالي يصعب حتى الحديث عن أرقام محددة فيما يتعلق بتداعيات هذه الأزمة.
0: مفهوم. تحدثتي جويس عن إقفال المحال التجارية وحتى بعض المطاعم، ماذا عن سوق الأضاحي الذي عادة يعني كان ينشط خلال فترة العيد في الجنوب؟
1: أولاً الأضاحي تضاعفت أسعارها، وكذلك الأمر هذا الأسواق باتت مشلولة بشكل كامل لأن المواطنين أولاً لم يعودوا متواجدين، حتى هناك من كانت لديهم المواشي التي تستخدم في هذه الأضاحي فقدوها كذلك الأمر جراء هذه الحرب. أكثر من نصف هذه السوق باتت اليوم متوقفة بشكل كامل، وانخفض البيع بنسبة 50% كذلك الأمر. كما ذكرت هؤلاء هم غير قادرين على تأمين وجباتهم الغذائية العديد منهم اليومية، وبالتالي هم غير قادرين على تأمين كلفة الأضاحي للعيد، حتى أننا رصدنا غياب حتى زيارات المدافن هذا اليوم في جنوب لبنان، إما لأن القرى محتلة أو لأن المدافن مدمرة بشكل كامل، حتى المدافن المؤقتة كانت خالية اليوم من الزوار.
0: وهذا يرتبط مباشرة ب يعني الوضع الأمني الذي تفرضه الحرب. طيب، من المعروف أن الإنتاج الزراعي تأثر بشكل كبير أيضا في لبنان بسبب استهداف الأراضي الزراعية، هل أدى ذلك إلى ندرة توافر المواد المزروعة أو حتى غلاء أسعارها؟
1: غلاء أسعارها وليس ندرتها طبعا، وعد خصوصا وأن المعابر البرية تحديدا معبر المصنع الذي كان قد تم إنذاره بالإخلاء عاد وفتح أبوابه، وهذا ساهم بشكل أساسي في استيراد البضائع من الجانب السوري أو عبر الجانب السوري، ولكن بطبيعة الحال نحن نتحدث عن عشرات البلدات الجنوبية التي كانت تشكل مصدر المواد الغذائية من خضروات وفواكه بشكل أساسي لكل السوق اللبناني، هذه باتت مدمرة بشكل كامل، هؤلاء لا يمكنهم الوصول إليها، وليس فقط في جنوب لبنان، نتحدث كذلك الأمر عن البقاع، منطقة البقاع تأثرت بشكل كبير جدا جراء الحرب التي حصلت، العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في مارس من العام الحالي، وبالتالي هذا أيضا ينعكس سلبا. المواد متوفرة ولكن هناك غلاء أسعار يمنع النازحين تحديدا وهم المستهلكون الأكبر لهذه المواد من تأمينها بشكل وفير كما كانت العادة في الأيام أو في الأشهر الماضية عمليا.
0: شكرا جزيلا لك من مدينة صور جنوب لبنان جويس الحاشخوري. ننتقل إلى السودان، البلد الذي كان يصدر مئات ألاف رؤوس المواشي سنويا قبل أن تتسبب الحرب فيه في وقوع الملايين في الفقر والجوع. فقد اشتعلت أسعار الأضاحي في السودان إلى مستوى يضاهي ضعف أثمانها قبل 3 أعوام فقط، وصولاً إلى نحو 1.5 مليون جنيه. أما الصنف المخصص غالباً لأسواق التصدير فقد بلغ ثمن الرأس الواحد منه 2 مليوني جنيه. يأتي ذلك بينما يحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من عودة اقتصاد السودان إلى مستوياته الستينيات من القرن الماضي، مع احتمال ارتفاع معدلات الفقر الشديد لتتجاوز 60% من السكان. هذا إن استمر النزاع الحالي حتى عام 2030. ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي في بورت سودان أحمد ضو البيت. أهلا بك أحمد، كيف يبدو المشهد في السودان في أول أيام عيد الأضحى؟
2: نعم وعد، نحن الآن في مقربة من السوق الشعبي في وسط مدينة بورت سودان، حيث ننقل أجواء العيد وكذلك ننقل نبض المواطنين هنا في سوق الأضاحي أو سوق للخراف في مدينة بورت سودان. وكما ذكرت طبعا ارتفاع جنوني جدا في الأسعار، يعني وصلت الأسعار إلى 2000 جنيه سوداني، أي 2 مليار جنيه سوداني. هذا ما سمعناه اليوم من خلال هذه الجولة التي قمنا بها في داخل الأسواق. كنا قد سمعنا عن أسعار في حدود 1500 جنيه سوداني، وهذا هو المعتاد، ولكن أن تصل الأسعار إلى 2000 جنيه سوداني هذا سعر خرافي وعالي جدا، لا يستطيع المواطن في السودان الحصول على هذه المبالغ الطائلة وكذلك الضخمة جدا. سألنا الناس هنا عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار خراف الأضاحي في مدينة بورت سودان بالتحديد وفي هذه المنطقة بالتحديد، أشاروا إلى أن هنالك ارتفاع كذلك في الوقود وعمليات النقل التي صعبت عليهم إيصال الماشية من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك، وكذلك المخاطر الأمنية التي تحدق بمناطق الإنتاج، خاصة إذا نظرنا أن أكثر المناطق التي تنتج الثروة الحيوانية في السودان هي مناطق النيل الأزرق، كذلك إقليم كردفان وإقليم دارفور. هذه هي المناطق ذات الإنتاج العالي.
0: ماذا عن وقع العملة أحمد؟
2: في هذه المناطق يعني تشتد القتال.
0: إلى أي مدى تراجع الجنيه السوداني منذ بداية الحرب؟
2: نعم، الجنيه السوداني تراجع بشكل كبير جدا أمام العملات الأجنبية، أمام الدولار السوداني. في السوق الموازي الآن الجنيه السوداني يعني إلى درجة كبيرة أصبح الدولار يساوي 4000 جنيه سوداني وما فوق أيضا، يعني في هذا فيما يتعلق بالسوق الأسود، كذلك في يعني بنك السودان، وبالتالي انهيار كبير جدا لسعر الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. هذا نتيجة للحرب الدائرة في السودان، كذلك لعدم وجود الصادر، وكذلك عدم الاستقرار العام في السودان، عدم الانتاج الزراعي، عدم الانتاج الحيواني، ما أدى إلى هذا التضخم، وكذلك أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار. تضاف إلى ذلك أيضا الحرب في الشرق الأوسط، الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، خلفت أيضا آثار سالبة على الإنتاج في السودان، على الأسعار في السودان. وبالتالي اليوم من خلال لمساتنا ومن خلال جولاتنا في الأسواق لاحظنا أن هنالك ارتفاع كبير جدا في الأسعار، ليس في الخراف فقط ولكن في جميع مناحي الحياة. هنالك بعض الأسر التي تمكنت من الإيفاء بالتزاماتها نتيجة لأن هذه الأسر ربما ميسورة الحال، ولكن في الغالب الأعم وبحسب التقارير الأممية تشير إلى أن أكثر من 19 مليون سوداني يعانون من الفقر الحاد أو الجوع في السودان، برغم من أن هنالك محاولات دائما تقوم بها الحكومة السودانية لفرض الأمن والاستقرار في كثير جدا من المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية، خاصة في وسط البلاد، وكذلك تشتعل المعارك في مناطق الإنتاج في كردفان وفي دارفور وكذلك في إقليم النيل الأزرق. فما عاد العيد في هذا العام يشبه الأعوام التي كانت قبل الحرب، ارتفاع جنوني وكبير جدا في جميع مناحي الحياة.
0: في ظل كل ما ذكرته أحمد، أين تقع يعني الأشياء المرتبطة بالعيد كألعاب الأطفال وملابس العيد من ضمن أولويات وهموم المواطنين؟
2: كثير من الأسر السودانية تخلت عن ملابس الأطفال تحديدا في مثل هذا العيد الكبير، عيد الأضحى المبارك، لأن هنالك اهتمامات أخرى، كذلك عمليات النزوح الواسعة والنزوح القسري للأسر السودانية، عمليات العودة أيضا من مناطق النزوح إلى ولاية الخرطوم إلى وسط البلاد، يعني كانت مكلفة جدا، بالإضافة إلى الارتفاع الأخير في الأسعار. كل هذه ساهمت في أن تتخلى الأسر عن بعض الأشياء التي ربما هي يعني تعد من الكماليات، إضافة إلى أن مثل الألعاب صدرت قرارات أيضا من السلطات السودانية بإيقاف ما سميت بالكماليات من الدخول أو من استيرادها من خارج البلاد إلى داخل البلاد، لأن البلاد بحاجة إلى إنتاج حقيقي والمواطنون بحاجة إلى النهوض مرة أخرى وعودة السودان مرة أخرى لكي يتمكن المواطن من شراء حاجياته، وبالتالي يعني كثير جدا من الأسر لم تستطع حتى أن تقوم بفرحة الأطفال في داخل البيوت، ولكن بشكل عام لاحظنا أيضا أن هنالك يعني بعض مظاهر العيد والفرح في بعض المناطق في السودان، ولكن بشكل عام في المناطق التي ما زالت تشتد فيها عمليات القتال في إقليم دارفور، في النيل الأزرق، في كردفان، هنالك الفرحة منقوصة حتى هذه اللحظة، لم تكن الأعياد بمثل ما كانت في السابق، بالإضافة إلى الانتهاكات التي مورست بحق المواطنين، وهي أعوام حتى هذه اللحظة. يعني نستطيع أن نقول أن الأحزان في السودانيين ما زالت باقية في نفوس السودانيين، خاصة في نقل المناطق التي ما زالت فيها عمليات القتال مستمرة.
0: من بور السودان أحمد ضو البيت. رغم الحديث عن مباحثات لتهدئة محتملة أو إنهاء للحرب، إلا أن الواقع المعيشي داخل إيران ما زال بعيدا عن أي انفراج سريع. تفيد تقديرات أمريكية أن إيران تخسر نصف مليار دولار يوميا بسبب الحرب والأضرار الكبيرة التي خلفها التصعيد العسكري الأمريكي الإسرائيلي. الريال الإيراني خسر جزءا كبيرا من قيمته، والأسعار تواصل الارتفاع، ما يعني أن رواتب ملايين الإيرانيين بدأت تشتري أقل بكثير من السابق حتى في موسم العيد، وبينهم أكثر من 5 ملايين موظف رسمي، ما جعل متطلبات العيد أكثر كلفة وصعوبة بالنسبة لكثير من العائلات. والتحديات لا تتوقف عند مستلزمات العيد، بل تمتد إلى أساسيات الحياة اليومية أيضا. ينضم إلينا الآن من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. العيد الأول الذي يستقبله الإيرانيون في ظل الحرب، فكيف يبدو الوضع الاقتصادي وتبدو أسواق العيد؟
3: نعم معد، يعني بداية يمكن القول أن ما ينسحب على دول المنطقة على المستوى الاقتصادي ينسحب على الجانب الإيراني بطبيعة الحال، على المستوى المعيشي، المستوى الاقتصادي، مستوى القدرة الشرائية لدى المواطن الإيراني، ويمكن القول بأن وجع المنطقة الذي يشبه بعضه تقريبا بات يطرح ذات المشاكل لدى الشارع الإيراني، ومنها ما ينسحب في نهاية المطاف على المناسبات التي كانت ربما تأخذ مساحة أكبر في الثقافة الشعبية الإيرانية لسنوات طويلة، لكن فيما يتعلق بالمناسبات الدينية وهي نقطة في غاية الأهمية للشريحة التي البعيدة نسبيا عن المجتمع الإيراني والتي تنظر إليه من عيون الأخبار ربما من ناحية أو من الخارج ومن التقارير الغربية، يمكن القول بأن الضربة التي تلقتها إيران على المستوى الثقافي والتي انسحبت في نهاية المطاف على الشارع هي مضاعفة إن صح التعبير، عبر مرحلتين أساسيتين. الأولى هي قبل الثورة الإيرانية، مرحلة الشاه الذي حاول تقليص دور المؤسسة الدينية بشكل كبير، هذا أثر على نظرة الشارع إلى الحالة الدينية، ومن سحب أيضا في نهاية المطاف على ممارسة الطقوس والشعائر الدينية، ومنها ما يتعلق بعيد الأضحى. بطبيعة الحال بعد الثورة الإيرانية تمأسست الحالة الدينية بشكل أيضا طيب. وطبق الضغوط على المجتمع الإيراني تحديدا على المجتمع الاقتصادي،
0: يعني في الوقت يعني في ضوء توقع التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، هل يعني حصل تحسن في سعر الريال؟
3: لا بالعكس تماما، هناك تراجع واضح في سعر الريال الإيراني، وهذا ما يدفع الإيرانيين للبحث في أي مكان عن طريقة تستطيع من خلالها السلطة الإيرانية استعادة جزء من أموالها في الخارج. الأهم من كل ذلك هو تمكن إيران من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعلن بداية مرحلة جديدة على ما يبدو على مستوى السياسة الإيرانية سواء الداخلية أو حتى الخارجية. إيران تدرك تماما، والشارع أيضا في ناحية من النواحي يدرك بأن الضغوط التي طبقت على إيران لسنوات طويلة على المستوى الاقتصادي تتعلق بنظرة إيران السياسية للمنطقة وللمجتمع أو على المستوى الدولي ككل، ومن وجهة نظر سياسية بحتة أتحدث هنا. وعد عندما تمتلك دولة ما أيديولوجيا معينة فيصبح الضغط من الناحية الاقتصادية عليها أحد أهم الأدوات لتقليص القدرة الجيوسياسية لهذه البلاد بطبيعة الحال، وهذا كان واضحا خلال كل ما تعرضت له إيران خلال السنوات الماضية على مستوى الخسائر الإيرانية، تجميد أموال إيران في الخارج بأرقام كبيرة للغاية، كل ما تحاول الحصول عليه إيران حاليا من الولايات المتحدة الأمريكية لضخه في الداخل الإيراني لا يتعدى الـ 24 مليار دولار، هو مبلغ يعد قليل نسبيا مقارنة بالمبالغ المجمدة لإيران في الخارج. وأيضا هذه المبالغ تريد الولايات المتحدة الأمريكية تقطيرها بالقطارة بحسب ما يتحدث به الساسة الإيرانية. تدرك الولايات المتحدة الأمريكية تماما أن إضعاف إيران من الناحية الاقتصادية سيدفع الشارع للخروج، وهذا ما جرى خلال العشر سنوات الماضية، تقلصت المراحل الزمنية لخروج الإيرانيين للشارع بمعدل مرة كل سنتين أو ثلاث سنوات تحت عناوين اقتصادية بحتة، آخرها ما جرى مطلع العام الحالي والذي اعتبرته إيران في ناحية من النواحي محاولة للانقلاب على النظام الإيراني، لكن من ناحية أخرى يمكن القول أن الشريحة البعيدة نسبيا عن المدن الكبرى ما تزال تحتفظ بقدرتها الاقتصادية والشرائية لممارسة الشعائر الدينية بالشكل الطبيعي.
0: شكرا لك حسام دياب من طهران. بهذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم من اقتصادكم، لقاؤنا يتجدد غدا، إلى اللقاء.

0: هذه التغطية متواصلة مشاهدينا من التلفزيون العربي لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. نبدأ مشاهدينا بهذه الأخبار العاجلة. مسؤول أمريكي يقول لأكسيوس إن إيران أطلقت 4 طائرات مسيرة أحادية الاتجاه على سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وسفينة جديدة. إذن مسؤول أمريكي يقول لأكسيوس بأن إيران أطلقت 4 مسيرات أحادية الاتجاه على سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وسفينة تجارية. أيضا ذات المسؤول الأمريكي أضاف لموقع أكسيوس بأن الجيش أسقط هذه المسيرات الإيرانية وهاجم وحدة إطلاق طائرات مسيرة أخرى على الأرض قبل إطلاقها. إذن مسؤول أمريكي يتحدث لموقع أكسيوس يتحدث عن أن إيران هاجمت بمسيرات أحادية السفينة للبحرية الأمريكية وأخرى تجارية، ولكن يقول أيضا ذات المسؤول لموقع أكسيوس بأن الجيش أسقط المسيرات الإيرانية وهاجم وحدة إطلاق طائرات مسيرة أخرى على الأرض قبل إطلاقها. يأتي هذا طبعا بعدما أفاد مسؤول أمريكي لوكالة رويترز بأن الجيش الأمريكي نفذ ضربات جديدة داخل إيران استهدفت موقعا عسكريا شكل تهديدا للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز بحسب المسؤول نفسه. وأضاف لوكالة رويترز بأن القوات الأمريكية اعترضت أيضا طائرات مسيرة إيرانية. يأتي هذا طبعا بعدما أعلنت وكالة فارس أيضا ذوي انفجارات شرق مدينة بندر عباس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لم تصل إلى اتفاق مع إيران بعد، لافتا إلى أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق وأن لا خيار آخر أمامها، نافيا في الوقت نفسه ما نشره التلفزيون الرسمي الإيراني عن التوصل إلى مسودة إطار عمل أولي لمذكرة تفاهم بين البلدين.
1: في اليوم 90 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يتواصل الترقب بشأن إمكانية الاتفاق بين طهران وواشنطن. الرئيس الأمريكي كشف أنه غير راض بعد عن الاتفاق مع إيران، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تناقش تخفيف العقوبات المفروضة.